0: كل مع يا صباح الخيرات يا صباح الانوار, ان شاء الله نهاركم زين, ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل. نسلم عليكم انتم تسمعوا في الرحماق بعد شويه من غير ما تفاجئوا. يلتحق بينا الرفيق سي رفيق بوشنيق, مازال مجهول شويه في الموتياج, الرافي يكون بحذانا بعد شويه في حلقه جديده من رفماق. رحله العاده كالعاده ساعتين ونص من توا حتى للتسعة ونص متاع الصباح, نكونوا معاكم في رحله 20 21 سبتمبر 2026. نعملوا دور على اهم الاخبار في تونس والعالم, بعد شويه نحكي على قائمه المنتخب اللي اعلن عليها الناخب الوطني معين الشعبيني وغيره من الاخبار والفقرات. موجودين معنا في حلقتنا لليوم من رفما كالعاده, رحبوا بالفريق موجود موجودين حاضرين الأرمادة بقياده الحاج منصور بن سعيد. اهلا وسهلا حاج حوج. اهلا وسهلا,
1: مرحبا بكم, شكرا لكم جزيلا على بدايه علينا وعليكم على امه سيدنا النبي محمد. ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر. ويا اخويا ملا محمد صلاح وملا تريك وللبقيه حديث للبقيه.
0: امالوين
1: ملا شفت كي انسان يلقى روحه في البقعة اللي هو اليس يعمل اللي يحب. ان شاء الله نهاركم زين مبارك.
0: تفرجت في المباراه حاج ولا
1: والله يتفرجت في المباراه اليوم, عاود تفرجت في الاربع بونتوات ثلاثه الهاتريك تاع محمد صلاح والاخرى اللي بهدف الثاني. يعني
0: وين تفرجت فيها؟ فين قناه مباراة الدوري التركي؟
1: شددني انت
0: في الدوري
1: التركي وعندي تل ثراكس
0: ندبلش تفرجت
1: لا وعندي ولادي يحبوا يتكلموا بالتركي هكا.
0: دونك تفرجت في محمد صلاح بيسير مباراة كبيرة برشا, ثلاثة بونتوات واسيست لنجم المنتخب المصري القائد الثاني في الفريق في حضور الحاجة ويكون الفيس كابيتان بتاع المنتخب زايدون. صباح النور, اهلا وسهلا.
2: مرحبا بالناس الكل, ان شاء الله نهاركم مبروك لعباد القاده, ربي للخدمه ان شاء الله العباد ديما تكون في الوقت. واحد في سيركيلاسيون من سبعه غير بوع قال لك واحد وحده, واحد كلش وحده, هو واحد سبعه غير بوع. عمري ما سمعت
3: فما هليكوبتر.
2: اي ما فهمتش كونش
0: اوتو كار عجبته هذا نتاع ادخل هاني جاي.
2: هذا كان بسبعه غير بوع قال لي واحد, اعطيني سبعه تطلب المرور تو قول لهم اعطيني نقطه في سيركيلاسيون. سبعه غير بوع سبعه غير اربعه ما نعرفوش. انتو كان ربي معاها وكل شيء واحد في النصر في جبل ولا الله اعلم. ان شاء الله نهاركم زين سيسر واحنا, وان شاء الله ربي حلا في وجوهكم الناس الكل.
0: بيك انت يا زيدون الحلقه ان شاء الله تتحكم. لا بالفهم الكل بتاع رفيق, ان شاء الله حلقه تكون متميزه بحضور صديقي زيدون والزميله والرشيقه والمنقذه نتاعي انا يا خويا, دبر لنا كل شيء, ديزانفيتاسيون, سهرات, حفلات, رحلات. اختي وميمه صباح النور, اهلا وسهلا.
4: هاي شوف شلا نهارك مبروك سعيد.
0: بلي مش لعبت تفهم ما يقولش رفيق في الكهرباء كذاك انسايد جوكس ولا شنو ورا, وما ما دبرت لي النصيف زيتون زوز تيكيت انا والمدام دونك هذاك علاش فرحان بها. النصيف زيت زوز دبر لي عندي اربعه
4: تاوز اربعه ان شاء الله تعدي سهريه حلوه اليوم الافتتاح لاسبو, دونك ان شاء الله بالتوفيق لهم. وتحيه كبيره ليك رامي وللمستمعين اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه, نهاركم زين.
0: ان شاء الله نهارك زين اختي وميمة. وصوره زيد نرحبوا بيه موجود معنا حاضر, اهلا سهلا صوره صباح النور.
5: اهلا بيك مبروك, مرحبا بيك ومرحبا بالحضور. ان شاء الله نهاركم زين, نهاركم مبروك, نهاركم اسعد ايام. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للتوانسه الكل, ان شاء الله ربي يحفظكم ربي معاكم, ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب كما يقول الحاج. والبارح من غير ما ننساو ثلاثه مباريات متاخره اللي صارت في البطوله التونسيه, انتصار النادي الصفاقسي, انتصار النادي الافريقي, وانتصار بقردان, كانت مباراه مهمه. تو بعد نحكي
0: بعد شويه نحكيو بيانسور على الجوله هذه من البطوله الوطنيه. ثلاثه مباريات تلعبوا البارح بيانسور نحكيو عليهم بعد باكثر تفاصيل. مقبل هذا نرحبوا به حاتم الحاج الجولد
6: بوي. بونجور بونجور الناس الكل, ان شاء الله ببدايه اسبوع تكون بكلها نشاط بكلها اعمال بكلها مشاريع, خاصه خاطر في الرونتري معناها يلزم واحد يخمم في مشاريعه على المدى الطويل للسنة 2026 2027. كي قلت لي انا جبت لك نصيب زيتون غني لك في الدار.
0: اوه يا فيخة
6: انا على طرف تسكر وطرف واحد. وحاجة اخر زادة كيما قال زيد, حاجة بيك يبدأ عارفك يجي مخر, خلال ذلك تجي مخر يبدأ ضميرك موشي انا فيه نجم تجي مخر توتون ساشان عندك يشوصر دو بزي قبلو. دوك تحية الرفيق كان يسمع فينا وتو بش يزرب يقول لك زيد يتحلوا أكثر. شنو نرحبوا بيك أنت؟ ما عندكش كل شيء رحب بيك.
0: لا لا يا ربي فضلكم. تيجي بعد رفيق الحمد لله والشكر لله. تعدى ويكاند بيه وبعد يجي رفيق تزيدي رحب بيه على وساعة وكذا وتكون الحلقة تمشي في مجراها. يلا زيدي بعد شوية كما قلنا الأخبار بعد شوية تراند البوكس نيوز. أما قبل لدي يكون موعدكم مع زابينك أهم ما صار في حلقة نهار الجمعة توتسويت فرق معك. زابينك كي نقول لك اللي رافي عزيزي المستمع راهو مختلف ما تقوليش كيفاش على خاطر تو سامبلومون مختلف في كل شيء. شوف تعاملاته مع الامبوتياج انت فضها يا ودي مهف.
3: الناس الكل خرجت في اللحظه هذيك لوج على ولاده ولات امبوتياج ولات زحمه كبيره. ربي يحفظ الصغيرات نتاعنا ورزمون هزيت الهليكوبتر هكا
2: هبط بالحبل قالوا
0: خلاص 6 ونص
3: تو روحت نركب اسعد
0: الله الله مصلي على النبي. بلي ما تحكينا على الشتاء والنسمه وكذا والدنيا اللي بردت شويه وكذا المقش عامل
1: وك النسمه هذيك البارده محلاها باهيه البدن ودقه ترقد يا خويا ترقد مع السخانة ما تخليكش ترقد.
3: هي ما وانت حل شوية لك اللي ما تيجي رسرف زادة
1: يا رفيق ممكن ما تيجي رسرف منه
3: أنا حكيت الكوموند
1: نخاف منه رفيق. تسكرت حلي تسكرت حلي يولدي بالعشرة مرة بعشرة أما ذي يا خويا ترقد جملة
3: نخي بحطه بنسيس وترقد ما تقومش بإذن الله مش ما تقومش
1: ترقد ما تقومش على وذي
0: اي لا المق جرب جرب جرب خدمه ديك الكليماتيزور لعل وعسى تكتشف فيه حاجات حلوه. اي تعرفش على الدنيا راهو ايش قال الراف ها اخويا الراف ركز لي عاد
6: معناها كي تجي غسلت النويدري لازمنا نحضروا روحنا
3: ديما سبتي ومدلين ما نوافقكش راهو البارح معناها 10 مينوت كرونو
6: جو كومبرون 10
3: مينوت 10 مينوت معناها 10 دقائق
2: يحكي بالعربي يحكي بالعربي مينوت
6: مش نحكي على البارح
3: 10 دقائق
6: مش نحكي على البارح واللي صار به نحكي اون جينيرال
2: مش دينيين يا رفيق
3: هذاك هذاك
2: علاش تحب توري روحك انت ما تفكرش
1: في 10 مينوت
2: 10 مينوت
6: باي باي
0: وبرعات برعات ديمينيت وبرعات بشي شد زيت وهيش بشي فضها
3: 27 دقيقة رافي زينة من عقدة المستعمر. علاش تحب تولي روحك تعرف تحكي بالفرنسية
6: ما كنت نحكي بالفرنسية
3: شكولة ديمينيت
2: ديمينيت
6: مش فرنسي
3: سامحوا مش فرنسي شوف لما سامحني زين والله سامحني ليه خاطر غلطة توصي إلى صورة البرنامج الكل والإعلام صورتك انت
2: خاطر من الانترنتيات في شركة على ما يمشي
3: هو السبب.
0: لا والمشكلة وين مش ناوي سايب راه وإلا مكمل معاه لآخر الحلقة إن شاء الله.
3: نخرج فاصل عنا فاصل ما عندناش فاصل
2: ما عندناش حتى واحد حتى عليك
3: ها لا
2: بوكس مبلوح
3: ها لا
2: ما تحبش تعمل اشارات معاك يا ريان عندك شويه زابينغ او كمان حتى تروى ميني ما فهمتش عندنا فاسكم كوانتي مطلوب ومشهور ولعبت فتاني فهمت
3: اشارات
2: اللعبه الكل عند جعفر سامح بتاعك انت لا
0: ايوه شوف انت ديمينيت هذيا وين هزتنا معنا هزتنا لتسميع كلام حتى في البيب الله مصلي على النبي لا روعه اي احلى اجواء ان شاء الله ربي يسهل اي يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ زابينغ تحية ليا
2: في
0: عتب الإذاعة
2: قلت الشركة يجي ستة ونص
0: زيت ونص يخدم زفيق وزيتون وكذا يبور بريقل
2: فلابدي رفيق قال شديد في فايداني
0: اي اي اي اي
2: شو معناتها يقولوني في النرويج هو ما عاديني بلاس التواصل قادي تشديد بالله
0: المطر وين بالضبط بالله
2: ما نعرف شو بكون عنده تصب فوق راسه
0: وضع لي حلقة اليوم مش نخدم مراسة
6: اما ليه ريتو الصحاب اللي ينتظر فينا اليوم صباح
2: ان شاء الله زينة يا الدنيا
0: يا لزيزي الموسيقى الموسيقى أطول معنا في الموسيقى ما يدلنا بي حتى يخلطنا الرافتة والسبعة و23 دقيقة على ديوان فيم شارة طريق سليمة سيسروا يحكم في الكيس إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للناس الكل.

0: يفك الثبت حد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيب وراجعين.
2: اهلا اهلا بابا، شني احوالك؟ شبيهوشك مش عاجبني؟ لباسة
3: لباس كان خلتني دبوست الغاز.
2: اشبيها دبوست الغاز؟
3: امك وفات عليها دبوست الغاز وهي تدوش، كملت البرد هاوكا مرضت.
2: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوست الغاز؟
3: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي.
2: مش بلاش، اما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ سخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك
3: وتركيب.
2: تيل كله داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجر ومورك مريقلة يا سيدي، وما تدفع حتى من لي.
4: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
7: الاكثر معلومات 71 79 66 79،
6: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
8: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك، اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيستيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم اومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.

0: وين القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
2: 7:36 دقيقة على ديوان فام رجعنا لكم من جديد مرحبا بكم انتم تسمعوا في الرف ماك بعد شوي كما قلنا لكم يلتحق بينا رفيق بوشناق مشكلة المبوتياج يا زياد كبرت برشا قال لك
3: وقيلة
2: صحيح كانت المبوتياج ان شاء الله طريق سلامة للناس الكل يلا سيدي
3: 9:15 يعمل كويز
2: هذاك هو ضربة خفيفة شوية ويقصد ربي يلا سيدي موعدكم تسويت مع تران دو جور
4: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
5: أريدو طور عالمك
2: تران دو جور التراند يجينا من نهار الجمعة اللي فات نحكيه على الناخب الوطني معين الشعباني في أول قائمة يعلن عليها وذي في إطار زوز مواجهات في علاقة بتصفيات كاس إفريقيا ضد أوغندا وبوتسوانا نهار 24 و 28 سبتمبر نحكيه على 26 لاعب ضمت القائمة ذي في حراس المرمى أيمن دحمان مهيب الشامخ صبري بن حسن في الدفاع يان فاليري معتز النفاتي آدم عروس محمد النصراوي منتصر الطالبي علي غرام أمين محمد أمين بن حميدة أمين شيرني وعلي معلول في علاقة بوسط الميدان عيسى العيدوني فرجاني ساسي حمزة رفيعة سامي شوشان محمد علي بن رمضان أنيس بن سليمان واسماعيل الغربي في الهجوم خليل العياري سيف الله الطيف إلياس العاشوري سيباستيان تونيكتي ريان اللومي حازم المستوري والصادق قديدة ذي 26 القائمة ذي نصورة فما أسماء كانت غايبة فما أسماء اختارت أنها تغيب رأيك عموما على القائمة بعد نحكي على بعض الأسماء
6: هو اجمالا برابور الملاعبيه اللي كانوا معناتها خارج القائمه بالنسبه للمنتخب الوطني والناخب الوطني فما كما قلت انت اسماء هي استقالت في حد ذاتها ما عادش تحب تشارك في الليكيب ناسيونال وفما اختيارات فنيه المدرب عنده وجهه نظر اخرى عنده فيزيون اخرى بالنسبه للملاعبيه اللي باش يكونوا معاه في المرحله الجايه وهذا معقول راه وهذا مفهوم انه المدرب هو على حسب الاستراتيجي نتاعو على حسب القناعات نتاعو هو يحب يختار الملاعبيه اللي يتمشاو مع لي دي جو نتاعو وهذا حاجه معمول بها مع كامل المدربين نحكيو في النوادي ناهيك انه في المنتخب الوطني المدرب ما عنده الاختيارات الخاصه نتاعو هو اللي يتمثلوا بارابور الملاعبيه اللي يستحقهم في الستيل دو جو اللي يحب يلعب
2: في علاقه بالاسامي صوره فما نفس الاسم اللي عمل بوليميك وصارت عليه مشكله كبيره حتى في علاقه بكاس العالم القائمه اللي قبل هذه نحكي على الزعلوني غايب مره اخرى على قائمه المنتخب الوطني ما نعرفش شنو رايك في علاقه بالنقطه هذه خاطر نحكي على معتز النفاتي كيف زاد اللي هو موجود في القائمه وكيف كيف نفس البوليميك يلعب في الدرجه الثانيه السويديه وكذا هو قالوا تضرب اصابه عضليه ما نعرفش شنو رايك في الموضوع هذا
6: والله بالنسبه لي انا الحق نتاع ربي انا بديت فجأت كيما الناس الكل انه غايث الزعلوني ما كانش في القائمه نتاع المنتخب الوطني غايث الزعلوني من الملاعبيه اللي يستاهل يكون متواجد في المنتخب ما نعرفش انا شنو الاختيارات خلات المدرب الوطني باش ما يختارش غايث الزعلوني ضمن القائمه نتاع 26 لاعب باش يمثلوا المنتخب الوطني نعتقد غايث من عمناو القاعد يقدم في اداء محترم للغايه حتى كنا حكينا انه كان ممكن وامكانيه كبيره انه يكون متواجد في المنتخب الوطني خاطر نذكر رامي في وقت مش بعيد في الكوب دي موند انه في وقت من الاوقات وقت اللي استحقينا النفاتي ما لقيناش لعبنا الاكسيال حطيناه على اليمين وما لعبناش النفاتي معناتها تقول شنو هي الصلوحيه ان نجيب رير دروا ما نلعبوش حتى وقت اللي انا حاجتي به اليوم غايث الزعلوني قاعد يعمل في الديفيرينس الهدف اللي سجله البارح النادي الافريقي كانت الاسيست الاولانيه من عنده هو معناتها الكيزومبي معناتها باش يوري الملاعب هذا فما ايفولوسيون كبيره فما تطور كبير للملاعب هذا الحق نتاع ربي يستاهل انه يكون موجود في 26 ملاعبي اللي يمثلوا المنتخب الوطني انا كنت ما نعرفش ماذا بينا انا بيد المدرب الوطني ما يخليش خاصه اليوم صار بوليميك كبير على غايث الزعلوني ماذا بينا يعطينا الاسباب اللي خلته لعدم دعوه غايث الزعلوني في المنتخب الوطني
2: تحكي عليه برشا زاده في الويكاند غايث الزعلوني سمير سليم يحكي في الموضوع ذا قبل ما ناخذ رايك خلاص مع سمير شنو قال ونجيك حاج حسره
7: يلعب زعلوني يلعب قدم اضافه زعلوني قدم اضافه يطير زعلوني طاير شنو اللي تحبوا يعمل اكثر باش يمشي في الكيبازل فهموني واما عندك دوسي عليه وقولونا ملتوى باش يتسكر الموضوع ما عادش نعيطوا له الكيب ارسنال جمله واحده. في كاس العالم كان يمكن يمشي للكيب ارسنال ومش يمكن كان يمشي مع وحتى حد معاه علي مزيه ما مشاش للكيب ارسنال في المونديال. قلنا ما يسالش المره هذيه ما تعيطلوش دونك عندك مشكل معاه. هي مشكل اداري هي مشكل حاجه قولونا فسرونا. لكن تحب تقنعني فنيا انه نفاتي ويان فاليري خير من زعلوني مع هذا كلام وبرا يلعبوا البرا. شوف المثلين وين قاعدين يلعب وحط لي احصائياتهم وهذا يلعب في النادي الافريقي وكابيتان وعادي البلوس. تحبوا في 3 5 2 يلعب لك بيسون على اليمين وتيرتيران. تحبوا في 4 4 2 نجم يلعب 4 3 3 نجم يلعب 4 3 3. دونك فما مشكل ماهوش فني بالنسبه لي.
8: هو السبب فني
7: انا تفسيري هكا والله بالحق نحكي لك بجدي تفسيري ماهوش هكا لاني دخت انا دخت في مخي دخت قلت بالكش فما حاجه يا رسول الله اللي ملاعب يلعب شنو مطلوب اكثر من هكا. هاهم لاعبيه نص الباس ماهوش قاعدين يلعبوا يعيطوا لهم بالكيب بيرسونال
2: حاش حوج. دونك نحكيوا على غيث الزالوني كما قلنا تو بار اكزومبل يان فاليري يلعب في الدرجه الثالثه الانجليزيه معتز النفاتي يلعب في الدرجه الثانيه السويديه. ديما نحكيوا بيان سور على البوست هذايا نتاع لارير دروا. فما مشكله في علاقه بغيث شنو اللي خلي الاختيار؟ هل فما فرق كبير لهالدرجه بين البطولات معناها لهالدرجه ضعف في البطوله التونسيه وما نختاروش احسن بلوز او موا ارير دروا ولا من احسن ثلاثه ديزاري دروا في تونس؟
9: نبدالك بغيت
2: الزعلوني بعد نحكي على القائمه الكل
9: اللي هو مكانه واضح في المنتخب وتو نجيك علاش ربما ما عيطلوش. توا يلزمنا نثبتوا خلينا توا نرجع بصفه عامه نثبتوا روحنا شنو نحبوا. كان ما نجيبوش اللي يلعب في ديفيزيون 2 نتاع انجلترا جدي ما نقول لي اللي شي والا ديفيزيون 3 نتاع المانيا كنت نقولوا علاه هذاك ما جابوش يا اخي. ديفيزيون 3 نتاع المانيا خير من عندنا احنا وصلنا نقولوا يا اخي هو قاعد على البنك راهو خير من اللي نثبتوا روحنا ونخليه اهل الذكر يتلهاو باللي يلزم يتلهاو به. تو يندرى المدرب اللي انا نعرفه شخصيا كيما نعرف الناصر كيما نعرف المدرب بتاع المنتخب بالضبط. تو عنده حاجه ما زعلوني زعما انا شو نقول ربما طريقه تفكير انا زعلوني متحق منه اليوم لعبي مانيش باش نلعب انا راني ضد البرازيل زوز مقابلات هذوما اللي جايين ولا ضد المانيا ولا انجلترا ولا فرنسا. خليه نعمل له كي دغديغه صغيره زيد يبث فيه شوف زعلوني هو خاطر ما هزوش باش يولي ما عادش يلعب. وريناه البارح تبارك الله طالع هابط ماشي كذا اموره في البيان كل شيء في البيان. الدغديغه هذه ربما مقصوده حتى زعلوني يعطي كل ما عنده وهذا شنو نتمناه راهو على خاطر بربي يوزينا يا اخي. هو عايد قداه ناصر عايد 26 ولا شنو يلزم يعايد 260 يلزم يعايد 260 باش نرضاو عليه 26 اللي باش يبقى منهم باش يا اخي طون تحاسبوا طون تحاسبوا بعد زوج مقابلات هذوما الغربال قداش باش يهبط اللي باش يهبط الغربال من اول الناس اللي بسات تلعب فوق الغربان هو الزعلوني.
2: بالضبط باه كامل حاج قبل ما يجي الراف وما الكلمه تضيع علينا اعطي رايك في قائمه المنتخب عموما. اي
9: يا ودي 26 رجع كل مش مغذوبي عليهم كل اللي رتحوهم
2: كيما كيما فرجاني وعيسى العيدوني
9: وليدك عيسى عيسى تبارك الله عليه وكل شيء. حراس المرمى هذوك هما بيدهم ما عنده زاد ربما هذاك صادق قديده هذاك زاد
2: قديده تاع الكلوب
9: هذاك هو هذيك هي راهو المشوف الاختيار اللي راه ماهوش لمدى الحياه وماهوش باش يقعد اختاروا باش يقعد غادي لا كم من لاعب وقع اختياره ثم انسحب تحت حسمس.
2: بالضبط
9: زيدك ولا يزيد
2: لا يزيد تاع جاي رفيقك هاو عادي من عاش للكويس يلا سيدي احمد حتى حتى للتسعة ونص باش يلتحق بينا سي رفيقه ولا لنا في القاعه الخارجيه يستنوا كذا يسخف
10: فيك تو بيك
11: واختير رونديفو نتاعو
2: تو يلا سيدي فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش.
12: خليك قريب فيم وراجعين. عندك مشروع مستدام في الفلاحة الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لفون دابوي أداب إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى لعشرين بمية من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
13: كومار سانتي انترناسيونال
8: toujours confiant. Une protection santé complète. ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من أهم مسؤولياتك. Votre contrat Comar Santé International vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم. Une solution complète comprenant une couverture كاملة. المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
13: الصيف وفاه وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا ن با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
14: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا، مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك، لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

تعودت بي على ديوان فام. كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: في ساعة سعيدة صحصحوا زيتها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتلكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بالناس اللي اختارت باش ترافقنا في حلقة العادة الاثنين 21 سبتمبر 2026. أعتذر على التأخير، والله العظيم أمبوتياج غير عادي، نخرجت مخي السفري ولكن حاجة غير عادية.

0: بابر قد بكري ما قوه الله غالب انا حاس ربي
1: قد بكري فرش في كل جرايم قد بكري ما ساعد عدد أربع سفاحة
2: البيرة كملوا
1: ربي معك
0: يا سيدي كنت تحكي لبروب على ال على معين الشعباني وعلى قائمة المنتخب الوطني حكيت على البوليميك الكبيرة في علاقة خاصة بلاعب الإفريقي غيث الزعلوني اتصاليا حاتم أنه معين ولا الجامعة اختارت أنه تخرج القائمة من غير كونفيرانس دو بريس في أول كونفوكاسيو يقوم بها معين الشعباني قرار تراه سليم اختانا من كلام وأسئلة وممكن تصير أخطاء اتصالية وإلا كان الأجدر أنه يخرج معين ويجاوب على بعض الأسئلة اللي اليوم مثلا عاملين بوليميك ميك في لي بلاتو.
3: لا لا لا اختيار خاطئ جدا وماهوش الخطا الاول نتاع الجامعه ماني عندها توا تبعت مع الاخطاء يظل يخافوا من بعض الاسئله يمكن خافوا زادا من سؤال زعلوني خافوا من سؤال الجامعه معناها البيلان وين البيلان تاع الكوب دو موند عندناش بيلان مكتوب عملناش كونفرنس
0: ما كاينش باش تسال المعين
3: المعين يعني حتى معناها الجامعه كيف اورغانيزي دونك اون بو On peut poser ce نجم ونسأل ce genre متاع الأسئلة. إيه en plus زاد معناها ريت كان ينجم يجاوب على الزعلوني خاطر إلى بارح بوليميك وظهر لي الجمهور الإفريقي خسروا معناها المعين معناها البارح في اختيار كان جاي وحاضر ما كان يعطي حاجة مقنعة كان ينجم يعطي حاجة مقنعة كان ينجم يقول أنا تو مثلا قاعد نراه في الإيفوليسيون بتاعه نستنى فيه أما راهو قاعد سوز اوبسيرفاسيون جملة كيما هكا تركح شوية الجماهير ولو أنه نقطة استفهام بال بال بالكبير معناها دونك فينالمون يا أخي وش بيهم الجو اللي زانترينر كلهم يزاسيوم شفنا البارح زيدان احتفال العباد معناها حظبة قدام الواحد خاطر زيدان معناها إلى ماركيلكو تتصور أنت انترينر معناها متاع إكيب ناسيونال راه مش إكيب هذي إكيب ناسيونال إكيب ناسيونال راهو مطالب باش الصحفيين يسألوه هو يجاوب
2: رامي. هي فما نقطة مهمة أنا في القائمة ذي استنتجتها أنه كي نخرجوا بكونكلوزيون
0: هذه تقريبا أول مرة تصير في الإعلام يبدأ لما تريد فاسمين معناها ترح هو السؤال وهبط جاوب تاو
1: طيحتوا على الأكس
2: سألتر كورنير ودخل
0: ريجارير ودخل أكسال جديد
2: لا ولكن فما نقطة مهمة اللي كي تجي تشوف القائمة متاع الملاعبية متاعنا متاع المنتخب تكتشف اللي احنا زادة لازم نصارحوا بعضنا منتخبنا على قده معنا كي تجي تشوف الليستة تشوف من الدوريات الخمسة الكبرى من فرنسا كذا اسبانيا عنا ملاعبي باركة بعد ما خرج السخيري كانوا عنا زوز ولا ملاعبي باركة كي تجي تشوف الطالبي هذا كان في لوريون زادة ماهيش من أفضل الفرق في الدوري الفرنسي تفهم زادة لازم نصارحوا بعضنا عنا منتخب على قده زادة معين الشعباني لازمنا نسيسوه بشوية بشوية ويكون المنتخب متاعنا إن شاء الله في قادم الأيام نقطة صغيرة عمر بن علي كنا نستحق انه نعيطوا له احنا عندنا نقطه ضعف المهاجمين يلعب في الدوري التركي ماهوش تيتولير ولكن اخر مباراه هبط تيتولير قاعد يلعب في 20 30 دقيقه في فريق الانيا سبور اللي هو البارح دخلت نشوف فيه لقيته الرابع نتاع الدوري التركي معناه قاعد بالقدا خير حتى من ليكيب تاع صلاح كنا نجم نجربوه في الاخر في الاخر في مجموعه فيها اوغندا بوتسوانا ليبيا ماكش عندك الريسك نتاع ما ترشحش كوب دافريك دونك نجربوا نربحوا كيما فرحنا بقديده كان عمر بن علي على قليله نجم نكتشفوا اسامي جديده تضيف لنا في قادم الايام ونقطه اخرى في علاقة بالفيسبوك رغم لعبيتنا انا اتفهم شوية كيما بار اكزومبل لي الساعات اللي تعدينا بيه في الكوب دي موند مش سهل هو راه واجب وطني انه يجي ولكن الملعبية ظاهر انه ممسوس الناس الكل قاعدة هاربة من تمثيل المنتخب نحاولوا نسيسهم لعل تكون فترة ويتعدوا منها ونعاودوا نبنيوا المنتخب متاعنا ونتلموا الناس الكل باش نعاودوا نرجعوا وين كنا
0: بعيد على اللي انت جاوبت على زعلوني ناصر ولكن بعيد على الخيارات الفنية نجم انا راه زعلوني احسن رير دروا في تونس والاخر راه زعلوني ثالث رابع رير دروا كل مدرب وقناعاته فما اسامي كبيره ياسر اكبر من كورتنا في تونس وما اقنعتش المدربين نتاعها في المنتخبات وغيره ولكن ما تراش انه معين بما انه جاي تعرف في تونس كيفاش نغزلوا احنا معين ولد الترجي عنده احباء الافريقي والنجم وغيره كذا دونك الناس باش تبدا تغزر لك وتشوف انت القائمه نتاعك كيفاش عملتها لم يكن من الاجدر بالنسبه للمعين انه يعيط الغيث الزعلوني في مركز للامانه ما في حتى واحد عامل بيرفورمانس كبيره برشا سنوات واحنا نلوجوا على اريير دروا يعطي في بلوس كبير للمنتخب هذا ماهوش موجود اليوم الزعلوني عامل ايه وكان ساهم مع الافريقي في رفع البطوله وكان من اللاعبيه الفاعلين في رفع البطوله وسيزون تصور كوريكت مازالت كي بدات ما كانش معين من الاجدر وبين ظفرين يسامحنا من الاذكى انه يتجنب هالبوليميك ويعيط الغيث ابريتو ماكش معيط للملاعب ما يستحقش باش يكون في ليستا فيها 26 وما نعرفش
4: هو انت كنت مستحق باش تاخذ ثقه نتاع الناس الكل

0: يعني بي وقت اللي ما عايتش الغيث فما حاجه تمست في فيزيقتك انت كناخب وطني
1: الجمهور الافريقي فيك
0: نحكي هذا وقع نحكيو على الجمهور الافريقي ما نش نحكيو على جمهور عادي نحكيو في اهم من الجماهير الرياضيه وخاصه رفيق البوست هذيك ماشي اللي يلعب فيها راهو نابغه واللي قاعد يعمل في اكسبلوا ونجاحات كبيره ونشوفه في السيد هذا طاير على اليمين ويعمل فيه نجاحات لو برومي تيتولير والباقي الكل نسمي العشره الاخرين
1: عندكش حتى تربلسي وزمبروتش
0: الملاعبين الموجودين كل عاديين ما ينجمش يكون غايث ما عندوش بلاصه في في 26 اللي موجودين للامانه معناتها بارابور لكاليتي اللي شفناه بارابور لبريزونس نتاعو بارابور كابيتال كلوب افريكان بارابور تقول لي ضغط اليوم ما فماش ملاعبي يتحمل الضغط قدم لاعب يلعب في الكلوب افريكان معناتها كل المؤشرات تاكد انه غايث الزعلوني عنده بلاصه في الكلوب الافريكان.
1: نختم بالترند الثاني كان ترند على مستوى العالم العربي ما يستحقش برشا تحليل نسمعوه ونعطيوه لسندريلا حاتم برنس كلام ما فيه كيف يسعلونا
2: حلل تحليل الواقعي وكذا والزعلوني ما بيناتنا تو تشوفوه موجود في المنتخب.
1: نحكي على الفنان العربي محمد عبد اللي عمل تسريح وحكي فيه على تسأل هو قالوا شكون الفنان اللي كنت تتمنى تعمل معاه ديو نسمع شو قال محمد عبد.
3: طيب أستاذ محمد لو أتيحت لك التجربة انك تعيد الغناء مع حد من الجيل القديم اللي هو جيل العظماء والعمالقة اختار مين؟
4: كنت اتمنى لو كانت ام كلثوم تعمل ديو كنت نفسي اعمل معها ديو.
3: كان نفسك تعمل ديو مع ام كلثوم؟
4: يعني كان نفسي كده اهو.
3: طيب استاذ
4: بس الاخر ان شاء الله نعمل انا ويا دوت
3: باذن الله ربنا يديك الصحة وطول العمر يا استاذ محمد.
4: الله يعافيك.
1: في الاخر ان شاء الله نعملوا ديو هكا قال محمد عبد والمذيع ما القامه يجيوب قال ربي يعطيك الصحه والعمر زياد وبعد سندريلا خطا اتصالي والا خانوا اللفظ خانته العباره
5: خانوا اللفظ وخانوا العباره يوم الاخر عظيم برشا ان شاء الله واحد يلقى الوقت
1: وشكون باش يسمع
5: وشكون باش يسمعك غادي كل واحد له بروعه ما هو مسكين معناتها خانته العباره وحتى الانيماتور ما فهمش قال ان شاء الله بالصحه
1: سندريلا
6: والله فما تصريح تقعد به تماما كيفاش تصريح يخرج من محمد عبده اللي عنده سنوات عبده خاطر زي ما يأكدوا انه عبده مش عبده عنده تصريح عنده سنوات بلتو في الفن ويعمل حوارات يعرف انه حاجة كما هذه حساسة وماش مش تتعدى مرور الكرام مش تقول لي خانته العبارة ما هوش مبتدئ فنان معناه بقيمته أكثر من مرة عمل حوارات دونك يعرف أنه كل كلمة بحسبها دونك بالنسبة لي مش خانته العبارة يمكن هو مقتنع أنه فما آخرة وبش يعمل ديو يعني
1: من وفخيكش برشا خاطر إحنا عنا في الثقافة متاعنا أي حاجة من نحكيوهاش في الدنيا نقوله إن شاء الله في الآخرة ما كتبتش هناتي إن شاء الله عند ربي إن شاء الله عند ربي يبدو أنه الثقافة ذيك خرجت الجملة في الوعي متاعه قال إن شاء الله ديو في الآخرة
7: هو نجم يعمل توا ديو باللي جاي نجم يعملوا ديو في الآخرة
1: شكرا لك
7: عندي فكرة على الآخرة
1: شكرا لك أفكارك والأجواء ذي
5: أحكيها على الدنيا
1: صحيح الدنيا اللي تنخلتوا بعد البرزخ من البرزخ تاكل في الحياة أبارتير من البرزخ أنت تاكل ونكتفي بهذا ونحلوا مرة أخرى نعتذر من الناس على التأخير مطالبين ناخذوا بوست وبعد الأخبار
7: مش لازم ترتاح من الدرجة
5: كيراك المدير في الكاميرا
1: يعني نشط ديميني
7: ديميني ذالي مش غلطة مش
5: غلطة ثقافتك حموم بالفرنسي ذالي وخد مسكينة بنتك تخرج فيها تو فهمت ديميني
1: نكتفي بهذا القدر الأخبار ثم نعود نرجع على بقية الأخبار في تونس والعالم نحكي على إيريك زيمور اللي قال أنه يحب المسلمين يريد استعمال الروبوات في بدل من المهاجرين ويحكي ويحلل في الفكرة حاتم نحكي على برشا أخبار أخرى استنى فيكم اتباع نحكي على البوليميك فرنسا روسيا والتصريح متاع إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بعد الفاصل وبعد الأخبار نعود مرة أخرى نعتذر عن التأخير سمحني زياد مرة أخرى نطلب منك أنت كقائد فريق شاب في هذا البرنامج المعذرة
5: أشتغل
1: نعذر
7: كستيونير
1: الأخبار ثم نواصل
8: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
9: أريدو طور عالمك خليك قريب. فيب وراجعين.
10: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
11: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
10: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
11: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
12: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
11: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
10: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
13: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
14: تدلل حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
15: تدلل جيان ايام دللنا.

عام دراسة جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.

0: كوكو وحده في الكادوات. كان يبقى تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينيت إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف ماك حتى للتسعة ونص بقيادة البرد زياد المكي. سندريلا ناصرين بدوي حاتم الحاج ورامي الفراتي بصوت سندريلا. نمشي وبعد شوية للبوكس نيوز، ولكن كما كل يوم جرعة أمل يومية اسمها غدوة خير. أبطال القصة والحكاية أطباء أطر طبية وبرشا ناس ساهمت في قافلة. تفاصيل الحكاية تتسويت في غدوة خير.
1: غدوة خير. الوقاية هي أهم خطوة ضد أي مرض مهما كانت خطورته، وكل فحص ينجم يبدل مسار حياة كاملة. وفي السياق هذا اليوم نحكيه على المبادرات الصحية اللي تتواصل وتقرب الفحص من برشا مواطنين ومواطنات، والمرة هذه تسهل عليهم الوصول للخدمات الطبية. وفي إطار التقصي المبكر عن سرطان الثدي، انتفعت نهار السبت اللي تعدى 125 امرأة في منزل بوزلفة من ولاية نابل بحملة صحية تم تخصيصها للتقصي المبكر عن سرطان الثدي، وهذا في خطوة تهدف لتقريب الفحوصات من مواطنات ودعم الطب الوقائي. الحملة وفرت فحوصات بالماموغرافي والليكوغرافي، إضافة الفحوصات التكميلية في علاقة بالحالات اللي استوجبت الاستقصاء، مع طلب فحوصات إضافية للتأكد من التشخيص وتحديد المتابعة المناسبة لكل حالة. الحملة تنظمت بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بنابل وبمشاركة الفرق الصحية وجمعية نوران والوحدة المتنقلة مامو لايف، بخلاف بينسور متطوعين من الهلال الأحمر التونسي. والهدف الأساسي كان إنه الفحص يوصل لأكبر عدد ممكن من نساء، خاطر الكشف المبكر ينجم يصنع فرق كبير في رحلة العلاج. وزارة الصحة دعت المواطنات للاستفسار والتوجه لأقرب مركز صحة أساسية لهم، الهدف أنه يعرفوا الفحوصات المناسبة بالنسبة لهم. وهذه فرصة باش نفكروكم أنه مع ملاحظة أي تغيير من المهم التوجه مباشرة للطبيب وعدم تأجيل الاستشارة. وربي يحفظ نساء بلادنا الكل اللي الأكيد أنه دورهم ديما كبير، وبفضلهم وخدوة خير.
0: وخير 28 دقيقة. تحية لكل من ساهم من قريب ومن بعيد في القافلة اللي كانت محور حديثنا في غدوة خير، وكل القافلات اللي قاعدة تصير يوميا تقريبا وفي كامل بقاع الجمهورية. وحنا على أبواب شهر أكتوبر، نحكي على قافلة مكنة 125 امرأة في منزل بوزلفة ولاية نابل باش يتمتعوا بالتقصي ويقوموا بالتقصي المبكر عن سرطان الثدي. حاتم، في تقريبا فكرة قاعدة تتجدد كل عام وكل شهرين وكل تريميستا، النوعية متاع القيوف الذي نجموا في لحظات يمنوا حياة امرأة، ساعات عن قلة إدراك قلة معرفة، ساعات عن قلة إمكانيات تعجز أنها تمشي وتقوم بالتقصي المبكر.
2: هو برشا، هو راهو السرطان الثدي معناه حاجة أكيدة ومتأكدين منها، هو قد ما التقصي المبكر قد معناها عندك فرصة كبيرة برشا وشانس كبيرة باش تمنع منه، حتى كان طلع معناها ينجم يتداوى على بكري. القوافل هذوما القافلات اللي قاعدين يخرجوا طب، وليت كيما العقلية في ترقاها كان في الطب التونسي، يمكن ما نتصورش، ما نعرفش كان شكون يصلح لي، فماش دول اخرين يعملوا هكا القوافل معناها الصحية بالكثافة هذية. ولينا عندنا قوافل مختصة للعيون، للتقصي للسرطان، للسكري، معناها هذوما مهمين برشا. راهو مش كان حتى عدم وجود مثلا مستشفى قريب، راهو فما عبيد كان ما تكركروش راهو ما يعملش، كان معناه ما تقولوش برا امشي اعمل كنترول، يودي برا اعمل.
3: فما عبيد ما تحبش، عنده المويه وما يقولك ما نحبش.
2: ايه، فما برشا عبيدك اللي عندهم يوهق باش يمشي ويقول لك سي فريمون جي با انفي دو سافوار.
0: فما اللي يقول الناس اللي نخاف من اي تحليل.
2: اما التحليل يا رفيق، جو تجو، راهو اكثر حاجه تنجم تمنع تطول في العمر ولا تمنع ولا تكون صحتك جيده، مش حتى تطويل العمر، تعيش حتى كان تعيش معناه بصحة جيدة، هو التحليل اللي يكون اوتوماتيك. انا مثلا من لي عمري 30 سنة كل عام نعمل تحليل مدق، وفقت برشا حاجات وارزمو كجو فيسا كل شيء، نلعب كل شيء، نجم انا بيدي نقلق، انا كيما توا قلق من الطب، قلق من الدويات، قلق من كل شيء، مي التحليل ما لعبش فيه، خاطر معناها هذاك الفريمو كيما تعمل ريفيزيون كرهبتك، كيما وقت تصب الزيت في وقته الى اخره.
0: ربي يشفي الجميع، مشكورين كل الناس اللي ساهموا في القافلة هذه، مشكورين أصدقائنا في مامو لايف، متوعي الهلال الأحمر التونسي، الأصدقاء في وزارة الصحة، وكل من ساهم من بعيد أو من قريب في هالقافلة هذه اللي محتاجين منها العشرات. وقاعد يصير هذا الأمانة في تونس في علاقة بمرض السرطان، سرطان الثدي، وإلا في علاقة برشا أشياء أخرى العينين وغيره قاعدين نحكيوا عليهم. ولن نمل من الحديث عن القافلات هذه لأنه نحاول نثمنوا إفور بتاع برشا ناس، الطب والأترشبة الطبية والناس والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية، إفور ساعات وإفور بالأيامات وبالأسابيع، ولكن قادر ساعات يبدل حياة شخص وينقذ حياة شخص. فتحية ليهم من القلب. نمشي مباشرة للأخبار وبصوت سندريلا البوكس نيوز. نحكي على لؤي الناصري، شاب تونسي أطلق فكرة متاع حاويات ذكية. كنت استمعت له حكي له أسبوع على فارت البلدية، يخرج يقول أنه جاه عرض وللأسف يقول ما جانيش العرض من تونس، جاني من عرض العرض من مستثمر سعودي.
4: جاني عرض آخر من مهندس سعودي. البروجي هذه بيش يتحلل له ستارت اب كاملة، يعني البروجي بيش يتمول وبيش يتحلل له معناها شركة ناشئة كما نقولوا احنا بالتونسي للمشروع هذا، معناها بيش يولي يتمول، بيش يولي مطبق على أرض الواقع في السعودية ومش في تونس. هذه الحاجة بالرسمية اللي تغير، معناها انك انت تصنع حاجة لبلادك بطبيعة انا لازمني معناها نتعامل معها، لخاطر ما فماش تمويل، ما فماش تأثير، انا لوجع لك شعرة الامل هذيك باش نكابش فيها باش نجم معناها نكمل غرامي. خاطر كيما تعرف اذا كانت تبقى مدة طويلة تخدم في حاجة وما فيهاش مردودية ليك، معناها يوست تربح كان في اكسبيريونس اكاها ما تنجمش تفيدك معناها في حياتك، ما تنجمش تعمل منها حاجات، فهمتني؟ بطبيعة راك ماكش باش تكمل فيها، باش ما نكذبش.
5: مضطر له اي
4: صحيح مضطر، وزيد كيف باش الفكرة ما تتسرقش. معناها
0: أصل الحكاية هي فكرة، هي تطبيق أطلقها لؤي النصري، تنجم تسهل برشة برشة عمل البلديات، معناها عملية الفرز وعملية الوقتاش تتنجم تتعدى، بتعرف البلدية أنه الحاوية ذيك تعبيت في البقعة الفلانية في اللحظة ذيك، ساعات تنبا أوبليجي باش تتعدى تعمل الدورة كاملة وقت اللي فما حاويات فارغين مثلا. دونك هو يعطيك لي بوان اللي صاروا فيهم ساتوراسيون، تتعدى البلدية ينقص لي على البلدية ويخلي شوارعنا ديما نظيفة، وتربح وقت وتربح مصروف وتربح كل شيء. قال أنه للأسف ما اتصل به حتى حد، ولكن اتصل به مستثمر سعودي باش يمول الفكرة هذه. نفرح احنا أنه الفكرة الساعة يتم تمويلها، كلنا نتمنى أنه يتم تمويلها من مستثمر تونسي، ولكن مالوروزمون كما قالوا أي أوبليجي، معناها جاني عرض تاع مستثمر سعودي. شكون يحب يعلق وما يمين؟
5: جنرالمون أكثر من مرة احنا شوفوا شباب وصغار وعندهم هكا أمخاخ كما نقولوا احنا، أمخاخ عنده مخ ما شاء الله عليهم متطورين، إذك علاش يتم معناها سرقة أفكاره من اعتبرها سرقة، معناها على خاطر هو تونسي وفكرة تونسية.
0: ليه
5: بما ما مش سرقة بمعناها
0: سعودي يدفع فلوس
5: بمعناها الأصلي، معناها هنا تعبير مجازي هذا، يعني سرقة أنه هو كأنه الفكرة هذه مولودة في تونس، كان من الأفضل أنها تقعد في تونس على خاطر مالوغوزمون احنا نعانيه من اشكال كبير انه النظافة في بلادنا. حتى والله بين قوسين انا حتى مع احترامي لاعوان البلدية ونعرف اللي هما يخدموا في خدمة كبيرة برشا ومش سهلة خدمتهم، واي حد يحط روحه في بلاصة عاون بلدية معناها ما يرميش في الشارع، لكن فما مشكل كبير انه كي تتهز الحاويات نتاع الفضلات راهو يخليه الاوساخ معناها في هاو حاوية مقلوبة، هاو معناها اون ديغي انسان ما نظفش كوم يلفو على خاطر تلمو ضغط كبير عليهم. لو أي كان ينجم ينقص عليهم الضغط وكنا نجم نستفيدوا احنا من الفكرة هذه.
2: قاعد ما نعرفش نقوله ساعة حاجة الأولى
0: شوني لا باش تعرف شو هو سينكرونيكو ما نعرفش شو نقوله جيب له فورماتور معناه هلا يفورميه باش تقول
2: عمل تالي دي مرة ثانية أنا خاطر قاعد نتخيل في الحاويات اللي عنا في الحالة اللي فيهم الحاويات تطبيقها كمان هكا، معناها أسكو عمليا معناها نجم تتعمل ولا بتتر الأحياء معينة إيونكور. الحاجة الثانية هو مهندس التصل
0: بيه مربوطة بالبلدية، هم اللي يوفروا كل شيء،
2: خاطر هي هي تعرف هو الحاوية راهي سبيسيال وفيها ان ديتكتور سبيسيال وكونيكتي بالرافعات الكمين، معناه اللوجيستيك يزمك تعاود ترسك 70,000 قطعة وقطعة في وقت اللي نحن توك تبدأ عندك حاوية في الحومة لك الحمد. الحاجة الثانية هو اتصل به مهندس بور ديفلوبي، معناها صحيح فما استثمار، ما يزبكش تكون عندك إجري، معناها تقول أنا مخدم أنت تخدم معناها باش الفكرة متاعك، وشكون قال لي نهار آخر كي تمشي بالقدية تونس تعاود تتصل بك وتفرسا. والحاجة الأخرى ردوا بين، خاصة الشباب وخاصة أكل بش، ما عاش تقولوها استنى يتعمل البروجي البش هذيك، رد بالكم منها، هاو باش نعمل، هاو باش يديفلوبي. أنا خاف منها البش، خاطر الطيحة متاع البش كي ما تصيرش البش معناها تنجم ديسيبسيون.
0: اي ولكن يبقى تبقى فكره نتاع ابليكاسيون. هو حكي على اللاكتوتا وقال لو اتصل بيا مستثمر سعودي ورانا ماشيين في هذا. خلاصه الامر كي تغزل هكا بعيد شويه وتاخذ ركول، في كل الميادين وفي كل القطاعات عندنا وليدات صغار تعمل كيف دي ابليكاسيون يطلعوا بيهم وافكار وحاجات تنور، وقتاش يلقاو شكون يدزهم وشكون يعطيهم الكلبوش وشكون يستثمر في افكار. نقل حاجات في علاقة بالطب ساعات حاتم يودي أونديري، معناها نسابقوا راه في الزمن، نسابقوا في اليابان ونسابقوا في عمالقة العالم في التكنولوجيا. أكيد أنه فما أفكار وصلت، وأكيد أنه أفكار ماتت في المهد، ماتت في الولادة متاعها، حتى ما قادش كون يحكي عليها في الميديا وشكون يصرف عليها ويستثمر فيها.
2: هو الآن الحاجة اللي معناها ما يلزموش يكون معناها عندك هكا خاطر ما خذوهش في تونس، راك أنت جاتك فرصة كبيرة ديجا بور ديفلوبي الفكرة متاعك. وحاجة أخرى اللي بروفي رفيقة، وشوف فرنسا عندهم كونكور اسمه كونكور لوبين، لوبين كل عام يجيو بالالاف الاختراعات، على الالاف الاختراعات وعلى الالاف البروفي اللي يتصبوا سنويا فكرة ولا اثنين راهي تولي ديفلوبي وتولي كوميرساليزي. دونك يفو ساتوندر سا.
0: نسلموا عليه برشا انتوكا، نقولوا له برافو، نقولوا له بالتوفيق، وان شاء الله يا ربي اللي كيف وهو يلقاو الثنيه نتاعهم نتاع النجاح، وان شاء الله يا ربي يلقاو ثنيه نجاحهم في تونس رغم قله الامكانيات. هذه حاجات احنا واعيين بها ونعرفوا الاكراهات وغيره وكذا، ولكن ساعات تقول تلمو عندنا دي جون، تلمو عندنا افكار اللي لازم نخمولهم في حاجه في وزاره تتكفل بهم هما، ما نعرفش شنو الفكره باش افكار وليداتنا ذوما ساعات ما تمشيش ايور، والا ما تموتش في المهد. معناها ساعات واحد كي يلقى فكرة يدور عليها ستة أشهر عام عامين ما يلقاش كون ينفسي انتهى ينجم يمر لحكاية أخرى.
3: ونحس فما تقاطع مع حكاية ليزاتليت، معنى نفس النقطة، معنى انتاك عنا كفاءات كيلكو بار مهما كان المجال. انا رأى انه ديما نرجع لنفس البلاصة، يمكن الله غالب هو التوجهات والفلوس والوضع العام يقول لك احنا معناش باش نستثمروا توا بور لو مومون، ولكن نشوفوا نقاو كما قلنا نعملوا حتى خلية صغيرة كوميرسيال تخرج تشوف لي زانونسور، شوف دي سبونسور، حاجات هذوما كيما نستوكي والرامات نتاع البابيي ونستوكي ودرا شنو واحد مثالش نعملوا ستوك نتاع هكا افكار وديز ابليكاسيون يكونوا عندنا وقت اللي تدور العجله ونلقاو حل يكون هذا ولدنا بحذانا، حتى كان عنده فكره، حتى كيما حكيت انت في السبيطار راه حاجه باش ما يجيوش العباد يقعدوا لهنا نسالوا عليهم اللي هما غاديك في يقعد يجي كنترول السبيطار وكلنا معبين، راه حاجه هذه نربحوها والمواطنين ترتاحوا برشا، حاجه
0: بسيطه وسهله برشا. المواطن كيما قلت انت الاكزامبل نتاع الصباح اللي خذته السعوديه، هذه الابليكاسيون زيد خذتها السعوديه، حذاري السعوديه
3: حذاري لا تخطف الدياموند اللي لنا
6: ما يمشي شو حال في السيركولاسيون هذاك ماشي نخاف
0: ماشي في العالميه انت والسعوديه راه قد اكون سيب المتاح
3: نحن ربحنا عمره ضربوا المطار
5: وجه الخير
0: والله نرجع مع سندريلا نحكيوا على كريستيانو رونالدو ضمن قائمه البرتغال لدوري الامم الاوروبيه.
7: خليك قريب فيم وراجعين
8: تدلل تدلل
9: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز الاسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
8: تدلل
10: جيان ايام دللنا.
11: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
12: Soyez alerte, البرمجة الشتوية à la carte. من الاثنين للجمعة.

0: أجمل ماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من 10 نص الليل.
1: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 ونص رفيق بوشناق وليرف ماجر.
2: 38 دقيقة كريستيانو رونالدو الدون ضمن قائمة البرتغال لدوري الأمم الأوروبية. تفاصيل السندريلا
3: اللي أعلنوا خورخي خيسوس مدرب منتخب البرتغال اللي أعلن عن قائمة الفريق الرسمية لخوض المواجهات الأربعة الأولى في انطلاق بطولة دوري أمم أوروبية موسم 2026-2027. وفي القائمة الأولى نقاو دون كريستيانو رونالدو. المدرب البرتغالي يقول أنه كل اللاعبين ما بينهم كريستيانو رونالدو هم تحت تصرفي، وهذا لا يعني أن لديهم جميعا فرصة اللعب. يقول أنه كريستيانو لاعب كبقية اللاعبين، إذا قدم مردود سيلعب وإذا لم يقدم لن يلعب.
2: لم يحن وقت الاعتزال بالنسبة لكريستيانو وناصر بالحق، معناه ما نعرفش على ماذا يبحث اليوم، بتطر على أرقام أنا كذا في العمر والبوليميك اللي صارت وخروج من كوب دي موند. لو كنت في مكانه تمشي، ولا البوليميك زادة اللي صارت مع الملعبية في الفستيار بتاع المنتخب، تزيد تمشي في بتاتر عامين أخرين مع المنتخب، لأنه نتصور إذا كان كريستيانو ما اعتزلش في الكوب دي موند سيكو بشي لوش كومبيتيسيون أخرى يعتزل فيها، مش يجي في تصفيات يعتزل في اللورو. فولا ما نعرفش، مش ساعات واحد يزم يعرف وقت شو يخرج ناصر.
4: بالنسبة لي أنا هو مش قاعد يغزر كيف نحن، خاطر هو بالنسبة لي هو يحب عنده أرقام، يحب يطيحها بكل المقاييس. بالنسبة لي كل عام يزيد وكل كومبيتيسيون يزيد، كل هدف يسجله، كل بينالتي مركيها، بالنسبة لي هو أرقام معناتها باش تقعد تاريخية، باش تقعد خيالية، باش تقعد الناس الكل تحب تحطمها. هذاك هو اللي بشكتي فهمتها، ولا خاطر مانيش باش نحكيه من ناحية المادية بسم الله ما شاء الله عليه، من ناحية الرياضية بسم الله ما شاء الله عليه، لكن بالنسبة لي هو يحب يوصل الحاجات بتاتر اللي يخليهم يخلدهم التاريخي اللي ما ينجم يعملهم حتى ملعبي في تاريخ متاعه ولا في المسيرة الرياضية متاعه. أنا هذاك أهم حاجة بالنسبة لي هو ظهر لي يغزر روحه هو أكثر من اللي يغزر الكاريير بصفة عامة.
5: هي العلاقة مش يكونوا واضحين، العلاقة بين كريستيانو وخورخي خيسوس معناها علاقة مختلفة، خاطر هي شخصية جابوا للنصر السعودي، هو كان يراني في الهلال السعودي وبعد خرج قال أنا ما عادش راني في السعودية، جابوا كريستيانو مش هز البطولة الوحيدة اللي هزها على خاطر السنين هذه الكل تعديت، عنده ثقة في المدرب هذا وتحكي برشا زيادة. حتى كريستيانو قالها، قال لونترينور معناها جبته أول مرة لونترينور للبرتغال به في 20 سنة أنا في الواحد، دونك هو بيدو يرافيه كيما عرفك الدور شوية ضحية، معناها ديما مرة من المدرب مرة من الزملاء مرة من كذا، كان جبتوه المدرب هذا من قبل وعملنا حاجة في الكوب دي موند، دونك هي تعتبر بلوز أو موا آخر تجربة في علاقة بالمنتخب. والمشكلة وين راهو كريستيانو، كان العباد مستغربة من المنتخب، راهو قاعد يتحكي انه في الشتاء قاعد يفركس على فرصة جديدة ويمكن يرجع حتى للسبورتينغ لشبونة والألف هدف وين مشي ماركاهم، معناه ماهوش يعرف يروحوا انتهى هو كمهاجم، ماهوش يعرف يروحوا كاريرو فات، معناه مازلت النجم نزيد عام، قال لك بعد العام هذايا الأكثر هي ناخذ الريتريت نتاعي كيما النجم نكمل اللورو، دونك هو بيدو ماهوش يرى، معناه هي القناعة الداخلية
2: تاعو بعد انه يبدا التصفيات وبعد ما يكملش.
5: ليه صعيب ياسر انا بيدي ما نتصورش، كان سورتو كان مشات النتائج وظهرت ليكيباهي وهو حتى يكبر حتى 20 30 دقيقة يقول لك نكمل نهز ورو عاد وتوفى الحكاية كستوري كذا تاع ستوري تيلينغ وفيتها وانا هز الورو
2: برنس.
6: يا اخي جيه هو فرض روحه بسيف
2: وانت
7: للعالمية للأخبار،
6: يا اخي جيه فرض روحه بسيف قال لهم نلعب هاو ما عيطولو وكان ما مشيش او كشفت كيف ولي خاين ولي بي ولي
2: ايه مش عبد يزمو يعرف يختار على خاطر تو انت تكون الدون تكون الكابيتان وتكون القائد وبعد تولي تلعب ميتون وبعد تولي تلعب 20 و 15 دقيقة ايه باش تخلط في يوم ما يمكن تقعد جرادا زيادة، معني علاش تظهر روحك وبعد عام عامين باش تخلط لهذا طبيعة الاشياء.
6: الدور بتاعه يخدش مع اللي رومبلاسان يعاون المدرب في التسيين، تو انا لهنا دوري شنو حاجة كبيرة يا
2: زلمة،
6: ما هو دريبات صغيرات كيكة يا حسرك يكون ارجع ل عام 75 و 76 و 77 كنت نظر بنسرة بس تخلط لي انا البيرو نتاعي بسلم عليا يزمك تعدى على 4-5 من الناس كيف هو رونالدو قاعد يعاند في التاريخ تاع الحاج منصف بن سعيد
2: مصدوم من الثقة.
6: انا اقول ان المزاحة جد، اما اقول يا ودي مدام عنده مدام هو لك الجامعة عندوش راه يقول لهم اخويا اعفيوني حتى تحت اسمس بما انه المدرب صح قل له خويا عفيني يرحم والديك نحب نخرج من الباب الكبير اما هو مازال عنده مازال يعطي.
2: انا بالنسبه لي من لي جوار ريفيرونس في العالم في الموضوع ذا زيدان كي تخرج وانت في البيك نتاعك ناس تتذكرك رقم 10 القائد صانع الالعاب المحور اللعب الكل عليك وخرج يلعب في 90 دقيقه وانتهى تقعد بعدك الصوره كي كل مره سامحوني في العباره يتيح شويه قدر الملاعب مره يجيك ان جون يسمع كلام في كونفرنس مره يجيك انترينور يقول كلام كذا مره الجمهور زاد راه صارت بوليميك مع جمهور البرتغال دوك هذا يمس الصوره نتاعك تبحث على ارقام في الاثناء زاد مهم انك تحافظ على صورتك الملاعبي لن تشابل باش ما توليش زاد
5: توني كروس
2: كيف كيف كلمه ونون هي
3: ساعه انا كان جيت في بلاصه كريستيانو رونالدو كي نسمع المدرب تصريحه يقول كان عجبته يلعبني كان ما عجبتوش ما يلعبنيش انا ديجا هذاك نسكر عليه الباب معني ما نمشيش معني نخلي روحي انا كريستيانو رونالدو بالكارير نتاعي هذيك الكل نخلي روحي انا عرضه انه انا كان في حال انا قعدت في البنك معناها المدرب ما عجبوش المردود نتاعي دونك بالنسبه لي انا وافقك 100% تخرج من الباب الكبير
2: هذا اللي كنت نتمناه بعد تعب اليوم وموال نهار بعد اللي صار وكل جات شهاده من عند السندريلا في علاقه بالموضوع نمشيو للاخبار المواليه ونحكيو على إيريك زيمور السندريلا يلا
3: في حوار على قناه بي اف ام تي في على إيريك زيمور ترشحه للانتخابات الرئاسيه في فرنسا اللي باش تكون في افريل 2027 وخلال الحوار تكلم على مساله المهاجرين
8: Nous allons connaître l'avènement d'une révolution technologique que nous voyons déjà aux États-Unis, en Chine et au Japon.
9: Donc des robots à la place des immigrés, c'est
8: exactement,
9: ce que vous avez dit.
8: Exactement, des robots
9: donc,
8: à
9: exemple,
8: la place des immigrés.
9: Dans les EHPAD, oui. Le modèle, c'est typiquement, je rappelle, 68% d'immigrés en Île-de-France qui travaillent dans le service à la personne. Le modèle, c'est un robot qui s'occupe d'une personne âgée. Oui. Ça, ça fonctionne pour vous.
8: Oui.
9: C'est le modèle que
8: ça
9: vous voulez.
8: Ça se passe déjà en Chine, ça se passe déjà en Chine, ça se passe déjà au Japon. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Et on a intérêt à investir vite dans cette activité économique.
3: إيريك زيمور يقول إنه نجم نستعمل دي روبو في دور رعاية المسنين بدلا من انتداب المهاجرين.
2: يوسف كنا نوصلوا لحد
5: حتى البسكليت انت هكا محنك
2: موضوع حتى بدنا يحكي امور هكا معناها
5: معناتها البس البيست معكم كوانت فرونس 2 مش كي شو شايفين معناتها لازم نفهم منه شيء الموضوع هذا فاهم خير مني
2: باهي احكي
5: يلا ما نحبش نحكي ذا على فكره
2: يوسف كان اليوم في 2026 دخلت المقارنات ما بين روبو والمهاجر مش نحكي مثلا في العموم اليوم يقول لك روبوات باش تفك مواطن شغل اللي هاي باش تخلق مواطن شغل اخرى الديبا اللي قاعد يصير اللي يقول لك في عوض ليزيميغري راهو نجموا نعوضوهم بروبوات الاستهداف والتصريح هذا يصدمك في 2026 حاتم
4: لا لا خاطر هما توا في كومباني الكترال وشكون يصدم اكثر هما توا فما مزادات
2: بالمعاني الكل
4: يصدم صحيت معناه اون بلوس راهو زيمور ساعة اللي كانت معاه النيميرو دو رجعت مشات لعمتها رجعت لخالتها ولا معناها ماريون ماريشال ساراك نافولي هي مرتو عندها شعبية أكثر منه في الحزب متاعو وهو رقى روحه مجبر بين الظفرين باش يخرج لك قنبلة باش العبد الكل تحكي عليه توا طول موند فو سو بوزيسيوني الهدف توا في انتخابات وفي المرحلة هذية من الانتخابات راهي الانتخابات دي 2027 معناها دون 6-7 موا دونك كل واحد المزايدات شكون يطلع المال الصعدة أكثر التصاريح راهو نحن زيمور خاطر هو يخلط لنا وخاطر اللي قالها قالها يعرف اللي ردود الفعل باش يكون هكاك خاطر هما جاتوا هي من وتر الحساس خاطر قتلوا 60 ولا 70% من الناس من جدودكم والناس الكبار والسبيطارات يخدموا فيهم مانيش نحكيو كان على الطب نحكيو على الاسيستون او بيرسون زاجي دونك هذوكم اللي مشاو نهار اللي انت تحب تطرد المهاجرين شكون باش يتلهى بهم حتى فما خدم يتسميو بالفرنسيه لي تاش انغرات ما يحب يعملهم حتى فرنساوي علاش نحن نلقاو برشا مهاجرين يخدموا في اعمال في البلديه في الواحد سكون ابل الاعمال بينيبل وانغرات دونك هو حب يسيب القنبله هذية وغالطه حبيت شخص انا ما حبيتش نقول يكذب هو غلط راه في الشين وفي اليابان مش بالدرجه هذه لي روبو اكزيست
6: قاعدين يديفلوبيو فيهم مازال ما عندهمش سو جونغ دو تاش. دونك هو اللي على ذاك اللي تبعوا فيه ماهوش باش يثبتوا صاير وش مصر، لكن الفكرة هي تعجب
2: يلقى صدى في فرنسا.
6: صديقي صدي فرنسا الكل تحكي عليه عند نهاري.
2: لا لا لا مصدى نجم يكون
6: فما برش عبيد اللي
2: فما عبيد يطربهم الكلام هذا
6: نوصل ما يطربهم يؤمنوا به خاطر يولي ذاك غدوة السيد اللي سمعوا اللي هو الكوي متاعه معناها ماهوش ديفلوبي برشا باش يحكيها غدوة وتنتشر الفكرة هكاكة اللي هي جنرال ما معناها داخلين في مرحلة. حتى فرنسا رينا البارح ألمانيا زاد الله يفدي عودة خذات شعرة لطيرة معناها الحزب الحاكم في برلين، معناها ألمانيا تنجم تتحكم بالإكستريم درواد دي سي عمي، وفرنسا باش تولي سونداج حاطينها ديما عندك الصحوة الأخرانية
2: صحية ديما قناتي مبنية على الصحوة الأخيرة في اللحظات الأخيرة اللي جرات العادة عليها.
6: وتوا تتفكروا قبل كانوا السوسياليزم ولا كانوا لدروات لجوش، تو فما تصادمات جديد توا ليه في

0: الآن اللي حاب نحكي على البيدوفيل، اللي حاب نحكي على الكريمينال، اللي حاب نحكي على الناس اللي تقتل، غيره ميلانشون بياسير اللي تبنى نفس الفكرة تقريبا، ولكن يقعد الكلام هذا نحب ولا نكره حتى ولو، ونتمنى وبإذن الله ما يخلطش اليمين المتطرف للحكم في فرنسا، عنا عرب وعنا مسلمين وعنا توانسة، ولكن في الفترة متاع الانتخابات يزيد يهيجك الأصوات العنصرية والناس العنصرية اللي في فرنسا، ويسلط ضغط برشا على الجالية متاعنا اللي تعيش في المجتمعات هذه.
1: فما برشا يوصلوا بالخطاب هذا، وبعد كيما ميلوني يعني كان تسمع ميلوني
0: في السلطة غير الواحد
1: كي كان تسمع ميلوني ايش كانت تحكي قبل ما تولي رئيسة بوزاري،
0: لأنه واقع السلطة والممارسة
1: وبعد هي تجيب إسبانيا، الدرس متاع إسبانيا اللي هبطت معناها تحت 100%، البلد الوحيد اللي قاعد يليفولو في الكروسانس وفي تقليص الدين العام هي إسبانيا بالمهاجرين. معناها راهو المهاجرين كان واحد بالعقل متاعه هو الحل، هو الحل متاع أوروبا قاعدة معناها تشيخه يوما بعد يوم.
0: من سيكون الأقرب بالنسبة لك في كرسي الانتخابات زيد؟
2: المكاتب ربي تورا
0: كراءة، كراءة بسيطة، كراءة عميقة،
2: الأرقام حقيقة رفيق
0: نشوف الأرقام اليوم وين تمشي
2: تتهز وتتنفض، ما فماش حاجة واضحة.
3: ما نزيدين
2: زيمور ميلونشون فهمت الرؤية
0: قبل اليوم. اليوم شنو ترتيب البارح؟ شنو
2: ما بارح راقد
0: بعد الفاصل نرجع في الأخبار. صديقنا هشام المحب رقم واحد للرفماك سلم علي، قل لي الراف باللونات ياسر تشبه للبروفيسور بتاع كازا دي بابيل.
4: اي نفس الشخصية
1: سبري
0: سبري شخصية
3: والأفكار والأيكيو
4: نفس
3: فيك برشة من
2: سرطون خيلك في السين بتاع الثور وقت ربه في تشبه له بالقدير.
0: بعد الفاصل نواصل
1: شوفنا بانكا بين
5: صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتيكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم،
6: احنا صوتكم في سياقس
5: على 91.2 ديوانا فام.
6: سويي اليرت البرمجة الشتوية على كارت، رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: في جيبس على 99.1.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
1: 58 دقيقة موصلين معاكم بالأخبار. تحية من قلب لكل الناس اللي تتفاعل معنا. نسلم على الأصدقاء منيا الهمامي، عايشة الصغير، صديقنا ريجي كاف، هكا بدل اسمه غير بوليفي كبيرة في علاقة بريجي كاف، صديقنا معزل منه بفدود لأم نور، كل الأصدقاء سلوات سول ياسين مهدي يوسف، شال نهاركم أسعد الأيام وشكرا على المساجات والتفاعل. نحكي بقى شوية على ريجي كاف، مدرب الترجي اللي إلى حد اللحظة اليوم ماشي يراني في البارك والبارح رانا، ولكن الحديث على أنه قد تكون آخر أيامه في الترجي بعد التدوين اللي هبطها رئيس الفريق الروماني. قبل هذا انتيرو نحكي على ليفون، وما أدراك ما ليفون، التفاصيل سندريلا. يلا
2: نحكي على متاجر أبل حول العالم اللي نهار الجمعة 18 سبتمبر شهدت طوابير طويلة من المستخدمين الراغبين في شراء هواتف ايفون 18 برو وايفون 18 برو ماكس في نهار اللي هبط رسمي بالاسواق، وين نلقاو الناس اللي تحب وعشاق ابل قدام المتاجر. طوابير راهو من عشاكم تشوفوا ديجا الصور في مدن مختلفه كما استراليا، الصين، الولايات المتحده الامريكيه، بريطانيا والهند.
1: تفهم زيادة أنه الإنسان يقعد شيد الصف أغزر الصفوفة باش ياخذ التليفون، لا يرد بالك بعد أسبوع باش تلقاه متاح في كل الأماكن وتعدد هزه وتعجوز تعطي فلوسك وكها. معنى هذا الهوس باش تكون أنت من أول مثلا 3000 واحد في العالم يشريوا الايفون جديد. تفهم الهوس هذا؟
3: فهم عباد
1: شو تفهم؟ معنى أنت تعمل كيفهم؟
3: لا فهم عباد أخويا كما أقول لك، واحد مريض باللبسة يحب اللبسة، يحب فهم عباد مرضى بالتليفونات.
1: اي هذا يستحق انه نشد صف نهار اثنين
3: هكا ترقاه الايفون
1: نهار كامل باش ما نشتريش ثاني بعد بلا صف.
3: صلي على النبي. فهمت سؤال
4: عنك وليد؟
3: انا فهمت برا ضرب برا ضرب. انا فهمت كلمه هو باش نجاوبك انا يعارك فيا تقول انا عندي ايفون وشد صف برا امشي لوين فرنسا ولا اصدم عليهم.
1: لا جوستيفي لا جوستيفي
3: لا هذاك لو يعجبكش تنفصل يعني بي. هذا كاريت التليفون رفيق يبدا يتبع فيه من اللي يعملوا عليه اللونسمون، عباره يستنى في حاجه ساتيسفاكسيون بيرسونيل، هو ما فيه شيء راهو بعيد عليه، اما هو بالنسبه ليه انجاز، يبدا يتبع فيه من اللي هبطوا فيه، وبالنسبه ليه ايفينمون يحضر. يا اخي البلاي ستيشن عباد بيتها جمعه يستناو في البلاي، وصوروا واحد عمل الخيمه باش يشري البلاي جمع كل واحد على المرض.
1: نظلموا الناس هذي كي نستعملوا كلمة بين دفرين سلحوني دفاها
5: نظلموهم خاطر كل واحد عنده مصدر متاع ساعات، وكل واحد فما حاجة طلع له الدوبامين، فما اللي يعمل شيشة شيخ برشا، فما اللي يمشي كي يقعد على البحر شيخ ياسر، فما اللي معناها كل واحد
3: ترينة.
5: فما اللي يترين ولا يعوم كيما ناصر، معناه مصدر السعادة متاعه اللي طلع له الدوبامين
1: تفهم انه مصدر سعادة نفهم معناه باش تشري بعد جمعة بلا صفرة.
5: زادة فما زادة رانا شعب كونسوماتور، رانا ولينا منذ عشرات السنين الكونسوماسيون الكل من اللي وليوا يعملونا البيب وترى البيب وتخرج تجري تشريها الحكاية كيما نشوفه نحن في رمضان. يا اخي فما انت رمضان بعد ساعات تبدا قاعد في القايلة وتتعدى قدامك بيب تاع حاجة ما تروح للدار الا ما تشريها يا خرطة جديدة.
3: يا ربي خطيو
1: خضرة وصفرة وبعد ما تاكلش فيك جوع معناها.
5: اسمع ايزون ان فورم دو بونور اللي يبدا الاول اللي ما تراهمش. قالك فما واحد انا قريت ما زاد في عرضتني خبر، قالك واحد اردني ودر قداش من شري من كعبه ولا عنده ريكور نتاع الشريين.
1: لا ولازمك تشوف الاولاني اللي شري الايفون وخارج عاملين له ممر كل نتاع باش
5: يتولي عندهم انفيزيبيليتي ويهبطوا
1: حاجه ما تتصدقش معناها.
6: وعلى ذكر هذاك بالضبط هذاك الاول اللي شري صارت عركة خاطر هو فما واحد آخر قال لنا راني بيت عندي 24 ساعة مش هو الأول وأنا الأول واللور راهو يخرج ويقعد يتصور به الايفون وكذا. المشكلة بين الاكزامبل تاع زيادة وبلوز وما تنجم تتفهم في سوني بلاي ستيشن حاجة كونسول في الأخر فما خمسة هبطوا، معناها نحكيو بمعدل كل 6-7 سنين يهبط، دونك العباد تحب بلوز وما تدخل في الحاجة هذيك
5: كل 6 شهور
6: ولا كي 6 شهور كل 8 شهور، معناها باش تزيد تفهم أكثر أنه المبيعات السنة زادت 30% بين الايفون 18 وال 17 ما فما حتى فرق، ما فما كوبيي كولي. حاجة الوحيدة لانه ابل زادت الالوان اللي هما يطالب بهم الجمهور. بالضبط يطالب بهم الجمهور من قبل اللي هو الروج بوردو والجري والاكحل هذوك هما اللي يحبوا عليهم الجمهور. معناه في الاخر ما تبدل شيء. الديول هبطوا حاجه عملتها معناه الماركات المنافسين عندها سنين وسنين وسنين جي. وتعتبر هي في الاخر من بعد 3 ولا 4 ملي عملوهم الاخرين كتجربه تشبه برشا للتجارب الاخرين. معناه في الاخر العباد عطيها تتبع وعطيها لو تحب ولا تكره الابل ولا في مرحله ما راح الحاجه تاع باش تنور بها وجهك. نقولوا احنا وصل العباد اكثر منه هاتف جوال عندك تو دخلنا في مرحله التراند انك تكون الاول ولا تكون من الاولانيين ولا
1: بالضبط
6: انك مصور مع العباد هذوما في الفيديو هذيك حاجه داخله في التراند وتكون في التيك توك ضارب.
2: انا معك يا رفيق زاد في الموضوع هذا 100% ما نشد الصف. انا اي حاجه راها فيها صف تبداش روحي فيها ما نمشيش. معناها حتى كي تسافر تلقى فما بلايص معناها يقول لك هذيك البلاصه اللي القهوه الفلانيه تعمل فيها بتيديج مثلا امشي الناس كل مشي ولا تراند وتلقى صف مستحيل نقف وتلقى معناها بجنبها بالضبط نفس الفو نفس البتيديج نفس الحاجه اللي سميك غنيك. دونك انا بالنسبه لي مثلا كيما قرامي ايفون 18 ايفون 17 ايفون 16 نفس الحاجه اما عندهم حاجه يعملوها ظهر لي ان ما نعرفش الخبراء يفهموا يطيحوا في الكاليتي نتاع الايفون اللي قبله يعملوا حاجه يطيحوا باش يخليوه كي يلزوك تشري الايفون الجديد على خاطر انت معناها في الاول ما تلقاش فرق كبير بيناتهم.
1: والسؤال كيفاش تفيقوا اللي هما يطيحوا لكم
2: يعني يبعث
1: مساج يتكلم
5: حتى انت ما تستعملوش في كل شيء ما تمنطيش انت
1: لا
5: ما تعملش دي مونتاج انت تستعمل تليفون وريزو سوسيو كيما العباد كيما انا فما عباد
1: زعما انا متاخر
6: بسط لك فيها
5: اسمعني ليه خاطر فما اللي يعملوا ستوريات يمنجوا شويه مريتك ما ديروتي
1: الاخبار ثم نعود رف مايك حتى للتسعة ونص. المولى صديقنا يوسف ماضي قال لي رف ديما تغلط لي في اسمي دونك يوسف ماضي صديقنا نسلموا عليه ونسلموا على صديقتنا بربي راضية البوغان تقول لي راف اليوم راضية هكا بوغان مشي نعمل عملية ادعيوا لي باش ربي يحفظك وان شاء الله يا ربي ينزل عليك الشفاء نتاعو وربي يعطيك الصحة ويعطيك الحاجات اللي تمناهم الكل. الأخبار ثم نعود ما تبعدوش.
0: خليك قريب فيم وراجعين عام دراسي جديد اللي ماما زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: الزهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة لاختبار العادة تسويت الكويز.
1: كويز
0: يلا زيدون. سؤال رقم واحد، ما هي أكثر عملية جراحية تجرى للإنسان حول العالم؟
2: لطيف بصرانة لخشينة يا راف.
0: برنس
3: قلب حشيك.
0: القلب
3: حشيك. قلب عملية
0: ملسكي كان باب التربية لطفع ليك. قلب حشيك سندريلا.
2: شو عرف
4: القلب
0: القلب القلب حاتم
5: ظلي الزائدة الدودية
0: الدودية الزائدة الدودية
2: على العين
0: بلدي زعم الدودية
2: على العين شرف
0: العين
4: قلت
0: القلب
2: الزائدة الدودية هتنتصور.
0: عنا الجواب صحيح، أكثر عملية جراحية تجرى للإنسان حول العالم هي إزالة الماء الأبيض من العين. جواب صحيح ناصر البدوي.
2: دكتور
0: الدكتور بو الدكتور الدكتور بو
2: الدكتور
0: زياد أعطيتك الفرصة باش شفت لي عينية واللونات وما عطيتنيش
2: النتيجة. حضرت التقرير
0: بالحق.
2: لا فما دي كومبليكاسيون لازمني نقراها مازلت ما
0: سيتادير
2: لازمني نحطك على التابلو ما
6: اكسل.
0: هي ما لاباس.
2: لا لاباس لاباس لا تمنع
0: بدل
2: لا نجم نشقلك راه
0: هتوما
2: هتوما حاضر روحك
0: بالحق.
2: نجم تدخل هوني الناس
0: لا بونش
2: لا بونش باللام. لا عندي تكنيك جديد
0: باللام
2: تكنيك شينواز.
0: اي نجرب ما نخافش.
2: ليه علي كمان الله نشق وتدخل تنشط في اللخبة.
0: السؤال الموالي سيدونا.
4: زيدون خرج.
0: وين مشى زيدون؟
2: مشى عبد الدور يبدل ساعة بساعة أخرى.
6: زيدون خرج.
2: تحية اللي عمل الانستالاسيون تاع الكليم تفهموا كليم لا شوفاج.
0: أكمل المثل الفرنسي. إيمي ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder Emla El Farag. Brins.
3: Derrière l'autre.
0: Derrière l'autre. Rami.
2: Dans l'autre.
0: Dans l'autre.
2: Haj. Regardez ensemble. Loin.
0: Ailleurs. Ensemble. Nas.
2: Dans l'autre.
0: Dans l'autre.
4: Le fond.
0: Le fond.
5: Dans la même direction.
0: Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Ziyad, Hatem, A'tabir, Jawab, Sahih. A'tabir, El, Jawab, Sahih, bravo.
2: Il est très bien, il y a ensemble, il y a ensemble,
0: il y a ensemble, il y a ensemble, il y a ensemble, il y a ensemble, il y a ensemble, il y a ensemble, il y a ensemble,
5: il y a ensemble, il y a
0: ensemble, المستقبل فلسفة الحياة عموما لازمكم تكونوا عندكم كيف كيف سينو ما لو كوبل
5: بوباتوني. انا اللي دخلنا في مرحلة الحب ما عادش موجود بالحق.
2: بربي يزي صلي عليك. العقد
0: نتاعك سيبها مش
5: عقد. لا لا انا معاك براغماتيك.
0: علاش الحب ما عادش موجود؟
5: هاكا معناها التجارب الاخر نتاعي.
0: نتاعك انت صحيح تجاربك انت لا تنبني عليها قرارات. يلا السؤال الموالي.
2: ديما يسكر المواضيع
0: مع حاتم.
4: وعطيت رايي انا في قلت الاختلاف خير.
2: تحب العرق تحب العرق
4: والمعروف معناها مختلفين خير معناها يعملوا لك امبيونس خير في الحياه. اما تبداو زوز تخموا كيف كيف تمشوا ساعات لازمك تكون معناها متكاملين معناها اللي مش عندي عنده
0: مش في الطبيعه. نحكيو في النظره للحياه
2: التربيه نتاع
0: الصغار نظرتنا للعائله اش معناها نظرتنا لتكبر صغار اش معناها الهدف من حياتي انا وانت مع بعضنا شنو معناها. هذا لازم يكون مع بعضه كان كل واحد عنده ثنية. الآن رأى أنه الكوبر ما ينجمش يشد. سؤال الموالي زيدونا. كما 21 سبتمبر كما اليوم 1972 شو الحدث اللي صار في فرنسا
5: وقتها
0: 21 سبتمبر 72 زيدون؟
2: زلزال.
0: زلزال برنسا.
3: نقول لي حاجة مربوطة بدوغول.
0: دوغول سندريلا.
4: يا ربي دهنوا التوريفيل.
0: دهنوا التوريفيل ناصر.
2: طاحت الطيارة.
5: طاحت الطيارة.
0: طاحت الطيارة.
2: إذا ظهر لي فيضانات.
0: فيضانات.
5: ظهر لي أول فول متاع الكونكورد.
0: ليه؟
2: ليه قبل هذيك في الخمسينات.
0: 21 سبتمبر 72 تم إلغاء.
5: العديم.
2: الزوجة الثانية.
0: النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية الفرنسية 72
5: أون كلاني 1900 قلت راك
0: أنا قلت 1900
5: لا عاد ما
2: لا يعمل لك اللونات يا
6: قالك بشي شق
2: هادي مش شقك على راسك
0: نجم نعتذر
5: نجم
0: السؤال المهم
2: عامل اللونات يتبس
5: أما نصلحوا المعلومة 1792 هو الغاء الملكي
0: نعتذر
2: روتار وسؤال بالغالة الالقاء يعتزل اللي تتحكي على كريسان
0: نعتذر نعتزل السؤال الموالي ما هي عاصمة بوتسوانا ما هي عاصمة بوتسوانا
5: بوتسوانا
0: زيدون
2: بوتس
4: بوت
0: برنس
3: اونولولو ونولولو
0: ناصر
2: وانا
4: بوتسوانا بوتسوانا
6: لواندا
5: لواندا لواندا
0: حاتم انت الفرصه الوحيده سا كومونس افيك لا لتر جي دو جيرالدين
5: اه غوندوك
0: لا
2: غا غاميتا غابي ولا حاجه نذكرها مره كابو
5: غابون غابون
0: لا
5: جابو
2: امبوسيبل
0: جابو لا لا كابورون اجوبه الفريق الكل صفر حاتم رغم اللي جاوبت عليها ذات يوم لو تعرفها ولكن الذاكره السؤال الموالي زيدونا
6: زي البكري باش نخسروا زدنا اول عام خلي
0: ما معنى استرافوبيا
6: اه وي
0: الاسترافوبي
2: عنده فوبيا من الكواكب
0: من الكواكب برنس
3: بيه من ريحة الدهن
0: هيك ريحة
3: الدهن أسترا
0: سندريلا
4: من نجوم
0: من نجوم حاتم خليك ناصر
5: حاجة عالية
0: حاجة عالية
6: من الفضاء أنا من العمق
0: من الفضاء
3: أسترونوم
0: حاتم
5: آه ما نعرفش استرا خطر الكلمة ما ما
0: من لوبيل
5: من لوبيل آه من من العلو
0: سمعتوا قال من لوبيل لوبيل استرا
6: تعديلك خفة ميكانيكية
0: مار ميكانيكية فريمون شوفوا كيف بدأ مسيب ليش أنيماتوري يوقفوا في كرهبة معاه صديقته وشادين اثنين بتاع خمسة سوية عطورون كمية ال الدعابة اللي تخرجها الاستراءفوبي هي الخوف من البرق والرعد والعواصف الرعدية أجوبة خاطئة لرف مجور السؤال الموالي من هو الحيوان الذي يكنى بأبو الأخبار ناصر
2: العقرب
0: العقرب برنس
3: شي بالأخبار يكون كان عصفور الهدهد
0: الهدهد زياد
2: الزرافة
0: الزرت راسها طويل تشوف من فوق الأخبار كل عندها
2: شوف الدنيا علينا عشيرين
0: سندريلا
4: حربة
0: الحرب رامي
6: نصور يا حمامة يا بومة بومة
2: يا حمامة خير
0: حمامة ولا بومة رامي
6: حط حمامة حمامة
0: حاتم
5: حاتم هاي حمامة لوجيك نجيب الأخبار
0: أبو الأخبار هي كنية أطلقها العرب قديما
4: على الحمامة
0: على هذا الحيوان لارتباطه
4: هز الرسائل الحمام
0: بقصة سيدنا سليمان الهدهد نبرين الجواب صحيح الهدهد وارتباطه بقصة سيدنا سليمان وتعرف الحكاية زيادة أنه نقل الأخبار بينه وبين ملكة سبأ اللي هي
2: كذلك
0: شكوني بل
2: قيس
0: بلقيس جواب صحيح سعيد زيدون السؤال الموالي
6: أنا مقتنع اللي غلطته
0: السؤال الموالي زيدون
5: دون
0: من القائل صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عمل وذو عمل به ضجر إلى آخر الأبيات ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر وذو الأولاد مهموم وطالبهم قد انفتر ومن فقد الجمال شكا وقد يشكو الذي بهر ويشقى المرء منهزم ولا منهزما ولا يرتاح منتصرا معناه الانسان ما يشبه حتى شيء شكون اللي قالها
4: ما يرضيه شيء
2: ابو قاسم الشابي
3: لا
0: برنس
3: معروف المتنبي
0: ناصر
6: الجاحظ
0: ويبغى المجد في لهف فإن يثفر به فترة شكيت ما لها حكم سوى الخصمين إن حضر فهل حار مع الأقدار أم هم حير القدر سندريلا
4: أبو العتاهية
0: أبو العتاهية رامي
6: أبو العتاهية حلو
0: حاتم
5: المعري
0: المعري نعطيكم انديس
6: الشجاع هذاك شو اسمه
5: احمد شوقي
6: لا
2: محمود العقاد
0: عباس محمود العقاد جواب صحيح
2: تحية مدام اشمل قراتني بعثت لي اللي جاب
0: بالحق
2: مش نعرفه ما نعرفوش عقاد محمود
0: خالص خيل انت مشيت لك ذكرت اسلوب الواحد نتاعو تحية مدام
2: اجمل مدام اجمل
0: اش قرات
2: هذه اللي المات هذه اللي عدت لي الدفوار جبت والله 16 واحد عدت لي نفس الدفوار جبت 3-5
0: وراك ما ذي العلاقه قاعده باهيه بيناتكم
2: من
5: لا هي في مخها مازالت قريفين
2: والله يا رفيق مدام اجمل من اقوى يا ودي
0: فخامه انت تقول عليها من اقوى زعما كي تحكي في غيابك تقول عليك انت من
2: يدخل ايوه كذلك والله يا رفيق والله بالحق هيبه الاستاذ بالحق ياسر قويه والله بروف دو مات قراتني في الكل
0: صعيبه كان
2: صعيبه وكل تعطيك حقك ما عنديش
0: معناها ما تنقمش عليها الا غير موجود موجود حاجه ربي السؤال الموالي
5: فميش فيديو
0: فميش فيديو في اي سنه تم بث الجزء الاول من السلسلة الشهيرة
6: خطب على الباب
0: يقول مايكل سكوفيلد
6: أيوة. بريزون بريك
0: في نعم سيزون أولى بريزون بريك
2: باش تخل الخوه وراه
6: عطينا العام طب.
0: في إيطاليا همشي يلا زيد
2: 2000 و وقت عودوا في حنا بعض
4: بريزون بريك
0: حنا ما
5: ليه ذاك
0: يلا زيد
2: 2003
0: برنس
3: 1998
0: ناس
6: 90
0: سندريلا
4: 2002
0: حاتم
5: 99
0: رامي أنت الأمل الوحيد
6: 2005
0: جواب صحيح رامي 2005 تراه من الأعمال اللي تذر شوية بالسيزون اللي تزيدوا معناها في الأخر تاع الشهر
5: تاع سيزون واحدة هو
6: لا واحدة لا
0: واحدة واحدة صفا أما بعد
6: انا الحق عربي مش من المسلسلات المفضلين بالنسبه لي
5: اوي
6: ما, ما, ما, ما سنيش وما حسيتوش
0: الرشي وما شدك
6: السيزون الاولى باهي اما بعد نمشيو ونطيحو نمشيو ونطيحو للي دخلنا في
0: السباس اللي فيه غير عادي
6: اي لا ما بعد
0: بديت ذلك الحلقه الاولى ما نجمتش نرقد انا اما اذويق كيما
5: كي لوست
0: بريكنج باد ما تعجبنيش العالم الكل يعترف بها العالم
5: عندي انا التوب
0: ريفيرونس عند العالم الكل انا ما شدتني
5: كيما لوست كيما بريزون بريك تاع سيزون
0: يلا السؤال الموالي برافو رامرو لا تأكل الخبز حتى تعرف عجينته ولا تأكل اللحم حتى تعرف بهيمته للحيوان
2: بقرته
0: ولا تعاشر ابن آدم حتى تعرف زيته
2: مصداقيته
0: تركيا
3: حتى تعرف أصله
0: أصله على وزن عجينته بهيمته
6: معدنه
0: معدنه
4: تينته
0: تينته
6: طبيعته
0: طبيعته
5: تينته
0: لا تأكل الخبز حتى تعرف عجينته ولا تأكل اللحم حتى تعرف بهيمته ولا تعاشر ابن آدم حتى تعرف تينته سندريلا
5: حاتم
0: وحاتم بالحاج جواب صحيح عطيونا النقاط والنتائج
4: رامي والنصر
0: حاتم وزياد 2-2 لبقية واحدة سؤال الفاصل حاتم زياد
6: كل نقطة بجبر على شيء مقبلة
5: بالحق
0: نقطة نقطة الكل نقطتين زياد نقطتين حاتم السؤال الفاصل ما عادش عندي وقت
3: نصر عنده
6: نقطة نقطة
2: هو بيدو مش مزات
0: معناه هو قال نقطة وما ما تحب نقطة
5: هو جاب العملية
0: يلا
3: عملية العيد
0: سؤال الفاصل
6: انت وحاتمي
0: حاتم هذه سألته قبل باش نعاونكم انا اخترت السؤال هذا خاطر حاتم ينجم يكون عنده لا ريبونس ودي تنجم تكون في 11 ثانيه ما تتكلمش ماركا اسرع هدف في تاريخ المونديال ما تتكلمش شكون هو حاتم
5: جوير الماني ما نتفكرش
0: الماني
5: منها مش كلوزو
0: شنو مش كلوزو زياد غزل لي ليا
2: انا نغزل هو حب ينتقل باش يقول هذيك انا اركان
0: اركان
2: اركان هذا اركان
0: شنو جنسيته
2: تركي تركي
0: تركي وقت ترشحت الكوب دي مون
2: وانت عليه ترشحت
6: علاش ترشحت هذا السؤال
0: شنو المسلط انا قلت له وقتاش قال علاش
5: يغني
0: ما نجمش نحتسبه هو هكان شكور 11 ثانية مقابل تركيا كوريا الجنوبية السؤال الموالي زيدونا في أي سنة استقلت ليبيا عن إيطاليا نتكلم حد 1900
5: وإيطاليا
0: تتوقع ما شو إيطاليا لا
5: 49
0: جواب خاطئ 49 جواب وخط ركز ركز
2: 1900
0: ركز
2: 51
0: جواب صحيح في هذا المكتب
2: عاشت ليبيا حرم الصفحات
0: عاشت ليبيا وعاشت
2: تونس وكل
5: مقام عمر
0: 1951 برافو زيد كان جات فرنسا راه جاوب صحيح هكا فرنسا صلحني قبيله الكل ولكن ليبيا والامه وكذا نستحضروا لنا الشهيد البطل
2: عدينيه نسيت
0: شو اسمه
2: عمر
0: ايه
2: والله نسيته
0: ربنا عمر المختار
2: عمر الله يا
0: ربي يرحمه ان شاء الله الاسد اسد الشهداء شكرا لك زيدون وانت الفائز في بدايه هذا الاسبوع
2: شكرا
0: كلمه لجمهورك
2: اخويا ربي يفضلكم طريق سلامه المطر قاعده تصب نسيسوا بعضنا
0: ربي يحفظنا شاي المطر قاعده تصب احنا هنا ما نتبارك الله في كل من رايوش
5: في بكير بكير
2: شنو نزيد واحد كيفاش هي
0: بالحق راه معناه تنجم تصير ما يصير البرا ما راه حد شيء نخرجوا نكتشفوا العالم
2: كلها
0: في كبش ربات برشا الاصدقاء في صفاقس بعثوا لي قال لي راه كمل النص ساعه اللي جيتها روتا
2: لا كمل الحلقه نحن جينا ولا قعد
0: تجري خليني وحدي
2: لاني معاك
0: هاي كمل معي نرجعوا نحكي
2: لا بعد تو نرجعوا ما حكيناش على السعوديه رفيق رابحين عمره راه
0: ما حكيناش على السعوديه وما حكيناش على ريكي كاف مدرب الترجي سيواس موضوع نحكيو في هذا الاخبار الناقصه تلقاو بعد يلا شكرا حاتم السندريلا لبرن زياد ناصر من فراتي ريم مخبي في الاعداد جيل سليني في الاعداد عزيز في الاخراج وصديقتنا وجدان في الاخراج الرقمي مرجي الاسم الرغيب سمحني يا وجدان السلام عليكم وين ما كنتوا جعفر بعد شويه في ساعه سعيده ونص نهار صديقتنا في هنا تونس ابتسام سمحوني والله سمحوني يبدو انه الكبر والله يبدو انه الكبر ما عندي حتى تفسير معنا كل اسم نجي نسميه يغيب والا واحد ياخذ في دويات ولا لي زيفي نتاعهم معناها السكوندير يعملوا الحاجات هذوما حاولوا شوفوا اليوم شو مع الناس نعملوا تشخيص طبي ونفهموا شنو هي حكايه المعلومات يلا نعود ما نعودش بعد شويه جعفور اركب اسعد الايام باي باي تشاو تشاو

0: Raf Mag, rediff. زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: حلوة وتقابلنا والكلام
1: ديوان فام
2: صوتكم
3: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5.

0: بس مصباح الخير تونس كل نهار من 6 ل 7 سياحة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فاي. نهاركم أسعد الأيامات، نهاركم طاقة مزيانة، نهاركم كله خير وبركة وصحة ومحبة في قلوبكم. نسلم عليكم برشا، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال أنتم وعائلتكم وأحبابكم والناس الغاليين على قلوبكم، وإن شاء الله كل من صبح عليكم في كل صبحية نلقاكم ديما بخير. نسلم عليكم برشا، تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس، تسمعوا فينا في دياركم، في الخدمة، في الطريق، إن شاء الله تعدي وقيت مزيان معنا في برنامج صباح الخير تونس اللي ترافقكم فيه كل صبحية. إيمان سكوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، وجدان عوني في الإخراج الرقمي، الثلاثي المرح بكل نشاط وحيوية نحاول نعديكم الموجات الإيجابية في صباحاتكم وانطلاقتنا تكون بدعوتنا. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا من تنفس الصباح بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه، افتح لنا في هذا اليوم أبواب الخير حليفة قلوبنا والتوفيق قرين خطانا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، واجعل يومنا شاهدا لنا لا علينا. اللهم ارضى عنا رضا لا نشقى بعده أبدا. اللهم يا رب، إن ضاقت بنا الحكمة فوسع لنا لطفك، وإن خذلتنا الحسابات فدلنا على معجزة الصبر، فأنت الذي تبدل الأقدار حين يعجز الرجاء إلا عنك، وتكتب الفرج في اللحظة التي يظن فيها القلب ألا نجاة إلا التسليم. اللهم أمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم على قد قلوبكم، ويا رب نوصلوا لها مرحلة التسليم هذه اللي هي من أرقى المراتب اللي نجموا ونوصلوا لها، واللي تنجم تخلينا نتفاعلوا مع كل الحاجات اللي تجينا في حياتنا بكل طمأنينة، لأنه نؤمن أنه ربي سبحانه كل حاجة يقدرها لنا هي الخير. إن شاء الله ربي ما يكتب لكم كان الخير. ننتقل بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديوان.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: Pour que tu m'aimes encore, Hedi Céline Dion, toi sana le 6 au sotachine et triqa Hedi musiquetna à la Diwan FM. Asbahkom mazyan الناس الكل, نسلم عليكم ونسلم على كل اصدقائنا اللي يتفاعلوا معنا على شان يوتيوب Diwan FM. امونا المجاوي خلطت توا زعما نهارك اسعد الايام, نصاف الدهش مهدي المحب رقم واحد لصبح الخير تونس, نهارك فل وياسمين ام عبيد الله, نهارك اسعد الايامات مبكر وفاء منوره في شات كيف العاده, صديقنا معز المنوبي, أيضا صديقنا ياسين المزهود, كل الشكر ليك على الدعوات الجميلة اللي ديما تحطهم في الشات. ليالي الأنس وصباحات الأنس محليها معاكم, صديقنا فارس العياري, أيضا صديقنا صديقتنا رفيعة حديد موجودة, درة صبحك ورد, عندي مديدة على ديامونتا جوهرة ويني يا مهدي, اسألوا لي عليها إن شاء الله تكون بخير, وأيضا صديقتنا سونيا بن معاد زيدة عندها مديدة على الشات, نسلم عليكم الكل, العائلة الجميلة اللي ديما مونسيني في كل الصبحيات. خلينا توا نمشي مباشرة لحالة الطقس في الميتيو. ميتيو بالنسبة للطقس اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية, في حين يكون الطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات, تكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب, تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق, البحر يكون مضطرب بالشمال قليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل, تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف وين تتراوح القصوى عامة بين 27 و 32 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية, فيما توصل 35 درجة بأقصى الجنوب. أوقات الصلاة 3 الصبح كانت مع 44 دقيقة, الظهر نص نهار و 19 دقيقة, 3 العصر مع ماضي 43 دقيقة, 3 المغرب مع 6 و 19 دقيقة, و 3 العشاء مع 7 و 43 دقيقة. شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو شخصية الأصدقاء تدسويت في نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم,
0: أكيد لاحظتوا في دائرة أصدقائكم أنه مختلفين في طريقة أحاديثهم, فما اللي يحكيوا برشا, فما اللي يختاروا الكلمات متاعهم بدقة, فما اللي حول كل حديث لتجربة جديدة ولا المشكلة يعيشها. المثير أنه طريقة استعمالنا للغة ممكن تعطينا بعض المؤشرات على شخصيتنا. علماء النفس يعتمدوا برشا على نموذج العوامل الخمس الكبرى للشخصية, البيج فايف, اللي هي الانبساط, التوافق, الضمير الحي, الانفتاح على التجربة والعصبية. أبحاث لغوية واسعة لقات ارتباطات ما بين بعض السمات هذه وطريقة استعمال الكلمات, الضمائر, المشاعر وحتى أسلوب بناء الجمل. مثلا الشخص الأكثر انبساط يميل برشا في بعض السياقات للحديث أكثر إظهار مشاعر إيجابية, التفاعل الاجتماعي بكثرة, لكن الانفتاح على التجربة ممكن يظهر في الحديث متاعه عن أفكار جديدة, يحكي برشا على الفن, على التجارب, على الاكتشاف. الشخصيات العصبية في بعض الدراسات تتسم بزيادة استخدام مفردات مرتبطة بالمشاعر السلبية وإلا القلق, ولكن لهنا راهو ما يلزمناش نحكم على صديقنا من كلمة واحدة أو من موقف واحد. شخص هادي في مجموعة ممكن يكون منفتح جدا مع الأصدقاء المقربين فقط. الشخص اللي يحكي برشا ممكن يكون متوتر في النهار هذيك. حتى الدراسات اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل اللغة تعتمد عادة على كمية كبيرة من الكلام والأنماط المتكررة, مش فقط على جملة واحدة. هذاك علاش وقت اللي تستمع لصديقك ركز على النمط المتكرر, شنية أكثر الحاجات اللي يحكي عليهم, هل أنه يعبر على مشاعره ولا ما يعبرش, هل أنه يهتم بالناس أو يهتم بالأفكار, هل يميل للتفاصيل أو للتجارب الجديدة. الحديث والحوارات مع أصحابنا ممكن يعطينا إشارات على الشخصية, ولكن رأي ما تنجمش تكون اختبار شخصية, وإذا كان عرفنا الطبيعة متاع شخصية نجم نعرفه كيفاش نتعامل معها. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم
0: انسي حتى توصلنا لستة 21 دقيقة, نواصلوا بالموزيكا في صباح الخير تونس, نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: حب الأقوياء. هذه فيا يونين توصلنا لستة واحدة وثلاثين دقيقة. الصوت الملائكي تحيتنا الكل المتابعين وين ما كنتوا. نهاركم فلو. ياسمين مهدوش عنده اقتراح يقول يمون عندي اقتراح علاش ما تعملش مسابقة يومية صاحب التاج والمرتبة الأولى في نهاية الحلقة يربح 100 دينار، المرتبة الثانية 50 دينار، والمرتبة الثالثة هو يدفع فلوس الجوائز. هذية هو المرتبة الثالثة هو اللي بيش يخلص الجوائز. هذية عجبني الاقتراح يا مالي. إذا كانوا موافقين حطوا لي في التعليقات. أيضا نسلم برشا على فدوى الدالي تقولي من كيفاش تنساني تنساك الموت يا فدوى. اسم الله عليك تحيتنا ليك ديما. أنت من أول الناس اللي يكونوا متواجدين في البرنامج. أيضا مدام رفيعة حديد صباح تحيتنا ليك. آسيا الدغاري التحقت توا. صديقنا أيضا حمدي مرحبا. إن شاء الله ما نكون نسيت حتى حد. ديما راني نحاول أني نرضيكم الكل. ربي يعطيكم الوقت الطيب. خلينا نكتشفوا تسويت دراستنا في شات ماتان.
1: شات ماتان
0: باش نحكيو على الخلافات داخل المنازل وكيفاش تنجم تأثر على تركيبة دماغ الطفل. الخلافات والعرك في وسط الديار هي جزء من حياتنا، ولكن السؤال اللي يستحق التوقف عليه هو شنية يصير للصغير وقت اللي يعيش بشكل متكرر في أجواء من الصراخ، التوتر، الإهمال أو العنف، وهل ممكن أنه تترك التجارب هذه أثر في الدماغ متاعه؟ دراسات في علم الأعصاب أشارت فعلا أنه التعرض المزمن للضغط النفسي والعنف خلال الطفولة يمكن يرتبط بتغيرات في طريقة استجابة الدماغ للمواقف اللي تحمل تهديد أو شحنة عاطفية. من الدراسات اللي أثارت الاهتمام دراسة نشرت عام 2011 وقع الاستخدام متاع التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمتابعة استجابات أدمغة أطفال تعرضوا للعنف، وظهرت عندهم استجابات أقوى في بعض المناطق الدماغية المرتبطة بمعالجة الخطر والانفعالات وقت اللي شافوا مشاهد وجوه غاضبة. الباحثين أيضا لقوا أنه نمط الاستجابة هذه يشبه ما سبق رصدوا عند جنود تعرضوا للقتال. ولكن لهنا مهم جدا أنه ننتبهوا النقطة أنه ما يعنيش أنه دماغ الطفل يصبح مثل دماغ الجندي أو أنه يصبح عنيف وقت اللي يكبر، خطر وجود خلافات عائلية ما تعنيش تلقائيا حدوث تغيرات دماغية مماثلة عند كل طفل. الأبحاث تتحدث على ارتباطات وتأثيرات محتملة، وتتأثر النتائج بعوامل كثيرة منها شدة التجارب، المدة متاحة، عمر الطفل، وجود شخص باغلغ داعم وشعوره بالأمان. هذاك علاش القضية مش أنه نعيشه في منزل خالي تماما من الخلافات. الأهم هو كيفاش نختلف قدام صغارنا، كيفاش نحميهم من العنف، من الإهانة، من الخوف، وكيفاش نرجعوا لهم الإحساس بالأمان بعد التوتر. لأنه الصغير ممكن ينسى تفاصيل شجار معين، لكن البيئة اللي عاش فيها ممكن تأثر في الطريقة اللي يتعلم بها فهمه للخطر والأمان والعلاقات. وكانت هذه شتمتان لليوم.
1: شتمتان
0: هذه دراستنا لليوم. دراستنا تلقاهم على الانستغرام، تيك توك، ديوان افام. نواصلوا بالموزيكا، نرجع بعد شوية على ديوان افام صوتكم.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان افام.

0: صوتكم ديما مسموع على ديوان اف ام. مرحبا بكم الكل. مهدي يقول امونا نسيتنا. لا ما نسيتكمش يا مهدي. راك انت حاليا في المرتبه الثالثه وانت اللي باش تخلص ال 50 دينار الليالي الانس. ونورمالمون شكون في المرتبه الاولى؟ رفيعه حداد 100 دينار. هكا عندكم الحساب شدته. انا من هنا الاخر الحلقه شكون اللي باش يخلص الجوائز في صباح الخير تونس. سينو باش نحكي على حاجه ممكن ننساوها او نتعودوا بها ولكن يلزمنا ديما نشكر ربي عليها. النعمة اللي ممكن نستنسوا بها ونألفوها نفقدوا شكرها. أعظم النعم هي اللي نعيشوها كل يوم من غير ما نحسوا بها. نعمة النهار العادي اللي نقوموا فيها الصباح، نتحركوا بحرية، نتنفسوا الهواء من غير أجهزة، ناكلوا ماكلتنا وحدنا، نمارسوا تفاصيل حياتنا البسيطة دون ألم أو عناء. ممكن نشوفوا الأيام هذه عادية وروتينية ساعات ونبدأ قلقين فيها، ولكن ننسيو أنه الروتين البسيط هذايا اللي نملوا منه هو أقصى أمنية لإنسان مريض يرقد على سرير الشفاء يتمنى فقط أنه يرجع لداره ويمارس نهار واحد من الروتين العادي هذايا. اليوم العادي مش مجرد نهار يتعدى بسلام، هو رحمة متجدة من عند ربي سبحانه، عافية مستورة وفضل من ربي يستوجب الحمد عليه في كل لحظة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. خلينا نتأملوا في نهارنا، الحركة، القدرة على الماكلة والشرب، الخروج، الرجوع للدار، النومة في فرشك، كلها نعم سابغة ما تتقدرش بفلوس. خلينا نخليه الحمد أسلوب متاع حياة. ما نستناوش زوال النعم باش نعرفوا القدر متاعها. مهم جدا أنه نشكر ربي سبحانه على العافية، على السعادة اللي تحيط بينا في أبسط الأوقات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا. مهم جدا نحافظ على الدعاء هذية. ساعات تلقانا نتذمر من الروتين، نتذمر من الأيامات العادية، ولكن وقت اللي نشوف المصاب عند غيرنا، وقت اللي نشوف الابتلاءات عند غيرنا، نحمد ربي أي نعم على الروتين القاتل، نحمد ربي على اليوم العادي ما فيهش حتى حاجة جديدة، خاطر هذيك نعمة ننساو أنه نشكر ربي عليها. فالحمد لله ديما ربي على النعم هذه المنسية. 56 دقيقة نكملوا بالموزيكا، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
2: سوالي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة. ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

6 ل 7 وكمل مع الرف ماج لل 9:30 الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للمغي ساعتين. ستوب.

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم

0: انت غيرهم. هذا جورج وصوفي. وصلنا ل 56 دقيقة. مرحبا بكم من الناس الكل. كان باش يكون حاضر معنا المدرب في مجال الذكاء الاصطناعي محمد امين حاجي. حبينا نحكيه على الانجاز اللي حقوه ابناء جندوبة في المنطقة الدولي للبرمجيات والروبوتيك المقام بالصين. كنا باش ناخذوا الكوتش مباشرة من الصين ولكن صار سوء تفاهم في علاقة بالتوقيت. ان شاء الله نحاولوا نتواصلوا معه غدوة يكون حاضر معنا. هكا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. كل الشكر للفريق الكل عزيز وجدين عوني في الإخراج والإخراج الرقمي. ملتقانا إن شاء الله يكون غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوهي.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
2: سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

ببالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثلي للأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز سبيعة ديوان FM. صباح الخير. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تعلنان مواصلة تزويد محطات بيع الوقود بالكميات اللازمة يومي 23 و24 من سبتمبر، معتبرة أن أي توقف عن العمل بقطاع نقل المحروقات يمثل تصرفا غير قانونيا. أوضحت الغرفة والجامعة في بيان توضيحي أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام مجلة الشغل، وأن مؤسسات القطاع وتوزيع النفط ومحطات الوقود تجندت لضمان استمرار النشاط وتفادي إرباك حركة المواطنين والاقتصاد. بدوره أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء على أن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية الخميس الماضي، وهو ما من شأنه الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب المقرر تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. منطقة رادس مليان وحي الطيب المهيري بمعتمدية رادس من ولاية بن عروس تسجل بداية من الساعة 8 من صباح اليوم الثلاثاء اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب وفق ما أفادت به الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والتي أرجعت هذا الاضطراب إلى عطب فجئي طرأ مساء أمس على قناة التوزيع قطر 400 مليمتر برادس الشاطئ. ورجحت الشركة استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 2 بعد الزوال من اليوم، وذلك بعد الانتهاء من الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع. الديوان الوطني للتطهير يفيد في بلاغ له أنه في إطار أشغال تجديد وتأهيل تجهيزات محطة الضخ الرئيسية للمياه المستعملة بصفاقس سيتم إيقاف تشغيل المحطة لمدة 48 ساعة. والديوان يؤكد أنه سيتم خلال فترة الأشغال تحويل المياه جزئيا إلى محطة ضخ أخرى وتصريف الجزء الآخر عبر قنوات صرف الأمطار، فيما ستعمل المصالح المختصة على التسريع في نسق الأشغال واستكمالها في أقرب الأجال. إلى الشأن الدولي، ترقب اليوم بتوقيع الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وغرينلاند اتفاقا استراتيجيا جديدا يهدف إلى حسم النزاع حول الجزيرة القطبية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وثلاثة مصادر مطلعة تعتزم بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعيد فتح قاعدة عسكرية سابقة تعود إلى حقبة الحرب الباردة في جنوب غرينلاند، إلى جانب الوجود العسكري في قاعدة على الساحل الشرقي تستخدمها حاليا دوريات الزلاجات الدنماركية، وذلك بموجب اتفاق من المقرر أن توقعه الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اليوم. وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر دبلوماسي أن فرنسا أبدت استعدادها للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية التي تتعرض لهجمات على أيدي الحوثيين، وذلك في إطار نهج دفاعي بحت، مشددا على أن ذلك لا ينطوي بأي حال من الأحوال على المشاركة في النزاع ضد الحوثيين.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: الحين.
1: سوية أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية
1: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة.

0: الآن يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم، ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: ديوان فام.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رقم 3 22 سبتمبر 2026 من تاور 9:30. نرجو على حصيلة مسار في تونس والعالم، نرجو نحكيه على الترجي ومدرب الترجي اللي يبدو أنه مغادرته تأكدت البارح في الليل في انتظار الإعلان عن التركيبة الجديدة، الإطار الفني والاسم الجديد الذي قد يتولى تدريب الترجي في قادم الأيام. نحكيه على بوليميك كانت سبب فيها التيك توكر صانعة المحتوى ضحى العريبي اللي أثار جدل كبير في لبنان والعالم العربي. الفنان أحمد العوضي يتعرض لانتقادات كبيرة في علاقة بآخر تصريحاته على علاقة الزواج اللي كانت ربطته بالفنانة ياسمين عبد العزيز. هذا وأخبار أخرى تعرفوهم تباعا تيلة الساعتين ونص. سلام عليكم مما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناوا، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبال الحب، طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله نهاركم الكل نجاح والكل فرحة. سداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق ويحكينا بعد شوي على كواليس فريق الترجي الرياضي التونسي القيدوم الكابيتالو برن. صباح الأنوار،
1: صباح الخير، صباح الخير للجماعة اللي تبقوا فينا الكل سواء في تونس أو خارج تونس. وجعلنا من الماء، قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الأنبياء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. صحيح وفما صح من هذا، اما مش المال اللي راه فيه كل صباح. انا نجي عندي اسبوع توا وانا جاي للاذاعه الصباح، كيس تعبى بيه كان شويه شويه، بعدش الكيس تعبى تا ولات بركه كبيره نتاع ماء. علاش ما ماشي خساره هكاك نصلح؟ ها العنايه في اللاك، ها قبل ما توصل للاذاعه نتاعنا تقريبا 300 متر جا ربي يصلحوه ورجلوه، وكان ميت صلحت نسكروها في المقاله مره واحده. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله ديما فريشكه ومريقله وميه، يا ربي لك الحمد. خلينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: يا ربي يعطيك القوه وربي يعطيك ما تتمنى وربي يفرحك بايوتا ان شاء الله يا برنس. ربي يفرحك بايوتا. جات لفرنسا هي تقرا، توحشتها بالله، توحشتها لطف عليك. شنو
1: والله حل الكدور
0: ايش مدخل
2: رز عليها
3: حب تطيح وساكت انت ما يحبش
0: يجي الموضوع. يا اخي هكا ربي يفرحك بايوتا ان شاء الله يا ربي تشوف عروسه وناسها ومتالقه.
1: انا معاك صبيح على ما نحبش نحكي معاك، نبدا بعيد على روحي. تو قلت لك راني متوحش ايوتا كل شيء، تو اللي تسيب البلاد عجي.
0: لطف عليك لطف عليك يا ولد، ربي يقويك وربي يفضلك ليها ان شاء الله وربي يفرحك بها. نقرا زياد المكي صباح النور
3: توا فرحان بشبابك، توا تكبر وتولي تبكي، توا ان شاء الله رامي يبدا ينحف.
0: وينو شبابي؟ كيف فرحان سيدون؟
3: الحمد لله اخوي، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله ربي يحلها في وجوهكم الناس الكل، العباد اللي قاصده ربي للخدمه، ومحلاه قومة الصباح يا رفيق بالحق، واحد يقوم ناشط يقوم فرحان، سيرتو كي ترى الوجه البشوش نتاع أميمة. عندها دخله صباحيه اشتبث
0: البهجه
3: البهجه بالحق بالحق. هنيئا لفؤاد لعائلتك، هنيئا لآلاء على الفرحه وكل بالحق رفيق مهم برشا رواعك كي ترى اصدقاء السباع البهجه. ولا حاتم ليه دخلت حاتم اليوم ما خلص باقي قعد وحده في تركين تقول معاكم ويكحل
0: وديميسيون راديو تلفزيون
3: راديو ليه وتصور رمارك شبيها دابوستي سخونه شبيه نتاع رامي دابوز البيض باش تفهم وين وصلنا.
0: الناس
3: على عصابة ان شاء الله نهاركم زين وربي يبارك لكم.
0: نجم النجوم ونجم التحاليل الرياضيه الكرو ناصر البدوي الصوره
4: مرحبا بكم، مرحبا بالحضور، نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد دائم. سلموا على تونس في تونس خارج تونس ربي يحفظكم. البارح بدأت تحذيرات المنتخب التونسي المباراة ضد أوغندا، إن شاء الله المنتخب التونسي موفق، إن شاء الله يا ربي المنتخب التونسي يترشح لكأس أفريقيا كما عودنا، ونكون إن شاء الله في الموعد ونصلحوا اللي تعدى الكل ونعاودوا. إحنا ما هو المنتخب التونسي نتغشوا كل شهر شهر ونص شهرين وبعد نبدأ نعاودوا خاموا في الكأس
0: سيل مأسيل مهف ونجيب تمشي لغنايم
4: إن
0: شاء الله يا ربي بداية موفق النايم.
4: آمين يا ربي إن شاء الله إن شاء الله
3: نايم مخمة يا مخ في نايم قلت الشباب كمان شكون نعيم هذا؟
0: ما حد دخل. إن شاء الله بداية موافقة المعين.
3: معين. يا نعيم يا نعيم. هاي خلي ما قدم
4: إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله المنتخب التونسي يترشح
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق للمعين الشعباني، خدمة كبيرة على المستوى النفسي بالنسبة للملاعبية، ملاعبية ممسوسة برشا من خيبة أمل المونديال، لجانب ملاعبية اللي كانوا ما حضروش في المونديال. السوسيال كيما العيدوني كيما الفرجاني كيف كيف خدمه على المستوى النفسي لانه اعاده دخولهم للمجموعه ماهيش باش تكون حاجه سهله. ان شاء الله يا ربي الكره تبع ان شاء الله يجي الربح في اول المقابلات خاطر ديما الخدمه في الربح يسهل كل شيء على الاطار الفني. ملكه القيام باكرا سندريلا تبعها
2: صباح الورد والفل والياسمين والله نرقد بالكدي والله مش على حاجه اما بالعكس نجي ناشطه وحابه نجي رفماك سورتو باش نصبح على الوجوه النيره كل واحد عنده وجه بشوش اكثر من الاخر. ان شاء الله نهاركم زين المستمعين ان شاء الله يا ربي تعادلكم نهاير مزيان وطريق سلامه اللي يسمعوا فينا الكل.
0: جينا مغشش ما نعرفوش الاسباب ولكن ملي بدا الموسم تقريبا هو مغشش يهدد بالاستقاله والاقاله رغم غياب العروض ولكن سيستقيل ما نعرفوش علاش. يا حاتم يهديك يا حاتم هنا نسمع في كلامك. لا لا سأستقيل هو قرار نرحبوا به لو
4: حاتم بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم سعيد ومبروك. على ذكر المي رفيق فما حاجه تبدلت في الكومبورتمون مستنسين نقعدوا في قهوه تخلي منها الدبوزه وتروح واللي تنهز روح.

0: 70
1: هكتار عنده ورث حاجه وين 70 هكتار؟
2: مين ورث بابا وامي؟
1: ورث عمك ورث اي حد
0: شلت غادي ما نحبش نسمي البلاصه
2: شنو غادي؟
0: كلها السواني يا رفيق مخك يا خل العالم في لحظه
1: عايش انا مبروك عايش انا مبروك
2: هاو بجيب لكم الصابه
1: نجيب شيء يجي انت
3: شايتك بالدنيا
1: نجم النجوم رامي الفراتي صباح الفل
3: ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله يوم جميل وموفق للناس الكل والرفع مناول كيما صار لامين يامال كتذكر اول عام الوقت هذا عديناه على اللي معاه صاحبته كذا ويزي وصلي يعني بيتا وفينيسيوس اللي صاير قال ما ينقلت ما ينقلت بحذا وجابت عيلتها الكل قال لك كرنفال كل ليله غاديك والجيران شاكيه والملاعب يعلم به ربي هو مورينو والدنيا ماكله بعضها ما هو اجواء البرازيل قال لك سهريات الاربعه نتاع الصباح كل يوم ان شاء الله ربي يبقى ستر على ملاعبيتنا نشوفوا راه قيمه ملاعبيتنا راه معاقلين مهما نهملوا هملوا هملوا شنو يمشي
0: حاطط الامكانيات
4: فلوس
3: جد في الملموم ان شاء الله ربي يبقى ستر علينا الناس الكل يا رب
1: شو سيدو مع فينيسيوس في علاقه بال الحاجات هذه معناها كاريرو تنجم تتمسي لكن عاود لسيدون الاول الثاني نجم نلقاه بحدينا في الرابطه الاولى في فريق وسط الترتيب السلام عليكم الناس الكل فريق السلامه للجميع شرب النجاح شرب الفرحه شرب نهاركم مليان بالصحه بالرزق وبالحب رفمك حتى للتسعة ونص ولا بدايه كالعاده بالزابينج اليوم منفور شو صار في حلقه البارح قناص البرنامج في الموعد رامي الفوراتي توب سويت الزابينج
5: زابينج
3: البارح يا عزيزي المستمع الراف جرى مخر شوي وبرا عاد وبرا عاد وزياد والقاف يجي يشدوه
0: ان شاء الله العباد ديما تكون في الوقت واحد في سيركيلاسيون من السبعه غير بعض قال لك واحد واحد كل واحد هو واحد سبعة غير بوع عمري لا سمعت
2: صوت في الهليكوبتر
0: اي ما فهمت تكونش
3: اوتو كار وعجبته هذا انت ادخل هاني جاي
0: هذا كلب سبعة غير بوع خلي واحد اعطيني سبعة تطلب المرور تو قول لهم اعطيني نقطة في السيركيلاسيون سبعة غير بوع سبعة غير أربعة ما نعرفوش اوتو كار ربي معاه وكل شيء واحد في النصر في جبل ولا والله أعلم ان شاء نهاركم زين
3: يا زي زياد يا زي زياد سايب خوك بالك شومبوتياج بالرسمي الله غالب الفايدة جات وها وخلط تعيش
1: سرين اعتذر على التأخير والله العظيم امبوتياج غير عادي انا خرجت مخي سيدري ولكن حاجة غير عادية يبدو انه تونس تتبدل بعد 10 دقائق الصباح ولا 5 دقائق
0: وقتاش تحب تخرج باش نليون نقعد في ديارنا وانت تعدى وتوصل بيان سور عادي العباد تتوكل على ربي وتمشي
1: تخرج
0: اب نورمال داخل قال الناس قول لنا انت سيرتك وقتاش تخرج تو نعملوا مطلب العباد تشد ديارها وانت تتعدى ونخرج ونحن ما عادي سبع العباد
1: تقصر
0: نعتذر
3: تركب توا على الحلقة وتتحكي قال لك زاد عمل كل شيء وخيط شديد في حكاية الامبوتياج قال لك رقدت بكري وموري مريقلة والله غالب
1: خلينا بالاسباب رقدنا بكري ما قلنا والله غالب انا حس ربي
0: رقدت بكري فرش من كل جرايم رقدت بكري ما
3: أربعة
1: سفاحة البارح سفاحة ربي معك
3: أما كل كوم يا خويا ورفيق والفورمة بسم الله ما شاء الله لأن أمور لغات يبهرك
1: مطالبين ناخذوا بوستا وبعد الأخبار
0: مش
2: ترتاح من الدرجة
0: يراك المدير في الكاميرا
1: يعني نشط ديميني
2: ذالي مش غلطة المرة
0: مش غلطة ثقافتك حموم بالفرنسا تحكي بالفرنسا ولا مسكينة بنتك تخريفها تو فهمت عليك ديميني
3: لا ونزيدك زيادة انت مالسي زيادة انت ماشي في بالك مشكلة لغات وفرنسي لا يا بابا شوف اللي في الاسامي انت يا ودي صار ما وفي البرنامج كان ما صار فينا
1: عزيز في الاخراج وصديقتنا وجدان في الاخراج الرقمي مراجيل اسم الرغيب سمح لي وجدان ونص نهار صديقتنا في هنا تونس ابتسام سمحوني والله سمحوني يبدو انه الكبر والله يبدو انه الكبر ما عندي حتى تفسير معنا كل اسم نجي نسميه حاولوا نشوفوا اليوم شو مع الناس نعملوا تشخيص طبي ونفهموا شنو هي حكايه المعلومات يلا نعود ما نعودش بعد شويه جعفور نهاركم اسعد الايام باي باي
3: مش قولك ناسي زوز سامي وراجع عن بعد الميسيون ظهر اللي مش عاود يرجع يحكي خاطر جمخر ولا مش فاهمين حد شي بالليل الكريم موفاه البرنامج تم دخنا بالمعلومات الغال طبعا مش فاهمين شكون مع شكون واحنا وين بالليل الكريم روعة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
5: زابينج
1: تحية للمبدع للكنال رامينا الفوراتي فاصل صغير ثم نواصل رف مايك للتسعة ونص

0: عريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: صوتكم في جيبس على 99.1

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشنيق وليرف ماجر.
1: 7:27 نهاركم أسعد الأيام، ترتيحة العادة بالموسيقى، ثم لنا عودة مع الأخبار. نحكي على مدرب الترجي اللي رسميا تأكدت مغادرته للفريق ريغا كاف. نحكي على ما يحدث بين فرنسا وروسيا وتصريح إيمانويل ماكرون اللي قال فيه هجمات روسيا على فرنسا خطأ فادح ولن تبقى دون رد. أخبار أخرى تستنى فيكم تباعا تيلة الساعتين ونص. واحدة من أحلى ما غنى سلطان الترب جورج وسوف، اسم الأغنية سابر وراضي. هذه رفماك حتى لـ9:30. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: واشتقي لي حكيك ال
1: دغري فين
0: الفنان جورج وسوف سابر وراضي معنا خلتو لسبعة واثنين وثلاثين دقيقة تراند جور بعد لحظات المخرج يقولي فاصل فاصل ثم نواصل
2: خليك قريب فيم وراجعين فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديك روك سيتران التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف بسكوي كيف كل واحد وكيفو
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
2: عام دراسي جديد اليمامة زادة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد
4: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
2: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق ولي رف مقار
0: 34 دقيقة بعد السابعة صباحا تتسويت تراند باي أريدو
5: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
6: أريدو طور عالمك
2: خان دي جور
0: رياضيا تقريبا كان الأخبار الأبرز اللي نحكيو عليه التوانسة على مواقع التواصل الاجتماعي نحكيو على مدرب الترجي الريغي كعنف اللي رسميا تأكد البارح في ساعة متأخرة من الليل مغادرته للترجي الرياضي التونسي الريغي كعنف لن يكون اليوم المشرف على الحصة التدريبية لأكابر الترجي الرياضي التونسي اجتماع كان اجماع الهيئة المدير على رأس رئيس الترجي حمدي المدب بالمدرب الروماني ويبدو أنه وصلوا اتفاق صيغة الاتفاق والتفاصيل للأمانة معناش عليها برشا أخبار ولكن ريغي كامف يغادر الترجي ويعود إلى رومانيا لتدريب فريق استوا بوخارست الفريق اللي كان يعرفه ريغي كامف وعاش معه فترات زاهية اليوم الترجي بلا مدرب جرات العادة أنه ترجي وقيل مدربي ماهيش معنا تقريبا سابقة هذه أنه مدرب يغادر الترجي في وسط الموسم ما فماش برشا وقت أمام الترجي خاصة أمام المنافسات اللي تنتظر وعلى رأسها رابطة الأبطال الإفريقية نبدأ بك ناصر ريغي كامف غادر الترجي ويبدو أنه المدرب حسب ما تقال استبق زادة شاف ردة فعل ما عجبتوش بعد مقابلة العمران ما عاش فما ثقة بينه وبين الهيئة المديرة حس وكأنه هي المديرة الترجي تدخل عليه في أي وقت دونك اختار العرض وعاد إلى رومانيا
7: أنا نجم نأكد الكلام اللي كنت تحكي فيه رفيق على خاطر المدرب
0: مش كذبني في الوقتين معنا قلت نجم نأكد معنا نجم تكذب
7: لا سي رفيق ما النجم كان نأكد
0: شكرا لك
7: ولهذا بالنسبة لي أنا أنه المدرب اليوم يخرج من الترجي الرياضي التونسي وهو أي مدرب يتمنى بشيراني الترجي واليوم نحكي على الترجي باللي فيكتيف وبال الرمضان تاع الملاعبيه اللي ركلت مولي صار وتحت شرفه هو ظهر لي معناتها الامكانيات الكل تحت تحطت، لكن يمكن زاد كيف كيف وقت اللي مدرب مع يحس روحه مع اشليقي الراحه نتاعو، اول فرصه تجي نجم يقول لك نقز عليها بتاتر اللي ما من مش حاس فما رغبه ولا فما راه هي فما فيلينغ يتعدى فما حاجه تتحس فما
0: كل واحد يحس له شوف لوطوراش بجد
7: مش هي بيدا في الخطاب في الخطاب معاه بتاتر صارت في اجتماع على خاطر اوتوماتيكمون بعد المباريات فما اجتماعات تصير مع المدير الرياضي مع الرئيس
0: اجتماع خليني نقول فيه تونسيو بعد مقابله العمر
7: يعني نجم يكون نجم يكون هذوك كلهم معناتها حاجات خلاته يحس انه هو بتاتر في المرحله الجايه او الانسيدون اخر نجم يلقى روحه لبرا يمكن استبق هو الخروج نتاعو. لكن في نهايه الامر ان المشكل بالنسبه لي انا الترجي الرياضي التونسي انه نحكيو على السيزون اول سيزون معناتها اول سيزون براتيكمون المدربين الباهيين كلهم معناتها ما عندهم من الفرق نتاعهم معناتها الترجي الرياضي التونسي لابد من اختيار معناتها مدرب باش تلقى شكون ليبر وشكون ما عندوش جمعيه وشكون معناتها لازم تعمل انشوا كبير برشا خاصه اليوم الترجي تعرف انت طموحاته كبيره يحب يمشي بعيد تشامبيونز ليج بعد الريكروتمون اللي صار وكل يحب ينافس على البطوله مره اخرى كما العاده وكما عودنا الترجي وهذاك الكل معناتها باش يخلي الاختيار نتاع الترجي باش يكون صعيب ويكون دقيق على خاطر فانا ديما نعرفها واصعبها حاجه هي وقت اللي يتنحالك المدرب اول الموسم يلزمك ما تغلطش في الشواء نتاع المدرب الثاني يلزمك 100% يكون صحيح باش نجم تنجح الموسم نتاعك
0: خاصه وانه المدرب اللي قبل زاد ما نحكيو على الفرنسي اللي كان في الترجي بومير كيف كيف ما مشيتش برشا الامور دونك في علاقه بالاطار الفني الترجي فما ضغط اليوم
1: فما
0: في اختيار
1: اليوم طلعوا استاذ
0: باش نكونوا واضحين وحسب كواليسي معلومه ثابته لن يكون جلال القادري معناها فما كلام تقال مع جلال فما اتصالات صارت مع جلال ولكن جلال القادري لن يكون المدرب للترجي الرياضي التونسي لانه مرتبط بعقد وغادي خلينا نقول جلال لقي راحته ولقي الحاجات اللي طلبهم الكل فمش علاش يغامر اليوم يجي للترجي ممكن في يوم اخر في تاريخ اخر ولكن اليوم لن يكون جلال القادري مدرب الترجي برنس مدرب تونسي مدرب اجنبي مصلحه الترجي اليوم تقتضي شنو لانه في السنوات الاخيره لو الترجي تقريبا عول بنسبه كبيره برشا على ابناء نبيل معلول رضي الجعادي ماهر الكنزاري قبلهم خالد بن يحيى ذكر كل الأسماء معين الشعباني معناه تعدى تقريبا كل الأسماء اللي انتمت ذات يوم للترجي كلاعبين اليوم شو الأنسب بالنسبة لك في الظرف هذي
8: اللي احنا فيها توا الترجي ما عندوش 100,000 اختيار الترجي الخيار الوحيد هو يكون قريب ياسر الجمعية ولد الجمعية رينا في الجمعية قبله ولا ما ريناش اما ما فماش باش تلقى مدرب كبير يلزمك وقت اللي في الصيف الناس ليبر شويه تتصلب هذا وتشوف هذا انا تو نحب نرجع للمدرب هذا انا المدرب هذا
0: تحبوا تورسي ولا اجنبي
8: لا تورسي انا قلت لا خيار الا واحد وقريب من الترجي زاده يعرف الترجي بالكدا ويعرف البطوله ويعرف رابطه الابطال الافريقيه وكل شيء فهمتني المدرب هذا انا عمري ما حبيته من اللي جاء من الاول ورئيس الجمعيه يعرف هذايا وكنت عبرت
0: حكيت مع رئيس
1: اللي جابوا شاوروا الحاج
0: وشو اللي عجبني فيه ياخو بكلامك عاود رجعه معناها انت حكيت له
8: على رجعه نقول رجوع علاش رجع علاش نحيناه ومشى يا ربي توجه خير مشى للسودان وكل شيء علاش نرجعوا فيه على اي اساس
0: لانه السيدة ذات تظلم جاء في فتره خايبه في الترجي الترجي ما كانش عنده وقتها دفاع ركز ما مش عمل برشا غلط مريح وقتها مضروب توجاي من عرش هذا كيف كيف دونك قالوا انه الرجل ذات تظلم اوفنسيفمون ورا كاليتي باهيه بتاتر كي نعطيوه فرصه اخرى في ظروف مخير وقتها ما اشرفش على التحذيرات ما اختارش الانتدابات
1: وربح بيراميدز وهي بيراميدز لهذا الشامبيونز ليغ
0: دونك قال لك نعطيوه فرصه كاملة هذه للعودة جت في الإطار هذا اليوم مشى على روحه ريكي كاف انتهت التجربة وعاد إلى رومانيا بالنسبة لك مدرب تونسي يقدر يتحمل ضغوطات الترجي اليوم
8: هو الوحيد اللي يقدر من ضغوطات لأنه هو عايش في الضغوطات
0: هات اسم عطيني اسم
8: يا أخوي فك علي
1: ما نعطي اسم
8: نعطي اسم خالد بن يحيى
1: كيف في تزاير
0: خالد بن يحيى
8: أو شفت ما فماش إجماع على حتى واحد
0: في تزاير
8: يلزم الهيئة المديرة وهيئة الحكمة يقعدوا عندنا الوقت مثالش يقعدوا جماعة من زمان ويختاروا الأنسب أنا أي اسم نعطيه لك زياد يتكلم ناصر يتكلم ما فماش اجماع حول أي مدرب
1: رفيق باه بار اكزومبل يحكيوا على الانترينور نتاع بيراميدز طلع قداش يخلص 150,000 أورو وخرج من بيراميدز خاطر ما زادوهش أنا مع الحاج تونسي اما تونسي باش يتعرج يتعرض برشا يتعرض برشا ضغط يا رفيق. امبارح نتفرج في الجروبات وبرشا جروبات تنشط وحتى الممرنين ولات عندهم راهو نوعا ما خدمه صفحات من الفيسبوك المنقذ هاو جا مش خدمه
7: ميسرة
1: حقني حتيت رفيق انا امبارح حقني عملت صفحه وبعتك انا الانسب ونعرف أجواء توا شوية اللي قريب الجوارات وحكي معاهم وكل
0: حكي مع جوارات
1: لا ما يحكي معاهم هو وقريب مجدي تراو وسامحني باش تقول لي شنية باش نقول لك نبيل معلول كي جي الاسبيرونس شنية الألقاب نجح مع الاسبيرونس نبيل معلول وعملت معين شعبان شنية وهذو ما ينبروا
0: هي مرينة قبل درب
1: لا معين سامحني كان دوزيام
0: وبعد درب في حمام نلف وبعد جاي
1: أنا مجدي تراوي يا أخويا ينجح انا عنده تجربه خدم ما شد ما فد ما شد جمع والله هو اللي
0: عملت وانت وان مع الرئيس حتى مع الرئيس حمدي المدبر
1: يوريك ان كاب ما يذوري ما قعدش معانا
7: ربي جربت علينا
0: ما قعدش مع
1: حمدي المدبر لا شنابت البارك ان شاء الله اليوم هو فارغ البارك شنابت وحدي هو بتبر مش ناخذ قرارات وحدي نوزل التراوى اليوم يطلعوا راه استاذ
0: حسيتك ما عادش قريب الهيا برشا
1: خديت خاطرني
7: كي سمعوا كلام شويه
1: ناخذ لا هبط نهار السبت والله هبط اتفرجت هوند وانتريمون اللي تحب
7: هو انا عندي مشكله صغيره في التعامل نتاع الفريق الروماني ولكن ما متجمش تفيرها خاطر هما الاعلان على الواحد واللي ريجي كان في مازال مع الترجي قال لك لا هاوكا نحى التربص تاع تركيا وتفهمنا هو باش يجي هو مازال في عقد فما مشكله كالكوبار لهنا ولكن انا عندي
0: فكره حتى التربص تركي اختاروا ريجي كان
7: والمشكله وين قال لك باطل معناه الراجل عنده مده يخدم غاديكا فما مشكله في التعامل ولكن انا عندي قناعه اللي هو ساتون بيان في الاخر تحس الامور بدات تتعكر شويه هكا الاجواء بدات الامور مشيش ولكن عندي قناعه انه الترجي لازم تجيب مدرب اجنبي على القليل جاي يخدم وذني مسكره ما يمشيش مع الضغط وكذا. تونسي توا في البريسيون ضية في الجوله الخامسه مازلنا شامبيونز ليغ الناس كل باش تلومك على الافكتيف على الانتدابات باش يقول لك او الافكتيف هذا يجيب له البارح نقرا فيهم الاستاتيو نتاع اي مدرب تجيبه ثلاثه بلاش واربعه بلاش دونك فما ضغط كبير جيب مدرب اجنبي يعرف شنو عنده يخدم على روحه وذني مسكره ونتصور هذايا الانسب خير من اسامي وتاخذ الريسك
0: مدرب اجنبي مش سهل اليوم باش تلقى فيل اللي يستناه الترجي واللي يحب عليه الترجي بالامكانيات الماديه اللي يطلبوهم اللي حاجه اكسبت وانا كبيره برشا ولات وانك تلقاه ما عندوش جمعيه اليوم ويقبل يجي للترجي في وسط موسم هكا معناها الشواء ماهوش ياسر سهل بالنسبه للهيئه المديره للترجي.
7: راه بعض ساعات الناس في النيغوسياسيون ما بينك وبين مدرب كبير راه مش مربوطه بالسالير برك راه بعض ساعات انت تجيب مدرب كبير وخاصه بشيراني ترجي التونسي تنجم لي بريم دو ماتش نجم هما يعوضوا السالير وبارابورتاج نتاع تي سالير مش كبيره برشا وتجي تقول له انت تهز الشامبيونز ليغ تاخذ ثلاث اربع مرات
0: تقدر هيك تجيب اونترينور مبتدا كيما كان يحكي لك انا بريم يقول لك اعطيني 200,000 يورو نتاعي بريم ولا مش بريم لا لا لا جيب تونسي مبتدا باش تطمعوا بالبريمات وكان مشي الربح
1: ما يخذوش تقول له والله
0: ما يخذوش هذا اونترينور كونفيرمي ما تدخلش في نيغوسياسيون
7: يا رفيق قاعد انا نيغوسيت انت نيغوسيت
1: مع الفريق في الكوره انت جاي لاعب هون تردينك من
0: وقت اللي كنت نيغوسي انت تلفزه بالكير

0: نخرج فاصل.
1: نخرج حشنا بيك.
2: بعد جاك ميساج في معلومة قولها بربك.
1: لا والله نقولها ورحمة الله بلا نقول.
2: بيهم الترجي.
1: معلومة على
3: عائلية.
1: عائلية. على دارنا.
2: على دارنا. ماكرون هجمات روسيا على فرنسا خطأ فادح ولن تبقى دون رد. تفاصيل الموضوع نعرفوه بعد شوية. فاصل ثم نواصل.
4: خليك قريب. فيم وراجعين.
5: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
6: Soyez alerte, il barmge chutouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

ست واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 للـ7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9 كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الفن يكمل معاك لنص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام، صوتكم في جيبس على 99.1.

0: الحدة هذه
1: خطر التطورات ولت مخترة عام معناها العام اللي تعدى قدم الأوروب معناها تعاون في أوكرانيا وتعاون فيها بالقدية كان الإجابة متاع ماكرون هاي البارحة عملتها أوكرانيا 1600 درون على روسيا منهم 450 على موسكو برك وضربوا لت 3/4 جروند رافينيري متاع ديزل معناها الديزل أزمة عالمية راهو المزبوط في العالم أجمع
0: صبيت البارحة
1: يا ولدي ردوا بالك توا أزمة كبيرة في المزبوط اللي ولا أغلى من الليسانس في الأوروب في أمريكا دوك فينا المو اللي صاير كونه روسيا قاعدة دغدغ فيهم فالطرق الحرب وفات تو كيما تو مثلا بولونيا فما تهديدات على بولونيا عاملين اون ليني معناها كلها بيتون باش كان يجي دبابات ما عادش فما حروبات بالدبابات الدرون هو مستقبل الحروبات يمكن 20-30 سنه القدام وسيسكا كومبري لوكرين خاطر لوكرانيا معناها الحل الوحيد كانت هي باش تعمل معناها باش تدافع على روحها خاطر امريكا ما عادش تعطي فيها في لي زانترسبتور دو ميسيل
0: التهديدات أنه الحرب تنجم دخلت ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي والكل ضد الكل ولا تتخذوا سيري ولا
1: لا أغزر تعرف خاطر الحرب ما عادش علاش قلت لك الحرب ما عادش يقبل الحرب ما عادش جيوش تتقابل الحرب ولات بالسيبرنيتيك معناها رد فرنسا البارح مثلا عملوا لهم تشويش على الانتخابات خاطر هو فما انتخابات إلكترونية في روسيا
0: عملوا كبير
1: عمل ليه البارح ما جابش برشا 58 اما اسمه بكاديروف جاب 98.90% معناها اللعب ليه في تشيشين دونك فينا المو المستقبل توا العوام اللي جايه هذيا فما حرب تكنولوجيه فما حرب معناها غير مباشره داير الحرب ولا يسميو فيها لاغير ايبريد كيما السيستم معناها نتاع الكره معناها ماهيش 100% باليستيك مي الي 50% زاد الكترونيك وفما عقد تعقيدات اخرى في العلاقة. هذا الكل خاطر انجلترا والمانيا وفرنسا يعاونوا هما اللي يعاونوا في اوكرانيا ويعمل فيها ذي الكل بوتين علاش خاطر لا توندونس الكلها فيغ الاكستريم دروات والاكستريم دروات حتى كان ماهيش مع روسيا ضد الاعانات الاوكرانيه يقول لك انا المليارات اللي تعطي فيهم لاوكرانيا اعطيهم انا اعمل لي دعم للليسانس وعمل لي دعم للغذاء الى اخره دونك هو توا فما انتخابات في المانيا قاعده تدور كل مره راهو توا ديجا 3 فيديراسيون منهم واحده رجعت للجوش كيما مليون شان في المانيا وزوز ولاو تابعين الاكستريم دروات اللي هي ما صارتش في المانيا من عام 39 دونك فينا قاعد يعمل في حاجه كيما هكا باش يحسس المواطنين الاوروبيين اللي هما في خطر واللي دونك هما يدعموا اوكرانيا دونك باش يكون ديما فما الخطر دونك اللي يعمل فيه بلوتو دو لا بوليتيك با دو ميليتير اما الرد نتاع ماكرون مازالو 6 اشهر يحب يخرج مش يعمل ريونيون وجاب المعارضه الكل ودخلوا في سوسول وجاب المخابرات ووري فيهم في تساور والتهديدات هو التهديد على منين جاي التهديد خاطر روسيا قاعده ريكروتي في جماعه في بطاله في فرنسيس تعرف قداش عملوا في الاوروب الكل العمناوي يمكن 800 ولا 900 اوبيراسيون دو سابوتاج يسابوتي لك سكه نتاع تران يسابوتي لك واحد نتاع تريسيتي كبير فما درون شعل ضرب طياره في لايبسيج الجمعه اللي فاتت اللي كان هز اعانات الاوكرانيا دونك سخونه الاوروب سخونه حاجه معناها كما يقولوا على صفيح من النار كما عاشت اوروبا في العام 33
0: لو تلخص
2: والله
0: فهمت من
2: فهمت الديزل مفخوط فهمت خالص والمزود بالشغل قال لك عمك بوتين حاطت في فرنسا والاوروب الكل يمر لهم في عيشتهم ما يوقف في السكه وكذا وربي قد الخير يا رفيق هذا اللي فهمته ما علينا كان الدعاء والاستغفار ونشدوا في ربي سبحانه وتعالى
0: فهمت وين
3: فهمت اللي ماكله بعضها بين روسيا واوكرانيا وماكرون تخلى على الخط وبتبيعها مع
2: والله تفجعت حاتم لا عندك خبر به تحكي على العالم يا ولدي يجيب لك الغمه على القلب 8 غير تحس العالم بشوفه
4: المشكلة فرحان هو يحلل
2: صحيح وهو
4: حتى اي خبر فيه النكس يبدا يحكي فيه
3: شيء
4: حاجه فيها بهجه حب يقول لك سي با سا ولا اؤمن بالحب
0: احكيوا عليه انتم احكيوا عليه انتم اوتوكا ربي يقدر خير في علاقه بما يحدث في العالم برشا حديث ولو انه واحد من الناس لا اتبناه انه فما بوادر بتاع حرب كبيره قاعده تحرق مع شكون ضد شكون وقتاش نجم تنطلق ما فماش كونفيرماسيون ولكن انه كل شيء قاعد يتهيأ اليوم الحرب كبيره قد تتغير على اثرها موازين القوى
4: جنزي شعبي قوى ليلة الشعوب ماش برشا نتبع البارح في حملة في أمريكا ما نعرفش خاطر ما ترامب خرج قال هو كان تحبه على راوليسونس بشغلة كان تحبه على إيران عندها نووي مريقل المشكلة وين حملة توا الناس كل في الكيوسك يصوروا يصبوا ليسونس ما بغلاه وكذا يقول لك ايش المشكلة إيران عندها نووي ما دفعت البلاي حاجة بعيدة علينا دونك الشعوب بيدها توا أمريكا بالذات بداوا يميلوا إنه مش مشكلة اللي صاير في الميدل إيست واللي صاير غاديكا في الشرق وكذا خلي يصير وإحنا ما يهمناش كل عادة نفس السيستم تاع أمريكا ونفس التخميم تاع الشعوب خلي يصير اللي بش يصير ولكن اللي شفته البارح والله تبعت شوية ماكرون في بالي يحكي على إنه عودة المفاوضات وكذا ونوقف ونعمل هدنة في علاقة بالمتاع النفط وكذا معناه القذف غادي كله دونك مازال ما نصورش إنه فم حرب عالمية الحق إذا تحط جملة
0: ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ الجميع بعد الأخبار نرجعوا نحكيو مع السندريلا في البوكس نيوز بعد الأخبار نرجعوا نحكيو على جرعة الأمل اليومية في غد وخير صورة جميلة وتفاصيل حكاية تعمل الكيف جينا بعد شوية في غد وخير بقية الأخبار تعرفوهم تباعا في الساعة الثانية هذه رف معك حتى للتسعة ونص والحديث على مدرب يبدو أنه إسباني الترجي في مفاوضات مع
4: المغرب الفاسي
0: مدرب إسباني
4: المغرب الفاسي لهذا الشامبيون عامنا ولا في بلاس معين شعبين
0: دونك هذا الاسم توا يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وش يكون امين زيد على صفحات اصدقائنا في موزايك هذا الاسم اللي تقراه توا ويبدو انه في اتصالات مع الترجي الرياضي التونسي نمدكم باخر الاخبار مسار في تونس والعالم في الساعه الثانيه رف ماك للتسعة ونص ما تبعدوش
5: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع المي في 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
6: اريدو طور عالمك
7: خليك قريب فيم وراجعين
8: تدلل تدلل
9: حتى ل 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز الاسوام مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
8: تدلل
10: جيان ايام دللنا
11: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ
12: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لو فون دابوي أدابت إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض باب الترشحات مفتوح سجل توا على adapt-tunisie.org أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة
13: فما ناس كيف تجي الغونتخي يتيحلها الكيف اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف تحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيترون التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغونتخي مش الناس الكل كيف كيف
14: بسكوي كيف كل واحد وكيفه

0: L de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة ديوان فام. صباح الخير متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع الماضي بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد. وأفادت وزارة التجارة بأنه تم تقديم جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قدرات المنظومة، من بينها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغراما موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهاريج لفئلة كبار المستهلكين، بما من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي. كما تشمل الإجراءات تأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تحديث بعض الخطوط أو أحداث خطوط جديدة والرفع من طاقة الإنتاج والخزن، إلى جانب توسيع شبكة الموزعين بما يساهم في تحسين تغطية مختلف الجهات والاستجابة للطلب خلال فترة الذروة. عضو الجامعة الوطنية للطماطم عادل عنتيت يرجح أن يستمر النقص الذي وصفه بالحاد في إمدادات الطماطم الطازجة بالأسواق التونسية إلى غاية شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، موضحا خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام أن موجات الحرارة غير العادية والتقلبات المناخية التي شهدتها تونس خلال هذه الصائفة أدت إلى إتلاف مساحات واسعة من الشتلات في مناطق الإنتاج على غرار جهات سجنان وبنزرت والقصرين وقفصة. كما أكد عضو الجامعة أن الدخلاء والوسطاء في القطاع الفلاحي ساهموا بدورهم في ارتفاع أسعار الطماطم، مشددا على ضرورة تدخل مصالح المراقبة بوزارة التجارة للتصدي لهذه الممارسات الاحتكارية. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يشدد على ضرورة أحكام الاستعداد لموسم الحج 2027 والتنسيق الوثيق بخصوص فتح شبابيك إتمام إجراءات السفر والمشاركة في دروس توعية الحجيج. كما شدد الوزير على ضرورة تلافي بعض السلبيات التي تم تسجيلها في اجتماعات تقييم موسم الحج الماضي والعمل على دعم العناصر الإيجابية وتطويرها. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه في إطار أشغال مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 في جزئها الرابط بين منزلة ميم وقليبيا، سيتم تسجيل اضطرابا وانقطاع في التزود بمياه الشرب بمناطق منزلة ميم وقليبيا وحمام الأغزاز بداية من الساعة 6 من صباح اليوم، على أن يتم استئناف التزود تدريجيا بداية من الساعة 3 بعد ظهر الأربعاء، أي إثر الانتهاء من أشغال الرابط. إلى الشأن الدولي، الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين تعلن ارتفاع عدد النازحين إلى حوالي 23,550 أسرة تضم أكثر من 158 ألف شخص باليمن في محافظات عدة من بينها تعز والحديدة وعدن وحضرموت. بريطانيا توافق على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الحوثيين وفق ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية. والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يتفق مع نظيره الأمريكي على تخفيف التوتر في الأسواق عبر حماية البنى التحتية في الشرق الأوسط والملاحة في مضيق هرمز.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
2: عاجل إنرجي. تقدم لكم فلاش سبور،
3: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
2: فلاش سبور، فلاش سبور.
4: صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع منتخبنا الوطني انطلق البارح في الاستعداد لمواجهة منتخب بوغاندا نهار الخميس بداية من الساعة الثامنة. البارح كان الموعد مع أول حصة بإشراف المدرب الجديد للمنتخب معين الشعباني، حصة كانوا حاضرين فيها أغلب الملاعبية بعد التحاقهم من إسماعيل الغربي يان فاليري وسامي شوشير. يوم اكتمال المجموعة وحصة ثانية دون حضور الجمهور بداية من الساعة السابعة في الملعب الفرعي بيراتس. لورينزيو ريجي كانف بشكل رسمي سيغادر الترجي منتظرا القطيعة عملية انهاء عقده تكون اليوم بعد ما عبر يوم امس بصفة رسمية على رغبته في الرحيل. فقط ما زال الاتفاق الرسمي الاخير بخصوص صيغة فسخ العقد. ريجي كانف اكد يوم امس في اجتماعه مع رئيس الفريق حمدي المدب انه عنده كلوز يدفع 3 شهور ويغادر، قيمة ال3 شهور هما 150 الف يورو تقريبا 500 الف دينار. في المقابل المدرب الروماني رفض اي تسوية جديدة اخرى لمستحقاته القديمة اللي قيمتها 600 الف يورو، وسيكتفي فقط بفسخ عقده الحالي عن طريق فريق دفع الشرطة الجزائي دون أي مطالبة بمبالغ أخرى. ريجي كانف منتظر أنه غدوة بحسب مصادر إعلامية رومانية يكون في رومانيا وبشكون هو المدرب الجديد لنادي إف سي ستيوا بوكارشت الروماني. من جهة الترجي التونسي انطلق في رحلة البحث عن مدربه الجديد، وبعض وكلاء الأعمال قدموا أسامي مدربين أجانب من بينهم البلجيكي الإسباني يانيك فيريرا مدرب الزمالك سابقا، كيف كيف زاد البرتغالي ماريو سيلفا والإسباني بابلو فرانكو مدرب المغرب الفاسي في الموسم الفارط وكان فاز بالدوري المغربي. لحد اليوم فما حتى شيء رسمي أكيد وموضوع يبقى للمتابعة. نختم بالكرة الطائرة. منتخبنا الوطني فاز البارح أمام منتخب برواندا 3-0 25-13 و25-18. فوز يمر به المنتخب الوطني إلى الدور نصف النهائي باش يواجه المنتخب المغربي غدوة. المنتخب المغرب اللي فاز البارح ضد منتخب نيجيريا بنتيجة 3-0.
2: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
3: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
2: نصوتكم في ساقس
0: على 91.7.

دلوقتي. ستوب، كانك من أصحاب القلوب الضعيفة، رد بالك تحل راديو الغونديفو. مثل الجمعة في ناجة تريبونال ودريبة، الكرة عندك. مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس تايم، وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديو ترند ميكس نورمال. وعندكم على حكايات الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيب ورجعين ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1 خليك قريب فيب ورجعين. برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ما هوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
2: الاكثر معلومات 71 79 76 79
1: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
3: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رف ماك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنز زياد المكي السندريلا حاتم بالحاج ناصر البدوي ورامي الفراتي. بعد شوية غدوة خير، وبعد شوية لبوكس نيوز بصوت السندريلا، ولكن قبل هذا سعداء باستقبال وبحذانا يحضر معنا اليوم الأستاذ رياض قوبة صاحب السلسلة التعليمية الأولى في تونس في اللغة الإنجليزية Learn English with رياض، المتحصل على الجائزة الوطنية في الإنتاج الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنجليزية، صديقنا رياض قوبة الأستاذ السابق بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا. رياض صباح النور، مرحبا في الرف ماك.
1: صباح الفل، صباح الياسمين، صباح للناس المتابعين ديوان اف.
0: شكرا لك، مرحبا بحذانا رياض، هذه ثالث مرة تحضر فيها بحذانا وتنورنا، وما شاء الله كل مرة جينا بالجديد. خلينا نبداو بالجديد نتاع العام هذا، نحكيو على جديدك، شنو جديد في السلسلة Learn English with رياض؟
1: شكرا. الجديد السنة انه الكتب نتاع اللغة الانجليزية ولات ثم زوز انواع. النوع الاول هو كتاب موازي، يعني الكونسيبت نتاعو التلميذ يقرا الكور في القسم ومن بعد يخدم لي زابليكاسيون في الكتاب، هذه هي الفيرسيون سميها فيرسيون طياره باتم معنى الكلمه، ما نقصها حتى شيء من فيديوهات من صوتيات امتحانات، كل ما يستحقه التلميذ باش يتميز في اللغه الانجليزيه. دونك هذا الكونسيبت بدينا بها في الاول. الكونسيبت الجديد هو بريميوم اديشن، يعني نسخه مميزه فيها اكثر من محتوى. المحتوى الاول ينجم يكون 3 في 1، 4 في 1، 5 في 1 حسب السنه الدراسيه. المحتوى الاول هو جزء مراجعه للسنوات السابقه بيان ديتاي، يعني مثلا تلميذ باش يعدي مناظره مش يلقى ريفيزيون تاع السابعه والثامنه القواعد اللي مش يستحقهم العام هذاك. مع هذا تفسير الدروس نتاع القسم، علاش مهم هذا؟ خاطر التلميذ ساعات كي يجي يخدم الباراسكولير اذا كانوا ماهوش فاهم الدرس، اذا كانوا غايب او الاستاذ غايب ولا اي حاجه في الدرس
0: ولا ما فهمش في وسط الكور
1: ما ينجمش يخدم لي زابليكاسيون. دونك زدنا البارتي نتاع تحضير الدروس نتاع القسم كيما نقريوهم احنا الاساتذه في القسم بالفيديوهات نتاعهم بالليزوديو بالبرونونسياسيون بالفوكابولير. مع هذا باش يلقى الباراسكولير اللي هو الكونتينيو الاول والتحسين المستوى. انا الاوبجيكتيف نتاعي ماهوش اني نطلع بالتلميذ من 2 إلى 10، الاوبجيكتيف نتاعي نحبه يطلع من 2 إلى 18، يعني في كل درس باش يلقى على الاقل 4 صفحات اضافيه بعد ما يتشبع بهذا الدرس باش يزيد يطلع بالنيفو نتاعو. مع هذايا اذا كانوا يعدي في المناظره اكيد باش يلقى جزء مخصص للتحضير للمناظره الوطنيه كسوسوا سنه 6 او سنه 9 او بكالوريا.
0: صار هذا كونكريتمون على ارض الواقع 2 18 اكيد لو تبع في التلاميذ
1: الامثله الموجوده عشرات نقولوا. معناها عندي بار اكزومبل تلميذ سنه 3 ثانوي بدا السنه الدراسيه ب2 اخر السنه الدراسيه وعندي حتى الكابتور نتاعو بعث لي ديفور دو سانتيز والله العظيم 19 على 10
0: من
1: في 9 شهور فقط.
0: شهور.
1: احنا اساتذه نقولوا تروزيام اني سكوندير يبدا ب2 براتيكمون فات عليه الفوت. اما هذايا معناها كان من الانجازات الحمد لله بفضل الله نتاع الكتب.
0: والحمد لله فيديوهات صوتيات ووريتني حاجه اكسبسيونيل مخدومه بالذكاء الاصطناعي في علاقه بكل جمله تقريبا موجوده في الكتاب.
1: افكتيفمون انا الحمد لله نلت جائزه وطنيه في الانتاج الرقمي وادماج الذكاء الاصطناعي. من اللي خرج الذكاء الاصطناعي خدمت عليه بالباهي، وخاصه تو الكرياسيون تاع لي فيديو كيما قاعدين نشوفوا انه الحاجه الباهي انه لي فيديو هذوما اللي بالذكاء الاصطناعي بيرسوناليزي. اش معناها؟ يعني كل تمرين التلميذ باش يلقاه في الكتاب يخرج من انه باش يخدم التمرين ويمشي يشوف الاصلاح فقط الى انه يولي يشوفه ويسمعوا. دونك ولا كتاب تفاعلي بامتياز سمعي بصري. خرجنا من الكونسيبت العادي الى كونسيبت تفاعلي، واحنا نعرفوا اللغه الانجليزيه اذا كانك ما تسمعهاش واذا كانك ما تشوفهاش مستحيل تجم تتكلمها ولا تجم تتحسن فيها. وابسط اكزامبل نجم نقولوا انه البيبي الصغير كيفاش يتعلم اللغه؟ اول انبوت يكون له شنو؟ انه يسمع لي بارون يتكلموا باي لغه وبعد
0: كده يخرج اللغه
1: صحيح ينطقها. دونك اذا كان احنا نبداو معاه من الصغرى من السنه 5 ابتدائي يبدا يتعلم لين يكبر، كل كتاب يعطيه كل تمرين في كتاب في الكتاب تعطيه فرصه باش يسمع والا مش يتفرج عليه اوتوماتيكمون ما تنجمش تكون النتيجه كان انه مش يتميز. وانا ديما عندي جمله ديما نقولها حتى كي نتواصل مع التلامذه والاولياء، مستحيل والله مستحيل تلميذ يخدم الكتاب من الاول للاخر وما يوليش ممتاز. مش يتحسن راهو يولي ممتاز الى اقصى درجه. وديجا ليكزومبل اللي قلت لك من 2 ل 19.
0: ثقتك في الخدمه نتاعك تعجبني برشا. مش اول مره تجيب حذانا رياض، ولكن انسان يخدم في خدمته بحب كبير، بشغف كبير، بغرامه كبير، ومتاكد من النتائج اللي الكتاب نتاعو يعطيها لي مخدوم للامانه برشا غرامه. مانيش نحكي على الكومبيتونس والمتريز وذاك، مانيش انا باش نشهد، اما الغرام اللي حاجه مهمه جدا.
1: كي دخلت نقرا بريمير ان سكوندير كنا نقراو الانجلي، ما كانش لوبجيكتيف نتاعي باش نكون استاذ عادي، كان لوبجيكتيف نتاعي باش نكون استاذ ناجح ومجدد. جو دي بيان مجدد، معناها نحب ديما كرياسيون جديده في طرق التدريس اللغه الانجليزيه. والحمد لله ملي دخلت لونسينيمون كل عام لازم عندي ان بروجي جديد لازم نخدم عليه.
0: انت حكيت على الاثنين تنجم تولي 18 و19، وقلت صاروا معاك الحالات هذوما بالعشرات والحمد لله. اما فما جانب اخر مهم، خاطرنا نجم نتحسن في النوت نتاعي، نكون جيب 2 جيب 12 13 18 صحيح. اما كي نحكي نولي جو ميتريز، كي نمشي غدوه الانترفيو ولا لونتروتيان، ولي جو ميتريز لا لونغ بطريقه تعمل كيف.
1: هذه من الحوايج اللي خدمنا عليها في الكتب، انه فما تمارين شفاهيه كيما نخدموهم في الكلاس. انا قلت لك ماهوش كتاب عادي، هذه عباره محتوى بلاتفورم، منصه تعليميه، تخيل انت كونسيبت نتاع بلاتفورم، اما موجود في كتاب من تمارين شفاهيه كتابيه سمعيه برونونساسيون فوكابولير فيديوهات بالذكاء الاصطناعي باش تخلي التلميذ وانه يفهم المحتوى وحده من غير حتى استاذ، يعمل على روحه 100% ويضمن النتائج الممتازه.
0: الكيو ار كود اللي يهزك في كل اكزرسيس في كل جمله تقريبا، اليا يوتيوب فيديو، والفيديو تقعد ديسبونيبل مش سيزون واحده. اللي اشتريت الكتاب
1: دونك الكتاب موجود ديما
0: افكتيفمون، دونك هو ديما موجود، وتنجم تتبع، تنجم تقرا به انت، وتنجم يقرا به خوك غدوه اذا كان خلت عليك لنفس المستوى. شو المستويات والكتب المتوفره اليوم حاليا في السوق، فين موجودين بالضبط؟ خلينا ناخذ فكره.
1: دونك احنا قلنا ثم زوز انواع، الكل موجودين من السنه الخامسه ابتدائي الى البكالوريا، وزوز كتب تحسين مهارة التواصل والمحادثة للكبار للزيتيديون وحتى لبارون اللي يحبوا يتعلموا اللغة الإنجليزية ويتبعوا صغارهم. النسخ المميزة اللي حكينا عليها احنا قلنا ثم دو فيرسيون، فيرسيون طيارة والأخرى نسميها فيرسيون صاروخ بأتم معنى الكلمة من محتوى، اللي هي فيها حاليا سادسة سابعة ثامنة تاسعة أولى ثانوي وبكالوريا وزوز كتب بتاع تحسين الكوميونيكاسيون.
0: كي نحب ناخذ الكتاب منين ناخذ رياض؟
1: سهل برشا، تتواصل معنا على الصفحه نتاعنا Learn English with رياض، او الاتصال على الارقام التاليه 23 324 000. يوصلك الباب الدار في 48 ساعه.
0: 23 324 000، والا Learn English with رياض على مواقع التواصل الاجتماعي. ثم نقطه وقتها حكينا فيها برشا، وما نعرفش ما زلت مكمله ولا ما زلت حاله السيرفيس بريفونت ونمروك عند
1: الذات الى يومنا هذا. بديت أول كتاب ليومنا هذا، أي تلميذ ياخذ الكتاب يلقى صعوبة يتواصل معي على الصفحة، نكلمه شخصيا بالتليفون، مش حتى هو يكلمني، نكلمه أنا ونفسر له. وهذه ملي بوان فور نتاع الكتب، وراني نخدم في الحاجة راني نحبها، مش نبيع لك كتاب وبعش نعرفك.
0: هذا أنا نحس فيه، وللأمانة معناها حاجة تتعدى، معناها دونك نقولوا في كلام نحسوا فيه. برشا برشا غرام في الخدمة نتاعك رياض، إن شاء الله ربي يعطيك الحاجات الباهية الكل، إن شاء الله بالتوفيق لوليداتنا. دونك اللي يتصلوا بيك يحكي معك صباح ليل عشية، وقت اللي تقرا المساج أنت تكلموا
1: أتمم، حتى كان في الصيف ديسبونيبل نحب نكلموا ماضي ساعة وكلمني نكلموا ما ثم حتى مشكل.
0: بالتوفيق، شكرا لك صديقنا رياض قوبع. خلي كلمة الختام للناس اللي تسمع فينا، ونذكروا في الأثناء بالرقم 23 324 000. نحكيه على Learn English with رياض، الكتاب بين ظفرين اللي هو بلاتفورم في وسط كتاب، معناه اللي نجم يهزك لبعيد في لغة مهمة جدا اسمها الإنجليزية. كلمة الختام رياض، ومرة شكرا على الحضور.
1: نشكر كل إنسان علمني حرف، ونحب نشكر الوالدة متاعي أول من علمتني اللغة الإنجليزية، المعلمين الأساتذة، وخاصة أيضا زوجتي اللي تعبة معايا باش وصلت للمرحلة هذه، والحمد لله.
0: ربي يدوم عشرتك، وبالسيرفيس بريفونت اللي حاله تعبة برشا نتصور، أكيد. ربي قويها إن شاء الله، وربي قويك. شكرا لك صديقنا رياض قوب، نذكر صاحب السلسلة التعليمية الأولى في تونس في الإنجليزية Learn English with رياض، المتحصل على الجائزة الوطنية في الإنتاج الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنجليزية، اللي وقت اللي راهو معناها بدل الانتليجنس الارتيفيسيال والذكاء الاصطناعي هذا ما كان عنده به حتى علاقة، ما كان اختصاصه الانجليزي
1: ماهوش
0: تابع اختصاصه. كي جاء وفهم انه العالم ماشي الغادي تحصل كما قال على الجائزة الوطنية في الانتاج الرقمي وادماج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الانجليزية. كي وراني تو بالكيو ار كود ودخلت في الليليا مانيش مصدق اللي ذاك كل ما فهم منه حتى شيء صحيح، كله ذكاء اصطناعي،
1: شخصيات
0: كل
1: وهمية
0: ما فهم حتى حاجة معناها تنتمي لعالمنا هذا كونكريتمو. أستاذ سابق بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا، شكرا لك يا طوبة وبالتوفيق. 23-324-3-0 إذا كان تحبوا تكلموا باش تحصلوا على الكتاب. وللأمانة الكلام اللي تقال وطريقة القسم من تاع رياض خلي واحد يلي تونتي باش يشتري ويشوف النتيجة إن شاء الله على أرض الواقع. بالتوفيق، شكرا لك صديقنا رياض قوبة. فاصل صغير ثم نعود للرفمة.
1: شكرا.
2: Soyez alerte. Il barmja chutouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: صوتك حتى ترند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1 خليك قريب فيم ورجعين
2: تروبيكو كوكو
3: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد. ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
4: عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.

0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: 8:32 دقيقة بصوت السندريلا. البوكس نيوز توت سويت.
1: بوكس نيوز
2: ما كفلش الوقت باش نحكيو عليها البارح، ولكن البدرة حلوة برشا تقوم بها أسبوعيا تقريبا الهامها من نادي الرياضي بحام نلف. التفاصيل توت سويت مع سندريلا.
3: صفحة الخاصة للنادي الرياضي لحام نلف، كل مرة يكون عندهم مباراة مع جمعية رياضية يحكيو على المنطقة ويعملوا فلاش باك على يمكن موعد أو تاريخ خاص بالمنطقة دي، كما اللي صار مع بن قردين من هبطوا تدوينة طويلة وعريضة يقولوا فيها في كرة القدم التنافس يكون داخل الميدان وفي إطار الروح الرياضية، لكن قبل كل شيء يجمعنا وطن واحد وحب لا يتجزأ لتونس العزيزة. في مباراتنا اليوم ضد الاتحاد الرياضي ببن قردين لا يمكننا أن نمر دون أن نقف إجلالا وتكبيرا للذكرى الخالدة لملحمة بن قردين، تلك الملحمة التي كتب فيها أهالي بن قردين الأبطال بدمائهم وشجاعتهم أجمل صور التلاحم الوطني. ومن بعد في الأخير يكتبوا من حمام نلف نرسل تحية إجلال وأكبر لأهالي بن قردين ولأرواح شهدائنا الأبرار ولمؤسستنا العسكرية والأمنية التي تسهر على حماية الوطن. ومن بعد يحطوا توقيت المباراة.
2: محلها الفكرة وقت اللي احنا ولينا قاعدين مالوروزمون نستنسوا بثقافة الكلاشات على صفحات الجمعيات الرسمية، راه ولات معناها كل مرة أدمين يهبط يكلاشي الجمعية اللي باش يلعب كونترها الجمعة هذه ولا يلعب كونترها الجمعة اللي فات. اليوم حاب نلف تخرج بالفكرة هذه حاتم نتاع أنا كي باش نمشي نلعب اليوم نحكي على بن قردين نحكي على الملحمة، غدوة نمشي نلعب كونتر السيابي نحكي على الجلاء وغيره، كل مرة نلقى حاجة سمبوليك في كل جهة نحكي عليها ونقول لهم راني جايكم ضيف أنا توا ورانا بلاد واحدة ورانا دم واحد وعلى واحد. حاتم
4: أغزر ريت كي تاخو أدمين ولا كوميونيتي مانجر ذكي وفايق وماهوش متهور ومش تاخو واحد فاناتيك، خاطر الفاناتيك باش يزيد يصعد مع الفاناتيك تاع الباجة الأخرى وكل شيء. هذه حاجة الأولى
2: أنشير تولي شكون يتابع أكثر
4: دونك ليه. أنا عجبتني الجملة الأولى يقول الوطن معناها تحسوا فما وعي وإصلاح من في العمق في العلاقة بين الجماهير اللي هي حاجة راي مخترة في تونس. معناه بعد ساعات راهو ماتشويت سانز انجو وتصير يصير حرك. نحن يمكن بلد
2: ماتش ميكال باسكيت
4: معناه قريبة تيح روح معناه ذاك. والحاجة الثانية اللي زاد مهكا عجبتني بن قردين وليت متسمي على الملحمة، معناها اللي عشناه واللي صار في بن قردين معترفين به نحن، معناها عنا جميل كبير الأهالينا غادي، خاطر كانت صدمة للقوى اللي تحبك تستثمر في الفوضى في تونس وقتها، خاطر كان نرجع تاريخيا كانت في مرحلة صعيبة. دونك فينا المو اتر ريكونيسان ساكوموس بارسا، كي تبدا ريكونيسان للجهة وكي تبدا ريكونيسان للأهالي المنطقة ذيك، دونك انت كفريق كي تمشي الغادي بالطبيعة باش يرحبوا بيك.
2: يصعب جدا غدوة باش تصير انسيدون
4: ولا يضربوا لك الكار بالحجر.
2: صحيح افكتيفمون مع ناس
4: عطتني قيمتي وقدري
2: وكبرت بيا سورتو
4: خاطر اوفيت
2: كبرت بيا. وبن قردين حاتم راهو للامانه من الحاجات اللي تغيظك حاجات اقل برشا في العالم، اي بلاد عملوا عليها مسلسل وفيلم وكور متراج ولون متراج. اللي صار في بن قردين يستحق فريمون حاجه كبيره تتعمل باش تتوثق، مي مالوروزمون ما صارتش حاجه بالكبر اللي انا نستنى فيه.
4: اغزر القوات الامنيه انا اتصلوا بي عمنيو راهم يحبوا يعملوا حاجه هكاكا، فما تلمو وثائق وراهو صعيبه انا بيدي عمنيو ما نجمتش خاطر ما بين الفيكسيون بالرياليتي معناها سي ديفيسير ديكرير ليه مش حتى امكانيات حتى طريقه الطرح والكتابه وكل شيء سي با فاسير.
2: تلقى لها حل تلقى لها باش توثقها حاتم باش تحكيها.
4: والله انا عمنيو ولو هيك تخفت
2: بتتر مسؤوليه على
4: مسؤولية
2: خاطر
4: مسؤوليه ودي ما نجمتش
2: خاطر في وسط حكاية زادة تخاف لتظلم برشا أبطال، أبطال من المؤسسة العسكرية، من المؤسسة الأمنية، من المواطنين اللي في بنغردي. ثم عباد غاديكا كل واحد حكايته، معناه هو وحده يستحق يكون بطل على
4: الكتابة. الكتابة أخذ الكتابة تاريخية متعدي 20 سنة، ما تنجمش تكتب حاجة على الصغير جد الجيري، تنجم تعمل حاجة على البرقيبة، تنجمش تعمل مسلسل على
2: البرقيبة
4: ليه؟ تعرف عليه خاطر يوغا توجور جماعة الكيلون كوتوي اللي عاشوا معاه، اللي هما باش يناقشوك في مواضيع، خاطر فمش إجماع على أي شخصية.
2: هي ما هذه هذيك شخصية، ما هذه اليوم باش نحكي على حاجة صارت ملحمة. اليوم عندك الأجهزة الأمنية تعطيك المعلومات وكيفاش صاروا من الأول وغيره وكذا، والفيديوهات يسهلوا بعد الشهادات وتعمل لي ريكوبمون، والناس اللي استشهدت والناس اللي عاشت والناس اللي تجرحت وكذا، بتيتا بتيتا تبدا تركب في البوزل بالأوردر كرونولوجيك، ومن بعد يخرج العمل. تختار انت مسلسل 7 حلقات 6 حلقات 15 حلقة،
4: يجكتبوا في بلاست
5: هو كاتب يحكي معاك وعنده تجربة وكاتب، لكن انت تفهم معناتها هو يقول
4: 7 حلقات
5: تو نعملوها حلقتين
2: ببرسك لك
3: في بالي لحظة.
5: شكرا لك على التفاعل.
3: حسب معلوماتي في بالي عمني وربيع تكيلي المسلسل خاص بملحمة بن قردين، معناه هذاك المسلسل باش يحكي على الفترة هذيك وشنو صار في بن قردين، ويمكن تأجل العام الجاي خاطر حسب ما قال انه في رمضان عم جاي باش يكون موجود على التلفزه الوطني.
2: حاجة جرونديوس
3: ان شاء الله. سينو نحب نرجع لصاحب فكره حمام نلف. حمام نلف ديما يقولوا لي قول حمام نلف مش حمام نلف، دونك بالحق يعطيه الصحه صاحب الفكره، على خاطر تو سامبلومون احنا في وقت نستحقوا اليوم ان نبثوا المحبه، نبثوا اللي احنا بالحق مع بعضنا يد واحده، نحيوا من مخاخنا الكراهيه خاصه في لي ريزو سوسيو، على خاطر قاعدين نشوفوا في كم كبير من الكلام اللي يوجع، من الكلام اللي فيه شتم فيه سب. دونك إننا نبثوا حاجة باهية بوزيتيف تكون إيجابية من خلال جمعية متاع كورة اللي حبينا ولا كرهنا في تونس، الجمعية متاع الكورة الكل بدون استثناء باش ما نقولش هذا وهذا وهذا، راهو ديما معناها مربوطة بالمشاكل وبالكلام الخايب وهذا يسب في هذا، دونك حاجة ياسر تحسب ليهم يعطيهم صحة برافو.
5: والله سمحني شكرا لك رفيق. زاد رئيس الترجي الرياضي الجرجسي اللي يعمل فيه ويبث في محبة كبيرة برشا، وهبطوا مرة بوست على الباج بتاعهم كل فرقة تونسية ترشحت معناتها الكومبيتيسيون بتاع أفريكان، قال مبروك وكلنا تونس وكل. والله اللي يعمل فيه زاد رئيس الترجي الرياضي الجرجسي حاجة باهية، وراك المسؤول يبث المحبة اوتوماتيكمون معناتها تتسربة عند الجماهير وتطيح التونسيون تتسربة معناتها تتعدى ولا تتسربة هو سيتو فهم تتسربة ولا تتعدى، حاجة باهية برشا. وإن شاء الله ديما راهو في الجمعية
2: نتمنى أن الجمعيات تتخذ هذا مش لازم حتى تعمل كيفه مي على الأقل نوليو نحشمو أنه أنا عندي جمعية كيلا ماما تعمل هكا ونجينا في باج نكلاشي الجمعية الأخرى ونهب التصوير على الفريق الفلاني كل عام خسر 20 والآخر خسر 8 والآخر خسر 5 الاخر خسر 7. هذه معناه انا راه لا يليق بصفحه رسميه نتاع الفرق الكل. برافو للهمهامه وللمشرفين على الصفحه. نمشيو للخبر الموالي نحكيو على احمد الحيوذي النجم المصري، يحضر برشا في لي بودكاست وديما الموضوع كاريرو واللي فيلم اكسيون وغيره، والعوده مره اخرى على ياسمين عبد العزيز.
3: هو يمكن في اللقاء هذا مع محمد قيس او قيس كان اعلن رسميا انه هو على علاقة حب مع يار السكري اللي شفناها في مسلسله الاخير في رمضان، ولكن من بين التصريحات اللي اثارت جدل كبير هو التصريح هذا، خلنا نسمع.
6: الحب انتهى، لما بيجي حب جديد بنسى هالذكريات ولا بتبقى مرفقتني طول العمر؟
7: ولا كلام صادم شوية. النهاردة انا لو جبت عربية، اول عربية جبتها في حياتي كانت عربية لانسر
6: متسوبيشي.
7: انا بالنسبة لي العربية دي كانت عاملة ايه؟ سعادة غامرة. لما ربنا كرمني وركبت مرسيدس فحسيت احساس سعيد جدا وانا راكب المرسيدس.
6: بس منستك الميتسوبيشي؟
7: لا ما انا لسه انا بكلمك على المرسيبيشي ففاكر الذكريات.
6: بس ممكن ترجع للميتسوبيشي؟ لا
7: خلاص
2: هذا الكلام اللي قالوا أحمد العوذي برشا انتقدوا التشبيه. كنت عندك ميتسوبيشي أول ما بديت على ذاك فرحان وبعد كتجيك مرسيدس
4: سيبا إليغان
2: فوالا سيبا إليغان بالفرنسي كل باش تحلو سيبا إليغان
8: اللي على اللغة
5: It's not very good
2: It's not very good
4: مش حلو مش حلو انك اليوم تشبه معناتها زوجتك ولا الانسان اللي كانت معاك معناتها بالكرهبه
2: بالكرهبه الاولى اللي خذيتها في حياتك
4: معناتها الكرهبه الاولى والثانيه ما عنده حتى معنى حق ظهر لي تعدى بجنب الحدث قال
2: الرئيس
9: هذا عنده مظهر عنده عقده نفسيه مع المراه وعقده نفسيه مع السياره
2: قول لي فرويد
9: تشبه في المراه بالله ايه فرويد ونص تشبه زوجتك عشيرتك الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ما عندهم الحق في رب تشبه فيها بكهرباء الكهرباء تعمل اكسيدان وتعمل كذا وتتشوه اما المراه تقعد ديما مراه زوجتك وعشيرتك يا
2: معلم
8: هو ذيك المشكله انه العلاقات توفى بمشاكل تولي توصل المرحله اللي تحب توجع كوت كوت معناها هو حب يوجعها لا معاه يخمم فينا لا احنا شنو هذيك
2: المشكله حتى ياسمين عبد العزيز نفس
8: نفس المدرسه معناها هو مزوز وكذا وكمل البريود هذا سخونه شويه خاطر هي ذي يارا اعلنت وحدها ما غير ما تقول له في كونفرنس قالت لي انا روينا واحمد العوضي مع بعضنا يارا سكري دونك هو لقى روحه داخل في الدفاع هذاك يحب يبهر هذي اللي هو انت ما مبدلكش وانت كل شيء والاخرى بيان سور المشاكل بيناتهم يحب يزيد يوجعها وذيك اخي بحاجه انك البارتنير اللي كان معاك في الاخر تعاشرتوا كذا بالباهي وفي مرحله من المراحل في حياتكم تحبوا ولا تكره كنتوا في صحفه العسل وغاديك من صحفه العسل توا تسمع الكلام هذا ما عنده حتى مبرر حتى في حياته العاديه
2: سورتو انه اليوتيوب ما يكذبش معناها توا انت كي نرجع بيك 4 سنين التالي تنزلوا لك فيديو على عبد العزيز وهي تقول عليه في كلام حاجه لا تصدق معناها من وراء الخيال ومن بعد تجي انت نفس العبد تولي تحكي في كلام اخر انا ما عادش نصدقك لا اليوم لا غدوه لا بعد غدوه العباد يوليو ما عادش ياخذوا سيريو هالكلام تاع الحب وغيره في المشاهير
4: حتى اللي معاها
2: ايفيكتيفمون ديما هالاصرار على انه الحياه الخاصه تخرج والانتقام يكون اترافير لي بودكاست ولا لي انترفيو حاجه مخي ما يستوعبهاش ولكن يبدو انها التوندونس وحنا نحكيو على الحب والحكايات هذوما سامحوني على الصوت اليوم ماشي ويهرب شوية يبدو أنه أتعرض لوعكة وأنا ما في
5: بليش من اللي عرفتك حافظ قلب السلولين تو إن شاء الله تبرى شوي
2: شو أخبار القلب والحب
5: الحمد لله الحمد لله هاي ربي معك
4: تو
5: أنت ضد صح الحمد لله نعيش بالحب وأنا بث الحب والله هو الحب والحياة
2: والحب والجمال
5: الحمد لله وشكرا لله الحمد لله وشكرا
2: أنت إن لوف تو
5: مش معناتها ديما ان لوف انا معاكم ان لوف
8: حبيتكم
2: لا نحكي على الحب الحب
5: ما فماش حب رفيق مع امي فما حب مع الناصر مع امي
2: فما حب في حياتك فما مراه في حياتك
5: ربي سهل ربي سمعنا يا بعدني احترم روحك يا تحب التجربة واحاسيسي برا ربي معاك
4: الامن
5: ربي معاك تحب يتجرب الامك بحبك ما نكشف لك شيء
2: فهمتني
5: ربي معاك
2: سيف كامل ما تجيش تحكي لي نسمع من البراني
5: للامانه راه سيف كامل فما في بالك فترات يجي عم بحذايا ما نمشيش لانه جو تقليدي روتيني ركيك للغايه
2: والله نعم بحذايا 500 متر
5: فهمت ما مشيتوش والحمد لله لانه البشر ونحن نحب نطوروا في السياحه رفيق برك هالسياحه
2: شنو المشهد عليك
5: المشهد ما تفهم الجو تعوم برشا
8: سباحه حره
5: برشا عنده سباحه حر يغسل بروحه الملول وعرفت يدخل بين التوريست عرفت يبدا بالشرقه المشهد يزم يجي الامن السياحي الوقت يخرج والله يبدا على ظهره يعوق ويدخل بين توريست اللي قلق يبدا
4: يشبلق اسمع والشومبرير الجديد اللي شريها
5: كل هذيك
4: بالكوسان
2: ماي ننهي
3: والله أنا نشوف النهايات أخلاق سوى في العلاقات الحب ولا حتى في الصداقة زيدا كيف يعني تشوف حتى في الصداقة تلقى شكون تكون أنت وياه معناها راسين في شاشية كيف ما يقولوا أصحاب مقربين يسوفي يصير مشكل وإلا خلاف وكل واحد يمشي يختار ثنيته كل واحد فيهم ينجم يخرج أخيب ما فيه دونك بالعكس أنت إنسان كليت مع الماء والملح يمكن أنت تينتك وأخلاقك الحقيقية تظهر وقت اللي توفى العلاقات سواء علاقات حب أو علاقة صديقة أو علاقة مهنية أنك تحفظ أسرار الشخص ذاك اللي في يوم ما كنتوا مقربين مش لازم راو ما تخرجش في صورة باهية إذا أنت تخرج تحكي أسرار غيرك اللي أنت كانوا يشوفوك أنتوا مع أصحاب ولا كنتوا أزواج ولا كنتوا على علاقة عمل راو الشخص اللي يسمعك راو في قرارة نفسه من الداخل ما هوش بشي سرك وما هوش بشي يعطيك فيك الأمان في الأخ.
2: وفي الانترفيو ولا في الدنيا عموما قاعدة متأكدة بنسبة خلينا

0: برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
1: صوتكم في جيبس على 99.1

0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في الزهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوانا فام هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: احنا صوتكم في سيركس
1: على 91.2 ديوان فام. ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.

0: 58 دقيقة نحكيو على مو صلاح محمد صلاح وانتقاله للبطولة التركية اللي عمل برشا حسوية
1: مصخرة على الأخبار في نفس الأخبار
0: تخص عليه وين القدر
1: ليه وريتك نوري فيك في الفيديو
0: عندي دو زيكرون بلوس لونيت
1: لونيت شالا تصلح وريتك مش تعرف شتعرف
0: يالا سندر الله
2: والله باش نحكيو على ظاهرة تعكس الشعبية الكبيرة للنجم المصري محمد صلاح محترف نادي ترابزون سبور التركي لكرة القدم اللي تحولت مجرد حجرة أو صخرة قعد عليها خلال رحلته وهو يحوس في مزار سياحي تحولت إلى مزار سياحي في ترابزون. الحكاية بدأت وقت اللي هبط صلاح صور وهو قاعد على الصخرة هذه خلال زيارته الشيء اللي خلى الزوار ومحبي محمد صلاح يمشي وبالذمة للصخرة هذه ويقعدوا نفس القاعدة وياخذوا تصاور
1: يبوسوا فيها الحاجة
0: الإقبال صار رهيب معناه كان عنا التصويرة فولا انتع الصف الناس ولات تبوس في الحجرة الناس تتصور بحذا الحجرة المكان ولا القرية عاش انت عاش عمره ما عاش في حياته معناه ولا سبب مرور محمد صلاح بالمنطقة ذي حتى انه تعملت بلاكة مكتوب عليها بالتركي صخرة صلاح معناه البلاسة تسميت باسم محمد صلاح وهذا يوري انه ساعات احنا نتسألوا علاش وبرش فلوس كذا نوعية اللاعبين اللي كيمشي لبلاد ينجم يحرك وراه ايكونومي توريزم غيره كذا مسار رونالدو مع السعودية ومسار اليوم مع محمد صلاح اللي عنده استدعاء رسمي من رجب طيب أردوغان الرئيس التركي وهو قال له اختار وقتاش تحب تجي تقضي نهار في القصر بحذي هذا اش معناها ملاعبي معاش نحكي كورة نحكي على حاجة أخرى شكون يحب يعلق
3: هذا علاش ملاعبية مثل صلاح غاليين وغاليين برشا موش جاب وراهم لاعبي وبر ينجم يكون مركز لذبونتو يقعد شهرين أخرين من مركز حد شيء هذا اسم كبير تلنصع برشا في انجلترا باش يبيعنهم المراول والصبابط وكذا حتى وصلنا إلى درجة وأن الحجرة اللي قعد عليها أغزروا لهم ولا يبوسوا فيها ويعنقوا فيها كل شيء هذا هو الماركتينج الصحيح يا ولدي
0: هذا جنون الكوره هذا جنون الكوره اللي الناس نجم تعرف تستغله معناها تعرف تخمم يقول لك انا اوكي مئات المليارات صلاح اما المري والبش تعوض ومن بعد
4: اما لي ريزلتاي تبعو يا رفيق خاطر ماركه 3.8 مارك كونتر
0: مهم انه الريزلتاي تبع حتى شويه مش مطالب ترابزون باش تهز الكوره ولكن امينيمو
4: دي مومون يعمل لك
0: صحيت كل مومون كل بونت وكل جيست من صلاح يعطي تنفيذ
5: هو عمل ماتش باهي معناه الواحد وبلوس ترابزون سبور هي عندك العقده نتاع عندهم ثلاثه جمعيات كبيره هم يحبوا يوليوا الجمعيه الرابعه بالضبط دونك خدمه كبيره وخدموا برشا على الميدل ايست راهو تحب ولا تكره صلاح مصري راهو نحكيوا على 100 مليون ابار التاثير نتاع المصارع على الشرق الاوسط دونك فريق ما يعرفوا حتى حد ولا تو ترابزون سبور كذا واحد معروف رغم ان الولايه كبيره ومعروفه ولكن يقعد فريق كما قلنا معناه هو ماهوش من الكبار ولكنه على حافه انه يكون من الكبار
0: في تركيا
5: بيان سور بخلاف هذا هو رغم اللي هو قلت لك قاعد يعمل في بوليميك كبيرة ولا تحكي كان عليه هو محمد صلاح في تركيا رغم اللي عامل ماتش ماركة به بشي وريك مدى تأثيره عامل ماتش ماركة فيها هاتريك واسيست الباقي الكل خسروا في الأوروبا ليج طاحوا للكونفرنس ليج دونك الأمور ماهيش ماشية لك درجة ولكن تأثيره في المنطقة ككل بدل الولاية وبدل سمعة فريق مش توا بركة مش توا الأيامات في صلاح حتى في المستقبل في جبال الملاعبية الأخرين وقاعدة توا حتى في علاقة بالانتدابات اللي موجودين توا
6: هو راهو بالنسبة لي أنا التصويرة الأولانية بالكل منذ قدوم محمد صلاح للفريق معناتها تشوف التصويرة والإمباكت والحضور الجماهيري اللي كان معناتها محمد صلاح نهار اللي صح في الفريق هذا معناتها اليوم اي بالطبيعة معناتها الحاجات اللي صارت الكل هذوك يأكد ان اليوم محمد صلاح عنده حظوة كبيرة وهو باش يكون في مستوى الثقة هذيك على خاطر محمد صلاح جاي بالتاريخ الرياضي نتاعو زين كيف بالنسبة اللي هو
0: كان هو مانفستين في تاريخ مانفستين في هذاك
6: صحيح وهذاك علاش قاعدين يسوقوا فيه كما يلزم وزاد كيف هو بيدو عطاهم الحاجات اللي يحبوهم خاطر راهو بعد ساعات يقول لك الانتجراسيون نتاع لاعبي وقت اللي يمشي لبلاد اخرى وقت اللي تبدا الحظوة كبيرة ويحسك القدر والدار اللي باهية وانستالي وعائلته بالكدا وهو يلقى روحه اونديرين عايش عنده فيها قداش من عام البلاد هذيك بالطبيعة معناتها باش تكون الرتور ما نجم يكون هناك
0: محمد صلاح لليوم ولينا كي نلقاو ماتش في ترابزون حتى مع كيب ما نعرفهاش في تركيا مش نعرفوا احنا فين رباتشي قالت
5: سراي
0: لا اليوم فوالا وبشكتاس اليوم تلقى ترابزون معي فريق اخر
6: تمشي تفرج
0: ولتصور هذا الرفليكس نتاع اي تونسي اي مصري بيان سور اي مصري جيري مغربي العرب الكل ولينا لو جونا نلقاو صلاح نتفرجوا
5: فيه والبيين شريت شامبيونات زي معناها هي بدها تعرف مدى تاثير هذاك واللي فما روتور تحب ولا تكره انفستيشن باش
0: توصل البيين تنفستي تجري الشامبيونات خاطر محمد صلاح تحول الغادي تعرف الامباكت نتاع مليابي كيما محمد صلاح علاش عمرك ما جيت صورت مع الكرسي هذا اللي نقعدين عليه مثلا
5: خاطر مكسر خاطر هو ديجا كرسي
0: خاطر انا كي خرجت من يافيم جيت للديوان زيد كمان انا سيتي
5: اما فما قال لي ناس فما زوار جيت تصور مع الكرسي
4: فما في تبرقه حجره اللي قاعد عليها ابو قاسم الشابي كي نمشيو كي تمشي لتبرقة بحذا وتيل كي تصل عليها فما الحجرة تمشي تقعد مشي تقعد فيها وتصور ما فيهاش لونغو مو خطر اني با ميزون فالو
5: ما نعرفوهاش اول
4: مرة بالحق الحجر كان قاعد في معني خطر هو كان مريض راهو مشي لتبرقة باش الاستجمام على الهواء نتاع تبرقة وكان يقعد في الشجرة على الحجر ذيك وكان يكتب وكل شيء فهم برشا قصائد كتبهم غاديك دوك يعرفوها السكان عندها مش تبرقة سامحوني يعرفوها كان سكان الجهة غادي خطرنا كي مشيت لوتيل قال لي ذيك خطرني أنا سيناريست قال سيرمو يحب الحجرة قلت له فمش حجر متاع سيناريست آخر قال لي فما كان عنا حجر
5: ما نعرفوهاش
0: بالقسم برشا حاجات منش حتينا ساعات نسمع حكايات تأصيل تاريخي التفصيلة صارت في تونس في عهد من العهود في حضارة من الحضارات تقول الحكاية ذي تتبيع الحكاية ذي تجيب لو كان نعرف وسقولة مما لو رزمه عنا برشة حاجات منش مسلطين عليهم الذو كما يجب انتو كي تشوف السبوت متاع وصول محمد صلاح ولا لترابز الكور متراج معناه كور متراج
5: مسلسل حلقة من مسلسل
0: حكاية من الأول حتى يخلط صلاح يفتل الاخر يقول كلمة
5: مش يقول لا يدرشني نتقابل إلى لقاب التركي
0: كان حدث انا واحد من الناس قعدت بيت في الشوام تاع محمد صلاح علاش اختار
5: ترابزون
0: برشا فلوس ما عرف يختار يتحكي فيه يتحكي فيه ولكن انتو كا هما عرفوا يختاروا ساسيسيور هما بالنسبه لترابزون الكندي كمنطقه
4: كما عملوا السعوديه مع رونالدو ولاو يمتد فيه يشوفوا باش تتلانسي الشامبيونه نتاعك باش يوليو يجيوك جوارات من برا خاطر تركيا تحب ولا تكره يمشيو لها ما يمشيوش جوارات معناها الكبار برشا يمشي لها فانت كارير يمشي لها وسط كارير ما مش كما زيش معناها يمكن من احسن اللي يمشي للغاديك دونك فينالمون هذي تتسمى لوكوموتيف كوميرسيال وفي tout un projet عندك بيه تركيا تطلب تنظيم كأس العالم دون 20 ans
0: وينجم ولا صلاح يكون بروجي جديد نتاع الانتخابات لاش رامي تبع اسكو فما اسامي مرشحه تنجم تلتحق بالدوري التركي
5: فما اسامي
0: جالاتا سراي وغيره
5: هما يجيبوا هما الحق نتاع عربي امور امكانيات الجمعيات الكبيره كما جالاتا سراي بشكتاش وفينرباتشي عندهم فلوس وعندهم فلوس برشا معناها كرجال اعمال شادين الفرق خاطر غاديك ستار بريفي ستار معناها كيف نحن اما كي شويه كالاوروب فما انتدابات كبيره حتى في علاقه باش اسمه بترابزون سبورت عند زوز انتدابات والله نسيت شكون لاتاكون اللي جابوه منهم زاد يحبوا يجيبوا بونيفيس اللي كان يكاور في ليفركوزن معناها فما انتدابات وفما فلوس وفما انفستيسمون حتى كان اقل فلوس من السعوديه اما عارفين كيفاش يستثمروا معناها توا محمد صلاح كينا مره اللي فات عنده 40% مبيع على المراوي معناها شفته كله معناها 20% معناها عنده كله حاجات فلوس داخله ما عطيت وقت انت غايب ونسيت قلت بالك شي زاد 20% دونك فما حاجات هكا باهين ويخليوك تنجم تنفستي وتدور الفلوس
0: كلمه زياد حلل الاخبار
5: يعني حللت قلت باهي يعطيهم صحة وكذا والكلام تقال معناته تو تبارك الله عليكم هاكم انتم ما عندكم الباتين ده 20 و40 فاجئتوني بالارقام وكذا
0: حتى اضافه
5: حتى اضافه ما كي موضوع تقال في حاجه نسكت مش لازم نتكلم حلو
0: شكون يعمل الغلطه ذي مثلا
5: ما نعرفش ربي معاهم وخلينا خارجين
0: ثم نعود رف مايك حتى للتسعة ونص برشا يتفاعلوا يقول لي دروكبا مشى وصلي شنايدر مشى افكتيفون احكيوا على اللاعبيه كاليبرك اما مشوا الكل فانت كارير تر اليوم حاجه تسهل تركيا البروجي بارابور للسعوديه انه تركيا في الاوروب
4: في الاوروب
0: تشامبيونز ليغ الاوروبيه باش تقعد ديما تغري الناس اللي باش تمشي دونك ينجم يكون اسهل بالنسبه للاتراك اذا كانت تتوفر الاموال انهم يجيبوا دي ستار مازالوا عندهم 4-5 سنين كوره في ساقيه
5: لياو في تومكم شال جالاتا سراي ساني اللي كان الالماني هذاك اللي هو مازال الديس نتاع المانيا تو في جالاتا سراي معناها تو يجيبوا فيهم ويجيبوا فيهم معناها في العمر ماهوش خايب حتى جارديان فينرباتشي في بيلي ادرسون معناها جارديانات كل باهي
0: بيك زي تقلقت اللي قمت ورجعت جاتني فكرة قلت
5: أنا خلي الأخبار يستنى
0: أنا أخبار ثم نعود
7: خليك قريب. فيم وراجعين.
8: تدلل تدلل
9: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
8: تدلل جيان.

0: يا مدللنا.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: مجزوات تسعة دي وانا فهم. صباح الخير. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن اضطرابا جزئيا لسير القطارات صباح اليوم على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل الجلود في الاتجاهين، وذلك نظرا لاستغلال سكة واحدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة. هذا وتعمل المصالح الفنية على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يحذر في بلاغ له من تصاعد ما وصفها بالتجاوزات الصادرة عن بعض المحامين تجاه زملائهم، سواء من خلال التدوينات أو المقاطع المصورة أو إعادة نشر محتويات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ومجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يذكر بأن القانون يمنع المحامي من إفشاء أسرار المهنة أو الخوض في قضايا ومواضيع ما تزال تحت أنظار القضاء أو الهيئات التأديبية، مؤكدا أنه لن يتردد في حالة كل من ثبت مخالفته لهذه الضوابط الصريحة أو إصراره على خرقها على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة وفق نص البلاغ. رئيس جمعية طب الأعصاب بالقطاع الخاص الدكتور أمير بوخريس يؤكد في برنامج في 60 دقيقة تسجيل ما بين 5 و10 حالات جلطة دماغية يوميا بولاية صفاقس بمعدل سنوي يتراوح بين 150 و200 حالة لكل 100,000 ساكن. وأوضح بوخريس أن هذه المعدلات المسجلة في تونس تعادل نظيرتها في الدول الأوروبية، وأن الهدف من الإعلان عن هذه الإحصائيات ليس تخويف المواطنين بل توعيتهم بضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية وتفادي العوامل المسببة للجلطة. وأبرز أن أبرز أسباب الإصابة بالجلطة الدماغية تعود إلى التدخين وقلة النشاط البدني والابتعاد عن الأكل الصحي. صندوق النهوض بالصادرات يعلن التمديد في الأجل المحدد لإيداع ملفات دعم النقل الدولي البري والبحري والجوي ليصبح 360 يوما عوضا عن 30 يوما، وذلك في إطار تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية المصدرة ودعم ديناميكية نموها في الأسواق الدولية وبغرض إضفاء مزيد من المرونة. 150 تلميذا بمنطقة سلطنة بمعتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية يواصلون للأسبوع الثاني على التوالي الانقطاع عن الدراسة منذ انطلاق العام الدراسي الجديد بسبب عدم توفر حافلة للنقل المدرسي تؤمن تنقلهم إلى المدرسة الابتدائية. وعضو المجلس المحلي بعمادة المحارز الشمالية كريم السعيدي يؤكد لمراسل ديوان فم بالجهة أن الأزمة تتواصل مع دخول الأسبوع الثاني من العودة المدرسية في وقت يواصل فيه بقية التلاميذ الدراسة بمختلف المؤسسات التربوية.
3: الإشكال وأنه في منطقة سلاطنة يعني تابعة عمادة المحارز الشمالية عندنا 150 تلميذ لليوم السابع على التوالي، يعني بداية الأسبوع الثاني، هذا الأسبوع الثاني على التوالي يزالوا في عطلة يقبعونها في منازلهم، يعني ممشوش يقراوا للمدرسة الابتدائية للغرارقة، المدرسة اللي تبعد عليهم 6 كيلومتر أو أكثر تقريبا، يعني بحكم هي منطقة ريفية، وفرت لهم وزارة التربية حافلة نقل مدرسي منذ سنتين، يعني العام ناور العام اللي قبل تخدم معهم، يعني تابع وزارة التربية أثناء يعني ما جاتهمش الكار بتعلة أن ما فماش سائق للحافلة، صغيراتنا ما زالوا ما رجعوش، يعني لتو ما باشروا الدراسة متاعهم، نطالبوا الصلة الجهوية وكل الوزارات يعني لتلتف حول هذا الموضوع.
2: إلى الشأن الدولي، إعلام حوثي يعلن مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في غارات جوية سعودية على المخا باليمن. والأمم المتحدة تفيد بأن العائلة النازحة بسبب الأعمال العدائية في اليمن بحاجة عاجلة إلى الغذاء والمأوى في وقت تنفد فيه الإمدادات مع تصاعد العنف وتزايد الاحتياجات. السلطات الروسية تفيد بأن الدفاعات الجوية أسقطت عشرات الطائرات الأوكرانية المسيرة ليلا، فيما قالت السلطات الأوكرانية أن 5 أشخاص قتلوا بهجمات روسية. ووكالة الصحافة الفرنسية تعلن أن الصين أعلنت معارضتها للعقوبات الأمريكية التي وصفتها بغير القانونية على شركات الطيران الإيرانية. وكان وزير الخزانة الأمريكي قد أكد أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 سبتمبر الجاري. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا

0: أحيانا كثيفة السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتة رعدية، وأحيانا غزيرة بعد الظهر بمناطق أقصى الجنوب، ثم تشمل محليا الوسط أثناء الليل وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر متموجا إلى مضطربا بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 28 و32 درجة وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، مباشرة اختبار العادة وتوتسويت لكويز. كويز السؤال رقم واحد في أحدث تقرير لليونيسيف، أي شعب يملك الأطفال الأكثر سعادة في العالم؟ ناصر،
1: هولندا،
0: برنس،
2: فنلندا،
0: زيد،
3: هولندا،
0: رامي،
4: هولندا،
0: وميمة،
5: هولندا،
0: حاتم،
6: بيبا.
0: قلناها. من يحتل المركز الثاني؟
3: لا نلغي السؤال. يلا يا باش تلعب يا فك علينا بلا لا.
4: وفنلندا يبدا موان زهر.
0: المركز الثاني يلا.
3: فنلندا.
4: سويد.
2: لا فنلندا خاطر قبيلة خاطر.
0: سندريلا.
2: فاهمين
5: فنلندا.
6: لوكسمبورغ.
0: المركز العاشر المجر، رومانيا، اسبانيا، ليتوانيا، ايرلندا، سويسرا، البرتغال،
3: دنمارك،
0: ثالث فرنسا،
3: دنمارك،
0: ثاني الدنمارك، والاول هولندا. الدنمارك كل الاجوبه خاطئه.
5: بعد ايه
0: اللي راف ماجور؟ 87% من الاطفال في هولندا، اقل شويه في الدنمارك، عمر دون 15 سنه، يقولوا انهم راضين تماما على حياتهم، وهي اعلى نسبه في الدول 43 اللي شملها التقرير. والبلدان الاكثر سعاده في الكبار مش هما الاكثر سعاده في الصغار، لانه الكبار يحسبوها مثلا بالحيطه الاجتماعيه للمساعدات متعدة، ولا الصغار عندهم الكريتير الاخرين معناها اللي يحسب بهم مخه باش يعطي. انتوكا الاول في العالم هولندا، ثم الدنمارك، ثم فرنسا. يلا السؤال.
6: هي جميلة هولندا، راهو معناها في فيها برشا نوار، معناها في الشارع في الحق اللي خاطر ما فيهاش كان لو كارتيه روج، فيها بلايص اخرين راهو كي تمشي، ولي مولا فون معناها مزيانه برشا، سورتو وقت في الربيع وقت فما لي توليب،
0: معناها يعجب الصغار،
6: يعجب لي كولور، لي كولور مزيانه برشا. حتى الديار ما يبنيو ما فماش ابيض، فما احمر، فما الالوان هذوك،
1: الورد بارتور،
6: الورد بارتور.
0: يلا السؤال الثاني.
3: اخر كل ورد بارتور.
1: لا بالحق والله البريكن في الدنيا
0: نبات
3: البريكن.
0: السؤال الموالي، وي ومين
5: حاب تقول؟ ولا احنا زاد نتصور عشنا طفولة سعيدة، كنا سعداء احنا معناها على خاطر الصغير يتربط بالنصور السعادة متاعه بقداش يلعب. احنا كنا نلعبوا في الشارع، نلعبوا مع لي كوزان، نلعبوا.
0: مش هذا اللي تحكيه لنا في الاوف وما يمكن تحكي على طفولة
3: اللي تعمل بيان ميسي قالوا في بنك
0: وابوها يسمع توا
3: انت السعيدة كان ما يتربط في بنك اخواته قالوا عادي
0: وكنت تعمل العمال وكنت
5: عاقل. شوف عميل رامي احكي لي عميل ويا رفيق عميل راهو تعرف من المرة تصعبت فوق ثريا وهبت ثريا ودخل مسيك في عين وعمل
0: يا ميمة في راديو مانيش في السالة. السؤال الموالي زيدونا، اكمل البيت، ما بال قلبك بالظنون مروع، شبيك خايف ومهلوس من المستقبل، ويظل بعد سجوده يتوجع، أولست تسمع كل ما تدعو به؟ سمع الذي أعطاك سمعك أوسع، ما خبت حين غفلت في زمن الرخاء، معناها وقت اللي كنت باهي كنت بلوتو باهي ناسي وبعيد على ربي، ربي ما ضايقكش، ما خبت حين غفلت في زمن الرخاء، أتخيب حين أتيته ربي، معناها على وزن يتوجع أوسع على الوزن ذاك.
6: ضعنا
3: انت باكي
6: ضعنا
0: يعني. احنا باكي يا ناصر
1: حزينة
0: يودي على وزن يتوجع اوسع ناصر
2: وانت
0: تتذرع
4: وانت تدمع
0: سندريلا
5: وانت تتألم
0: حاتم
6: وانت تتذرع،
0: ما خبت حين غفلت في زمن الرخاء، اتخيب حين أتيته تتذرع، برنس حاتم. جواب صحيح
3: حزينة
0: الجواب صحيح حزينة
6: شعر
0: حزينة لا ما عنديش الاسم ولكن ربي معانا بإذن الله. معنا ربي ما ضيعناش وقت اللي احنا بعد، خليك تقرب له زياد وتمشي تدعي.
5: صحيح.
3: بركي بارح نسمع فيها على قصة سيدنا موسى، كان من شغالتك الراجل اللي معاه في القبيلة 40 سنة معناتها يعمل في حاجات خايبة وكل، وربي ما نزلش المطر. يا أخي ربي وحاله قالوا ما صبيش المطر وما رحمتكمش، خاطر فما واحد 40 سنة هذاك خرجوا من القرية تنصب. يا أخي اجتمع بهم سيدنا موسى وكل قالهم فيكم واحد عاصي ربي نطلب منه باش يخرج. يا أخي جدعاش شخص قال يا ربي أنت استرتني 40 سنة ونعم في المعاصي،
0: ما تفضحنيش تو
3: يا أخي ربي أمطر سايب الامطار. اش قالوا من دوخك انا؟
0: هي مش هكا مفيتش هنا هي غادي توصف الحكايه هكاك. يا اخي بعد سيدنا موسى قالهم اللي يعمل في المعاصي يخرج باش ربي يرحمنا، ما خرجش حتى حد. وشتا ثبت يا اخي سيدنا موسى قال لربي، قالوا يا ربي قلت لي خرجوا ما خرجش حد ورغم ذا هبط يا اخي. قالوا راه دعاني أسترته إذا كان يعصي صحي تقتلي كان يعصي فيه، واليوم كيرجع لي باش نفضحه. هذه الشابيتر ناقصه
3: والكونيكسيون قصر
5: محلي ربي.
0: اوكي نقطة على الموضوع
6: هم كيفاش
0: قاعد بعث له اليوم تاع كساس الانبياء نوريهم خديجة دونك ولا يسهر بهم في الليل.
6: شنو ذنبهم الاخرين اللي معاه؟
3: اي صلي على النبي يا
0: رفيق يا دعوب. السؤال الموالي يلا زيدونا
5: ولا محلى الحكايه ما نعرفيش.
0: ناصر
1: يا اخوي
0: ايش عملنا حكايه رمضان ولا ابدا تو؟ والله يا ريت
6: ابدا
0: والله العظيم مينيموم دي فور وعند ربي تلقاها الكل ثواب. اذا كانك تحاول تدعو الناس
3: اما صيغ رفيق انا القى ركيك معك
0: ركيك هو ركيك
3: والله كانت تعطيني تمنحني الفرصه تو نعمل
5: المساحه.
0: السؤال الموالي زيدونا
3: عنا فويت راه في الراديو جوست نعلم من البارح من البارح سقف باش يطيح بربي نتاع
6: كل فويت نتاع مي خاطر فويت في راديو تخرج
0: حاجه. يلا زيدون من هو الفيلسوف الذي كتب كتاب الجمهوريه؟
1: فرويد
0: برنس
2: جون بول سارتر
0: سندريلا
5: سارتر
1: فرويد
3: غابرييل غارسيا ماركيز
0: حاتم
6: هو أفلاطون على ذكر الجمهورية بلاتوني.
0: جواب صحيح حاتم بالحاج هو أفلاطون والجواب الصحيح القادم تجي من عند حاتم كيف كيف من هو صاحب كتاب ونظرية العقد الاجتماعي لأثر الثورة الفرنسية زيادة
3: شنو يا رفيق؟
2: شكون العقد الاجتماعي
0: كتاب ونظرية العقد الاجتماعي كونترا سوسيال يلا زيد
3: والله نسيته يا رفيق والله لا اله الا
0: الله
2: السوسياليست
0: ناصر عرفته قلت
1: لا
0: قلت عرفته رامي
5: مونتيسكيو
0: حاتم
6: جون جاك روسو
0: جواب صحيح حاتم بالحق رامي انتق جيب
6: جون جاك روسو
0: الجواب صحيح جون جاك روسو نقطة حاتم بالحاجة. السؤال الموالي من هي أول امرأة شغلت منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما يتكلم حد كان هذا من 97 ل 2001 زيدونا
3: سوزانا شاور
0: سوزانا شاور
5: دوش
0: يلا
1: مارتي كلينتون
2: اي مارتي كلينتون اي
0: سندريلا
5: هيلاري كلينتون
3: ما دام عطيتهم الاسم غلط مرت اوباما
0: نعطيكم انديس
3: انديس انت تعرفها سوي يا طفوله
0: يا طفوله
5: انا
0: يا
3: طفوله
0: كوليك خديجه
6: شكون يا مومو
0: نعطي الانديس
6: تتاكل السبيك
0: كيك
3: مافينز
0: ناكلوا الكيك وإلا ساعات حاجة تشبه للكيك
3: كرواسون مادلين
0: البريت أول بريت جواب صحيح حاتم
3: سيف صديقي
0: خلنا نتكلم شكرا حاتم نقطة شكرا زياد مادلين أول بريت 97-2001 كانت وزيرة خارجية أمريكا لك الكلمة توقل إيش حبي تقول
3: تحيل صديقي سيف اللي بعث
0: نسلموا عليه برشا برشا برشا يلا السؤال الموالي زيدونا ناصر
1: باترا
0: ما هي عاصمة أوغندا؟
3: أوغال
0: أوغال حاتم خليك برنس
2: لا ما عندي شرف.
5: يقول أي حاجة.
0: سندريلا.
5: أوغندا.
0: ناصر.
1: أوغندا. أما نعرفها والله أنا.
2: أوغندا.
0: رامي.
4: أوماندو.
0: أوماندو.
2: نيا أدرس نو.
0: عندك؟
6: ها ما سين حاجة؟
0: لا.
3: سهل لنا رفيق قربنا قربنا.
4: لذا عنده إجابة.
0: سهل لنا. نعطي الأنديس.
1: آه يعطيني.
0: نعطي أنديس. زرافة.
3: كامبالا.
4: ظهرة والله.
0: شوف صحيح زياد المكي كامبالا. أما علاش زرافة؟
2: عليه.
3: خاطر هما رفيق في
0: الطقوس. حبيت نعرف كيفاش كي ولا.
3: في الطقوس نتاعهم قبل كانت قبيلة تسكن. أنت استغفر الله يعبدوا فيها
0: زرافة. كيفاش عرفت الاسم كامبالا؟
3: خاطر تفرجت
6: هو اسم حيوان
3: نعرف المعلومة ما
0: كامبالا. أنتو كان نقطة مستحقة زيدون السؤال الموالي
6: يدي فسرنا شنو الزرافة والكامبالا
4: ليه هو
0: بشيطة هو يعرف مفسكي نعطي لمبورد كالانديس
6: خاطر فما حاجة اسمها إمبالا تشبه الزرافة
0: أنتو كامبالا والانديس لاتيتو ما عنده حتى علاقة بالعاصمة الانديس السؤال الموالي زيدون لا تريبانوفوبي لا تريبانوفوبي هي الخوف من ماذا برشا عباد عندهم الحكايه هذه صغار وكبار لا تريبانوفوبي
3: اللي يعلقوا بانوات رفيق بانو
0: يخاف من البانو
3: حاجه
0: برنس
2: ما يحبش تو ماني ثينكس ات وانس يقولوا بالانجليز متحب موضوع برك ما تعدلوش زوج ثلاثه مواضيع موضوع برك
0: سندريلا
5: يطلع في بلاصه فيها ثلاثه عباد ولا اربع عباد ولا معناها فيها فول متاع عباد أكثر من شخص
0: ناس
1: طلعوا الكهرباء
4: الخوف من الامتحانات
0: الخوف من الامتحانات لا تريبانوفوبي هات
6: ما نعرفش نظلي الوحدة ولا الفراغ
3: قربنا رفيق أرجوك
4: أرجوك أنت ناحي التليفون
0: أرجوك ناحي التليفون أرجوك
6: تريبانو
1: مانا ميدان رفيق فما خوف منين
0: نعطيك انديس
1: خاطر هو اللي جاتني الحاله هذه
0: عادي نعطيك انديس
4: قولوا زرافه مره اخرى
6: تشوف
0: با نو فوبي نعطي انديس مثلا ونقول نادي القطن الكاميروني
1: الخوف من الزرق
0: جواب صحيح زياد المكين هو الخوف من الإبر والحقنة الطبية فما كبار كريس معنا كيرا إبرة معنا باش يزرق صغار بو مفهوم شوية ولكن فما كبار يدخلوا في حالة من الهستيريا وقت اللي باش يزرق السؤال الأخير اعطينا نتائج قبل ما نمشي للسؤال الحاسم حاتم أربعة
5: صفر
0: زياد ثلاثة
3: كلها
0: حاج واحد
2: والله
0: يلا السؤال الموالي زيدونا من هو اول لاعب
4: ما تدنيش الصفر بتاعنا نسق اليوسك تسكت فادي متذكر
0: من هو اول لاعب انجليزي نتصور نسبة منكم تستحضر الاسم شوي فاز بلقب الدوري في اربعة دول مختلفة متكلم حد هز الشامبيونا ولا سؤال ما بين زياد وحاتم انتوا ما خرجتوا الاسفار هز الشامبيونا في اربع دول مختلفه الاسم يقعد في الـ في, الـ في الذاكره يقعد في الذاكره حاتم محاوله
6: فما واحد اسمه كريس وادول
0: كريس وادول
6: والا جاسكوين واحد منهم اللي لعبوا البارا
0: بول جاسكوين ركز
6: فيبر
0: يلا
1: على ما اظن رفيق توا انا مشيت الروني لعب برشا في مانشستر لومبارد الاسامي المشهوره هذوما بيكام تصور ما ينجم يكون كان بيكام
0: بيكام لعب في الانجلتير هز مع مانشستر
1: وامريكا
0: هز مع الريال
6: لا ظالم هز مع
4: هز مع ريال دوميسيت
0: هز مع الميلان
4: هز مع الميلان وريال دوميسيت والي
3: في مانش هز بيجي هز مع
0: دافيد بيكام جواب صحيح المكي الجواب صحيح ما نعرفش مع الميلان ليه ولا هز ولا ليه اما مخزن هز مع المانشستر والريال لوس انجلوس في امريكا ولا بيجي ذوما ثابتين مع الميلان يظهر لي ما هزش ان توكا نقطة زياد تعدل النتيجة السؤال الفاصل
1: يلا
5: زيدونا
0: عمل ناحية التليفون اكل التليفون عملية حسابية الأسرع سهلة. كل واحد يعطي محاولة. 5 على 0.5
6: 10
3: 10
6: ما تجيش بالمحاولة، شكون يجي الأول هذاك؟ خير
0: حبيت يحاول واحد وين حبيت يعطينا
6: هذا
0: اللي بديت بيه. السؤال الموالي
6: عملها 0.6
0: ما هزش مع الميلان اللي أكد لنا صديقنا. دونك جاء الثاني والثالث مع الميلان نحكي ولا دافيد بكام. زياد أكمل الحديث ركز. حفت الجنة بالمكاره، معناها الجنة أحيطت بالمكاره، باش تدخل الجنة يزمك تتعدى فك المكاره، تتعب معناها وتصوم تصلي تشد روحك على حاجات وكذا. وحفت النار بماذا؟
3: لطيف لطيف.
0: النار باش حفت، الجنة بالمكاره، النار بماذا؟
3: مكاره رفيق،
0: مكاره الحاجات الخايبة، حاجات صعيبة مش خايبة صعيبة. أنا واحد الإنسان يكره أنه يقوم الصباح يصلي الفجر متعبة معناه، ولكن يتقوى على روحه ويقوم. فهذاك إيش معناه مكاره؟ حاجة متعبة.
6: فرد وزن؟
0: لا لا مش وزن، لا مش فرد وزن.
6: شهوات.
0: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. زياد.
3: شهوات اللي هي تهزك للمهالك.
0: جواب صحيح عاتم زياد المكي.
3: ما تبتوش يا عادي رفيق حب نخسره.
5: لا عملها بسرعة رفيق، عمل لهم سوسيان تاع سرعة خاطر هكا
3: شد
5: عانت فيه هو يقولوا
6: ولا يبدأ بيه هو
0: زيدون. هيا عاد هيا حاتم واحد فيكم يربح خلنا
6: واحد فيكم يخسر
0: واحد فيكم يخسر اي فيكم يدوش في سؤال
6: اي اي حتى انا مزروم.
0: ما هي باش نسألك هكا سؤال ما فيهش منطق. ثاني دولة إفريقية من حيث المساحة، ما يتكلم حد. ثاني دولة إفريقية من حيث المساحة. زياد.
3: نيجيريا.
0: نيجيريا.
6: نيجيريا. الجزائر.
0: الجزائر الأولى.
6: السودان.
3: مصر.
0: السودان الثالثة.
3: كامرون.
0: لا.
2: لا صغار.
6: أوغندا. أفريقيا الجنوبية.
3: كوت ديفوار.
0: يلا.
2: لا صغار.
6: كامرون.
0: كامرون لا.
3: ليبيا.
0: ليبيا الرابعة.
3: مالي.
0: لا.
3: كونغو.
0: كونغو ديمقراطية. جواب صحيح. الجواب صحيح. الكونغو الجزائر الأولى، الكونغو ديمقراطية الثانية، الثالثة السودان، الرابعة ليبيا، والخامسة تشاد. في التوب 5
6: ما تخلصنا نيجيريا
0: في البوبولاسيون.
6: في البوبولاسيون ديما نعملوا كونفيزيون.
0: المساحة. برافو زياد، شكرا لكامل الفريق البرنس السندريلا حاتم ناصر رامي زياد. كلمة للأنصار نتاعك
3: المحبين. شكرا لله.
0: الحمد لله. هذا رزق الحلال فاللهم بارك.
3: مش حلال برشا.
0: شكرا صديقنا عزيز في الإخراج، ريم مخبي في الإعداد، جيان سليني في الإعداد، صديقتنا وجدير في الإخراج الرقمي، جعفر ساعة سعيدة، نص نهار ابتسام في هنا تونس. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.
7: Info, musique, sport, actu. À la Diwan FM, mais il faut que j'aille.

سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

دلوقتي. ستوب، كانك من أصحاب القلوب الضعيفة، رد بالك تحل راديو الغونديفو. مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة، الكرة عندك. مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكس تايم، وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش، من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ترند مع ديوان ترند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: 40 دقيقة تحية للسادة المستمعين اللي فيه من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. مرحبا بكم بالحلقة سبيسيال نتاع اليوم، حلقة مش عادية
1: بالله.
0: ركزوا معايا هاي سيدي، الكل يدينا الفوق، المستمعين الكل يدينا الفوق، الكل يدينا الفوق وبالتصفيق، الناس كل بالتصفيق. قصدي خويا قصدي شوية إن شاء الله. هاي بابا يا بابا يا بابا، اليوم كيما قلت حلقة سبيسيال مدامزي مسيول، حلقة سبيسيال يعني اليوم باش نقدم لكم مواهب غير عادية. على يميني ريم بن غربية باش تعمل لكم فقرة الألعاب السحرية.
2: بونجور بونجور.
0: الرقص الفني في الماء. دلفين البرنامج رافع الماجدي.
2: بونجور بونجور.
0: الألعاب البهلوانية.
2: طبعا.
0: رباب بعد شوية شو الألعاب البهلوانية والرقص وأكل الضف وكشي والذكر. بعد شوية رباب.
1: زينب تك تك على مسامر
0: زينب اليوم هي الفقرة الفكاهية مش تحكيكم عشرة نكت مسترسلة الحمد لله شدوا رياحكم نجمة الفكاهة
1: تك ونحن على مسامر بعد
0: مولا لوتين ونمشي على مسامر زيد وفكير هو أنا خويا إن شاء الله قدمكم اليوم فقرة غير عادية.
1: لا ماكش فكير سي جاف بس عليك ماكش فكير نحن نعرف
0: حلو
1: برشا أمواز طائلة أموال طائلة
0: اي بالركبة
1: أموال طائلة
0: شو بوس لارجون افيك مي جنو
1: افيك مي دو جنو افيك مي دو جنو مش بالركبة المثل يقول ركبة
0: ايه يا ربي عشتكم فرنسي
3: حاجة من وراء الأقل
0: اليوم بيش تديو برابي برابي بس تأخير
3: نهار كزين جعفور صباح النور صباح فوليس مين مرحبا بالمستمعين إن شاء الله تقضوا معنا نص النهار شباب روا عنا ما عنا فازين رانا ما حنانا منش خايبين
1: والله يزيدوا البارح زيدوا حسيتهم الزوديتور الزوديتور زيدوا البارح
0: الله يزيدوا يزيدوا
1: والله زيدوا البارح
0: والله يزيدوا
1: حسيت رزون اليوتيوب رزون اكثر من العاده
0: الحمد لله يا رب ان شاء الله ديما اخويا عامر زميله زينب صباح الخير
2: زميل جعفور صباح النور صباح النور ريم صباح النور رافع صباح النور رباب ليكيب الكل في الغيجي الناس الكل قاعدين يسمعوا فينا نهاركم مزين وقعدوا تمتعوا معنا بالفقرات السحريه اللي حتى نص نهار في ساعه
0: ساعه السحريه ريم الغربيه
3: صباح الخير جعفور صباح الخير الناس كل حقيقه نحب نقول لكم مفاجئات جعفور على عجله كم تتفرجوا ربي سهل ان شاء الله نعملهم كما تحب انت

0: مشى يصطاد في الكنوز. هز معه واحد كي يفهم في الكنوز عزامه. قال له شوف باش نحفروا نحن توا باش نخرجوا الكنز. بلي ناحيه طبيخه تمشي تضحك جمل. قال له باش نحفروا توا باش نخرجوا الكنز. قال له الكنز عنده الحارس نتاعو اللي هو الجن، كي يخرج لك ينجم يتمثل باي شخصيه، كي يخرج ديما قول انصرف انصرف. عمرك ما يعني ما ديما كلمه انصرف انصرف انصرف. قال له راه اتونسيون ينجم يجيك حتى في هيئه امني. نقول انصرف. قال له توكلنا على الله.
1: بداو يضحكوا نجم تزن
0: خرج خرج بيخرج الكنز خرج الجن خرج حارس وطني. بدا يعمل لك الرجل انصرف، وهو الحرس جاهم بالحق يعني. يعملوا انصرف انصرف، ولمن يعملوا يا ولدي اوه فاش تعملوا انصرف، لين طلعوا في الباقة وانصرف يبلوا الجن جابلوا باقة طلعوا فيه وانصرف. والله لي نكتة هي ريدوري صارت بالحق. انصرف
2: بلي عجبتك
0: عزيز. انصرف قالك طلع في الباقة التوى في المركز انصرف يعيط انصرف انصرف
2: صغيروا يعني
0: انصرف وكلامة انصرف باقي انصرف زي ما فيكش
1: عرف عرف جايينها بحول الله مرحلة انصرف انا وياك. انا كا وعليو
3: كامولا الهوتيل باش تنصرف
1: اعطيني ماجيك سيستم انصرف. حلقة اليوم اسمها انصرف. اوكي خويا رفع اتفقنا توكلنا على الله
0: انصرف
1: انصرف توكل. اي خويا شوية شوية اي خويا يعني سخون سيدي يعني سخون انصرف يعني سخون انصرف
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
5: مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. مشروع جديد من شركة ميتا لصنع نظارات ذكية من دون كاميرا ترتكز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واسمها اونتيرن لونا. التخلي على الفيديو والصور هي الاستراتيجية التي تبعها ميتا pour la conception de cette nouvelle lunette connectée واللي ممكن ياسر يقع تقديمها في الأسبوع هذا في الميتا كونكت الكونفرنس انويل دو جروب اللي باش تنتظم من 23 إلى 24 سبتمبر في مينلو بارك. ومكان الكاميرا نظارات لونا باش تعمل على الصوت والذكاء الاصطناعي لأنه لي برونش باش يحتويوا على 6 ميكروفونات ودي او بارلور اويون نحو الأذنين وزر للتواصل مع ميتا اي اي او ميوز لو نوفيل اجون بيرسونيل ميزون. وبما انه الموديول الفوتو وقع الاستغناء عليها فانه ديزاين نتاع نظارات اصبح بلوفا وقرب اكثر للونات كلاسيك. اختيار شركه ميتا كان ملزم بعض الشيء بعد المنع المتواصل للحملات الداعيه بعدم استعمال نظاراتها غيبا ميتا في المساحات العموميه لاحترام الحريات الشخصيه. والعديد من المستخدمين اللي يمتلكوا نوعيه هذه من النظارات نحكي على غيبا ميتا اصبحوا يفضلوا عدم استعمالها في الاسباس بيبليك لأنه يحسوا ملاذ وعدم الراحة في نظرات الناس. فكرة النظرات من دون كاميرا تتفهم أكثر، لكن من نساوج زاد أنه فما 6 ميكروات اللي هما زاد ينجموا ما يحترموا حد ويسجلوا كل المحادثات من دون موافقة الناس الموجودين حول المستعمل. نهار 17 سبتمبر الفارط مطور يحمل البسودونيم برينز انشر على سبستاك لا بلاتفورم امريكان الخاصه بالكتاب والصحفيين ولي بودكاستور ان ريزولتا اللي دار في كل الكوميونتي كريبتوغرافيك في ساعات فقط، وكان الاجابه على حل ميساج المون شيفري تبعث يوم 27 نوفمبر 1918 وقت الحرب العالميه الاولى وما نجح حتى حد لحد يوم 17 سبتمبر في معرفه سون كونتوني. اللي لقى الحل هو بكل بساطه ذكاء اوبن اي اي الاصطناعي الاخير وهو جي بي تي 6 استرا اللي نجح في فك رموز وأسرار سو ميساج راديو اللي عمره أكثر من 108 سنوات. عند شيفر مو كومبلي قام به جي بي تي 6 والميساج كان شيفري بطريقة ADF GVX وهي سيستم دو كريبتاج حربي يستعمل من طرف الألمان في آخر الأشهر من الحرب العالمية الأولى. الغريب في الأمر أنه مئات الرسائل تم التقاطها وتفسيرها من طرف الأمريكان والبريطانيين في الفترة ما بين جويليا وديسمبر 1918، لكن فما منهم 12 رسالة ما زالت ما فصحتش على أسرارها إلى اليوم وموجودين على البلاتفورم سيانتيفيك ألماند سيانس blog.de. وفي المساج الخاص بالخبر هذا جي بي تي 6 تمكن من فك كل الرموز وقرار رساله اللي تقول انه فما ان كروزور انجلي وصل لمنطقه معينه ومعها ان كروزور علي. اهم شيء واللي جلب الانتباه في الحادثه هذه هو انه ذكاء استخا بعد ما فك الرموز اتجه مباشره لارشيف نافال وثبت في ساحه معلوماته هل صارت الواقعه هذه بالحق، والنتيجه كانت كونفيرمي 100%. لاكتواليتي جيمنج دو جور باش نحكيو على يونيك بورتال وهي اون كونسول بورتابل عندها نفس لوك نتاع مانيت بلاي ستيشن 2 لا ميتيك دوال شوك 2. تم تقديم سيت كونسول لاول مره في الجيمز كوم 2026 واليوم تعاود ترجع كموضوع لكل

0: جيمرز اللي عجبهم الكونسبت والديزاين والفكره ان جنرال، لانه الكونسول وقع الاعلان على سومها اللي باش يكون 199 دولار في الولايات المتحده الامريكيه و170 دولار في اوروبا، والماركه اللي حد الان ما عطاتش تاريخ رسمي للاطلاق العالمي. بورتال تعاود تاخو لي برينسيبو زيليمون الخاصين بالمانيت بلاي ستيشن 2، وفيها لا كرو ديريكسيونيل، دو ستيك انالوجيك، والاربع ازرار دو فاساد اي لي غاشيت. التغيير الوحيد مع المانيت اوريجينال هو الشاشه اللي في الوسط واللي حجمها 4.5 بوص. في لي فيزويل تم نشرهم على النت، نشوفو زاد ان بور USB-C, une prise de casque de 3.5 mm et un lecteur de carte micro SD. La console va s'attacher à un système de refroidissement actif ou des ouvertures et aération wadhine dans la partie supérieure et à l'arrière. Les informations ne sont pas connues parce que le fabricant Ionic n'a pas présenté la fiche technique complète ou les jeux qui vont être disponibles dessus, ou ses performances ou ses capacités. Mais tout ça est attendu et va être dévoilé dans le prochain mois. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرنيتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك.
3: يا بابا يا بابا يا بابا امشي بابا امشي بابا
4: امشي بابا علي علي علي ماجيك ان ذا اير علي علي علي
3: علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي
5: علي
3: علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي
6: ما انت تحب تبدا كيكا سور لي غوت وكل مره في بلاصه
3: تخدم ديما روتريتي هذاك
6: بالحق تحب كيكا
3: بحول الله
5: كان كل واحد فينا ياخذ الفازه اللي باش يعملها في السيرك شنو يعمل
3: هاني قلت لك
7: تفرقهم علينا
3: انا بالنسبه لي انا مروض اسود ولو انا ما نحبش الحيوانات ولا
6: حاجه
3: ولو انه ما نحب قلت
6: صحيح صحيح
3: هذا مش على باش يروض حش حاجه نخليه مع الاسود
5: بالك اللي انا دخلت مع
3: السيد انصرف انصرف انصرف
7: اوكي بابا انصرف
3: زين وبيت تمشي على حبل
5: والله انا حبيت هذه كانت الحبل
3: بالعصا
6: اعطيه خويا
5: اعطيني الحبل
3: بالله خذ انت خذ انت
6: مش
3: كتب لها مصيب فهمتني رباب وزينب تعملوا دوكلون
5: ليش تحب القله لباب وزينب
6: اعطيه اعطيك
7: انا ما نحبوش
5: القله عرفت برشا قلول
3: تخافش منه
7: تخاف منه
3: ايش بنت ايش مش تخاف الكون
6: لا لا ما تمشيش
3: بالحق تحكي
7: ما تمشيش
3: والله ما تخاف ايش
6: والله مشيت والله على نيتها الطفل
3: رباب بنتي شنو تخافي بالكلون تحكي بالرسمي
7: ولا نخاف من الكلون وافلام الكلون الكوليكا فما هذيك كابوس عاديه زاد معنا في تونس
6: خاطر تخاف من الماسك ريتا تخاف من الكوسعاديه ومن الكلون تخاف من الماسك
5: حكينا على طفولتك
7: هو كلون شرير في الافلام
3: ليه يسوقوا فيه بالغلط عش بنتي ليه
6: فاهمينه بالغلط
3: ليه لا لا لا الكلون هو اللي يسعد الاطفال وكذا ويفرح الناس وهو حزين
7: هو حزين كاش انا خاف
5: شنو
6: الكلون مش حقيقي
7: ما حزينه
3: شوفوكم شوفوا لبسي ما هي مستغربة ربيب تخاف من الكلون خويا رفع تخاف من الكلون
6: جملة
5: جملة ويا ما تفرش في كلونات يقصوا في العباد يحطوا فيهم في الأكل
3: فليم
5: نورمال سوني باز ان بروبليم شوف سي جعفر نبدلوا الهتاش هي وزينب يعملوا كل قلة المصرية ذيك اللي يبدوا يحطوا في القلة فوق بعض
3: سيرك ليه
6: سيرك
3: نحب سيرك فوسي رباب مدخلة سيري انتي وزينب قطعت كليبك ينقزوا في الحلقة
6: حلو مثال
3: هذه كذا
5: ريم تخدم في الجيشة قصت سكر
3: ريم مولات السيرك صوت عندها صوت مولات السيرك ولبسة كالغجر
5: وانت سي جعفر انت ما فهمنا التاش متاعك شنو
3: انا
5: ماذا بينا كنا
6: اكل يدخل اكل يدخل يقول عسبتكم مرحبا بيكم انتم اليوم هذاك اللي يبدا لبس كسوه مدير
7: الجنرال
6: اللي هو نورمالمون راهو لو ديريكتور تاع السيرك
7: هو المدير جعفر يبدا يعاقب فيهم يحط لهم شيكل ويخدموا معاه ولا في الافلام جعفر
5: لا ورغم رغم الكونديسيون فيزيك تلقاه رشيق
3: انا
5: عرفتوا من يوم هذوكم
7: وشابو
5: رغم الواحد تلقاه رشيق
7: رغم شنو
3: انا مقدم السيرك
5: مقدم ولا مقدم مش قد
3: فهمتني انا نقول انصرف هذه انا انا انا انا اللي حكيت لكم على الموضوع هذا لانه بالحق بالنسبه لي انا السعاده تكمن فهمني ولا في الرحله مع الناس. ساعات يا زينب وخيتي تبدي مسافره مع وحدك ما عندها حتى طعم ما كيتس
8: كنت راش عندها طعم كنت راه محليه تسافر وحدك جعفر
6: سير ان اوتر تريب وي
8: او جعفر
3: لا لا السعاده معناتها مع شكون مثلا مسافر مثلا انا
6: نتقابل
3: مع شكون مسافر وواش ماشي اكوردو هذاك علاش انا خرجتوني توا للسؤال المباشر فهمت ولا تاع لبسي نتاع اليوم حاضرين باش نعطيكم جوست السؤال تفكروا فيه فهمت ولا لانه باش نرجعوا له بعد قليل بعد الاخبار. السؤال يقول في ثلاثه كلمات تعطيني مفهوم السعاده وترتبهم واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثة مفهوم السعادة في ثلاثة كلمات
5: سمرش
3: فهمتني
7: السعادة في ثلاثة كلمات
3: معناتها تبديلي ثالثا ثانيا أولا مفهوم السعادة ما تنجش تكون سعادة من غير ما ثم أولا وثانيا ما نجش نتنازل عليه وثالثا بربي أصدقائنا على اليوتيوب الكل نحبكم تجاوبوا على السؤال هذا مفهوم السعادة في ثلاثة كلمات نمشي بكل سعادة فهمني ولا أصدقائنا في قسم الأخبار بعد شوية هنا راجعين
9: ساعة سعيدة أحلى صوتكم في سيقس
10: على 91.2 ديوان FM

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز والعشيرة ديوان فام. عسلمة. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تفيد بأنه بإمكان الشبان أصحاب المشاريع الناشطين في ولاية القيروان وسيدي بوزيد والقصرين الاستفادة من شباك تمويل مخصص للنهوض بالمشاريع الفلاحية والخدمات المرتبطة بالفلاحة وأنشطة التحويل الأولي المندمج. ودعت الوكالة الشبان حاملي أفكار المشاريع إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصى يوم 30 سبتمبر الجاري للاستفادة من هذه المبادرة التي تندرج في إطار مشروع تثمين المناطق السقوية تطوير سلاسل القيمة والممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية. جلسة عمل ناقشت مشروع إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات بمنطقة إرماد الغربية من ولاية تطاوين، وتمتد مكونات المشروع على مساحة 200 هكتار بكلفة تناهز 80 مليون أورو. وكشفت الجهات المعنية أن أشغال الإنشاء ستنطلق خلال الثلاثاء الثاني من القادمة، على أن تتراوح مدة الإنجاز بين 15 و 18 شهرا. كما تمت الإشارة إلى أن الإنتاج السنوي للمحطة سيبلغ 260 جيجاوات في الساعة من الكهرباء، وهو ما يعادل استهلاك 200,000 نسمة. التقديرات الأولية تشير إلى تسجيل تراجع طفيف في إنتاج التمور بولاية كفصة بنسبة تقدر ب 5% مقارنة بالموسم الماضي، حيث يقدر حجم إنتاج هذا الموسم بنحو 15,086 طنا، أي بانخفاض في حدود 794 طنا مقارنة بالموسم الماضي. وفق المكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة درصاب بن أحمد، مرجعة ذلك إلى ظاهرة المعاومة الطبيعية للنخيل وتراجع عملية الطلع مقارنة بالماضي.
3: نعرفوا المساحة الجملية للنخيل بالنسبة لولاية كفصة تقدر ب 3800 هكتار، منها 580 هي واحات قديمة، وما يقارب على 620 هكتار هي واحات حديثة عمومية، و 2600 هكتار هي واحات خاصة. تعرفوا انه في الموسم الفارق كانت صابة التمور هي صابة وصلت الى مستوى قياسي باعتبار نصنع 404,000 طن على المستوى الوطني، لكن هناك خلال الموسم هذا تراجع تقريبا كبار مكيد نخلة تعطي النتائج نتاعها هي ثم المعاومة، وكذلك تراجع شوية في عملية الطلع. بالنسبة لولاية قصة كان إنتاجها في الموسم الفارق 15,080 طن، في الموسم هذه هناك تراجع طفيفة كبار كما قلنا نسبة الطلع اللي كانت أقل من الموسم الفارق، وبالتالي هناك تراجع بقدر ممكن حتى 5% على حسب التقدير.
2: إلى الشأن الدولي، 4 مصادر مطلعة لوكالة رويترز تقول إن الرئيس الأمريكي رفض التعهد بتقديم دعم عسكري للحكومة اليمنية، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الرئاسة اليمني. وفي حين أبدت لندن وباريس استعدادها لدعم الرياض، دعت مجموعة 7 جماعة الحوثيين لوقف هجماتها على السعودية. والحرس الثوري الإيراني يقول إذا اقتضت المصلحة الوطنية أن تجرى مفاوضات إلى جانب الحرب فسيتم التفاوض، ولن يكون هناك تواصل كمؤسسة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو طلبت ذلك، وسيتم الرد على أي ضربة من العدو بضربات عدة وفي ساحات مختلفة وبطرق متعددة. رئيس جنوب السودان يوقع تعديلات على قانون الانتخابات تلغي شروطا كانت تربط إجراء الانتخابات بوضع دستور دائم وإجراء تعداد سكاني وطني، وهي تعديلات رفضها تحالف المعارضة الرئيسية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: كي نمروا بالسعادة انت انا نخلتوا سعادة زميلتي ونتفرجوا في الترزة في سعادة زينب ورابير. اما السعادة الحقيقية متاع كل يوم متاع الكياس متاع الكار متاع التران هي السعادة هذه اللي كنت نحكي فيها اللي حس
1: صوتها
0: والكلام
1: صوتها
0: تن تن تن تن تن تن تن ديستريبيتور تخرج الكارت قبل تعرف اللي الفلوس باش تخرج من بعد
1: والله
0: وساعة تبلع الكارت تبلع الفلوس
1: والله يا رافع اقسم بالله منه مرة ثم ديستريبيتور حسيته باش يخرج لي منه واحد شو اللي برا وحنا ما ثمش غرني عودت حطيت الكارت وعودت حطيت الكارت وحتى تن تن تن حسيتها كلام يتقالش
0: فما هي تن تن تفرق اللي مش خرج لك الفلوس ما فيهاش سبان
1: صحيح
0: والاخرى في سبان هذيك سعادة.

0: اصلا انت مقرون.
1: خلينا نبعث عياري انا توا.
2: مش وقته. كيفاش نبعث عياري؟
1: نبعث عياري فما حد اللي يجيب. شكون ينجم يجيب؟
0: عزيز تسلم.
1: والله انا خالص. شكون يجيب؟
0: يبارك لك.
2: تحبونيش لايف نخرج العياري تاخذوني بالتليفون؟
3: والله
0: والله
3: خلص
0: والله
2: بر والله بر نمشي انا وعزيز
0: بجاه ربي برا يا رب بجاه ربي
3: برا امي باش جيت تخرج لنا مغادي
2: خذوني بالتليفون من بحث العياري
1: خويا والله واحد مش بعيد في اللاكسبونسورينغ
2: يقبل سبونسورينغ العياري
1: يجي تنخلص نخدم على روحي
0: تخلص زين بعد امشي مادام زين بعد رمز السعاده هاي يمشي
2: اي خب باش نخرج الروبريك نتاع اكمل المقطع
0: سبعة
1: خويا سعاده ماكله نحب نساعدكم
0: سبعة عيارات خويا
2: عيار
0: اي وجدان
1: الفريق خويا الفريق ولا هنا الفريق الغيجية كاهو الفكان فريق
2: عشان
1: نبدا واضح احسن
2: من الاول عندنا
1: 1 2 3 غادي
0: تسمع في صوت
3: وخمسة لهنا
1: معناتها احنا ثمانية في الموضوع
0: برا نعملوا فاصل ربيب حاضر انت بعد شوي فاصل ثم نواصل
4: انتم تسمعوا

هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: 10:43 دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتى يشلل نصف نهار. بالحق رفع المجدي مشي خرج باش يشوف
2: والله يعطيه الصح.
3: مشغول يا رب خلفوش وعند كلمتنا في منولاوي اللي نقولوا للسادة المستمعين طبقوا طبعا
2: شو كلمتنا لاتنين المستمعين
3: ماشي رفع مشي العيال
1: احنا باش ناكلوا معناها
3: باش ناكلوا العيال في منولاوي ان شاء الله
2: الحمد لله
3: في منولاوي بدو تمام وان شاء الله ربي يسهل
1: ان شاء الله. هون توصفيت لك من العبارة
3: اكمل العبارة تفضل
0: اكمل العبارة
1: هو فمش تشويش اليوم رفع ماهوش موجود دونك اعتقد انه الاجابات باش تكون صحيحه
3: ان شاء الله.
1: وفريق
2: غزل البنات
1: اي باش نعطيكم مقطع وانتوما تقولوا لي شنو العمل وتكملوا المقطع الثاني طبعا تفضلوا
3: مقطع
4: باش قولي سعيد هي دي احلى ولا تكه
5: كفاية توتر سين وجيم مستعجلين على ايه ما بكره هنشوفها
6: الهي ما تلحق نشوفها يا اختي
2: حاجه متولي حاجه متولي
4: يعني ما نقدرش نعمل حاجه
2: ودي نعمه طل
1: ما كملش الاكستريم برافو زينب
2: ميرسي برافو زينب
1: عرفتي هذا العمل
2: انا باش نشن كي غاده تكلم
1: هذا العمل قداش مستفز للامانه
2: هو مستفز
1: يقتل بالضحك
3: جبتي
1: تفضل
3: الحاجه متولي دي نعمه طل
1: وكيفاش عرفتها
3: باش
1: نشن
2: برافو جعفر
1: تفكروش السيتوياسيون هذه شنو صار برشا مقاله
3: الحقيقه ما سمعتش بالجدال الحقيقه ما سمعتش
2: نحب انت ايكو انت تخدم ايكو
3: انا انفو بك انفو
2: حلو والله حلو
1: به يعطيك صحة زين بتاخو نقطة
2: شكرا جزيلا
3: ايه سهلا بيانزور
1: الحاج مدولي والحمد لله رفع موش لهنا سينورا واتحقنا
2: تو ماشي تفل وبشيجي بالعياري وخارج وهكا نكفيه
1: انت تعرف انا شنو نقصت
2: هو فرحان
1: مرسي مشكورة جعفور امان شوية انرجي فكر
3: ان شاء الله نوعدكم تفضلي
1: صحيته يقول شوية انرجي سيبوا ما غير ما نكمل المقطع الثاني نمشيو للعمل اللي بعده
2: أي.
1: امان خلي الاكستري يوفى شباب
2: اوكي سامحوني والله سامحوني تحمست
7: واللي طراجل لبس عليك
8: وانت لباس
7: اش احوالك
8: وجماع الكل لباس
7: الحمد لله
8: عايش وامي لباس
7: وبيك لباس
1: شنو العمل وشنو تقال من بعده
3: سي الزهواني
1: اوكي
3: لمين النهدي رياض النهدي
1: احسن جعفر اكثر
3: الاعمال فهمني ولا يضحكوني على الاخر خاصه الوقت اللي قري فيه يقول له عنده اربع عجال يقول له دجاجه هذيك عمري ما ننساه لهنا المقطع هذا يقول له بايك لباس امك لباس اخواتك لباس حاجه من النوع هذا ودي ملبوس
1: ودي ملبوس بوس بوس
3: وثم حاجة غريبة سألوا عليها حاجة غريبة مش من العائلة
1: مش من العائلة
3: ما نتذكرهاش
1: صحيت جعفور
3: أما حاجة غريبة ما عندها حتى علاقة بالعائلة
1: أحسنت جعفور أي. إجابة كاملة وصحيحة والعلامة الكاملة
2: جعفور هو جعفور برافو غزل البنات برافو
3: ونعرف زاد الإجابة شنين حبيش ما تقولش باس البقرة لبيت سألوا على البقرة
1: يلا يتلك
2: برافو
1: أعطينا المقطع الثاني
3: البقرة لباس أمك لباس بوك لباس خواتك لباس والبقرة لباس
1: إن شاء الله نسمع المقطع الثاني
7: وكل بقرة شهبة لباس عليها
2: بقرة شهبة
8: عايش من أجمع كل لباس
7: الحمد لله وكرمة لباس
8: لباس عايش الحمد لله
7: وجمع كل لباس
8: هي ضيعت فيه
1: وبقي بوس
7: لباس فك كبرت تبارك الله واللي تراجع
1: كبرت تبارك الله واللي تراجع فما زاد في الحلقة هذه وقت اللي هو يدق في الباب على عمته
3: ما حبش تحيب عليه وانت شكون وكذا بعد اكتشفت اللي هو ولد اختها
1: يعملوا عمي لنا هذه دار عمي ولا هذه دار عمي صحيت فما تعادل غزل البنات وغزول البنات والله ريت جعفر كي تلعب وحدك وتأمن بروحك وبقدراتك
3: ميرسي رباب
1: مشكور
3: ميرسي رباب
1: مش تزيدك نقطة على الفازة جعفر اثنين نقاط
2: مش كنت معنا
1: لا واحد والعمل الاخراني شباب
2: يلا
3: خطة
1: صعيب شوية هذا تونسي طلعوا لي العمل طلعوا شنو كان في الاتقال من بعد
3: باه
9: سمح لي حاج
4: تفضل
9: وين ماشي
4: باش اللجنة
9: نعم
4: اللجنة
9: لجنة
4: ايه
9: هي شبك جاي كاكا دايت فرغي
1: كاميرا كاشي غوار انا قلت غوار قبلك والمرأة داخلة وقالها
2: تحس سلوك
1: خير تحس سلوك
4: وشي السفية
9: السفية هي

0: تبين انت ايش اسمك وين مولوده حالتك الاجتماعيه عندك شهاده حسن سير وسلوك
1: لطف علي بالسلوك
2: انا فرق الدفاع عندي سلوك والحسن
0: حسن
2: ما عنديش سلوك لحسن بريئه ما عندي حتى حاجه
1: بريئه
0: اسمك شهاده في حسن سير وسلوك اي كيفاش ما عندك شهاده
2: ما عنديش حتى شيء انا عمري لا خشيت محاكم ولا نعرف محاكم ما عندي سلوك ما عندي
0: ما عندكش سلوك عليك التقوى الله
2: والله العظيم سلوك وشي وخلي نص عليا حنا انا في العمر ضايع عندني المشاكل حتى عندني السلوك
0: احلى حس السلوك ما عندك
2: احلى احلى غير السلوك انا يعني لا على هالشيء
0: لا على خاطر كي نشوفك هكا حكايه السلوك عندك
2: وش معناه وش معناه السلوك حكايه السلوك عندك وش معناه
0: حسن السير
2: وش معناه السير سليم
0: سليم معشكم طحتي
3: معشكم طحتي معشكم برشا المقطع
4: الله يرحمه محمد الغوار محليه قديش سبونتاني
1: قديش كان كاميرا كشبحة
4: محليه سبونتاني
1: تمثيل قايمة على الموقف
4: فكرة بسيطة جدا فهمني ولا والكاميرا خفية كانت مربوطة أكثر بالأشخاص فهمني ولا الأشخاص اللي يجيهم الكاميرا كشي الحقيقة كانوا يضحكوا ياسر راهو عشنا أيامتها كاميرا خفية حاجة دوخ من راهو في كوكا محمد العوني وغوار وكذا صدقني كان ثم كاميرا خفية معناتها نقعدوا التلفزة الناس نضحكوا بالدموع
1: صحيح والله صحيح عندك
3: بما انكم عندكم حسن السير والسلوك اليوم
1: ما عنديش سلوك لطف علي بالسلوك
3: عندكم سلوك مالكم بريئه باش نزيدكم اكسري اخر مفلف
4: لنهار ربي تاخير وما غير رفع
3: غير الله ما شاء الله وما عندك حتى فكره جعفر على الموسين دالي لهنا جعفر بليش رافع اي جنجل
4: ليه
3: ولا لا عندي يمتهر قال لك هيك
4: برشا انصرفوا انصرفوا قلب برا
3: انصرفوا به المقطع الاول المقطع الثاني رجاء خليوا المستمعين يسمعوا لي زيكستري كيوف الاكستري وقت نجاوبوا
4: قصنا الميكروويف
3: فهمت يلا المقطع الاول
5: اسمعني استحسن نحبك تكون شاهد على الكلام اللي باش نقوله ما تقولوش راني في فرنسا ما نسمع بشيء وما في بالي بشيء في بالي بعمايل سعلي الكل الثعلب وحرقانة بن والمنحلة وبعمي اللي جاي غصور في نعيمة وسهيل ما حكر حد
1: نعيمة وسهيل
3: أحسن الأعمال التونسية اللي تعديت
1: قمرة سيدي المحروس
3: ليه 2008
6: ما نجمتش
3: درامي وسلسل
4: مش أخو زمان
3: أبدا ومن أحسن الجينيريك زادة اللي تعديت
1: جمليل
3: بتاتا
1: من أجل عيون كاترين
3: ليه
1: 2008
3: تلفزيون
1: وطني حرقة
6: ما نعرفش نسمي اسمه
1: حرقة 2008
3: اخترت الإكستري هذا بالذات على خاطر فيه الأحداث وفيه الاسماء الممثلين والشخصيات الرئيسيه
6: والصواف والصواف
3: بين الثنايا
1: بين الثنايا
3: صحيح
1: والصواف
3: واللي تعرفون جينيريك وحطيت لكم جينيريك

0: بربي واحنا نحكيو على الدراما جست ما بدينا بالكوميديا وكل شيء. انت جعفر العبيد يعرفوك في برشا ادوار كوميديه، فمش دور اللي تاثرت فيه لدرجه انه بكيت بالحق باي زومبل، ولا تاثرت مع الشخصيه بالحق ما توحدت معاه
1: في المسلسلات؟ في المسلسلات معناتها بكيت بالحق،
0: بالحق ما توحدت مع شخصيه بكيت بالحق، حركه حاجه عند جعفر مش عند شخصيه.
1: اللقطه نتاع موت فاروق في مسلسل الليل البيض، وقت اللي هز الكهرباء
2: والغنايه اللي كانت تسمع،
0: شو بك تاثرت؟
1: تاثرت خاطر كانت مربوطه بحكايه في وقت
0: اللي هي
1: اللي هي معناتها بالنسبه لي انا الدور هذاك كان مهم جدا جدا جدا. كي قريت السيناريو اللقطه هذيك قعدت نستنى فيها برشا وما تصورتش من الاول، معناتها ريت الممثلين تعاشرنا وقريت السيناريو برشا فهمني، ولا غاضني هو كشخصيه غاضني على الاخر على الاخر على الاخر.

0: فهمتني؟ وباش نعطيك معلومة، ما سقتش أنا الكهرباء وعملت الدنيا هذيك الكل، كان ثم كاسكادور فهمني ولا هو اللي خذا الكهرباء وساق وعمل الحكاية نتاع الأكسيدون، أنا جوست الديماراج من الأول نتاع الكهرباء، المومون إيموسيونيل، حبيب المسلماني مخرج ذكي جدا عبقري على الأخر فهمني ولا، معناتها يتركز في السياقة وأنا ما نسوقش فهمتني، يتركز في السياقة، يتركز في في المومون تاع الشخصية هذاك اللي هو أقوى مومون فهمتني. دونك المومون هذاك والحقيقة يظهر لي كان ما خانتنيش الذاكرة صورناه مرة واحدة كهو. ثم دي مومون في التلفزة، مومون حياتك اللي هو معناتها بتاع بتاع الشخصية يا من الأول تخطف خاطرك تعاود تبرد فهمتني. دونك هذاك عمري اللحظة ذيك عمري ما ننساه بالنسبة لنا في تاريخ المسلسلات اللي مثلتهم الكل، ولو أنهم مش برشا
1: ديما الفيديو قعد. وبارح اكتشفت اللي بيستحمل نفس اسم رواية نتاع ديوستوفيسكي، دونك نفس الحكاية جعفور. فمش عبي اوكي، فاكر الغنية اللي انت تسوق
0: شنية
1: كوقتها
0: الله يرحمه بوغن يا والدة
1: يا
0: والدة لا لا لا لا يا الوالدة
1: أوكي.
0: يا والدة هاي تشتحكي الموتور الموتور بيد وقت مش نبكي
1: وي يعطيك الصحة جعفور ميرسي.
2: شكون
1: رابح حابين نستنى في عزيز باش نحاولوا نسمعوها الأغنية هذية، ما اليوم الربح عند الفتيات
2: ميرسي بكو
1: صحة مراك قاعد ماشي في طريق صحيح جعفور وقاعد تتألق وتتفوق على نفسك
0: والله
1: في
0: أنا لو كان يختاني تمهميش وتنسو
2: كون تقصد
1: شكون تقصد تمهميش
2: على خطره مش موجود
0: تمهميش نجمش كبير
2: على خطره مش موجود
0: لو كان يختان التمهميش في المسابقة هذه نهنيك ربي براني راني عندي ذاكرة ونثبتوا بالقدي بالقدي
1: ما شاء الله عليك. نعطولك مقطع من الغنية
0: اتراه

0: يعطيكم الصحة. ميرسي ناس الكل، برافو جعفور، برافو فتيات. عندكم آخر مساجدات؟
1: عندي طلب، كان مازال عنا وقت على الأخبار، ما نسمعوش بين اثنين الكل حتى.
0: والله أنا مذبية،
1: والله حلو،
2: حطيته
0: بالذمة. صوت هندس فارسي، المغنية ما شاء الله حلو برشا، وهات نخرجوا بها نكملوا بها. يلا.

0: دي وان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وان اف ام، صوتكم.
1: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة، حكايات من قلب الواقع ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجز والحادية عشرة، ديوان فام، عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يدعو الدول العربية إلى استعادة روح المبادرة إزاء مختلف القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل على إيجاد حلول سلمية ودائمة لها في كنف احترام سيادة الدول العربية ووحدتها الترابية. ويؤكد في كلمة ألقاها خلال ترأسه أمس بنيويورك الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول العربية في إطار رئاسة تونس لمجلس جامعة الدول العربية، يؤكد أهمية مواصلة سنة التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مستجدات القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة، وفق ما ورد في بلاغة لوزارة الشؤون الخارجية. عضو المجلس المحلي بسليمان محمد لمين نويرة يدعو الجهات المعنية وخاصة وزارة التربية إلى تدخل العاجل لحماية التلاميذ والإطار التربوي والعاملين بالمدرسة الإعدادية التقنية بسليمان من ولاية نابل بعد تدهور حالة جزء من المؤسسة وبلوغها مرحلة تنذر بخطر السقوط. وأوضح النويرة في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة أن وضعية المؤسسة التربوية أصبحت تشكل خطرا مباشرا على سلامة التلاميذ الإطار التربوي، وطلب باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة، من بينها وضع حواجز حديدية حول الجزء المتضرر ومنع التلاميذ من الاقتراب منه إلى حين تدخل الجهات المختصة وإجراء المعاينات اللازمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الوضع وضمان سلامة جميع مستعملي المؤسسة. النائب بالبرلمان عن ولاية زغوان النصر الشنوفي يؤكد أهمية إنجاز الطريق الحزامية بمدينة الفحص باعتبارها أحد المشاريع التي من شأنها المساهمة في الحد من الاختناق المروري الذي تشهده المدينة، خاصة بالتزامن مع انعقاد السوق الأسبوعية، واضحا أن المشروع سبق أن طرحه في عدد من الأسئلة الكتابية ومداخلات مناقشة الميزانية مع وزير التجهيز ورئيسة الحكومة، مشيرا إلى أن الدراسات المنجزة كانت تهدف إلى إحداث طريق حزامي تربط بين مفترق تبار ومجيس بمدخل الفحص من جهة تونس والمجاز وصولا إلى الطريق الجهوية في اتجاه سليانة. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,919 شهيدا و 174,977 مصابا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية. ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليمن يتوقع نزوح 230 ألف يمني إذا استمر الصراع. هذا وتتواصل الاشتباكات والقصف المدفعي بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظتي الجوف ومأرب، في حين سجلت مأرب وصول 3,000 نازح إليها إثر التصعيد العسكري في عدد من المحافظات.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: 20 دقيقه نحب اصدقائي صديقاتي لهنا اللي قاعدين تحيه اكبر واجلال سيرافا.
1: شكرا
2: ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي.
3: Ça s'est bien passé la rubrique.
0: Oui, oui, oui, oui.
3: Très bien.
0: Je vois les codes, les mouchédin.
4: On sent le bonheur, t'as vu, quand on est
2: là. Voilà. Ah ouais, le mantouj. Je jaffre ça.
3: Distance, c'est que je mange mon riz, carrément. طلع شوية دكاي.
4: الله الله.
2: جي في وجه رافع بالضبط.
3: العيارة في وجهي أخي. لا لا لا. حل خلي زومي.
2: يتفرت جعفور.
3: زومي على الطن.
2: والله عياري.
3: وبصل. محليه راسي فوق العياري
2: شقل بالسوق
3: سي مانيفيك
2: سين كول هوا يا غالي
4: اوه اي يا يا يا يا يا
2: يزي قاعد فسد في الويعد ولا غير
3: والله فوتوجينيك العياري طلع والله فوتوجينيك
2: بالهريسه ولا مجروح
0: شكرا
3: رفع
4: شكرا ميرسي
3: بالله تحيه للطفل واخوه اللي يخدموا مع بعضهم يبيعوا في العياري جون
0: محلاهم
3: لدو جون محلاهم اما بلاك واحد لازم يتفاهم مع خوه الاخر خاطر خوه الاخر يحط بزيت تن يعطيه يعمر التن يغرف
2: بالمغرفه
3: يدو كريمه دونك خذا من عنده الخمسه الاولانيين تخدموا كريمه وثلاثين ثلاثة الاخرين قالوا هات خلينا نكمل عليك ما حبش يقول له راك المشروع باش يفلس قالوا هات لحظه خلينا نكمل عليك انا التن دونك باذن الله يحاولوا يتفقوا مع بعض
2: ربي يرزقهم الحقيقه
3: اما بنين
4: اما
3: بنين ونرجعوا لهم باللاك زيرو باللاك زيرو كي تبداو متعادين عليكم
0: وماذا بينا ديما هذه الفقره قاره نعملوها فقره قاره
3: العياري ديما
0: اهم الفقرات اللي في البرنامج
4: خاطر جعفر وكي لعب وحده ربح
0: شنو
4: في بالك
0: يا رافع
2: شوف ما عندنا
3: والله لا سمعتكم سمعت إذاعة أخرى في المشهد سمعوني لا لا والله لا سمعتكم محلكم من برا
2: عايشك
3: خير ميلي من داخل برش
0: أخوي رفع شكرا مجددا على العياري يعطيك الصحة بارك الله فيك سادة المستمعين شكرا على الاستماع أصدقائنا على اليوتيوب بارك الله فيكم صحة بالشفاء قالكم صحة بالشفاء برشا صحة وبالشفاء برشا برشا برشا فهمني ولا فدوى قال ثم ربي فهمني ولا ثم ربي بيان سور صحة وبالشفاء طاهر كيف كيف فهمني ولا وداد كيف كيف نصاف كيف كيف الكل يعطيكم ألف صحة ميرسي بوكو هاي سيدي عن الفقرة اللي باش نمشيو لها توا اللي اسمها سامحني دقيقة باش تلتحق بكم زينوب نذكر اللي كون الفقرة هذه شخصية تتكلم زينوب مدة 30 سيكوندا
4: جبتوا لي زاردواز ولا ما جبتوش؟
0: معلومات شافية وظافية
4: ما جبتوش لي زاردواز؟
3: لي زاردواز خير ما نجيبو لي زاردواز
4: وينهم لي زاردواز؟
3: أنا مشينا لي زاردواز العياري أردواز
0: أصغر واحد فينا
2: حاضر أثير
3: وين
0: أصغر واحد فينا؟
2: هاي
0: أخويا
2: ما شاء الله على أخويا

0: انا رأي انه لازمنا نعمله اسم يكون مثلا انا منه.
1: انا منه
0: خاطر هذا انا نتاع لبنان ياسر كل شيء. انا منه.
2: انا شكون؟
1: انا شكون؟ السلام عليكم.
3: في اطار يعني احنا مازلنا اللوج
2: ولد من الله.
3: مش تجي زميله زينب تاخد
2: مرحبا
3: تجي مش مشيو ديريكت لتجي
1: جيب شابو معك جعفر.
3: خليهم غادي خليهم غادي مدام.
1: جيب شابو معك جعفر حقيقي.
3: شنو
1: جيب شابو حقيقي
3: شد داي زينب يجي شدي بلاستيكيش.
2: هاي سيتي زينو
4: سامحني دقيقه. انا شكون؟
2: انا شكون؟ عرفتوهم حكايتي. هذا أنا اللي تحبوا أنتم الفقرة هذية اللي الحكاية سهلة. أنا مش نطلب منك عزيز أنه ما نحطوش خلو أنه نحط شوية سوسبانس باش نكمل النص الكل اللي باش يدوم بالضبط بالضبط بالضبط 40 ثانية كل نص. نحبكم تكتبوا ما توريوش الإجابات لأصحابكم ومن بعد وقت اللي نقول لكم أهلوا على إجاباتكم ترفعوا لي زغدواز وتوريوني الإجابات متاعكم أنتم زادة حاولوا تطلعوا معنا الشخصيات. نحب نقول لكم اليوم عنا بونوس ثلاثة شخصيات ولا أربعة ونحب نقول لكم اليوم زيادة الشخصيات الكلهم توينز.
3: أوكي
2: جميل واضح
3: خطرة فعجت بسلاح.
2: يلا الشخصية الأولى وقت اللي تحب عزيز لزغدواس حاضرين أنتم حاضرين هنا حاضرين يلا نبدأ توت سويت. تولدت عام 1911 في تونس. صغري الكلمة كان عندها بالنسبة لي قيمة كبيرة. قريت تعلمت وبديت نكتشف أنه الكتابة تنجم تكون مؤثرة جدا. تنجم مش كانت تكون حكاية ما تكون زادة تسأل. في الثلاثينات بديت نكتب وننشر وفي نفس الوقت دخلت عالم التعليم والصحافة. تونس وقتها كانت تعيش مرحلة صعيبة وأنا ما كنتش نحب نتفرج من بعيد. اهتميت بالتعليم والثقافة وشاركت زادة في الحياة العامة. عام 1948 خرج واحد من أشهر أعمالي واسمه السد. ما كنتش نحب نعطي القارئ إجابات جاهزة، كنت نحب نخليه يقف يسأل روحه شنو نحب شنو نجم نعمل شنو الثمن متاع الخيارات متاعي. بعد 1956 مع الاستقلال تحملت مسؤوليات في الدولة وخاصة في مجالات التعليم. مهما تبدلت المسؤوليات بقات الكتابة هي الحاجة اللي ترجعني ديما لنفسي. وتوفيت عام 2004. أنا شكون؟ شكون عنده الإجابة؟
1: محمود المسعد يفسخ لي
2: محمود المسعد يبغضوه كل الفريق يجاوب صحيح. نقطة ريم نقطة رافع نقطة جعفر نقطة ربيب. برافو برافو وعجبني رافع كيفاش

0: اللي هو الترجي الرياضي التونسي. حياتي تبدلت كليا، كان كل ماتش كان اختبار جديد، كل كرة زادة كانت اختبار لي أنا بالذات ننقذها أو لا. عام 1994 وصلت الحلم يحلم به أي لاعب، اسمه كأس العالم، لعبت مع تونس في المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد 4 سنين في 1998 رجعت مرة أخرى المونديال فرنسا 2002، عشت ثالث مشاركة لي في كأس العالم، 3 مونديالات سنوات طويلة مع الترجي والمنتخب، و2003 قررت أني نعتزل اللعب. شكون أنا؟
1: شكرا
0: نوار، إجابة صحيحة. ربي فرجاني ما ظلتش، أنا مش مصدقة، مش معقول، مش مقبول، مش معقول، مش مقبول. ماذا يحدث في ساعة سعيدة؟ رافع نقطة ربي بصفر، جعفر نقطة، ريم نقطة. برافو.
2: قعدت نستنى شنو خذي من
0: بعد. الصدمة، الصدمة في الريجي، صدمة في الفلاتو. شكرا الواح،
3: صور لك كورة،
2: ما بعدش بعيد قدام زينب.
1: زينب صورت لك كورة من لوطة، كانت
0: ميرسي،
1: قاعدة في مجهود إن شاء الله.
2: والله عايش، والله قعدت نستنى خذي جايزة من بعد، قلت بك شيء
1: هي بيدها الكرة. شوف
2: تحية ليس، شكرا الوير وربي يفضلوا، ميرسي بوكو على المجهود اللي عم
0: فيه. يكون
1: تفضل هي بيدها الكرة ستي نجم أوزر بالممحات. شوف السحر
0: الممحات،
1: ردها عياري، هي بيدها تك ردها عياري انت سي جعفر.
0: بربي مش حار، سي تري امبورطون يكون مش حار. ميرسي بوكو، يعطيك صح. شكرا الوير. شكون يتذكر انا غير يتذكر حاجة عملها في كأس العالم؟
4: لونغريتير جواندو يد، شكرا يا راه جواندو يد. انا مثلك نيستي،
0: ميرسي والله، برافو برافو برافو، شكرا
1: لك. اربع سوايع معك
0: يلا. لو جون عنده ان جون، عنده زاد حاجة مميزة في اللبسة نتاعو. شو كان يلبس؟ حاجة مميزة ليه؟ مش كان يلبس
1: كاسكيت،
0: كان يلبس كاسكيت. برافو عزيز، كان يلبس كاسكيت، وكان من احسن الحراس في الدور الاول الكأس العالم.
3: امبارح ما طلعتش الترجي، واليوم ما طلعتش. شكرا
0: لك
3: حقيقه، مش يسحبوا لك.
0: جميل جميل، اسمع برافو عليكم، برافو عليكم. توا خلينا نعملوا العدد نتاع النقاط. نقطتين ريم، نقطتين رافع، نقطتين جعفر، نقطه وحيده رباب، نقطه غيابها مفاجئ. درا شكون يضحك مع الشمس
2: تد عليا؟
0: لا لا اسمع، نخليو زميلتكم رايده وخليوها تركز. يلا ركز رباب وتنجم تلحق بالركب.
2: إن شاء الله.
0: الشخصية هذه تقول أنا تولدت عام 1934، نحكي ديما على شخصية تونسية. تولدت في أزمور في ولاية نب، جيت للدنيا وقتها ما كانش اسمي الاسم المتعارف عليه، كان اسمي حليمة. كبرت في عائلة فيها الموسيقى، ما كنتش نتصور للصوت اللي نغني به وانا صغيرة باش يولي نهار من نهارات.
4: لا لا لا، تليفون مش كامل
0: باش يولي نهار من نهارات. يسمعوها توينسا الكل. 45 عمري 11 وقتها بديت نغني قدام الناس اغاني كيما صالحة ومكحول مبارك، كانوا من اول الحاجات اللي عرفوا الناس بصوتي. الخمسينات مشيت للعاصمة، غادي بديت نقرب اكثر من عالم الموسيقى. عام 1957 التحقت بالرشيدية، تعلمت اكثر من التراث وتراث الموسيقى التونسي. بعد عام 1958 دخلت للإذاعة التونسية كمطربة رسمية. من غادي حياتي تبدلت. 66 خرجت مع فرقة يزيم التشويش يا رباب، خرجت من فرقة الإذاعة وغنيت خارج تونس في بيروت. بعدها ب3 سنين عام 1969 وصلت للقاهرة وشاركت في ألفية القاهرة، فما حفلة شهيرة ليا كان حاضر فيها العندليب الأسمر وكان واحد من الجمهور. على امتداد السنين غنيت أكثر من 300 أغنية من تونس ومن مصر ومن ليبيا. أنا
3: سيدة نعمة،
2: نعمة وحطيت لك
0: جميل جميل جميل جميل. سيدة نعمة،
2: سي جعفر،
0: نعمة نعمة. بربي باش نقرا شوية ملاحظات. برافو جعفر، إجابة صحيحة، نعمة من غير ملاحظات. السيدة نعمة، برافو على التوصيف.
1: شكرا
2: نيستي السيدة نعمة، السيدة وتوسمت فيك الخير،
0: وتوسمت فيك الخير، وأنا زيدة يا رباب. برافو عليك. وعندي لهنا
2: قلب قلب
0: وبقلب. شكرا، عندي هنا السيدة نعمة نعمة، وعندي زيدة ملاحظة من عند خونا رافع. جعفر يغش،
1: يغش
4: بيه، يغش حسبي الله وانا
3: نقسمو بالله بالخير
4: من عرش قلبي
1: ينقل الكوبي.
4: اقسم بالله نقل من التليفون، اقسم بالله نقل من التليفون وربي اقلب التليفون
0: ورفع
4: القواعد
0: الجديده.
4: قلت لك والله شاف من التليفون
2: القواعد الجديده.
0: خلينا نعملوا تلخيص.
1: موفي بيردون.
0: عنا نقطة نقطة نقطة نقطة. المرة الجاية باش نلعبوا من غير تليفونات، باش نعمل بانيي لهنا بحذايا وناخذ تليفون. المرة الجاية المرة الجاية المرة الجاية
3: ما عنديش تليفون.
0: كما قلت لكم اليوم عنا بونوس، شخصية رابعة وشخصية تونسية. نحبكم تركزوا مليح مليح مليح مليح. عزيز ركز انت زاد، رانا تلعبوا لكلكم. برافو. الشخصية تقول بديت مسيرتي الفنية عام 74 مع فرقة مسرح الجنوب بقفصة. منذ ذلك الوقت أصبح المسرح جزء كبير وأساسي في حياتي، شاركت في العديد من الأعمال المسرحية. بعد انتقلت إلى التلفزيون والسينما، كنت حاضرة في أعمال خلت بصمة عند الجمهور التونسي. عام 92 شاركت في مسلسل الدوار عام 96 في الخطاب على الباب، في 2000 في منام تاع روسيه شاركت في صيد الريم.

0: عام 2008 مسلسلات كانت تحصد في نجاحات كبيرة، ومعاها زاد يزيد قربي للجمهور. ظهرت في مسلسل نسيبتي العزيزة بداية من 2010 في السينما، كانت عندي مشاركات في التلفزيونية عام 2006 آخر ديسمبر 2010 وباستاردو 2013 بورتوفينا عام 2019. عرفتونيش؟ شكون
1: لطيفة القفصي؟
0: لطيفة القفصي جميل. وين الأردواز يا رافع؟ وين هي الأردواز ولدي رافع يا غالي؟ تفشدي العرفاوي طبعا إجابة غلطة. لطيفة القفصي، برافو برافو برافو برافو برافو.
2: باستردو غلطة.
0: نقطة جعفور، نقطة رباب، نقطة ريم، برافو يعطيكم الصحة. لطيفة القفصي اللي مفكر اللي وقع تكريمها البارح في حفل اتحاد إذاعات وتلفزيون العرب على المسيرة نتاعها، وكان وقت الحقيقة فيه برشا ايموسيون. جعفور شفت التكريم؟
2: تعطيوني دقيقة نحكي في حق هاتي السيدة الفاضلة، هاتي المبدعة، الفنانة المسرحية العظيمة الأنيقة الرشيقة السمحة الباية طيبة مناضلة لطيفة قفصي. مناضلة لطيفة قفصي مؤسسة الحقيقة، لطيفة قفصي تاريخ فرقة قفصة للتمثيل مع ثلة في وقت اللي التمثيل صعيب، التمثيل صعيب والصعود على الركح صعيب، ومرأة ضحك صعيب. لطيفة القفصي ضحك وتحس وحنينة برشا برشا برشا برشا. من أهم خصال المرأة هذه أنه على قد ما حنينة على البشر على قد ما حنينة على الحيوان، يعني مغرومة ياسر بالحيوانات، والله العظيم عندها حكايات جميلة جدا تستحق هذا التكريم. أعتقد أنه التكريم هذا مستحق ويشرفنا ويمثلنا ويفرحنا. أنا ما نتصورش ثم واحد البارح ما فرحش اللطيف القفصي والهتاف متاع الناس، شباب أطفال كبار نساء رجال عرب فمي ولات وانسة، وكلهم بصوت واحد لطيفة لطيفة سمعت الصوت محلاه. تستاهل يا لطيفة، تستاهل هذا التكريم وأكثر والله. إن شاء الله ربي يفضلها،
0: إن شاء الله ربي يفضلها الممثلة الكبيرة لطيفة القفصي. وربي التصحيح صغير، أنا أقول شكرا لواهر وشاركنا و94 وأمريكا ليه، هو المشاركة في متاع المونديال كانت 98 في فرنسا باش نكونوا واضحين. جست المهم
2: اللي شكرا
0: لواهر، لا لا لا جست مهم أنه نقول وقت اللي المعلومة ما تكونش صحيحة. شكرا لكم الكل اللي نبهتوني لهذا.
3: نقول من اليوم غلط فيا وأنا أقول له توسمت فيك الخير وغلط فيا.
0: أسمع نسمع وتوسمت فيك الخير من بعد البوس. يلا رجعي تفضلوا.
4: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة، خليك قريب. فيب وراجعين.
5: كومار سانتي انترناسيونال toujours confiant une protection santé complète ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من اهم مسؤولياتك. votre contrat كومار سانتي انترناسيونال vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم. une solution complète comprenant une couverture كامله المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام، avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie من غير حتى تسبق في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك ولعائلتك. des plans d'assurance sur mesure. plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale toujours confiant.

0: الحديث 41 دقيقة. اللهم صل وسلم على سيد الخلق. الجو يعمل 66 في الهواء. السادة المستمعين، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. بعد شوية من الليل جينا رفع ولد الدار خويا ربي يبارك له، جبنا خويا العياري اللهم صل وسلم على سيد الخلق. الله يبارك لك صاحبي،
1: عيشك
0: ولا العظيم،
1: عيشك
0: ولا انفوزادور ولا
1: مورسي.
0: ما تجيش بالفرنسي
2: فيك حروز،
0: ما تجيش بالفرنسي
1: مورسي انفوزادور.
0: ها
1: مورسي انفوزادور،
0: يعيش خويا،
1: يعيشك
0: رفع ولد الدار،
1: يعيشك. تفضلوا ان شاء الله.
0: اي بابا
1: توكلوا ربي.
3: رفع ولد الدار وعندي فكره طياره.
1: علي السلام عليكم.
0: سلام.
1: شوف الوقت تبدل في التليفون الاربعه نتاع العشيه تشكيت. المهم باهي اليوم باش نحكيو على موضوع مهم جدا بالنسبه للساده المستمعين. نعرف اللي اي انسان قاعد يخمم هو والمدام والعائله الكل باش يدخلوا في البني، يحبوا يعرفوا بالضبط قداش تتكلف دار. اليوم باش نعطيكم بطريقه ستوندار الدار قداش تتكلف. نحكيو بيان سور على دار ستوندار، ما فيهاش اون اركيتكتور سبيسيال، ما فيهاش دي بورتافو، فيهاش براكن كبار. نحكيو على دار عاديه كيما نحن نسميوها طابع سكر، يعني طول في عرض تو سامبلومون. الدار هذه كيفاش، شنو سومها وقداش تتكلف؟ باش نخلطوا اليوم جوست للكركاس، مانيش نحكيو على الفينيسيون، خاطر الفينيسيون تختلف كل واحد شنو يحب يعمل في داره. باش نحكيو ستوندار يعني ميدا عرس داله جبه وتقسيم وملايق. باه نبداو باللي زيتاب الفونداسيون. الميدا نتاعنا تتكلف المتر مربع نتاعها من 210000 220 200 دينار، دونك في لي زالونتور هذوما. سلعه ويد عامله، يعني المقاول بلوحه بسلعته بدنيته بكل شيء عندك ميدا فيني حاضر. البيتون اون اليفاسيون اللي هو عرس ودال مع بعضهم يتكلفوا 170 180 190 انت والمقاول اللي باش تجيبه. دونك هذا هاك عندك فكره، مينيموم 170 دينار تعطيها سلعه ويدعامله عندك العرس والدله نتاعك. توا ندخلوا في الماسونري اللي نحن نسميوها الجبه مع الليقه والسيباراسيون اللي لداخل نتاع الدار مع الليقه. ديما نحكي دار ستوندار، مش حاجه كومبليكي، دار عاديه ستوندار. في لي نورم كي نقول الليقه يعني نتاع الجبه يعني رخامات ركبين بيان سور، ولي بريكادر الداخل نتاع البيبان ركبين. السوم يمشي من 209000 210 220 دينار باش تكون عندك دار ملايقه كامله. يعني كلم وهذا الكل السوم مع بعضها دار 100 متر مربع ريفيرنس تتكلفنا 60 مليون، ابارتير من 60 مليون يعني 600 دينار المترو فيني سلعه ويد عامله. بالنسبه لدار ستوندار من غير ما يخرجوا لي بعض الناس يقولوا لي اه كيفاش وكيفاش، نحكي على دار عاديه جدا تتكلف 60 مليون. دونك كان لميت شويه فلوس توكل على الله، ديما عنده على خاطر الاسوام تمشي وتزيد تمشي وتزيد. دونك ضمن على الاقل ميدا
0: شبابك بيبان ودنيا.
1: لا لا لا لا فينيسيون، قلنا ميدا عرس داله جبه وسيباراسيون، يعني نقفوا في الماسونري. بعد بيان سور باش يجي الالومنيوم باش يجي اللوح
0: باش
1: يجي الروفيتمون.
0: توا ستوندار كامله قداش؟
1: توا البري دو متر كاري ستوندار ابارتير من 1200 من 1200 كامل كليون ما من 1200 دينار، يعني حاجه عاديه جدا ماكش باش تعمل كاليتي باش تعمل الدويره نتاع تسكن فيها عادي جدا تمشي حتى لزوز ملايين نجمو

0: جور كل شيء هذاك النجم نقيموه بسوم، اما بعد الفينيسيون كل واحد وشنو يحب يعمل. اما يعني عطيتك 600 دينار بالنسبه للجروزوفر والماسونري، بالنسبه للفينيسيون تحب تعمل دار زي ابارتير دو 1200، يعني كي 600 زيد على 600 اخرى باش تدخل في الفينيسيون 1200، هذا البازيك على الاخر. وانت طالب موين جام 1400
1: باه نحكيو معناتها 120 مليون تعمل دار.
0: 120 مليون تنجم تعمل دار،
1: نجم تعمل دار
0: نتاع 80 متر مربع، تنجم تعمل دار بها 120 مليون.
1: واضح. شكرا رافع.
0: شكرا، مرحبا بك.
1: تعمل دار تفضل بابا.
2: رافع ولد الدار
3: وعندي فكره طياره
1: توت سويت. فاصل صغير ماشين رين.
2: ساعه سعيده، ساعه سعيده. ديوان اف ام صوتكم في جيبس على 99.1. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة.
3: ساعة سعيدة.
2: سين جيم مع ريم.
4: صباح الخير يا
5: أطفال،
4: مرحبا بكم، مرحبا بكم. اليوم خلينا نحاولوا نرجعوا شوية معارف حول العالم. حكينا فيه مقبل لكن مش بالطريقة هذه، ونتصور أنه باش نواصلوا فيه الكويز هذي على خاطره أنا نرى لي هو انتريسون. نشوفوا رأيكم توما، انتم معنا كيف كيف اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا أصدقائنا على اليوتيوب، جاوبوا معنا. نحب نحكي معكم على المنتوجات الامبليماتيك نتاع البلدان. كل بلاد جينيرالمون يبدا عندها حاجه معروفه بها، نجم تكون تصدر فيها برشا والا عندها دور كبير في التجاره نتاعها حول العالم. نبداو بالحاجات البسيطه السهله، نبداو برباب. السؤال الاول وكل عاده شادليه تشدلنا الحساب، شنو هو البلد الذي يعتبر في العالم المحرك العالمي لتجارة الأزهار المقطوعة؟ نيش نحكي على المشاتل، نحكي على الوردة حاضرة كيف ما هي. شكون البلاد

0: وتعاود تبيع. هي أكثر البلدان اللي تاخو من عندها هولندا باش تعاود تبيع تعمل إعادة توزيع. كينيا وأثيوبيا. كينيا وأثيوبيا ينجو الأزهار وتستعملهم هولندا لتوزيعهم في العالم. نعم جا
1: نستي بربي ملاحظة في نفس السياق ونحكيو على الأزهار. علش الزهر به للكلاوي الخطر الزهر يكسر الحجر. فالسؤال لبعض شنو
2: انسى رفي ما انسى
0: الحقيقة زينب شنو البلاد زينوبة اللي معروفة بأنها أهم مصدر عالمي للموز؟
3: الموز
0: للبنان. هي تجرب ثم ناخو من عندكم إجابة للموز.
3: أنا هو منهم المصري
2: كلهم 30 دينار.
0: نعطيك امكانيات.
3: اعطيني.
0: مش اندونيسيا باي. كوستاريكا البرازيل كولومبيا ولا الاكواتور؟
2: الاكواتور.
3: كوستاريكا
0: الاكواتور. وقالتها رباب اول واحدة احسنتي.
2: احسنتي في البساتين من كولومبيا الاسبالي حتى الكولومبيا ولا تبعث في البنان.
0: شفت كيف السؤال اللي كنت تواسي رافع
2: بلي ستي جوست استوار صغيره. انا وقت اللي كنت صغير خذوا لي الاطلس الكبيره ولا الاطلس الكبيره

0: الكوت ديفوار ولا البرازيل ولا اندونيسيا.
1: غانا
2: اندونيسيا
1: غانا
0: الكلكم غالطين. الكوت ديفوار الكوت ديفوار الدومين لارجومون البرودكسيون مونديال تاع حبوب الكاكاو في العالم.
3: تحيه لسي محمد
0: عفور.
1: سي محمد ولا يا عزيز تحيه لي.
0: هاي سيدي شكون البلد اللي يصدر مش
2: يصدر
0: يكون واحد تصدير اللي يصدر يصدر الكاكاو لكن بالأخص هو الأولاني في تحويلها ما يبيعش حبوب الكاكاو.
2: معناتها من الهند؟
0: لا
2: لا نعطيك الاحتمالات
0: امكانات.
3: انت ليه قلت وإجابة الاحتمالات في نحن
0: كندا ولا المغرب ولا غانا؟
2: انا نقول كندا.
1: غانا ستي
0: غانا زينب ورافع النقطة.
1: أنا أذكر فما قهوة جينا من أفريقيا.
0: كيف كيف غانا سيان جيون مونديال متاع الكاكاو المصنع. أحسنتم. نرجع توا الرباب.
3: نعم
1: سيباقراف في الآخرة
0: نتكلم
1: على الآخرة.
0: شكون البلاد اللي صدرت اللي صدرت حوالي 1.62 مليار دولار من زيت الزيتون الصافي عام 2024؟
3: 2024
0: مش
3: تونس
0: احنا تونس منتوجات نتاعنا. اعطيني اجابه.
3: نعطيك
0: امكانيات ولا البرتغال اليونان تونس ولا المغرب؟
3: تونس
0: احسن في تونس ما تترددش
3: ما شاء الله
1: البروميير احنا الاولاني.
0: تونس هو اي واحد من اهم المصدرين للزيت في العالم. وعطيتكم الرقم نتاع الصادرات في 2024. ولكن زينب شنو اهم برودوي
3: اي
0: تصدروا تونس؟ اول برودوي تصدروا تونس؟ لا نعطيكم امكانيات. زيت الزيتون
1: دقله
0: الفوسفات الدقله.
3: سامحني بربي صحيت كونتيتي والا مدخول
0: القيمه
3: فوسفات
0: الفالور. بي زيت الزيتون ولا الفوسفات ولا التمور قلت لكم والا الخيوط والكوابل؟
3: خيوط والكوابل
0: الالكتريك ايزولي. خيوط
1: والكوابل سامحني الخيوط والكوابل ليزولي
0: هذا هو فيل رباب ورافع في لي كابل الكتريك ايزولي لا فالور كي تقارنوا في 2024 ما بين 1.62 مليار دولار زيت الزيتون لهنا نحكيوا في لي فيل اي كابل الكتريك ايزولي 3.42 مليار دولار تصدير.
1: نورمالمون كارو الفوسفات راه غير برك الفوسفات واقف وكل شيء.
0: نحكيوا على 24 يا سيدي السؤال
2: تخنش موي في الموضوع خلينا في الكوابل جرب خلينا في الكوابل
3: والله اليوم في المعامل
2: والله مول مين صدروا
3: اسمه فينا جعفر
2: هجرة الأدمغة انت صفر
0: جعفر
1: يا
3: الله
0: رافع شكونوا البلد الأول اللي يستقبل صادرات تونس الكليون الاولين نتاع تونس في لي زيكسبورطاسيون
1: في الكل
3: اليو اوروبيان
1: ليو دونك هذاك هو
0: اليو اوروبيان بلاد هات نعطيك المانيا ايطاليا فرنسا ولا امريكا؟
1: فرنسا
0: احسنت. فرنسا في 2024 حوالي 5.32 مليار دولار ديكسبورطاسيون تونيزيان في اتجاه فرنسا. جعفر هذا السؤال لك.
2: امشي امشي امشي
0: هذا السؤال ليك جعفر. يا سيدي
2: ربي ما يعاوني عاد فيها
1: والله هو مش نعاونوك باش نحاولوا نجاوبوا نحن.
0: شكون البلد شكون البلد اللي هو اهم مصدر للذهب؟
2: الذهب يظل لي موزمبيق زيمبابوي. اعطيني اختي
0: حتى لو كان مش معروف به لما حالا نعطيك امكانات.
2: اعطيني اختي
0: اسبانيا بلجيكا
2: مصدر للذهب
0: اكسبورتاتور دور اسبانيا بلجيكا البرتغال او سويسرا؟
2: لا خليني وحدي
0: وحدك ما كلمك حد.
3: هذو مصدرين عندهم جديدين
2: سويسرا ونخرج منه البرنامج هذا لو كما ما تطلعش سويسرا
3: ربي ما نبداش نحكوا على الحاجات
1: بلجيكا
2: قلتك سويسرا
3: نخرج. ربي عاود لنا الترتيب.
0: لا هو راهو هكا مانيش باش نكمل تعرفونا. جعفر صحيت سويسرا احسن سويسرا
2: ذهبي وين
0: سويسرا برافو عليك جعفر 105.6 مليار دو دولار دي اكسبورتاسيون سويس من الذهب نو مونيتير. برافو عليك احسن رباب هذه نقطتك الوحيده اليتيمه خلينا نكملوها
1: حتى في تابلو
0: رباب
2: مفيد الذهب صافا جاوبت على الذهب والذهب يجاوب كان على الذهب
0: به خلينا نعطيوها سؤال.

0: فاشل
1: فندم الكلام ده
0: متعصبك يا فاشل
1: اه متعصبك فاشل يا فاشل يا ولا عزيز ربيب سؤالك شنو البلد
2: البلد
1: الذي يسيطر على التجارة العالمية لزيت من الزيوت النباتية اللي هو الويل دو بالم
3: هاي سي بون
2: استنى اعطيني احتمالات اعطيني احتمالات والله انا نعرف
3: لوك اوكرانيا
2: مش اوكرانيا نيستي
1: فما
3: اوكرانيا ولا روسيا
1: اليابان البرازيل مصر ولا اندونيسيا
2: اندونيسيا
1: اندونيسيا احسنت نقطه للربيب
2: مخي نعم
3: زيت القليان ستي هذايا
1: هاي سيدي
2: هو صحيح تفضل
1: زينب
4: مرحبا
1: واحد من البلدان ولا اكبر بلد مصدر عالميا للنفط الخام بترول بروت
3: واضح حتى هذا وين نمشي
4: سعوديه فنزويلا سعوديه
3: أعطيه خذ احتمالات أختي
4: سعودية
1: السعودية أحسن تزاين ما تستحقش ما تستحقش برافو عليك
3: شهيقة من عياري
4: بسم الله عليك
1: رافع البلد الأول في العالم الذي يصدر الشعر البشري
4: الهند
3: الهند
1: الهند يا خو رافع النقطة على خاطر زاينة ما سمعتش
4: طبعا
1: أحسن
3: لا ظاهرة
1: الهند نحب نقول لك اللي أكبر معناها الكميات المهولة اللي يصدروها مش كلها جاية من غرض تجاري أغلبها دي دون ريليجيو معناها فما نساء يقدموا قرابين للآلهة نتاعهم أنهم يقصوا شعرهم الشعر هذاك هو اللي يمشي في التجارة هذيا
3: تحمل لي دون
1: من لي دون أحسنت أي سيدي جعفور
2: والله ما استحق
1: أكبر إنتاج في العالم في الملابس الجاهزة البلاد اللي هي أكبر مصنع للملابس الجاهزة نحكيه على التكستيل والكونفكسيون
3: تركيا تركيا تونس هي قصر هلال بالنسبة للعالم تونس نحكي قصر هلال بالنسبة للعالم بنغلاديش ونتحدى العالم لو كان تطلعش بنغلاديش
2: بنغلاديش
3: هاوش قولك عليش بنغلاديش
4: عليش
3: ايش سبيدريات
4: اللي قول لي عليش
3: فسلك فازة
1: هاي جعفر متاكلش وقت غيرك
3: والله يا رفع
4: يحكي على الفاست فاشن
3: كل
2: تك تك تك
3: بنغلاديش
1: احسنت جعفر بنغلاديش
2: والله ما يخصوش
4: عليش بنغلاديش قطي
3: جعفر
1: بنغلاديش تسمعوا بعضكم تاكلوا في وقت غيركم وهكا غيركم ما يخوش نفس العدد من الأسئلة من فضلكم يا عياش يا سيدي بي
3: ليش أكيد في تركيا
1: رباب موزان زين موزان جعفر وعنده زوز نحيلوه
3: يا عجبك شعر بنغلاديش
1: رباب رباب أكثر بلد طوى في السنين الأخرانية ولا قوة كبيرة في تصدير المكياج ووسائل وأدوات التجميل في سنين الاخر ما كانش هو
2: كوريا
1: احسنتي كوريا الكي بيوتي كوريا الجنوبيه بيان
3: سور نحكيوا على هذه راه قال لي اياه
1: نحي واحد
3: نورمالمون
1: واحد جعفر نحي واحد جعفر واحد اخر خاطر باقي قاعد يقص علينا ويضيع في الوقت زينوبه
2: ضحكت زينب بس صدق
1: البلاد اللي عندها صناعه كبيره قائمه على تقليد معناها من تقاليدهم هما في لي موبل اون كيت اللي هما الاثاث اللي يتركب
4: سويد.
1: اللي يجيكم تروف تروف ويتركب السويد صحيت اودولا دي كيال ماركا السويد عندها برشا معامل تراديسيونيل وفي البلاد الكل اللي تصنع الموبل اللي يتركب 59 دقيقه يظهر لي تحسب لنا شادليه
3: كملي بينا منسيتي
1: نقطه هذه السويد تاخذها زينب تعوض بها الموانزه نتاعها شكون رابح
3: وخلل الفارق ولا شي يقولوها
1: تخلل الفارق رباب خمسة
4: هاي هاي
2: ربي سبحان
1: رافع خمسة دونك رباب ورافع بين رباب ورافع تعرفوا انه البريفيكس نتاع الكودابار نتاع لي برودوي نتاع تونس 619
4: اي
1: الجزائر
3: 613
1: غلط
3: 612
2: علاش هذه ما نعرفهاش
1: 615 رباب رباب تنجم تربحوا امريكا
2: اعطيني
1: امريكا
3: 823
1: غلطين من 0-0-0 139 ماناش نسمعوا في بعضنا ميرسي بوكو هذه كانت سينجي ماريم جعفور
5: سينجي ماريم
4: الزوز خسروا
2: اسمع الشمال
3: هكا هو كملت الحلقة على ظروف طيبة الحمد لله
4: بينا منبوزين
3: ولا ساتي صفر من النقاط هاي شنو هو؟
6: شي شي
3: غدوة
4: والله
3: زين بعدي مسابقة انا وياك
4: البرنامج الله يبارك
2: فيك ربحنا
0: متعصبك يا فاشل
7: اه متعصبك
0: يا فاشل يا فاشل
3: يا فاشل نختتموا حلقتنا اليوم يا فاشل يا فاشل بارك الله فيكم غدوة نتقابلوا وغدوة الانتصار
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة احنا صوتكم في سفاقس على 91.2 ديوان فام. احنا صوتكم في سفاقس على 91.2

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: خليك قريب، فيم وراجعينه.

0: حاجة والصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: احنا صوتكم في سفاقس
3: على 91.2 ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
4: مجلس منتصف النهار ديوان فام عسلمة. البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والشركة الإفريقية للتجارة والتوزيع يعلنان عن إبرام تسهيل ائتماني عالمي بقيمة 500 مليون دولار لدعم عمليات التجارة واللوجستيات والتوزيع وتسريع حركة السلع والمنتجات عبر الأسواق الإفريقية والعالمية. ويهدف التمويل إلى تمكين الشركة من تطوير عمليات مؤهلة في مجال التجارة والتوزيع بما يشمل شراء وتجميع السلع الإفريقية وتمويل تكاليف النقل والتخزين واللوجستيات والتوزيع، فضلا عن تطوير ممرات تجارية وشبكة توليد وتوزيع عبر الأسواق الإفريقية وفق بلاغ للبنك. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال زيارته لولاية صفاقس اليوم، يؤكد أن الوزارة تعمل على إحداث مؤسسات تربوية جديدة إلى جانب التدخل لإعادة تأهيل المؤسسات القديمة وتحسين بنيتها التحتية.
5: متابعة العودة المدرسية وتبين مدى سلاسة هذه العودة والتدخل كلما اقتضت الحاجة لحل الإشكاليات الطارئة، الحمد لله ثم سير طبيعي، ثمش إشكاليات تعيق العودة المدرسية سواء ما تعلق منها من داخل المؤسسة التربوية أو في الأطراف المتعلقة بها كالنقل المدرسي أو غيره. جاري العمل على حل كل الإشكاليات بالتعاون مع كل الوزارات في لحظتها بتدخل مباشر وبسعي مباشر. بعض المؤسسات القديمة اللي تستحق تدخل وتستحق صيانة وتستحق دفع لمشاريع الإنجاز في مستوى صيانتها في مستوى تأهيلها. المدرسة الإعدادية السعادي وهي إحداث جديد، هنالك إحداثات أخرى في ولاية صفاقس وهي بمواصفات عالية الجودة، فيها كل ما ينبغي أن يتوفر للتلاميذ وللأسرة التربوية عامة. حقيقة التلاميذ والأسرة التربوية تحتاج إلى التعجيل بإنجاز مشاريع الصيانة، ملاعب رياضية عصرية، قاعات مراجعة، هذا كله أذن به للتعجيل بهذه المشاريع التي ستنطلق قريبا إن شاء الله من أجل تهيئة هذه المؤسسات التربوية.
4: الوكالة التونسية للتعاون الفني تفتح مناظرة خارجية لانتداب إطارات بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار سد حاجيتها من الكفاءات في عدد من الاختصاصات. وتشمل المناظرة 5 خطط مفتوحة للتناظر موزعة على عدد من الاختصاصات، تتمثل في خطة متصرف اختصاص الإنجليزية وأعمال وعلاقات دولية، ويشترط الحصول على شهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية في نظام أمد، وخطة متصرف اختصاص إدارة الأعمال، ويشترط الحصول على شهادة الماجستير. إلى الشأن الدولي، السعودية تستعد لاستئناف صادرات النفط من ميناء ينبع اليوم بعد إعادة تشغيل خط شرقي غرب البلاد وفق وكالة رويترز. وسائل إعلام لتوانية تقول أن البرلمان اللتواني وافق على تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية في البلاد. وفي سياق متصل قال رئيس وزراء لتوانيا أن حكومته أعدت خططا لإجلاء كبار السن والنساء والأطفال تحسبا لهجمات محتملة من روسيا، مؤكدا أن بلاده لن تستسلم إذا تعرضت لهجومه.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
1: صوتكم
3: في تونس الكبرى
1: على 93.5. سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الفن يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال. ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: نصف نهار وتسعة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد معكم اليوم يا القار من برنامج هنا تونس. ساعتين من زمان من نصف نهار حتى الماضي ساعتين حاولوا معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، المستجدات الوطنية والدولية، أبرز الملفات المطروحة، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم وفي المنطقة. نحاولوا نرجع معكم في كل مرة على مختلف المستجدات بالتحليل والنقاش على امتداد ساعتين في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معانا كالعادة. فقرة عطاير بعد شوية أكيد باش تكتشفوا المواضيع اللي اختاروا الأولاد أنهم يحكي وفيها اليوم في عطاير، واللي تخص أساسا بعض الملفات اللي تم الوضع وطنيا. بعد أكيد باش نعملوا شانجمون صغير اليوم على مستوى الكونديكتور متاع الحصة، باش تكون فقرة المقال في الساعة الأولانية بعد فقرة عطاير المقال اللي اختار هنا طارق الكحلاوي، أو تقرير الأمم المتحدة من الحروب إلى الذكاء الاصطناعي ما أخطر التهديدات اللي يتوجه العالم اليوم في 2026. تنرجع لها تفاصيل التقرير مع طارق الكحلاوي. من بعد بشمشيه لفقرة بل الأرقام، هل يعيد فوز اليسار في برلين رسم المشهد السياسي في ألمانيا. فقرة بل الأرقام تكون زيدة آخر الساعة الأولانية مع الزميل نور الفارسي. ومن بعد الساعة الثانية باش نطرحوا معاكم ملف يخص العمل البرلماني، اجتماع للجنة المالية على مستوى البرلمان تبحث فيه عن أسباب تأخر تقرير تنفيذ ميزانية 2026 وتناقش توجهات ميزانية 2027. بعد إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ضيفنا في الساعة الثانية رئيس لجنة المالية في البرلمان ماهر الكتاري. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: كالعادة بشرفكم متوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل وتعليق النقاش كامل الحصة على يميني بسام حمدي. بسام أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا ابتسام، تحية طيبة ليك لجميع المستمعات المستمعين لطارق وللزملاء في الإعداد وزملاء الصحفيين.
1: مرحبا بك بسام، مرحبا بكامل الفريق اللي أمن لكم الحصة هذية، عزيز وجدان ونور. وكالعادة زيدا يرافقنا اليوم في التحليل والنقاش على يساري طارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا ابتسام، مرحبا بسام، فريق الاعداد، جميع المستمعات مشاهدات مستمعين مشاهدين.
1: مرحبا بكم الاولاد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا. والبدايه كالعاده دائما باولى فقراتنا عالطاير.
0: عالطاير
1: طارق، حبيت ترجع للمستجدات الأخيرة اللي قاعدة تعيش على وقعها البلاد، حبيت تحكي على الإيقافات ومنه حبيت تحكي على الوضع العام السياسي في البلاد اليوم، تفضل لك الكلمة.
3: هو الحقيقة معناها الوضعية كما نقولوا ماشية وتصعب في البلاد على مستوى السياسي وعلى مستوى الحقوقي. مش حدث على أربع نقاط نحاول تكون بسرعة. الأولى تتعلق بالحياة والموت، حياة وموت شخص. الثانية تتعلق بفلسطين، تحولها من بيت جامعة إلى نقطة فراق. ثالثة تتعلق بالقوة والضعف، الدولة والقوة والضعف، متى يمكن أن تكون الدولة قوية. والرابعة تتعلق بالمغزى السياسي العملي للإيقافات الأخيرة، سواء المتعلقة بمسيرة السبت أو متعلقة أيضا توا أيضا باتحاد أصحاب الشهادات المعطلين على العمل، لأنه يعني فما ثلاثة إيقافات ديجا اليوم بالإضافة إلى الإيقاف متاع ناشط كريم ترعى في منذ أيام قليلة. الحياة والموت، لأنه يعني النقطة الأولى، لأنه يعني وائل نوار أحد منسقي هيئة سمو التونسية الآن فعلا بين الحياة والموت، لأنه كي تعمل ضرب جوع 37 يوم فإنه الوضعية صعبة وصعبة جدا. وائل نوار باش نعاود الحقيقة اللي قالوه محاميه. ماذا يطلب؟ علاش عامل ضرب جوع؟ باش نقرأ اللي قالوه، جملة قالها محامي متاعه سامي بن غازي: التفاعل معه ما يطلبه لا يتطلب أكثر من تواصل بسيط يوضح معالم التعامل القضائي مع هذا الملف. نخاف ساعات ونكون في نقطة خطيرة والبعض ليس مدركا لذلك، تحديدا السلطة ليست مدركة لذلك. 37 يوم يعني تخلنا من ناحية الطبية ومن ناحية الكلينيكية الأدنى أنه شخص نجم يتعرض لري كاردياك لا قدر له. أنا قلنا الكلام هذا اليوم. ثانيا فلسطين، تحولها من بيت جامعة إلى نقطة فارقة، نقطة فراق، لأنه فلسطين وهيئة صمود بالمناسبة جمعت نجم تقول كل الفرقاء من الحاجات القليلة في تونس تعاركوا على كل شيء إلا على موضوع فلسطين هكا في بالنا. بعد تنحكيه ابتسام على في علاقة بالأرقام كيفاش في العالم نقطة الفصل، خط الفصل بين القوى السياسية في العالم لم يحدث سابقا ذلك، لم يحدث بما فيها في ألمانيا وين فما اللوبي غديكا في أكثر معناتها قوته الجامحة يتعرض للتهديد. فين؟ في العاصمة في برلين في علاقة بفلسطين. نحن الموضوع الفلسطيني عندما كان نقطة مش فقط نجتمع عليه بل هو اللي خلينا نقطة ضوء في المنطقة، المنطقة اللي ماشية في جزء كبير منها للتطبيع، منها شقيقنا لهنا في المنطقة المغاربية الذي رفع في وتحدثنا على هذه أصبحت نقطة فراق، لأن الموضوع هذي كان نجم يتم التوصل لمقاربة قضائية ليه والناس في حال سراح. ليست جريمة واحد ربما ما يعرفش يعمل تقرير مالي، هذا إذا كان صح ذلك، إذا كان صح ذلك، لأنه درجة التشدد اللي قاعد يشوف فيها مع مجموعة هيئة صمود تتجاوز مسألة تقرير مالي في رأيي، تتجاوز ذلك. النقطة الثالثة القوة والضعف. أحيانا الدولة تعتقد أن القوة الصلبة هي الحل، أن الرعونة التشدد هو دليل على القوة، في حين أحيانا استعمال القوة الصلبة هو ملاذ الضعف، هو الدليل اللي ما عندكش حلول أخرى. يعني أنا كنشوف من يتعرض للملاحقة والإيقاف في الأسابيع الأخيرة بعد هذا الصيف الصعب، نطرح السؤال التالي: مشاكل البلاد واضحة المعالم، مشاكل البلاد في الضوء والماء، مشاكل البلاد في الميزانية متاحة في مواجهة التحديات الجيوسياسية. هنا تنحكيهم بعد تقرير الأمم المتحدة وين ماشي العالم وكيف يجب أن نتحذر لذلك هيكليا بنيويا في جميع المجالات، وين صاير تحرك قضائي وأمني في علاقة بناس رفعت شعارات وقع رفعها أنتر بارانتيز في جميع المراحل في تاريخ البلاد، في جميع المراحل. وللمفارقة أيضا أنه هل الشعارات هذه اللي كان يتم رفعها منذ 6 أشهر ماضية أصبحت الآن محرمة؟ وأنا بالنسبة لي هذا ما يعكسش تيقظ، يعكس اللي فما نوع من التوتر. التوتر يجب أن يتجه إلى المصدر المشاكل، مصدر المشاكل هي المشاكل الهيكلية والبنيوية في البلاد، البطالة وغيرها من المسائل، ليست الشعارات. شعارات في المسيرة ديما توجدت ولم تسقط الشعارات وحدها نظاما وبذاتها. القوة المستديمة هي القوة الهادئة، ليست القوة الصلبة المنفلتة، وهذا يظهر لي شفناه في الإيقافات التي تمت في منذ يومين. رابعا المغزى السياسي والعمل للإيقافات. لأول مرة منذ 25 جويلية عنا إيقافات تشمل من الأقصى إلى الأقصى، من أقصى المعارضة إلى أقصى المساندة. عنا إيقافات تشمل أيضا اتحاد أصحاب شهادات المعطلين على العمل، يلزم التذكير كانوا مساندين للرئيس وداعمين لقراراته وأصلا في المسيرات يرفعوا شعارات مساندة ليه، أصبحوا هما معرضين للإيقافات. أنا هذية باش نربط مع النقطة الثالثة، يدل على انحسار القاعدة السياسية والاجتماعية للسلطة، ويدل على مشكل. عندما تشمل الإيقافات الجميع فإنه يعني ذلك أن السلطة في وضع صعب، ليست المعارضة وليس الناس في وضع صعب. يظهر لي جاء الوقت أن تقرر السلطة وضع حد لذلك، لأنه بدون ذلك سنذهب إلى وضع صعب فيه كثير من التحديات، لأنه المشاكل لن تحل. الإيقافات ستشمل مزيد من الناس بدون أن نحل مشاكل البلاد، وهذا سيؤدي إلى مأزق وأزمة في بلادنا.
1: واضح طارق، كان هذا الموضوع اللي اخترت اليوم انك تحكي فيه في فقرة عطاير. مازلنا اكيد موصلين معاكم الفقرة، وباش نشوفوا مع بسام الموضوع اللي اختار اليوم انه يحكي فيه ويقدم فيه وجهة النظر متاعه. الموضوع اللي اخترته بسام تفضل اسمك.
2: والحقيقة باش نحكي على يعني حجم الاحتياجات في شهر أوت الماضي، لكن قبل هذا حبيت نحكي شوي على يعني بعد ما كانت تونس للأسف تتصدر عناوين الصحف في أسطول الصمود المغاربي نصرة لغزة في الفترة اللي كان فيها العالم بأسره يساند غزة، وكانت الصورة تنطلق من ميناء سيدي بوسعيد بكون أن تونس هي أول حاضنة عربية وهي الدولة العربية التي سمحت بإطلاق أسطول الصمود المغاربي نحو السواحل الفلسطينية. نحن سواحل غزة اليوم تغيرت العناوين وأصبحت أن هناك من ساندوا غزة عبر أسطول الصمود يقبعون داخل السجون، وهذا نراه فيه تقريبا في كل عناوين الصحف الدولية والقنوات الدولية، وهذا مؤلم وهذا مؤسف لصورة تونس التي كانت ترفع في شعارها السياسي يعني نصرة غزة والدفاع عن غزة واعتبار تطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى. اليوم كان من الأجدر يعني مجاراة هذه القضية، ربما محاكمة أو تتبع قضائي وهم في حالة صراح، باعتبار أنه القضية تتعلق بتقرير مالي وعدم الإدلاء بالتقارير المالية كما يعني مش كيف ما هو مستوجب منهم. ففي اعتقادي كان من الأفضل محاكمتهم وهم في حالة صراح وإجراء التتبعات والتدقيقات المالية، وهذا من حق الدولة التونسية أن تجري التدقيقات المالية. والمؤسف أكثر أنه اليوم مرر إلى سجن من ناصروا قائدي أسطول الصمود، وهذا في حد ذاته يعني الحقيقة يزيد يعمق الهوة ما بين الخطاب السياسي وما بين ما يحصل في البلاد التونسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. فلهنا نحب نقول أنه السجن ليس الحل الأنسب لحل القضايا ولمعالجة هذه القضايا. في خصوص موضوع الطائر اللي اخترته اللي هو تقرير المنتدى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يقول أنه في شهر أوت من عام 2026 تم تسجيل 1093 تحرك احتجاجي، وهو الأعلى منذ 10 سنوات. منذ 10 سنوات لم يتم تسجيل 1093 احتجاج خلال شهر أوت. الاحتجاجات هذه تتعلق بانقطاع الكهرباء وانقطاع الماء وكذلك بأوضاع السجون وتتعلق بنشطاء أسطول الصمود. الرقم هذا الحقيقة يكشف أننا اليوم في أزمة، أزمة يعني متعددة الأوجه، أزمة اجتماعية، أزمة اقتصادية، أزمة حريات، وهذا يستوجب حلول. هل الحلول اليوم في تحوير وزاري؟ طبعا لا، التحوير الوزاري في اعتقادي لن يعالج الأزمة الراهنة متعددة الأوجه. هل الحل ربما في الخطاب السياسي دون المضي في إجراء خيارات؟ طبعا لا، في اعتقادي اليوم تونس في حاجة إلى حوار شامل أكثر من أي مضى، ما أكثر من أي وقت مضى. اليوم راوت تنجم السلطة تفتح حوار، تفتح المجال للتحاور مع كل الأطراف الاجتماعية، راو مش بالضرورة تشركهم في الحكم، عادي خليك انت فقط كسلطة تتمسك بالحكم، لكن افتح باب الحوار وتلقى لتلقي مقترحات ولتلقي انتقادات كذلك في الكثير من المجالات، وهذا ما يخلق حصانة داخلية. اليوم نشوفه في الوضع الإقليمي جد متوتر، اليوم نشوفه في الكيان الصهيوني انزرع في شمال إفريقيا وانزرع في المملكة المغربية، فهذا من الضروري يدعونا إلى أنه نمشي نحو التهدئة السياسية والحقوق الشاملة وإلى فتح حوار من أجل خلق حصانة داخلية في ظل هذه التقلبات، في ظل هذه الارتدادات الدولية والارتدادات الإقليمية. فاليوم لابد أن تبادر السلطة وتبادر كذلك منظمات المجتمع المدني في أنه نفتح من جديد صفحة جديدة، صفحة تكون فيها الحوار أهم آليات التفاوض في البلاد التونسية.
1: واضح كانت هذه فقرة عطاير، وكانت هذه المواضيع اللي اختاروا اليوم طارق وبسام منهم يحكي وعلي عليها مواضيع تم الوضع الوطني كما قلت لكم صار تغيير صغير على مستوى الكوندكتور اللي هو نتاع الحصه. بعد شوي باش نمشيو لفقره المقال بعد فقره بالارقام نرجع على عدد بناء المستجدات الدوليه والاقليميه ولكن قبل هذيا نخرج معكم فاصل صغير وراجعين.
0: هنا تونس الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الاكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان اف ام.
1: هنا تونس نصف نهار و23 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا مازالوا مواصلين معكم أكيد ساعتنا الأولانية ومازالنا باش نوصل معكم بقية الملفات الأخبار والمستجدات ونذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في التحليل والنقاش بسام حمدي طارق الكحلاوي مرحبا بكم من جديد ومباشرة نمشيو لفقرة الأرتيكل دو جور.
0: لارتيكل دو جور
1: مقال او تقرير اليوم خلينا نقول اللي اختار طارق انه يرجع ليه تقرير الامم المتحده اللي خلينا نقول حكي على مخاوف حكي على التحديات اليوم اللي مطروحه على مستوى عالمي نحكيوا العام 2026 شنو التفاصيل معك طارق الكحلي وتفضل.
3: حقيقة هذا تقرير مهم جدا عادة لا أهتم كثيرا بتقرير الأمم المتحدة إلا إذا متعلقة ببعض المجالس متاحة بعض المؤسسات اللي تعمل تقارير بحثية مهمة. تقرير الأمم المتحدة عادة فيها برشا إنشاء لكن هذا التقرير بالذات اهتميت به لأنه العنوان الرئيسي متاعه المحصلة الرئيسية متاعه الخلاصة الرئيسية هي خلاصة خطيرة وخطيرة جدا وعندما تصدر عن الأمم المتحدة التي هي عادة كثيرة الحذر في إصدار تحذيرات أو إصدار معناها إعلان ما هو ما هي أخطر التحديات تبدأ حذرة وما تمشيش للأقصى. هنا عندنا تقرير يقول اللي بحلول 2030 هذا عنوانه الرئيسي التقرير المتعلق بالمخاطر العالمية. يقول التقرير بحلول 2030 نحن في مواجهة احتمال جدي وكبير جدا لحرب ماذا؟ حرب عالمية حرب عالمية. هنا التقرير بالمناسبة اللي هو تعمل دراسة تعملت من خلال يعني المكتب التنفيذي للأمين العام وحدة التخطيط الاستراتيجي للأمين العام للأمم المتحدة وتتعلق ببرسبشن ستادي كيف ينظر عديد الخبراء عبر العالم واتصلوا بمعنتها عدد كبير من الخبراء والمختصين أنه اعتمدوا مجموعة من المقاييس حول مسألة الاستشراف وحول مسألة البرسبشن يعني 80 ممثل لدول الأعضاء 433 منظمات المجتمع المدني 368 منظمات دولية 262 خبيرا وأكاديميا 192 من القطاع الخاص وإقليميا من مختلف القارات. ولهنا حتى أن اللي المخاطر السياسية الخطر الجديد لأنه تعملت تقارير قديمة سابقة حول يعني المخاطر العالمية أول مرة أصبح ما يسمى الحرب الواسعة النطاق large scale war اللي هو تسمية أخرى للحرب العالمية أنه حرب على مستوى واسع في العالم حرب واحدة على مستوى واسع في العالم هو الخطر الذي يرى قادما أنه قادم وأن العالم هو الأقل استعدادا له أو حذرا منه ويعتبره خطر وشيك رغم اللي المدى متاعه والأفق متاعه هو 5 سنوات 2030 فإنه يعتبره الخطر القادم. عندما تعلن الأمم المتحدة أن الخطر القادم هو الحرب واسعة النطاق فإنه على الجميع الانتباه لذلك. الأمم المتحدة كما قلت تعمل أحيانا تقارير إنشائية لكن هذا جدي وجدي جدا. وعليش قالوا المختلف الخبراء مئات الخبراء في مواقع حساسة أنه أصبح ذلك قائما لأنه مجموعة الحروب اللي قائمة في مواقع حساسة يمكن أن تشتبك وتتحول إلى حرب واسعة النطاق. لماذا؟ لأنه كل هذه الحروب هي يقف فاعلوها على حافة الهاوية. الحرب الروسية الأوكرانية تقف على حافة الهاوية لأنه كل ما تزيد تتواصل بدون حل في الأفق يعني إمكانية توسعها المعروف الحروب إذا كان ما تلقى لهش حل ستتوسع بالضرورة خاصة وقت اللي نلقاه اللي الطرف الأوروبي الذي لم يعد يتحمل اقتصاديا وماليا هذه الحرب عندما يصبح الطرف الأوروبي يتحدث عن إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا لمواجهة الروس ويرجع الرئيس الروسي أنه إذا كان القوات الأوروبية تصل إلى أوكرانيا لدعم بين ظفرين القوات الأوكرانية فإنه سيعتبر ذلك إعلانا من هذه الدول الأوروبية للحرب على روسيا، بما يعني أنها ستكون تصبح أهدافا مشروعة لروسيا. عندما نستمع إلى وزير خارجية البولوني منذ أسبوعين يتحدث على أنه بولونيا إذا دخلت في حرب مع روسيا يمكن أن تدمرها، بولونيا الصغيرة تتحدث على تدمير أوروبا، فإنه سقف الطموحات العسكرية عالي جدا أصبح، وهنا نتحدث على أنه اللاعبين أصبح ولا حافة الهاوية، أنه الانتقال السقف ما هو معروف في الحروب يبدأ عندك سقف، مش فقط ما هي أهدافك، ما لا يجب أن يكون أهدافك باش ما تنفلتش الأوضاع باش ما نمشيوش لوين. الحرب منفلتة، الحرب لا نعرف أهدافها، لا نعرف أين يجب أن تقف. عندما تتحول الحرب إلى حرب وجودية متى إما أنا ولا أنت، وقتها تتحول إلى حرب منفلتة. الحرب الأخرى المستمرة بدون أفق هي الحرب الأمريكية وحرب الكيان على إيران، والتي تتوسع الآن من البحر الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس، لأن قناة السويس ستتأثر بالضرورة بذلك. وهذه الحروب بالضرورة يعني تتشابك، الدعم العسكري والاستعلاماتي الروسي لإيران معلوم، أيضا الصين لاعب أساسي في هذه المعركة، والصين عندما تنطلق في تخزين متزايد للنفط فإننا نتجه بشكل واضح إلى دولة تستعد لحرب طويلة. إذا كان الصين تستعد لحرب طويلة فذلك ليس مؤشرا جيدا، وعندها الصين حربين منفتحتين، حرب مع أنتها في اتجاه روسيا جارها الروسي اللي هي حليفة ليه، وحرب مع إيران. من أين تستمد الصين أغلب نفطها وغازها؟ من منطقة الخليج، ومنطقة قائمة الآن على وضعية غير معلومة، لا نعرف أين تتجه. ومعلومة أن العربية السعودية من أكبر المصدرين للنفط في العالم، أعلمت الدول الأوروبية أنه لن يصدر نفطا إلى أوروبا في شهري سبتمبر وأكتوبر. أكثر من ذلك، شفت تقرير البارح، السعودية تحاول شراء نفط لها هي، نفط مكرر للسعودية من السوق الأوروبية. يعني حاجة غريبة جدا ما يحصل، هو وضعية صعبة ومعقدة وخطيرة للغاية. ولهنا ديما نرجع لوضعنا، عندما نرى هذا العالم أين يتجه يلزمنا نركز على القضايا الرئيسية. نحكي في الساعة الثانية على الميزانية متاعنا وماذا تنتظر النواب، يتسألوا ماذا تنتظر الحكومة باش تبعث لنا. طبعا تنتظر في التطورات، هذه تطورات راهو الجيوسياسية تؤثر بشكل مباشر على نوع الضرائب متاعك، وقديش باش تصب بيسانس، وقديش باش تصب كذا، وقديش باش تخلص ضوء. هذه هي التحديات الرئيسية، مش شعارات في مسيرة، مش مجموعة من الناس يطالبوا ببعض الحقوق وبحد أدنى من المسائل الحقوقية والمسائل الحريات. التقرير أيضا يتعرض على مسائل أخرى، يتعرض لمسائل مخاطر أخرى، هي مخاطر ستعقد مسألة الحرب واسعة النطاق. المخاطر البيئية وما يعتبره تقاعس عن مواجهة الاحتباس الحراري، ويعتبر هذا سيعقد أكثر المشاكل وسيجعل مش فقط حرب واسعة النطاق ممكنة، بل سيجعلها طويلة ومعقدة وصعبة الحل. يعتبر المخاطر المجتمعية الناتجة على ذلك أيضا جزء من المشكل الذي يمكن أن يعقد هذه. يتحدث عن مخاطر التمويل اللي متعلقة بها احنا الدول الضعيفة والفقيرة، انها ستواجه تحديات اكبر على مستوى تمويل ميزانياتها بسبب هذا الموضوع، وسيعقد ذلك الوضع. والقدرة على الاستجابة للكوارث المناخية وايضا للازمات الاقتصادية. اذا نحن نتحدث على وضع خطير. تقرير هذا مهم جدا، عادة قلت الامم المتحدة تكتفي بتقارير إنشائية ولا تخلق الجدل، هذا التقرير يخلق الجدل، يقول لك نحن نتجه لحرب عالمية واسعة النطاق. إن حب نزيد تقرير آخر عملته أهم مؤسسة مالية في العالم، وين المؤسسة اللي تستثمر، الصندوق الكبير الذي يستثمر في كل مكان اللي هو البلاك روك. بلاك روك عندها تقرير تعمله بشكل دوري في السنة، مازالت خرجت البارح الجلوبال اوتلوك الميديور، الجلوبال اوتلوك يعني الاستشراف متاع من هنا لنهاية العالم في سنة 2026 متاع منتصف السنة. والحقيقة حاولت نقارنه بالتقرير متاع الأمم المتحدة، وفما يعني وهذا التقرير الأوروبي متاع يعني متاع البلاك روك يعني التقرير اللي عنده علاقة بالضرورة مباشرة بينه، نحن مرتبطين بشكل كبير بالسوق الأوروبية، ويتحدث على مخاطر كبيرة في أوروبا وتحديات ضخمة تعزز. نحكيه على 2026، طب منش نحكيه على 2030، نحكيه على تمهيد الاحتمال لسيناريو حرب واسعة نطاقا. والوضع في أوروبا وضع صعب جدا، وأنه منها عدم الاستقرار السياسي، منها الهوة الكبيرة داخل النخبة الأوروبية، منها أنه الاتحاد الأوروبي أصبح لا يعلم ماذا ستكون مصادر الطاقة متاعه في 3 أشهر و6 أشهر القادمة. ما نحكيوش على معناها العام القادم والعامين، لا لا، 3-6 أشهر القادم ما يعرفوش منين يجيبوا طاقة. نحكيو على أهم الدول الأوروبية بالمناسبة، نحكيو على الدول الأوروبية أصبحت توجه جزءا من تمويلها إلى التمويل العسكري، ولا فما سباق عسكري غير صامت داخل أوروبا بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وهذا مش سباق بيناتهم، سباق من أجل أنه ما تخوف من مخاطر أخرى قادمة. نحن موجودين في هذه المنطقة بالمناسبة من ناحية جيوسياسية، رأي تونس وشمال أفريقيا عمليا هيكليا هي ملحقة بهذه المنطقة، وأي تطورات في منطقة الاتحاد الأوروبي هي معنية بها. نتحدث في هذا التقرير على الاتحاد الأوروبي على تغيير منظوم وتغيير نظام في الاتحاد الأوروبي، مش مسائل تفصيلية، تغييرات هيكلية بصدد الحدوث الآن، وهذا يتطابق مع تقرير الأمم المتحدة. عديد التقارير اللي قاعدة تصدر ليست تقارير متاع عرافة ولا قريين كف، لليق تقارير تتحدث بجدية على تصاعد مخاطر كبيرة، ومنها الحرب العالمية وسعة النطاق كخطر جدي في السنوات القليلة القادمة.
1: واضح. نذكر الناس اللي التحقت بنا توا في المتابعة، نحكيه في فقرة المقال اليوم، التقرير اللي اختار طارق اليوم يقدم تفاصيل المعطيات المضمنة فيه، قراءته ورؤيته لما تضمنه من معطيات وتفاصيل، نحكيه على تقرير الأمم المتحدة. بسام طارق يقول أن التقرير هذا على غير ربما التقرير السابقة للأمم المتحدة، التقرير هذا اللي خلق بالفعل جدل كبير، التقرير هذا اللي طرح تساؤلات مخيفة وتحديات كبيرة اليوم برشا على مستوى المنطقة ككل، على مستوى العالم، على مستوى المجتمع الدولي. اليوم تقرير الأمم المتحدة اللي يتحدث على تزايد المخاوف اليوم بشأن احتمال نشوب حرب واسعة النطاق على مستوى العالم، يحكيوا على خطر كبير، الخطر اللي يشمل الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، الجانب البيئي، الجانب الاجتماعي والجانب التكنولوجي، ويقول انه هالمخاطر هذية والتحديات هذية الكبيرة والمخاوف هذية عندها تأثيرها الكبير اللي بش يكون على المجتمع الدولي، ويطرح تساؤل في حد ذاته التقرير هذية انه الى اي مدى اليوم المجتمع الدولي مستعد بالفعل لمواجهة كل هذه التخوفات والتحديات، ويمشي حتى في التقرير هذية لأن الحرب هذه واسعة النطاق تعد من بين التهديدات اليوم اللي ما يزال أو لا يزال المجتمع الدولي اليوم أقل استعداد لها. تفضل بسام.
2: هو الحقيقة يمكن اعتبار التقرير هذا اللي هو أكثر دقة وأكثر صراحة من بقية التقارير، لأنه التقرير هذا مشى لأصل الداء، مشى للتغيرات الجيوسياسية اللي متسببة في المشاكل البيئية، اللي متسببة في المشاكل الاقتصادية، متسببة في الكثير من المشاكل. اليوم هذا التقرير ألمح وأشار بعد، يعني هو بني على استطلاع رأي شمل 1300 ممثل من حكومات ومنظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني. هذا التقرير لامس لأول مرة الواقع العالمي كما يجب، وأعطى توصيف دقيق لما يعيشه العالم، و

0: ما بين إيران وأمريكا أغلبها تتعلق بالطاقة وتتعلق بالموارد الطبيعية وتتعلق بالتحالفات. اليوم في ظل يعني هذه الصداقات الدولية الهشة وفي ظل ربما التعاون الدولي الهش أصبحت تقريبا كل دول العالم في مرمى الخطر واسعة النطاق، بمعنى أنه اليوم تقريبا كل الدول وفي ظل تسابقها على كسب الموارد الطاقية أصبحت ترفع شعار الدفاع عن أنفسها وأصبحت ترفع شعار الاستحواذ والهيمنة على الطاقة. السبب الأول هذا السباق في الهيمنة على الموارد الطبيعية هو أحد أهم يعني مقومات الحرب هذه التي اعتبرها التقرير اللي هي بمثابة الخطر القادم. فما تغيير في التقارير اليوم، التقرير الجديد تغير تحدث عن تغيير ملحوظ في تصورات المخاطر. يعني سابقا في سنة 2024 كانت التهديدات البيئية والأوبئة هي التي تتصدر المخاطر، اليوم المخاطر السياسية حسب هذا التقرير هي التي تتصدر المشهد، وأصبحت كذلك التوترات الجيوسياسية والحرب وتآكل سيادة القانون هي أحد الأسباب التي تتصدر المخاطر التي تهدد العالم اليوم. ففي اعتقادي اليوم مهم جدا الانتباه إلى هذا التقرير، خاصة حتى داخل مؤسسات الدولة وداخل كل مؤسسات الدولية في اتجاه أنه اليوم تخلق يعني حصانة داخلية اقتصادية. لكن المهم كذلك زاد في التقرير أنه نوه إلى خطر الذكاء الاصطناعي. اليوم تقريبا التنبيه إلى خطر الذكاء الاصطناعي لا يستثني أي مؤسسة، حتى المؤسسات اللي مستثمرة في الذكاء الاصطناعي وخبراء الذكاء الاصطناعي يهددوا ويحذروا من يعني كل المخاطر التي قد تترتب عن الاعتماد المفرط في الذكاء الاصطناعي. التقرير هذا تحدث هو بدوره عن كون أنه ثمة خطر يخص ربما تحكم الذكاء الاصطناعي في نفسه وأنه يطور نفسه بنفسه. فهذا معطى يمكن اعتباره كذلك معطى جديد في تقرير أممي. لكن ثمة نقطة مهمة اللي هي تخوف في التقرير الأممي من أسلحة الدمار الشامل اللي قد تشمل إفريقيا جنوب الصحراء. ولهنا يعني هذا الخطر ينبه إلى أنه من أهم المخاطر كذلك تهدد القارة الإفريقية اليوم، اللي هو ممكن أنه تشمل الحرب واسعة النطاق جنوب إفريقيا يعني وتشمل إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة القادمة. وهذا ينظر بأنه ربما التطورات الجيوسياسية والتحالفات الصهيونية مع بعض الدول الإفريقية وللأسف مع بعض الدول العربية تنظر بأنه حتى القارة الإفريقية اليوم على كف عفريت، وقد تتحول الحرب من الشرق الأوسط إلى القارة الإفريقية في السنوات القادمة.
1: واضح بسام، احنا اكيد مازلنا باش نواصلوا نحكيوا على اخر التطورات الجيوسياسيه والاقليميه. كما قلت لكم نذكر مره اخرى عملنا تغيير صغير على مستوى تنظيم الفقرات في الحصه اليوم، كنا نحكيوا على فقره المقال تقرير الامم المتحده اللي اختاروا طارق، ومباشره باش نمشيوا لفقره بالارقام. بالارقام كما قلت لكم باش نواصلوا نحكيوا على اخر التطورات الجيوسياسيه والاقليميه والعالميه. هل يعيد فوز اليسار في برلين رسم المشهد السياسي في المانيا؟ هذا باش نعرفوا تفاصيله واجابته. معاك العاده نور الفارسي، اهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا وسهلا ابتسام، اهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وبطارق وبسام. الاعين في اوروبا كلها تتجه برلين بخصوص انتخابات برلمان ولايه برلين. باش نعطيو التفاصيل نتاعها واخر الارقام والنتائج اللي خرجت بهم الانتخابات. إذية عنا 25.7% الحزب اليسار، 18.8% الاتحاد المسيحي الديمقراطي، 16.3% للبديل من أجل ألمانيا، و 14.3% للخضر، و 12.1% الحزب الاشتراكي الديمقراطي. هذه كانت ابتسام أبرز الأرقام اللي خرجت بها انتخابات برلين متاع 20 سبتمبر 2026، واللي حملت تغييرات واضحة في الخريطة السياسية للعاصمة الألمانية. حزب اليسار نجح في تصدر الانتخابات 25.7% وحقق أفضل نتيجة انتخابية له في برلين، وتقدم حوالي 7 نقاط على الاتحاد المسيحي الديمقراطي في البرلمان الجديد اللي يضم 159 مقعد. تحصل اليسار على 44 مقعد، ومقابل 33 للمسيحي الديمقراطي.

0: 28 للبديل من أجل ألمانيا. الخضر عندهم 25 مقعد والاشتراك الديمقراطي 21، في حين الأغلبية لازمة لتشكيل الحكومة هي 80 مقعد. الانتخابات شملت أكثر من 2 ملايين و 487 ألف ناخب مسجل، ولأول مرة أصبح بالإمكان الشبان بعمر 16 و 17 عام التصويت في انتخابات برلمان برلين، يعني نحكيه تحت سن القانونية اللي هي 18. أبرز تطور كان الصعود الكبير لحزب اليسار اللي تقريبا ضعف النتيجة متاعه مقارنة بالانتخابات السابقة. مرشحة الحزب ركزت خلال حملتها بشكل كبير على أزمة السكن وارتفاع أسعار الكراء باعتبارها من أهم المشاكل الاجتماعية اللي تواجه سكان العاصمة. نذكروا نحكيه على العاصمة الألمانية برلين. ومن بين أبرز مقترحات اليسار بناء مساكن بأسعار معقولة، الضغط للحد من ارتفاع الكراء، وتقليص تحويل الشقق إلى مساكن سياحية قصيرة المدى. لكن المقترح اللي أثار أكبر نقاش هو نقل حوالي 220 ألف وحدة سكنية تملكها شركات عقارية كبيرة إلى الملكية العامة. والموضوع هذا مش جديد في برلين، خاطر عنا في استفتاء سنة 2021 أي حوالي 58% من المشاركين نقل ملكية شركات السكن الكبرى، لكن التطبيق بقى محل خلاف سياسي وقانوني ومالي. في المقابل الاتحاد المسيحي الديمقراطي بتاع المستشار فريدريتش ميرتس حل في المرتبة الثانية ب 18.8% بعد ما كان القوة الأولى في انتخابات 2023. حزب البديل من أجل ألمانيا سجل أفضل نتيجة لي في تاريخ انتخابات برلين، وصل إلى 16.3% لأحل في المرتبة الثالثة. حزب الاشتراك الديمقراطي زاد تلقى ضربة انتخابية بعد ما تراجع ل 12.1% وهي أضعف نتيجة لي في تاريخ انتخابات العاصمة. والخضر بدورهم تراجعوا في وقت نجح في اليسار في استقطاب جزء من ناخبي الأحزاب الموجودة في يسار ووسط المشهد السياسي. ومن بين السيناريوهات المطروحة تو ابتسام تحالف بين اليسار والخضر والاشتراكي الديمقراطي، وهي أحزاب عندها مجتمع يعني أغلبية حساسة تسمح بتشكيل الحكومة. لكن المفاوضات بين الأحزاب هي اللي باش تحدد في النهاية شكل الائتلاف وهوية رئيس حكومة برلين الجديد. وبالتالي انتخابات برلين ابتسام كانتش مجرد منافسة محلية، وإنما كشفت زادة على تحولات أوسع في السياسة الألمانية بين صعود اليسار في العاصمة وتقدم البديل من أجل ألمانيا وتراجع عدد الأحزاب التقليدية.
1: مستجد سياسي جو سياسي طارق، مهم جدا معاك نرجع ونحاول نفهمه ونحطوه في سياقه. اليوم كما كان يحكي نور معناها انتخابات برلين نجم نقوله أنه كانت حدث سياسي كبير برشا. اليوم طارق كيف يمكن قراءته؟
2: هو ألمانيا تتجه مثل العديد من الدول، وربطا مع ما كنت نحكي فيه قبيلة، الدول الأوروبية تتجه إلى انقسام عميق. عموما بعد الحرب العالمية الثانية استقر نظام سياسي في أوروبا اللي فيه جناحين متقاربين، جناح يمين نجم نسميهم معتدل وجناح يسار نجم نسميهم معتدل. الجناح اليميني عموما جناح عنده أصول في الثقافة الوطنية كما الحزب الديغولي، كما الديمقراطي المسيحي الألماني، كما حزب المحافظين الديمقراطي المسيحي الإيطالي، حزب المحافظين البريطاني إلى آخره. في المقابل عندنا الحركة الاشتراكية الديمقراطية سوسيال ديمقراط اللي هي معناها الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية المختلفة، أشهرها الحزب الاشتراكي الفرنسي بالنسبة لعديد التوانسة، لكن هو الأحزاب الكبرى الاشتراكية الديمقراطية والحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني اللي أسس هالتيار اللي خذ مسافة من الحركة الشيوعية وراء أنه إمكانية بناء دولة اجتماعية تحت الرأسمالية وضمن الرأسمالية. إذن كان فما إمكانية لحوار، لنقاط مشتركة، لتفاعل فما بين هالجناحين هذوما، يختلفوا في عدد من النقاط، في الجانب الثقافي، في عدد من المسائل الاقتصادية، ترفيع تقليص الضرائب حسب السياق، لكن يتفقوا عموما اللي يحتاجوا الاثنين النظام السياسي هذا. وذلك علاش كان نظام تداولي. الآن منذ حوالي 10 سنوات نتجه إلى تشتت تفتت وتحول هيكلي وهووي في النظام السياسي الأوروبي، ولا عنا زوز تيارات هي اللي تعمل في الاستقطاب، تيار يميني متطرف وتيار يساري نسميه راديكال. التيار اليميني المتطرف هو تيار رجع للأصول متاع الحركات الفاشية والنازية في أوروبا، في إيطاليا معناتها إخوان إيطاليا اللي تترأسه ميلوني، الآن الحزب اللي تترأسه رئيس الوزراء المحتملة القادمة الألمانية اللي مش هذه الأفد حزب البديل الألماني اللي يعني يستمد جزء من طروحاته من الحزب النازي الألماني. وفي المقابل كما صاير أيضا في فرنسا الحزب الجبهة الوطنية المعاد تأسيسها ومارين يعني لوبان اللي هي اللي معناتها باش تكون معنية بالرئاسية القادمة، وإلا باردلا معناتها نائبها. وفي المقابل عنا ميلونشان والحركة اليسارية هذه متاع ميلونشان ومتاع ديلينكي هالحزب اللي باش نركز عليه توا، هي جاية من الأطراف الماركسية التي لم تنخرط في الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، أو اعتبرت تجارب الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية خاصة مع صعود بلير والبديل الثالث في التسعينات أنها باعت الطرح، يعني باعت المبادئ الاشتراكية الديمقراطية وخذت مسافة، منها ميلونشان اللي كان في الحزب الاشتراكي الفرنساوي كان يمثل التيار تروتسكي داخل الحزب الاشتراكي الفرنساوي، لأن الحزب الاشتراكي الفرنساوي يمن بتعايش الخطوط هذه، الفكرة هذه هي فكرة مؤسسة فيه، واختار أنه يعمل حركة فرنسا الأبية اللي جمع فيها كل التيارات والأطراف اللي تعتبر الحزب الاشتراكي الفرنسي حادة عن مبادئ الاشتراكية. نفس الشيء ديلينكي هو يعتبر

0: الكونغرس مؤتمر بوتسدام اللي كان في إطار تحضير الانتخابات هذه الحالية. أهم نقطة شهدت خلاف لكن شهدت حسم واضح، اللي نقطة فقرة هي في البيان الختامي للمؤتمر، فقرة رئيسية من جملة الفقرات الرئيسية متاع البيان النهائي متاع حزب ديلينكي، هو اعتبار ما يحصل في فلسطين وفي غزة مجزرة ضد الإنسانية، جينوسيد. تم تضمين كلمة جينوسيد أنه حزب ألماني أساسي في البرلمان الآن يتصدر جزء من الانتخابات، يستقطب مع حزب الأيفدي، يعني نجم يقسموا ألمانيا بيناتهم مع الأيفدي وديرينك، يعتبر ما يحصل في غزة هو جينوسيد وحرب إبادة يحاكم عليها الكيان. وهذا موقف بالنسبة لألمانيا، ألمانيا المثقلة يلزمنا نذكره، ألمانيا أكثر من فرنسا أكثر من أي دولة أوروبية أخرى عندها عقدة تجاه المسألة اليهودية، هي مثقلة بالمحرقة ومثقلة بذلك الماضي اللي خليها موضوع الكيان ديما مضبة، ما تراه بالشكل المناسب، ديما تراه بعقدة الذنب تجاه المسألة اليهودية والمحرقة وغير ذلك. إن حزب ديلينكا أول حزب رئيسي ألماني يحسم الفرق بين المسألة اليهودية والمسألة الفلسطينية، أنه أنك تكون مع الشعب الفلسطيني، أنك تكون ضد الكيان في سياساته، لا يعني ذلك أن تشعر بالذنب في المسألة اليهودية. نقول هذا كله نرجع لبلادنا ديما مرة أخرى، العالم يتجه للحسم، العالم يتجه إلى أخذ المسافة من الكيان، منطقتنا مستهدفة أكثر من منطقة أخرى بالضغط متاع الكيان من أجل التطبيع. شنو يلزمنا نعمله؟ يلزمنا كل نفس مناهض للكيان، كل نفس يمثل رأس مال ضد الكيان، يمثل قدرة وطاقة ضد الكيان، يلزمنا نعتبروه ثروة في بلادنا باش نعزو به إمكانية الضغط القادم. الضغط القادم راهو الضغط قادم من الكيان ومن الولايات المتحدة في موضوع التطبيع، مسألة أساسية وجودية بالنسبة لهم أنه تعميم التطبيع على المنطقة. نجينا نحط أصوات قادت اسطول الصمود، قادته. انا رجعت ولا نتفرج في فيديوهات نتاعهم من الداخل، فيديوهات نتاع مواجهه السجان في الكيان، معناتها اصبحوا ايقونه حتى بالنسبه للسجناء الفلسطينيين، قدرتهم على الصمود والمواجهه. ولادنا هذمك اللي يواجهوا السجان نتاع الكيان الان معنيين مواجهه سجان تونسي في علاقه، مش في علاقه بقضايا حق عام، في علاقه بموضوع تنظيم قافله الصمود. هذا الوقت اكثر من اي وقت مضى إذا فكرنا بأنه البوصلة هي الضغط المحتمل القادم في موضوع التطبيع، فإنه ما يجب أن يحصل هو تجميع كل الناس تحت مظلة واحدة في موضوع مواجهة الكيان والضغوط القادمة. هذا بخلاف أنه راهو الموضوع هذايا، موضوع مواجهة الكيان، مرتبط ارتباط عضوي بحق التوانسة أنه يكون عندهم دولة متاع مواطنة، أنه يكونوا معنيين بحد أدنى من الحقوق والحريات، حفاظا على حقوقهم وحرياتهم، وحفاظا على حقوقهم الدستورية الدنيا والبسيطة والبديهية في محاكمة عادلة، وفي حق التداول السلمي على السلطة، وفي انتخابات تنافسية وحرة ونزيهة. هذا الكل مرتبط ببعضه. عندما يستطيع الشعب التونسي أن يعبر على نفسه كما يعبر على نفسه في ألمانيا وأوروبا رغم كل الكاهل بتاع المحرقة، استطاع جزء من الشعب الألماني تحدي كل اللوبيات وإعلان أن سياسات الكيان هي سياسات إبادة. عندما يحصل ذلك في أوروبا، كيف نتجه خطوات إلى الوراء لهنا في بلداننا؟
1: واضح. نحكي ونواصل نحكي وفي فقرة بالأرقام منطلق الحديث في الفقرة كانت في علاقة بسام بانتخابات برلين اللي كما قال نور وكما أيضا كان يحكي طارق أنه اليوم نحكي على انتخابات ربما ما كانتش مجرد منافسة محلية ولكن زاد الانتخابات هذية خلينا نقوله بسام كشفت زاد على تحولات كبيرة وعميقة اليوم على مستوى السياسة الألمانية بين صعود اليسار في العاصمة، تقدم البديل من أجل ألمانيا وتراجع عدد من الأحزاب التقليدية. تفضل.
2: فعلا هو في الظاهر يعني نتيجة انتخابات داخلية لكن هي نتيجة استتباعات دولية كذلك يعني، وتغيرات حتى في المشهد وفي القارة الأوروبية. اليوم بات واضحا من خلال هذا الأفضل نتيجة انتخابية لحزب اليسار في تاريخه بولاية برلين، واليوم يعني مرشحة في من حزب اليسار في ولاية برلين من أصول مهاجرة، وهي يعني أبويها لاجئين تركيين يعني الأصل متاعهم تفوز

0: جزوة من الممكن أن تكون أول عمدة لبرلين من أصول مهاجرة، وهذا يعطي الكثير من الإشارات السياسية في الداخل الأوروبي، أولى الإشارات اللي كان يتحدث عليها طارق اللي هي منصرة القضية الفلسطينية، مرشحة حزب اليسار في برلين راهنت على هذه النقطة واعتمدتها في حملتها الانتخابية بطريقة كبيرة، وحتى أن يعني نتائج الأولية أثبتت أن غالبية المسلمين في برلين صوتوا لهذا الحزب والنسبة تصل إلى 51%، وهذا ما يؤشر وما يبين أن الشعوب الأوروبية والشعوب العالمية تساند القضية الفلسطينية وتضعها في مقدمة حتى خياراتها السياسية الداخلية. وربما كذلك النقطة المهمة الثانية وهي أن المرشحة لحزب اليسار في برلين إيليف إيرالب نجحت في استقطاب من كانوا يعزفون على الانتخابات ولا يشاركون في الانتخابات، لذلك صعد الحزب اليسار في برلين. نقطة أخرى كذلك عولت عليها وهي ملف الهجرة وملف يعني استقطاب المهاجرين وتمكينهم من كل حقوقهم، وكذلك ربما ملف السكن وملف يعني الإيجار لدى الكثير من المهاجرين. هذا من النقاط المهمة التي كانت بمثابة الخزان الانتخابي لحزب اليسار في برلين. المرشحة تحدثت كذلك عن تجربة زهران ممداني في نيويورك، وتحدثت كيف أنه يمكن اعتماد الكثير من النقاط لإقناع الأوروبيين بانتخابها في هذه المنطقة. ففي اعتقادي يعني هذه النتائج هي تلقي بدلالة على تحولات الجيوستراتيجية، وتبين أن كل العالم متقارب، وتبين أن كل النوايا السياسية سواء لناخب في برلمان في برلين أو لناخب في أي دولة أوروبية أخرى اليوم ترتبط بمدى انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبار أنه هذا الحزب يعني من أكبر الأحزاب التي ساندت الفلسطينيين وساند القضية الفلسطينية، حتى أنه اتهم بمعاداة سامية في مساندته للقضية الفلسطينية. ويوم أمس تقريب سفير الكيان الصهيوني في يعني في ألمانيا قال إنه الحياة اليهود أصبحت مهددة في برلين بعد صعود حزب اليسار في هذه المدينة. فمهم إنه ارتدادات هذه تقرأ بعقل بارد من طرف الجميع، حتى من طرفنا احنا كدولة عربية نفهم انه العالم اليوم يتجه الى مزيد تضييق الخناق على الكيان الصهيوني، الى مزيد إدانة ما يقوم به الصهاينة في أرض غزة، وإلى فهم هذه الرسائل السياسية التي تأتينا من داخل ألمانيا بكون أنه لا أحد يقبل ما يحصل في غزة اليوم. كذلك في اعتقادي فوز هذا الحزب اليساري القريب إلى أقصى اليسار في برلين يؤشر إلى أنه هناك وجهة أوروبية للتخلي عن الأحزاب التقليدية وتحميلها المسؤولية في الكثير من المسائل الاقتصادية والاجتماعية وحتى المسائل الحقوقية وما يحصل اليوم في العالم. وربما هذا التوجه داخل ألمانيا كذلك سيحدث تغيرات في أي انتخابات برلمانية أخرى قد تحصل في الداخل الأوروبي.
1: هو واضح، شكرا لكم بسام وطارق، وإحنا أكيد ما زلنا باش نواصل معكم ساعتنا الثانية. بعد شوية باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو رئيس لجنة المالية في البرلمان النائب ماهر الكتاب، برز التساؤلات اللي طرحتها اللجنة. ولكن قبل هذه نخرج معكم فاصل موعد الأخبار ونرجع نكمل معكم بقية ملفاتنا.
2: هنا تونس، الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت، في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة.

0: تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة، حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الواحدة ظهرا ديوان فام عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال زيارة أداها اليوم إلى ولاية صفاقس أن الوزارة تعمل ضمن خطة وطنية تشمل إحداثات جديدة وتوسعات في المؤسسات التعليمية، وذلك للاستجابة للأعداد المتزايدة من التلاميذ، إلى جانب تدخل لإعادة هيكلة المدارس والمؤسسات القديمة على مستوى البنية التحتية لتكون مواكبة للعصر ومتلائمة مع المتطلبات الحالية.
3: الخطة عند وزارة التربية هنالك احداثات جديدة، هنالك توسعات لاستجابة لعدد التلاميذ المتزايد، ولكن ايضا في اطار هذه الخطة الوطنية المدارس القديمة والمؤسسات القديمة نحن بصدد التدخل من اجل اعادة هيكلتها في مستوى البنية التحتية لتكون مواكبة لهذا الزمن ومنسجمة مع اللحظة، وتقدم دورها الاجتماعي والتربوي للاهالي وللمواطنين عموما وللأسرة التربوية.
2: رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة فتحي زويري يقول إنه تم مؤخرا عقد جلسة مع أسواق شاحنات نقل المحروقات، حيث تبين أن غالبيتهم غير مهتمين بالمشاركة في الإضراب المزمع تنفيذه من قبل طرف النقابي يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، كما طالبوا بتأمين مسارات دخول وخروج الشاحنات من وإلى مناطق التزويد لحمايتهم من أي ضغوطات قد يتعرضون لها من قبل بعض الأطراف النقابية، ولضمان سير العمل بشكل طبيعي وفق قوله في تصريح لديوان فهم.
4: برقية الاضراب ما وصلتش للشركات المعنية بالأمر، برقية الاضراب مشات الوزارة، مشات سنترال اوبتيكا، من المعنيين بالأمر هما شركات النقل، ما وصلتهم حتى برقية، ووصلتهم البرقية على طريق الفيسبوك، وهو مخالف لأحكام الفصل 376 من مجلة الشهور، نعتبره اللي ما صارش إعلان بالبرقية، وهو مخالف للقانون، والإضراب نشوفه اللي هو غير قانوني. الشركات قامت سلسلة اجتماعات مع السواقة، ولاحظوا اللي كونوا العديد من السواق وهمش مهتمين بالأضراب ويحبوا يخدموا عيشتنا غالبية فعلا ما في الأمر، طلبوا تأمين المسارات باش ما تعرضوش ضغوطات من طرف النقابيين ولا حاجة معك، دونك علمنا السلطة المعنية بهذا وإن شاء الله يصير تأمين الدخول والخروج من مناطق التزويد وتمشي الأمور كما ينبغي.
2: ويذكر أن كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمي قد أكد أمس تمسك الجامعة بتنفيذ الإضراب المقرر في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، خاصة وأنه لم يتم عقد جلسة صلحية في الغرض، كما حمل مسؤولية ما آل إليه الوضع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لعدم اضطلاعها بالدور الموكول لها في الإشراف على جلسة صلحية بين الأعراف والجامعة وفق قوله في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. مركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع التابع للمستشفى الجامعي الحبيب قطفة ببنزرت يشهد أمس الاثنين إجراء أول عملية جراحية لاستئصال الرحم بالمنظار، وذلك بقاعة العمليات الجديدة بقسم طب النساء والتوليد، وقد تكللت العملية بالنجاح وفق ما ورد في بلاغ صادر عن ولاية بنزرت. وفي الشأن الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية الحوثيين يقول اليوم إن هجوما شنته المملكة العربية السعودية على سجن في مدينة الجوف بشمال غرب اليمن أدى إلى مقتل 9 أسرى اعتقلتهم الجماعة أخيرا. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إن إيران باتت اليوم تطلق صواريخها بلا عوائق وعلى أي هدف تريد، مؤكدا أن إيران لن تستسلم اليوم وسترد بقوة كما تفعل حتى الآن وعجزت العدو في جميع الميادين وفق قوله.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
5: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 من أكتوبر 2026 وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس وقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488 رقم المكتب 55343.
6: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا والتحقتوا توا في المتابعة. مرحبا بالجميع، مازلنا موصينا معكم ساعتنا الثانية اللي كما قلت لكم في بداية الحصة باش نطرحوا فيها ملف متعلق بجلسة للجنة المالية في البرلمان اللي تسألت فيها عن اليوم أسباب التأخر في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 وأيضا مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. هذا باش يكون موضوعنا للساعة الثانية. ذكر حاضرين معنا في النقاش طارق الكحليوي وبسام حمدي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة نمشيو لفقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي
1: ضيفنا لليوم نائب في البرلمان ورئيس لجنة المالية ماهر الكتاري. سي ماهر أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا وشكرا على الاستضافة.
1: نجم نحكي اليوم بعد العطلة البرلمانية تقريبا هذا أول اجتماع أو جلسة عمل للجنة اليوم على مستوى البرلمان، اللجنة اللي أنت تترأسها سي ماهر الكتاري، واللي خليني نقول أن العنوان الكبير متاع الاجتماع أو جلسة العمل اللي صارت تتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026، الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وزاد التداول حول منهجية العمل متاع اللجنة خلال الفترة القادمة والدورة البرلمانية القادمة. جلسة العمل هذه، ولو كنت حطنا في الإطار أكثر سي ماهر الكتاري، تساؤلكم هذه على أسباب التأخير، متابعتكم للموضوع ذي، تفضل نسمعوك.
2: والله ساعة شكرا على الاستضافة. العطلة البرلمانية راهي ما تخص كان الجلسة العامة للمصادقة على القوانين. احنا في لجنة المالية نجتمعوا في مجلس النواب، قاعدين نجتمعوا واجتمعنا عديد المرات قبل الجلسة هذية في مجلس النواب، في مكتبنا في مجلس النواب. الجلسة هذية داولنا فيها على مدى تنفيذ الميزانية إلى حد 30/6/2026. وعلاش ما جاناش التقرير؟ لأنه التقرير حسب القانون الأساسي الميزانية لازم يجي في أقصى أجل 30 جويلية 2026، اللي إلى حد الآن مازال ما جاش. هذه نقطة الأولانية في جدول الأعمال اللي تناقشنا فيها. والنقطة الثانية هي تأثير ارتفاع سعر البترول على التوازن المالية وإمكانية أن يكون فما ميزانية تكميلية قبل آخر السنة، ميزانية تكميلية ل 2026. كيف تداولنا في مسألة غلق الميزانية 2023 و 2024، وهذا نحب نأكد لأنه جاونا برشا معلومات أنه علاش ما سكرتوش الميزانية هذه. الميزانية هذه ما تنجمش تسكر لأنه الفصل 27 وفصل 28 من القانون الأساسي الميزانية يقول أنه وزارة المالية لازمها تمسك المحاسبة العامة حاسبة أسلوب القيد المزدوج، معناها كونتابيليتي بارتي دوبل، وهذا الكل ما صارش. وأيدتنا في هذا محكمة المحاسبات، بعثت لنا التقرير متاعها وأيدت قرار لجنة المالية محكمة المحاسبات في هذا. وأصلا وأيضا الفصل 28 من القانون الأساسي الميزانية اللي يقول لك تمسك المحاسبة محاسبة تحليلية لتحديد الكلفة الحقيقية للبرامج الموضوعة لتحقيق أهداف السياسة العمومية. معناتها المحاسبة التحليلية هي لكونتابيليتي أناليتيك ديكسبلوتاسيون بسوري، معناها هذو مزوز ما همش متوفرين في الوقت الحاضر في في الميزانية في الـ كل ما قد تقدمنا فيه وزارة المالية هذا مش متوفر، ولهذا ما نجموش نغلق ميزانية 2023 و2024. ودولنا آخر في ودولنا زاد في منهجية العمل، اللي هذا اللي يظهر لي أنا من أهم الأشياء هو منهجية العمل العام الجاي بالنسبة لقانون المالية 27. حبينا سنة نبدأه بالعشرة فصول الأولانيين اللي جينا في قانون المالية. علاش؟ لأنه نعطيك أنا الفصل الأول هو يعطيك مدخيل الميزانية والمصاريف. إذا كان احنا نبدأ نتداوله في المهام معناها الميزانية متاع كل وزارة، إذا كان ونصادقوا عليها معاش نجموا نرجعوا على المدخيل والمصاريف. وانا هذه كما قلت قبل، قلت حاجتين انا بالنسبه لي انا مهمين برشا، انه ما لازمناش نزيدوا في اللي تاكس على كاهل المواطن والمؤسسات، هذا رقم واحد. ولكن رقم اثنين، كما زاد الدوله تطلب من المواطن ترشيد استهلاك الطاقه، ترشيد استهلاك المياه، ترشيد استهلاك المواد الغذائيه، ترشيد معناتها هذا كله في نطاق انه نقصوا شويه من الضغط على الميزانيه وعلى الدعم، خاصه الدعم في الطاقه والدعم في المواد المدعمه وكل شيء. كما الدولة تطلب من المواطن التقشف، احنا باش نطلبوا من الدولة التقشف في الفصل الاول يجيك مصاريف الدولة اللي هي تعطيك المصاريف الكل. مثال في سنة 26 كانت اكثر شوية من 63,000 مليار، نعطيك لسبيل المثال في سنة 2010 كانت مصاريف الدولة 18,000 مليار، معناها من 18,000 مشينا 63,000 من 2010 ل 2026. واحنا طلبنا وباش نطلبوا من كافه الوزارات انهم على الاقل السنه باش نعطيو ليكزامبل، نعطيو المثال كيما احنا نطلبوا من المواطن باش يتقشف شويه، زاد احنا كيف باش نطلبوا من الدوله باش تتقشف في المصاريف نتاعها. ماذا بينا انه الميزانيه نتاع المصاريف ما تزيدش بالنسبه ل 2026، هذه اقل حاجه انها ما تزيدش، ما نعملوش زيادات.
1: اي ولكن هوني سي ماهر الكتاري تقول لك الوزارات ربما انه فما جمله كبيره من المشاريع التحديات اللي بدورها اليوم تتطلب انه تصير زياده في الميزانيات، ونشوفوا انه جزء حتى من الاشكاليات المطروحه في عدد من الملفات او المشاريع ربما اللي تقعد عالقه الى حد ما والا ما يصير فيها تطور وغيره، يقول لك انه الاشكال الاساسي على مستوى ربما الميزانيات او غيره. ما تراش هوني ربما فما ما بين
2: علاش انا قلت الكلام هذايا؟ على خاطر انا زاده ما نحبش نمس كل ما هو استثمار، لكن في الوقت الحاضر الاستثمار قاعد يمثل بين 10 و 12% من الميزانيه. يا خويا ما نمسوش ال 10 و 12% هذوك، مسؤولي ال 85% اللي قاعد اللي هما
3: شنية المجالات المعنية مثلا بالتقشف اللي تدعو لي شنية أهم
2: كل ما هو تسير نجم سنة ما نعملوش، ما نزيدوش المصروف نتاعنا. باش نقول حوايج اللي الناس كل تحكي عليها، لكن انا ما نعطيك مثال السيارات، مثال البنزين، مثال انت اليوم كمدير ولا حاجه تاخو في 100 تيتر مثال بنزين، يا خويا السنه باش تاخو كان 90 ولا 80، نقصنا شوي، فهمت؟ إذا كان كل حاجة تنقص فيها 10%، 2%، 4%، 5%، نلقاه راهو نخلطه. وحاجة أخرى مهمة ومهمة جدا هي الحوكمة. راهو إعادة النظر في الحوكمة في وسط الوزارات متاعنا. راهو فما تقارير، أنا شفت عم ناول تقارير من تونس ومن الخارج، أنه بحوكمة أحسن نجمو نقلصوا المصاريف برش. كان جا في بالي باش نحكيه في الموضوع هذا، راني جبت لكم التقرير، يقول أنه التقرير تونسي يقول أنه بحوكمة باهية و معناتها مش متشدة، لكن حوكمة صحيحة في التحكم في المصاريف، نجموا نحيو بين 20 و 30% من المصاريف اللي موجودة في الوزارات، في عدة وزارات، معناتها اون ريورغانيزاسيون نجموا نعملوا باش نحسنوا في الوحدة.
1: ونذكروا انه انت تحكي على التقشف ربما في المصاريف اللي تخص كيما انت تاع ديزيكزامبل، مش ربما المصاريف اللي تخص انك باش تستثمر في مشروع او باش تكون جانب
2: تاع الموارد، ولا
1: مش الاستثمار تقصد في مثلا المصاريف الاخرى نتاع تسير سيارة أو بنزين أو غيره،
2: المصاريف اليومية. حتى في المصاريف الورقية إذا كان جيو تشوفوا، راهو احنا خاطر يجيونا الميزانية وجينا المهام تاع الوزارات، راهو شيء مهول المصروف اللي قاعدين نعملوا فيه، التنقلات زادة كيف هذا الكل، نجموا نتحكموا فيه خير، نجم تكون فما حوكمة ما أحسن. ماشي نقول باش نقصوا، راهو كي تصرف أكثر مش معناها باش تعطي، راهو مش بالضرورة تعطي خدمة أحسن للمواطن. كي تزيد في عدد الموظفين مش من الضرورة أنك باش تحسن في الخدمة اللي تعطي فيها المواطن. هذا كله راهو مهم جدا أنه الدولة تعطي المثال للتونسي، للشعب التونسي، للتونسي، تقول له أنت تقشف حتى انا زاد شوف انا اش قاعد نعمل. معناتها هذا شيء مهم ومهم جدا، وان شاء الله نمشيو فيه، وان شاء الله نقدموا فيه. حاجه اخرى مهمه برشا اللي داولنا فيها هي التسهيلات اللي يعطي فيها البنك المركزي التونسي اللي فات الخزينه العامه. نعرفوا عم ناول الخزينه العامه خذت 11,000 مليار واللي قبله 7 و7، طلبنا باش نطلبوا انه ناخذوا جرد كامل على كيفاش تجبدوا الفلوس هذوما والفلوس هذوما وين مشاو باش نتبعوا بالمليم، لانه احنا في الاخير في وضعيه ماليه صعبه كالعالم الكل. معناتها انا ما نقولش انه العالم الكل في وضعيه، نشوفوا فرنسا نشوفوا المانيا نشوفوا البلدان الكل في ضائقه، ولهذا كل مليم عنده اهميه نتاعه. دونك حبينا باش ناخذوا جرد
1: جرد كامل كما قلت لي، ما آلات تسهيلات البنك المركزي لخزينة الدولة على 3 مرات اللي انت
2: 7000 مليار و11000 مليار. هذا زاد. وطلبنا أنه يكون فما أكاديمية يوم برلماني في أقرب الأجال لنلموا الناس الكل باش نناقشوا مجال الصرف قبل، إذا كان السادة أعضاء لجنة المالية يقبلوا أنه نمشيوا للتصويت فصلا. لازمنا نعملوا يوم برلماني نجيبوا فيه إن شاء الله المرة هذه يجيوا البنك المركزي، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة، وكامل الأطراف من منظمات الموجودة في تونس كلهم باش نستدعاهم باش ياخذوا الكلمة ويعطيونا تقارير والملاحظات نتاعهم، شنو اللي في المجلة هذه اللي قدموها السادة النواب، شنو اللي نجم نحسنوا فيه، شنو الفصل اللي ماذا بينا ننقحوه، شنو الفصل ماذا بينا نزيدوه، شنو الفصل ماذا بينا نحيوه، هذا الكله موجود.
1: واضح سي ماهر. دونك خلينا نقول انطلقنا من جلسة العمل اللي صارت واللي طرحتوا فيها عدد من التساؤلات وعدد من المحاور، منها تقرير الميزانية بالنسبة لسنة 2026، التوجهات الكبرى بالنسبة لمشروع الميزانية لسنة 2027، وطرحتوا فيها في جزء مهم قلت انت اللي صار ربما حتى اكثر التركيز عليه، شنو المحاور اللي باش يصير العمل عليها صلب اللجنة اللي انت تترأسها لجنة المالية في البرلمان، واللي قلت انت جملة من المطالب مثلا كما المطالبة بالتقشف بالنسبة للدولة في علاقة بعدد من المصاريف المعينة، أيضا باش طالبوا بجرد كامل لمآلات تسهيلات البنك المركزي السابقة بالنسبة لخزينة الدولة وغيره من الأولويات اللي طرحينها على طاولتكم. وننطلق معك طارق الكحلي، برشا نقاط تطرحهم سي ماهر، ما نعرف شنو النقطة اللي تحب تتفاعل معها وعندك مضيف تفضل.
4: والله أنا ماذا بيا نخرجوا من الجانب التقني والتفاصيل ونشوفوا أهم المسائل المطروحة لهنا. نحن لهنا عنا لجنة مالية تقول إلي السلطة التنفيذية لم ترسل إليها يعني تنفيذ الميزانية متاع 2026، بالتالي ما نعرفوش هل نحتاج قانون مالية تكميلي وإلا لا وفقا لما نحتاجه من مداخيل باش نكملوا شطر العام الثاني، خاطر نحن نظريا عملية هذية تصير في الشطر العام نورمالمون جوان جويليا، نبداو عارفين رواحنا هل ماشيين في قانون مالية تكميلي. باش نفسروا شنو معناها قانون مالية تكميلي، معناتها حساباتنا اللي عملناها في نهاية 2025 على كيفاش باش نصرف وندخل فلوس على 26 ما قبلتش بعضها، دونك يلزمنا تحيين القانون المالية باش نعرف إذا كان يلزمنا نصرفه بزايد، إذا كان يلزمنا نجيبه تمويل بزايد باش نجم الأمور تقابل بعضها نظريا. طبعا هذي العام هذا في كل العالم بالضرورة فما ضرورة للتحيين، يعني قانون المالية اللي عملناها متاع 2026 اللي عملناها مرة أخرى تم التصويت عليه نهاية 2025 حتى أن الرقم يظهر لي متاع برميل النفط 75 دولار كيكا البرميل
2: أقل 63
4: 63 10 دولارات أقل يعني ضيعتنا 63 دولار الآن، يعني ما فماش عام صار فيه اضطراب بهذا الشكل في أسعار برميل النفط كيما العام هذا، عام تاريخي لأنه أهم بوابة لتجارة النفط في العالم، مش الوحيدة لكن من أهمها نقوله اللي هي بوابة مضيق هرمز أغلقت كثير من المرات، والآن الباب الثاني بصدد الإغلاق اللي هي باب المندب، وبالتالي استقرت الأسعار في حدود 90 ثم تتجه الأسعار الآن إلى 110. نحب نحيل الحقيقة على أنه أهمية هذه التطورات واضطراب الأسعار هذه وتحولها على الميزانية متاعنا. نحب نحيل على الحقيقة العدد الأخرين متاع رياليتي فيه تقرير على الموضوع، منهم رأي الخبير محمود الميلي نستدعاه نحن أحيانا يعبر على رأيه في هذا الموضوع، شنية الاستتباعات المحتملة. أيضا عنا شفت تدوينة تلخص مجموعة من السيناريوهات لأرام بالحاج شنية الاستتباعات متاع أسعار النفط على الميزانية. يقول مثلا خلنا نمشي لأرام بالحاج خاطر مشي مباشرة للموضوع. يقول إذا كان تقعد الوضعية الحالية بين 90 و 110 دولار البرميل النفط فإنه هذا يعني اللي عجز الميزانية سيقارب 20 مليار دينار، نحكيه على العام هذا، وعجز تجاري يقارب 25 مليار دينار، واحتياطي من العملة على عتبة 90 يوما في أواخر هذه السنة. إذا كان يصير تهدئة وخفض للتوتر ونلقى حل دبلوماسي في الحرب الحالية فإنه معناتها نتجه إلى 75-85 دولار، وهذا يعني سيوقف نزيف الاحتياطي، يبطأ تدهور العجزين، مع التضخم يتراجع تدريجيا نحو 5%. السيناريو الآخر واللي هو انفلات الوضع، عودة الحرب، تصعيد أكبر، إحساس النظام الإيراني مهدد بوجوده، توا تزايد الضغط الاقتصادي الأمريكي، وأنه محاولة خنق، هذا الكلام اللي يقع استعماله، خنق سترانجلينج، خنق النظام الإيراني، معناته خنقه للموت. فإنه هذا يعني تصعيد مزيد للحرب، باب المندب مع مضيق هرمز. حسب أرام بالحاج يقول سيكون سعر برميل البرنت حينها 130-150 دولار. بالمناسبة أنا في التقديرات متاع قديش نجم يرتفع عنا اضطراب بين مختلف المنصات المعتادة اللي تعمل تقديرات استشرافية لسعر البرميل. بنك أوف أمريكا عامل تقدير يوصل فيه معناها 150 دولار، اليو اس انرجي انفورميشن ادمنستريشن اللي في العادة يتم استعمالها كمرجع تتحدث على 74 للبرميل، 74 دولار للبرميل عام 27. غريب يعني الرقم بمقارنة بنك اوف امريكا فهو كبيرة، يعني في العادة الاستشرافات متاع سعر برميل النفط تكون انت بسيطة، لهنا عنا علاش؟ لانه استشراف الوضعية يستوجب قراءة جيوسياسية، وقراءة جيوسياسية تستوجب معناتها توقع شنو ينجم يعملوا مش فقط ايران وامريكا، تحديدا دونالد ترامب اللي في الويكاند هذي كان باش يضرب الحوثيين وبعد بطل باش يتقابل مع تون، تحدثوا على الموضوع هذي دور النهارين الجايين ولقائه مع الرئيس الصيني تشي جين بين. يعني هل تنجم تتوقع دونالد ترامب شنو يعمل؟ يعني حاجه يعني المؤسسات الامريكيه اللي تتوقع عاده غير قادره على التوقع. تريدينج ايكونومكس تحكي على 119 دولار في 12. جي بي مورغان يعني اللي هي معناتها مؤسسه ماليه ضخمه من اهم المؤسسات الماليه في العالم، شنو قالوا في اخر بيان حاطين هكا stated they simply don't know، ببساطه لا يعرفون، يعني عجز كامل على القدره على الاستشراف. يعني وبيصير نحن لهنا راهو مش مانيش وحدنا مش نعتمدوا على المنصات هذه، بيصير لهنا فما مشكل. يعني يتحدث ثرا بالحجز كان نوصله 150 دولار، فإن العجز المالي سيفوق 22 مليار دينار، تضخم قد يتجاوز 8%، واحتياطي قد ينزل تحت عتبة 90 يوما. نحن في وضعية صعبة جدا. هل أنه أنا سؤال متاعي، هل أنه نحن البطء هذية توا في التفاعل معكم في إرسال الملفات، هل أنه نادش زعمة عليه عندها أنه مزالة الإدارة بصدد معرفة النتائج، أم مزال مش واضح حتى لنحنا نحن نفسنا مش واضح لينا لماذا الإدارة لم ترسل إلى حد؟
1: نرجع نخليك تجاوب على السؤال هذي. نذكر رئيس لجنة المالية في البرلمان ماهر الكتاري، نخليك تجاوب على كل التساؤلات هذي، تفاعلك بتبيع مع طارق بعد الفصل، تفضل.
0: هنا تونس،
5: هنا تونس، خليك قريب
6: ورجعين. كومار سانتي انترناسيونال، توجور كونفيان، اون بروتيكسيون سانتي كومبليت ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من اهم مسؤولياتك. فوتر كونترا كومار سانتي انترناسيونال فو بيرمي ان اكسي او سوين اوبري دي ميور سبيسياليست اي اتابليسمون في تونس ولا في العالم. اون سوليوشن كومبليت كومبرونون اون كوفرتور كامله، المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام، افيك اون بريز ان شارج انتغرال دي فري دو سبيتاليزاسيون اي دو مالادي، من غير حتى تسبقه في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام او ماكسيموم. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. دي بلان داسيرانس سور مزور. بلان فوندامنتال، بلان كونفور، بلان اوبتيمال. كومار، سانتي انترناسيونال، توجور كونفيان.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة وثينة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا والتحقتوا توا في المتابعة والاستماع، مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية. ملفنا لليوم في علاقة بجلسة العمل الأخيرة اللي قامت بها وزارة المالية على أو لجنة المالية عفوا على مستوى البرلمان، واللي متعلقة بمشروع المالية والميزانية لسنة 2026 أو المشروع بالنسبة لسنة 2027. وتتساءل لجنة المالية في البرلمان عن أسباب اليوم التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026، وشنو زاد الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وحكينا حتى مع سيمه الكتاري رئيس لجنة المالية في البرلمان عن أبرز اليوم التوجهات والأولويات اللي بشتكون ضمن منهجية عمل اللجنة خلال الفترة القادمة. وكان يحكي طارق ويتفاعل سماهر قبل الفاصل وتوجه لكم بجملة من التساؤلات. يقول لك على الأقل بالنسبة لكم كنواب في البرلمان كرئيس لجنة المالية، هل يمكن ربط أسباب التأخر اليوم على ضوء التحولات الجيوسياسية اللي قاعد يعيش على وقعها العالم الكل اليوم والمنطقة، واللي أثرت بدورها اليوم على كل المؤشرات الاقتصادية، التقديرات اليوم، التأويلات أو الرؤية أو الاستشراف اليوم بالنسبة لعدد من الأسعار اللي تمثل ركيزة كبيرة اليوم في بناء أي ميزانية اليوم، أو أي رؤية أو تصور مالية لمشروع قانون مالية، أو إلى حدود اللحظة مازلت مش واضحة الأسباب في علاقة بالتأخر اليوم في تسليمكم الوثائق هذه؟ تفضل.
2: أو باش نجاوب مباشرة سي طارق على خطر كيف باش نخرج من الجانب التقني تاع لجنة المالية، لأنه لازمنا نعرف أنه لجنة مالية لجنة تقنية بالأساس ونخدموا على الأرقام الموجودة. بصفة عامة كما قلت انت وكما شفت انت توا التوقعات، ما فما حتى واحد عنده توقع نجم تقول 100% صحيح وشنو باش يصير. الحاجه اللي نجم انا نقولها لكم انه المثال كيبدا فما فرق $50 في البرميل بين احنا توقعناه بين حطيناه في قانون الماليه $63 يولي 111، يتكلف على ميزانيه الدوله 500 مليار في الشهر. في الشهر معناتها هذاك علاش اللي اذا كان تقعد زياده هذيه باش يكون فما نفقات اكثر ب 6000 مليار، وهذاك اللي وصلنا للارقام اللي كنت تقول فيهم. به تقول لي علاش ما وصلتش، انا نجم نقول ما وصلتش يمكن على خاطر الارقام كل نهار قاعده تتبدل لكن هذا ما نجمش يكون السبب علاش ما وصلتناش، لانه احنا في لجنه الماليه بخلاف الارقام تقنيا الاناليز اللي نعملوها تقنيا طلبنا برشا مرات انه يكون فما تواصل على الاقل مره ولا مرتين في الجمعه مع وزاره الماليه باش نعرفوا وين ماشيين، معناتها الماليه العموميه وين ماشيه. هذه حاجه. حاجة ثانية، أنت قلت ما نحبش نقعد في التقني، نغزروا للصورة الكبيرة اللي عنا. ده بالنسبة للمالية العمومية باش يقع عليها ضغط، هذا لا شك ولا غبار عليه، والاحتياطي متاع العملة الأجنبية كنا في 110 وبعد ولينا 100 وفي 95 حاجة كيكة، ما حناش بعد على 90 يوم. شنو الحل؟ معناها كي نقولوا أنا كرئيس لجنة مالية ولا كأي سياسي يقول الفترة هذه لازم نتعديها وإن شاء الله نجم نتعديها بكل الصعوبات باختلال التوازنات، وبعد نرجع لك على الميزانية التكميلية وجوب ميزانية التكميلية، لأنه نهار آخر كي باش نغلقوا ميزانية 2026 لازم يكون الحساب مقابل بعضه كما قلت أنت باش نجم نغلقوا الميزانية عنا جسكا N plus 2. نرجع للموضوع المهم اللي هو الرؤية الشاملة. إيش معناها؟ معناها احنا باش نقصوا شوية من الضغط على الميزانية لازمنا نشوفوا لدوني ماكرو ايكونوميك متاع البلاد. فما حاجة برش عباد ماش قاعد تحكي عليها ولكن راهو مهمة ومهمة ومهمة جدا، هو قيمة الدينار، قيمة صرف الدينار. هذا إذا كان باش يقعد يتراجع الدينار ونخليه يهبط بشوية بشوية، عمال الدينار يهبط عمال والعجز يزيد. علاش؟ خاطر احنا نشريو بالعملة الأجنبية، وإذا كان نشريو بالعملة الأجنبية 100، إذا كان الدينار يسوى كما نقوله بالعامية راس براسين يتكلفنا 200، إذا كان الدينار راس بثلاثة يتكلفنا 300، دونك العجز باش يزيد. هذه حاجة مهمة ومهمة جدا، لازم الدولة تعمل برنامج على 5 سنين 6 سنين لي باش نعاودوا نحسنوا في قيمة الدينار كما كان. أنا ديما نعطي المثال هذايا، في 2010 كان 1.6 يورو يعطيك دينار، 1.6 دينار يعطيك 1 يورو، توا 3.4 دينار يعطيك 1 يورو، معناها ضربت في 2. لازمنا نرجع للتوازنات هذيك. أنا بالنسبة لي أنا لتو هذاك متاع قيمة الدينار سيتانتو ديكليبر بالنسبة لتونس وبالنسبة للاقتصاد التونسي، لأنه شدينا في الفترة هذيك كانت عنا أحسن فترة متاع توازنات مالية، كانت عنا أحسن فترة متاع العجز بلوز وما فماش، كانت عنا أحسن فترة في عديد وعديد من المجالات. دونك لازمنا نحاولوا، هذه هي الرؤية اللي كنت تحكي الصورة الكبيرة للدوني ماكرو إيكونومي، لازمنا نتوجه غاديك. كيفاش نخلطوا الغاديك؟ معناتها الهدف متاعنا أنه الدينار باش ترجع القيمة متاعه، القيمة متاع الدينار، وهذا باش يعاوننا في التوازنات المالية وفي العجز متاع الدعم. طيب العجز متاع الدعم 11000 مليار على خاطر الدينار 3.4 هكا، ولا إذا كان جاء 1.5 العجز مش باش يكون 11000 مليار، باش يكون أقل، خاطر ما كي نشريو البترول الحساب مش يكون قد هكاك

إلا بتشجيع الصناعة وبتشجيع الصناعات التصديرية. لازمنا، أنا بالنسبة لي أنا، قانون المالية 2027 كما قلت أنت، الرؤية الاستشرافية للمستقبل، أنه لازم الصناعة ترجع تاخو التموقع متاحها. قبل كان الصناعة تمثل بلوز موا 25% من الناتج الداخلي الخام، توا اوني اوتور دو 18، لازمنا نرجعوا ل 25%. ما فماش دولة نجم تتطور بدون تطور الصناعة، واحنا في الوضعية متاعنا احنا لازمنا نحسنوا في قيمة الدينار، لازم الصناعة التصديرية، لازمنا نشجعوا التصدير، لازمنا ناخذوا احنا قاعدين نحضروا في لجنة المالية، هذا اذا كان ما جاش في قانون

0: يعني إجراءات قانون المالية لسنة 2026، وهل أنت اليوم تحتاج إلى قانون مالي تكميلي لسنة 2026 أم لا؟ ففي اعتقادي تأخير في الحديث عن تقرير تنفيذ ميزانية 2026 هو بدوره سيساهم في تأخير صياغة قانون المالية لسنة 2027، ولهنا كذلك ربما هذا يحلنا ويحيلنا بالضرورة الحديث عن دائما مدة مناقشة قانون المالية ما بين وزارة المالية وما بين البرلمان، اللي قلنا في السنوات الماضية أنه الحقيقة تعتبر مدة قصيرة، وأنه وزارة المالية مطالبة بتوسيع المدة اللي تشاور فيها مع قانون مع مجلس نواب الشعب في خصوص صياغة قانون المالية.
1: هذه أجل دستورية راه مش أجل تاع وزارة المالية، أجل دستورية.
0: لا المشاورات، هي المشاورات نحكي على المشاورات نتاع القانون المالية مش على المصادقة عليه، فهمت؟ فهذا علاش يعني حتى السنة الماضية قلنا قانون المالية لم يختلف عن بقية قوانين المالية، كان قانون محاسباتي، كان قانون ربما يعني متاع فقط حسابات، ما فيش الإجراءات والخيارات متاع الدولة الاجتماعية، ما فيش الإجراءات والخيارات متاع دعم الاستثمار. ففي اعتقادي مهم جدا أنه تكون فما ربما آلية متاع انفتاح أكثر من وزارة المالية على أعضاء مجلس نواب الشعب وخاصة على لجنة المالية من أجل صياغة قانون المالية. لكن اليوم وأنتم تقترحون عدم الترفيع في الأداءات في قانون المالية، سؤال مطروح اليوم، ما هي البدائل؟ نعرف جيدا أن قانون المالية يعول على الجباية وعلى الأداءات كمورد مالي مهم يعني في كل سنة، وأنتم في المقابل تقترحون عدم الترفيع فيها، بمعنى أنه هناك لديكم بدائل اقتصادية عوض الترفيع في الأداءات. فلهنا نحب نعرف شنية البدائل الاقتصادية اللي ممكن تقترحوها عوض الترفيع في الأداءات. كذلك اليوم يعني في قانون المالية 2027 لديكم ربما ضغوطات أخرى، اللي هي ما يحصل اليوم في العالم وارتفاع سعر الدولار، كيف ستتفاعلون مع هذه التوقعات في خصوص سعر الدولار، خاصة وقت اللي نحكيه على مؤسسات دولية اليوم مختلفة في توقعاتها وفي انتظاراتها لأسعار البترول. ومسألة أخرى اللي هي المخطط الخماسي، اليوم يعني يطرح أمامكم ضرورة ملائمة قانون المالية مع المخطط الخماسي، والحال أن المخطط الخماسي اليوم إلى حد الآن مازال قيد النظر. ومسألة مهمة اللي هي اليوم في قانون المالية 2026 أكيد فما تحديث عن عجز طاقي، وأكيد فما تحديث عن مدى تصرف الدولة في الطاقة، وهذا لاحظنا الحقيقة في فصل الصيف بسبب انقطاع الكهرباء، يعني سوء تصرف في الطاقة وسوء تصرف في مواردنا الطاقية. ف كيف سيكون ربما وكيف ستكون مقترحات لجنة المالية لتجنب ما حصل مثلا سنة 2026 في صيف 2026 في خصوص العجز الطاقي والتحكم في موردنا الطاقي؟
2: هاي تفضل سمير.
1: أو باش نجاوبك بكل وضوح، احنا قلنا ما نحبوش نزيدوا في الأداءات، وهذا مطلب يظهر لي، وحتى السيد رئيس الجمهورية في توصياته وقت في الاجتماع قال انه ماذا بينا ما نزيدوش في الاداءات، لانه الاداءات في مستوى عالي بالنسبه مقارنه لعديد من الدول في افريقيا. باه تقول لي انت كيفاش باش تعمل؟ ما تنساش اللي احنا عنا اقتصاد عايش بجنبنا يمثل بين 30 و 40% من الاقتصاد الموازي. احنا باش نطلبوا من الدوله في بقعه تعمل اون بريسيون فيسكال على المنظم، تمشي تجيب الغير منظم، تمشي تتلهى بالغير منظم. هذا حل من الحلول، هذا حل من الحلول. وسناء
0: يعني تعزيز مكافحة التهرب الضريبي، هذا هو.
1: هو مش تهرب ضريبي، لأنه ما هوش موجودين أصلا. دونك شنو نحبوا؟ راهو فما برشا وسائل بالتطور التكنولوجي، راهو برشا وسائل تنجم الأشخاص هذوما تدخلهم في القطاع المنظم. وراهو كيبدا عندك بين 30 و 40% قطاع غير منظم، يولي عندك 30 و 40% من الأداءات بنفس الليتو اللي موجودين توا، تنجم زيد دخلهم. معناها انا نقول لك القطاع المنظم ما عادش تنزل عليه، امشي للقطاع الغير منظم وجيب من عنده فلوس. تنجم بالفلسفه هذيه تنجم تزيد المداخيل الجبائيه نتاعك اللي هي تمثل اكثر من 90% من ميزانيه الدوله، لانه المداخيل

0: دولة تساهم تعطي في قروض للتونيسير، قداش قاعدة تعطي في قروض شركة فوسفات قفص وما أدراك باش تخلص، باش تخلص الشهري. وصلنا الدولة الشركة فوسفات قفص تاخذ قرض، تاخذ قرض بضمان الدولة باش تخلص الشهري. هذا الكل داخل في النفقات اللي قاعدة جاية، راهو هذا الكل معناتها رؤية شاملة. كان يحكي عليك كما كان يحكي طارق، لازم يكون فما رؤية شاملة. راهو مساهمة الدولة في الشركات والمنشآت العمومية ولت عبء على ميزانية الدولة. هذا الكل ما احنا يظهر لي مانيش قاعد نقول في كلام حد ما هو الحوكمة ثم الحوكمة ثم الحوكمة، هذا هو اللي قاعدين طالبين.
1: سمير وانت تحكي توا ما تتفاعل بتبع مع سؤال بسام، قلت فما رسالة قاعدين نشتغلوا عليها، معني قاعد تشتغلوا على تقرير باش تحطوا فيه رؤيتكم تصوركم لشكون باش تتوجهوا به التقرير هذا. لكن تدقلنا في النقطة هذه
0: باش ندخل. فما رسالة الأولى لاستدعاء السيدة وزيرة المالية،
1: أي
0: ورسالة ثانية نطلب فيها في وثائق. من بين الوثائق هذه كما قلت لك قبيلة تفسيرات على التسهيلات البنك المركزي التونسي اللي فايت الخزينة العامة 7711، مساهمات الدولة في الشركات والمنشآت العمومية، شنو ما الشركات والمنشآت العمومية اللي مساهمة فيهم الدولة، وهل قاعدين يدخلوا في فلوس للدولة هالمساهمات هذوم؟ لأنك أنت كي تساهم في شركة في آخر العام تاخذ أرباح هكا ولا لا؟ هذا يساهم في ميزانية الدولة. هذوم المداخيل الغير جبائية، مثال فما في مداخيل الدولة المداخيل الجبائية، المداخيل الغير جبائية، وليدون ليدون اللي قاعدين يجيونا اللي هما ما همش برشا. فهذم هما مثل مساهمات الدولة. عندك كيف كيف الرسالة اللي قاعدين نحضروا فيها باش نشوفوا، عطينا تفصيل متاع ضمانة الدولة في القروض اللي قاعدة تاخذ فيها الدولة، وفي القروض اللي قاعدة تاخذ فيها الشركات بضمان الدولة. هذا كيف كيف ما يدخل، راهو هذا الكل الحسابات هذوما نحكي لكم فيهم ما يدخلوش في العجرة، مش موجودين في العجرة هذوما. سي دي نجم نقولوا سي دي بي اس اكسترا كونطابل، ما هذوما زاد لازمنا نعرفوه، لازمنا نعرفوا الدولة قداش عاطية ضمان نتاعها هي للشركات. كيما مثال ديوان الحبوب، نعرف ديوان الحبوب الدولة يظهر لي عاطية اكثر من 10000 مليار، ما نعرفش، ما نحبش نعطي رقم خاطر الرقم تو مش حاضر
1: ربما مش دقيق ولا مش
0: واضح، ما نحبش نعطي رقم. لكن الدولة وقت لمثال على سبيل المثال نجبد ديوان الحبوب لانه تو في فصل قاعدين نحسبوا قداش عندنا الصابة نتاعنا. ديوان الحبوب كي ياخذ قرض من عند البنك القومي الفلاحي الدولة هي اللي تضمن فيه، دونك هذا ضمان الدولة. مثال الستاج مثال كي تاخذ قرض حتى على الصعيد العالمي تاخذ قرض بضمان الدولة، انه اذا كان نهار اخر الله يقدر ستاج ما تنجمش تخلص القرض هذاك، الدولة تاخذ بلاصتها وتخلص القرض هذا. مهم جدا راهو باش يكون عندنا هالتقرير هذا. دونك هذه هي الرسالة الثانية، هذا هو المكتوب الثاني قاعدين نحضروا فيه، نطلبوا في هذا الكل باش وقت اللي نبدأ ونشوفوا تكون عندنا كما قال سي طارق رؤية شاملة على الوضعية الكل، مش وضعية محاسبتية متاع كونتابلية. راهو قانون المالية لازم يكون بخلاف لشيفر الانستانتي في الوقت محدد اللي يعطيك لشيفر الانستانتي، لازم تعرف التوجه متاعك. وانا نحب نختنم الفرصة المخط الخماسي 26-30، لازم نختنم الفرصة هذه لأن المخط الخماسي يقول لك في 27-28-29 لازمك تعمل 4% نسبة نمو. كيفاش باش تعملها 4% نسبة نمو؟ لازم تاخد تدابير من تو، التدابير هذه اللي كنت نحكي فيها، اللي كنت نحكي فيها قبيلة،
2: لازم تكون في قانون المالية الجديد.
0: ايوه هذا علاش معناها حتى رئيس الجمهورية وقت اللي استقبل السادة الوزراء والسادة رئيس الحكومة قال في التوجه العام للمخطط متاع 26-30. التوجه العام متاع المخطط 26-30 انا بالنسبة لي انا الحاجتين المهمة برشا الاستثمار، معناها الاستثمار في ميزانية الدولة اذا كنت تحب نتبعه المخطط هذا لازم يتعدى من 10-12% إلى 20-25% من ميزانية الدولة. موافقيني ولا لا؟ باش نخلطوا 4% نسبة نمو، وباش تخلط 4% لازم نسبة نمو، لازم لي دوني ماكرو ايكونوميك اللي عندك يكونوا واضحين ماشيين في التوجه هذا. شكون اللي باش يعطيك النمو؟ عندك الصناعة اللي توا في حوالي 18% من الدخل التونسي الخام، لازمها ترجع ل 20-22-25-26% تمثل هذا الكل. و تشجيع التصدير، إعادة الرؤية في تشجيع التصدير لأنه باش ينقص لك الضغط على العملة متاعك، وكي ينقص الضغط على العملة متاعك العملة متاعك تتحسن الوضعية متاعها وبتحسن

0: قيمه الصرف نتاع العمله نتاعك ينقص العجز التجاري، ينقص شويه العجز التجاري نتاعي. كلها اشياء مترابطه ولازم نقولها ونعودها. انا بالنسبه لي، بالنسبه لي قانون الماليه 27 راهو لحظه مفصليه باش نتعدي، نحاولوا نتعداو من وضعيه الى وضعيه اخرى.
1: بالنسبه لاحتواء
0: ربي وجهنا خير،
1: احتواء العجز الطاقي في قانون الماليه 2026 فما اجراءات ما كانتش ناجحه، ولاحظنا العجز الطاقي وشنو وصلنا في السيف من قطاع الكهرباء. هل اليوم ممكن نعود الى اجراءات جديده من اجل احتواء العجز الطاقي في قانون الماليه 2027؟ مثلا السنه الماضيه تم اسقاط الفصل المتعلق باستيراد يعني اللاقطات الشمسيه الذي الفوتو
0: الفصل هذاك باش نقولها الفصل هذاك سيتم طرحه من جديد السنه، والتوجه ماشي انه باش نحيوا الاداه الديوانيه.
2: هذا باش يكون ما بين المسائل اللي باش تطرحها اليوم من قبل.
0: نحب نرجع لك انا على ستيج وكل شيء على الانقطاعات نتاع الضوء. راه ما تنجمش تاخذ حلول ما غير ما تعمل تقييم وتشخيص. علاش وصلنا للحاله هذه؟ انا توا كعضو مجلس النواب ننساو لجنه الملك، كعضو عضو مجلس النواب شعب، ما عنديش تقييم ولا تشخيص علاش وصلنا للحاله هذه. تعرفش قاعدين نعملوا احنا توا؟ قاعدين نعطيو نلقاو حل للنتيجة اللي صارت للانقطاع، ما احناش قاعدين نعطيو حل للأسباب اللي وصلتنا لهذا. هذا هو المهم، وباش نعطيو حل للأسباب لازم يكون فما التقييم والتشخيص للإشكال. هذا الستيج أنا قاعدين نقابله في عديد من المديرين في القطاع، في القطاع الطاقي. يقول لك ستيج شوف، بخلاف لا كاباسيتي دو برودكسيون وقداش نستهلكوا احنا، هذه الفرق اللي موجود. مثال عندنا برشا انقطاعات صارت لنا في الصيف، لي ترونسفو ترشقوا، لي ترونسفو ما عادش يتحملوا الطاقه هذه، لي ترونسفو ما وقعتش الصيانه نتاعهم. هذا بالنسبه لي ترونسفو. لو كابلاج الكوابل اللي عندنا هذوك، الكوابل هذوكم بعد 5-6-7 سنين لازم يتبدلوا، ما تبدلوش معناها الصيانه ما صارتش. علاش الصيانه ما صارتش؟ احنا منتغش نقولوا لكن باش نشوفوا السبب نتاع الصيانه ما صارتش. السبب مع اللي الشركه التونسيه للكهرباء والغاز ما كانتش عندها الامكانيات الماديه باش تعمل هذا. لانه مثال نعطيك انا مثال، تحب من الدوله 2500 مليار، باش واذا كانت عندك شركه فيها عجز ب 2500 مليار، كيفاش تحبها تستثمر في هذا الكل؟
3: هو جوستومون هو نحن الموضوع هذايا طبعا انه ستيج ما عندهاش الموارد المناسبه، معقول كسبب، لكن هل ستيج طلبت سابقا العام اللي فات، العام اللي قبله، 3 سنين التالي موارد اضافيه لاستباق هذاك؟ وما هي الاولويات نتاع الدوله باش تحط فلوس لهنا وما تحطهاش لهنا؟ هذا الكل سيماهر يهزنا للحوكمه السياسيه العامه في البلاد.
0: قبل ما نقول لك الحوكمه عودتها 7 مرات،
3: نحن الحوكمه السياسيه اللي احد اهم عناصرها هو التداول في الشأن العام. أنا تورى اللي البرلمان كان يجب، وهذا مش نقد موجه لك أنت، موجه للمؤسسة بشكل عام ومن يشرف عليها، كان يجب أن يعقد جلسات استثنائية خاصة بأزمة الطاقة الكهربائية في الصيف. الدولة الآن من الأشياء اللي معناتها تميز الوضع السياسي العام هو محدودية التداول في الشأن السياسي العام، ومحدودية التداول في المسائل المهمة والمؤثرة. هذه المشكلة الرئيسية. نحن طبعا أنا ماذا بيه ما نرجعش العطائر منين بديت اليوم، لكن اشخص كان يكون التركيز متاع الناس كل في القضايا هذه، مش في أنه فلان قال حاجة والعمل شعار نمشي، لا في أنه إمكانية التداول والبرلمان لديه مسؤولية خاصة في التداول في هذه المسائل.
2: بإيجي سيمير خاتم زتنا أقل من دقيقة مواد الأخبار، كان عندك تفاعل مع الكلام اللي كان يحكي فيه.
0: التداول انا هذا ماشي، وانا من هون نجم انا نقول راهو فما اشكال كبير في التواصل. لانه علاش انت توا قدامك رئيس لجنه الماليه، علاش مش قدامك وزير الصناعه والطاقه والمناجم؟ مثال هذا شيء مهم برشا، راهو باش المجتمع التونسي، باش المواطن التونسي.
3: وعلاش مش موجودين؟ مش لانه نحن ما نحبوهمش يتواجدوا، لانهم هما عندهم مده توا سنوات هو قالوا الاداره لا تريد الذهاب.
0: التواصل مهم ومهم جدا، وهذا هو الإشكال اللي عندنا احنا زاد التواصل في مجلس النواب، لكن قاعدين نحاولوا بأقصى جهدنا باش نمشيوا لهذايا. وإن شاء الله تونس غدوة خير، وأنا ديما نقولها تونس عزيزة ولو جارت علي.
2: شكرا لك مرة أخرى ضيفنا لليوم نائب في البرلمان رئيس لجنة المالية مهر الكتاري. شكرا لك بسام حمدي، طارق الكحليوي، نور الفرسي في الأعداد والتنسيق، الإخراج الصوتي نادية وعزيز، الإخراج الرقمي إيمان ووجدان. احنا كنكون وصلنا الختام برنامج جوني تونس لليوم، كنت معكم ابتسام شويخة مع الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، في أمان الله. هنا تونس

0: موجز الثانية. ديوان فام عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال زيارة أداها اليوم إلى ولاية صفاقس أن الوزارة تشجع على اعتماد التوقيت المرن ونظام الحصة الواحدة في المدارس والإعداديات والمعاهد التي تسمح فضاءاتها وإمكانياتها بذلك، موضحا أن تطبيق نظام الحصة الواحدة يظل مرتبطا بمدى توفر الإمكانيات اللوجستية والتقنية لكل مؤسسة تعليمية.
1: تحدثت أيضا عن الزمن، قلت متى أتيحت الإمكانيات في مدرسة أو إعدادية أو المعهد تسمح فضاءات هذا المعهد أو هذه الإعدادية بتوقيت مرن وبتوقيت الحصة الواحدة. الوزارة لا ترى مانع عم بل تشجع على ذلك، ولكن في بعض المؤسسات تشهد اكتظاظ كبير وتشهد عدد محدود مقارنة بعدد التلاميذ في القاعات، فذلك لا يسمح. المهم أن نحقق راحة التلاميذ وراحة الإطار التربوي.
0: صادرات زيت الزيتون تشهد خلال الأشهر العشر الأولى من موسم 25 و2026 و2000 ارتفاعا في الكميات المصدرة ب 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم 24 و2025 و2000، حيث بلغت 381.2 ألف طن، 85.5% منها سائب و 14.5 معلب. ووفق المرصد الوطني للفلاحة فقد سجل أيضا ارتفاع في قيمة الصادرات بنسبة 41.2%، حيث قدرت ب 4780.4 مليون دينار، منها 80.7% عائدات صادرات زيت الزيتون السائب مقابل 19.3% فقط متأتية من صادرات زيت الزيتون المعلب. وفيما يتعلق بمعدل سعر زيت الزيتون عند التصدير فقد ارتفع بنسبة 7.1% خلال شهر أوت 26 و2000 مقارنة بشهر ذاته من السنة الماضية. صيف 26 و2000 تميز بتسجيل موجات حر شديدة وطويلة المدة شملت مناطق واسعة من البلاد، لتصنف ضمن أقوى موجات الحر التي شهدتها تونس منذ سنة 50 و900 و1000، سواء من حيث ارتفاع درجات الحرارة أو طول فترة استمرارها وفق ما أورده المعهد الوطني للرصد الجوي. وشهر جويليا 26 و2000 يصنف ثاني أعلى متوسط لدرجات الحرارة خلال أشهر جويليا، في حين سجل شهر أوت أعلى متوسط حرارة لشهر أوت، وبذلك صنف صيف 26 و2000 الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 50 و900 و1000 بفارق بلغ 2.9 درجات مئوية فوق المعدل المناخي للفترة 91 و900 و1000 و2000. نحو إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة رمادة الغربية من ولاية تطاوين بقدرة 120 ميجاوات وبكلفة تناهز 80 مليون أورو على مساحة تقدر بحوالي 200 هكتار، إلى جانب خط كهربائي هوائي عالي الجهد بطول 2 كيلومترين سيتم ربطه بشبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بواسطة خط كهربائي قائم يربط برج بورقيبة بالمحطة الكهربائية بتطاوين. وجاء تقديم مكونات مشروع إنجاز المحطة خلال جلسة أعمال التأمت أمس بمقر ولاية تطاوين، تم خلالها الكشف أن انطلاق أشغال الإنشاء سيكون خلال الثلاثية الثاني من سنة 27 و2000، وبمدة إنجاز تعاقدية بين 15 و18 شهرا. وفي الشأن الدولي، مدينة نيويورك الأمريكية تستضيف بداية من اليوم قادة العالم لعقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة وسط أزمات دولية متصاعدة واضطرابات واسعة في النظام العالمي. شركة الخطوط الجوية الإيرانية إيران إير تقول اليوم أنها لم تتلقى أي أشعار أو تعليمات رسمية من سلطات الطيران المدني في تركيا وجمهورية أذربيجان والعراق بشأن وقف أو تعليق رحلات الشركة إلى أسطنبول وباكو ونجف. ويأتي ذلك تعليقا على تصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت بأن كل شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 من سبتمبر الجاري في إطار تجديد العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
3: كل ما يهم السبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم من الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم
2: موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان فام كل ليلة من 9 لنص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام ديوان فام صوتكم
3: فلاش سبور فلاش سبور.
4: مرحبا بكم في الفلاش سبور. إدارة الترجي الرياضي التونسي تشرف البحث على مدرب جديد يقود الفريق خلفا للروماني لاوريسيو ريغي كامب. ريغي كان عبر على رغبته في المغادرة وغاب كذلك على تربص الفريق في عين دراهم اللي انطلق اليوم ويطالب بالرحيل إلى ستيوا بوخارست الروماني. الإشكال القانوني في فسخ العقد مازال متواصل وممكن ترحيله إلى الجهات القضائية في الفيفا. ترجي يرفض تسلم 3 جرايات فقط من طرف المدرب ويقرر الذهاب للفيفا ومطالبة المدرب بكامل عقده. مبدئيا إدارة الترجي تتجه نحو التعاقد مع مدرب جديد أغلب سيكون أجنبي. مش نعطيكم الأسماء اللي حاليا نجم الترجي ينتدب واحد منهم ولا يتفاوض معهم. دونك بالترتيب نحكيه على الإسباني بابلو فرانكو مدرب المغرب الفاسي بدرجة أولى هو المرشح الأول لتدريب الترجي. كذلك الإسباني البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك السابق والبرتغالي ماريو سيلفا اللي كان قريب من تدريب الترجي في وقت سابق. جامعة تونسية لكرة القدم أعلنت اليوم انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة المنتخب الوطني لتونسيا أمام أوغندا بعد غدوة انطلاقها من 8 متاع الليل الجولة الأولى من تصفيات الكان. أسعار التذاكر المدارج المكشوفة بخمسة دينارات بلوز كيف كيف 10 دينارات العليا والمدارج اون سانتي بيرير 10 دينارات وكذلك تريبين سنترال 30 دينار واللونسانت انفيرير 15 دينار. تذاكر باش تكون موجودة عبر الانترنت وعن طريق شبابيك ملعب المنزه يوميا انطلاقا من 9 متاع الصباح وبداية اليوم. غرفة فض النزاعات التابعة للفيفا تطالب النادي البنزرتي بدفع مستحقات المهاجم السنغالي السابق للفريق مامور ديوب سايدي والمقدرة بحوالي 300 ألف دينار تونسي 300 مليون. سايدي كان فسخ عقده من طرف واحد بسبب عدم تحصل

29 سنة يلعب مركز أربعة ويصل قادما من نادي سكارا رجمير الاسكتلندي. كيف كيف السياسيس يتعاقد مع لاعب متوسط أو لاعب لموسم وحيد، نحكيه على الأمريكي النيجيري أمادي إكبيزي، يشغل خطة لاعب ارتكاز دونك زوز ملعبية جانب في النادي سفيق.

شهر 8 باش ما تفوتهمش الزيارات الفشقية البن علي الله يرحمه. واللي ما تهموش الأمور هذه أهوك يعدي الليلة يخيط ما بين القنوات العربية والأوروبية وهك القنوات متاع قبات الليالي اللي يعرق ويندي ويندى لها الجبين. في نفس الإطار باردو فيها كالوقت كانت مضى واحي الساكتة لا هي جوج لا

لين البونتة متاعها خرجت من صدره. المسكين يدي اللي كان مكبش بيهم في حيطة التواليت رخوا ومنها طاح كالقدس على الأرض وفارق الحياة. في نفسها اضطرابت من الأحداث وفي نفس اللحظات اللي صارت فيهم الجريمة كانت ثم بنية صغيرة اسمها آية عمرها 11 سنة اتبع في كل شيء على المباشر وظرنتها دوب ما سمعت السياح طلت طلين من باب البيت متاعها. وكي شافت هكا الشيء اللي صار الحسن وهو يحاول يهرب من المجرم والآخر في جرط ودمات وشرتلها المسكينة قريب تدخل في غيبوب على ما تصدمت من اللي شافته في هكا الكولوار من دمومات ومن هكا السكينة اللي كانت هابطة تعلى على بدن حسني تقولش عليها إبرة متاع ماكينة خياطها. آية جات باش تسكر باب البيت وتتدرق لكن المجرم مفتون بها ومشالها يجري واختفها قبل ما تدخل وتسكر الباب وعينيه كانت تشعل نار. المهم شدها من حزام على قوة قوته وخرجها من هاك البيت ودورها في الهواء قريب يستحى على الحيط. الطفلة المسكينة طاحت قدام باب الكوجينة وفي ساعة ما قامت وهي مرعوبة وتحشات في فلة ما بين الفريجيدير والوجق يعني ما بين البلاصة اللي موجود فيها رخامة وفوق الغاز والفريجيدير. والأكثر تفسير الوجق بالفرنسوية هو الفوي تاع الشوميني أكل مجمر متاع الحطب اللي يدفي الدار وفي نفس الوقت يطيبوا عليه. لكن هكا المجرم في ساعة ما خلطت عليها وشرع سكينته في باله باش يطعنها وبظهرها الضربة ما جاتش قاتلة وإنما جات في ضريحة شقهولة حتى للمنكب والدم بطبيعة الحال فيع وكساها كالكوجينة. السيد حاول باش يجبدها لكن كالتركينة اللي تخبيت فيها كانت ضيقة ولا نجم يوصل لها ولا يدخل لها وقد ما حاول ما نجمش وابقى يتحلف في آية ويقول لها لو كان ما تخرج نذبحك. وهي المسكينة زادت لسقط في الحيط اللي وراها وولات قدها قد الفايونس ومن كثر الرعب اللي كانت فيه حتى عينيها ما عادش تنجم ترمشهم. آية ولات تقرق بهاك المجرم وتقول له يا عمي راني خاطيني ما عملت حتى شيء وماشي في بالها المسكينة اللي هو يحب يقتلها بسبب وهو ما سلمش حاول باش يطمزها بالسكينة. ومن ألطاف الله وقتها سمع حثلة وراه اتلفت يلقى مرأة عمرها في الخمسينات اسمها فاطمة وجهها أصفر ومرعوبة وترعش بكلها وتغزر للجثة متاع حسني اللي يعوم ويغطس في دمه ولا نجم تتخرج صيحة ولا تعمل أي حركة. المسكينة تجمدت في بلاصتها وتمسمرت مع العلم أنه فاطمة هذه كانت عايشة في الدار مع حسني داهية بيه أما أكثر من معينة منزلية لأنه حسني حاسبها حد من عائلته. وثرندها المسكينة كانت راقدة في سابع نومة وسمعت السياح من الأول مشى في بالها اللي هي تحلم وعاملة كابوس لكن كي حلت عينيها فهمت اللي ثم حاجة ماهيش عادية قاعدة تصير في الكولوار. خرجت تجري من بيتها وغادي في نكلات صدمة بهك الدم اللي شافته. وباش ما نطولوش عليكم بحديث وقت اللي المجرم بقى باهت في هكا المرأة فاطمة آية وقتها سلت روحها بالسياسة من هكا الفلة اللي ما بين الفريجيدير والوجق وشافت هكا المجرم كيفاش تنطر على فاطمة وضربها بهك السكينة الماضية في الزرع حتى لين وصلت الكرشها حلتها لها. أكل بنية آية ترعبت كيشافت فاطمة طاحت والشي خارج من كرشها وولات تحتها بركة متاع دم. وفي اللحظة هذيك من كثر الخوف المسكينة تشلت أما شنية القات القوة باش تهرب رغم هكا الجرح اللي موجود في يدها من الطرف للطرف واستغلت هكا الفرصة اللي الجاني كان عطيها بظهره واعطات على ساقيها. وكي المجرم فيق اللي آية حلت الباب متاع الدار وهربت جاب جرتها بهكا السكينة اخرج للجنينة وبقى يفركس عليها بعينيه. وعليش ما تقولش أنه من ألطاف الله وفي الفيلا اللي بجنبهم كان فما شاب متكي على دربوز الفيراندا متاع الطاق الثاني وشاف آية كي خرجت وهي تجري وتسيح وبكلها مرغدة بالدم وما همشة وما هيش عارفة كيفاش باش تحل باب الجنينة وتخرج للشارع وكيما لقات بها وين

0: مشيت باش تتشعبط في الحيطة اللي بينهم وما بين دار الجيران. وجاب ربي هكا الشاب شافها وهبطلها يجري ومشالها كالحيط ومدلها يديه باش يطلعها وكبشت فيهم وبدات تطلع. وفي الثانية هذيك يخلط فيها المجرم وجابش يطعنها في ظهرها. ومن حسن حظها هكا تفل جبدها في الدقيقة 90 ولا راهي كلي الضربة قاتلة. والمسكينة من قوة الفجعة والرهبة آية تاحت بكل على القاعة تجبد في نفس في جرة بعض ورواريها قريب يخرجوا من القفص متاعها. وهكا الشاب يعني ولد الجيران حاول باش يعرف شكون هالسيد اللي كان خالط على آية، لكن بحكم اللي الدنيا كانت ظلمة ما عقلوش وما عرفوش. وهكا المجرم لبس الظلام وغاب على الانظار. بطبيعة الحال هكا الجار طلب الشرطة وحكى لهم على اللي صار. في تسارع الأحداث الطامة هبطت والقاتل عام ما يستناو فيهم. معناها هكا الحومة تملات بالخلق ورمي المساك يركح. تقول الناس هذوم الكل منين خرجوا. الأمنيين عاينوا ساحة الجريمة ولقاو الجثة متاع حسن تحت الحيط متاع بيت الراحة. سوابعوا بقاو في نفس الوضعية اللي كان عليها وكانوا مازال مكبش وحب يتشعبط في الحيط ويوصل للباب ويخرج. ويمكن من قوة التعانات كراس حواكشوا وبقاو كيما هما. الطبيب الشرعي اللي فحص الجثة لقى فيها برشة تعانات أما أغلبهم ما همشي غارقين ما عادات طعنتين اللي كانوا في ظهره بجنب بعضهم من شيرة القلب ومن أثار الدم ظاهر اللي هو حاول باش يهرب. والجرة متاع ساقيه وركايبه كانوا باينين. فيما يخص الجثة متاع فاطمة كانت تحت القوس اللي قاسم الكولوار في اثنين والمنظر كان مروع لأبعد الحدود، حاجة في قمة البشاعة. ازدرها كما قلنا لكم مقسوم في اثنين وفرتها خارج على برا. بطبيعة الحال الأعوان اللي ما حملوش المشهد خرجوا من الدار. ولهنا السؤال المطروح بالنسبة للأمنيين، أشنية هالمجزرة هذه وما ينجم يقوم بها كان مجرم متمرس ومتعود يقتل الناس. لكن هذا يلزم يعرفوه البوليسية من خلال بحث الأجوار، لأنه شاهد العيان الوحيد إلى حد الآن هي هاك البنية آية اللي حالتها النفسانية كانت متعكرة برشا. الطفلة ماخذة صدمة أقوى برشا من طاقة التحمل متاعها ومعاش تنجم تتكلم. وكي الشرطة حاولوا باش يعرفوا من عندها شنية اللي صار بالضبط وياخذوا أوصاف الجاني ما نجموش يتحصلوا منها على حتى شيء. وبقاوا يستنوا فيها حتى اللي نتخف عليها كالصدمة وربما وقتها ذاكرتها ترجع وتولي قادرة باش تعطيهم بعض التفاصيل. الشرطة الفنية من شيرتهم رفعوا البصمات اللي كانوا موجودين على حيوط وعلى البيبان والمحققين عارفوا أنه الجاني ما خلعش الباب وما عمل حتى مداهمة، معناها موجود في الفيلا وتخللها بصفة عادية. وهذا يؤكد أنه الضحية حسني يعرفوا حق المعرفة وأكيد راهي فاطمة زادة تعرفوا، واحتمال كبير أنه خلى بصماته أدلة مادية أخرين. وهذاك علاش الأمنيين أخذوا برشا عينات متاع دم، لأنه ثم إمكانية كبيرة أنه المجرم يكون جرح روحه بالسكينة وقت اللي يضرب ضحاياه، وجايز أنه دمه موجود في الدار. خلف هذا الأمنيين لقاوا زادة جرة متاع خطاوي بالدم، شيء للمجرم وشيء الآية اللي وقت اللي هربت عفست الدم متاع الضحايا. هذا في انتظار أنه الأمنيين يستجوبوا الشاهد الوحيد على هالجرائم يعني آية، وفي نفس الوقت خلاوها كالشاب على ذمتهم على أساس ياخذوا أقواله لعل يفيدهم ويعطيهم معلومات هامة. في مجريات الأحداث الأمنيين بدأوا في بحث الأجوار وعملوا دور على الجيران الكل، سألوهم شنو اللي سمعوا وشنو اللي شافوا. وعملوا دور على الجيران الكل وسألوهم شنية اللي سمعوا وشنية اللي شافوا. لكن لسوء الحظ هكا الحومة هذيك كانت من نوع اللي ما فيهاش حركة برشا، دوبهم دوب رواحهم، معناها سكانها دياري ولا متاع محواس ولا محواسة ولا ناس ماشيين وجايين. وبالتالي أعوان الشرطة ما تحصلوا على حتى معلومة مهمة. الشهادات متاع الناس كانوا ناقصين دقة، معناها عليهم برشا شك. فيهم اللي يقول شاف الجاني أما ما ينجمش يوصفه، وفما اللي قال اللي هو ما سمع حتى السياح بالكل. ملخص الحديث، المسألة متاع اجبد من الجابية وحط في الخابية، وأكثر شي من هكا الشاب اللي منع آية من الموت معطاه حتى تفاصيل جديدة قل في اللي يحكيه، يعني كيفاش منع آية وطلعها من السور باش تهرب من المجرم، وما كان عنده حتى معطى دقيق على القاتل، يعني ما وضحش. يعني ترى الراجل طويل صاحب بنية، قصير بطي ضعيف، وما عنده حتى فكر على ملامحه. قال اللي الأمور صارت بسرعة كبيرة وما نجمش يحتفظ بشي في ذاكرته، وبطبيعة الحال الأمنين ما ضيعوش الوقت، وفي ساعة ما بعثوا دوريات وعملوا رافل في الحومة هذيك وفي محيطها، معناها باردو، وصارت حالة استنفار قصوى في هكا المنطقة، وتنصبت البراجات وتم إيقاف برشا أشخاص. لكن هالعمليات هذه ما جابوا حتى نتيجة، وبقات المسألة متعلقة بهكا البنية آية اللي بالنسبة للأمنيين هي الوحيدة اللي تنجم تعطيهم أوصاف كاملة وشاملة للمجرم. ولاني السؤال المطروح، يا هل ترى آية بعد ما شافتك الزوج جرائم بعينها ومنعت بالروح من الموت ما زالت باش تبقى في عقلها؟ ما نسبوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فم. نهج التريبيونال والدريبة،
1: خليك قريب فيم ورجعين.
2: الصيف وفاق وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكة مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائية على سيارات اوبل بيجو وسيتروين، 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في باردو نهار 16 أفريل 2003 والوقايع داروا في فيلا متاع واحد مسن اسمه حسني ومعاها بنية صغيرة اسمها آية عمرها 11 سنة وعايشة معاها في نفس الدار هي ومعينة منزلية اسمها فاطمة قريبة برشا من حسني يعني من عائلته على ريحة الريحة. الطفلة الصغيرة حضرت على جريمة بشعة خلاتها مظلومة وما تنجمش حتى تتكلم لأنها شافتها كالراجل الكبير يعني حسني يتقتل قدام عينيها بطعنتين في ظهره خلف الجروح. وكي المجرم فاق اللي هي الشاهدة الوحيدة على اللي صار جابش يقتلها لكن هي فيسع ما مشيت تخبيت في الكوجينة ما بين الفريجيدير والحيط والوجق. المجرم حاول باش يضغرها باك السكينة ونجح باش يضربها في يدها حتى المعصمها. وفي الوقت ذاك جات فاطمة ولقات نفس المصير. آية استغلتها كالفرصة وهو لهي بفاطمة وهربت والجاني كيفتون بها خرجت البرة خلطت عليها. أما بزهرها شافها جار كان يطل من الفيراندا وفهم اللي فما واحد باش يقتلها بالسكينة. آية تشعبتت في الحيط اللي بينهم وبين الجيران وهكا السيد اللي شافها مفجوعة وتعيط وتصيح منحها من هاك المجرم في آخر دقيقة ولا راه وقتلها. في هالمرحلة هذه من القضية وكما تعرفوا المحققين عملوا تحريات وتقصيات على الضحايا الاثنين باش يفهموا شنية اللي يخلي حد يهاجمهم ويقتلهم باك الوحشية خاصة وأنه ثم قناعة اللي السيد يعرفهم يعني ما هوش غريب عليهم. مع العلم أنه حسني راجل ستيني لا عنده لا مرأة ولا أولاد عازب وحاسب التحريات متاع الأمنيين عرفوا من بعض الناس اللي قراب ليه أنه في وقت من الأوقات كان متزوج والعرس متاعه ما دامش حتى شهر باش ما نقولوش أيامات ما تفهمش هو ومرته ومشيت على روحها. الراجل يعني حسني كان لباس عليه وفي الخير العينيه وما يستحقش باش يخدم لأنه عنده ما شاء الله من الأرزاق وحاطت فلوسه في البنوك الكل لدرجة أنهم كي جاوا يحصروا في التركة متاعه القاو اللي عنده حسابات فيهم مبالغ هامة ومعرفوهم كان من بعد. مع العلم وأنه

يعامل فيها كما أخته مش كما خديمة. اذهب باللي في ايديها وفي رقبتها واللي في وذنيها دليل أنه كان مدللها. والجيران وخلينا نقول الجارات حاسدين على الشيء اللي لابسته ما بين فرادي وبلالة دياموند والدولار اللي يدلل من سلسلة في رقبتها تقول حبل متاع شريطة وتتحل عليه سينية متاع بقلاوة على ما هو كبير. ولهنا أكيد راكم تتسائلوا شكون هالبنية آية، زعما بنته من علاقة غير شرعية وإلا بنت فاطمة قريبته مثلا؟ الحقيقة لا هذا ولا هذا، والمعلومات تقول اللي هي بنية مشردة لأبو لأم وحد ما يعرف إذا ما زالوا موجودين ولا لا. وحسن يقبلها كالبنوتة آية في داره باش تعاون فاطمة وهيك تحرك معها، ونفس الشيء كان يعمل فيها بالقداء وكأنه مستبنيها. في تعاقب هالأحداث والأبحاث المحققين حبوا يعرفوا إذا كان حسني عنده مشاكل وإلا بنتوات مع أي كان، وربما ينجم يكون شخص حاقد عليه وهو اللي قتله زاد كمل فاطمة وحب يغلفها في قالب سرقة. هذا في انتظار حتى البوليسية يعرفوا إذا كان ثم أشياء سرقت وشنية قيمتها. ووقت اللي سألوا الجيران على خلطة متاع حسني، يعني ثماش ناس معينين ملحومة وإلا من غيرها عندهم بيها علاقة خاصة، الجيران اعطاوا للأمنيين أسماء ملحومة، والناس هذو مرموقين وعندهم مكانتهم في المجتمع وبعاد على كل الشبهات بشهادة المتساكنين الكل. لكن ثم زاد ناس على قدهم كما قولوا احنا ما في حالهمش، وحسني كان يعطف عليهم ويعاونهم، ومنهم واحد اسمه رشيد من ولاد الحومة القدم وأهله معروفين بالقذاء. غاب مديدة طويل على الحومة ومنها رجع وقال اللي هو كان في ليبيا أما أموره ما مشيتش بالقذاء. ورشيد هذا بما أنه كرجع لعاد عنده لا خدمة ولا قدمة بدأ يعاون في الناس بمقابل، هذا يخدم له جنينة، هذا يبيض له الدار وإلا يجري له سطح، وهو كيدبر كل مرة حويجة يعاون بيهم روحه على هم الزمان. وأكثر واحد كان ما يبخلش عليه وديما يجيبه لداره هو حسني، وهو كزعمة زعمة يقدله حاجة ولا يصلح حاله، لكن في الحقيقة يستعمل فيها سبة باش يعاونه على أساس ما توليش طلبة وإلا صدقة. وهذا ما يمنعش أنه كما يلقاله حتى خدمة يمد له حويجة مرة 5000 مرة 10000، وفي هاك الوقت عندهم حس وقيمة. وبطبيعة الحال السيد هذا يعني رشدي وقت اللي استانس ولا ضربة ضربتين يدق على حسني في الدار باش يدبر من عنده تفتوفة كثر عليه، وحسني فد منه وقال السيد هذا يسخيبني سبالة متاع فلوس. أشنية قام يقولوا لي مستانس ياكل من كفك وين يراكي جوع. ومن وقتها حسني وصى هاك البنية آية باش كل مرشيد يدق الباب تخرج له وتقول له اللي حسني ماهوش موجود. في تسلسل هالأحداث والأبحاث وفي الاستجوابات الأولى اللي قاموا بيهم الأمنيين الآية أقوالها كانت متضاربة، وظاهر اللي هي مازالت مصدومة، لكن بفضل الرعاية النفسية تمكنت تدريجيا باش تأكد بطريقة ما تخلي حتى مجال للشك أن رشيد هو الجاني. وقالت زادة اللي هي كانت شاهدة على اللي صار الكل، وهوك في الأثناء الجار اللي منع آية هو بيدو جابوه باش يعاودوا يسألوه ووراوه تصويرة رشيد بالوقت، قال لهم هذا هو. وهكا اللي كان شكوك عند الشرطة فيما يخص رشيد اتحول القناعة، وما ضيعوش الوقت بالكل، بداو يلوجوا على رشيد ومشاو له حتى لدارو، لكن تفاجئوا اللي هو ماهوش موجود بالكل. السيد هز زاد وزواد وهرب هو ومرته، ودارو لقاوها فارغة سقف وقاعة. وقتها خرجوا فيه برقية تفتيش وإعلام بالتصوير متاعو واسمه بالكامل رشيد الجلاسي، والإعلام هذا تعلق في مراكز الحرس والأمن في كامل تراب الجمهورية وتجمدت.

تبيع فرقة كاملة باش تلوج عليه. في تواتر هالأحداث الشرطة المكلفة بالقضية اكتشفوا معطيات ما كانوش أغلب الناس يعرفوهم، وتتمثل في أن رشيد هذا لكن في ليبيا ولا في تشاد، وإنما تشد وهزوه ضيف مبجل في حبس 9 أبريل، والربطية كانت من أجل قضية متاع سرقة وفيها عنف. ولهنا سكان الحومة اللي صارت فيها الواقعة ما صدقوش اللي سمعوه بالكل، لأنهم كانت عندهم ثقة عمية في رشيد ويدخلوه لديارهم من غير حتى مشكل. لكن في نهاية الأمر اتضح اللي هو مجرم وعلى درجة كبيرة من الوحشية. ورغم هيك البرقيات متاع التفتيش والإعلام اللي فيه تصوير رشيد، البوليسية من شيرة والحرس من شيرة أخرى ابقاوا 6 أشهر وهما يفركسوا على رشيد، قلبوا عليه الدنيا وريحته ما ثماش، حتى لين القضية قريب تتنسى وتتقيد ضد مجهول وتتحط ما بين ملفات القضايا اللي بقاوا من غير حل، باش ما نقولوش في الكولد كيس يعني الفريقو. لكن كما تعرفوا البشر يقرا حساب الكل شيء إلا القدرة الإلهية، واللي تنجم تغير مجريات الأحداث. وما هم يقولوا أعمل في الدنيا يخلص في الدنيا، القضية باش يصير فيها منعرج كبير. أشنو اللي صار؟ ما نسبقوش الأحداث. في الحقبة هذه من القضية ونهار 16 أوت 2003، الشرطة متاع صفاقس عملت رافل، حملة متاع إيقافات بعد ما صارت عملية متاع سرقة كبيرة متورطين فيها بارشة من الناس. العون اللي كان مكلف بالتثبت من هويات الموقوفين واستجوابهم جابوا له واحد منهم، وكي شاف وثبت فيه مليح اتشبه عليه وقال بينه وبين روحه السيد هذا انا نعرفه، اما وين لقيته؟ وبدا يخزر له ويورق في ذاكرته باش يعرف السيد هذاك شكونه. وكي خذا من عنده بطاقه التعريف القاها باسم عبد الحميد الفلاوي، وكان يتصور اللي هو باش يلقى اسم اخر يعرفه. ولانا دخلوا الشك، رغم اللي التصويره اللي موجوده في بطاقه التعريف انطابقه للسيد اللي قاعد يشوف فيه خدامه، لكن قلبه ما قال له خير وحب يقطع الشك، بالكش البطاقة هذيك مدلسة وهكا السيد منتحل سيفة باش يهرم من العدالة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هاك العون لو كانت لفت وراه وشاف هكا اللوحة اللي معلقين فيها مناشير وبلاغات التفتيش بتصور متاعهم، راهو لقى الفوقيرة متاع هكا السيد اللي قدامه وعرف اللي اسمه الحقاني رشيد الجلاسي، والشرطة والحرس يفركسوا عليه من مدة 6 أشهر. والمضحك في الحكاية أنه تصور هذم كانوا مقابلين السيد اللي قال أنه اسمه عبد الحميد الفلاوي، وأكيد راهو في الوقت ذاك يطلب في ربي باش العون ما يفيقش. لكن صار العكس، هكا البوليس خزر لهكا تصاور والمناشير وشاف التصوير متاع رشيد، وقتها خزر له عيط لزميله قال له رجعوا للجيول. وهذاك هو اللي صار، ومن هاك العون هز التليفون وطلب فرقة مقاومة الإجرام من تونس اللي جات تونون وتوعو على جناح السرعة لصفاقس.

0: في تسارع الأحداث فرقت مقاومة الإجرام وصلوا لصفاقس وهزوا رشيد وبداوا في استنطاقه. وباش ما نطولوش عليكم بحديث ما شدش معاهم صحيح واعترف بعظمة لسان وأنه هو اللي قتل حسني وفاطمة وجابش يكمل عليهم آية لكن خاف منها كجار وهرب. وفي نفس الاستنطاق قال اللي هو ما هوش وحده وإنما معاه مرته واسمع عواطف وأكد أنه هي السبب متاع الداء وقال أنه الخطة متاع قتلين حسني وفاطمة هي اللي طلعت بيها. المحقين سألوه علاش، قال لهم اللي هو في نهار من نهارات أزى معاه الدار حسني على أساس مش يتعاون في التنظيف وكشافتك الذهب الكل اللي عند فاطمة ما حبتش تفك عليه وباتت الليلة كاملة وهي تمحر فيه وتمرج وكرهته في حياته وقالت له يتجيب لي سيغة كيفها ما كانش لحل طلع ربطت. وفي نهاية الأمر نفذت التهديد متاعها هزت حوايجها ومشيت لدارهم في البلاد وقالت له ما نرجع لما تجيب لي سيغة. في نفس الاستنطاق وحسب السردية متاع رشيد قال اللي هو رضخ المرت وعواطف وعملوا خطة باش يمشيوا لدار حسني ويسرقوا الذهب والفلوس، لكن قبل كل شيء يلزمهم يلقاوا حل باش يخليهم حسني يدخلوا للدار لأنه هو في نهاية الأمر رافض يقابل رشيد أو حتى يحكي معاه بالواقفة قدام الدار. ومعهم يقولوا الدوام ينقب الرخام، رشيد بقى كل مرة وهو يدق على حسني حتى لين حلوا الباب. ودوب ما شافوا كحرلوا قالوا إذا جايني على الفلوس أنسى. رشيد قالوا لا يا عم حسني راني ما جيتش على الفلوس، أما راني جيتك باش تعطيني نمر التليفون متاع صاحبك اللي في ليبيا باش كي نرجع الغادي عاونيش نلقى خدمة. حسني افرح وقال بينه وبين روحه إذا كان بالحق باش يمشي ريح السد. الحاصل أعطاه نمره وبطبيعة الحال رشيد كان يكذب ونهارتها جايب معاه سكينة ويفركس في فرصة باش يغدر حسني ويقتله. أما وهك ما لقاش الشجاعة باش ينفذ الجريمة. المهم أنه خرج من بحذاه وروح لداره وعواطف ماشي في بالها اللي هو باش يجيب لها الفلوس والذهب. لقاته جاي يكركر في شلاكته وغادي في نكلاته ماكلة وبيتت له ليلة زرقة. من غدوة رشيد رجع لحسني ودق عليه الباب. تخرج له قال له شبيك شفما زادة؟ قال له راني ضيعتك النمر وماذا بيك تعاود تكتبه لي مرة أخرى. وقتها استغل أول فرصة اللي حسني اعطاها بظهره ونفذ الخطة متاعه، ضربوا بهك السكينة اللي جابها معاه. وبقيت الأحداث والتفاصيل متاع الجريمة اسبق وقلناها لكم في أول القضية. في نهاية القضية هذه هي الرواية متاع رشيد للأحداث، لكن اللي صار بالحق هو اللي حكيته هكا الطفلة آية. وحتى لو كان عواطف مرت رشيد هي اللي عملت الخطة الكل ما كانتش باينة في المشهد، لا هي ولا واحدة جبدها رشيد في البحث متاعه اسمها نعيمة والأرجح أنها صاحبته وقال أنها كانت تعطي فيه في الأخبار الكل وقت اللي هرب لصفاقس. لكن الأدلة ما كانتش كافية باش الشرطة تلقي عليها القبض. ملخص الحديث، رشيد والمحامي متاعه في نهاية الأمر جربوا كل شيء بما فيهم اختلال المدارك العقلية لرشيد، وهذا ما منعش أن القاضي سلط عليه عقوبة بالسجن مدى الحياة وما يفكوش منها قاضي فاس ولا قاضي ساتور. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.2 ديوان فام.

0: راديو ان اف ام، الراديو اللي تسمعك.
1: صوتكم.
0: سويي اليرت، البرمجه الشتويه على كارت.
2: رجعت الشتويه.
0: من الاثنين للجمعه ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: عصير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز الثالث ديوان فام عسلمة. وزير الاقتصاد وتخطيط سمير عبد الحفيظ والمديرة العامة المساعدة لمكتب بنك الافريقي للتنمية بتونس ماليم بلومبرغ يوقعان اليوم على اتفاقيتي ضمان بين تونس والبنك تخصان اتفاقيتي تمويل لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي. وسيخصص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح لشرب تونس الكبرى بمبلغ قدره 111.5 مليون أورو أي حوالي 377 مليون دينار. أما التمويل الثاني والبالغ قيمته 110 مليون دولار أي حوالي 321 مليون دينار فسيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم تأهيل البيئة وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي أمس في نيويورك بنظيره الجزائري أحمد عطاف وذلك على هامش المشاركة في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وحسب بلاغ لوزارة الخارجية فقد أكد الوزيران على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تغويان من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في تعزيز أركان الشراكة الاستراتيجية الشاملة كما شدد على مواصلة العمل على تطويرها وتوسيع أفاقها في مجالات النقل والطاقة والتجارة والطاقات المتجددة وفقا لمخرجات اللجنة العليا المشتركة. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تعلن تعليق الإضراب العام الذي كان من المزمع أن ينفذ غدا الأربعاء بين بنك تمويل المؤسسات أو ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع الإدارة العامة للبنك بشأن عدد من المطالب النقابية ومن بينها تسوية وضعية المحالين على شرف المهنة وتمكينهم من مستحقاتهم المالية ومواصلة المتقاعدين الانتفاع بالتأمين الجماعي عن المرض مع أحداث لجنة الصحة والسلامة المهنية وإقرار لجنة داخلية للنظر في ملفات العمل عن بعد. وفي الشأن الدولي تلفزيون الجزائري الرسمي يفيد بأن الطائرة الخاصة بالرئيس الإيراني مسعود بشكيان حطت اليوم بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين إثر توقف تقني دون أن ترد تفاصيل بشأن مدة التوقف التقني أو موعد مغادرة الرئيس الإيراني للجزائر. وكشف التلفزيون الجزائري أنه كان في استقبال الرئيس الإيراني بالقاعة الشرفية للمطار وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. وزير العدل التركي أجن جورلك يؤكد اليوم إصابة 11 طالبا على الأقل وصفت حالة 2 منهم بالخطيرة في إطلاق النار أمام مدرسة ثانوية في إقليم مانيسا موضحا أنه تم القبض على الطالب المهاجم كما تم

0: احتجاز والدته ووالده وجده مالك السلاح المستخدم في الهجوم. رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن يقول اليوم أن هجوما شنته المملكة العربية السعودية على سجن في مدينة جوف بشمال غرب اليمن أدى إلى مقتل 9 أسرى اعتقلتهم الجماعة أخيرا.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

0: ماتش ما يوفيش في الدقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فهم إسبورغرام.
1: المرة 3:07 دقائق مساء النور، أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. رونديفو العادة في إكسترا تايم انت وحتى للخمسة متاع العشية، إكسترا تايم 2:03 و4 نترافقوا فيها معاكم، نرجو لأكتواليتي وركاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. دائما عنا الأخبار بطبيعة في علاقة بما هو منتخب وطني وجديد الأندية التونسية، والساعات القليلة الماضية في تطورات كبيرة حول ريجي كانف مدرب الترجي يغادر ويصبح المدرب السابق للترجي الرياضي التونسي. تفاصيل الساعات الأخيرة، من هي الأسماء المطروحة ومن الأنسب لتولي تدريب الفريق؟ بعد شوية سونداج عندكم في الوقت هذا، مغادرة ريجي كانف في مصلحة الفريق وليس في مصلحة الفريق؟ هذا سونداج على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف، أصدقائنا على شين يوتيوب اللي سلموا عليهم كالعادة مرحبا بكم، مرحبا بكل تفاعلاتكم، أهلا وسهلا بالجميع، تحية لكل مستمعين على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net. نصبح على أصدقائنا في أمريكا وكندا، ونسلم أيضا على كل الجالية التونسية المقيمة بالخارج، ومرحبا بكل مستعملي التاريخ والناس اللي تسمع فينا في حلقة جديدة ورحلة أخرى من إكسترا تايم بتاريخ 3/22 سبتمبر 2026. ماذا في أول حصة تدريب هذا المنتخب بقيادة معين الشعباني بين الخبرة والطموح؟ كيفاش باش يتعامل النخب الوطني مع المجموعة؟ جملة من التساؤلات تطرح، هل تحس أنه الملعبية تجاوزوا خيبة المونديال؟ شنو أصعب حاجة على لاعب بعد مشاركة مخيبة؟ النتيجة، الانتقادات ولا فقدان الثقة؟ هل الشعباني مطالب قبل كل شيء بإعادة الروح والثقة للمجموعة؟ إذا كان الشعباني بشي غير، وين يجب أن يبدأ الدفاع، وسط الميدان، الهجوم، وطريقة بناء اللعب؟ هذه هي السؤالات اللي نحاول نطرحها قبل المواجهة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بملاقات المنتخب الأوغندي. إن شاء الله زينا المنتخبنا ديما وراكم ديما في داركم، أكيد بعد مشاركة تبقى راسخة في الأذان، ولكن اليوم عنا الرسميات أوغندا بوتسوانا من أجل ضمان مقعد في كأس الأمم الأفريقية 2027. تحياتنا للجميع يرافقني في حصة اليوم المتألق لوغران ناصر البديو، مرحبا ناصر.
2: أهلا بك حتم، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة المستمعين المتفرجين تبعوا فينا كل مرة.
1: يعطيك الصحة ناصر البديو، شفناك البارح مع زميل العزيز هيكل الشاري على قناة الكاس، وكان حوار مميز جدا الحقيقة حول المنتخب الوطني التونسي، ولكن حسيتك مش متفائل برشا ناصر الحقيقة، انه لا فما خوف، فما خوف.
2: الخوف موجود على خطر كنت حكيت البارح انا ديجا الخوف على خطر جاي بعد مرحلة صعيبة عدى منها المنتخب التونسي بعد 3 خيبات امل متتالية، فما مجموعة اكثر من 11 لاعبية كانوا موجودين في كاس العالم ما كانوش موجودين في القائمة متاع معين الشعباني، فما كوادر خرجت، فما عدم ثقة في المجموعة. اليوم حتى المنتخب التونسي والجماهير تاع المنتخب التونسي هي بيدها باش تقعد تترقب كيفاش ردت الفعل، معين الشعباني اطار فني جديد باش يحط لي شوز اون بلاص، باش يحط فكر جديد، هذا الكل يطلب وقت، والوقت ما فماش، واليوم لقات روحه، ومعين الشعباني والاولاد لقاو روحهم في اول مباراه رسميه، ان شاء الله تكون ناجحه.
1: نرجع بعد شويه ان شاء الله تكون ناجحه، كما قلنا معين الشعباني مطالب قبل كل شيء باعاده الروح والثقه للمجموعه، اوكي الوقت قصير ولكن ثقه كبيره الحقيقه في معين الشعباني، لانه فما حتى تصريحات الاولاد اللي حكيوا عليها، كان تحدث كثيرا مع القائمه الماده ومع كل اللاعبين، وكان برشا ثقه لاعاده الروح، وهذا هو المطلوب قبل تغيير طريقه اللعب وغيره ولا تغيير بعض الاسماء. وكالعاده ترافقني كل يوم ثلاثاء المتالقه نعيمه ساسي، مرحبا نعوى.
3: مرحبا بك حاتم وكل المستمعين والمتتبعين نتاع ديوان افام والمشاهدين كذلك على اليوتيوب، نحييهم برشا البنات كلهم في الريجي
1: كالعاده،
3: معناها النساء والحضور لهنا
1: تبارك هاني تغشش راهو
3: هذيك معزته خاصه هاني واحده وهذاك
1: اخويا يعطيك الصحة نعيمة، حتى انت على غرار ناصر بدي متألقة في الظهور البودكاست الأخير، في برشا ما يتقال الحقيقة، يعطيك الصحة. ننصحكم أنه تتابعوا نعيمة ساسي في البودكاست الأخير وتصريحاته التي تثلج القلب، وسعيد جدا يرافقني في هذا الموسم المدرب كريم بوزغبة. كوتش مساء النور،
4: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكافة الحضور، وإن شاء الله تكون حصة مميزة ويستفادوا المستمعين والمشاهدين.
1: انتظروا لأن الإفادة والاستفادة ستكون بعد قليل، لأن جملة من الأرقام حضر هنا الكوتش كريم بوزغبة في علاقة بطريقة تفكير وطريقة لعب المدرب معين الشعباني، وما هو الفرق ما بين تجربته مع نهضة بركان المغربي والمنتخب الوطني التونسي، وهل قادر معين الشعباني أنه يطبق الأفكار أو ينقلها اللي كانت عنده مع فريق مستقر ذهنيا وماديا إلى منتخب للأسف مشتت لحد الآن في انتظار التأكيد والعودة كما كنا. وسعيد كالعادة إلى يساري المتألق دكتور صادق كهبيج، مرحبا بك.
4: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالخير الكل اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا الكل، وإن شاء الله حسا سريعا
2: إن شاء الله كالعادة. حاتم الدكرة وعمل صغار
1: ما شاء الله لاخويا،
2: بسم الله ما شاء الله على الدوق ما شاء الله
5: عايش هناك وجهك اخويا شباب على الدواء
2: والله تبارك الله على اخويا
1: ربي يفضلك هيك يلبس بالك على الاسود يليق به متميز
3: كل الالوان تليق
1: بالالوان بارك الله. شفتوش البارح بالاحمر انت حاجه بتاع ميلان وروما وجوازك طلياني عندي اخويا
5: تبارك الله وجودكم مبارك الله فيكم
1: منورين الاولاد الكل سعاده
3: حتى كنت تحطوا في سكاي ما طلعش تونسي
1: صحيح يطلع تقول لك اوكراني روسي يستحير وعنده الحشمة بزيب أشوفه حتى وجهه حمار برك الله أخوي. سعيد جدا ترفقني أيضا نادية في الإخراج إمام في الإخراج الرقمي وهاني في الأعداد. والسؤال الأول بطبيعة بعد شوية نسمع تصريحات الأولاد البارح في أول حصة تدريبية، ماذا في أول حصة تدريبية المنتخب بقيادة الشعباني بين الخبرة والطموح، كيفاش سيتعامل الناخب الوطني مع المجموعة؟
0: إكسترا تايم
1: يتواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة. نبدأ ويلا نادي بالتصريحات، مهم جدا. منتصر الطالبي كان حاضر في القائمة الأخيرة وكان لعب المونديال الأخير، ماذا بعد المونديال؟ منتصر الطالبي في ميكرو دي وانا فهم
6: بعد الكوب دي موند سي جامي فاسيل خاصة الكوب دي موند اللي عملناها معناتها سيتي ان مومون تري ديفيسيل كو سوا جوريت جو بونس مي سورتو الجمهور التونسي التونس الكل معناتها جو بونس تو الموند ايتي ديسو ميم نو لي بروميي دونك فوالا سي جامي فاسيل الحكاية مازلت سخونة شوية سيتي يا با تري لونتان مي فوالا علينا اوني دي جوار بروفيسيونيل جو بونس اون ا بوكو سي دو فيرتي بوكو دونور نعرفو اللي نمثلو تونس نمثلو بلاد دونك علينا كان باش نرجعو للخدمة مش برشا حديث خاطر الأكثرية تاع اون دو بيرفورمي اون دو افوار دي ريزولتا سي كو كوم سا ان شاء الله بشوية وقت surtout avec des performances et des résultats بشوي بشوي ان شاء الله في قطعه تاع الجمهور التونسي نجم يرجع لنا وان شاء الله voilà on va tout faire tout simplement باش نركزوا على روحنا نركزوا sur le terrain et c'est ça le plus important تاعو.
1: التركيز والثقه تقريبا الاولاد الكل حكاوا على التركيز وعلى الثقه. نسمع ايضا عيسى العيدوني يعود الى المنتخب الوطني التونسي، العيدوني يتحدث عن العوده للمنتخب.
7: Ça fait plaisir de tous vous revoir, de porter le fanion d'équipe nationale, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Écoutez, c'est des moments difficiles, après, à quoi bon de mettre encore plus de pression, honnêtement? Est-ce que c'est utile de mettre la pression, honnêtement? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Bien sûr, c'est des moments difficiles, je pense que l'année dernière n'a pas été facile, et encore moins pour les joueurs qui l'ont joué, qu'ils ont joué ces compétitions, ça, faut en être aussi conscient. Donc, alhamdoulilah, alhamdoulilah, faut repartir sur de bonnes bases, pas se mettre de pression inutile, bien sûr. Mais voilà, être conscient qu'on doit travailler, qu'on doit travailler et essayer de redonner, ou plutôt ouais, de redonner l'éthique de l'équipe nationale et sa grandeur tout simplement. Bah, écoutez, comme je dis, je suis quelqu'un de positif. J'aime bien être positif et dans les moments les plus difficiles aussi. Donc comme je dis, faut être conscient des choses, mais toujours avec de la positivité. Pour aller de l'avant, faut regarder l'avenir avec plaisir et enthousiasme. Et c'est une bonne chose et un bon début, je pense.
1: العيدوني ومنتصر الطالبي يتحدثان بعد المشاركة المخيبة للأمال في كأس العالم، لو أن العيدوني لم يشارك ولكن الجانب القيادي مع خبرة عيسى العيدوني اللي كانت موجودة أكيد جدا نجم يتحدث كان عيسى العيدوني في موضوع على هذا. نايم أساسي اتصاليا نبدأ بيك، عندك بسم الله ما شاء الله قراءة على مستوى الصورة حتى على الصوت. اليوم نحكي ليس من السهل تجاوز خيبة المونديال، ولكن من خلال تصريحات وسمعت وتبعنا تحس أنه ملعبية تجاوزوا فعلا خيبة المونديال أم زالت تلقي بظلالها بعد تقريبا 3 أشهر نقوله على المشاركة الأخيرة؟
3: لا، هما اللاعبين يتجاوزوا فيه سارة
1: بالحق،
3: هو الجمهور هو اللي منجمش يتجاوز، لأنه الخيبات الحقيقة يحسها الجمهور. صحيح اللاعبين يحسوا، لكن هما الكوتيديان تيحهم يمشي ديما معناها موجود، أنهم يرجعوا نواديهم يرجعوا لعائلاتهم، لأنه هو في نهاية الأمر يقول لك هذه مباراة كرة قدم، فيها الخسارة فيها الربح، انه روندمو ينجم يكون موجود وينجم يكون مش موجود، هو في العقليه نتاعو خاصه اللي يلعبوا في اوروبا. انا نشوف فيهم نحن اوروبيا، انك تشوف مثلا انت في المنتخب الفرنسي ملاعبيه عادت كلها معناها للملاعب نتاعها، كلها عادت للنوادي نتاعها وكله عادي، لانه واش يقول لك انا في كره القدم عندي كيما نجم نربح كيما نجم نخسر، لكن الجمهور هو اللي ما ينجمش يتجاوز لانه الخيبات تتالت. يعني تقريبا منسوب الثقة اللي اكتسبناه من البطولة العربية الأولى اللي صارت في قطر، اللي الحقيقة تقريبا الجماهير الكل تجمعت على المردودة ذيك اللي خلاونا ناس كما قلوا نحن نحلموا أن يكون عنا منتخب الناس منعملوا عليه في المسابقات، لكن الحقيقة عودنا رجعنا إلى نقطة الصفر. لكن يظهر لي الملاعبية هذوما بخبرة السنين، أنت تجيل عيسى العيدوني أو حتى منتصر الطالبي عندهم الكوميونيكاسيون، يعرفوا يتكلموا يعرفوا يحكيوا، يقول لك مازلنا ما تجاوزناش. لكن يفهم جملة يمكن مهمة جدا قالها منتصر الطالبي، أنه نحن توا يلزمنا العمل، معناها معناها بتحكي برشا وتتكلم برشا ما عنده ما يفيد، راه لا يفيد الجماهير ولا يفيدهم هما كذلك ملاعبية. الريزولتا هي راهو في نهاية الأمر هي اللي باش تخلي أول حاجة أموال الجمهور يعاود يرجع الثقة نتاعو في المنتخب هذا بشوية بشوية إن شاء الله اسبيرو، معناها في السنوات القادمة. أنا ما نقولش لأنه الحد القريب صعيب شوية مع اللي قاعدين نشوفوا فيه من المنتخبات وتطور المنتخبات ومع الكواليتي اللي موجودة في المنتخب، خلينا نقوله لأنه متوسطة وفوق المتوسط بشوية نحن المنتخب متاعنا. إن شاء الله على الأقل بشوية بشوية يطلعونا ملاعبية أخرين نلقاو لي روبير متاعنا ونعاودوا نرجعوا للمكان متاعنا في تونس.
1: بين ناصر البدوي اللاعب الدولي السابق والمدير الرياضي على مستوى الإدارة وكريم بوزغبة أيضا المدرب، أنا اليوم هما أقرب ناس للملاعبية سواء كإداري وإلا كفني. اليوم ناصر البدوي سؤال موجه لكم أنتم الاثنين، معنا نحكيه أنه مطالب قبل كل شيء بإعادة الروح وثقة للجموعة. تقولي حاتم معليش، قولك راهو الجانب النفسي مهم جدا قبل الكورة قبل كل شيء، لأنه باش تحكي لي كورة وقلنا قبل على إيرفيرونار في المونديال ماهوش ساحر اللي يبدل كل شيء في ثلاثة أيام، لكن اليوم مهمة كبيرة للشعباني أنه إعادة الروح وثقة. أنت كإداري ناصر بديو تعديت قبل حتى مع سي اس اس صاروا خيبة أمل وصاروا هزائم كبيرة وصاروا غيره، دونك اليوم أنت كيفاش تنجم كإداري نحكي في خبرتك تنجم ترجع الروح وثقة الملعبية؟
2: هما فما خيبة أمل اللي ما تنساوش فيها خاطر وقت اللي يبدأوا في ديزيفينمون كبار تنجم تنسى مباراة عادية. ممكن نحكيو على تورنوا كيما كأس العالم، معناتها تورنوا كبيرة، وخاصة أننا نحكي اللي فما معناتها فما ثلاثة خيبات أمل كانوا متتاليين، نحكيو على بطولة عربية كأس إفريقيا وكأس العالم. كأس العالم معناتها برشا في فترة وجيزة الجروب معناتها بالحق تمس من الناحية هذه. لكن في نهاية الأمر أنا نشاطر نعيمة الرأي أنه الملاعب يحاول يتجاوز فيسع، لخاطر يحاول يتجاوز فيسع باش يعاود ينسي الجماهير في خيبة الأمل اللي صارت. وأنا نعتقد اليوم الكوميونيكاسيون ما بين الإطار الفني والملاعبية متاعه باش يكون خطاب معناتها تجديدي، خطاب روح جديدة، موتيفاسيون جديدة، يلا نرجع الثقة اللي تبنينا عليها، يلا عندنا من التقاليد، عندنا الاكسبيريونس، عندنا السافوار فير، عندنا فهمت سيرتينمون باش يكون برشا خدمة نفسانيا كما قلت أنت. وأنا نشاطر الرأي راهو خاطر الملاعب كي يبدا سور البلون مونتال مش حاضر، راهو حتى نبدا ما يجاوبش، نبدا واضحين راهو كيبدا الملاعب لي اون كونفيونس كل شيء يمشي، حتى كي يضرب من 30 متر وتتمركة. لكن في وقت من الاوقات وقت اللي الملاعب يبدا في فتره نتاع دوت ولا فتره نتاع شك ولا فتره نتاع المجموعه تنجم تتمس، هذاك علاش تنجم يدخل للدوت. لكن انا علاش باش نبني توا؟ نبني على خاطر كل شيء جديد، اطار فني جديد، موتيفاسيون جديده، خطاب جديد، كوميونيكاسيون جديده، دار الناس حتى اللي تشرف على المنتخب زاد توتور ما عادش هما بيدهم
1: جدد الإداري
2: إداريا زاد كيف فما معناتها برشا حاجات تبدل في الفريق الناسيونال بسيرتين مون. إن شاء الله نشوفوها هذا على في المباراة الأولانية ضد أوغندا.
1: كريم بوزغبة باش نربط ما بين تصريح لطالبي منتصر الطالبي نادية حكي على سيكل جديد، نسمعوا منتصر الطالبي شنو قالوا بعد نحكيو مع كريم بوزغبة.
6: ديسكوري اللي فوالا اللي صار في الكوب دي مون ماتش نج ما لازموش يصير معناتها دون الفيتور، معناتها كاو اللي صار توا ما نجموش نعرفوا بتويلي، ما نجموش نشوفوا توا لو بريزون، نجمو نشوفوا لو فيتور. اي لو بلوز امبورطون معناتها سي با سي دو فير دي بون بيرفورمانس سورتو دات كونسنتري، وان شاء الله كيما قلت زاد اوز اوت جورناليست توا بعد كل كوب دي مون يا توجور ان نوفو سيكل داخلين في ان سيكل دو 4 ان شاء الله جوسكا لا بروشين كوب دي مون. دونك فوالا علينا باش اون كومونس بيان سو سيكل نوفو سيليكسيونور، انا دي جوور انكور جون دي جوور افيك بلوس ديكسبيريونس، دونك فوالا علينا بور بروند سيت du monde cette déception comme une leçon inchallah en tirer les leçons et voilà comme j'ai dit faut performer faut avoir des résultats positifs inchallah bechoya ce groupe va prendre de la confiance et surtout avoir créé des automatismes on a faut bran bechoya encore mieux et voilà avoir un vrai groupe et retrouver cette force collective
1: منتصر الطالب يحكي على نوفو سيكل يحكي على نوفو كوتش يحكي على الاوتوماتيزم يحكي على برشا حاجات نربط مع تعليق والله يعجبني كريم صديقنا ايمن الديمسي مرحبا يا ايمن يقول لازم الاوبجيكتيف يكون ظاهر اللي هو من هنا للتيراج وصور متاع الكاليفيكاسيون كوب دي موند كوب دي موند بعد 4 سنين اخرين معناها جاي نكونوا في التوب 10 التوب 10. هذا ما يجي كان باللي فيكتوار والروندمون بالربح تو يرجع
5: توب 10 تاع الافريقي. هو يقول
1: كيفاش هو قال توب 10 تاع الافريقي كوب دي مون
5: اي توب 10 تاع الافريقي
1: اي توب 10 تاع الافريقي
5: علاش قال كيك علاش قال كيك
1: ما نعرفش قال توب 10 اي توب 10 تاع الافريقي
5: علاش قال كيك فما تسعة جروبات
1: اي
5: وكل رابح تاع جروب يترشح الكوب دي مون ديريكت. احنا ما لازمناش نكونوا اودولا من البلاصه التاسعه. احنا تو 11 ولا 12 كان مانيش غلط خاطر كي نوليو اودولا من البلاصه التاسعه نطيحوا مع تيت دو سيري ما عادش احنا تيت دو سيري. لازمنا نكونوا من التسعه الاولاني ان شاء الله. ومن هنا للتيراج سور اللي باش تعمل في 28 على ماتشات تاع الكوب دي موند نكونوا من السته السبعه الاولاني نبداو ديجا معناها قارين حسابنا ومضمنين رواحنا مش نبداو طونجون 9 10 نحكي في الافريك. هذا هي لوبجيكتيف معناها تي صح ملاحظه ممتازه
1: به. كريم اذا باش نمشيتو من الجانب النفسي باش نربطو مع الجانب التكتيكي لانه عندنا ما يقال على مستوى الجانب التكتيكي وهذا الحقيقه المهم الجانب النفسي والاهم ايضا الجانب التكتيكي. اذا كان الشعباني باش يغير وين يلزم يبدا ما نحكيو على دفاع وسط ميدان طريقه بناء لعب هجوم هذه هي معنا اليوم كما قال روح حكيت انا السيكل جديد طالبي قال سيكل جديد سيليكسيونور جديد اوتوماتيزونير منين ينطلق معين الشعباني بعد الروح الجانب المعنوي
8: حاجه حاتم طالبي كونفيرما كلام نعيمه الجوار ولا المسؤول مطالب انه ديما يفكر في المستقبل لو بليز امبورطون في الفوتبول هو دوماش عندك غدوه شنو الماتشات اللي عندك بطبيعه معناتها خاطر مهم كثير ديما المسؤول ولا الملاعب والمدرب ماهوش ما يلزموش يفرح برشا باللي فيكتوار ما يلزموش يحزن ياشر برشا باللي ديفيت والمسؤول مسموح له في الفتره هذه يقف مع الجوارات انا كالملاعب والانترونور حاجتي بالمسؤول في لي ديسيبسيون ما حسيتش بيه في الفترات اللي انا نربح فيهم وناس في التيتروات وقت الناس كله معايا لهنا تظهر اول حاجه الخدمه الاداريه نتمنيو معز المسيري عندنا ثقه فيك وتو قريب من المنتخب ان شاء الله يقدم الشيء هذا. بالنسبه للمعين الشعباني حاتم قعدنا احنا ليكيب شفنا بعض الارقام المفروض
1: ديما قرب للميكرو
8: ديما حتى فما حوايج يعملهم وستافو فما ارقام لازم يقف عليهم معين معناتها الجانب الذهني اللي تكلمنا عليه في الكوب دي موند الريجل دو 5 مينوت انت كل 5 دقائق بدايه المباراه ولا بدايه الاشواط تقريبا قبلنا اهداف في هالاوقات في الكوب دي موند ساعه تكلمت انا وياك في 3 ماتشات شفنا انه
1: اعطينا شوي ارقام
8: مارجلي لعبنا مع فرق هي الدوميني علينا الكره عندها نورمالمون فما اكثر اجريسيفيتي قينا في 3 ماتشات عندنا كارتون جون واحده راني خير
1: ورقه صفراء واحده
8: ورقه صفراء واحده في الكوب دي موند
1: واحنا معنا نحكيوا على اجريسيفيتي
8: لا انت المفروض معناتها كي تلعب ضد ايكيب هي اللي تكونسيرفي البالون وهي الدوميني عليك حتى بالدم التونسي باش تعمل ديفوت
1: تحاول كيما المونديال اللي قبله المونديال اللي قبله في
8: قطر تبقى تقول لك على المونديال هذه ساعات جوارات لي فوت راهم في بارتي من تجم تعمل فوت تكنيك تجم في اوقات تعمل فوت باش تربح حتى الوقت باش صراحة الأشياء هذوما ونصيحة المعين اللي مشرفنا البرة وأنا كمدرب تونسي نفتخر به الأكثر الدرس خذيناه من الكوب دي موند أنك تلعب 5 مش معناتها راه ماكش باش تقبل هدف القاعدة اللي عندنا هذه اللي جينا مدرب يلعب ضد ديكيب أعلى شوية من نيفو نلعب 5 مش معناتها راك أنت أون سيكوريتي إذا 5 يكونوا مش منظمين إذا 5 تكون بيناتهم ديستانس كبيرة ماهيش معناتها راه مش معناتها نلعب بارير لازم يكون ديفونسيف إذا الناصر ديفونسيف اللعب هو لا العقلية هذه تعديت ونحب نشوفوا منتخب بيلعب وراهو ساعات فما أوقات خطر صراحة لازم تفكر الملاعبي من غير كرة أنت المويان تاع الملاعبي بالكرة في الماتش كاميرا دقيقتين دقيقتين ونص أنت من غير كرة كيفاش تكون منظم احنا شفنا في الماتشات الكل في الكوب دي موند لعبنا بخمسة 3-2 لعبنا بخمسة 4-1 وكل لي زيكيب الكل لقاو لي سباس ولقاو باش كيفاش يوصلونا ان شاء الله هالامور تتصلح مع معين نتخيل انا انه معين بحكم سنه وبحكم خبرته باش يكون قريب من برشا ملاعبيه امس حتى شفت فما اشياء سمبوليك تشوف معين لابس ويدخل معاهم بالكوره ويمس الكوره معاهم ذكرتني انا عاش نعيمه شافت نفس صور زيدان امس تقريبا هذيك راهي سمبوليك باللي
3: شفتوها لك فيش تو
8: لا ما انا نقول شوف نعيمه تعلمت حاجه سامحني فما انترنور يقعد برا من التيران فما انترنور كي تعمل غلطه ما يصلحلكش فما انترنور يصلح هو الغلط فما انترنور حتى على الباس كي يضرب لك باس دياغونال تفرح بين انه يعرف يوصلها وبين انترنور ما يوصلهاش ان شاء الله انا ديما
3: انت ديجا فما فيديو فايرل برشا هو نتاع زين الدين زيدان كيفاش عطى الكره لاوبا ميكانو وضربها معناها ضربت على الترونسفيرسال معناها حاجه ممتازه نقول لك معناها لي كومونتير اللي كلهم تداولوا الفرنسيس يقول لك التوزيع نتاع زيدان توا في لي جون وفي الملاعبين اللي موجودين توا يستحيل انك تلقى واحد يعمل كده
1: ما تلقاش عمرك الكل
8: تابع علاش حوايج لازم انت تشوف حوايج ما يشوفهمش كي نشوف زيدان وراه هو يحط في لي بلو ويحضر في التيرانات نحات العقليه الموديل القديم نتاع المانجير هو في البيرو ويمشيو لي
3: لازمك تكون ان موجود.
8: صدقني حاتم راهم لي جوار يحسوهم وجوار يحسوا اللي معاهم في التران قريب ليهم. انا من الامانه ان شاء الله متفائل
1: متفائل على مستوى علاقه معين الشعباني باللاعبين. نسمع شنو قال وما هو راي منتصر الطالبي بعد تعيين رسمي لمعين الشعباني ناخب وطني جديد.
6: لا وقت اللي كنت في الاسبيرونس فوالا هو سيتي لا جون تاع
9: سي فازي عاجل انرجي قدمت لكم فلاش طاخ
10: عاجل للطاقة اكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل
6: بون ريزولتات دي تري غراند بيرفورمانس كونت انترينور دونك فوالا فرحان انا فرحان نجم نخدم مع سي موين ا نوفو كو سوا ايسي ان ايكيب ناسيونال اي فوالا ان شاء الله سا فايتر لوم دو لا سيتواسيون بور بوفوار ريدريسي لا بار ان شاء الله اي كيما قلت لك روتروفي لا كونفيونس لا فورس كوليكتيف اي سورتو افوار دي بيرفورمانس.
1: هذا منتصر للطالبة. ونسمع أيضا نادية عيسى العيدوني شنو حكي على معين للشعبين لأنه مهم جدا الكلام اللي قاله عيسى العيدوني بخصوص معين الشعبين.
11: Écoutez, je l'ai eu au téléphone, c'est très bien passé. Donc voilà, heureux de travailler avec lui, content qu'il soit là. Espérons qu'on puisse faire de très grandes choses ensemble. Bah écoutez, un grand merci déjà pour tout l'amour qu'ils m'ont donné. Ça m'a beaucoup touché. Écoutez, voilà, je pense que la meilleure réponse que je peux leur donner après tout cet amour, après tout ce soutien, c'est de leur rendre sur le terrain. Et j'espère, en tout cas, par la permission d'Allah, faire de mon mieux et de les rendre fiers.
1: هيا دكتور اسمعنا شنو قال منتصر الطالبي وعيسى العيدوني على معين الشعباني. طالبي يعرف معين الشعباني وكان معاك كي قال اجوان مع الكورسي فوزي بن زارتي. وايضا عيسى العيدوني قال معناها اتصلنا برشا في التليفون وشكرا على المحبه الكبيره اللي كان حكي بها معايا. لهنا فما سؤال معاك دكتور, الشعباني يعرف اغلبيه البطوله والبطوله التونسيه يعرفها ولد الشامبيون, انه هذا ينجم خاطر تو باش نعملوا ترانزيسيون احنا يسهل عليه فرض الافكار نتاعو بسرعه في المنتخب
5: العالي لانه يعرف لي بروفيل معناها دي موان اللي لعبوا في الشامبيون تاعنا واللي كان هو معناها مزاول ويعرف اللاعبين هذوما. اون بلوس اما اونفي كبيره حسب مارينا هاو في لي ديكلاراسيون والناس كل تحب تعطي لو ماكسيموم وراجعين خلينا نقولوا من الباب الكبير خاصه سي تري امبورطون لو مونتال اللاعبين سورتو اللاعبين القدامى لي توليي اون فادير اللاعبين اللي عندهم اكسبيريونس كبيره في ليكيب ناسيونال. وراو تو با بتير ما تنجمش تبني حتى جيل

0: اول بلوز امبورطون كيما حكينا البارح، اول حاجه روتروفي لي فيكتوار، معناها لازمك ترجع لسكه الانتصارات، لانه تبني وانت تربح، تبني وانت عندك ماكسيموم دو كونفيونس، تبني وانت تي بو انجكتي، تنجم تدخل بشويه بشويه لاعبين جدد، وكل مره تعمل معناها فهمتي ان ميكس، والخلطه هذه اللي حكينا عليها سي تري امبورطون. لازم نشرا اوغندا كوميتون ماتش اميكال، اوغندا راهي سي ان ماتش اوفيسيل، صحيح لي بوين مش باش يقع احتساب، لانه احنا اون كونكورونس ديريكت مع بوتسوانا وليبيا، لكن هذا سي ماتش اوفيسيال كونسيرنو اللي حكينا عليهم بكري. تونس توا اكتويلمون انا بارك الله فيه الكريم عطانا فهمتي لي ديتاي، تونس 11 افريقيا، المرتبه 57، مرتبه 57 عالميا و11 افريقيا، يعني ما نذكرش منتخب الوطني تقهقر لي مرتبة كيما هكا منذ أكثر من 10 سنوات، من 2015 من 2015 احنا وصلنا 14 عالميا. فبرشا عباد يضحكوا على الأرقام هذه، لكن الأرقام هذه هي اللي توا كيتراس لا روت نتاع المشاركات في كأس العالم، في كأس أفريقيا، في لي جراند، في لي جراند ايفينمون. تونس توا مالوروزمون خسارة، هذه حاجة توجع برشا، 11 إفريقيا، 11 إفريقيا فاتونا عديد المنتخبات، ولكن فما برشا منتخبات قوية أيضا ورانا، واللي نزيده معناها قال الآخر قبل ما تغزر الفوق، أغزر ديجا وراك، أغزر في الريتروفيزور وراك بوركينا فاسو، وراك كافير اللي جاية من بيرفورمانس اكستراوردينير. دونك هذوما منتخبات قاعدين يمشيو بيرفورميو، الناس معناها بروشينمون باش يعملوا دي ريزولتا، كافير، غانا وبوركينا فاسو. معناها كان انت ما تكبسش روحك وتي تو ريبرون با اون مان وما تربحش ماتشواتك، اوتوماتيكمون باش تلقى روحك في ديفيكولتي وفي مشاكل كبيره. دونك يفودري توا نربحوا لو ماكسيموم دو ماتش، اون انغرانج لا كونفيونس، والهدايا يعمل ربي الليل توا بشوي بشوي.
1: ومهم جدا نحكيه بعد شويه، هل يستطيع الشعباني نقل وتطبيق الافكار اللي كانت عنده مع فريقنا الزبركان؟ تقول لي اوكي لا تجوز المقارنه بين فريق ومنتخب، اوكي نمشي معك، ولكن المدرب في الاخير راهو فكره، هذيك التجربه الاولى بالنسبه للكوتش معين للشعباني. منتخبنا يتعدى بها شاشه ربما ذهنيه ونفسيه وفنيه ايضا، هل انه اليوم معين الشعباني امام امتحان حقيقي لاعاده الثقه؟ نحكي بعد شويه على جمله من الارقام، كيفاش كان يلعب فريق نهضه بركان، وكيفاش ستيل نتاع منتخبنا الوطني التونسي، وكل التساؤلات وكلها تطرح بعد الفاصل. نواصل اكسترا تايم حتى الخمسه، مرحبا بالجميع. اكسترا تايم
2: maximum

0: رجعنا معكم في إكسترا تايم.
1: نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية مع 36 دقيقة. تحية لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. نواصل الحديث على منتخبنا الوطني التونسي وعلى المدرب معين الشعبيني في تجربة بطبيعة جديدة بالنسبة لي، تعتبر كناخب وطني. إن شاء الله بالتوفيق بطبيعة الكوتش وكل اللاعبين. إن شاء الله تونس ترجع، منتخبنا يرجع بطبيعة كما كان قبل وخير إن شاء الله، وعنا ثقة كبيرة الحقيقة إنه باش نرجعوا كما كنا قبل. سينو عملنا كومباريزون، ممكن ناصر تقول لي تجوز او لا تجوز؟ انت فني وتعرف انه ما بين نهضة بركان والمنتخب الوطني التونسي على مستوى فكر معين الشعبين، نحكي مش على زوز فرق ولا فريق ومنتخب، انه حسب مصادر مغربية وشوفنا الصباح كلكو فيديو وتحاليل فنية على كيفاش يكور معين مع بركان مع اصدقائنا الصحفيين من المغرب، قالك انه راو يلعب ليكيليبر كل شيء. به ليكيليبر مطلوب، ليكيليبر مطلوب في كل فريق، لكن معين انه يعمل الضغط العالي، تقارب كبير برشا على مستوى الخطوط، هجوم متنوع، معنى انه يعمل الاختراق من الاطراف، وعنده يلعب العرضيه، ترى انا نقول لك شنو اللي قال خاطر ما نعرفش انت تعرف، وعنده ميزه معينه ان الزياده العدديه داخل مناطق الجزاء، وخاصه فما فكره اللي هي رقم التسديد من خارج المنطقه. هذا فكر معين شعباني مع نهضة بركان. اليوم هل يستطيع الشعباني نقل وتطبيق الافكار اللي عنده دي منقولة مع فريق كان مستقر ذهنيا وإداريا وماديا إلى منتخب وعنده وقت فترة محدودة ما زلت عنها هشاشة نفسية وفنية؟
2: هو بالنسبة لي أنا الوقت صحيح، عنده أهمية كبيرة، لكن المدرب كي يبدأ عنده قناعات معناتها كروية حاول بشي يوظفها. اليوم أسهل بالنسبة لي أنا في المنتخب، أسهل من الفريق، على خاطر اليوم في المنتخب في نهاية الأمر هو يستدعى الملاعبية اللي يتمشيوا مع اللي يزيد الجو بتاعه، معناتها مش باش يجيب ناس أخرين اللي هما ما يطبقوش الأفكار بتاعه الرياضية اللي يحب يخلقها في الفريق. وهذا اللي يميز المنتخب والناخب الوطني على مدرب في جمعية، خطر بعد ساعات مدرب في جمعية بعد ساعات يلقى لي مويا ذاك اللي موجودين، يلقى امكانيات نتاع ملاعبيه يتلز هو باش يغير في الشيما تكتيك نتاعو بارابور للملاعبيه اللي في كتيف اللي موجود. الناخب الوطني مش هيستفالوكا، بالنسبه لي الناخب الوطني عنده الامكانيه باش يستدعم ملاعبيه باش يشوفهم يتمشاو مع لي دي دو جو نتاعو. هذه يطلب شويه وقت، راه مش في فلسه تنزل عليها باش تجيو، مش في اربع حصص ثلاثه حصص نحكي واحده ديك رساش وسيونس نتاع خدمه، ما تقولوا احنا زوج حصص ما تسميو اشتر بشتر، ماذا بالنسبه لي انا بجينا. لكن الخدمه بتصير شو لو بلان، معناتها تكتيك في اللوتيل في الفيزيوناج في التحرك في الملاعبيه في هذا كله، معناتها باش يحاول في اسرع وقت ممكن في المعسكر هذا الصغير باش يحاول يقرب الافكار نتاعو، بيان سور باش يحاول زاد كيف كيف في وسط لي زونترينمون باش زاد كيف كيف يحط لي زيدي نتاعو، لكن ان شاء الله معناتها تعطي اكله.
1: به نسمع ايضا شنو قال المهم جدا صادق قديده، الحد معناه جديد على المنتخب الوطني التونسي ومهاجم النادي الافريقي، يتحدث عن دعوته للمنتخب.
3: والله الحمد وشكر لله، الواحد يخدم على روحه ويقعد مركز، الساقين ديما على القاعة ديما نقولها، معناها ما فهم حد شيء يجي بالسهل، كله بالخدمة بالديسبلين بالتركيز، وأي جور معناها ديما يحاول تطور من روحه، إن شاء الله ربي يجيبنا في السويب. بالطبيعة دعوة لولا معلا كابر سونساسيون أخرى، الحمد وشكر لله، فرحة أي واحد يفرح معناها باش يلبس مريو المنتخب ويشرف بلاده، إن شاء الله ربي يكون معنا إن شاء الله. والله مع الجروب الكل ولاد قاعدين نخدمه، قاعدين نعملوا في ديزيفور دوبل وتريبل باش نفرحوا الشعب التونسي ان شاء الله، ان شاء الله باش نفرحوهم، وان شاء الله ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب باذن الله ان شاء الله.
1: صادق قديد تحدث في ميكرو الديوان نعيمه. اذا كان المطلوب سؤال رد الاعتبار بالنسبه لينا احنا لو كشعب تونسي، نحبوا رد الاعتبار حتى لينا احنا، معناها انت خاطر قلت قبيله يتجاوز عادي، معناها صايت عدى وباش يكور على روحه ومجو به، اما احنا تو موجوعين معناها من المشاركه الاخرى. اذا كان المطلوب رد الاعتبار، شنو هو اول مؤشر تعتبره انت نعيمه دليل على انه منتخبنا ما قولش فعلا تبدل بدايه سيدي تبدل؟
4: تو انت كان تمشي تعمل سونداج تو ميكرو تيرتوار برا في الشارع،
1: اي
4: تو تقول لهم الكوب دافريك اللي تلعبت في مصر،
1: اي
4: شنو اكثر حاجه غايظتك؟ تقول لك البيلانتين تاع فرجين، ما نحبش نرجع لفرجين. معناها الناس راهو فما حاجات تقعد غايظتها الى حد اللحظه. على ذيك قلت لك راهو الملاعبي ينجم يتجاوز ويمشي ويرجع في لو كوتيديان نتاعو لانه هو يلزم، لكن الجماهير ما تنجمش تتجاوز، راه تو يعددوا لك برشا حاجات راهو الجماهير، يقول لك راني انا غايظتني كذا، راني انا فهمت شنو، لانه انت مثلا هذيك كوب دافريك هذيك كنا على قاب قوسين نكونوا فينا وكنا نجموا نهزوا هكا، معناها دي ديتاي اللي خلاتنا مانيش في البوديوم. تحب نرجع ونقول لك تو انا بالنسبه لي انا هو المردود راه تو سامبلومون تعرف التونسي تونسي قلبه راه راي في صح في صح معناها في صح يرضى وقت اللي يشوف مردود على الاقل به ما جاتش ريزلتا لكن انا نشوفك مثلا بليت المريول نشوف فما لعب نشوف فما جو نشوف فما فكر نشوف فما لعبيه حابه انها تعطي كما نقولوا نحن اكثر واكثر جهد مش معناها تلعب لانه جيت على خاطر المنتخب وكاو عندي ماتش 90 دقيقه ونمشي على روح أي. شوف انت قديش من ماتش راهو مثلا لعبنا تشوفوا الروح شفنا مثلا حاجه ممتازه منتخب ما ربحناش لكن مختلي تخرج تشوف الجماهير وتقول لك لعبنا اما الله غالب ما مشيتش معانا الكره معناها الجماهير التونسيه
1: الاخراني خسرنا 3-1 والعباد تقول لك انا حاضر انا معناها عملت لي انترفيو العباد معناها تحس انه يقول لك يا خويا لعبنا اليوم خسرنا بثلاثه معناها
4: خسرنا بثلاثه لكن على الاقل شافوا حاجه شافوا حاجه ايجابيه اللي خليتهم نفس انا نقول لك ساتيسفي
2: ينجم هو نعيمه بدل في شهر في مش قلت شهر ما في جمعتين
1: هذا هو
4: ليه انا مانيش نحكي على انا نحكي
2: احنا نحكي على نحكي له كايشي كلامه كله في المطلق ممتاز اما نجم هو يبدل تو في جمعتين
4: ليه اكيد
2: والناس كل تعرف
4: فمش باقيت ماجيك هي باش بدل كل شيء
2: 90% من الروندمون تاع اللاعبين هو سويت للخدمه نتاعهم في الكلوب معناها هو كي ياخذ لاعب كما قال لك ناصر هو ياخذ سواليزون 80% بري باش يزيدوا اون بوتيت توش تكنيك كلكو كاركتيرستيك دي ادابتاسيون بارابور لادفيرسير مي هو مش باش ينجم وحتى كي يخدم عام كامل راه دونك اللاعب هو بجوده فليكسيبل وعنده لا بوسيبيليتي دو سادابتي او شيما ويعرف كيفاش معناها ينيغوسي ماتشويتو ويعرف كيفاش يسادابت ويطلع ويهبط وعنده اون ايدي دو جو اللي هي ماهيش في جي ينجم يخدم معاه معين مي معين باش يجي اليوم باش يحط طابة ويمشي فير لافون كيما يحب حاتم وبريسي ويفوق
1: نحبك هكا
2: نحبك هكا سي با كونسيفابل راهي الكرة ما تتبناش
1: حبي خويا انا منتخب يلعب
2: الكرة تتبنى على على لو بول لو جروب دو جوار اللي عندك اليوم احنا ناصر قال هو عنده فيفي عنده خزان يجبد منه تي الراجل ما لقاش نبرو سته ثاني ديك القازو سته فالابلي رجع العيدوني سؤال يطرح مثلا ناصر فهمت ما فماش اللي عنده جابهم معناها في روايه اخرى الشعباني ماهوش معناها نبا بوكو تشانس مش مظهر برشا الحقيقه جاي بعد بوكو
1: في موقف لا يحسد عليه
2: لا يحسد عليه احنا ماذا بينا يولي معنا شعباني لتحقيق الاماني قال لك
1: ان شاء الله يا اخوي
2: اما يفوت الرياليز زادة لازمنا بشويه بشويه نصملو ونصبرو ونكونوا
1: لك سؤال لك قداش يلزم الشعباني من الوقت باش نبداو نحكموا على البصمه نتاعو
2: اوموان 3 فنتر 3 فنتر 2 سيمين الحاجه عنده 8 شهور خدمه
1: باه سؤال سؤال الكريم بوزغبة حكينا تو كما قلنا ما بين فكر معين الشعباني في نهضه بركان وربما برشا يقول تجوز المقارنه اوكي متفق معاكم ولكن اليوم هل عند الملعبيه الكوتش القادرين على تطبيق افكار الشعباني اللي كنت نحكي فيها حسب مصادر صحفيه مغربيه هذه ام انه المدرب مطالب بتكييف افكاره مع ما هو موجود
5: أكيد المدرب هو اللي لازم يسادابت على الملاعبين اللي عنده لكن كما قال لك الناصر فما نقطة مهمة الفرق بين سيليكسيونير ومدرب النوادي أنه هو اللي يختار احنا فما حوايج تو الدوك قال ما يجمش يغير فما حوايج لازم تغير في المنتخب الفكر الدفاعي المبالغ نجم نغيره في نهار الحاجة الثانية كي انت سيليكسيونير تختار يزين أخويا من كونفيرتي بيفو لريد دروا ونكونفيرتي كولوار لريد غوش انا الشيء هذا ما عادش مسموح في المنتخب هزيت ريد دروا يلعب ريد دروا خاطر في النوادي احنا في موقات تدخل ليكيب على 25 جوار ما عندك سياق يسار اوبليجي انت باش تعمل الشوا هذا ما يا خويا انت سيليكسيونير راني نحاسبه اول حاجه على الكاستينغ
1: كاستينغ
5: انت البرومير ريسبونسابل على الكاستينغ وبكل صراحه معاك وانا نعرف تو معين بصراحه وليت عندنا احنا الفوبي من المبالغه في الدفاع ونلعبوا بخمسه وقدامهم اربعه كما قالت نعيمه نجموا بشويه ثقه نجموا نعملوا فوتبول باهي ما نقولكش راني انا فوتبول اللي باش نمشي نبريسي ونطلع القدام فوتبول مبني على ليكيليبر وصدقني عندنا الملاعبيه لكن صراحه فما لازم شويه تكتيكمون يجم يخدم معين عليهم واللي احنا عندنا اليوم كل صراحه لازم مشكله قال الدوك بالنسبه لوسط الميدان بارابور كوب دي موند خسرت راني خذيره وخسرت السخيري مش سهل انك باش تعوضهم لكن كل
4: انا خيري ممكن انا راني خضيره هذه نختلفوا فيها راه
5: نعيمه ما يكون ما نقول لك حاجه نعيمه تحكي على
4: تحكي عيدوني ولا خضيره انا نعطي
5: لا عيدوني
4: ولا
5: خضيره انا نحكي لك على جوار كان موجود
4: لا حاليا انا مثلا فما ناس قاعده في كومونتريت ولا توينس يقول لك الدماء الجديده رجعتونا هي عندك ميو انت انا جبنا نحن وعوضنا بالعيدوني وعوضنا فرجيني لقيناهم عندك نفس ما عندك نفس
2: الكلام لا انا شادرك الراي من نعيمه على خاطر اليوم الجروب بتبيد ومبسوس على الاقل جوار كادر باش يمنعوا زي كيف كيف اليوم لا. اليوم مستحق الملاعبيه كيما فرجاني سيسي كيما عيسى الحدوسي كيما طالبي كيما خاطر الملاعبيه هذوما بيدهم في مرحله هما صعيبه اليوم مستحقين الملاعبيه اللي عندهم اكسبيريونس وتعديوا من مراحل صعيبه باش يعاونوهم يتعاونوا الملاعبيه هذا هو المطلوب في الكوره معناتها اليوم زاد باش نبداو النظر وش نقولوا راهو الملاعبيه موجودين بالالاف والمدرب معيط لهم زاد غلط
1: لا حكينا ديجا هو نرجع لك ناصر فاصل الشاري وبعد موضوع مهم برشا حكيتولي هاي تفضل
0: خليك قريب فيم وراجعين

0: الماتش ما يوفيش في الدقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جازبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: هو على مستوى التعليقات وقلتوا عنا وما عناش ديجا ديبا في اليوتيوب بسم الله ما شاء الله قالك عنا من العبي فما برشا قالك عنا من العبي علاش انتم ديما تقولوا انه علاش الكلمة قاعدة تتقال في البلاتوات الكل انه ما عناش وذاك هو الموجود قالك عنا من العبي موجودين هاي سيد نتفاعلوا معهم تو لا هذوما الملوك عطوا نتفاعلوا معهم
2: ليه هما اكيد
1: موجودين الجمهور هو... بداوا يسميوه في الاسماء
2: شنو هو الاسماء مثلا هي
1: اسماء تنقول لك سيدي فما زمزمي حاج محمود محمد الترابلسي
2: لا مش موجود
1: محمد الترابلسي سي سي
2: محمد الترابلسي مضروب
1: اي مصاب دائما نسمي لك ملعبيه فما شكون سما شهاب العبيدي في البرتغال يلعب تاع نادي الافريقي قبل انا قال لك انت تحب انت تعمل ملعبيه راه موجودين الملعبيه معني علاش ما نقولوا احنا ما عندناش الملاعبيه هاي سي دكتور
3: نفس اللي قالوا مع احترامي نفس اللي قالوا كان يجيبهم ويعمل ديفيت لا قدر الله ضد اوغندا ليتر ولا يعمل ماتش خايب يتعدى كوتي نفسهم باش يحطوهم بريسيون ويضغطوا راه شوف باش تعمل ليكيليبر مش كان في التيران باش تعمل ليكيليبر حتى في افكارك تحاول ترضي الناس راك باش تطيح
1: بعد شكون قال لك ما عندناش ملاعبيه
2: راه اللي سميتهم الكل ولا واحد فيهم يعاود العيدون في بروفيل معناه في البروفيلات اللي موجوده بلوز او موان كل محمد ترابلسي
4: في المواصفات مواصفات
2: معناها بالحق اعطيني انا معاوض ما عندوش هو اصلا في البنك معاوض
5: في كل جمعيه
2: مش نحكيو راه العيدوني انا ما هذاك الموجود
5: في كل, في كل جمعيه فما 25 جوار معناها في 16 400 ومن ناحيه فما لاعبين فما 400 جوار
1: لؤي بن حسين
5: كمان
1: كل مره يقول اسم نسمي
3: من ناحيه من الفرق الكبيره كل ميروسيس كلهم دي زيترونجي شوفهم اي شوفهم نادي الافريقي وسفيرسي
5: والترجي
3: ان اللي في خزي جا كمبي نسينا في السي اس اس اللي كانت قبل مش تعرف اللي فماش النيفو اللي هما يتمحوا له العباد احنا ماذا بينا
2: كيف في السنوات الاخيره مش موجود جمله مش موجود في البطوله التونسيه كلهم اجانب تقريبا اللي تداولوا على الخطه هذيك
5: معنا احترامنا لكامل الاسامي عطينا شكون بيرفورما حاليا وقادر باش يعطي الاضافه وهو خلينا نقولوا اونتر بارونتيز مظلوم عطينا اخويا فهمتني العباد تتكلم وتقول فلان وفلتان كل واحد يدافع على صلاح بلاده مي بون في الاخر لا ليست هوموجين معناها
1: مهدي عبد المولى يقول لك القائمه المدعوه منطقيه واقعيه حسب الفورم الحاليه للاعبين
5: وكلهم يلعبوا الحاجه ناس تلعب وعندها باك جراوند في ليكيب ناسيونال وناس كيلكو انجكسيون جدد معناها لاعبين معناها ما عندهمش برشا مع ليكيب ناسيونال وذاك هو راهو في كل ليكيب ناسيونال فما راهو على ال 25 26 اللي يجيو فما ديما 14 15 13

0: اللي هو نجح واللي هو برهن في المغرب اللي هو شامبيونا كاليتي تكنيك تاعو خير منه برهن اللي هو عمل معناها بيرفورمانس باي ومشي في الكوب دافريك
1: اون بلوس معناها
0: ايش سي كوا معناها كو فو لو بوبل شو المطلوب
1: اون بلوس فما مدرب اللي نحكيوا عليه معين شعباني المدرب والحاجه التجربه نتاعو في المغرب ومع الترجي هذه التونسي وحتى مع حملف والفرق اللي رانا من كل خلى البصمه نتاعو وكان طلب جماهيري من الناس الكل في وقت من الاوقات وقت اللي كان سو كونترا وجينا عملنا ريزيليسيون دو كونترا قلنا معين شعباني اليوم لازم يكون المدرب الوطني وقت اللي جي ليكيب ناسيونال تاو لازم نعطيوهم انت مجال من الوقت نعطيه الثقة المطلوبة باش نجم يخدموا ياخذوا وقت
2: فما كلمة قبل سمحني دوك بربي فما كلمة قبل ناصر انت قبل في المنتخب الوطني التونسي فما الكلمة الشهيرة يقول لك راهو المراكز أصبحت باهظة جدا في المنتخب هكا ولا لا غالية به اليوم انت مع المنتخب الوطني التونسي تحس فما منافسة حقيقية على المراكز ناصر أعطيني الليستة اللي قدامك معناها انت اليوم دكتور منتخبات مش حكيوش على فرنسا والبرازيل لا نحكيو على منتخبات
0: تحب الحقيقة
2: أي.
0: فما 14 تيتولير وفما 12 مبرناك من الاخ
3: المدرب هو اللي يخلق المدرب اللي يعمل كاستينج صحيح شوف احنا حكينا كل شيء على معين وتعرف لكن مثلا انا رايي الشخصي رايي المتواضع فماش ليست رايي معناتها الفو با شيرشي لي ديال بالطبيعه انا مثلا 100% مع انه مثلا اليوم بوستر دروا لازمنا نجربوا ما فيش
1: ما فيش شرب
3: بدون لا حد شعبه انا مثلا تكلمت في حاجه تمنيت بوعصيده نتاع المسير نعرف تعرف علاش حاتم
2: معليش
3: فما دي بوست صاير عندنا فقر فيهم لي زاريير لا تيرو لا تاكون نجم ساعات مدرب يخلق لك ملاعبي راهو ليكيب ناسيونال كان ترجع بالفيكيو نتاعنا فما ملاعبيه تخلقت في ليكيب ناسيونال مانيش نسمي من كريم حقي من ياسين مريح سي مريح كان
2: معنا قلت على بوعصيده مثلا مستوري قديدة بوعصيده
3: مثلا انا نعطيك مثلا انا كونترونور تجم تكون عندي عين عن غير الناس الكل نجيب ملاعبي نشوف ما قلتلكش معناتها خاصه انا مانيش نحكي على نحكي على مركز احنا تعب مثلا لي زارير لاتيرو انا نقول كلمه
2: نعم
3: بصراحه ما فهم حتى رير العب بالبيريود التلانيه وخرج كل صراحه كان نعمل ستاتيك
2: محترفين ولا يلعبوا في البطوله
3: كل
2: معتز يان فاليري وغيث الزعلوني
3: نتكلموا ناس عشرة طارق وعشرة حاتم الطرابلسي حتى أقل منهم حتى صابر حتى بفران عديدك حتى أقل ناس فما مينيموم فما ديزارير رغم يفوتلكش السنتر ويلعب في منتخب ما أنا ما قلتلكش
0: نجرب على اليمين مش على اليسار خاطر
3: على اليسار يفوت
0: معلول يعمل في
3: برنامج يعمل لا قلت لك على اليمين قاعد
0: على اليمين لاتيرال لاتيرال يمشي منهم
3: لاتيرال دروا معناتها في ماتش كيما هذيك ونجموا نجربوا الزعلوني فما حتى شوف لي زكسكيز كل صراحه مي على 25 جوار ولا نلقى واحد ولا اثنين انيغوسي ماهيش مشكل
2: اي صحيت هي ديجا لم
1: هي مره وزاد كيف انا ما انشات زاد كان غيث الزعلوني متعيط له زاد بوينت انتيروغاسيون تخلق كبيره الحق نتاع ربي معناتها اليوم غيث هو ديجا تظلم ما مشاش كوب دي مون باش نبداو واضحين واليوم زيد يتظلم في القائمة الأولى بليستة جديدة مدرب جديد إطار فني جديد بإدارة جديدة زيد كيف تخلق بوينت انتيروغاسيون اليوم أنا في وقت من الأوقات ملعبي لعبنا ملعبي ركونفيرتي أريال دروا ما لعبناش لأريال دروا ديمتي في كأس العالم
3: معناتها
0: اليوم هو يفو دماندي للشعباني
1: إيه بيسير
0: لأنه شعباني جاي كما قلت أنت بفكر جديد ومدرب جديد وهنا أنتر بارونتيس هما سؤال آخر ربطيك ما حتى حد ما سأله علاش شعباني المرة هذه لا أكسبتي لأركو يكلموه قبل سامي ترابلسي نبا أكسبتي
4: ليه على خاطر كان على خطوتين تيتر معنا هنا خلي تيتر
0: حتى ونجي
4: لا مش يلعب على تيتر
2: لكم ده
4: شامبيونز ليج لا وتيتر زادة كيف البطولة
2: بطولة وشامبيونز ليج عنده
0: يعني معناها فكر متاعكم وكلامكم لوجيك صحيح مي جو سوي اكثر دو لافي اللي هو حب يبدا صفحه جديده زاد خاطر وقتها جاي في وسط كومبيتيسيونات ناس
1: لا ما شادكش
0: وباش يتحاسب اني هذا راي باش يتحاسب على دي كومبيتيسيون اللي هو ما حضرهمش الور كو توا ديما المدربين يختاروا ان ديبو دو سيكل
1: أيه.
0: سيتادير يبدا مع كاليفيكاسيون تاع كوب دافريك ويكملها ويلعب كوب دافريك أيه. الور كو تجيبني في وسط معناها مرازم كبير خوذة كبيرة
1: إيه؟
0: والدنيا داخلة بعضها وقتها ليبوك واني ما نعرفش روحي معناها وين ماشي وبشكون وكيفاش وشنو ماليزاتو
1: انا مش نفس الراي معاك على خاطر زاد برشا مدربين يجي عندك اوبورتونيتي باش تلعب بطوله عربيه وكوب دافريك وكاس العالم
0: انت حضرتها
1: انت حضرتها وقت اللي نحكي وخذا سامي ترابلسي خذا قبل 6-7 شهور ما خذاش قبل بشهر وشهرين كمان عنده من 9 من وقت زاد انا مع نحترم ونقدر المدرب اللي يعرف يعمل بلان دو كارير بتاعه زاد كيف خاطر مش زاد كيف

0: انا اونجاجي مع ايكيب ونعرف روحي اللي باش نجم نهز تيترويت ونخلي ليكيب هذيك ونقول على خاطر جاتني اوبورتونيتي نتاع هاني كيما سونا عاود رجعت لي انا وانا زدت تيترويت وانا عملت اوبجيكتيف وانا ما خليتش بالوعود نتاعي يا اخي سامحني اللي توا ريكي كامب اللي خرج من الترجي هذا التونسي يا اخي اللي عملوا مزيان مش مزيان في نهايه الامر حب ولا تكره معناتها فما حاجات اللي هي زاد مصداقيتك تتحط اون بلاز
1: وانت ديجا عملت الربطه كالعاده نصر البدوي عندكم شاركوا معنا اكثر
2: مزيان عدد من المغرب
1: في السونداج مغادرة الجيكان في الترجي في مصلحة الفريق أم ليس في مصلحة الفريق؟ أنت معنا ما فهمتونيش بالحق معنا قبل المنتخب في الدي بوست قولك ما تعرفش كون يلعب أنت تحس في حاجة ذي نعيمة تو معنا أنه المراكز ولات ما هيش باهظة جدا معنا
3: شوف ريت عنا سنوات نحن علاش قاعدين في البلاتوات نختلفوا رو نختلفوا مانيش على الأونز التيتولير قاعدين نختلفوا على البناك معنا بالحق رانا افكتيفو مانيش نحكيه على لأني الأونز الموجودين الاختلافات الكلها حتى في الفيسبوك والجماهير على الملاعبين الثانيين اللي باش يعوضوا
0: يا لحظة مهمين
3: أنا عارف أنا معاك أنا مهمين لكن زادة هذيك هو كي باش نقولوا ما احنا الموجود موجود عنا الموجود
4: نعيم راه هذه سامحني أول فيفا ديرة هذه سبتمبر معناتها توما تلعبوا لي جورني
2: وتوما نلموهم مع بعضهم راه
4: معناتها أي معناتها مازلنا معناتها ما فهمتش مازلنا على قداش لا معناتها برشا ملاعبين ماهمش كومبيتيتيف برشا ملاعبين
1: صديقنا يقول لنا بربي يسر فيك كريم بوزغبي يقول له عمر بن علي ما كانش نجم يكون موجود عمر بن علي راه في ليفانترو جدا راه بالناس تسال على عمر بن علي عمر بن علي انت ماذا بينك اكثر ملاعبي في ليفانترو اقل من 15 سنه
2: قبل احنا في الكوره والناصر كان يسير ويعني برفا يبدا فما ماتش في الاسبوار مهم اهم جدا من السينيور هبطوا
0: هاي بيان سور بور رفورسي
2: وبرفوا تلعبوا نهار السبت في الاسبوار ونهار تحطوا بناك في السينيور
1: محمد برومي قال لك وينهم ربي نعيم الحداش
3: شنو هو وينهم الحداش؟ لا موجودين
1: محمد قال لك لا
3: موجودين الحداش
1: يا حمر مبالغه شوي
3: لا موجودين
0: يا حمر ندبروهم الحداش
1: ندبروهم باذن الله لاباس اذا تونس اوغندا نهار الخميس 8 نتاع الليل انا باذن الله باش نمشي باذن الله باش نمشي نتفرج على منتخبنا الخمسه نتاع العشيه ليبيا بوتسوانا نيدا
0: والساعتين الماتش
1: 8 ليبيا عندك ليبيا بوتسوانا الخمسه تونس اوغندا 8
2: دونك ماتش تونس
1: تعرف تستحي تدعو انا باش تتفرج في المنتخب ميساج نمشيو نتفرجوا على الكيب ناسيونال ميساج
3: نتفرجوا صفحه جديده
1: صفحه اخرى
3: ان شاء الله
1: وهذا هو يلا يعطيكم الصحه الاولاد بعد شويه رجي كان في غدر الترجي تفاصيل الساعات الاخيره عندك ما تحكي نايمه بعد شويه الاسماء المطروحه عند ناصر البدوي ومن الانسب لتولي تدريب الترجي عند كريم بوزغبه والدكتور صادق يحبي شوكا قسمت لكم باش تلقاو تحضروا روحكم على مستوى الديبا شكرا للجميع اذا الاربعه نتاع العشيه موجز الاخبار ونرجو نكملوا اكسترا تايم حتى الخمسه مرحبا بكم الناس الكل
5: اكسترا تايم

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Par quoi l'hitet ou ajdid les tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kullila, met 9 à 9 الليل, في Night Club, مع محمد القرقني. Music non-stop, sur Diwan FM. Diwan FM, صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
0: ليسانسييل دو لانفو
2: فلاش نيوز موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. وزير النقل رشيد عمري يؤكد أن تونس تعمل على مزيد الارتقاء بقطاع النقل البحري والموانئ وفق مقاربة تستجيب للتوجهات الدولية في مجالات السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة تكريسا لتوجه الوطني نحو جعل تونس قطبا لوجستيا إقليميا في البحر الأبيض المتوسط وبوابة نحو القارة الأفريقية. والوزير يضيف خلال فعاليات أيام الموانئ البحرية المنعقدة بالعاصمة اليوم وغدا أن هذا التمشي يجسد من خلال تنفيذ برنامج هام لتطوير البنية التحتية للموانئ ولا سيما إنجاز قطب مينائي بالمياه العميقة ومنطقة خدمات لوجستية تمتد على ما يفوق 2000 هكتار وتعزيز ربطها بشبكات النقل الحديدي وطرقات السيارة مشيرا إلى أنه تم بالتوازي مع ذلك الشروع في إعادة هيكلة الأسطول البحرية الوطني من خلال تأهيل سفن الحالية وبرمجة اقتناءات سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري. رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري يتوقع أن تتضاعف الصادرات التونسية نحو القارة الإفريقية في أفق سنة 30 و2000 لتبلغ 13 مليار دينار وذلك بفضل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. والجزير يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذا الهدف رغم طموحه يظل قابلا للتحقيق من خلال توحيد جهود مختلف المتدخلين من وزارات وقطاع خاص ومركز النهوض بالصادرات والمنظمات المهنية وغرف التجارة فضلا عن الاستفادة من الطلب المتنامي بالسوق الأفريقية التي تشهد ديناميكية اقتصادية متواصلة مؤكدا أن السوق الأفريقية توفر إمكانيات هامة وفرصا استراتيجية في مجالات الاستثمار والتصدير وتطوير حضور المؤسسات التونسية والاستفادة من الخبرات والكفاءة التونسية. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ماهر الكتاري يؤكد أن اللجنة ستطلب من الدولة التقشف في مصاريف التسيير في مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 مشددا على أن التقشف يجب أن لا يشمل نفقات الاستثمار وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
3: ما لازمناش نزيدوا في اللي تاكس على كاهل المواطن والمؤسسات ولكن رقم اثنين كما زاد الدولة تطلب من المواطن ترشيد استهلاك الطاقة ترشيد استهلاك المياه ترشيد استهلاك المواد الغذائية ترشيد معناتها هذا الكل في نطاق أنه نقص شوية من الضغط على الميزانية وعلى الدعم خاصة الدعم في الطاقة والدعم في المواد المدعمة وكل شيء. كما الدولة تطلب من المواطن التقشف احنا باش نطلبوا من الدولة التقشف. مثال في سنة 26 كانت اكثر شوية من 63 الف مليار في سنة 2010 كانت مصاريف الدولة 18 الف مليار من 18 الف مشينا 63 الف من 2010 ل 2026 واحنا طلبنا وباش نطلبوا من كافة الوزارات انهم على اقل السنة باش نعطيو ليكزامبل نعطيو المثال ماذا بينا انه الميزانية متاع المصاريف ما تزيدش بالنسبة ل 2026 هذه اقل حاجة. انا زادة ما نحبش نمس كل ما هو استثمار لكن في الوقت الحاضر الاستثمار قاعد يمثل بين 10 و12% من الميزانية. يا خويا ما نمسوش ل 10 و12% هذوك مسولي ال 85% اللي قاعد.
2: وفي الشأن الدولي أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يحذر في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم من أن توسع مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية يدمر أي آفاق للسلام بين الفلسطينيين والصهاينة ويثير في الوقت نفسه شبح التطهير العرقي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: ديوان فام الراديو اللي تسمعك.

0: فيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم كزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فيم إسبورغرام.
1: مرحبا بكم من جديد ل 14 دقائق نواصل المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. تحياتنا لكل من يلتحق بنا في الاستماع المشاهدة والمتابعة. حكينا على المنتخب الوطني التونسي كما قلنا تونس وغندا نهار الخميس ان شاء الله بداية من 8 متاع الليل ان شاء الله زينا لنسور قرطاج. نتحول من السلكسيون نحكيو على الاكتواليتي اللي موجودة في تونس والخبر الاهم والمهم هو ريجي كانف يغادر الترجي وفما عدد من التفاصيل صارت في الساعات الأخيرة وفما أسباب وفما أسماء مطروحة من الأنسب لتولي تدريب الترجي في المرحلة القادمة. ناصر البدوي كتعليق أول عن الخبر، تجربة لم تعمر طويلا بالنسبة لورينسيو ريجي كانف مع الترجي الرياضي التونسي.
2: ربي معه والله ربي معه. بالنسبة لي أنا الترجي الرياضي التونسي ما نتصوروش خسر حاجة كبيرة أنه كل مدرب هذا يختار باش يغادر الترجي الرياضي التونسي، خاطر ما شفناش الترجي الرياضي التونسي الفريق اللي قاعد يقنع برابور الانتدابات وبرابور الملاعبية اللي موجودين في الترجي. يعني أنا نأكد لك وقت اللي يجي مدرب يتم توظيف الملاعبية أحسن على أحسن ما يرام يكون توظيفهم، خاصة من ناحية الدفاعية اللي نوعا ما الترجي عنده ديلاكيون، عنده بعض المشاكل الدفاعية اللي لابد من المدرب يخدم عليها برشا باش ينجم يطور من ناحية الدفاعية الترجي الرياضي التونسي. كل مدرب اليوم يتمنى بشيراني الترجي بالأرمدة متاع الملاعبية اللي متواجدين في الترجي الرياضي التونسي، وذلك علاش أن المدرب كي ينسحب هو في حد ذاته مهوش في مستوى الثقة اللي اعطيته له الترجي. شبدوا واضحين خاطر كان هو
1: ليس في مستوى الثقة.
2: بيان سور ليس في مستوى الثقة، على خاطر الثقة عطاته الترجي كانت أكبر من من من من من هو ينجم يتحملها الثقة هذه.
3: مسؤول لقى ظروف مخير
2: هذه كله مكياج. أنا بالنسبة لي أنا الظروف إنه يترني
4: ظروف
2: في الترجي
4: مخير في روماني فمش فلوس في روماني
2: يا أخوي ما يهمنيش أنا ظروف خير يا ودي كي ساعات معايا مشيت ساعات في روماني ولا مشيت ساعات وين تحب. اليوم بالنسبة لي أنا ما دامك عندك كونترا وتم انتداب كل ملاعبية اللي جابهم أنت جابتهم الترجي كان مصادق عليهم والملاعبية اللي حب أنت يتم انتدابهم هو انتدبهم. اليوم في نهاية الأمر جي في بعد أربع ماتشوات وتهز روحك وتمشي على روحك ربي معاك. أنت مكش في مستوى الثقة. أنا نعتبر الترجي التونسي أحسن حاجة وبالحق أحسن معمل كيمشي ما خير يقعد أميتان ولا يقعد يخدم مش مرتاح ولا يقعد سواديزان اللي هو زعم الضغط كبير عليه. يا ربي معاه وربي ما الترجي مش بتاقف والترجي تو تجيب مدرب آخر وتكمل قدام وتمشي.
1: علاقة ريكي مع الترجي قلك هو كن في الدنيا كعابر سبيل واترك وراءك كل أثر جميل، فما نحن في الدنيا إلا ضيوف وما على الضيف إلا الرحيل، الضيف نهار يجي نهار يرحل. لكن علاقة ريكي من الأول من تجربته الأولى نعيمة إلى حد الآن ما كانتش معناه ما في تشوب هالقضايا، وكان عمر لو تقدم بشكاية لإخذاء مستحقاته وتقدم بشكاية. الآن دونك إدارة الترجي التونسي من حقها إنها ستقدم أيضا شكاية ضد لورينسيو ريجي كامف.
4: هي أكيد من حقها إنه تقدم الشكاية إذا كان السيد ريجي كامف سيغادر وفي مفاوضات عنده مدة مع ستيوا بوخارست وفي علاقة جيدة مع جيجي الرئيس بتاع بوخارست. لكن أنا بالنسبة لي أنا أول غلطة هي أنه عودته إلى تراجي وعودته إلى تونس.
1: عودته يعني كانت خاطئة قرار عودة ريجي.
4: أكيد صحيح في الفترة ذيك كنا
1: برشا استبشروا خيرا بعودة ريجي.
4: يقول لك أي لا وشوف حاليا شوف حاليا زاد الآراء في الجماهير تختلف أنه فما جماهير مقتنعة بريجي كامب يعني برشا جماهير زاد مش واحد ولا اثنين
1: في السونداج تو نعطيك ميساج نتفاهم معك في السونداج تو عملنا سونداج احنا مغادرة ريجي للترجي في مصلحة الفريق وليس في مصلحة الفريق. نعطيك الأرقام 59 في مصلحة الفريق 41 ليس في مصلحة الفريق.
4: قلت لك لأنه فما فئة من الجمهور
1: هذا سونداج
4: مقتنعة بالمدرب ريجي كامف. لكن أنا بالنسبة لي أنا راهو الخطأ الأول هو الرجوع صحيح في الفترة هذيك وقت اللي رجع ثمنا، لكن ثمنا لأنه قلنا فما كونتينويتي، لانه انا بالنسبه لي في الفتره هذيك كان فما وقت انك تختار ان هما شنو قالوا والحاجه، لانه فما الاشكاليه نتاع الفلوس الماليه اللي ما بين الترجي وريجي كامب، وثانيا انه يعرف اجواء الفريق. يظهر لي انا بالنسبه لي انا شكون المدرب اللي مشى من الترجي وعاود رجع وعمل دي ريزلتا عبر التاريخ.
1: عبر التاريخ
4: يعني اذا كان تجربه فوزي ليه فوزي كاكسيبسيونيل خليها
1: استثناء ذاك الكوتش فوزي بنزرتي
4: فوزي هذاك استثناء ما تنجمش تقارنه باي حد لا اجنبي ولا تونسي معنا خليه هذاك دو كوتي حتى نحن كي نعملوا كل مره المدرب نقولكم مالك اي معناها تحكي لي على البطوله ليه البطوله شو راهو حاجه انا بالنسبه لي انا حاجه مفروغه منها ما نحكيوش عليها فما بالي اخر كل عام يحكيوا عليه ولا هنا الناس تحكي عليه شنو هو هو ربي طلبت عليه اذا كان ما وصلتش في تجاربك عاودت وانت عندك مريت مع الترجي الرياضي التونسي بتجارب وما وصلتش للبالي انك تهز ربي طلبتال فالبيوت نتاعك راهو ما خلطلوش راهو الهدف نتاعك ما خلطلوش معناها مع احتراماتي للمدربين الكل اي مدرب عاود رجع للترجي الرياضي التونسي راهي البطوله من تحصيل حاصل بالنسبه لي انك هزيت البطوله وهزيت كاس تونس هذيك حاجه من تحصيل حاصل لكن انك ترجع
3: هي وسي فاسيل كسلا
4: اي بلا اكيد اما فما شكون جاتهم فاسيل فما شكون كانت فاسيل بالنسبه لي وفما شكون خذ التجربه
3: فما مدربين رجعوا ما هزوا شيء
4: لا وفما
3: ولا معين شعباني
4: اي وفما شوف انت حتى في اوروبا هاو نرجعوا بالتاريخ قليل ياسر من المدربين اللي يمشي ويعاود يرجع والتجربه نتاعو تكون ناجحه
3: ومن
4: اللاعبين
3: اللي معناها الكامباك اللي يرجعوا جنرال مو 80% ما نجحوش
4: ومع التجربة الأولانية طارق كان في ذولي ما هيش تجربة
1: لحقيقة علاش قلت لك أنه هو لم يترك حتى الأثر الجميل ريقين الحقيقة أنا ديما نتعامل مع مصادر تو مثال اللي قاعدين نشاهدوا فيه هذا مثال في منصة وينوين ما شفنا دخلنا شفنا المقال نزيل كرشاوي زميلنا نزيل كرشاوي كتب قال أنه لا احترام بهذه الكلمات اختصر ريقي كاف جانب من أسباب رحيله عن الترجي وفما قال كلام أنه فما جهاز الفني لم يحصل على رواتب 3 شهور عدم حصول افراد ولا بطاقات اقامه هذا على راو باش خاطر كل شيء
3: بطاقات الاقامه يحب لها وقت صعب بالنسبه
1: على ذمه وين راو شفنا معنى هذا اللي
3: شنو اللي بطاقات الاقامه معناتها تتطلب وقت معناتها بالنسبه لاي اجنبي بيجي لتونس ديما معناتها المدربين يلقاو اشكاليه في بطاقات الاقامه ما تتطلب برشا وقت باش ينجم ياخذ
4: بطاقه ليش بما تخالص في التجربه الاولى الكلام هذا
1: مازال مازال مازال ذمه الترجي هو تو قانونين مازال ذمه الترجي وخرج يعمل في تصريحات مع الصحافه الرومانيه ومع الرئيس وتوا خرج معناه في وين
3: في الفولكلور حاتم يعمل فولكلور قاعد يبرر في خروجه من الترجي الرياضي التونسي باي طريقه يحاول باش يبرر ولا يخفف الخروج نتاعه
4: وهي في نهايه الامر من جانب اخر ربما ضرت النافعه لانه يظهر لي انا بعض المباراه نتاع شبيبه العمران تحس انه الاجواء ما عادش هي لانه شوف برشا من جماهير الترجي تعتبر انه راهو النتيجه هذيك من قبيل الكارثه فهمتني لانه انت تعمل لي شيك ضد شبيبه العمران باللاعبين اللي بالمليارات اللي شاريهم ضد شبيبه العمران وتخرج الاداء هي
1: في تاريخ الترجي ما لعبتش من غير لاتيرو
4: وغلطة شكون هي كانت غلطة ريجي كانف هو شوف القاها من الجنة والناسي القاها على شنو يتكى ويقول لك انا مثلا ما لقيتش حاليا الاجواء ما لقيتش كذا مانيش خالصه ظروف اي الثقه واكيد راه مما لا شك فيه انه من بعد مباراه العمران ريجي كانف قبل مباراه العمران حاجه ومن بعد مباراه العمران اكيد
3: مباراه تحكم معناها تهز معناها لوبينيون بوبليك تاع جماهير الترجي بإدارة الترجي جوستي تريبيان اللي قعدت معاه وفسرت له وقالت له راك غلطت وهو داير خرج في الفيديو مي اسو بوان مباراة تحكم في المزاج وتحكم في الامبريسيون
1: مؤشرات
3: مي سي با
1: فما مؤشرات دكتور
3: ايش كورة هذه
4: انت
3: مؤشرات شفت تخسر ماتش 4-5 بليش ما صارتش نظر تخسر دي كونفنو تبدا انت فافوري وتخسر ماتش 4 بليش
4: انت الساحة الكروية في تونس في العوامل الأخيرة في السنة شكون قاعد يحكم فيها
3: فيسبوك
4: شكون قاعد يحكم فيها
3: اي اسكو سي نورمال يا اخت احنا اوني لا وش نرشدوا الشيء هذا مانيش باش اون با با لو ليجيتيمي مانيش باش نعطيو الشرعيه فوالا ولا كيما يقول العباد المشروعيه جو سي با لا ليجيتيميتي بالسور معناها احنا لازم نرشدوا معناها انت اليوم تبارك الله عندك 25 عام صحافه تعرف اللي كونه سوني با نورمال مباراة تحكم في مصير دي مش مباراة دي 3-4 مباريات دي احنا البارح مع حاتم فرحانين اللي ما تنحى حتى مدرب في الاربع جورين الاولانيين او اليوم سمعنا زوز والثلاثة
4: هي
3: سيبا نورمال راهو مدرب بدا يخدم على سيكل او مدرب او مدير فني
4: اما ترجي ما نحتوش راهو
3: ترجي متمسك بيه العباد لازم تحب العباد تفهم
4: معناها الحاجة اللي ترجي ما نحتوش الحاجة اللي جات من المدرب
1: الفرق ما بين كلام نعيمة وكلام الدكتور انه نعيمة حكيت على انه مؤشرات ربما من مباراة شبت العمران اصبح فما تململ في أوساط الترجي حول إمكانية الإقالة وإلا مش عجبهم مردود الترجي مع ريجي لين صارت كما قلنا دكتور هذا هي من القطره التي فاصل كاسي العرض انه ميسي وبوخارست والراجل قاعدين يغوصوا
3: يعني تو مثلا نعرف جو سي تري بيان الكلام اللي قاله ناصر كيلكو بار فيه برشا لوجيك ام باش تقول لي هو يعرف وموافق على الشيخاوي والصحراوي راهم يعرفوا مش ناصر باش نبداو متفاهمين هذه رقم واحد مني حتى حاج محمود قول له ريبيرو يقول لك ايه نعرف راه فيه في الشامبيونز ليغ
2: علاش بشوفش في فيديوهات بتاعه
3: ناس لا انا فما فرق ما بين فما فرق
1: بين المونديال كان كونفوكي
3: المونديال نحكي لك يا ناصر اسمعني انت تعرف انت كنت مدير رياضي وتعرف لي لو برومي شوا لو برومي ديسيدور انت تاخذ بعد الراي بتاع المدرب
2: اسمك يبدا ايش اقول لك يا دكتور كيبدا الانسان اللي يحترم نفسه ويبدا عنده مدرب يختم معه
3: فوالا
2: النجم تكون انت عندك الاسماء وتجيب لي فيديو بالنسبه للمدربين ويعملوا فيزيوناج كان غلط صلح يعمل فيزيوناج بالنسبه للاعبين البروفيل اللي بجيب له تجيب له ماتش دي سيكونس تجيب له وضعيات يمشي يشوف عليه يحل عليه على خاطر عنده معاه ستاف كامل اللي نجم يشوف له المباريات نتاعو الاخرانيين نتاعو اللي دو سيزون الاخرانيين شنو هما الاستات نتاعو هذا بالكل تاخذوا بعين الاعتبار
3: مع كامل احتراماتي ناصر تو شكري خونا لكن لو كاستينغ في الترجي ني با اوسي بيان كان لو مي سور لا تاب انت تخسر في نفس السيزون رد بالك الترجي كان نجحت في حاجه سنه في البالانس ايكونوميك اول عام نحكيو مره فات مع نعيمه خرج بينيفيسير اول عام سينس الترجي ديما ديفيسيتير سايب بلاش وتشري بالفلوس صحيح ولا لكن في البالانس سبورتيف
2: او ديجا عندك الليست نتاع
3: في البالانس سبورتيف ناصر في نفس العام تخسر تو جاي ومريح كون لو فوي او با بلي باش نحكيو عليه يقعد ديما فهمني اون سارتين بريزونس في الديفونس تخسر معاه اوكبيلو تخسر معاه تقا اللي هما لي كاتر ديفون لي كاتر ديفونسور ديفونسور ميليو ديفونسيف اللي كانوا حاميين الترجي
4: بن حميده
3: وبن حميده برافو علي برافو لي سانك لو بيليي لو بلوك ديفونسيف نتاعك اللي بنيت عليه الترجي في الخمس سنين الاخرانيين تخسروا راهو سي بوكو برشا Mais tu peux pas le remplacer, fils. Hatta Belouliddet, les gens, tu aimes le moment. عندهم des qualités. Dans le Chihaoui, le Sahraoui, bon, Castillo, Mazel, ma tkhalch ou taab, c'est en plus. Raou taab, raou l'irhaq, raou, il conditionne une prestation sportive. ما عادش يجاوب حتى في بدنه وفي مخه ما يجاوبش. دونك اليوم ما تجيبش ستة دو ميتيي كانوا عندك زوز في نفس الماتش وكان يلعب واحد بارفو يرتاح الاخر وما تجيبش دي زاكسيو دو ميتيي وما تخليش بون جلاسي لي اون فان دو سيكل ما تفعلوا
1: معك دكتور تفعلوا معك تفعلوا معك انت اليوم تقول لي مثال انه ما جابش دي زاكسيو دو ميتي انت في الساحه اليوم حاجتك صعب معدل العمر هذا ولا
3: مثلا عليلات باهيه هذا اللي
1: جايره سامحني مروان الصحراوي نجم نختلفوا شويه فيه باه نحكيوا على رعد الشيخاوي رعد الشيخاوي كان في المونديال انترناسيونال وعمره 21 سنه ما تجيبوش اي جمعيه في تونس رعد الشيخاوي ما نجمش يحترف 21 سنه ودولي كان في المونديال ما نجمش يكون مدافع
2: هو حتى راهو كلام صادق مش غلط راهو يجي يقول لك زاد الشومبار دو مون تاع ليكيب زاد ما نجمش نعمل الشومبار دي ليكيب كامله راهو فما
3: حاجات بلوك ديفونسيف كامل
2: فما سيرتو نحكيو سور البلان ديفونسيف معناتها كي تخرج بريسك ثلاثه الاربعه اللي في لينيا الاخرانيه وهما كوادر ماكش تحكي
1: على ياسين مرياح اليوم كاتريا ماكسيال في النادي الافريقي
2: نحكي لك
3: ظروف معينه مصاب
2: كنت تنجم تخلي توغاي تنجم كنت تخلي توغاي خاطر توغاي البيزلور في
4: لا توغاي راهو
1: مازال عام
2: يخرج لي شوا يا اخي سامعني سان شوا يا
3: اخي دونك تو اكسبت لو فيت اللي تحب لك شويه
1: ما فما واقع زاد توغاي اليوم مازال
3: انت تعمل الشواء هذا
1: 7 مليون دولار
3: يا حتى بيع بيع ما تبيعش بيع بيع يعني لولا نقول لك بيع 2 مليون دولار بيع عينيك مغمضة لكن تقبل اللي لازمك وقت تقبل فما كونترات يا توجور ان بري
2: مش معاه مش معاه كيفاش معاه ترجي ما تصبرش ترجي ما تصبرش انا نقول لك انت تقول هكا ترجي ما تصبرش
3: باش نعطيك السؤال اوترومون سامحني بربي الناس كملت هذه الشيخاوي لاعب دولي كان في المونديال والصحراوي لاعب دولي كان قبله في الكوب دافريك ولا كاس العرب
1: في كاس العرب وكاس الافريقي
3: قداش كنت راه مره انت في التلفزه في العام 8 مرات 10 مرات قداش تفرج عليهم
1: مروان الصحراوي
3: قداش تفرج عليهم من مره في العام في التلفزه 8 10 مرات
1: مش
3: كل مش فرش عليهم كل قداش كان الفريكونس تاع الغلط نتاعهم ايوه هنا
2: تفرجوا في الكل
3: في ديوان سبورت تفرجوا الكل صح كي يجيو كي يجيو يا ناصر كي يجيو ماتشويت فرد وقت تلقى ماتش لسبيرانس ولا تلقى ماتش الكلوب ولا ماتش سي سي تحط
2: ستة إكرانات مع بعض
3: يعني نحط زوز ما نعادش نجم
2: ما عادش ستة
3: نرجعوا لحكايتنا كي يغلط الصحراوي مع ستا تونيزيا الغلطة ماستر تونيزيان لولانية الثانية كذا فما شوية فهمتي ولادي كاديرو ماركس ترى الغلطة مع الترجي واضحة. إبوي في الترجي ماهوش محمي، ماهوش محمي في التيران، ماهوش محمي، ما عندوش كون يبايع في البلياج قدامه، هو اللي توجور في اللانكونتران معرض ديما للغلط. الاكسيال في الترجي لازم يكون سريع، لازم يقرا تراجيكتوار، لازم يكون ذكي.
1: وقتها في كريستال بالاس يلعب في ليفربول
3: هذه جمعيه 7 و8 فير لافون، خلي دي شون دي شون دي بريري
1: تشيلسي يلعب وقتها.
4: كلامك شو كلامك معقول ويستقيم وقت اللي المدرب مستقيم زاد في افكاره، يعني هو
3: مدرب حب يجرب غلط وكاو ساري
1: يتحمل المسؤولية
3: يغلط مرة طريقة عادي يكو رجع صلح تو سويت أبو يرجع لك الكادو
4: لا كي خبرك خان كملوا أنت تو ما هيش مباراة لعمران فقط ومباراة لطوال ومباراة اللي قبلها يا أخي دفاعيا أنت قاعد تشوف فيها
2: والمشكل نعيمة بالله سامحني دكتور أنا المعلومة نحكي لك ثابتة. انت في بالك ليلة العمران التكتيك اللي لعب بيه جربوا 6 دقائق لفيديو مات شو بعد لعب بيه ضد الترجي ضد العمران
1: بعد ما
2: يا اخي نورمال انت زاد سامحني مدرب محترف في المستوى المعين تجي تحب تجرب شي ما تكتيك جديده بالنسبه لك انت جربها 6 دقائق لفيديو مات شو بغدو غدو تمشي تاخذ ريسك وتلعب بها تلعب بالشي ما تكتيك هذاك
3: احنا
2: زاد فما حاجات ما
5: فيش المدرب والله الواحد اللي اسمه يحترم مدربين لكن فما حاجه تقال كي شيء يخص
2: بلاد تفضل كريم
5: مدرب انت لازم تشوف فيكي متي انا وقت 2014 نادي العروبة هو معنا في نادي الهلال خسر أسهل تشامبيونز ليج ضد سيدني
2: خليه
5: كريمة خسر أسهل تشامبيونز ليج مع الهلال السعودي. شوف هم أشياء نصادرك دوك في كلمة الكاستينج ديما نتكلم عليك أنا خدم معي سنة مدرب ده معي سانتوس وتكلم على عرض الترجي قال لي ما هو كان في الترجي جاء الكويت الكويتي النتيجة أنه تنحى قبل
3: سفير مش سانتوس متعمل
2: خليه بربي واصل دكتور
5: بدأ قبل ما تبدأ أول ما تشوف يسير معناتها انا ساعات اتوقع اذا سانتوس هذاك يمشي يدرب الترجي صراحه الكاستينج في لي زونترونور في الملاعبيه اون ميريت احسن من هكا برشا في فرقنا التونسيه. معناتها انا الدوك يقول لك راه لي زاكسيو انا اليوم الترجي باللي مويا اللي عندي ونعرف اللي خرج وخرج لي بن حميده كيفاش ما نخممش باش نجيب اكسيال جوشي ونجم في اوقات نكونفيرتي على اليسار تروزيام اكسيال ولا ريير جوش باللي مويا هذوما ترجي اليوم ما عنديش اكسيال على اليسار
4: في تونس معناها
5: نعم مش بروبليكاسيون في تونس
4: ما يترو فوالا ريت
5: ما عندنا الوش نجي في 50 كولوار
4: وخلاص عاودنا رجعنا للمعضله نتاع الديفونسور الاجنبي اخي هو تو جاي علاش خرج وعلاش جابوا توينسا هما لانه كانت عندك معضله كبرى في البطوله اللي انت وقت اللي ترجع للبطوله فما اللاعبين اللي تلعب فيهم في رابط طلب تاع تبقات مش كيفيهم ومضطر انك تلعب تو جاي وليت مضطر انك تلعب تو جاي في ماتشات اللي نورمال مو تو جاي ما لعبهم لانك تحب تامن دفاعي
5: نعم كانت تمشي فكره في فيليسي ترونجي سامحني
4: خلينا نكمل فقط يا اخي هما شنو الفكر نتاعهم كان انك يقولك خلينا نحنا نجيبوا توينسا ديزاكسيو بين بالكيش فانيل وزاكسيو توينسا ما يلبيوش الرغبات عاودنا رجعنا النقطة الصفر اللي هو جبته ديفونسور أجنبي اللي هو عليلات فهمتني جون لأنه في تونس
5: إيه حتى الديفونسور الأجنبي معاك نفس أنا كلمتك أنا على دي كريتير معينة معناتها أنت اليوم أكسيال يلعب سيقو اليسار ويعرف يخرج للكورة يفرق معك حتى في الأوفونسيف مانيش نحكي رو ديفونسير
4: اليسار مفقودة رو في ليزاكسيو
5: لا تلقى
4: في العالم مفقودة
5: هذاك علاش أنا خلينا نكلم لك على الترجي باللي مويا اللي عندها تجم تجيب خير من اللي نجيب تو 3-4 وما ينجح حتى حد فيهم
3: معقول برشا راهو حتى الاكسيال بجودو اللي يلعب على ساقه وحتى في الكوفرتور وحتى معناه في الريبلي يجري على ساقه
5: بيان سور
1: نصر في 24 ساعه الاخيره بعد

0: الاسم الاسم موجود، الاسم تم تداوله، هو الاسباني بابلو فرانكو، هذا اقرب اسم، مش اقرب اسم كل شيء،
1: من الاسماء المطروحه،
0: من الاسماء المطروحه،
1: من الاسماء المطروحه هاي فرانكو، من الاسماء المطروحه على اداره الترجي اللي بشي بتيتر، معناتها فما اسماء اخرين مش نبداو واضحين، ماناش معناتها قطعين
0: بالنسبه جوريتش مدرب بيراميدز ايضا من الاسماء
2: المطروحه. عميد ناحيه ناحيه،
0: علاش علاش
2: 240 الف دولار في الشهر؟
0: ناحيه قداش؟
2: 240 الف دولار في الشهر،
1: كان ياخذ 150 دولار في
2: يحب على تجربه 240 الف دولار،
0: 750 مليون في الشهر،
2: اي ناحيه انساه ماشي نلغيو اصلا، نلغيو تعداو لبعض.
3: هذاك المدرب البيراميدز اللي نحكي تفكر ما هو تقابل، هو ريجي كاف، ريجي كاف ربحوا لهنا بالكو كيف شيء غاديك انتحاريا سي ريجي كاف
2: في الدرج الاخراني،
3: في الدرج الاخراني شنو عمل؟ خلى السيد اللي
2: هو ريجي كاف روتور،
3: اه وي
2: ما هو عدى ماتش باهي في الاليه ممتاز،
3: لا عدى ماتش باهي لكن
2: 80 دقيقه،
3: لكنك انت كنت انتحاري في الاليه واللي عملته والتغييرات اللي عملته خليته تخسر الماتش هذاك ضد
2: والله نتذكر،
3: واللي هزت به هي تشامبيونز
2: ليج، نتذكر لومومون اللي اعلنوا فيها على ريجي كاف اني وقتها نخدم اني ونعيمه واحنا باش ندخلوا نخدموا ماضي ثلاثه وخرج ماضي ثلاثه غير درج، معناها حمدي المد بمده كي السحار مش ابو حتى حد ما يستنى فيه،
0: اي صحيح
2: تذكر ولا فما قربت 10 اسامي وقت حكاو على كارتورون
0: الصعوبه على ذكر الاسماء وقت دخل معنا وليد
2: قدفان، معناها بابلو فرانكو بوتيتر اسم موجود على الساحه، معناها قطارا يخفي
0: هاي سيدي التوريخ. ها سيدي احنا نحكيو شويه على بابلو فرانكو، الاسم الاكثر تداولا، مواليد 11 جوان 1980 46 سنه، اسباني الجنسيه، يوفا برو، يلعب لاتاك، هذا ديما ترانسفير ماركت، لا 4-3-3، درب قبل ريال مدريد، كان ضمن الاطار الفني في الفيزيوناج سكاوتينغ، القادسيه هذا يعرفه كريم القادسيه، سيمبا تنزاني، امازولو، الفيصلي، وهذا عمناو البطوله مع المغرب الفيس، القادسيه وفيصلي، دونك نجم يحكي عليه كريم بوزغبل المدرب،
4: اكيد لعبت ضده، كنت معاه في موسمين ومع القادسيه، أكيد انتصرنا عليهم وأخذنا البطولة، لكن صراحة مدرب ممتاز عنده طابع خاص به، مدرب الأكثر يلعب ديما الكادو تروان الأربعة ثلاثة ثلاثة، لكن مدرب يحب البوسيسيون كما طبعا المدرسة الإسبانية معروفة بالاستحواذ، مدرب ممتاز السنة، حتى برشا فرق خليجية كانت اتصلت به بعد الباركور الكبير اللي عمله في المغرب، وهو فضل أنه ما يخوضش تجربة خليجية
0: عليه،
4: هذه المعلومات اللي عندي
0: أي.
4: حكم الظروف اللي تعدت بها ممكن الفترة اللي
0: هي هي صحيح أمور
4: خاصة تعرف لي زيترونجي سيكوريتي نتاعهم ديما يخافوا
0: ويكزاجيريو،
4: الحمد لله ما فما حد شيء، لكن صراحة مدرب مطلوب برشا، مدرب حتى في التعامل عنده تعامل راقي، عنده علاقة طيبة بجميع اللاعبين القادسية لليوم، القادسية الكويتي صراحة بروفيل محترم محترم جدا.
0: به بعد شوية تعليق ناصر البدوي نعيمة ودوك على بابلو فرانكو بعد ما قال كريم بوزغبة يعرفوا كان كور ضده ضد القادسية الكويتي، فاصل إشهاري ونرجع نكملوا اكسترا تايم.
5: خليك قريب، تيب وراجعين.

0: وحده في الكادوات. كان يبكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
2: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
1: بالطبيعة، التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس اون باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
2: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تك الضوء حتى هي.
1: هاك حفظ درسك.
3: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: ارجعنا معكم في اكسترا تايم.
5: بابلو فرانكو مارتين هو أكثر اسم متداول حاليا حسب عدد كبير من المصادر المحلية والأجنبية الأقرب لتولي تدريب الترجي، متوج بلقب البطولة الموسم الماضي.

0: مع المغرب الفاسي والبطل الوحيد في مسيرته كما قلنا 46 سنة إسبانيا الجنسية. تعدت علينا برشا مدربين إسبان في تونس نعيمة وخلوا كمان خلوا بصمة باهية ولا لا عنا إسبانيا
1: قريد واخر 10 سنين قريد في الإتوال
0: بورتوغي سمحوني بورتوغي
1: لا ما الإسبان
0: سوتو في السياسة
1: قريد
2: إسبانيا قريد إسبانيا
0: سوتو في السياسة
2: بورتوغي عامل دومي فينال وقتها مع فيلاريال
0: بورتوغي تعدوا علينا برشا
2: بورتوغي برشا
0: اسبانيول دونك حاجه
1: اتوقع في روحه قريب
0: اسبانيول
3: ثقافه جديده حتى في العالم انا تشوف انت في البطولات الانجليزيه الاسبانيه لي بورتوغي موجودين معناها المدربين الاسبانيين
1: تو سامحني في تو البالون دور كره ذهبيه دي لا فونتي وانريكي تقريبا المدرسه الاسبانيه هي اللي
3: الفيناليت الاوروبيه تقريبا كلها مدربين اسبانيه موجوده فيها بما فيهم الإناث يعني تقريبا تحسهم انه سيطره كليه المدربين وعندهم مستقبل زاده فما مدربين اخرين مدرسه الاسبانيه ذولي حتى حد ما يشكك فيها المدرب هذا انا بالنسبه لي انا اشوف انا المدرب اللي نقول انه ينجم يكون ناجح وينجم ينجح اللي وقت اللي تعطيه افكتيف متوسط او فوق المتوسط وينجم ضد نوادي اخرى عندها أرمدة من اللاعبين وينجم يحصل تيتر
2: هذا اللي صار في نحكيه اللي هو مازال
3: اي لا لا
2: ماهوش سير راهو فما بوسيبيليتي
3: اكيد اكيد
2: فما بوسيبيليتي
3: نحكيه على اسم قاعد يتداول اكثر اسم
1: أهم
3: قاعد
1: حاجه سامحني حاتم عامل اللغه صراحه الانترميدير اذا ما يتكلمش فرنسي اللي بين الملاعب والمدرب مهم
2: فرنسي
1: اللي نعرفه ما يتكلمش فرنسي تعرف الخلف هذا مهم شكون باش يكونوا معاه
4: العام انا عندي خيبه امل كبيره انا نتذكرها توا اقسم بالله لا ننساها عمل فين وقت اللي جانا السربي ياشا جاب لنا مترجم فرنساوي يا خويا راهو عمل فينا يا خويا عمل فينا يا خويا راهو
2: عمل لكم اللي يحب يقول هو
4: مش سربينا يا ودي المشكله تعارك مع السوايح ومع محمد صالح مفتاح وسفيان لفقيه والدنيا والدنيا خايطه وطلع السوايح التريبيون وبطوله عربيه في السعوديه وكليت بعضها وانا انترميديير ونقول له يا ودي هات نصلي يا ودي وقت جينا ناخذوا في التروفي جيت قلت له يا ودي خلينا تعرفش كيف يا ودي اسكندر سوايح انا مش مستانس بالكابيتانا خلي اسكندر يطلع يهز التروفي قال لي تعطيه تروفي تشوف شنو نعمل راو الراجل يبدا نبدا نفسر له باش نصلح الوضعيه ونصلحوا الفيستير ودنيا انا نبدا نقول له راو حاجه بوزيتيف والراجل وجهه يحمر الراجل وجهه يحمر يا ودي شنو قاعد يقول له هذا اش قاعد يقول بالحق راو بالنسبه لي انا عندي عقده من الناس اللي تفسر باش نبدا
0: اللغه مهم جدا
4: خاطر ايش اقول لك حاجه راو باش نبدا واضحين الخطاب اللي يوصله المدرب مش كيما يوصله بارانترميديير واحد اخر مش نفس الكلام كيما نتكلم
1: فما فما فما ناصر تو في السعوديه في بلدان الخليج
4: مشكلة كبيرة
1: المترجم يطلبوا ان تكون عنده شهاده تدريب سيل بيل يطلبوا عليك شهاده تدريب لازم انت مترجم وعندك شهاده تدريب
0: اسبانيولي فما مرسي
4: بالرغم انه وقت مدرب كبير يا شاء الله يرحمه هو توفى عنده عامين اللي عمل اكسيدون اما بالحق كان مدرب كبير برشا
3: ما يحكي الاسبانيه يحكي الانجليزيه
1: الانجليزيه
3: اي ما
1: ان شاء الله يكون لاعب مجوار الترجي ان شاء الله ما تخيلش كان فيهم برشا بشي
3: مش الكل يعني ما الانجليزيه دول اللي ولات معناها كومام معناها لغه هكا فما كلمات تفهمهم
1: نعم الكلام اللي في لونتريمون في ريونيون فما ديمون
3: دول اللي موجود خليل شمال
0: باه الاسبانيول في مرسي موجود
1: خليل يعرف خليل صح ما تخيلش كان خليل
2: ان شاء الله راهو فما بوسيبيليتي باش يكون مدرب مش اسبانيولي راهو نجم يكون حتى تونسي واقف عند هذا
0: تونسي نجم يكون
2: هو انا قلت لك نجم يكون مدرب تونسي
0: عندك اسم عندك اسم
2: شكون لي
4: عندك الحمام انت مش عندك الحمام عندك اسمك الحمام وين مشيت الحمام
0: انا شوف انا نسمي لك المدربين اللي ما هماش معناها كما نقولوا انجاجي
3: تي برشا سامي طلعت هي
0: ولا نسمي لك مدربين
4: تعرف انا فهم مدربين يرانيو في جمعيات ويحطوا في السي في نتاعهم في الاسبيرون
2: عادي
4: انا نعرف شكون يراني وحط السي في نتاعو
2: يحب يراني
0: في البطوله
4: في البطوله حاليا البطوله نتاعنا
0: تو حاليا
4: حاليا يدرب والله ما
1: مانيش فما نصر الدين نبي تخيل اقرب لا نحكي هذا الاسم تقريبا اقرب
4: انا عندي هكا معلومه صغيره زاده حتى محمد الكوكي ما تروح في والله ما تروح اسمه موجود زاده في الترجي
0: قايمه هي في الاخير وقرر اداره الترجي
3: تونس طبيعي يا اخي انت معناها ترجي من غير مدرب لاسامي باش تطلع برشا
0: وكلاء لاعبين كلهم ساعه توا
3: فرق كبير
2: لاسامي كي تجي تشوف الخبره الافريقيه والكاف برو وكذا دونك اسم بوزغبة قريب للواقع.
1: عندي عقد
4: مع عنده سو كونترا
1: والديوان وعندي زوز عقود
2: مش اسم بوزغبة.
3: لا هو قال لك الاسم اللي قلته انت
2: بوزغبة تحكي عن نصر الدين النبي. لا مش عارف بوزغبة ايه مراو بوزغبة بروشن
3: الاسم اسم نصر الدين النبي زاد كيف كيف تطرح
1: ربطه بالنصر الدين النبي تو ما
2: ينجم يكون بوزغبة اسيستو
1: ينجم النبي قلت لك عندي عقد مع الديوان
4: كيما ينجم يكون خالد بن يحيى
1: لا عنده عن
2: تصورش
4: يعني قلت لك يعني بعده نشوفه ولا لا تختلف ما زالت الأسماء موجودة والاتصالات
1: لكن صراحة حاتم كمان صراحة ما إحنا مش نخرج شوي أصعب حاجة هي تغيير المدرب يمكن حتى مهما كان الاسم اسمع فما سيستم كامل يتبدل وفما
4: نعطيك رقم كريم نعطيك رقم نعطيك رقم من 2019 لحد الآن 9 مدربين في الترجي
1: وانا باش نقول لك حاجة ترجي نحكيو مع حاجة اللي في تمشي اليوم استاج ما غير انترونور راهو خلي
4: يشرف البريباراسيون
1: اسمع فما حتى نقول لك حاجه فما حتى وقتاش الفطور وقتاش الباندو كلاس راه فما حوايج بالحق معناتها المتر لازم يكون موجود كل صراحه ما ترجي ضيعت بري سيزون بالملاعبيه اللي روتار اللي جاو روتار ان شاء الله ما تضيع
2: سيجن لازم تسمي في ساعه لازم 48 ساعه ترجي باش تحط مدرب
3: صحيح 48 ساعه فقط هي راي ماهيش ظاهره صحيه انه تغيير المدربين لانه 9 مدربين رقم بالنسبه لي انا ما نجمش يكون معناها في تاريخ الترجي الرياضي التونسي لكن مقارنه ديما نقارنوا على المستوى الفريقي كيما الاهلي المصري من 2019 كيف 9 و10 مدربين
4: صحيح
3: معناها لهذه حاجه بالنسبه لي انا ما تكون في الفرق الكبرى والفرق الافريقيه اللي تنافس على رابطه الابطال الافريقيه
4: ان شاء الله في 48 ساعه تبين توضح الصوره بالنسبه
3: للترجي وعموته معناها تقريبا الاسم تاعو كيف زاد كيما ريجي وكيما كيف كل مره يقولوا سيغادر برشا سيغادر
4: برشا ضغط ولا شفت في الماتش الاخراني بداوا يتغنوا باسمه جماهير الالتراس تاع الاهلي المصري معناها فما بداوا
2: يقنعوا ليه تفرجت عليهم يلعبوا مع جمعيات أنا ما القصر ذيك الجمعية اللي طالعة ذي جديدة مش متوسط برشا وبالإفكتيف ناصر اللي عنده تي دبابات معناها هجومية قادرة على ما هو أفضل بكثير
4: أي دكتور أكيد ميركاتو ميركاتو الأندية التونسية وفاء في 20 سبتمبر البارح وفاء الميركاتو التونسية وش نعمل تقييمها نجحت الأندية في تدعيم رصيدها البشري قراءة في الانتدابات والمغادرين
5: إكسترا تايم
6: يبدأ الصباح على ديوان فام رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص ديوان فام صوتكم ناس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي ديوان فام صوتكم
5: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام إسبورغرام
4: نهاية الميركاتو ب 20 سبتمبر 2026 الأندية التونسية والحمد لله الكل تقريبا ناصر البدوي دعمت الرصيد البشري متاحة والحمد لله ما شفناش في رقم ممنوعة من الانتداب الكل أخذت الملعبية الكل أهلت الملعبية وتوا الناس الكل الكورة كما قلوا في أقدامهم هما والمدربين احنا بجينا بالكلاسمون تاع الموسم الماضي النادي الافريقي وصولا للترجي بعدها نادي صفاقسي ملعب التونسي مشينا بالترتيب دونك النادي الافريقي انتدب ياسين مرياح معتز الدام مامادو دياتا اسماعيل حسين بارا هيكل الشيخاوي ريان الجبيري ديما نحكيو حسب ترانسفير ماركت غسان المحرسي تادوس انكانغ وايضا وجود سناس سعود عمارة بالحق أصبح أساسي مع قلت البارح يوسف المختاري كان أمضى أول عقد احترافي انتدابات نادي الإفريقي مقابل خروج فراس شوات حمزة بن عبدة وسام السيلي معتز مزمي توفيق الشريفي غيث الصغير فهد المسماري دريس العرفاوي شرف الدين عون محمد عز الغريسي ووسيم المغزاوي
2: هو بالنسبة لي أنا النادي الإفريقي من أكثر الفرق اللي فقدت بعض اللاعبين اللي نعتبرهم كانوا مهمين بالنسبة للفريق
4: والنادي الافريقي ظهر لي الاستراتيجيه اللي ماشيه فيها المديره نتاع النادي الافريقي انه ما حبش تدخل في الريتم الجنوني نتاع الفلوس اللي تدفع بكميات كبيره وتدفع فلوس معناتها بالهبل ومن بعد باش تلقى روحها في الخطايا معناتها قعدت متوازنه حاولت باش تدرب ملاعبيه على قد الامكانيات الماديه على حسب استراتيجيه
0: ودي حاجه مهمه برشا. سامحني انت في نفس الاطار حسب ترانسفير ماركت الستة لاعبين سميتهم لك الكل ترانسفير ليبر
4: صحيح هذاك علاش النادي الافريقي ماشي في التمشي هذا ماشي في التمشي انه باش يحاول يضغط على المصاريف لكن من غير ما يمس من الناحيه الرياضيه الفريق واذا حد الان الفريق ظل ينجح في المهمه نتاعو ترشح في الشامبيونز ليغ ربح 3 مباريات نتاعو في البطوله الى حد الان النادي الافريقي قاعد يتطور رياضيا انت دايب زاد حتى المدرب مير كانزاري اللي هو معروف أوكي. عليه وقت اللي تعطيهم لاعبيه صغار ينجم يطورهم ينجم يحسنهم وديجا لا بروفونيم تاع عبد الحق الملاعب الاكسيال اللي قاعد يلعب في النادي الافريقي هو ديجا مؤشر انه ياكد مال كانزاري من الملاعب من المدربين اللي يعطي فرصه للناس هذوما وكيف كيف كي نحكي على قديده معناتها ملاعبي المهاجم اللي جاء من الملعب التونسي في فتره من الفترات قاعد في مرحله تاع شك نشوف الكومينيكاسيون
1: سامحني بالنسبه لي انت ديب كي زومبي وقديده سنا كي زومبي
4: كي زومبي عمل ماتش انا عمري ما شفته لعب عمري ما شفته لعب بالطريقه ذي وبالروح هذه بالسبري هذه معناتها بالحق اليوم الملاعب هذا يعمل في اضافه كبيره معناتها فما حاجه اللي قاعد يحط فيها مير كانزاري زاد كيف كيف تعرف البوليميك اللي صارت على مير كانزاري زاد كي يبداو مسؤولين ركزين زاد نقول واحنا ويعرفوا رواحهم شنو يعملوا من فيسبوك بين اي نجم ياثرش عليهم باش يمشيو في تمشي صحيح ظهر لي الشواء نتاع الملاعبيه اللي خرجوا كانوا موازنين لكن لحد الان المعاوضين كانوا مهمين.
0: دكتور حازم المستوري، عماد فراج، خيسوس كاستيو، لوكاس ريبيرو، رائد الشيخاوي، مايل فرنانديز، مونيي بي، منتصر السيد، محمد بن حاج محمود، مروان الصحراوي واخرهم ادم عليلات، هذوما تدبات الترجي. بالنسبه للصحراوي ليبر محمد الحاج محمود كيف كيف ترانسفير ليبر، منتصر السيد حسب ترانسفير ماركت ديما باش 87000 دولار
4: 300000 دينار
0: 87000 دولار شفته بالدولار 130000 دولار بالنسبه لفرنانديز 267 رائد الشيخاوي 600000 دولار لوكاس ريبيرو 600000 دولار خيسوس كاستيو عماد فراج 690 وحازم المستوري 800000 دولار هذا حسب ترانسفير ماركت
4: معناها الحقيقه اللي تروا كو معناها اللي الترجي عملتهم في الميركاتو هذوما واللي فريمون كانوا مهمين وان شاء الله باش يعطيو الاضافه وقاعدين ياكدوا اول حاجه المستوري لانه الترجي اعطات فرصه كبيره كبيره برشا لدانو اكثر من عام ولكنه مالوريزمون ينا با سو اليي ما عرفش كيفاش يكومبيني لا بويسونس افيك ليفيكاسيتي اتاكون بويسون برشا يمشي فير لافون يمشي بروفوندور لكنه تري فرفلو ومشخش بلغه الكره وي نو سي با كوا فير كي تبدا معناها فما اون سيتوياسيون ديما ياخذ الموفيش
0: دو كونفيونس بربي جوست ملاحظه دكتور تعقيبا على انه اسباني يتكلم بالاسبانيه وما يتكلمش على صديقنا بابلو قال لك راهو يتكلم بالفرنسي وتعلم يتكلم عربيه في المغرب
4: ممتاز معناها الراجل بوليغلوت معناها
0: هذه توضيح يجينا معناها توضيح يقول لك راهو يتكلم فرنسيه وراهو تعلم انه يتحدث بالعربيه في المغرب
3: لا هي رومارك في حقها
0: رومارك ممتازه هي لكن ديما نحاول نوضحه
4: كان جاي لاعب الترجي ردوا بالكم تتكلموا بالعربيه سيدي كابتن
0: دكتور كملنا باش تحكيوا على المغادرين
4: ولا دونك الترجي ريبيرو سي اللي هو معناها لاعب ممتاز جدا وعنده ان فيكو ويسامبوز في الافريق وتوا كاستيو نستناو فيه اللي هو لاعب تيتولير في البيرو ايكيب ناسيونال عليلات مازلنا ماريناشي لكن الاولاد اللي لي زاكسيو لازمهم يكبسوا شويه الحقيقه لازم اكثر اتونسيون لازمهم اكثر بريزونس وسط الميدان لازمو يفهم اللي كونه فما دو فاز فما فاز كي عندك الكره اليوم الكل متميزين فيهم وكلهم من وامر 10 وكل يحب يمشوا بيرلافون كل يحبوا يماركي حبوا يطلعوا اساميهم في السبوره لكن فما فاز اخرى الكره ما عندكش كي الكره ما عندكش ما تنجمش تقعد واقف ما تنجمش تقعد تمشي لازمك تضرب وتعارك وتفك وتتبلحط وقلب بلغه الكره وما تخرجش نظيف خش عليك لبس كوستيم
0: اي دكتور مقابل خروج توغاي ابو بكر دياكيتي انساس وقبيلو حمد امين بن حميده حسام تقا كسيل ابو علي عادل بطيب جاء ومشى ايضا غادر الترجي ياسين مرياح كسيل ابو علي كما قلنا جاك ديارا احمد بصيده ومحمد وائل الدربالي
4: هذو ما فما دي زوبليغاسيون
0: فما خرجوا ليبر لي سول اللي تباعوا هما تو جاي حسب ترانسفير مارك 1.7 مليون دولار 300 الف دولار بالنسبه لابو بكر دياكيتي
2: ولا معناها
3: مكوينة
2: فسخ عقد
0: مكوينة مش موجود
2: فسخ عقد فسخ
0: موجود مش موجود
2: فسخ
0: عقد فسخ
2: العقد ومتنساش ديارة زاد ديارة يتسمى بالفلوس خاطر مش في إطار صفقة
0: سامحوني أهو سامحوني ليس مكوينة
2: موجود موجود قريتو بكري وفما راهو ديارة خرج بالفلوس يتسمى لأنه في إطار صفقة معناها متاع ريبيرو لكن فما دي زوبليغاسيون قبلو حب يخرج ساس حب يخرج تقا با الى شوازي ديستيناسيون قريبه في الجزائر لكن اليوم الترجي براتيكمون كما كنا نحكيو قاعده السوشيرش تلوش في لا فورمول ايديال كما قال لك ناصر 19 لاعب و20 لاعب يخرجوا فرد سيزون راه اون بو با باتير اون ايكيب في شهر شهرين يفو دو تون لا
0: اي نتعداو للسي اس اس كريم بوزغبه مؤمن الرحماني غايث الصغير جاك مبي عبد السلام حلاوي لؤي ترايعي لولندو جوسنا لولندو ايضا وليد ذويب وحكيم موتيبي مقابل خروج عمر بن علي فراس السكوحي يوسف بشا وويلي اونانا هذوما ديما حسب ترانسفير ماركت هذوما انتدابات سي اس اس مقابل انه الانتدابات هذه واللي موجود انه ليبر كلهم انتقالات حره
1: حاتم الدقيقه 90 حكمت في انتقالات سيسي صراحه جاك مبي ولوي تراعي نعتبرها مفاجاه ساره يعني نشكر الهيئه على الانتدابات طبعا تعرف اللي ينتمي دائما كنا نطمح اكثر خاصه فما بعض المراكز كيما خاصه مدافع أيسر ولا أكثر حلول في الهجوم لكن صراحة انتدابات قيمة انتداب عبد السلام الحليوي عجبني خليني نعرف اللي الناس قاعدة تفكر في البنك يعني مهم كثير كي نشوف الناس أنا تفكر في البنك وتعرف سوف بتاع الشامبيونات مع كل احترامي يعني نقدر برشا خاصة محمد هادي قالول على الدور اللي كان يقوم به لكن إصابته صراحة كما قلت لك جاك مبي أعطى إكيليبر للسي سي اس نتخيل تو بجاك مبي وبالتراعي ما عادش فما حتى عذر لإطار الفني أنه النادي الصفاقس يتقدم
0: به نعيم أساسي ملعب التونسي يوسف ومورو فخر الدين بن يوسف مام تيون زكريا العايب حسين رفاعي ملك شويخ بركات الحميدي رائد الدربالي وسام الشوالي وبيانفينو فيجينو بالنسبة للمغادرين محمد عياد الريحي تباع الفيبورغ السويدي ب 118 ألف دولار مروان الصحراوي غادر أماتن داو غادر
3: ليبر
0: أي مهدي المغزاوي غادر محمد السماعلي في تارا جرجيس سجل الفرشيشي غادر وأيضا أمير الجوادي هذه مغادرين ملعب التونسي مقابل انتدابات البقلاوة
3: الحقيقة الانتدابات باش نحكي على الانتدابات لأنه أنا بالنسبة لي أنا متوازنة جدا وخاصة بعد قدوم آخر انتداب اللي هي يوسف أمرو ذول اكتمل النصاب بالنسبة للملعب التونسي ملاعبية اللي عندهم الخبرة كما فخر الدين بن يوسف اللي هو إضافة كبيرة للملعب التونسي وكذلك لاعبين أخرين اللي قادرين أنهم يعطيوا الإضافة كما بركات الحميدي كما الشيخاوي معناها فما ملاعبية اللي قادرين أنهم يضيفوا للملعب التونسي وريناه ذولي في آخر مباراة ومع المدرب خاصة نشوف المدرب لأنه رينا المدرب صحيح فما كما قلنا نحن ديزيشيك في أول الجولات لكن بعد تحس أنه فما أوتوماتيزم بين الملاعبية فما فكر متاع مدرب اللي بالنسبة لينا راهو الملعب التونسي وكما قلتها راهو تذكر كان نرجعوا للواحد قلت راهو الملعب التونسي باش يكون رقم صعب الموسم هذايا أنا على يقين أنه باش يكون ما تفضل
1: سمحنا فيما يخص الانتدابات نقوص اختاروا بصراحة سنة راه قبل كنا نقولوا اختيامات الناصر مسؤول صعيب تاخذ ملاعبي لانه تو الخليج قاعد يدفع اكثر منك اليوم احنا في خطر خاطر اللي محيطين بيك راهو تكلم على ليبيا الجزائر قاعد تشوف سوق الانتقالات راهو هربوا بينا معناتها صراحه صحيح. لازم نعرفوا

0: اللي عملوا المدربين تعدوا على اليو اس اي.
1: صحيح وقت اللي نحكيه معناتها على ملاعبيه معناتها وزنين وكما كان يحكي لك كريم نحكي على الحلاوي مثلا عم ناول من الحراس اللي كنا معناتها في وقت من الاوقات كان سود منيع في الاتحاد المونستيري انك باش تغير
2: دولي
1: اي دولي وكان سود منيع معناتها كان ديسيزيف في برشا مباريات انه يغادروا فخري بالدين بن يوسف زاد بعد المرحله الصعيبه الاولانيه ومن بعد اعطاء اضافه المرجوه بالنسبه للاتحاد المونستيري. لكن في نهايه الامر انا وقت نشوف احمد بوعسيده الاداء نتاعه معناتها قاعد يعمل يعني في اداء محترم محترم للغايه ينجم
0: هداف
1: كي هداف وقاعد يعمل يعني في اداء محترم للغايه
3: ولانه وقع تاهيله مؤخرا
1: صحيح مش من الناس اللي تاهلت معناتها على بكري. انا نعتبر انه الملاعبيه الاتحاد المونستيري وكاني بيه فما دي تراديسيون فما حاجه اللي هي تبنات في الاتحاد المونستيري. اي ملاعب يحب يروبوندي يحب يعاود يرولونس الكاريير نتاعو يمشي للمستير خاطر المستير فيها الظروف الكل ملائمه باش ملاعب يتعدى من فتره صعيبه ينجم يتجاوز.
2: اي دكتور ترج جرجيس حمدي العبيد ياسين الكاسح وسينو توري صدق التوج ضياء الدين الجويني ادم الطاوس حازم المنادي محمد اسماعلي كيبا سوي سامبا ديوف وسيم المغزاوي مقابل خروج مؤمن الرحماني باب مامور ديالو زيدان العبيدي لؤي حمدي غسان محرسي كوني خلفه أشرف بن ضياف وهيكل طالب. هذوما ترج جرجيس دكتور
4: حمدي العبيدي وكباسوي إضافة كبيرة برشا لهجوم ترج جرجيس لأنه الخطة المتوخاة من منصف مشارك الحقيقة تتعمد على دوز أتاكون وبروفيل هذوما تري ديفيرا وقاعدين يعطيو في الإضافة. بالنسبة للأسماء الأخرى فيهم اللي قاعد يلعب فيهم اللي قاعد يلعب من بموا لكن عندي ثقة في الإطار الفني اللي هو باش يلقى معناه كل الحلول باش يحاول كيفاش يوظف.
2: النجم الذي يسيح لي كاني بوزابا عثمان دياكاتي سانغاري عزمي غوما امبروس اوشيغبو اشرف بن ضياف بابكار ديارا عبد الله العامري سانداي ميغو فيليب لانكونتان واخرهم النيجيري كينغسلي ايديو. كينغسلي ايديو سكر استاجات الكل لعب سي اس اس لو كلوب الترجي وحليل توا الملاعب الوحيده كريم العواضي نو
4: عواضي
2: العواضي عواضي يلعب اللاعب
5: الأجنبي
2: الوحيد يلعب في اللي كات جراند كلوب مقابل خروج دياو سيدريك قبو فادي بنشوق نسيم هنيد غفران نوالي محمد سعيد بن معزوز بلال جرار محمد أمين بوزعبية أحمد الحرشاني زين الدين بوتمان مخلص شوشان زين الدين بن حامد زياد بوغطاس ماهر بصغيره محمد أمين بن عمر غربلة كبيرة الإتوال خرجوا كل معنى
5: غربلة كبيرة لكن هذوما كانوا يكلفوا في الإتوال خاصة فما ملاعبية صراحة كانوا يكلفوا في الإتوال وما فماش روندمو معناتها منهم الانتدابات. أنا أشرف بن ضياف متوقع هو المفاجأة السارة في المباراة الأخيرة عزمي غومة انتداب ذكي يعني المركز هذا النجم كان يعاني منه بريود طويلة ولقى عزمي غومة مازال خاصة أكونفيرمي لزاكسيو صراحة النجم نشوف أنه يستاهل محترفين في المركز هذا أفضل من هذوما كينغسلي دو يعني نعرفه حتى كان في العربي الكويتي ستاسيون نتخيل باللي عنده الكاليتي لكن ما نعرفش هالفيزيك مو كيفاش كان وكان يلعب ما كانش يلعب لكن كينغسلي دو نتخيل يجي معاون باللي نعرفوه احنا مقارنة باللي موجود
2: باللي
5: في النجم الساحلي نجم يعاود
2: بدكتور كينغسلي دو بسرعه حسب ما قالك بلي نعرفوه كي يدو نعرفوه قبل يعمل التبسيمه الدوك كينغسلي دو في الاتوال خير من اللي موجود
4: لا دولو اخر
2: ما لا دولو
4: اخر دولو اخر من اللي موجود اخي تقارن في دوب ساندي وعمال يلعب سانغور دولو اخر دولو اوموا لازم يكون حاضر فيزيك ما كما كان يحكي لك كريم ما الأصداء اللي عندي اللي باش يقع تأهيله في ثلاثة جماعة هذوما إن شاء الله باش يكون حاضر في المباريات تاع أكتوبر وسيرتو النجم حاجته بلاعب كيما كيكا في الصندوق لأنه ملقاش عنده أكثر من عام هو يلوج على لاعب ينجم يعاونه عاملين رينا سرتان ماما لعبوا سلامة ولعب سانغور ولعب ولعب شو اسمه كما يسبيل شعباني سنة طلعوا الفجاري من الاسبوار مي بون سي دو تري بون زاتاكون دو كومبليمون تنجمش تبني عليهم عام كامل مي إيدو إن شاء الله يكون بكل الصلابة والروبوستيس اللي عرفناه بها فهمتي في الجويل أوفنسيف حتى كان ميماركيش يسمح البرشا لاعبين تالنتيو ولا مشرب الضيف
2: وخاصة مازال صغير السن
4: دوق قالوا عمره 30
2: قالوا واحد
4: قالوا جاي صغير
2: جاي صغير يا هو جاي صغير للسي اس اس. تفكر اول مقابله لايدو كانت مع السي اس اس وبن قردان في استاد 7
4: اخويا عمره حتى 45 مفيد يعطي سنين وبعد يعمر
2: اخويا يعطيكم الصحه الاولاد ميرسي على سويتين حكينا فيهم برشا كوره شكرا
3: لكم بالتوفيق للمنتخب الاصغر لكره اليد اللي يلعب بعد شويه
4: مع الخمسه وبالتوفيق للفوليز
3: اللي عاد فينال اليوم راهو الصغار ضد مصر ان شاء الله
2: شكرا ان شاء الله نترو تيتر معاهم ان شاء الله يا ربي شكرا كريم شكرا دوك ميرسي.

0: ناديا مرسي إيمان هاني كل فريق اسم الرياضة على ديوان أفام موجز الأخبار وبعد ينطلق المشوار مع سماح وكل فريق ناس الديوان. أجمل أوقات مع أحلى الإذاعات إكسترا تايم
1: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرنيتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
2: أريدو طور عالمك
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. مشروع جديد من شركة ميتا لصنع نظارات ذكية من دون كاميرا ترتكز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واسمها اونتيرن لونا. التخلي على الفيديو والصور هي الاستراتيجية التي تبعها ميتا pour la conception de cette nouvelle lunette connectée واللي ممكن ياسر يقع تقديمها في الاسبوع هذا في الميتا كونكت الكونفرنس انويل دو جروب اللي باش تنتظم من 23 الى 24 سبتمبر في مينلو بارك. ومكان الكاميرا نظارات لونا باش تعمل على الصوت والذكاء الاصطناعي لانه لي برونش باش يحتويوا على 6 ميكروفونات ودي او بارلور نحو الأذنين وزر التواصل مع ميتا اي اي او ميوز لو نوفيل اجون بيرسونيل ميزون. وبما انه الموديول فوتو وقع الاستغناء عليها فانه ديزاين نتاع نظارات اصبح بلوفا وقرب اكثر لديلونات كلاسيك. اختيار شركه ميتا كان ملزم بعض الشيء بعد المنع المتواصل والحملات الداعيه بعدم استعمال نظاراتها غيبا ميتا في المساحات العموميه لاحترام الحريات الشخصيه. والعديد من المستخدمين اللي يمتلكوا نوعيه هذه من النظارات نحكي على غيبا ميتا اصبحوا يفضلوا عدم استعمالها في الزيسباس لأنه يحسوا ملاز وعدم الراحة في نظرات الناس. فكرة النظرات من دون كاميرا تتفهم أكثر لكن من نساوي زاد أنه فما 6 ميكروات اللي هما زاد ينجموا ما يحترموا حد ويسجلوا كل المحادثات من دون موافقة الناس الموجودين حول المستعمل. نهار 17 سبتمبر الفارط مطور يحمل البسودونيم برينز انشر على سبستاك لبلاتفورم أمريكان الخاصة بالكتاب والصحفيين والبودكاستور ان ريزولتا لدار في كل الكوميونتي كريبتوغرافيك في ساعات فقط. وكان الإجابة على حل ميساج ألمان شيفخي تبعث يوم 27 نوفمبر 1918 وقت الحرب العالمية الأولى وما نجح حتى حد لحد يوم 17 سبتمبر في معرفة سون كونتوني. اللي لقى الحل هو بكل بساطة ذكاء أوبن إي آي الاصطناعي الأخير وهو جي بي تي 6 أسترا اللي نجح في فك رموز وأسرار سو ميساج راديو اللي عمره أكثر من 108 سنوات. عند شيفخمون كومبلي قام به جي بي تي 6 والميساج كان شيفخي بطريقة ADF GVX وهي سيستم دو كريبتاج حربي استعمل من طرف الألمان في آخر الأشهر من الحرب العالمية الأولى. الغريب في الأمر أنه مئات الرسائل تم التقاطها وتفسيرها من طرف الأمريكان والبريطانيين في الفترة ما بين جويليا وديسمبر 1918 لكن فما منهم 12 رسالة ما زالت ما فصحتش على أسرارها إلى اليوم وموجودين على البلاتفورم سيانتيفيك ألماند سيانس بلوغ.de. وفي المساج الخاص بالخبر هذا جي بي تي 6 تمكن من فك كل الرموز وقرا رسالة اللي تقول أنه فما ان كروزور أنجلي وصل لمنطقة معينة ومعها ان كروزور علي. أهم شيء واللي جلب الانتباه في الحادثة هذه هو أنه ذكاء أسترا بعد ما فك الرموز اتجه مباشرة لأرشيف نافال وثبت في ساحة معلوماته هل صارت الواقعة هذه بالحق والنتيجة كانت كونفيرمي 100%. لاكتواليتي جيمنج دو جور باش نحكيو على يونيك بورتال وهي اون كونسول بورتابل عندها نفس لوك نتاع مانيت بلاي ستيشن 2 لا ميتيك دوال شوك 2. تم تقديم سيت كونسول لاول مره في الجيمز كوم 2026 واليوم تعاود ترجع كموضوع لكل جيمرز اللي عجبهم الكونسيبت وديزاين والفكره اون جينيرال لانه الكونسول وقع الاعلان على سومها اللي باش يكون 199 دولار في الولايات المتحده الامريكيه و170 دولار في اوروبا والماركه اللي حد الان ما عطاتش تاريخ رسمي للاطلاق العالمي. بورتال تعاود تاخذ لي برينسيبوز اليمون خاصين بالمانيت بلاي ستيشن 2 وفيها لا كرو ديريكسيونيل دو ستيك انالوجيك والاربع ازرار دو فاساد اي لي غاشيت. التغيير الوحيد مع المانيت اوريجينال هو الشاشه اللي في الوسط واللي حجمها 4.5 بوص. في لي فيزويل تم نشرهم على النت نشوفوا زاد ان بور يو اس بي سي اون بريز دو كاسك دو 3.5 ملليمتر وايضا ان ليكتور دو كارت ميكرو اس دي. الكونسول باش تحتوي على سيستم دو روفرديسمون اكتيف ودي زوفيرتور اي ايراسيون واضحين في البارتي سوبيريور اي الاريير. باقي المعلومات مازالت مجهوله لانه المصنع يونيك ما قدمش الفيش تكنيك كاملة ولا الألعاب اللي باش يكونوا موجودين عليها ولا سي بيرفورمانس ولا سي كاباسيتي. أما هذا الكل منتظر وباش يتوضح في أول العام المقبل. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. Stay connected and protected. تشاو تشاو.
3: ديجيتال ويفز
1: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: اريدو طور عالمك.

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الخامسة مساء ديوان فام عسلم. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري يؤكد خلال إشرافه اليوم على الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المد، يؤكد على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة لمتابعة تنفيذ مكونات المشروع وفق الرزنامة المحددة، مع مزيد العمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل الإنجاز وتوفير أفضل الظروف. ويكتسي مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا أهمية استراتيجية بالنسبة إلى المنظومة الطاقية الوطنية، باعتباره يمثل جسرا للطاقة بين تونس وأوروبا، كما يربط منظومتي الكهرباء في شمال أفريقيا وأوروبا عبر كابل بحري يمتد على طول نحو 223 كيلومترا عبر مضيق صقلية بقدرة نقل تبلغ 600 ميجاوات وجهد يصل إلى 500 كيلو فولت بالتيار المستمر العالي الجهد وعلى عمق أقصى يناهز 800 متر. وزير السياحة سفيان طقية يفيد اليوم بأنه يتم الاشتغال على منوال ونموذج سياحي تونسي، مستفيدا مما تتفرد به المناطق التونسية من تنوع في المنتجات السياحية والصناعات التقليدية والمأكولات والتقاليد المحلية، بما يعزز ثراء السياحة الوطنية والصناعات التقليدية.
2: تونس موقعها عندنا كثير من الإمكانيات، كثير من المقومات لتنمية السياحة في تونس. السياحة خاصة نحن توا في تونس باش تحتضن تكون عاصمة للسياحة العربية، وبالتالي عديد من البرامج باش تكون زاد بالشراكة مع الأزمة والاتحاد، وبالتالي عديد من الإنتاجات وكذلك عديد من التظاهرات بشقة سواء ثقافية إعلامية رياضية. احنا على أبواب موسم السياحة الاستشفائية، السياحة كذلك الصحراوية، السياحة الواحية، سياحة المغامرات، سياحة الأعمال، وبالتالي هذه كلها من المقومات اللي عندنا. وإحنا كذلك نشتغلوا على توا منوال خاص تحبوا يكون منطقة ومنتوج. إحنا المناطق التونسية والحمد لله فيها عديد من المنتوجات السياحية، عديد من منتوجات الصناعات التقليدية، المأكولات وغيرها، عديد من التقاليد، وبالتالي هذه بجد تعطي فكرة أكثر على ثراء السياحة وثراء الصناعات التقليدية.
1: عدد من حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية القيروان للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 المتعلق بانتدابهم والإسراع في أحداث المناصب الخاصة بالمعطلين عن العمل وتمكينهم من التسجيل والانتفاع بالإجراءات القانونية. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم في الأمم المتحدة أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل مباشرة. ومن جهته، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف يقول أن إيران باتت اليوم تطلق صواريخها بلا عوائق على أي هدف تريد، مؤكدا أن إيران لن تستسلم اليوم وسترد بقوة كما تفعل حتى الآن، وأعجزت العدو في جميع الميادين وفق قوله.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
3: احنا، صوتكم في سفاقس
0: على 91.2 ديوان فام.

0: 5:13 أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه ناس الديوان موعدكم اليوم كل يوم 5-7 لديوان أفهم صوتكم. تحياتي لكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع. ربي يحفظكم يحفظ تونس العزيزة والغالية الجميلة جدا. نادية في الإخراج, إيمان أمونة في الإخراج الرقمي, سامح مفتاح من قدام الميكرو, على يميني كالعادة سيد العميد, توفيق ديدي. أهلا وسهلا
1: مرحبا.
2: أهلا
1: وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
1: شكر كبير للسيد وزير الصحة. عندي 10 سنين ما دخلتش المستوصف متاع بوعرقوب, كان في حالة حقيقة 10 سنين التالي يمكن. قسما بالله اليوم عملت كيف, فما مجهود الماتريال متاع الإسعافات الأولية كل موجود, ماتريال جديد نوف هو بيدو ساعة في حالة من النظافة تعمل الكيف, ورغم كثرة العباد كانت أمور منظمة ويعملوا 66 مليار كيف, ظهر المجهود. خاطر قلت لك 10 سنين التالي سقف وقع. سامحني برك, سامحني, وعدت شكون باش نعمل له ديديكاس.
0: مثلا
1: زنقتني خاطر اسمها طيارة على الاخر, اول مره سمعته اسمها تماني.
0: تماني
1: اي بارك الله فيها على اخلاقها, ربي يشدلها في بنياتها.
0: تماني محلى اسمها,
1: محلى اسمها ومحلى اخلاقها, محلى اخلاقها, ربي يشدلها في بنياتها.
0: أيوة.
1: زوجها خاطر بالحق هكاك نحبوا احنا هذوما الفراشات نتاع الصح, نحبوهم هكاك ملاك الرحمه بالمجد من اخلاق كل شيء. حبيت نعملها ديديكاس.
0: تحيا التماني, مرحبا بك.
1: والله ما تعرفيش شكون راهي, ما تعرفيش انا شكون.
0: يلا ان شاء الله يوصل لها اسلام. مرحبا بك مره اخرى سيد العميد. توفيق ديدي دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي, اهلا وسهلا. مرحبا.
3: اهلا اهلا اهلا اهلا
0: اهلا
3: وسهلا. شنو حالك سماح؟
0: يا مرحبا
3: اخويا مصاد بستها في الاوف, ما شاء الله عليك جنرال على روحك.
1: ما
0: معلقه
3: انا علق لي العقيده, انت علقت لها عقيده, ما هي
1: فوق شوي
3: زادت شوي في الجراد واحد
1: مع الوقت مع الاقدميه
0: ترى بالاقدميه
3: بالاقدميه. تحيه ليك, تحيه سيد الحضور سيد العميد كابتن موضوزة الارتيست والرقيق تاعنا محمد.
0: جدا
3: صبا محمد
4: والله الحمد
3: لله هاني لاباس
4: الحمد لله
3: الحمد لله. مسيو هاني مسيو صغار تحيه النادي
4: اندراشني وراه هذايا لاباس
3: لاباس في حاله
5: هذايا بعد اللي صار في الاوف.
3: اي اكزاكتومون, انا دخلت نلقى الدنيا مدعوك فهمت. الحمد لله الحمد لله
5: برشا شفافيه في
0: الميشن. لا كثر علينا بالشفافيه يا دكتور.
3: ايش باش نعملوا هاني هاني باش نسيس روحي انا بيدي
0: اجتماع قدوه عليك. مرحبا بك مره اخرى
3: سيد المستمعين سيد المشاهدين.
0: مرحبا سليم, اهلا وسهلا بالطلياني كابتن كاباتن. شو حوين
6: سامح لاباس
0: سافا لاباس
6: عملت البلان. هذاك البير مفيد خاطر ما عندكش فكره تاع في الكياس.
3: لا يبريد كربتها هي يبريد كربتها
6: وين يبريد سيكر عنده يصاص
0: فما شيء اشاعات مغرده يا قليل اشاعات مغرده.
6: سيد العميد
1: عايش
6: انا لاباس من القطوسه مع رد
1: عملت زرقه ثانيه مازال وزوج
0: لاباس
6: دكتورنا الغالي
3: قداش من صديقه بصراحه وقداش عنا قداش عنا من دخل على مستوصف بوعدكم
1: عمر. عمر خرجت لوحدي فارغ المره دي ثبت حقني صور
0: المره دي
1: ثبت لي ما صورتش
0: شي حنا كي نشوفوا حاجه باهيه ونسقى لي ما صور روحي رانا نسلموا عليك
1: ثبت لي ما صورتش خاطر برشا ناس ما نجيبش صور وجوه. اما تو نشوفوا فارغ ونوريكم كيفاش معناها نقله نوعيه. انا مشيت قبل راهو سقف وقع افهم شنو
0: هو خاطر سليم ديما يدخلنا في الداخل العميد.
6: العميد
0: الحاجات اللي محليهم فيه كل شيء يشوفوا يحب يشارك التوانسه, وهكيك احنا التوانسه نتعلم ونقولوا للمحسن احسن.
1: مش قدوه هذا, مش قدوه
0: حتى الصغيرات توا اللي يسمعوا فينا. سيرش كي حاجه مزيانه نقولوا محلاها, كي حاجه حد عمل لنا حاجه به نقولوا يعطيك صحه بارك الله فيك. لو سي امبورطون. شكرا سيد عميد, واصل في اللقاء تعمل فيه
3: صحيح. كل الدعم كل الدعم سيد
0: عميد قويه يعطيك صحه. طالين
6: كمل يلا
4: كمل دكتورنا سليم. اخويا هاني شو لاباس
6: الحمد لله الحمد لله. شريت كسوك الملعبيه ليه؟
4: لا لا
0: ما عملتش شوتين يا
6: حسن. شوكو ماكو شوكو ماكو كركو. اخويا شغل لك زلي خونا محمد فضلك ربي عايشك كي دوتر ناديه
0: وايمان
6: وايمان والكتيبه
0: والكتيبه. تحياتنا لكم ان شاء الله ساعتين هيتفين كما يقول الطلياني. نوروز الجميلة غزلتنا, أهلا وسهلا.
5: أهلا بك سماح, تحياتي ليك تحياتي لكافة الحضور سيد العميد دكتور كابتن هاني الارتيستو ندو أمونة. سلم علي اسمعوا فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا. تحياتنا للكتيبة كالعادة. جس نحب نقول حاجة بما أنك أنت قلت محلينا كي نقولوا شكرا وإلا صحيت على حاجة عملتها. الحقيقة الحاجة ذي مش مرمي ورود وإنما معناها جس نقول كيف ما هي معناها الحكاية. دونك الحكاية هذه إنه نشوفوا شكرا وصحيت وكل كان الحقيقة في ناس الديوان ديما الحمد لله. كي كيما أنت كنت في الأوف تو كان يحكي الدكتور على اللي كان يصير تو في الأوف على مش صحيت وإلا صحيت الحاجة الباهية لهنا إنه كي تعمل حاجة باهية ولا تخدم ولا تعمل هكا ريزولتا مرضية بعض الشيء ديما تقول شكرا وإلا صحيت على خاطر هذيك ينجم يعطيك برشا طاقة إيجابية بوزيتيف فايبس كيما نحنا نقوله ويعطيك برشا هكا يحفزك باش أنت تزيد تعطي أكثر وأكثر وزيد معناها تنجح وزيد تسمع كلمتك شكرا وإلا صحيت خاطر بالرسمي تهزلك قلبك
0: صحيت وشكرا توتافي شكرا لكل فريق ناس الديوان أنا نحبكم برشا وفخورة بكم برشا الكل. هني إبراهيمي مسيو هني أهلا وسهلا ومرحبا.
4: مرحبا بك سماح. مرحبا بك تسمع فينا الكل. مرحبا بكل مستمعي والناس المغرومين بناس الديوان للعام قديش على التوالي أنا بحكم جديد
0: في الموسم
4: الموسم الثالث على التوالي
3: مرحبا
4: العام زين نعملكم جمهور مرحبا بالناس اللي ينضمونا كل يوم الجدد واللي تبعونا مرحبا بالكابتن سيد عميد دكتور نورز محمد نادية وإيمان والكتيبة بالطبيعة وأكيد أنت أول واحدة رحبوا بيك
0: الكتيبة أحلى كتيبة والناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا أقول لهم شكرا
3: لكم
0: كل يوم اجتماع فنان الارتيست ومارك سعيد ومحمد سعيد

0: ابو محمد شميت في اليوتيوب ما شاء الله ربي يحفظك
1: ما شاء الله عليك
0: السويد يا محمد شو احوالك محمد
2: والله لاباس نهب المحلاني نقتل
0: يا مرحبا بك محمد سعيد
2: العميد دوك هاني نوروزا الكابتن نادي وامونة والكتيبه بيان سور الناس اللي تابعوا فينا الكل
0: مرحبا بك محمد مرحبا بكم وين ما كنتوا فاصل ورجعنا
3: خليك قريب فيب ورجعين فما ناس كيف تجي الغانتري يتيح لها الكيف أما أحنا جماعة البنك كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديك روك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
4: بسكوي كيف كل واحد وكيفو
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
0: 5:21 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة شكرا على المتابعة طريق السلامة للجميع باش نمشي وتوا نورز لي بوزيتيف فايبس
5: بوزيتيف فايبس
6: في بوزيتيف فايبس باش نحكيوا على مشهد يفرح ويحزن فرد وقت مشهد ايجابي وسلبي في نفس الوقت نحكيوا على زوج صغيرات يبيعوا في نبتة اسمها نبق نبتة نبق هذه هي لونها أخضر في بداية النضج متاحة من بعد تولي لونها أصفر من بعد بني نوات متاحة هكا حلوة ويستعملوها زيدة في اللبسيسة نحكيه على نبق هذه اللي بيعوا فيه الصغيرات هذوما علاش باش يشريوا ينجموا يشريوا الأدوات المدرسية متاحهم وفي هذا الكل فيديو أثار برشا إعجاب برشا رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصانع محتوى اسمه جو تيمومي كان شري من عندهم عدد كبير من وحدين هذو مساشيات متاع انبك باش يعطاهم الفلوس وفرد وقت اشري لهم الادوات المدرسية وفرح قلوبهم هيت نسمعوا اكستري صغير من الفيديو اللي هبطوا جو تيمومي
7: انتم قداش من الكعبة عندكم
8: الكل هذو انا 7 وهي 7 كيف كيف
7: ما شاء الله الوحدة بقديه ب15 شوف احسبوهم وكل قداش وجيبهم انت وياها زوز
9: اللي تراو فيه اسمه انبك وهو ثمرة تطلع في شجرة وكلها شوك وصومه رخيص بالرغم لنمانه صعيب برشا
7: هذا كم قد ايه؟
8: 10 لحظة أتوقع اعطيتك 20
7: وين؟ وانتي قد ايش؟
8: هذا
7: ما 7-9 ده حط
8: لما زيت اي كعبة بارك
7: نجيبها لك نجيب
8: اسمعني وعشرين اسمعني وعشرين عشرين كل وني 28 معناه الكل كتك 48
7: فبش ناخذهم الوحدة ب15
8: به
7: أدوات ما تأخذ الجملة تواني نجيب
6: فيديو أثار برشا أعجاب وعمل 4,700,000 مشاهدة على الانستغرام الناس برشا بارتاجيته وعبرت على تأثرها بالفيديو على خاطر صغيرات كانوا فرحانين برشا بما أنهم أول حاجة باعوا نبق هذيك في ظرف قياسي كما سمعتوا على 500 فرنك الساشي وفرد وقت الهدف متاعهم معناها أنهم يشريوا الأدوات المدرسية هزهم جو تيمومي تحيتنا ليه صانع المحتوى للمكتبة واخذوا اللي يلزمهم الكل واللي يحبوه فرحهم وفرح الصغيرات دونك أثر برشا أعجاب لكن فرد وقت نذكروا اللي مشهد كما هكا صحيح يفرح من عند صانع محتوى إنه يفرح صغيرات لكن فرد وقت يحزن كنشوفوا صغيرات يبيعوا ويخدموا باش ينجموا يشريوا أدواتهم المدرسية ويعاونوا عائلتهم
0: شكرا لصانع المحتوى قبل كل شيء على خاطر بدل العودة المدرسية متاع الصغيرات هذوما من بعد تو نحكيوا كذلك على الأطفال هذوم الأطفال اللي قاعدين ما هوش يعيشوا في أطفال في طفولتهم ولا في صغرهم لكن هي تبدأوا بالبوزيتيف فايبز بصانع المحتوى هذا اللي هو غير مو صانع محتوى سيد عميد
10: اللي ما يفهمش الحكاية هذية والشيء اللي الصغيرات هذوما تعرف النبتة دي شنية اسمها الزرب من شوكيات وتعرف اللي باش ينحي نبكش يصير له يدمدم لانه الشوك نتاعها لطف يا ربي يعني الشوك اللي تعرف القرب البريه وترقد في الزرب هذا على خاطر تعرف روحها محميه ما يدخل لها حد غادي اذا يعطيهم الصحه ساعه كيفاش نحاوه أزرب برا بالحق راه معاناتنا ناكد راه مسكنات راهم
0: يدم بالكل ماني بشتمك سشيت
10: انا شريت وعطيتهم 5000 على الشكايره هذيك الكعبه ب 5000
0: شوكه كبيره برشا
10: خاطر نعرف ما يصطاد ويخرج برا ويمشي للطبيعه يعرف يعرف المعاناه نتاع الصغيرات هذوما باش لموا واستغربت 15% خاطر في طريق باجا وفي طريق تستور وكل يبيعوا ب 5000 سيكنات برا والله ما يعرفوش ظاهر خاطر يبيعوا فيه غادي ب 5 دينارات شكايره فهمت شكايره هكا ب 5000 يعطيه صحه ساعه اللي عمل الجيست هذايا وصور الفيديو هذايا لانه باش يسلط الضوء على فئه من الشعب التونسي اللي بالحق قاعده تجاهد وتعاني من صغيرهم لكبيرهم المفروض هما في عمر الزهور ما يخدموش ما لكن الزز يعمل اليوم يلقطوا في رزقهم معناها دونك انا نحس اكثر من اكثر ما تصور لاني قلت لك نعرف قيمه ولا. الشوكه هذه والمعاناه باش تلمهم
0: والولاد ولا ولديهم خاطر في الاغلب تبدا الام هي اللي
10: بشويه سامحنا مش تخطف دوره تلقاهم تعرف هذوما في غياب الجبال راهي يا بنتي راهي نبته كابريسيوز ما تطلعش فين يجي مش باش نب الدار باش نب الكيس يعني بالحق في الخلاء
0: باش نفهموا راه ماهوش سهل
10: ماهوش سهل هذاك علاش
0: انك تبيعوا الانباك هذه دكتور
1: لا يعطي صحة صانع المحتوى ساعة اللي يسلط عليهم ضوء وشذا من عندهم وانا شو نقول نقول نشوف الطفولة هذه نقول لو كان الفقد رجلا لقتلته معناتها الوليدات هذوما يمكن ماديا فقراء ومحتاجين أم معنويا معناتها غنيين ياسر وان شاء الله نشوفوهم ناجحين وان شاء الله نشوفوهم معناتها في أعلى المراتب يا رب ينجحوا في قرايتهم على خاطر هذا هو انهم المهم في اعمارهم هما راهم في المكتب وراهم فهمت كيما اولادنا نحن وكيما اولاد المدن الكبيره راهم متمتعين واللي عنده اكتيفيتي سبورتيف واللي اكتيفيتي كولتوريل فهمت الله غالب هذا هو الفرق بين المناطق ان شاء الله ربي ينجحهم وان شاء الله ربي يعليهم ان شاء الله
0: واضح شكرا دكتور طالين
5: يعطيهم الصحة
0: نبك قلت تعرفوا ملي انت صغير
5: احنا صغار نمشيو في القايل نمشيو الجبل وشوك كله شوك نحيو الزعرور زاد نحيو الزعرور وكنا صغار باش ندبروا شوية فلوس ليه هي كلمة مغامرة والجو وتحس روحك تنفع في حاجة وفلوسك انت مش الفلوس الارجنت بوش انت فلوسك اللي عرقت عليهم وذوهم فلوسهم بالدم
10: يعني
5: فهمتي ولا نبيعوا الكيس صغير بدونه احنا نبداو ولاد الحومه
0: اي تفكروا كاين تباع بالكيس الزعرور
5: بالكيس
10: صحيح غدوه نجيب لكم الزعرور
0: فلا الصغيرات هذوما اللي في الشمس نتاع السنه في الظروف المناخيه الحاليه الصغيرات اللي غيرهم يتشري له الادوات المدرسيه ويختار ومش عاجبه واغلى انواع
10: صحيح
0: وما عينوش باش يقرا وما هوش ما يحبش معناها وتبدا تلقى الولي يحاول انه يغري في ولده بالكادوات بالكذا بالمصروف عايش ولدي اقرا ما نعرفوش اللي فما غيرهم يتعبوا برشا باش يخلطوا على الكراسه هذيك باش يشريها ويمشي يقرا فيها والله اعلم زيدا المدرسه فيها معلمين ولا ما فيهاش الثنيه بعد الطريق للمكتب اللي هو باش يمشي فيه الدبش اللي باش يلبسه اسكو يمشي هو افطر فطور الصباح ولا ما افطرش كي يقعد نهار كامل في المكتب عنده اكل فطور ولا ما عندوش ما همش وحدهم محمد صغار هذوما
2: انا نقول ثم الناس تخدم باش تعيش وثم ناس يعني ما انت تخدم على الجو ما هذوما بالحق ما انت ساسوفوا اللي ناس مستحقين على الاخر والظهره ذي راهو فيها برشا في كياساتنا وفي ولاياتنا وسورتو في يعني ما انت المناطق اللي ناقصه شويه
0: في الاحياء الكل
2: وفي الاحياء الكل
0: في المنازل هنا في لي رونبوان الكل تلقى ثلاثه اربع صغار يعمل في
5: اللي
0: يبيع في الطابونه
2: انا صارت لي مره لقيت تلميذ يقرا عندي يبيع في الطابونه في انا ما صدقتش وقت اللي يعني معناتها ريته عرفته معناتها وقلت له شنو تعمل هنا خاطر وحكى لي يعني معناتها حكايته وباش نتوسع اكثر انا في الحكايه باش نحكي على المسح العنقودي متعدد المؤشرات اللي هو MECS اللي هو برنامج دولي لجمع البيانات دعمت وطورت اليونيسيف من عام 1995 باش تقيم وضع الوليدات الصغار والنساء والأسر المعيشة به نحكيه على المسح هذا اللي صار في تونس عام 2023 ثم حوالي 4% من الوليدات الصغار اللي بين 5 و17 سنة منخرطين في عمل اقتصادي أو منزلي يدخل ضمن تعريف عمل الوليدات الصغار
0: الأطفال
2: الرقم هذا يشمل العمل المأجور والغير المأجور يعني ثم اللي فريمون يخدم جست معناتها بور لو بليزير باش يتعلم حاجه اكتيفيتي سو لو كونترول نتاع لي بارون نتاعو, وثم اللي فريمون مستحق باش يخدم
0: ياخذ في شهريه,
2: ياخذ في شهريه
0: 4%
2: بيان سور
0: على 100 صغير تونسي فما 4
2: هكاك. النسب مختلفه, الوسط الحضري 3.5%, الوسط الريفي 5%, الذكور 4.2%, والاناث 3.8%. اعلى نسبه جهويه كانت في الوسط الشرقي 7.2%, ومن النسبه نتاع 4.8% عام 2023 بلوتو 2025 باستعمال النسب نتاع 2023 62.8% يقوموا باعمال مختره, معناتها جو دي نامبورتو كوا, مثلا ولد صغير يخدم في حانوت نتاع نجاره ولا حداد الماكينات هذوكم الكل. والرقم القديم اللي هو اكبر اللي
0: 2017
2: نتاع المعهد الوطني للاحصاء مع منظمه العمل الدوليه, ثم حوالي 216 الف وليد بين 5 و17 سنه, منهم 136,500 يقوموا باعمال مخترة اللي هو شيفر إنورم برشا. وفي 2023 زاد ما ننساوش انه سجلت مسارح تفقد شغل 894 زيارة التفقد مرتبطة بالعمل نتاع الوليدات الصغار, والرقم ذايا قلنا هو عدد عمليات التفقد.
0: ولو محمد قال لكم بين 5 و17 سنة, معناها فما صغيرات عمرهم 5 6 7 سنين, راهو 17 باقي تقول كبير شوية, راهو لا من 5 سنين نحكي على أرقام كبيرة برشا نتاع تشغيل الأطفال في تونس. يلا لكم بو هين شو تجاوبوا.
11: أنا باش نحكي على زاوية أخرى, أولا نحب نعاون الصغار ما سمح, حب نشجع على انكم تاخذوا النبق هذا وتاكلوه, لانه اولا حتى الدكتور نجم يقولنا بعد حتى على الفوائد نتاعو, عنده برشا فوائد ويتاكل على زوج انواع, فما المجفف وفما الطازج من الشجره نتاعو معناها, وكل عنده برشا فوائد. انا حبيت نحكي على الاسعار نتاعو في العالم
0: نبج.
11: لانه اي فما بلدان راهو تستغرب وراهو السعر عالي جدا, السيد عميد قال 5000 اللي عطاهم بالزايد, معناها راهو فما بلدان راهو يتباع برشا. مثلا بدالك من الهند اللي هي اقل وحده نوصلوا لاكثر بلاد, الكيلو جرام في الهند تقريبا حوالي $0.5, هذا حسب اخر تحديث نتاع البيانات التجاريه في 2026. في مصر $0.77 الكيلو, في تركيا $0.88, في الصين يوصل حتى $1.8 الكيلوغرام, في تايوان يوصل 2.32, بينما المفاجأة الكبرى في كوريا الجنوبية يوصل $6.87
0: يعرفوا قيمة تقريبا $7
10: تقريب
0: 25 دينار تونسي
11: 35,000
10: سدرة, شجرة سدرة هي أصلا
11: بالضبط,
10: معروفة عالمية,
11: برشة فوائد لا تحصى ولا تعد, معناه فيتامينات فيتامين سي مثادات الأكسدة وغيره, ذا دكتور نجم يحكي فيه. فبالتالي كونسوميو الحال الفاكهة هذية راهو حاجة مفيدة جدا للبدن, الناس تولي تشريها تو يرتفع السعر ويستفادوا صغيرة
0: ويعيشهم ان شاء الله يستفادوا هما, خاطر كي يرتفع السعر يقعد نفسه عندهم هما, تلقاه البرة يمشيوا يشريوا من عندهم تو يحطوه لنا في بلايص اخرى في الحوانت وغيره فوا دو فوا تخوا
10: للسوق. هذا يمشي السلوقية تستور عين جمالة الطريقة ذاك اللي هز
0: البرسة موجودة,
10: موجودة على الطريق
0: موجود زيدة في الحمام
11: موجود
10: جبال حق انتم معكم يعني صحيح
11: حمام شط,
10: اما كان فيك كميات كبيرة موجودة.
0: ربي يحفظ صغيراتنا الكل, لطف عليكم وسم الله عليكم صغيرات الزوج, شفناهم ومحليكم وراسكم عالي, وقديش انتوما باش تكونوا غدوة مواطنين صالحين وتعرفوا قيمة الخدمة وقيمة الفرنك وقيمة التعب, وان شاء الله ربي يحلها في وجوه صغيراتنا الكل. 35 دقيقة فاصل وراجعين,
12: خليك قريب فيم وراجعين.
13: كيلومتر ا بيي سا يوزي سوليي ام 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج, تربحكم بري قيمته 10000 دينار, وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر. سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج, نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح, الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج, والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس. يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة, ما لم تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 اكتوبر, اي انسكريفيفو على www.raninkartage.com برعاية

0: وصلنا الخمسة وأربعين دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا. شكرا على المتابعة. أيا تابعونا مليح. توب ريتش ريتش اليوم في ناس الديوان. يلا نورس.
1: الريتش المدة هذية ليامات هذية وخاصة البارحة على ليغيزو سوسيو خاصة تيك توك وعلى الانستغرام ضحى العريبي تيك توكرز كما تعرفوا هي موجودة في لبنان أثارت الجدل الحقيقة بعد ما صارت غلطة وقت اللي مشيت هي للمزار متاع سيدة لبنان في حريصة كانت غلطة قبل كل شيء في اسم المزار قالت حاجة أخرى ما قالتش حريصة شوي آخر تم سمعكم الإكستخي وفي هذا كله كانت تعمل في أوتفيت شيك يعني شيك. كانت دونك تظهر في لبستها وتوري شنو لبست اليوم هي ومجموعة من المؤثرين حاجة أثارت الجدل برشا في لبنان وغشتهم برشا هيت نسمعكم شوية من الفيديو متاحة هي قبل ما نسمعكم الانتقادات اللي تعرضت لها من قبل اللبنانيين.
2: اليوم رايحين على الجبل عريسة عريسة
3: حريصة
2: حريصة
4: حريصة عادية
2: حريصة
4: عادي عادي
2: اوكي فرجونا
5: الأول شوف الأوتفيت على والله أوتفيت تشيك شوفوا شوفوا
6: هون ما لازم نعلي الصوت عشان المكان
7: أوتفيت تشيك
8: أي جوز
6: أي جوز هون تحت
9: الفشل هذه قفزة قزح
1: إذا اللبنانيين تغشوا برشا من الغلطة اللي غلطتها كي ذكرت اسم حريصة وفوق هذا كل الأوتفيت شيك في لبستها وفي
0: في مزار في مكان مقدس بالنسبة لهم
1: مكان مقدس وديني خلينا نسمعوا إكستخيل من الناس شنو علقت وشنو قالوا
0: مؤثرين لبنانيين شنو حكيوا ومواطنين
1: حتى إعلاميين زيدا
10: لا حبيبتي مش عاد عاد ابدا مش عاد بما انك جاهله انا حسقفك واقول لك انه حضرتك بمزار سيده لبنان حريصه هيك بتسميها للصلاه مش للاوتفيت تشيك
11: بدنا نتذكر انه اللي عملها لهيدي المخلوقه وسماها انفلونسر مؤثره وعم فوت فيديوهاتها لعند اولادنا وعلى بيوتنا هو انتو هو انتو انتو اللي عم تعملوهم لهولي وانتو اللي بتنزلوهم هي واحد اثنين هولي اصلا جماعه معودين على شيء اسمه باد ماركتينج يعني بيعملوا شغله تستفز العالم حتى يجيبوا اكثر واكثر واكثر لانه اقل شيء مين اللي عم فتلها مين اللي عم فتلها مين اللي عم ياخذها ويجيبها ومين اللي طلعها على حريصه مش لبناني
12: دوحة العرايبة انا هلا فلات من بعبدا وتقدمت بهيدا الاخبار ضدك لانه انت يلي عملتيه هو جريمه حسب قانون العقوبات اللبناني وما حدا بفوت على نص كسر وين بهين امن العذراء وبتمرق مرور الكرام واذا حدا بيعملها تجاه الدين الاسلامي وتجاه النبي محمد او السيده زهراء او حي الله حدا من الدين الاسلامي رح اعمل نفس الشيء هيدا كسر وين هيدا فاتيكان الشرق الاوسط وهيدا لبنان بتفوت عليه بدك تتايد بقوانينه لان قانون العقوبات اللبناني كتير واضح وانا استندت على هيدا القانون وقدمت الاخبار ممنوع تهيني ولا دين بلبنان ولا الاسلامي ولا المسيحي ولا اي دين
1: وحسب ما نقلته قناة LBCI قال رئيس المزار الأب خليل علوان اللي الحادثة باش يتم التعامل معها من الناحية الإدارية والقانونية مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية في حق ضحى العريبي مع تصاعد الجدل هذه الكل ضحى العريبي كانت هبطت البارح ستوري انستغرام وقالت أنها تحترم الشعب اللبناني وتحترم جميع الأديان وخاصة الديانة المسيحية ووضحت أنها تزور حريصة لأول مرة واللي تصرفت لأثارت الجدل ما كانتش مقصودة للإساءة لكن في هذا كل ما زالت حملة ضد ضحى العريبي والناس الكل في لبنان يطالبوا بمعناها أنها تتخذ فيها الإجراءات القانونية نذكروا اللي ضحى العريبي يتبعوا فيها 19 مليون و600 ألف شخص على التيك توك و4 ملايين و200 شخص على الانستغرام
0: ملا جيتكم عميد دكتور وكابتن مقبل مش نبدأ بالكومبو اليوم هيني محمد هيتني في مساعد شو تعمل ضحى العريبي هي شو علاش موجودة في لبنان وثانيا علاش المزار هذا وعلاش صار هذا الكل على المزار للناس اللي قاعدة تسمع فينا يلا توب خنو نبدأ معك هيني شو عندك
13: نحكيه على الجائزة هذه اللي هي مشت لها ضحى العريبي الجائزة تسمى سماح أفضل أيوة. تكتب بالفرنسي بالماجيسكول وإلا أفضل تتسمى الجائزة هذه الجائزة هذه بدأت عام 2017 خذيت الرخصة بدأت 2018 أول نسخة دونك توا نعنيها نحسبوا لسنين 2026 تقريبا النسخة الثامنة بالنسبة أيوة. للجائزة هذه شكون ينظمها الجائزة هذه نظمها نوري ميديا اللي هي شركة خاصة للشركة هذية. ومن أبرز الأسماء المؤثر اللجنة هذية اللي موجودة فيها نوري ميديا واللجنة بتاع المسابقة هذه مازن نوري اللي هو مدير عام كاتب نوري ميديا واللي ترأس المهرجان هذية، وتضم كذلك عدد من الشخصيات اللبنانية من الفن والإعلام والمجالات الأخرى. بدأت كما قلت 2017 أول دورة 2018. بعد بالنسبة للوزارة الثقافة اللبنانية في تصريحات عامية واللي يقولوا أنهم هم مجرد داعم للجائزة هذه وأنه الجائزة هذه ما تمثلش وزارة الثقافة اللبنانية. بالتالي ذحل العريبي نذكر أنه تحصلت على جائزة سماح أفضل مؤثرة في العالم العربي لعام 2026 بالنسبة لمنصات التواصل الاجتماعي. دونك خذيت الجائزة هذه. نعود نذكر ديما أنه راو الجائزة هذه سماح كيما نعود وراو ما هي الجائزة تابعة الدولة اللبنانية، هي جائزة من تنظيم أشخاص معناها واجهات اللي معناها كيما قلت لك نوري ميديا هذية واللي كان نرجعوا حتى الأصل نتاع الشركة هذية صاحبها كيما قلنا مازن نوري اللي معناها عنده عدد من الصفات نجم نقوله مدير عام كاتب نوري ميديا وغيره ورئيس المهرجان. بالتالي من حتى الجائزة ما هيش حاجة معترف بها من الدولة اللبنانية
0: لكنها كانت موجودة كأفضل مؤثرة في العالم العربي في المهرجان هذا اللي جيوا راهو مؤثرين من العالم العربي الكل. ما ناس راهو مؤثرين كبار في مصر في الأردن في العراق في الجزائر المغرب ليبيا الكل كانوا موجودين من الخليج العربي كيف محمد.
3: أنا حاب نحكي على حريصة اللي هي تلة جبلية بعيدة 26 كيلومتر على العاصمة اللبنانية بيروت، وهي من أبرز أماكن الحجيج الموارنة في لبنان. معناتها نحكيه على بلاصة فيها
0: مزار اللي
3: يسميوها يعني معناتها المزار أو بالفرنسية نوتخو دام دو ليبان اللي هي مزار سيد لبنان. هو مزار مخصص للعذراء مريم يعرف بسيدة لبنان. الفكرة من إنشاء المزار هي تكريم العذراء مريم وبمناسبة مرور 50 سنة على إعلان عقيدة الحبل بلاد الناس في الكنيسة في الكنيسة الكاثوليكية عام 1854. بدأ المشروع ذي متاع المزار عام 1904 ودشن المزار والتمثال متاع مريم العذراء في 3 ماي 1908. نحكيه على تمثال يوزن 15 طن والطول متاعه 8.5 متر. الأهمية الدينية متاعه أنه مكان حج وصلات مش فقط مكان معناته للزيارة، فيه احتفالات الأعياد المريمية وخاصة الأحد الأول من شهر ماي وهو عيد سيدة لبنان. والمكان ذي راهو ما يرتبطش كان بالمسيحيين، زاد المسلمين يجيوا يزوروه. وبالنسبة للزوار عدد الزوار يبلغ سنويا حسب إدارة المزار من 1,200,000 زائر سنوي. الدخول يكون مجاني للمزار هذايا، وثم بالحق معناته هو مكان يتسمى مقدس جدا عند اللبنانيين غاديكا. وثم زاد برشا اماكن اخرى اللي هو
0: يعتبر رمز الحضور المسيحي في لبنان. رمز الحضور المسيحي في لبنان هو مزار حريصة. يلا سيد العميد لو تغلق.
7: والله البنية هذه انا مش ضدها، انا البنية هذه تختزل السقطة التاريخية اللي صارت في العالم العربي، ريت صاير النكسة اللي صارت لنا في العالم العربي والحالة اللي احنا فيها المزرية تختزلها البنية هذه. 19 مليون يخي المؤثر في العادة مش يأثر سياسيا اجتماعيا بيئيا. شفت أنا مؤثريني يعني يدعيوا للأمور سياسية أمور اجتماعية أمور بيئية أمور هذه فاش تأثر فسرولي يا عبد ربي. أنا شفت لي كلك سيكونسي شفتهم بجي يا رب يا رب فاش أثرت، أعطوني جملة واحدة قالتها دون لو بون سونس تدعو الأخلاق للقدوة للدين للبيئة. أنا هنا قلت لك تختزب الحق رو 19 مليون يدلك على التفاهة اللي ولا عايشينها احنا منهمش على هي راه. انا اللوم على اللي تبع، اللوم على المجتمعات نتاعنا كيفاش ولات. شيء يفضح هذب هذه تو قدوه وتاثر في اجيال، ايش باش تكون الاجيال هذه؟ بالله يقولوا براس والديكم شفتوش نهار قالت جمله مفيده ولا قالت كلمه عليها القيمه ولا
0: تعرفها عميد شفتها شفت فيديوهات
7: بليزير سيكونس متعب على وقت تيك توك يهبط لك الشيء من حيث لا تدري. تبدا عادي بروح نتفرج في ترامب نلقى روحي نتفرج على امور اخرى. انكرويابل والله العظيم صدقوني هي عندي انا تختزل بالضبط ما يحدث مش هذيك برك. ثم فيديو شفتولها جماعه امراء يهدوا ودرشنيه ومليارات، شنو هذا؟ دليل على
0: ينجم يقول لك حقهم.
7: لا مش حقهم, انا ما عادش نفكروا مخاخ نفكروا
0: بامور وصيه عليهم.
7: لا لا لا وصيه, لا سيدي وصيه, وصيه لان العالم متقدم عمره ما صار فيه هذايا. اما هذايا دليل على احنا وين تو بالضبط, واللي وقع لنا ريتي فلسطين, واللي وقع لنا والنكسه والتبعيه للغرب وكل هو تختزلهم البنيه هذه. ومتاكد من كلامي,
14: ما هو ده اللي مودينا في ده, ان ما حدش بيعمل عبث.
0: دكتور
15: لا الحق أكوتي لبلاك ما أنت المؤثرة هذه ساعة يظل هي مسلمة
0: أي. طبعا تونسية
15: بنت
0: تونسية
7: بنت معمل
15: أكوتي أكوتي أكوتي لبلاك دونك أنت مسلم تتعدى على مقدسات ومعتقدات ديانة مسيحية. شو هاو باش نقول لك أنا شنحب نوصل احترام الديانات الكل راهو ذي مفروض على الناس كل يزم نحترم الديانات كل خاطر شخصي هذاك. وهو باش نعطيك اكزامبل, نحن المسلمين 100% منا عندنا موقف من الأغز, شوف من الليبرالي من المتدين الغير المتدين اكسترا الكل عندنا موقف من شغلية بدو على خاطر مسؤولنا المقدسات تاعنا ومسؤولنا رسولنا سيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دونك أموا نحن نحترموا الناس الأخرين, المسيحيين عندهم خصوصياتهم, اليهود كيف كيف, نحترموا الديانات كل ومن بعد كل واحد وقناعاته كل واحد ودينه, مي الاحترام هو أوبليغاتوار. دونك بصراحة أنا في باليش بيها تونسية نقول له ذاك أكوتي دي لابلاك.
0: والهنا راهو ممكن التداعيات الكبيره اللي صارت مش على خاطر غلطت في الاسم اكثر منه لا ريبليك نتاع ضحى كي قالت عادي ومثالش كي نغلط وكذا. هذا ممكن اللي مس الناس هوني. لنا نحكيوا على المؤثرين الكل, فما ناس كما قلنا راهو يشرفوا ويشرفوا بلادنا ويشرفوا بلدانهم وين ما كانوا. لنا نحكيوا على مستوى ثقافي او مستوى

0: ممكن اكثر من برشا خدم اخرى على خاطر ياسر تخدموا سوايع على خاطر العبيد هذوما خدمتهم ديما متقنه ويعرفوا مليح يحترموا الخدمه اللي هما يخدموا فيها. طليني
1: ايش قولك ربي هذيا
0: تو تعرفها ولا
1: والله اول مره سمعت بها
0: ما شفتش حتى فيديو تيك توك
1: جامي هذو بكل معني بكل احترامي ليهم هما في عالم وانا في عالم
2: خيبه لبنانيه
1: انا في عالم وانا في عالم يعني ما مي كي نسمع 19 مليون دو شوز وكذا
0: اما بين الانستغرام والتيك توك راهو عندها 25 مليون متابع
1: معني
2: زيدهم صفحات فيسبوك
1: يعني با
0: تقريبا ثلاثة إذاعات ثلاثة تلفاز مع بعضهم
1: نحترمه ايه نحترمه في الناس اللي تتبع فيها ولكن هي غلطت في الأدريسة غلطت في العنوان معناها هي تعمل في محتويات وكذا باش معناها كمان ديريج تعطي كما قالها اللبناني قال بالعاني يكون عملتها الحكايه باش
3: بورافوار هي بطبيعتها ديما عندها حاجه تعمل بوز
1: فما افتزاز كيفاش يقولوا
2: استفزاز استفزاز
1: استفزاز الفهم شات معاها مش عندها
0: دخلت
1: معناها لازم نحترموا المقدسات تاع كما قال الدكتور تاع الناس الكل معناها تصور واحد يجي قدام الكعبه ويعمل هكا يصوروا هاي ما هو تصوري حير حرب عالمية يا ربي فضلك وربي يعيشكم في معنى يزيو معنى الميدان هذايا ابعدوا عليه الدين ابعد ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم ثم ردوا بالكم
0: كل المقدسات احنا نحترموها ونحبوش المساس بأي مقدس من المقدسات وراو البلاد هذية فما برشا نساء ورجال فناوا عمرهم وهداوا عمرهم وهما يحاولوا يمثلوا تونس في أحسن تمثيل وأحسن تصوير راهو العالم التونسي كل ما يرفرف يرفرف عاليا فذيك علاش راهو حتى شوية تونسة تخشوا يقولك احنا باقي راهو أي حد تونسي مثلنا كي يخرج البرة ماذا بينا نكبسوا رواحنا شوية على الأقل في بلاد الناس في مقدسات أخرى راهو وإحنا المسلمين كيما ما نحبوش في ديننا ما نحبو في حتى دين وفي حتى مقدس محمد
4: نحب نزيد نقول اللي مش كان لبنان اللي يعني ما تتعاقب على على المس يعني ما تم الديانات وكل ثم اليونان اللي هي كانت تتعاقب ومن بعد القانون تبدل شوية مصر إيطاليا روسيا وحاجة أخرى زاد اللي هي مهمة جدا إنه الحكاية كانت تنجم تكون في بلاد من البلدان اللي فيها ما يعبر عنه بالمزارات المريمية معناتها البلايس اللي فيهم المزارات كيما المزار متاع حريصة نحكيه أعلى اللورد في فرنسا اللي هو مرتبط بروايات من عام 1858 سانكتوير نوتر دام دو لورد ثم فاطمه في البرتغال ثم في المكسيك غوادالوبي
0: ثم غوادالوبي
4: البوسنه والهرسك وبيان سور سيده لبنان حريصه نوتر دام دو ليبان
0: فلا ما تمنينا نحكيو موضوع اخر لكن هيت انا فسرناه وبرشا ناس قاعده تحكي على حريصه قلنا خلينا نفسر لهم شنو هذايا مزار حريصه دندن لنا حاجه محمد مادام خرجيني

0: دي.
1: برافو، تحية لكل اللبنانيين مع حبنا ومودتنا ليهم. توا 55 دقيقة أخبارنا وراجعين في ناس الديوان. مرحبا،
2: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.

0: على 93.5
1: ديوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز السادسة مساء. ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع نزول أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بأقصى الجنوب مساء اليوم، ثم تشمل محليا المناطق الشرقية أثناء الليل مع هبوب رياح قوية نسبيا قرب السواحل، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 17 و 22 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 22 و 27 درجة ببقية المناطق. وزير النقل رشيد عمري يقول في افتتاح ورشة عمل أيام الموانئ المنعقدة اليوم وغدا بالعاصمة إن تونس تمتلك سلسلة من الموانئ البحرية التجارية تصل إلى 7 موانئ موزعة على طول الشريط الساحلي، وتؤمن 98% من الحجم الجملي للمبادلات التجارية الخارجية لتونس، أي حوالي 30 مليون طن سنويا. والوزير يؤكد أن تونس تولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية ودفع الاستثمار في مجال النقل البحري والموانئ من خلال انفتاحها على الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي، وتشجيع على إرساء شراكات مثمرة بين الفاعلين التونسيين ونظرائهم على المستوى الدولي والاستفادة من الكفاءات الوطنية في هذا المجال. وزير السياحة سفيان الطقية يقول إن الإعلام لم يعد يقتصر دوره على مجرد نقل الخبر، بل أصبح صانعا حقيقيا للوجهة السياحية ومسهما بارزا في التعريف بالوجهات العربية وتعزيز حضورها، مشيرا إلى وجود شراكة وثيقة مع اتحاد إذاعات الدول العربية للعمل في إطار اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لعام 27 و2000، كما كشف عن إطلاق منصة رقمية متكاملة تستهدف صناع المحتوى والمؤسسات الناشئة في القطاع السياحي والمؤثرين، إضافة إلى الإعلاميين والفنانين والرياضيين، على أن يتم الإعلان عن كامل تفاصيل البرنامج خلال الفترة القادمة.
3: كما تعرفوا الإعلام مش ناقل خبر بس، لكن صانع الوجهة ويكون مساهم في تعريف يزيد الوجهات العربية. احنا بطبيعة الحال الأرقام هامة خاصة التصنيف الدولي وكذلك المؤشرات الدولية اللي تعطي فكرة على قدرة التنافسية وكذلك الوجهة المطلوبة على المستوى العالمي، لكن هي مش الغاية، هي وسيلة. بطبيعة الحال احنا نشتغلوا على منوال ونموذج سياحي تونسي. احنا ان شاء الله باش نكون تونس عاصمة للسياحة العربية في 2027، وبالتالي الشراكة القائمة مع الاتحاد، وبالتالي إن شاء الله باش يكون معناها برامج مكثفة. عندنا منصة كاملة رقمية موجهة لصانع المحتوى وللشركات الناشئة في قطاع السياحة، وبطبيعة الحال باش تشمل كذلك مؤثرين وصانع محتوى وكذلك من عديد من المدخلين من فنانين من إعلاميين من رياضيين إلى غيرهم. إن شاء الله مدة قادمة باش يقع معناها الإعلان على البرنامج اللي باش يكون معناها في تونس عاصمة للسياحة العربية.
2: لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تقرر بإجماع أعضائها الحاضرين عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية تخصص للتداول حول أسباب تأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية الدولة للسداسية الأول من سنة 26 و2000 والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع القانون المالية لسنة 27 و2000 ومدى احترام الأجال والإجراءات القانونية المتعلقة بحالة الوثائق والمعطيات الضرورية إلى اللجنة، هذا إلى جانب توضيح إمكانية إعداد مشروع قانون المالية التعديلي في ظل تذبذب سعر البترول. كما تشمل جلسة الاستماع إلى وزيرة المالية تداول حول النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 26 و2000 والوقوف على مدى إصدارها وأسباب تأخير المسجل في هذا المجال وانعكاساته على تنفيذ أحكام قانون المالية. وفي الشأن الدولي انطلاق أعمال المناقشة العامة لدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة قادة الدول الأعضاء وكبار مسؤوليها. وتتناول أعمال الدورة 81 التي تتوصل إلى غاية 28 من سبتمبر الجاري عددا كبيرا من القضايا، في مقدمتها تطورات في الشرق الأوسط والإبادة الجماعية في غزة والحرب في أوكرانيا وصراعات والأمن العالمي وتغير المناخ والتنمية والتحديات التي يواجهها النظام الدولي. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعبر خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن شكره للأردن وعدد من الدول الأخرى على المساهمة في تثبيت الاستقرار في غزة من خلال تدريب قوات الشرطة، زعما أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات قال إنها أدت إلى تغيير مسار الأزمة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
4: فلاش سبور. فلاش سبور. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. الترجي يبدا رحله البحث على مدرب جديد لقياده الفريق خلفا للروماني جيريغي كامف. ريغي غاب على الفريق تربص نتاعه لانطلاق اليوم في عين الدراهم، ويطالب بالرحيل الى استيوا بوخارست الروماني الاشكال القانوني في فسخ العقد مازال متواصل وممكن احالته الى الجهات القضائيه في الفيفا. ترجي يرفض تسلم 3 جرايات فقط ويقرر الذهاب للفيفا، ويطالب المدرب بكامل عقد. ومبدئيا إدارة الترجي تتجه نحو التعاقد مع مدرب أجنبي، أقربهم حاليا هو الإسباني بابلو فرانكو مدرب المغرب الفاسي سابقا في الموسم الفارط واللي توج معاه بلقب البطولة المغربية. أيضا موجود الإسباني البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك السابق، والبرتغالي ماريو سيلفا اللي كان قريب من تدريب الترجي في وقت سابق. نمشيو نحكيو على المنتخب والجامعة التونسية لكرة القدم. أعلنت اليوم انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا في إطار الجولة الأولى من تصفيات الكان، ماتش مبرمج لسهرة الخميس 8 متاع الليل. أسعار التذاكر المدرج المكشوفة بلوز 5 دينارات، المدرج العليا 10 دينارات، المدرج السفلى 15 دينار، والمنصة الرئيسية 30 دينار. عملية البيع ستكون عبر الإنترنت أو عن طريق شبابيك ملعب المنزة يوميا انطلاقا من 6 من العفو من 9 متاع الصباح. نواصل مع منتخبنا الوطني التونسي، واليوم 7 متاع العشية بعد أقل من ساعة من توا يجري حصة التدريبية الثانية قبل مواجهة أوغندا. اليوم الحصة باش تكون مكتملة للنصاب بالنسبة لمعين الشعباني بعد التحاق كل اللاعبين. نذكر تونس أوغندا نهار الخميس كما قلت 8 متاع الليل في إطار الجولة الأولى من تصفيات الكأس. غرفة فضل النزاعات التابعة للفيفا تطالب بالنادي البنزرتي بدفع مستحقات المهاجم السنغالي السابق للفريق مامور ديوب سيدي المقدرة بحوالي 300 ألف دينار. سيدي كان فسخ عقده من طرف واحد بسبب عدم تحصله على مستحقاته المادية في الوقت هذاك، واللي كانت تقريبا وقتها 30 ألف دينار فقط، بالتالي حاليا تصبح 300 ألف دينار. مدرب أمل حمام سوسة يوسف المويهبي قرر الانسحاب من تدريب الفريق، هو ثاني مدرب ينسحب منذ فترة التحضيرات بعد محمد علي نفخة اللي كان قرر الانسحاب قبل الجولة الأولى من البطولة. أمل حمام سوسة حتى الآن لم يعرف طعم الفوز منذ بداية الموسم بعد مرور 4 جولات. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن تعاقده مع لاعب كرة السلة الأمريكي جيرمين فيرين عمره 25 عام. اللاعب ذا خطط مركز 4 يوصل إلى صفاقس وإلى نادي صفاقسي قادما من نادي سكالغريمر الإسكتلندي. الختام بريال مدريد الإسباني لأعلن إصابة فريدريكو فالفيردي لاعبه متوسط ميدان الروغوياني بالتواء في الدرجة الثالثة في الكاحل الأيسر في ماتش أتلتيكو مدريد الأخير. مبدئيا فالفيردي باش يغيب لمدة 3 أشهر حسب الصحافة الإسبانية، وبالتالي ضربة موجعة لريال مدريد.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان FM حكاية غرام.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: وصباح رباح، تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 لـ7. سبيعه خفيفه تبداو بها النهار في فورما مع إيماد السكوحي. ديوانا فام صوتكم، خليك قريب. فيم وراجعين.
2: الصيف فات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين، 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
3: فما ناس كيف تجي الغونتخي يدي حلها الكيف، اما احنا جماعه البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف تحل في السيركيلاسيون حللها باكو ديكروك سيترون، التركيز في لانفي لازم تقرمش تكوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكوي سمايل. غسرت الكار معروفه عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الريكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغونتخي مش الناس الكل كيف كيف.
4: بسكوي كيف، كل واحد وكيفه.

0: 6:16 دقيقة، رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من 1 حتى 7. شكرا على المتابعة. شوي آخر توباكتو بعد كويز الأغاني ناس سبور أستوس بونوس أما قبل ميس ميتيو تقدم لنا زوم ميتيو.
1: زوم ميتيو.
2: مساء الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس الليلة 23 سبتمبر 2026، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بأقصى الجنوب، ثم تشمل محليا المناطق الشرقية أثناء الليل. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر متموج، تتراوح الحرارة ليلا بين 17 و22 درجة المناطق الغربية للشمال والوسط وبين 22 و27 درجة ببقية المناطق. هذا طبعا حسب نشرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: زوم ميتيو
0: جديدة نشرية
2: نتعلموا مجموعة الأخبار
3: كلامي قلت وامس جديد
0: ترجم عميدي
3: أمطار غزيرة وين؟ في برج الخضرة فك المثلث اللي كانت بثلاث سنين ما تصبش مطرة. وقت يقولنا راهو قاعدة تبدل الدنيا، قاعدة ثم أشياء طارئة أمطار وجاي أمطار أخرى أقوى من هذيك. وين فك المثلث المطالي بكل اللي كان معناها صحراء قاحلة؟ سبحان الله كيفاش قاعدة الدنيا تقلب وكيفاش الطقس يتقلب ولات الموجات تجينا من الصحراء الكبرى، معناها من شيرة مالي وتشاد وجنوب الجزائر اللي مستحيل قبل كانت الهواء البارد يجينا ونطر جينا من أوروبا وجينا من القطب الشمالي. تقلبت الدنيا ولات اليوم معناها تراكمات تاع كوميولونمبوس فهمت ياك، السحاب اللي يجي في الصيف هذاك ويجي من الجنوب وامطار كبيره راهو في الصحراء. لا محاله فماش غادي السكان، انما غاديك على الاقل الصحراء سناب شولي خضره. باهيه للابل، باهيه بارشه للابل،
0: باهيه للابل.
3: هيدا خاطر عندنا
0: الامور المناخيه
3: قطعان كبيره يعيشوا يعيشوا حد ما غير سري حوسوا حد ما
0: باهي. هيت نمشي واحنا توا توت سويت لي توب اكتو.
1: توب اكتو
0: يلا نبدا.
2: 23 سبتمبر 2026، ومن استوديو هاديو ان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعة الاخيرة وتو 6:18. اسعار الطماطم تشهد ارتفاعا في الاسواق. صيف 2026 الاكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950. وزير التربية يقول نشجع على نظام الحصة الواحدة كلما أتيحت الإمكانيات. في سليمان تحذيرات من خطر انهيار جزء من الإعدادية التقنية ومطالب بتدخل عاجل. كلية الطب تونس تحتضن يوم علوم الأعصاب في إطار أسبوع صحة الدماغ. بدأ فعالية الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس. سوسة ضمن أبرز الوجهات الخريفية للبريطانيين. سيدي بوزيد 70 عائلة تعاني العزلة بسبب تدهور الطريق. في راس جدير حجز 135 ألف يورو 25 كيلوغرام من الذهب داخل سيارة جزائرية. اضطراب جزئي لسير القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية ومحطتي تونس وجبل جلود. نصف قتلى الطرقات في تونس يموتون بين 4 ومنتصف الليل. إيقاف فتاة تنشط في ترويج الأقراص المخدرة للتلاميذ. مشهد غريب في فرنسا، عمره 9 سنوات فقط طفل يقود سيارة وسط الزحمة. إعلان أحذية يثير عاصفة غضب في أمريكا وشركة تسحبه وتعتذر. ونختم بتقرير أممي وتزايد المخاوف بشأن احتمال نشوب حرب واسعة النطاق على مستوى العالم.
1: توب أكتو.
0: نختم بالتقرير الأممي شوي آخر مع سيد العميد طلياني. موضوعك
4: توماتيش.
2: وين تشهد أسعار الطماطم ارتفاع في الأسواق في وقت يواجه فيه الانتاج الفلاحي في القيروان تداعيات الظروف المناخية الأخيرة؟ وفق ما أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولدي رمضاني اليوم 22 سبتمبر، وأوضح رمضاني في تصريحه لإكسبريس اف ام اليوم اللي موجة الحر اللي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية ألحقت أضرار بعدد من الزراعات خاصة الطماطم اللي تحتاج لدرجات حرارة معتدلة، وأدت الحرارة الحرارة المرتفعة إلى تلف جزء من المحاصيل اللي كان من المفروض أنها تدخل مرحلة الإنتاج خلال الفترة هذه. ورغم تحسن الطقس ما تزال كمية من الطماطم في مرحلة الإزهار وتكوين الثمار، ومن المنتظر وفق التقديرات المقدمة أن يحتاج إنتاج القيروان إلى نحو 25 يوم إضافي قبل دخوله فعليا مرحلة الإنتاج، كما ساهمت الأمطار الأخيرة في تعقيد الوضع، وإن إذا يمكن أن يؤدي نزول كمية كبيرة من الأمطار على حقول الطماطم إلى تعفن الثمار وتراجع الكمية المعروضة في الأسواق.
0: ما هو كذلك طليني
4: معك أنا، فما أزمة إنتاج ولا أزمة إنتاج، فمش ما في الشريس
3: طماطم ماتت مشت لكل شت ماتت
4: به. بارك الله فيك. هذه سؤال عليه تبيعوا فيه كيكة خامجة عليه عليه حتى أنا تبيعوا فيها ب 4600 خامجة. أنا تفكرني أنا كنت صغير معناه بكل احترام من الناس الكل، الطماطم يبيعوا فيها قبل تبدأ تتلوح هذيك، أنا صغير هذيك تتلوح. مش معقول يا أخويا، ما في ما عندنا إحنا إنتاج ما مش به ما نبيعوش، علاش نبيع فيه؟ وإحنا تو صبرنا وإحنا تعودنا وطبعنا مع كل شيء، مع الصف مع الدنيا مع كذا، إيش بيه بشي الطماطم مش موجودة؟ ولو إحنا قبيلة نقرأ الرابعة عربيا والعاشرة عالميا ذكوردو، فما كما كنت تحكي سيد العميد على المناخ تغير، وقبيلة نقرأ في الموند قبيلة خشيتو توما على المناخ. المناخ وقت تصير حاجة تتغير في العالم تجي معها فوكابيلير كما الحرب تاع الاخرى،
0: لكسيك جديد،
4: لكسيك جديد كما لوربيسيد كولتوري ما اللي صار في لبنان. ما شنو قالك تعداو من التيرم تاع ليكوسيد هو دمار البيئه الى جلوبال سيت اي دمار الكون، سيشريس انسندي ما كذا، هذا الكل العالم قاعد يتغير، فهمتي؟ لازم ناخذ بعين الاعتبار هذا. ولكن باش انهي براس والديكم ما عادش تحطوا كطماطم على الخضر، واليوم اسمها هذيك ليتو
0: ما ولي فما أشتاق خير من بلاش.
4: أي فهم أشتاق
0: خير من بلاش.
4: سمعت.
0: قالك ماذا ذيك خير من فما إيش ما؟
4: وعليش وخ وتبي بحذينا معنيها وتبي بحذينا تقول لك رأو خير. اليوم الملكة فهمتي ولي اسمها تاع السلطة ليتو.
0: من خم ملكة شكون إليزابيث ميت.
4: إيه الملكة الملكة وتقول فوائد متي حتى دكتور وذيك النافذة الطبية مزدت كي ربريك بها
0: معربل لك عليها طبيعي
4: بثلاثة آلاف
0: بثلاثة
4: آلاف وثلاثة آلاف معنيه تتنفس بسي
5: خرج منها ما تاكل بسي
4: تتنفس بسي حاجة ما تبيعوهش وربي يفضلكم
2: التفاحة بتسعة آلاف وتسعمية
3: والنزل أصبح 12
4: حلها من داخل حلها من داخل
0: 10 آلاف العنب ب 12 لنزل
3: 8 آلاف 5 آلاف أنا أنصحكم بالتشريع عملوا دورة تمشي ولا تركيا أنا ب 5 آلاف
4: فرنك
0: اللي ما عندوش كهرباء
3: ياخذ
4: كهرباء والكهرباء
2: واللي ما عندوش الوقت ويخدم
4: وليسونس مقطوع ماش عندنا
3: اسمع
4: لا مش مقطوع
3: خو زعبة كبيرة حكيت السوق الطماطم اللي تحكي عليها انا شفتها في الهوارية ب 200 مليم يهزهم عند الفلاح قسما بالله وتو تو راه مش قبل 200 مليم يهزوا فيها المعامل ب 200 مليم يا عم اكبر منتج في تونس قربه وشيرة الوطن القبلي وسيدي بوزيد 200 مليم فلاح مسكين الغبن نتاعو تتباع باربع راهو شيء يدوخ يا كابتن ثم لعبه في الاسعار في تونس غير معقوله ب 200 مليم راهو كيلو تفهم مش معناها
4: ايه منتوج خامش ما تبيعوش حليب خام
3: انا كان فيك على المنتوج الباهي الباهي الفلاح تعب عام كامل يشروه في 200 فرنك
2: وفي النطاق هذا الرئيس المدير العام لشركه اسواق الجمله بير القصعة سفيان ترميز اكد اللي تسجيل تحسن في نسق التزويد خلال نهايه الاسبوع الفارط مقارنه بالاسبوع اللي سبقه مع استقرار اسعار عدد هام من الخضر والغلال بخصوص كميه الطماطم يقول اللي بسبب تراجع يعني كميه المعروضه يقول اللي النقص هذا مرتبط أساسا بما يعرف بالفجوة الخريفية بين المواسم وشدد إلي الوضعية ظرفية ومؤقتة وأشار إلي اللي فما معناها تنسيق بين مختلف المتدخلين من منتجين فلاحين ومزودين بهدف ضمان انتظام التزويد
0: محمد
6: أنا نحب نحكي على الطماطم اللي هما ثم برشا ناس يسخيلوه خضرة ما هو راهو غل الحقيقة وثم برشا بلدان يقدموا الطماطم على أنه صحن غلة ماهوش حاجة يعني تطيب بها الماكلة كيما في الصين يعطيه معناتها لتومات سوريز على أساس هو معناتها طبقة متاع غلة في تايوان زادة تتباع مغلفة بالسكر يعني معناتها المقرمش يسميوها هونغ أولو. وفي اليابان يطوروا فيه النوع هذايا اللي هو اسمه معناتها فروت توميتوس، تكون التوم تاع السكر فيه عالي برشا. وثم قضية شهيرة جدا في أمريكا عام 1893 قدام المحكمة العليا، كانت ثم ضرائب على الخضرة والغلة. يا أخي واحد من التجار قال الطماطم راهي غلة، يا أخي المحكمة حكمت أني الطماطم خضرة وخلص عليها معناتها التاكس نتاعها والدنيا نتاعها.
7: سامباتيك.
5: فما مهرجان اسمه لا توماتين نفسه.
7: زيدوا هيني ياي ما نجمش كي محمد يتكلم، ما نجمش
3: اسبانيا خابته بالطماطم.
5: لا توماتين اسمه في اسبانيا في فالونس كابتن ماني
4: بنسبة
6: نزيدو
5: من عام الساعة المدة متاع الماركة هي ساعة يضرب بعضهم الطماطم وكل المهرجان ذي روح عريق جدا. بدأ عام 1945 خلال احتفال شعبي في بونويل ذي بلاسة في فالونس في إسبانيا. وقتها بدأ فما شجار صار وعركة بين مجموعة من الشباب واستعملوا فيه الطماطم. من وقتها عملوا المهرجان هذي لتوماتينا اسمه، وتنجموا تدخلوا حتى تقرأوا على المهرجان ذي معناها اللي فيه حاجة ساعة غريبة إنه بعد ما يكملوا معناها الساعة ذيك متاعهم بالعركة والطماطم الشوارع كلها تحول إلى بحر أحمر من عصير الطماطم، وبعد تجي البلدية معناها تنظف وكل شيء. دونك حاجة باهية أنا نحب نحضر.
8: برافو تطور باهي هذا. ها يا حيد نطلع منك.
7: نحن ما عندناش طماطم، طماطم غالية.
4: بالهندي احنا نضربوا احنا بالهندي.
7: وحتى 22 أوت 2026 مهرجان.
0: حتى قبل لا في الحفلات الكبيرة باش يقولوا راه الحفلة ما مشيتش يقولوا ضربوه بالطماطم.
5: ضربوه بالطماطم.
0: هزوا معاهم الطماطم كي ما تعجبوش الأغنية ولا كذا. راهو يضربوا في بالطماطم.
4: ولا في السياسة رجال سياسيين.
0: كيف كيف؟ لي ديسكور الكبار.
5: أنا والله وقت صغير نتفكر صدقني أقسم بالله معناها نتفكر لثانوية صغري الكل معناها بريسك من عمري 5 سنين لعمري 10 سنين نتفكر في خاصة في الصيف يوصلت مادم صدقني 100 فرانك و50 فرانك كيلو أقسم بالله
0: يعني شفتوا عقاب النهار وقت اللي يقول لك شلابيله
5: صحيح يهز
0: الكل على دينار الكل على
5: اللي تحب
0: اي خذ اش تحب الطماطم دكتور
8: اللي بعده
3: الطماطم الطماطم كما قال محمد غلة ماش خضره مفيده معناتها مفيده فيها لي زونتي اوكسيدون مبادله الاكسده كي نقولوا اونتي اوكسيدون راهو ديما نقولوا بريفونسيون دي كانسر فيها برشا فيتامينات فيتامين سي غنيه بالمياه زاده فهمت باهي للهضم باهي للسكر ما فيهاش سعرات حراريه كبيره دونك مفيده مي هاو ما ثماش تو ما ثماش ما تقز
4: لا قش قلت انا قبيله
3: ليه باش تيح تاع البيوت بوكيف على قريب لكن مش تطلع غالي
4: لكن الخامجه ما تبيعش وكا
5: ما فهمتش علاش ما يفرزوهش معناها كابتن معناها
4: تمشي بيع لك بالكعبه
5: لا يفرزوهش يجيبوا لك اللي لابس عليه
4: الكل اكحل
0: ما فماش هذول ما يتفرزوا اما صحيا تقول انت دكتور مهم مفيده جدا
3: باهي العباد اللي يحبوا يعملوا دي جيم واحد باهي وفيها لو تعدل زاد التونسيون خاطر فيها برشا بوتاسيوم دونك مفيده بصراحه
4: سلايد الطماطم شويه
3: القارص القارص غله ولا خضر محمد
6: القارص
3: اي
6: لا عاد غل ظاهر عاد شنو عاد شنو
7: من القوارص
6: من القوارص
3: لا خد نحن نستعملوها كنا خضر عصير مع بريكة
6: اسمع والله البارح كنت بريكة مش نورمال والله هكا بالكبار
0: نادي عندها ما تقول سليم برادي تفضل
8: قاري باش قرأ لين كملها لقرايات كل كملها قريحتها في الصابون
4: السربون
8: هذيك هي
0: قاري باش الدكتور محمد زيد
6: اعطيني اصل كلمة طماطم منين
7: مالطا
6: مالطا لا بعيد ياسر
3: بعيد ياسر
6: بعيد ياسر مكسيك مكسيك امريكا الجنوبيه
3: ايوه
6: امريكا الجنوبيه
5: مكسيك راهي تتبع امريكا الشماليه
6: استنيني عاد نحكي لك الانتاج نتاعها الانتاج نتاع الطماطم تو
3: دخلنا في طرح يشكوا على بعضهم
6: صار هي هكا
5: حتى علاقه بامريكا
6: الجنوبيه شد لي روحك اصل الطماطم هي من لغه الازتيك تاع المكسيك
5: على ملعب ازتيك الموجود في المكسيك الازتيك
6: الانتاج نتاعها اكثر في امريكا الجنوبيه في المغرب مثلا يسميوها مطيشه
3: مطيشه مش مطيشه
5: وفي المغرب ما عندهمش الهريس يحطوا المطيشه في عود السوس
3: مطيشه سبيسياليست دو ماروك
6: 10 دول منتجه للطماطم في العالم الصين 70.1 مليون طن الهند 20.04 مليون طن، تركيا 13.3 مليون طن، الولايات المتحدة الأمريكية 12.37 مليون طن، مصر 6.2 مليون طن، إيطاليا 6 ملايين طن، المكسيك 4.4 مليون طن، البرازيل 4.1، إسبانيا 3.9، نيجيريا 3.8. في العرب مصر الأولى عربيا وإفريقيا وخامس العالم في الإنتاج.
3: ونحن وين؟
4: نحن 30 ولا 40 العالم العربي والعاشر والعاشر على المستوى العالمي
6: بالنسبة لإنتاج تونس.
3: سي محمد خل مقال منش كلاسي.
6: إنتاج تونس ما بين مليون ومليون فاصل اثنين مليون طن في الأوقات العادية، وفي مستويات قياسية ينجم يوصل حتى يكشي 1.6 مليون طن.
5: أرقام سنة،
6: أرقام سنة 2025
5: باهي برش. احنا عنا إنتاج باهي معنى
7: ذكرى 2025
9: 2026 ربي.
7: لا وشفتوها إيمان في الديجيتال الكومبو محمد
5: كعبة طماطم إيمان فوق.
7: أشكون فيكم باش نضربوا نهار
10: حكا في روس بعضهم بسم الله العظيم.
3: حيط حيط حيط حيط.
7: يلا شكرا لكم. هات نمشي وإحنا لتقرير أممية تحدث عن تزايد المخاوف بشأن احتمال نشوب حرب واسعة النطاق على مستوى العالم. شنو صاير بالضبط؟ تقرير نورز المشراوي.
11: خطر الحرب العالمية الواسعة لم يعد تهديداً بعيداً، بل أصبح خلال عامين فقط واحداً من أبرز المخاطر التي يخشاها العالم اليوم. فهل نحن أمام احتمال حرب قد تغير حياة الملايين؟ وهل المجتمع الدولي مستعد فعلاً لمواجهة حرب واسعة النطاق إذا اندلعت؟ تقرير أممي جديد دق ناقوس الخطر بشأن تصاعد المخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق بعدما انتقل هذا الاحتمال من تهديد بعيد نسبياً إلى واحد من أبرز المخاطر العالمية. التقرير الذي نشره مركز أخبار الأمم المتحدة استند إلى دراسة شملت نحو 1300 مشارك من حكومات ومنظمات دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص وأوساط أكاديمية من مختلف أنحاء العالم. المشاركون قيموا 28 خطراً عالمياً وفق احتمال حدوثها وحجم تأثيرها ومدى استعداد العالم لمواجهتها، واللافت أن الخطر الحرب واسعة النطاق قفز 16 مرتبة مقارنة بعام 2024 ليسجل بذلك أكبر ارتفاع بين جميع المخاطر التي شملتها الدراسة. أما الأرقام فهي أكثر إثارة للانتباه. 36% من المشاركين يرون أن آثار حرب واسعة النطاق يمكن أن تطال شريحة كبيرة من البشرية خلال عام واحد، فيما يتوقع 76% إمكانية حدوث ذلك خلال السنوات السبع المقبلة. والأهم أن الحرب واسعة النطاق كانت الخطر الوحيد الذي دخل قائمة المخاطر الستة الأولى وفق أربعة معايير في الوقت نفسه: الأهمية وقرب الحدود والترابط بين المخاطر أخرى ونقص الاستعداد لمواجهتها. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف النتائج بأنها تدعو إلى التفكير، مشيرا إلى أن احتمال اندلاع حرب واسعة النطاق أصبح أكثر أهمية وإلحاح مما كان عليه قبل عامين، في وقت ينظر فيه إلى المؤسسات الدولية على أنها أقل قدرة على الاستجابة. ووفق الدراسة احتلت الحروب والتوترات الجيوسياسية موقعا ضمن أكبر 10 تهديدات في جميع المناطق السبع التي شملها الاستطلاع. لكن الحرب ليست الخطر الوحيد الذي يثير القلق. الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا أصبحت أكثر حضوراً، إلى جانب مخاوف من الأزمات المالية العالمية وتركيز القوة في أيدي شركة التكنولوجيا وأسلحة الدمار الشامل في عدد من المناطق. في المقابل تراجعت الأوبئة والمخاطر البيولوجية في التصنيف مقارنة بما كانت عليه قبل عامين. أما تغير المناخ فلم يخرج من دائرة الخطر، بل ظل وفق التقرير أهم المخاطر العالمية، فيما يمثل نقص الموارد الطبيعية مصدر قلق متزايد في مناطق مختلفة من العالم. قد تبدو الحرب رقما في تقرير أممي، إلى أن تتحول فجأة إلى خبر عن بيت لم يعد موجودا وعائلة تغيرت حياتها إلى الأبد. فهل نحن أمام عالم يستعد فعلا لأسوأ سيناريوهات أم أمام عالم لم يتعلم بعد كيف يمنع الحرب قبل أن تبدأ؟
7: شكرا نورز المشروي. نحكي وسيد العميد على خلينا نقول أسباب أنه ينجم يكون فما حرب توينا نحب نحكي عليهم عليش ينجم يكون فما حرب واسعة النطاق. نحكي على المواجهة الأمريكية الإيرانية، تداعياتها الإقليمية، نحكي على تصاعد المواجهات في اليمن والبحر الأحمر، نحكي على احتمال توسع عمليات عسكرية في جبهات جديدة، وكذلك صعوبة التوصل إلى اتفاقات توقف التصعيد.
3: هو التقرير عمومي ما قالش الحقيقة، خاطر كان باش يقول الحقيقة باش يتهم روحه ويتهم الغرب خاطر مباشرة. أو ممكن ثبتوا، احنا نرجع للتاريخ دائما. الحرب العالمية الثانية وقت اش قامت؟ وقت لصعد اليمين المتطرف العنصري في بلاد وبدأ يتوسع. قامت الحرب العالمية وشفتوا هتلر اش عمله باسم العنصرية ولا راس أريان على العنصر الآري هذا يمتاعه، فهمتي؟ وشفتوا اش صار في العالم. كانت يعني كل كل كل واحد معناها كما الشرارة. اليوم نعيشوا في نفس الفاز واخطر اكثر، خاطر قبل كانت المانيا فقط، توا شوف ايطاليا يمين متطرف، فرنسا يمين متطرف، فرنسا هاو ماشين الشعب كامل ماشي في اتجاه هذايا، امريكا يمين متطرف جدا لانه ترامب هذايا في اقصى اقصى اقصى اليمين، العنصريه والكزينوفوبيا والتحب على انت ومعادات كل شيء، وانسان داعي حرب عكس ما يقول. شوفوا القرارات كل
4: الأرجنتين،
3: شوفوا القرارات كل
4: الأرجنتين شيء
3: شرارة بين الكوريتين في أي لحظة يكون معناها شرارة، حرب مسكوت عنها بين اليابان والصين كره ما عندك حتى فكرة، ويمكن تايوان والصين. شوفوا العالم العربي بكله، كل البلدان العربية يمكن باستثناء دولتين وثلاثة كلهم عرضة للحروب كلهم، وراه نتكلم على بلدان حتى جيوشها على الحدود. تكلموا في على بلدان عربية ثم اللي تحت مشيت هزها التاريخ، وفما أخرين التوى يعني شرارة كيف كيف. إذن هذا السبب الأول. السبب الثاني، التاريخ علمنا أن في انحدار الحضارات تقوم حاجتين الشعبوية والحروب. يعني وقت ما عاش يلقى كما توى شوفوا الدولة الفرنسية ما عاش لاقية حتى تفسير باش تفسر الانحدار الاقتصادي والاجتماعي الرهيب اللي قاعد يصير، شنو نعملوا؟ نطلعوا الشعبويه ونلوجوا على الفوال ونلوجوا على امور اخرى ونلوجوا على حروب مستديره، نشعلوا حرب بور دي تورني. باش
7: السؤال سيد العميد لهنا، خاطر التقارير هذه كما قلت انت في اغلبها تكون فضفاضه وتقارير صحيحه تتعطى من عند الخبراء. لهنا السؤال اللي يلزم يتسأل حتى إعلاميا وسياسيا، هل نسأل ونقوله هل نحن أمام توسع رقعة الحرب؟ احنا قدام توسع الصراع وإلا قدام حرب شاملة؟
3: مازالت واحدة برك
7: انت فسرت وتوقع قلت
3: مازالت الحرب الأكبر اللي بيصير حرب الماء، لا بروشين غير الحرب البعيدة اللي جايتنا، حرب على الموارد بصفة عامة وأخطرهم هو الماء. وقت اللي جات أثيوبيا عملتك سد هناك قلت لكم أنا قم بالمائية، راو ثم اليوم كي تنحي ثلثي الماء العذب وين موجود؟ في كندا، الاخرين كل يعانيوا كلهم اليوم يقاسيوا، باش تصير حروب على الماء زاد على الموارد الطبيعيه.
7: حرب شامله عميد، احنا نجموا نحكيوا فعلا على حرب شامله؟
3: نجموا نحكيوا مش توتو على خاطر اللي كان شاد
7: الحرب العالميه
3: اللي كان يمنع الحرب هذه هو وجود قطبين كان ثم يسموه ليكيليبر دو لا تيرور، يعني توازن الرعب. اليوم اللي سيب ايدين الغرب وامريكا هو سقوط في وقت ما الاتحاد السوفيتي. اليوم اللي ربما اللي يخلي شويه امل هو صعود روسيا والصين مع بعض وهما حلف واحد، مش تمش ما يرجع شويه لكيليبر داتيرور، هذاك الحل الوحيد. لكن ماناش راهو في منأى من حروب مشتعله كما في الشرق الاوسط، راهو ممكن تشتعل. اليوم اللي قاعد يصير في اليمن راهو ممكن يتقلب في لحظه الى حرب شامله في المنطقه كل. هذاك علاش اليوم فما مشكله نتاع زاد نوعيه القاده الموجودين. كانت قبل ثم ديما قاده عندهم رسانه، تفكروا كينيدي كيفاش منعنا من حرب
7: دبلوماسيه
3: وكذا. اليوم العالم يقوده مجانون ناس مجانين والا ديزان كومبيتون، معنا ناس عادي ميل كفاءه ولا مجانين. شوفوا ثبتوا شوفوا بعد ميركل ايش صار في المانيا، هالرئيس الفرنسي هذا والهزه 3000 مليار ديون، شوفوا يعني البلدان الكل تقريبا كما هكايا نستثني إسبانيا ربما جاها واحد رزين، الأخرين كلهم سقطوا في غياهب معناها عدم الكفاءة ودعاة حرب. وشفنا يعني أكبر جيش في العالم وزير الدفاع نتاعو إنسان مخمور، إنسان فاسد، إنسان فاسق، وهو يقود في أكبر جيش موجود على وجه الأرض، مش تفهموا احنا وين. فهمني هذاك علاش قلت لك راهو الشبح موجود، أخطر ما يمكن يصير اللي ممكن يعمل حرب عالمية هو هي تايوان، عكس ما يظنوا العباد. تايوان ممكن تعمل حرب عالمية فعلا، لأنه الصراع عليها كبير برشا بين الصين وأمريكا، وقد ما ثمش صراع مباشر إلا غاديكا إلا معناها في تايوان. هذا هو ما عندي ما نقول لك.
7: حكيت على اليمن ما يحصل بين اليمن والسعودية سيد العميد.
3: نعم بتبيع لا، والعراق دخل في العجة، ويعني الحوثي منشيرة، ويعني الحشد الشعبي في العراق منشيرة، ودخلت بعضها الحكاية. وراهو قلت لك هذا مؤشر خطير، لأنه خاصة غاب دور الأمم المتحدة وغاب دور الدبلوماسية في العالم، كما لغة السلاح اليوم ولغة القوة هي الطاغية، وهذا هو الخطر الأكبر على يعني العالم اليوم.
7: يعني اللي فهمنا من كلامك سيد العميد أنه راهو اليوم ممكن نحكي على توسع، وقلت كلمة مهمة، قلت راهو بين كل قارتين كل زوز بلدين راهو فما إتنسيل نجم تشعل في أي وقت.
3: حروب موجودة هي توجه، راهو شوفوا الكونغو وش قاعد يصير بين
7: من يتحكم في هذا سيد العميد؟
3: يتحكم في هذا رأس المال اللي هو الوحيد اللي هو عنده مصلحة في اللي قاعد يصير. وقت نتكلم على نورثروب، نورثروب كما سيرش حرب تفلس، اللي تسمعوا وكل F-35 و-F-16 يلزمها تخلق حروب، وهذوما ولو نوع من تنجم تقول جمعية مع بعضهم، فهمتني؟ هذوما رؤساء الأموال الكبار موجودين في فرنسا وفي ألمانيا وفي أمريكا، وهم اللي يسيروا في العالم، راهو هم اللي يسيروا في العالم والريتم يخلق لك حرب من لا شيء. راي يعني الناس كل تسأل علاش السادات مشى وقتها
4: كام ديفيد،
3: الناس كل يسخيلوا سلام، هما 40% من رجال أعمال المصريين قالوا له ستوب، ما عادش دافعين حتى فرنك يزي برا امشي عمل سلام،
7: ما
3: قالوا ما عادش دافعين مجهود الحرب، ما عادش خاطر غالي برشا، هما اللي ضغطوا عليه. وهذا ما يتقالش، راه يتقال كان في كتب الاستراتيجية أرغموه باش يمشي لإسرائيل ويعمل لك الصلح وقتها السادات إذعانا لرؤساء الأموال القويين وقتها في الزمن هذاك. هذا اليوم
7: نقطة أخرى معاش أنا برشا وقتها في دقيقتين. الملاحة الدولية اليوم سيد العميد نحكيه مثلا كيف أنت تقول اليمن السعودية نحكيه لها باب المندب، الملاحة الدولية اليوم قاعدة وكأنها تشكل في خارطة جديدة ومشاكل جديدة.
3: كيفاش دخلت اليابان في الحرب؟ يقول لك كيفاش دخلت اليابان في الحرب على جال الملاحة، وكان الهجوم على بيرل هاربور، دخل اليابان في الحرب ضد أمريكا وولد حرب معناها عالمية زاد كبرت وقتها. اليوم مع الأسف كان عندنا قانون ممتاز جدا اللي هو قانون البحار، وكان منظم لأقصى الحدود، وكانت ربما أكثر حاجة منظمة في الكرة الأرضية هو قانون البحار، وكانت الناس كل تحترمه لأنه عامل معناها شريط الحدودي نتاع الدول، وعامل المياه الإقليمية ومياه الدولية وكيفاش تتم عملية الإبحار، يعني كانت أمور. اليوم قانون البحار طاح في الماء، قانون البحار بعد الحروب اللي راهو فيها توا ولت بيراتري، معناها ولت نوع تاع فكني وفكك واضربني ونضربك، فهمتي؟ طاح في الماء،
7: طاح في الماء، قانون البحار طاح في الماء. شكرا سيد عميد، يلا نمشيو لكويز اغاني.
12: كويز اغاني.
7: اي سي فنان اش حضرت لنا اليوم يا محمد سعيد؟ اطربنا.
6: اي تو نبداو بسيد العميد.
7: شنف اذاننا،
6: شنف الاذان باعذب الالحان.
7: يلا
6: اي سيد العميد، اي
7: اسكتوا الناس الكل واحد. يلا عميد. اي
3: عبد الحليم حافظ.
7: اي وشكون معاه؟
3: فكر الاسم غني
4: غير ما تفكر خليه.
7: يلا يلا يلا يلا. اي قول قول
5: انا طلعت
7: طلعها ويتسمع قال حليم. اي
3: سمى فيلم تاع شادية حاجه غريبه.
7: اي نطقوا نطقوا.
3: ايه نتفكر في الاستيكوس
7: والبسكليت والدنيا
6: كتبها حسين السيد، لحنها منير مراد، من فيلم معبود الجماهير عام 1967.
7: صحيح
3: من أحلى الأفلام.

0: حلو حاجة غريبة
1: بس
2: تغني بس كله تغني البسكليتة.
0: شوف رما عندك الحق مش تقول حتى كلمة في شادية ولا عميد قاعد
3: اللي بس كل عبد الحليم مش شادية شادية ذيك بمبرة على روحي. شو مسيو هاني طبعا
0: يلا مشو لوروزة
2: هاي
0: يلا نورز
3: عميقة نسيف
4: ادم يا حلو
0: اي
3: ان شاء الله ان شاء الله

0: برافو حبوبة قبلوا مهند يذهلي
1: حبوب طلع إيدم
0: ونكسوس أي
1: اسمع سيدي حبوبة
0: يا برحبوب شباب الكويز
1: أي
0: يا حلو إيدم حلو يلا محمد
2: هاي الدوك
1: هاي أخويا
2: تفضل
1: تفضل رضا الله وراضي ناك تعالي السلامة
0: لا
2: هيك في فورمة
1: أخويا
2: شكرا تعالي السلامة

0: كده
1: هو راهو السعوديه معروفه عندها اصوات اصوات تقتل. هو ثم من الجيل الجديد ابراهيم الحكمي عنده اغنيه تقتل ما بدي اقول لك شو بيني
2: شو اللي قراني بهالدنيا
0: تقتل اغنيه تخبل با. هو من الجيل الجديد يتسمى
1: طبعا
0: طلال سلامه وكل حلو حلو يا فنان.
1: قرجومه معتبره السيده
0: اي قرجومه
1: والله قرجومه معتبره والله
0: ما بدي اقول لك حافظ منها شويه
1: طبعا
0: يلا محمد
1: ما بدي

0: حلو انت ومعين بعد برافو محمد
1: هي.
0: برافو هاي كمل لنا في التقاطقي
1: صاحبي الرقيق
0: يلا رقيقي
2: سير بالغرام هالكون ابتدى وين الفوري
3: هو الرب
2: الفوري ملك الاحساس
0: ملك الاحساس
4: بتفاح
1: وانت الامير بتاع الاحساس
0: هو الرب
3: هو الرب هو الرب
0: اسمع اسمع مين
5: الكون ابتدى ويا سلام
6: ارامام
4: ارامام
6: ابراهيم تتاليف

0: بالغرام وقلك فوري برافو احمد احمد بيدو طلع بالغرام
1: الغناية ذي خرجت عام 2006 أي بعد عامين بالضبط من اللي خرجت الغناية الأصلية اللي هي أرامام
0: أرامام مش نكلمك أرامام معناها ماني مش نكلمك
1: أي زادة مش كان الغناية هذي إبراهيم تدليس اللي هو
0: مغني رائع
1: مغني رائع جدا ومش كان الغنية ذي اللي خذوها يعني فنانين عرب ولا خذوها غاني يعني معناتها من تركيا صبر الرباعي زاد خذا يهون الليل وسهر الليل اللي هي ليل ملاي
2: يا غايب
1: يا غايب علمني ثم برشا ثم برشا غنية
2: انت شمسي انت
3: يعني هذي نعرفها من صغري من صغري من اللي كنت عمري 10 سنين نعرفها الاغنيه
2: بابا
0: بابا بالغرام
4: من اللي عمرك 10 سنين تعرف اسمه
3: هذا نعرفها في صغري خاطر الاغنيه دونك قعدت حفظها هذي كان
4: هو عمرك 18 سنين
2: هو عمره 18 كابتن انت بقى علينا كالمثال التونسي انا وياك في الحكايه هذيا كاك لطرش في الزفه
4: والله علاش نحب ولا مغروم به هذايا
0: مقصودي
4: تو مشيك نضرب بسكيت باري اسمه ابراهيم
0: ابراهيم تتاليس
4: يكون ضربوه كذا تو محاق وكذا
0: وحرموا حرموا ولاده من المراه
4: هكا في الاخر ولا صحاب
2: يعطيك الصحه ولا
0: اي بنته
4: عنده صوت فريمون شيء
0: بنته من مرته لو من مرته لو ثانيه هذول شافها بعد 16 سنه
4: بعد شو غنيت معاه
0: غنيت معاه اول مره شافها في الحفله هذيك
4: عنده صوت مش موجود
0: اعطينا شويه
1: غنيه الطلياني
0: طلياني
4: بليدة
0: خليوها ترى
4: هاي في ساعات
2: متاع وردة نوع عليها شبه وردة
0: ايه اما تحبها انت
2: في زحمة
0: لا
2: نجيب
0: لا
2: شكوني احد لدى
0: غنيتها
2: عزيزة جلال مستنياك
0: مستنياك يا طليب
4: والله استنيت حتى انت موجود
0: عزيزي
2: مغربية وبطل
0: أي ما موجودة حضرت في حفلة رسامو
5: تحية الليلة الشمطوري اللي طلع في الغنية
0: ليلو تحية
2: الليلة قرن ما شفتهاش
0: وتحية زيدة تحية المهند اللي قال سيبوهم العميد والكابتن اسمه كان جوجوش من إيران تفكرها جوجوش يلا شو مازال عنا محمد
1: مازال عنا غنية للكل أي. باش نطلعوها وغنية الكتيبة بيان سور
2: أي يلا هي
1: باش كنا نبداو
0: غنية بالكل للناس كل
2: مسك الختام الكتيبة
0: يلا اللي طلع لكم
2: أم كلثوم بقى عايز تنساني
3: كلثوم
4: استني
2: ولا
0: كيما استني
2: انا بس
4: انا
2: انت في ظهرك
0: انا في
4: ظهرك
2: هذه اللي غناتها البنية التونسية غدا أم كلثوم التونسي سنة الخطايل
4: هذه انت يعني كم
0: اسمع هذه يا جوك
4: جوك

0: مش قولي كيوتاني
1: هذا كانت القمة التسجيل تاع سنة الخسائر وعمرها 14 سنة وقت كنا تونس قلنا آه صحي لقينا أم كلثوم وكانت تلقى التسجيل فولة وتقسمت
0: يا ريت يا ريت يا ريت
1: تلقاها زعما نادية سنة الخسائري
2: الكوبليه الاخراني زاد نتاعها معروف جدا
1: سنة الخسائري أنا في انتظارك

0: الله الله الله
1: برافو برافو محمد حاجه هايله برشا. يلا غنيت الكتيبه قبل ما نمشيو الاستوس بونوس
0: توسي
2: صدالي
1: خليو الكتيبه
2: صدالي
1: يلا كتيبه يلا
0: نجيك
1: برافو معز منوبي
2: نجيك وتنجيني
1: نجيك.

0: عشتنا عياد لما نكون اثنين بعد عن العينين لما نكون اثنين بعد عن العينين
1: ينجيك وينجيني إن شاء الله ربي ينجيك الكل وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. برافو كتيبة محلة التفاعل متاعكم مع الغنيات
2: تفاعل الحيني
1: الحيني أي
3: عندي الكاس من بعد إذنك اليوم عيد ميلاد ريهام تنزا فاتي إن شاء الله كل عام تحب الخير يا ريهام إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله ديما هكا فرحانة وإن شاء الله ديما تحتفل بعد ميلادك وعاملة جو
1: ريهام تنزفتي تحية لها
3: كل عام تحب الخير يا ريهام.
1: وزيد هنا عندي ديديكاس ياسر سبيسيال وعيد ميلاد اليوم ياسر سبيسيال المايسترو بسوطة عبد الباسط بالقيد اليوم عيد ميلاده يا مايسترو إن شاء الله كل عام وانت حيب ألف خير. أنا شخصيا نحبك برشا وحنا الكل نحبك ياسر عبد الباسط بالقيد تربية وأخلاق وموزيكا وثخامة قديش متربي أنت عبد الباسط وقديش الناس أصحابك راو ياسر مزهرين خطر أنت صديقهم. تحية كبيرة لك بسوطة دكتور قلو كل عام حيب الخير عشيرك
2: 32 سنة مهم سهلين فهمت ديت تكبت شوية بسوطة
1: سلام كل عام حيب الخير صديقنا ولد البرنامج ولد ناس الديوان وحبوه برشا وإن شاء الله زيدا كل من اليوم عيد ميلاد وقلوا كل عام تحي بألف خير. سامية سليتي تقولي مزيد قاعد تقولي أنا طلعت قبل سامح سمسومة رو أنت فوق المنافسة
2: نلعب أحد
1: في الكويز لغاني رك قبل الناس الكل
2: هي مهند ومعز
1: فلا شكرا لكم الكل يلا برومو راجعين بعدها في أستوس بونوس.
4: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح
5: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: النهار متسمي على صباحه
6: وصباح رباح
4: تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من الستة للسبعة سبعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيمان السكوحي ديوان فام

0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
1: وزنا معكم في ناس الديوان، نفرحوا برشا كيف تكون بحدنا. يلا ورقه وستيلو، حضروا رواحكم توت سويت في استوس بونوس.
2: استوس بونوس
1: لا جي جي جيهان غزيل تو كان يضيع لك الكنش هذاك شنو؟
3: نقعد نحكي هكا
1: العلم في الراس.
3: العلم في الراس وليس في الكراس.
1: شحوي لك جي جي صباح.
3: شحوي لك انت صباح لاباس.
1: جي جي محلوف الابيض.
3: عايشك عزيزتي الغالي، عايشك عيني الحلوين.
1: اش عندنا اليوم؟
3: اليوم برشا بعثوا لي ميساجات قالوا لي ذكرنا بالماسك نتاع القشور نتاع العظم وحبيت نبدا به اول حاجه.
1: اي
3: تراند هو
1: ونسلم على سهام
3: برشا.
1: طيشت لها قشور العظم عملت لي هكا.
3: دك حبيت نقولهم اللي اي وحده فيكم نعرف اللي تستعملوا برشا العظم، احنا في تونس وتوا باش نرجعوا ناكلوا العظم خاصه برشا الصبح.

0: دونك اي وحده يكون عندها القشور تحطهم بين 5 ل 10 دقائق في وسط الفور نتاعها, خاطر نعرفوا اللي العظيمه جيتنا متجيجه وفما بكتيريا على السطح نتاعها, دونك باش نقتلوها من بعد نرحيوهم على الاخر هيك القشور هذوكم, وباش نعملوا بهم الماسك مع الابيض نتاع العظمه.
1: حتى كي تبدا العظمه مصموته كمان نحط في الفور,
0: ديما نحطوا في الفور
1: نيه ولا مصموته, نحط
0: نيه ولا مصموته, واحنا كي تبدا نيه نحافظوا على هيك الغشاء الداخل هذيك, راهو هذيك فيه النسبة الأكثر متاع الكالسيوم. احنا كي نجي ونحسبه ونقوله شنو الفايدة متاعها, هي غنية بنسبة عالية بالكالسيوم, لكن النسبة الكبيرة نلقاها في الغشاء المخاتي هذيك اللي يبدأ لفف العظيمة متاعنا.
1: دونك نحط في الفور,
0: دونك نحط في الفور من بعد نرحيها على الاخر حتى لتولي بودر, ومن بعد نخلط بالأببخي, هي العظمة باش تعطينا مغرفة القشرة متاعها. دونك هذيك تكفينا ماسك للوجه, نخلطوها مع الابيض متاع العظمة, نحطوها على وجهنا, راهو يعطي إيفي ليفتينغ, وفيه نسبة عالية من المواد المبيضة اللي تنجم تبيض لنا البشرة متاعنا القشرة متاع العظمة. دونك الهوني باش نلقاو نتيجة ياسر طيارة, وزيد باش ننظفوا زيدا بالأبيض متاع العظمة, نعاونوا برشا على التنظيف متاع المسامات متاع الوجه متاعنا خاصة.
1: قديش نخليوه الماسك هذا؟
0: وين يشيح؟
1: يشيح
0: ديجا هو من 20 دقيقة 25 15 حسب البشرة. كتبدا بشرة جيفة على بكري هو يبدا يشيح. دونك الهوني نقول لهم هذه الفايدة نتاعو.
1: قداش من مرة في الجمعة؟
0: ديما ماذا بينا مرتين, نستعملوه مدة 3 شهور وباش نلقاو نتيجة طيارة برشا.
1: نزيد 400 ملي مراوسو الماسك
0: أقل
1: أقلي.
0: أقلي كي نبديو ماخذين عظم وكونتيتي, دونك أقل. الحاجة الثانية باش نحكي لهم, قالوا لي نحبوا على حاجة تحفز الكولاجين, وفما برشا ضاعوا لهم لي فيبر نتاع الكولاجين في البشرة نتاعهم. دونك الهوني نقول لهم نحب نمشي بكم الأقوى ماسك مر عليا أنا وفي الاستعمال وفي الروتور الكل, اللي هو ماسك القرفة والعسل. القرفة راهي فيها تكنيك, انا نقول تقولش عليها وخز بالابر, تقرص البشره نتاعنا باش تحفز الدوره الدمويه وتعطيها اكلا. دونك الهوني نستعملوا القرفه باش نلقاو نتيجه, وبيان سور ديما هكا تيست على اليد. نرحيو القرفه بودر على الاخر, مغرفه عسل اونتي انفلاماتوار نتستيو على يدنا.
1: قديش قرفه معها مغرفه عسل؟
0: مغرفه كبيره نتاع ميكل عليها مغرفه نتاع عسل, واذا كان وجهها معناتها يتطلب اكثر تنجم تستعفى. شكون يقول لك نحب نخبي حتى الماسك نتاعي؟ دونك هذيا بالنسبه للوجه. نحب نقولها من المره الجايه نحكيو شعر.
1: مرجينا حكي وشا فوالا خفلف بريسيس كونسيز مع جيهان غزايل. شكرا لك لجي, هذه كانت استوس بونوس.
2: أستوس بونوس.
1: قبل ما نخليكم نحب نذكركم أنه كي تكفل صغير تغير واقع عائلة, اكفل طفل أحميه خليه سبب في تغيير محيته وواقعه للأفضل. اليوم ألاف الأطفال تستنى في الدعم, تستنى في التونسي اللي يدخل على www.sosbu.in, يعمل الكفالة الشهرية القارئة بطريقة شفافة وآمنة. البيابي الاقتطاع الشهري القارئ اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري, تنجم تبدأ بدينار في النهار 30 دينار في الشهر. أنت ما يبدلوا لك شيء في حياتك, لكن في حياة الطفل الصغير يبدلوا برشا. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعطيك الفرصة باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل صغير. ونفكركم أنه عندكم امتياز جبائي كشركة أو كفرد تتمتع به, ملا خليك شريك في الحلمة هذه ومديدك بالخير ليهم. من نفكركم تنجموا تدخلوا على www.sosbu.in ولا تكلموهم على 58 371 002. شكرا SOS, شكرا لكم انتم اللي كنتم معنا في المتابعة والاستماع. نتقابل غدوة في نفس التوقيت من 5 للـ7 في الموسم الثالث لناس الديوان. ديسي لا سماح مفتاح تقول لكم نحبكم برشا في لمنا.
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سماح مفتاح في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
4: على 103.2
3: ديوان فام. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
5: موجز 7 مساء ديوان فام. عسلامة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تقرر عقد جلسات استماع إلى وزيرة المالية لبحث أسباب التأخير في تقديم تقارير تنفيذ ميزانية السداسية الأول لسنة 2026 وفرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2027, إلى جانب مناقشة إمكانية إعداد قانون مالية تعديلي على ضوء تذبذب أسعار البترول وتأخر إصدار النصوص الترتيبية الشعبية. كما قررت اللجنة عقد جلسة استماع مع رؤساء الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لدراسة الوضعية الطاقية والوقوف على أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء لمتابعة الإجراءات المعتمدة لضمان استمرارية هذين المرفقين العموميين. رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر يؤكد أن اللجنة ستنظر في إمكانية تنقيح بعض الفصول القانونية واقتراح تشريعات إضافية لتجاوز العقبات التي تواجه قطاع الحبوب، مشيرا في تصريح لمراسل ديوان فام بالقيروان إلى أن التعديلات المرتقبة ستتخذ شكل مبادرات تشريعية تقدمها اللجنة النيابية أو عبر مشاريع قوانين تعرضها وزارة الفلاحة. وبيّن بن عمر خلال ندوة وطنية حول قطاع الحبوب انتظمت اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقيروان، بيّن أن أبرز الإشكاليات المطروحة في القطاع تتعلق بالأسمدة والأدوية والبذور، وأن الفلاحين يواجهون إلى جانب هذه الإشكاليات تداعيات مباشرة للتغيرات المناخية. المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية تولى اليوم إسناد علامة مرحبا لجودة الاستقبال في المصالح العمومية والخاصة إلى 13 مكتبا جهويا ومحليا تابعا للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وذلك تتويجا لانخراط هذه المكاتب في مسار تحسين جودة الاستقبال وتطوير الخدمات المزداة للمواطنين. المستشفى الجهوي بتوزر ينجح في إجراء عمليات جراحية لاستئصال عقد مشبوهة من الثدي لفائدة 3 نساء في تدخل طبي هو الأول من نوعه بالجهة، وفق ما أفادت به الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، والتي أشارت إلى أن هذه التدخلات الجراحية تم إجراؤها بالتنسيق المشترك بين المستشفى الجهوي ومعهد صالح عزيز، وهو ما يشكل مرحلة متقدمة نحو تطوير القطاع الصحي في توزر. كما مكن هذا التدخل المريضات من تلقي العلاج محليا دون الاضطرار إلى التنقل نحو ولايات ومؤسسات استشفائية أخرى. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا إلى عزل إيران اقتصاديا بشكل تام، مرجحا في نفس الوقت إمكانية التوصل إلى اتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم.
2: Soyez alerte, البرمجة الشتوية à la carte. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة.

سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: ترند مع ديو ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل
1: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام
3: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا يتواصل حتى للـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تخدم توا، إن شاء الله ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة، الناس اللي تسمع فينا في الديارة، إن شاء الله نكونوا مونسينكم والجالية التونسية لتبع فينا بالخارج. تحية خاصة للجميع، أهلا وسهلا. شو باش نحكيو اليوم، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا توتسويت
5: لغكاب.
4: أثار إعجابا كبير فارس يتخلى عن السباق لأجل سلامة حصانه، موضوعنا في فيسبوك. هل ما زال إضراب المحروقات المبرمج ليومي 23 و24 من سبتمبر قائما، وكيف ستؤمن غرفة نقل المحروقات تزويد المحطات، موضوعنا في أنفو أنتوكس. بعد أن أغرقت الأمطار نفق حي الروضة، هل أصبح مشروع لرفار يمثل خطرا على باردو، موضوعنا في الأكتوة. إعادة دهن مجسم المرأة والنخلة في مدخلة قنطرة الشمامة بجبس يثير جدلا واسعا، موضوعنا في العيون. أثناء زيارته لصفاقس، ماذا في زيارة وزير التربية غير المبرمجة لعقارب، موضوعنا مع الانفيتي دو جور. بعد مشاركتها في ندوة وطنية تبحث سبل تأقلم قطاع الحبوب مع التغيرات المناخية، ما هي الحلول التي ستقدمها لجنة الفلاحة بالبرلمان، موضوعنا في الأجرية. هل أصبح نقص الفيتامين د شائعا لدى التونسيين وما هي أسبابه، موضوعنا في فيدباك. ومسلسل كوميدي مصري يعرض حاليا أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، نقترح عليكم في بون بلان.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 مع هدى الورغمي.
4: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحى السويسي كنت درجتها، الهدى الورغمي معكم كنت ميكرو.
5: فيسبوز
4: فارس تونسي تصدر ترند الأيامات الأخيرة بعد أن تخلى عن السباق لأجل سلامة حصانه. شنو اللي صار؟ تخلى الحلبة راهو نتاع جاي جرب مع حصانه، لكن في الأخر انسحب. مش سهل راهو فارس ينسحب من السباق، لكنه اختار أنه يحافظ على سلامة الحصان نتاعه. شنية قصته مع حصانه، شنية حكايته مع الحصان هذايا، نحكي في الموضوع وتفاصيل وتدشويت. ضيفنا في المباشر موجود في الخارج ويتواصل معنا الفارس التونسي رأو في الشابي. مرحبا، هلا وسهلا، شنو حوالك؟
6: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور. مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا على قبول دعوتنا. رؤوف، تحدث عليك توينسا الكل تقريبا وحتى العالم العربي، تخليت عن سباق من أجل سلامة حصانك، شنو الحكاية وشنو تفاصيلها؟
6: لا، هي الحكاية وما فيها هي لما حالة ما تهيبنا عملت تراند على خاطر يعني الأغلبية متاع العباد هم كافالية، أي كافالية ما يشوفهاش حاجة غريبة.
4: أي فارس ما يشوفها يحسها بلا، أي
6: معناتها اي فارس معناتها يفهمها انه معناتها الانسحاب في السباقات سورتو نتاع قفص الحواجز معناتها حاجات نشوفوها والاولويه ديما في السبور كاست الرياضات الفروسيه
4: معناتها
6: والا السباقات المداومه يعني الاولويه ديما للصحه والبيانات نتاع الحصان وهذه معناتها في الليتيك في الليتيك نتاع الليكيتاسيون معناتها الفارس والجواد نتاعو يفورم ان كوب
4: شبيه الحصان شنو اللي صار مع حصانك نرجعوا الاول الحكايه والقصه مع حصانك اللي قعدت فتره وانت تعالج فيه هاي
6: هو الدوكيومنتير معناتها توا كيف بداو يحركوا في البيبليسيتي مع يعني مع الانستغرام ومع وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي عاد طلعت عندها 5 سنين من الدوكيومنتير لاول مره
4: نعم الدوكيومنتير عندها 5 سنين من اللي تخدم
6: هاي
4: قصته قصه شنو هي القصه؟
6: قصته انه معناتها كانت مولاته ايطاليان اللي هي دي حبوا تموت عليه توفيت مرمد من بعد قعد يتباع من بلاصه لبلاصه حتى لين خلط لتونس باه يطيق جهه التحيه دونك وفي الفتره هذيك انا معناتها وقت نزلت راجع وحب نشوف عن نركب ونخدم معاه ونطوروا فكلم صديقي أيوب هذا يمشي طبيب في تقطان معناتها في الأمريكا ومعناتها ومخططه فارسة خرجوا بلاد وقت خرجوا وطيحها وطاحت دونك كيف هرب وحل في الأسلاك الشيكة معناتها أنا جاية متاعي وقت نجيب قادي لقيته معناتها ضربة مثل جديدة
4: ويروح
6: أمبو بارتو دوكيمونتير ركزنا على البارتي اللي تحت لكن هو في فخذه المثالي كيف في ظهره في يتكتف بالأسلاك الشيكة
4: وتم انقاذه في ساعة ولا تفطن ولا تم التفطن انه هو حل في الأسلاك الشيكة بعد
6: ينصير الفارس وقت اللي يطيح ويهرب حسان ما يروحش إلا ما يروح به
4: فعلا هاي
6: دونك أو رأوا فيه للنادي وبعد طلب أنا كنت معناتها وصلت معه الحكاية هذه معناتها علاش في الدوكيومنتير ركزنا على الجانب النفسي ثاني اللي فيه معناتها يعني القصة كاملة مش كان أسلاك الشائكة هي اللي عملته التروماتيزم وعدم الثقة في البشر معناتها
4: كان
6: ضعيف برشا
4: كان معنى مهزوز معناتها نفسانيا
6: اي وقعد برشا في البوكس والبوكس حاجه تضر برشا معناتها الاستريم تاع الحصان حيوان يعيش في الطبيعه مسيب الباركور 40 كيلومتر باركور فصيل معناتها في الطبيعه ويعيش في مجموعات معناتها يحب الانتراكسيون العزله تضره برشا نفسيا دونك عملت يمكن 3 شهور معاه ما ركبتوش
4: قعدت
6: جوست نمشي نحط نظف داوي جبنا الفيتيرينير وبعد كملت معاه حتى لين معناتها ولات بدنا علاقة ثقة هذيك معناتها وصلت معناتها نخرج به حتى للفيران الجبل زي ما نسيب الحصان نمشي نحوس هو صديق
4: بنيت معاها علاقة متاع ثقة بشوية بشوية
6: اي من بعد بدينا بشوي بشوي هو اصعب حاجه معناتها المورال معناتها الكوتي بسيكيك في الليكيتاسيون الكوتي نتاع الفيزيك الحصان اذا كان ما عندوش مشاكل العظم ولا مشاكل معناتها نتاع تسمى دي مالادي ولا اصابات باش تحضر حصان فيزيكمون ساهل يحضر فيه ساعه الخدمه الكل ديما نخدموا على مخ الحصان معناتها
4: على الجانب النفسي اكثر هاي
6: دونك فوالا من بعد بدينا في التحضير الفيزيك ورا الحصان حسينا روحنا حاضرين on s'est engagé avec la compétition. وقتنا كل شيء ما تظهر لي عادي صدق في الفن للباركور بعد من سنة ولا فكر معناتها أنا كل شيء أنا صار إني حسيت
4: مرتبك معناتها حسيت مرتبك
6: أنت كي تبدأ راكب راك يولي عندك مش مرتبك ها الارتباك الزوز يتو مرتبكين وقت كومبيتيسيون فوار ضربة الاسونات طيب تفكير كما اكزام ولا كما واحد عنده معناتها دونك لي اما ليكيتاسيون تبدا معناتها كونت فو فورمي اون سول انتيتي يولي تولي الكافالي عندي كات فاس عندي اربع سات حسيت انا اذا عندي سات قدامية اللي صار
4: مش هي
6: لا فهمت لا اي فهم طمع لك ومسينا وبستاكي دونك وقفت الحصان ولا
4: وانسحب
6: فور لو بريزيرفي اي فور لو بريزيرفي مام بون بعد معناتها حتى الضلع ماهيش ضلعه كبيره معناتها الضلع اللي طلعت لوك الجامعه الضلع ما يحس على ساقه فهمت
4: فوالا وتوا معناتها شنو وضعيته الحصان شنو العلاقه بيناتكم؟
6: توا صافي 5 ans
4: فوالا من الحكايه هذه
6: العلاقه نزل عليه من بعيد نزل عليه من بعيد خذيته اون شارج كافاليير معناتها كيما نقولوا الى على ريتريت حوس لي بلاد ياكل مليح لهي بيه بالبدا بالبدا دونك ولي على ريتريت بارابور كومبيتيسيون حتى في العمر شويه وانتر تان خذيت حصان اخر ومشارك معناتها تجربه اخرى
4: باش تشارك به معناتها في المسابقه هذاك
6: سميناها موفون
4: انت تو موجود في الكومبيتيشن
6: مش في الكومبيتيشن الحصان جوزماني هذا اللي تعدى في الجزيره سي ان شوفال دوبستاك الحصان اللي بعده خذيناه خذيته بور لونديرونس مي اللي في موفون معناتها كان باش يموت حتى اللي هبط من الكاميون ما نجمش يمشي. خلطنا بيه هذيك دي كاليفيكاسيون تو يجري في الانترناسيونال الحمد لله.
4: ما شاء الله. ما شاء الله. ان شاء الله التوفيق نتمنى لك كل النجاحات ان شاء الله ترجع تونس ونحكي اكثر لانه حسيت الصوت مش
6: حاجه
4: قل
6: اي الصوت بعيد خاطرني بعيد شويه اختار ما حبيت مدلكم في الاكتواليتي حبيت نقول معناتها اللي راهو انا دي كافاليي دو تري تري كاليتي في تونس. notamment Razi Louz, il y a pas longtemps, hein, c'était les Jeux méditerranéens, qui t'arrête, à mal dixième place, avec trois parcours sans faute.
4: Alf Mabrouk, Alf Mabrouk le Razi Louz.
6: On a des cavaliers de très très haute qualité, sauf que le Nawer est aussi pas choyé, c'est un sport qui nécessite beaucoup de...
4: d'argent.
6: Voilà. Ou il y a des gens, voilà, sinon on a maintenant سين من كفاءات عالية انترناسيونال
4: ولا ان شاء الله نتلاقوا بها الرياضة هذه
6: في السويل في العالم الكل
4: ان شاء الله نتلاقوا بها الرياضة هذه ونوفروا لها كل الامكانيات ان شاء الله شكرا لك راوف الشابي الفارس التونسي اللي الدوكيمنتير اللي صورته معاه قناة الجزيرة أثر برشا إعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي قصته مع حصانه اللي تخلى على المسابقة لأجل سلامته مصلين معكم مشوارنا مرحبا 27 دقيقة على موجاتنا مع ديوان FM كل ما

0: دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. هل ما زال إضراب المحروقات المبرمج ليومي 23 والرابع 24 من سبتمبر قائما؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سيد سلوان سميري، مرحبا، أهلا وسهلا. شنو حوالك سيد سلوان؟ شكرا، يفضلك، اهلا وسهلا، مرحبا. اضراب اعلنتوا عليه منذ فتره، قلتوا انه نجموا معناتها نتخلاو على هذا الاضراب اذا كان توصلنا الى اتفاق. هل هناك اتفاق؟ هل هناك مفاوضات؟ هل الاضراب الغي كما سمعنا؟ هل الاضراب ما زال قائما؟ اعطينا التفاصيل.
2: كما تابعته منذ تقريبا قريب شهر 28 وتصدرت البرقيت تنبيه بالاضراب، ولحد اللحظه يعني هنقولوا احنا في مشاورات احاديه وحدنا مع نقابتنا، يعني قاعدين نتبعوا في تسلسل الاحداث. كنا نتوقعوا الحقيقه باش نلقاو اتفاق، خاصة بعد المجهود اللي قاموا به وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وزارة المالية، وقدموا ما يمكن تقديمه يعني لأصحاب الشركات من زيادة في هامش الربح الأسبوع الفات وبمفعول 1 سبتمبر 2026، لكن للأسف بعد ما خذوا الزيادة يعني تراجعوا على مواصلة الالتزام بتطبيق الاتفاق ووجود حتى الأرضية التوافق مع العمال، وهذا توا يخلينا في هالمشكل هذا. احنا توا منذ نقول لك صباح وعلى اجتماع مع النقابات لتقييم الوضع، ونحاول نلقاو أرضية للخروج من المشكل هذا، لكن الحقيقة يعني الغرفة وتصريحاتها حتى الأخرانية وفي آخر وقت وبعد ما تحصلوا
1: 70% من السواق الشاحنات معناتها مستعدون للعمل هك، معناتها هذه تصريحات الغرفة، رئيس الغرفة.
2: بالضبط بالضبط بالضبط، تصريح من نوع هذا. توا الحديث عن مجتمعين يعني يقول لك احنا كسواق مستعدين للاستقالة الجماعية، ورئيس الغرفة يضمن 70% من يعني في الاخر مش هدفنا نعم يصير الاضراب، لكن اليوم بعد ما تاخذ هامش الربح وما تتفاعلش مع نقابتك على الاقل ولا مع عمالك في حد الادنى.
1: نذكروا شنو هي مطالب العمال مع تاسي سلوان اللي على خطره
2: نقاط بالأساس هو كانت مسألة الضمان الاجتماعي، ولهنا خلنا نشكر مصالح الصندوق اللي قامت بدورها ودفعت أثناء التفقد والقاء، وكونه عدة شركات ويقولوا شركة واحدة ماهيش تمر بصعوبات وهي اللي ما خلصتش الصندوق. نقول لك العكس، شركة واحدة هي اللي التزمت وبقية الشركات هما اللي قاموا بسداد المتخلد الأسبوع الفارط، ومش الكل يعني فما جدولة صارت باش على الأقل تحلت مشكلة بطاقات العلاج للعمال. هذه النقطة الأولى، نقطة خلاص الضمان الاجتماعي، والنقطة الثانية هي تطبيق محضر الاتفاق 2 ماي 2019. ولهنا نعاود نقول اللي هو لهنا اللي يتطلب جلسة حوار بين زوز أطراف، بين زوز الممثلين الجامعة العامة والغرفة لإيجاد أرضية توافق، خاطر نتفهموا كونه غير ممكن كونه باش نرجعوا بمفعول رجعي لسنة 2019. كيف كيف يعني هذا نعرفوا التزامات الشركات وحقوق العمال، بين هذا وذاك نجم تكون طرف ثالث واللي هو في الأصل والطبيعة وزارة الشؤون الاجتماعية تقرب وجهات النظر. ولهنا أنا نقولها وإحنا أنا مازلنا مجتمعين مستعدين لتقديم كل التنازلات باش نخرجوا باتفاق يرضي الأطراف الكل، العمال من جانب والسواق، ودعوة زادة من خلالكم عبر إذاعتكم باش تزوروهم وتشوفوا ظروف العمل الصعبة. الجسدية والذهنية اللي تطلب تركيز خاطر نقل المواد خطرة، هذه مسألة حساسة والتزامهم بكل الضوابط، وحتى لتو هم يتناقشوا أنا معاهم ونسمعوا فيهم، ويقول لك اللي احنا باش نستقيلوا استقالة جماعية، واللي يقول لك احنا مع توفير الحد الأدنى على الأقل المستشفيات وين الضرورة القصوى، وهذا ومن غادي رئيس الغرفة يرى بعد شهر يتفكر يعني اليوم، وبعد ما تحصل على زيادة في الهامش الربح باش يقول لنا اللي أنا ما تحصلتش على البرقية واللي احنا في حل متفاق، هذا غير جدي الحقيقة. لكن مع ذلك من أجل بلادنا نعاود دعوة أخرى، احنا على الأقل كطرف نقابي نجم نعاون باش نلقاو حل يخرجنا نقول إما على الأقل في الظرف القريب نشوفه فيه قدامنا، على خاطر مسألة القطاع هذه ضروري كون الدولة تنهي الحالة هذه ونبعده من كونه شركات القطاع الخاص الكل نقعدوا في نقل المحروقات ونقعدوا في أزمات من نوع حكاية. اليوم يلزم نظرة أخرى للقطاع وحلين المشكل نهائيا.
1: معناتها إذا كان فما جلسة تفاوض كطرف نقابي مستعدين لتقديم كل التنازلات والتخلي عن هذا الإضراب؟
2: أكيد جدا.
1: معناتها التفاوض هو بالنسبة لكم هو شرط لإلغاء هذا الإضراب، سينو الإضراب سيبقى قائما.
2: نزيد نوضح، التفاوض مفروض علينا لسبب واحد، نعرف فما بعض الكراهات، لكن في الحالة الموضوع متاعنا هذه ولحساسية القطاع التفاوض مفروض لأنه فما محضر لم يطبق. يلزم يصير النقاش في صياغة جديدة.
1: تحكي على محضر 2 مايو 2019
2: بالضبط. يصير صياغة جديدة ترضي زوز أطراف، يتحصل العمال على حقوقهم وتحافظ على توازنات الشركات من غاديك وترجع للأمور النصابة.
1: واضح. شكرا جزيلا سيد سلوان سميري الأمين العام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل، مرحبا بكم. احنا مصير معكم مشوارنا، كيف ستؤمن غرفة نقل المحروقات تزويدا للمحطات بعد التصريحات هذه بتاع الاتحاد العام التونسي للشغل؟ يحضر معنا في الخط الثاني رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة سيد فتحي الزواري. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: مرحبا بك، اهلا وسهلا.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا. الطرف النقابي والاتحاد العام التونسي للشغل يقول بعد تحصل الشركات على الزياده في هامش الربح تراجعت عن الالتزام بتعهداتها تجاه العمال. يقول التفاوض اليوم مفروض لصياغه جديده حول اتفاق 2 مايو 2019. يقول السواق مستعدون، هدفنا مش الاضراب، يقول السواق مستعدين ايضا حتى إلى استقالة جماعية. شو تقول أنت في الإطار هذا؟ هل هناك إضراب؟ ما فماش إضراب؟ عندكم التزامات من السواق لتزويد التونسيين المواطنين والمواطنات؟ اليوم في حيرة من أمرهم، توا فما إضراب ما فماش، نعبيه وما نعبيوش؟ فوالا، معناتها كمواطنة تونسية اليوم نتسائل هل أنه فما إضراب ولا فماش 23 و24؟
3: نحن بالنسبة لنا احنا جلسنا مع السواق، بالنسبة للشركات جلسوا مع السواق متاعهم،
1: هذا كل شركة عملت جلسة مع سواق،
3: مع سواقها بالضبط. على أساس اللي السواق راضين الأضرار ويحبوا يخدموا على روحهم، وبالنسبة للغدوة هو يوم عمل عادي. على أساس اللي يصير تأمين مسار الشاحنات، وبالنسبة للشركات
1: شو معناتها يصير تأمين مسار الشاحنات؟ معناتها يوصلوا الشاحنات باش تعاد يعني تزود المحطات بالمواد المحروقات، هذا هو
3: تأمين سير الشاحنات لدخول المنطقة البترولية والخروج منها. خاطر المشاكل تصير او نيفو دو لاكسي نتاع الزون بترولية، خاطر تم الأخيان اللي يحبوا يقربوا باش يسكروا كياس. دونك احنا طلبنا مسؤولات باش يأمنوا لنا الطريق، والعمال متاعنا مستعدين باش يخدموا على روحهم. يوم عمل عادي
1: قدوة، هو اليوم عمل عادي وسيتم تزويد المحطات بالمحروقات تقريبا. معناتها كل السواق، انت في تصريح قلت 70% من السواق أعربوا عن معناتها مقاطعتهم للإضراب وهم باش يخدموا
3: بالضبط. خاطر ثم سواق اللي هما متشبثين بالأسواق وثم سواق حرين يحبوا يخطوا على واحد.
1: النسبة الكبرى
3: احنا علمنا السلطة المحلية السلطة الوطنية على أساس اللي عندنا فئة من السواق تحب تخدم على روحها، عطيناهم أساميهم، عطيناهم عدد أرقام الشاحنات اللي باش يسوقها، وطلبنا منهم باش يأمنوا المسار.
1: معناتها غدوة التوانسة ما يخافوش فما محروقات في المحطات؟
3: منطقيا صحيح، ثم يوم عمل عادي وثم تزويد المحروقات عادي. بالنسبة للأخ قال للشركات
1: سلوان السميري،
3: سي سلوان قال الشركات ما تعهدتش بالزيادات في الأجور. احنا قلنا كونه المحضر بتاع جلسة
1: ماي 2019
3: بالنسبة لنا احنا هذاك اضمحل ومشى على روحه باعتبار حاجة واحدة، هو الجلسة هذه هي جلسة صلحية اللي برقية أضراب صارت في 2019 يوم 1 و2 و3 و4 ماي. دونك احنا جلسنا نهار 2 ماي وزارة الصناعة قبلت كونه باش تصرف منحة معينة اللي طالبينها السواق في ذلك العهد. صار امضاء الاتفاق، الطرف النقابي موجود، امين عام المساعد وقتها للاتحاد كيف اتصحت للبرقية قدموها للإخوان المنخرطين في الاتحاد السواق وقتها، رفضوا تعليق الأضراب. الاتفاق كان فيه حاجتين، لما الوزارة مش تمد المنحة هذه لشركات التوزيع، وشركة التوزيع هي بتبيعتها مش تصرفها تصرفها على شركات النقل، وشركات النقل شيء طبيعي مش تمدها للسواق. مالوريزمون دونك ويصير رفع الأضراب، مالوريزمون وقتها ما صارش رفع الأضراب، وخيان السواق شدوا صحيح في أضراب وهضربوا نهار 3 و4 و5.
1: معناه بالنسبة لكم الاتفاق طاح في الماء؟
3: شيء طبيعي مدام ثم طرف من الأطراف ما ملتزمش بالاتفاق اللي عملناه. دونك الاتفاق بطبيعته طاح في الماء، وطاح في الماء اولا الوزاره ما سددتش المبلغ لانه الاتفاق طاح في الماء. دونك بطبيعتنا معناها هذاك تلغى ومشى على روحه.
1: هل الباب مفتوح لمفاوضات جديده في هذا الموضوع ولا لا؟
3: الباب مفتوح في مفاوضات جديده في معطيات جديده، مش في النقطتين اللي جاوا في البرقيه. النقطتين اللي جاوا في البرقية بالنسبة لنا احنا هذوكم هذو محلهم مشاو على روحهم. دونك ما عادش ثم مفاوضات في حاجة اللي صارت.
1: معناتها بالنسبة لكم الأسباب غير موجود.
3: الأسباب غير موجود بخلاف هذايا احنا قمنا بزيادة في الأجور في 2022 و23 و24 رغم اللي وزارة ما قامتش بتعديل الابريكاسيون دو ترانسبور. وزدنا زاد مرة أخرى في 2022 و23 و24 وزدنا الزيادة الأخرانية اللي صارت في 26 باعتبار زيادة في 26 ومش جي زيادة في 27 و28
1: زيادة اللي قررتها الحكومة معناتها
3: اللي قررتها الحكومة هذايا من غير ما صار تعديل في التعرفة بالنسبة للبريكاسيون ترانسبور. دونك هذاك علاش دونك هنا إذا كان يحكي هو احنا تسلمنا زيادة صحيح تسلمنا زيادة في 6% لكن الزيادة هذه نكوفر با les charges les coûts de transport le coût du service de transport اللي هو غلا من 2019 الى انه هذا.
1: معناتها بالنسبه لكم الزياده ما عندها حتى فاعل ما عندهاش فاعليه كبيره يعني
3: ما عندهاش فاعليه كبيره. ووزاره الصناعه مقتنعه بهذا، مي الامور الماديه نتاع البلاد ما تسمحش باش نجم تكون زياده اكثر من 6%.
1: فوالا فوالا معناتها بالنسبه لكم وضع يوم عمل عادي، وعلمتم السلطات بتامين وصول شاحنات تزويد المحطات بالمحروقات. اذا هو المفاوضات تقول على حاجات جديده احنا معناتها مستقبليه، فوالا احنا حاضرين وجاهزين، لكن الاسباب اللي موجوده في البيان وفي برقيه الاضراب اصبحت غير موجود. هذا هو معناتها صفاتي واضح. شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه. شكرا على كل هذه التفاصيل. رئيس الغرفه الوطنيه لنقل المواد الخطيره سيد فتحي الزويري كان حاضر معنا في الجزء الاول من عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل. سيد سلوان السميري مرحبا، احنا وصل معكم مشوارنا، مرحبا بكم الناس كل 7:38 على موجتنا
0: في 60 دقيقه.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقه مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. 7:43 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معاكم حتى للتسعة متاع الليل. هذه في 60 دقيقة بعد ان اغرقت الامطار نفق حي الروضة، هل اصبح مشروع لرفار يمثل خطرا على باردو؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويت. ضيفنا في المباشر النائب البرلمان عن باردو سيد ظفر الصغيري، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
2: مرحبا، مساء النور، شكرا على الاستضافه ومرحبا بكافة المستمعين ديوان فم.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. عضو لجنه الماليه والميزانيه بالبرلمان وخدمه كبيره الايامات هذيا، مش باش نحكي شويه نستنى وحتى ربما يجيكم شي على القليل النسخه نتاع الميزانيه الجديده نتاع 2027، تجيشي وزيره الماليه باش تستمعوا لها على القليل على صرف السداسي الاول من سنه 2026. لكن اليوم باش نحكيوا على باردو اللي رجعت وكانت حديثة توينسا خلال الأيامات الأخيرة بعد الأمطار الكبيرة اللي نزلت بالمنطقة وأغرقت نفق حي الروضة. مشروع لرفير هل أصبح يمثل خطرا على باردو؟ أنت تبعت المشروع هذا من قبل حتى ما توصل للبرلمان.
2: أيضا المشروع ما هوش جديد، نحب نذكر اللي مشروع لرفير هو من 2008، دونك مشروع عنده قريب 20 سنة، معناها وتونس على الأقل معناها تفكر فيه وبدأت في الإنجاز خلينا نقوله نتاعو. في 2016 فما كومينيكي لوزارة النقل، كومينيكي للشركة التونسية معناها للسكك الحديدية، تقول اللي في 2018 أنا باش نبداو الخطوط الكل باش تكون جاهزة وكل شيء، واللي فما 600,000 مواطن باش يتحركوا معناها عن طريق لرفير في العاصمة أو في تونس الكبرى. طبعا المشروع تأخر لسنوات وسنوات عديدة، برشا مشاكل معناها موجودة فيه. نذكر اللي هذا مشروع وطني وهام على أساس أنه باش يحل مشكلة كبيرة في تونس الكبرى اللي هي مشكلة النقل العمومي اللي معناها فيه برشا مشاكل. لكن احنا في باردو في الباساج نتاعو معناها في باردو كان فما شد وجذب، وفي النهاية المواطنين في باردو فعاليات المجتمع المدني التوانسة اللي يشوفوا انه فما ظلم كبير تسلط على باردو بطريقة مرور القطار السريع من باردو، معناها في السكسيون بتاع باردو احنا دفعنا على أنه المدينة ما تتقسمش، ما توليش باردو جنوبي باردو شمالي، دفعنا على أنه الميت ما تتمسش ساحة باردو لأنها رمز معناها تاريخي وثقافي وحضاري، ورمز مش فقط لمدينة باردو لكن قيمتها معناها في تونس الكل. وطبعا أنه لرفير أطار أنه ما يقسمش المدينة لكن ما يأثرش عليها اجتماعيا واقتصاديا وكل شيء، والحلول موجودة. والله كان ما جيش فما حل نقولوا يا سيدي هذا مشروع عمومي والمصلحة العامة وكل شيء تقتضي، ما فماش مشكلة، لكن الحلول موجودة والحلول لقاتها شركة لرفير في مناطق أخرى في العاصمة باش يتعدى القطار السريع من غير ما يأثر على اللي موجود تحته. احنا قلنا عن فياديوك معناها أن القطار يتعدى معناها على جسر. قدمنا كل الدراسات لأنه فما مجهود
1: جسر معلق ولا كيفاش؟
2: لا مش معلق، لما تعدى في معناها في ملاسين ولا في الحريري، معناها أنه أنك يجي في الترانسون ويطلع كما في العالم الكل، معناها القطارات ومش بالضرورة معناها في على الأرض يطلع، وهكا ما تتمسش معناها الموبيليتي خلينا نقوله بين باردو الجنوبي والشمالي، وما تتأثرش ساحة باردو، والقطار يتعدى من غير ما يأثر معناها خلينا نقوله معناها على المدينة. وقدمنا الحجج متاعنا الكل وبينا أنه راهو بالطريقة اللي مقترحتها معناها إرافير راهو هذا الأضرار معناها لا تحصى ولا تعد. طبعا معناها الشركة معناها ضربت هذه الكل معناها عرض الحائط واستمرت معناها في الخدمة متاعها. اليوم حاليا في باردو ساحة باردو كلها معناها كونداني، نعرفوش أصلا شنو قاعد معناها يصير فيها. المفروض كما قالوا هما فما دي تونيل أنفاق معناها باش تولي تجيب في السيارات من شارع الاستقلال للفامارس معناها وكيف كيف شارع الحبيب بوركيبة والدومارس معناها أنه باش يصير فما أنفاق وأنه المترجلين لأنه فما راه حركية كبيرة بين باردو الجنوبي والشمالي الناس اللي تعرف باردو دونك احنا من خزنة دار السيدية بيرم التونسي الهادي شاكر نهج تونس كل شيء اللي سيان دورتوار معناها البلاصة لكن الخدمة كلها والسيرفيس الكل موجود معناها في البارتي الأخرى اللي هي معناها شارع الحبيب بورقيبة ومنجدين وكل شيء دونك قالوا اللي المواطنين باش لازم يتعديوا على دونك سلالم ودروج وكل شيء وكيف كيف أسانسور عن الحاجة اللي هي راهي معناها الحقيقة مش مرفوضة فقط يعني شكون اللي باش يطلع لك هذه 50 درجة وشفناها راه في برشا بلايص زاد في تونس هكا موجود شيرة الزهرة ولا حمام الأنف نجم نشوفوا القطار ونجم نشوفوا الدروج اللي معمول ونشوفوا أن السور منقوب والعباد تتعدى معناها في وسطه والحوادث معناها
1: وما يطلع حد الفوق فوالا
2: تصير غاديك فالفوضى هذه كلها اللي عاملينها معناها في باردو تجلت الحقيقة اليوم في النفق اللي عملوه في حي الروضة اللي هو في يعني في آخر باردو بين باردو وحي الزهور وشفنا أنه في أول مطرة تغمل كل النفق اللي هو معناها تقريبا الطريق الوحيد اللي يربط بين معناها الضفتين لأنه يعني الترانك في تعدى ما يتعدى حد شيء معناها لأنه السيارات لازمها يا نفق يا جسر والمواطنين معناها كيف كيف شفنا في أول امتحان النفق معناها غرق معناها الكل حسب ما يقولوا هما الموتورات ما خدمتش اللي باش تشفط وكل شيء بطبيعة وصلحوا هما الوضعية وتم شفط الماء وقت لكن في النهاية وقت اللي صبت المطر احنا نعرفوا معناها اللي باردو معناها هي مكان تجمع للمياه معناها خاصة معناها ساحة باردو واللي صار توا في حي الروضة انت اليوم لرفير قاعدة تعمل في برشا انفاق اخرين مازالوا بطبيعة ما بديوش معناها يخدموا لكن احنا نتصوروا ها وعنا امتحان صغير في نفق معناها صغير فما بالك وقت اللي باش تصير الانفاق شنو اللي باش يصير معناها كل ما تصب معناها المطر و التخوفات نتاعنا اللي تجسمت توا نشوفوها في في في نفق معناها حي الروضة اللي غدوة باش تصير لك معناها في في باردو لا قدر الله واذا كان لا موبيليتي هذه كل لانه النفق هذا راه مش يربط فقط في وسط باردو الناس اللي مش تجي من منوبه الكل تعدى الباردو والناس اللي تجي من الدندان واللي راهو معناها
1: شريان معناتها
2: شريان حيوي معناها هذه الكل دونك انت باش تجي في كل مطره لازم نقعدوا معناها على الاقل باش تقعد انت هذه تجي وهاو الموتور خدم والا ما خدمش في منطقه اللي قاعده تغرق معناها احنا اصلا ماناش لاقيين حلول معناها للمياه معناها اللي موجوده كل مطره زيدها انت الانفاق هذه الكل اللي الحقيقه ما نشفتش راهو احنا كنفق باب السويقه عنده عشرات السنين وتقريبا في كل مطره يغرق معناها وتقف معناها السيركيلاسيون وكل شيء.
1: من خلال دورك الرقابي شنو المطلوب الان وشو الحل اللي تقترحه مع السيد ظافر الصغير؟
2: دوري الرقابي اليوم انا في المجلس قداش من سؤال كتابي عيط للسيد وزير النقل في سؤال شفاهي معناها وعطيت كل التخوفات معناها هذه مع البلدية وقت اللي كان فما مجلس بلدي ونعتقد أنه صارت فما ريغريسيون معناها وقت اللي ما فماش مجلس بلدي يمثل الأهالي أنه مجلس بلدي في النهاية يمثل متساكني المنطقة معناها السيد سادة كتاب العامين اللي توا معناها في البلديات بالنيابة معناها على مكلفين معناها برئاسة البلدية هو في النهاية مش بالضرورة أصلا أنه يسكن في المنطقة أو أنه هو فاهم المنطقة أو أنه هو منتخب يعني هو عنده الشرعية الشعبية في البلدية فالحقيقة إن يدرس يعني اليوم ما شنو صاير مع البلدية اليوم كيف كيف المجتمع المدني راهو اللي تحرك في سنوات وسنوات وسنوات عديدة لكن اليوم راهو في أمر واقع قاعد يتختم من غير ما نشاوروا الناس من غير ما نتفاعلوا معاه من غير حتى ما نعلموا اليوم مثلا نقول لك نعرفوش كيفاش باش تولي ساحة بارك ما فهميش لا بروتوتيب لا نعرفوها كيفاه هي بالضبط معناها بعد الخراب اللي باش يصير فيها بالأنفاق والحكايات هذه الكل كيفاه باش تولي كيفاه لا موبيليتي معناها في بارك لأنه فما حاجات تحسيسية للمواطنين شنو اللي باش يصير بعد ما صمحت شيء. وحتى بعد ما النفق معناها صار فيه هذا الكل، حتى كوميونيكي من الشركة أو من حتى وزارة النقل أو من ما حتى واحد ما يخرج يقول لك والله نعتذروا، وإلا راو اللي صار هذا على خاطر فما مثلا نذخات ما خدموش، وإلا حد شيء يعني ما فما حد ما يخرج لك حد ما يقول لك حتى حد. وإذا راو مال عمومي وراو لليوم صارفين على رافال أكثر من 1500 مليار، راهي برشا فلوس. وشنو الجدوى؟ طبعا لازمنا نحكيو على الجدوى بعد سنوات، معناها طبعا تراك قاعد يخدم، هي الجدوى نتاعو شنو قديش قاعد يهز من مواطنين، خاص بالسيد وزير النقل.

0: عندهم، راه عندنا ناس توا بداو يخدموا في النفق معناها في نهج الجاحظ، راهو قريب ياسر من الديار، ولات العباد تقريبا تخرج بصعوبه معناها من ديارهم. فما ديار تشقت اليوم راهو في نهج الجاحظ معناها في بارد وفي نهج يوغرتا معناها، وهذا كله موثق معناها. ف هيك سيدي على الاقل معناها اعلمونا، على الاقل نتفاعلوا مع المواطنين اللي يتشكاوا، ما نجموش فقط نتحجج انه هذا معناها مشروع وطني ولازم يتخدم كما يتخدم. ما هذا زاد ماهوش معقول، زاد انا نحب نجيب المواطنين من قبيعه ومن منوبه، نجي انا ندمر مناطق معناها اخرى في تونس، وظهر لي كلنا تونس معناها، مش بالضروره انا مش نجيب زاد مواطنين مش يطلعوا، فنجي في الوسط ندمر معناها مناطق كامله. احنا نحبوا راه التفاعل، نحبوا الناس تعطينا الحقيقه، ونحبوا زاد اجال معناها للمشروع زاد وقتها باش يشوفه. توا اللي صاير معناها اليوم في باردو مش تتعدى من باردو، راهو حاله حليله معناها، كيف مش يتعدى معناها القطار تقف الدنيا الكل وكل شيء. ف برشا الحقيقه مشاكل،
1: برشا غموض معناتها، برشا مشاكل في الموضوع نتاع الرفير في باردو في حد ذاته.
0: كل شيء باش نتعبوا الحقيقه برشا، احنا مش نقعدوا ديما نحكيوا فيه، نقعدوا ديما ننبهوا. واليوم خاصة أنا ندعو أنه إيجا نحين يا سيدي الدراسات، أعطيونا دراساتكم يا سيدي في المياه بعد الكارثة اللي صارت أو في حي الروض، فسروا لنا شنو اللي تحبوا تعملوه. إيجا التقي يا سيدي بفعاليات المجتمع المدني بالمواطنين يا سيدي، خرج لنا وحدك يا سيدي من غير ما تحبش تقابلهم يا سيدي المواطنين، قولوا لنا شنو تحبوا تعملوا بالضبط يا سيدي، تواصلوا معاه هنا بالشعب هذا اللي تقريبا مغيب معناها على الاجتماعات معناها كلها. انا ما عاد حد يحب يعيط لي تو في موضوع لارافير وكل شيء، لان يعني يعرفوا البوزيشن تاعي. لكن انا راني مانيش ضد لارافير هكاك معناها طلعت لي في راسي، احنا رانا عندنا معناها بالوثائق، وعندنا معناها ورانا سنوات وسنوات معناها طويله. ما ننساوش المجلس البلدي في باردو بالاجماع معناها قرر معناها إيقاف الأشغال معناها على مستوى معناها باردو للأسباب متعددة ومتعددة جدا وكلها معناها أرجومونتي. اليوم لازم نلقى حلول،
1: إعادة نظر معناتها في الموضوع وتوفير حلول. فوالا باش ما عادش نشوفوا الصور هذيا،
0: لازمنا نقولوا الحقيقة للمواطنين، مش من بعديك غدوة الشركة تخرج معناها من باردو، ما تعرف شركة تلافير تو تخرج من المنطقة بعد ما تكملها تسلمها للسين سي اف تي كوردو ويمشيوا على روحهم. يقول لك انا توا مش انا اللي قاعد ادير، ما انا فقط قاعد نبني معناها، هو التصرف عند سكك الحديديه. انت كيف تخرج وتخلي حاجه ما يجري بالحاجه اللي باش تحدث مشاكل معناها، وما فيهاش معناها حلول، وراي المشاكل موجوده. كانت تحكي لك في باردو مثلا او في محطه البرتال اللي هي باردو البرتال معناها تتبع معناها باردو، عماده في باردو اليوم، العماده والمواطنين في شيره والمحطه في شيره اخرى، بيناتهم اوتوروت معناها اللي يهز من باردو للمنوبه، وما فماش حتى طريق ينجموا المواطنين ينتقلوا من الضفه اليمين لليسار باش يمشيوا مثلا للمحطه. وعدونا انه مش يصير فما معناها جسر للمترجلين، ما فما منه حتى شيء، هذه كلها معناها وعود ما صار شيء. وكان الناس تراه معناها حتى في تحقيق صحفي كيفاه المواطنين كبار وصغار كيفاه ينتقلوا من الضفه هذه للضفه الاخرى باش يمشيوا للقطار، وترى السيارات كيفاش مسرعه معناها، والامكانيه معناها وجود حوادث معناها مميته معناها غادي. هذه حاجات معناها بسيطه معناها او قليله من المشاكل معناها اللي تعترضنا معناها واللي موجوده اليوم في المشروع هذا.
1: واضح، شكرا لفضلك النائب البرلمان عن باردو سيد ظفر الصغيري، شكرا على كل هذه المعطيات وعلى هذه التوضيحات. نلتقي ان شاء الله في موعد اخرى، احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا، الاخبار مع حمدي، الاخبار الرياضيه مع قدور، مشوارنا بتوصل التسعة.
2: سويي اليرت، البرمجه الشتويه على كارت من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الساعة

تسبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: تترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فهم صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز الثامنة مساء ديوان فهم حسلمة. محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري يدعو إلى ضرورة بناء اتحاد إفريقي للصمود النقدي والمالية باعتباره مرحلة تمهيدية وضرورية لإرساء اتحاد نقدي مستديم في القارة. وأفاد النوري في مداخلته أمام مجلس المحافظين في الاجتماعات السنوية 48 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، أفاد بأن هذا التوجه يرتكز على تعزيز القدرة الجماعية للاقتصادات الإفريقية على مواجهة الصدمات وتوطيد استقرارها النقدي والمالي وتعميق تعاونها تمهيدا للانتقال إلى مستوى أكثر تقدما من التكامل النقدي. وزير النقل رشيد عامري يؤكد أن تطوير قطاع النقل البحري والموانئ يمثل أولوية استراتيجية لتونس، مشيرا إلى الانطلاق في إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة اقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري النظيف. وشدد وزير النقل خلال افتتاح

0: كميات زيت الزيتون التونسية المصدرة خلال الأشهر العشر الأولى من الموسم الماضي قدرت إلى غاية موفى شهر أوت ب 381 ألف طن وبقيمة 4780 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي على مستوى الكميات حسب إحصائيات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة. واستحوذ الاتحاد الأوروبي على 56% من إجمالي هذه المبيعات خصوصا إسبانيا وإيطاليا، تليها أمريكا الشمالية ب 24% من الصادرات، ولم تتجاوز حصة السوق الأفريقية من صادرات تونس من زيت الزيتون 3.7% من إجمالي الصادرات، منها 3.1% إلى مصر. ديوان الخدمات الجامعية للوسط ينطلق بداية من يوم الغد وإلى غاية 30 من نفس الشهر في قبول ترشحات الطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا لسنة 2024 والراغبات في الحصول على سكن استثنائي بجهات سوسة، المهدية، القيروان، القصرين، سيدي بوزيد، المكنين وقصر هلال بعنوان السنة الجامعية الحالية. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عقدوا اليوم اجتماعا استمر حوالي 3 ساعات في نيويورك، واصفا المحادثات بأنها كانت جيدة للغاية ومثمرة جدا، وأوضح أنه سيتم عقد لقاء آخر في المستقبل القريب.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: كل ما يهم السبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء. تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان اف ام صوتكم.
1: زغوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
0: على 103.2
1: ديوان اف ام.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لأجر اليوم ثاني حصة تدريبية في إطار التحضيرات لمباراة أوغندا في إطار أولى جولات تصفية كان 2027 غدوة الستة متاع العشية. ندوة صحفية للناخب الوطني معين الشعباني ومنتصر الطالبي قبل إجراء آخر حصة تدريبية تسبق المباراة اللي بتكون نهار الخميس 8 متاع الليل في استاد حمادي العقربي برادس بإدارة الموريتاني عبد العزيز بوها. الترجي الرياضي بدأ رحلة البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلفا للاورينسيو ريجي كان، فالمدرب الروماني غاب عن تربص الفريق في عين دراهم اليوم ويطالب بالرحيل إلى ستيوا بوخاريست الروماني. الإشكال القانوني في فسخ العقد مازال متواصل، ممكن إحالته إلى الجهات القضائية في الفيفا. الترجي يرفض تسلم 3 جرايات فقط ويقرر الذهاب للفيفا مطالبة الترجي بكامل العقد. واليوم تم معاينة غياب ريجي كامف عن طريق عادل منفذ. بالنسبة للترجي افتح قنوات الاتصال مع مدربين أجانب أبرزهم الإسباني بابلو فرانكو المدرب السابق المغرب الفاسي، الإسباني البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك الأسبق، والبرتغالي ماريو سيلفا اللي كان قريب في وقت سابق من تدريب الإسبيرانس. مدرب الأمل الرياضي بحمسوسة يوسف المويهبي قرر اليوم الانسحاب من تدريب الفريق. ثاني المدربين المنسحبين منذ فترة التحذيرات بعد محمد علي نفخة اللي كان قرر الانسحاب قبل الجولة الافتتاحية. حمسوسة لم يعرف طعم الفوز إلى حد الآن بعد مرور 4 جولات من انطلاق الرابطة المحترفة الأولى. غدوة تجرى مواجهات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إفريقيا في الكرة الطائرة. المنتخب الوطني باش يكون على موعد مع ديربي مغاربي ضد المنتخب المغربي بداية من 6 متاع العشية. المواجهة الثانية باش تكون 9 متاع الليل بين المنتخب

0: بين الكاميروني والجزائري. نادي سفاقسي أعلن عن تعاقده مع لاعب كرة السلة الأمريكي جيرماين فيرن 25 عام، مركز 4، يخلط السفاقس قادم من نادي سكالا غريمير الاسكتلندي باش يكون لاعب جديد لساسس. أكثر تفاصيل ديوان FM.net.
1: DJing, LX ou le remix. Aqwal hitat ou ajdad l'tub. Durant toute la semaine, ala Diwan FM. Kol lila, mit 9 al nous al lila, fi night club, ma Mohamed al Qarqni. Music non-stop.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معاكم حتى للـ9 متاع الليل. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا. تحية لكل الناس اللي تسمع فينا، لمستعملي الطريق طريق السلامة، للناس تسمع فينا في الخدمة مرحبا اهلا وسهلا، الناس تسمع فينا في ديارها. تحية خاصة لجالية تونسية تتبع فينا بالخارج، تحية للانترنت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا مرحبا. حمدي اهلا وسهلا، نصاف الدهش، سيدة يحيى، زهرة زهيرة، سامية الهواري، مرحبا ياسين، معز المنوبي، مرحبا اهلا وسهلا، شكرا فارس العياري، مرحبا، شكرا للجميع، تحياتي لكم وشكرا على تفاعلاتكم معنا وشكرا على معرضها وجودكم الحقيقه وشكرا على تشجيعاتكم على كل شيء على كل شيء كل شيء. فراس ده مرحبا اهلا وسهلا يا فراس، شنو حوالك؟ ان شاء الله تكون لاباس. ومي عبد الله مرحبا اهلا وسهلا، شكرا للجميع الناس اللي بدات معنا من الجزء الاولاني، سامحوني ما لقيتش وقت باش نسلم عليكم. ايمان امونه مرحبا، فركات اسما مرحبا اهلا وسهلا، شكرا للجميع، اهلا وسهلا وشكرا على تفاعلكم. فدواويني مارتيش الليله ان شاء الله تكون موجوده معانا، مرحبا بكم. 8:16 دقيقه باش نمشيو للجابس، جابس اللي يدخل الجابس، وقت اللي يدخل من المدخل الشمالي الى جابس، واول حاجه تعرضه في رامبوان تاع قنطره الشمامه هو مجسم المراه والنخل في في في جبس المجسم هذية، ولا كانوا عنده قدسية الحقيقة. الأيامات الأخرانية صارت عملية دهن جديدة في رؤية مخالفة للمجسم هذية، وأثار جدل كبير، إلا أنه صاحب المبادرة استجاب لطلبات الأهالي وأعاد المجسم في حلة أزين مما كانت، لأنه عاود دهنها باللون البرونزي والتمحلاها. هيت نحكي على الحكاية وعلى التفاصيلها وشنو الجدل اللي صار والخوضة اللي صارت في الريزو سوسيو ليامت هذية تتشويتها.
2: على إين
1: سي محمد سنوسي، مرحبا بك أهلا وسهلا، شنية حوالك؟
3: ألو، السلام عليكم.
1: مرحبا، شنو حوالك سي محمد؟
3: والله شكرا على الاستضافة أخت هدى.
1: مرحبا،
3: وتحية ليك ومتابعيك.
1: شكرا، يفضلك، نورتنا سي محمد أهلا وسهلا.
3: وتحية من واحات جابس،
1: تحية الجابس الجميلة أهلا وسهلا سي محمد. مبادرات كبيرة قاعدين نقوموا بها كمجتمع مدني، لكن المجسم بتاع المرأة والنخلة غطى على كل شيء يظهر لي. شنو صار؟ شنو هالجدل هذايا؟
3: والله يخلي بوليميك كبيرة وأكثر من حجمة. هو كان مجسم متروك من تاريخ إنشاءه عام 1999.
1: من عام 1999 ما صارلوش تعهد معناه،
3: باستثناء تعهد من فوج الكشافة عام 2015. وقاعد هنا هو له برونزي مع التركيب في المعادن تاعه، هو أصلا من جبس داخليا جبس، ومغلف بمعادن مختلفة، ما فيش البرونز هو.
1: فوالا، ما فيش البرونز هاي، اما اللون دوري. اللون هو اللي برونزي شويه كذهبي على برونزي،
3: تدهن دوري
1: هاي
3: معنا في 2015.
1: هاي
3: احنا حبينا نعاودوا له نفس اللون نتاع لم نفس الاختيار في اللون الذهبي. طلع فاقع ياسر، فاقع ياسر، ما اكثر من توقعاتنا.
1: هاي
3: واجهتنا انتقادات معناها من الكوش الاول اونتيرو، احنا وعملنا الكوش رواحة دوري لأن الكلاس
1: بديت
3: والله العظيم
1: من الأول
3: معناها حبينا نبدله، ما اجتهدنا.
1: أي وبعد ولت أعطيته اللون الأخضر متاع النخلة واللون البني متاع الجذع النخلة، وبعد بدلته شوية في اللون متاع لباس المرأة هكا ولا لا؟ معناتها فم اجتهادات في هذا الإطار، لكن تم رفضها.
3: احنا فضلنا عليه الغبار أختي، وما كانتش مبينة المرأة، وما كانتش مبينة القلة، وما كانتش مبينة أصلا معناها، فهمتي؟
1: هو الحقيقة أنا بنت جابس وما عرفت اللي هي مرأة وقلة، كان وقت اللي تدهن باللون ذاك للأمانة يعني.
3: هذا هو الواقع، هذا هو الواقع الموجود معناها. احنا فضلنا عليه الغبار وعرفنا به ولعله في خيره. معناها احنا اخطأنا وبحول الله تدركنا فاهمة. وبالنسبة للبوليميك اللي وقع علينا هجمة شرسة معناها ما غير مبرر وما التمسناش حتى عذر من 70 عذر.
1: همش معناها هجمة غير مبررة بالنسبة لي.
3: هجمة غير مبررة وهكا النقد اللاذع. واحنا بصراحة أكبر منهم أكبر من الحاجة هذه. وأنا كشخصيا أنا سبورتيف في صغري
1: نعي.
3: والحمد لله عندي وعز ديني وعز ضميري وأخلاقي ما نهبش المستويات هيك.
1: فوالا ما رديتش فوالا رديت بالخدمة وأنك رجعت له لون جميل هكا ولا
3: ما شاء الله. والله في رقم قياسي 4 أو 5 صوايع عاد أحسن من مما كان أحسن
1: يلمع رجع يلمع على قليلة كان باهت
3: يلمع وكل شيء
1: كان لون باهت وكان لون ما كما قلت لك أنا ما تنجمش تفصل معناتها ما تنجمش تعرف شنو هو المجسم هذا لكن بالدهينة جديدة الحقيقة ولات واضحة المرأة ولات واضحة النخلة ولات واضحة القلة. إن شاء الله ديما النخلة في جيب الشامخة والمرأة شامخة
3: إن شاء الله. ولي بشي معناه يرزدونه وينصحونه رأوا لون مش حاجة رأوا رجعوا لونه طبيعي. لا بالعكس معناها هجمة شرسة غير مبررة.
1: لكن فما ناس شكرتكم للأمانة فما ناس شكرتكم وقالت يعطيكم الصحة على المجهودات هذه.
3: احنا عندنا اتباع وعندنا تاريخ الحمد لله. احنا عندنا قريب 200 تدخل في قابل
1: 200 تدخل ما شاء الله
3: وعندنا عام متواصل للنظف في مقبرة سيدي بالبابة.
1: فوالا
3: نحكي لك على تراكم الأوساخ اللي خرجنا منها وتخلصنا منها مقبرة سيدي بالبابة أرقام قياسية. 90 كاميون
1: 90 كاميون
3: 25 وام و65 بري وصخ حشاك
1: من المقبرة متاع سيدي بولباب.
3: اي معناها اللي عجزت عليه السلطة المنتصبة في قابس عجزوا عليه في التدخل منه.
1: قام به المجتمع المدني.
3: احنا مانا جمعية احنا راه مجموعة مع
1: اي فلا مجموعة متطوعين
3: متطوعين وكبار في السن. هني مثلا راني في كونجي تقاعد عمري 62 عام مانيش صغير
1: ما شاء الله ربي يطول في عمرك في الخير.
3: وخونا سليم وكلنا ناس كبار
1: تحية ليهم جميعا. ما يقول لك شو نقولوا البلاد تمشي على كبارها هكا ولا لا. ان شاء الله انتم تكونوا القدوة لشباب جابس باش ياخذوا هما المشعل ويقفوا لبلادهم كما شباب تونس الكل يقف لبلاده. ان شاء الله
3: نحاولوا نستقبلوا نستقبلوا الشباب وخاصة العنصر النسائي وشركنا ياسر كشافة وياسر حاجات فهمتي.
1: شكرا
3: مفتحين على محيطنا وسبورتيف معناه قابلين نقبلوا النقد اما النقد البناء مش الهدام حاجة
1: مش اللاذع ولا مش اللاذع. يعطيكم الف صحة. احنا حابين نشكركم على المجهود اللي قمتوا به وعلى الصورة الجميلة اللي خرجتوا فيها المجسم هذايا في مدخل جابس. وشكرا لكم على كل الاجتهادات. فمن اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد. وانتم اصبتوا في النهاية لكم أجران. ربي إن شاء الله يوفقكم. وشكرا لكم على هذا الدرس اللي قاعدين تعطيونا فيه رغم التقاعد. يقولك اليوم احنا نخدمه في البلاد ونقدمه قاعدين عام كامل نقدمه لبلادنا. هنيئا اللي جابس بكم سي محمد
3: وما توفيقنا إلا بالله.
1: إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله.
3: الحمد لله.
1: شكرا لك سي محمد السنوسي فضلك. تحياتي لك ولكل الأولاد اللي معاك إن شاء الله ديما موافقين. احنا باصين معكم مشوارنا 8:23 على موجاتنا
0: مع ديوان FM. كل ما يهمك تلقاه معنا في

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. وزير التربية اليوم أدى زيارة إلى ولاية صفاقس، شملت عديد المعتمديات. صفاقس واحد سعى مندوبيتي التربية، صفاقس اثنين ثم انتقل إلى صفاقس واحد. انطلقت الزيارة بالحنشة ثم منزل شاكر ثم وسط المدينة ثم عديد العامرة، أيضا عديد المناطق ذاكر، ثم بير علي بن خليفة وعديد المؤسسات العوابد، عديد المؤسسات التربوية سواء كان الابتدائية الاعدادية ولا الثانوية. عقارب كانت غير مبرمجة في هذه الزيارة، لكن وزير التربية زار عقارب اليوم. ماذا في زيارة وزير التربية غير المبرمجة لعقارب؟ نحكي في الموضوع تشويتا.
2: لانفيتي دو جور،
1: النائب بالبرلمان عن عقارب سيد شكري البحري، مساء الخيرات، اهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا بيك وشكرا على الاستضافة هدى.
1: مرحبا، نورتنا، أهلا وسهلا سي شكري، مرحبا بيك. شنو اللي صار؟ كانت غير مبرمجة عقارب في زيارة وزير التربية، لكن وزير التربية زار عقارب.
3: أول شيء نحب نشكر السيد وزير التربية، نحب نشكر السيد ولي صفاقس لتفاعلهم بالحق بالنداءات الكبيرة والصرخات اللي عملناها في مجلس النواب على وضعية المؤسسة التربوية في عقارب، وخاصة المدرسة الابتدائية المدرسة الإعدادية بعقارب اللي هي في منطقة الشعاشعة. هذه نعتبرها كان تعلم اللي هي أول زيارة لوزير التربية المعتمدية عقارب من عام 83، نعتبرها زيارة رمزية. المدرسة الإعدادية تأسست في سنة 91، خرجت أجيال. المدرسة هذه تستقطب التلامذة متاع الأرياف متاع العمادات، خطر كما تعرف فيها مبيت. السنوات الأخيرة تهمشت، تدهورت حالتها، تهرت بنيتها التحتية. طلبنا في عديد المرات بالتدخل الشامل للتائي أو الصيانة، رغم المجهودات متاع الإدارة الجهوية عجزنا أن نحقق حاجة. دونك كانت الدعوة عاجلة السيد وزير التربية ومشكور تفاعل معنا في طريقه البير علي. قلت له تعدل شوف المدرسة الإعدادية نحكي لك عليها، شوف بعينيك. فما ساعات مسؤولين الحجم متاع الصورة اللي نوصلوها في البرلمان أو في الاجتماعات أو في الجلسات ما يصدقوهاش. إجا شوف بعينيك، إجا عاين، مشكور جاء شاف حجم التدهور متاع البنية التحتية. مدرسة عددية فيها 1000 تلميذ، فيها مبيت يستقطب تلامذة المعهد، فيها مطعم مدرسي، فيها 60 أستاذ، 28 قسم، عمل ناقصين كيف العمل زاد في المطعم ناقصين، القايمين ناقصين، مدرسة عددية بلا قيم عام، بلا لا داخلي لا خارجي. هوني فما نقص في القاعات، مما أدى الإطار الإداري يحول مبيت قديم إلى قاعات. وضعية المجموعات الصحية كارثية، التلامذة من غير سالة مراجعة، التلامذة يقعدوا في الشارع، الفضاء الرياضي غير مهيئ اصلا على التراب، تلامذتنا يلعبوا في بطحه، في شويه مطر تصب ما يلعبوش، ما فيهاش حتى قاعه نتاع رياضه، يقعدوا لبرا ما يخليهم متعرضين لبرشا حاجات في الشارع، ما فماش فضاءات وامكانيات لصقل المواهب والمرافقه الثقافيه، مخابر فيزياء غير مهيئه، ما فماش الضوء في اغلب القاعات ما يمشيش، اعطاب في الشبكه، قاعات بدون تهوئه. الاخر مره تدهن الكولاج شويه من عام 2013، تصب المطر تنقص الاذاعه في فضاء تلاكب بالمطعم المدرسي. ظروف صعيبه يعيشها الاطار التربوي العامل، وتحيه ليهم انا كلهم راكم مناضلين، وتحيه كبيره لكل العاملين وكل اطار التربوي على راسهم السي نزار العفاس اللي عنده عام ومازال مرماش المنديل باش على الاقل يقاوم هالبنيه التحتيه اللي منعدمه. وهك علاش جايه تاع السيد الوزير في وقتها الحمد لله، وثم برشا معناها اجراءات، الاجراء الكبير اللي صار اعلن على انت معناها قيام بدراسه في ظرف 15 يوم، دراسه لتهيئه شامله وصيانه كامله لكل مكونات الفضاء التربوي، وهذايا من مما مش يعزز المشاريع الموجودة حاليا في عقارب، مش يعزز المشاريع الموجودة في الفلاج ومعهد عقارب ومدرسة عقارب وولاد المبروك وأدبية عقارب وإحداث الأقرار وتهيئة مطعم المعهد عقارب الثين. دونك بقات المدرسة الإعدادية هذه اللي نحبوا على الأقل تسهل وتطور بنيتها التحتية باش تعاون الإطار التربوي العامل يقوم برسالته التربوية النبيلة. شكرا لكل من تفاعل مع هذا النداء. نعرف اللي راهو يوم فقط في زيارة إلى ولاية صفاقس لا تفي بالغرض، لكن على الأقل ثم مشاكل كبيرة برشا تتحل على مستوى الإجراءات وعلى مستوى القرارات اللي لازمها تكون آنية وعملية وفعلية، لأنه المدارس الإعدادية والمدارس الثانوية والمعاهد الثانوية والمدارس الابتدائية خاصة في المعتمديات وخصوصا في الأرياف تعاني من نقص التهيئة، تعاني من نقص الإطار التربوي، تعاني من نقص القيمين، تعاني من نقص الفضاءات، وإحنا نحبه تكون فضاءاتنا مهيئة ويكونوا صغيراتنا يقرأوا في ظروف طيبة.
1: هذه نقطة مشتركة ما بين كل المؤسسات التربوية الموجودة في أرياف صفاقس.
3: أكيد أكيد نعرف اللي الزيارة اليوم شملت برشا مؤسسات، وكانت فرصة للإطلاع على وضعية كل المؤسسات التربوية من الحنشة للعامرة للمنزل شاكر البرعلي الوسط المدينة لصفاقس الجنوبية. والسيد الوزير كي جاء شفنا حتى على مستوى الخبر اللي هبتوه المشهور اللي هبتوه على صفحة وزارة التربية، ثم قرارات مهمة يعطيهم الصحة، نتمناه ودعمها لأن صفاقس تستحق مخير. صفاقس راهي منارة تربوية، منحبوش كان وسط صفاقس أكهو يكون هو يتميز بال في الأداء التربوي وفي النتائج المدرسية. زاد الأرياف عندنا صغيراتنا ما شاء الله عليهم يقرأوا ومتمسكين بالقراية كسلاح، ومتمسكين عندنا أولياء متمسكين بأنه هالمستقبل متاع صغيراتهم يرسموه عبر المدرسة العمومية. ماذا بينا زاد رسالة لكل المسؤولين في دعم المؤسسات في الريف باش على الأقل النتائج تكون كيفها كيف المؤسسات في وسط المدينة متاع صفاقس. صفاقس دي من اعتبرها مدينة العلم ومدينة العاصمة التربية.
1: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة على كل هذه التفاصيل. سيد شكري البحري نائب البرلمان عن عقارب، شكرا لك، يعطيك الف صحة. وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا، 8:30 على موجاتنا.
0: موندو دي جي الميكس والغميكس، اقوى الهيتات واجدد التوب ديوران توت لا سمان على ديوان اف ام، كل ليله من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب.

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة، في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم اهلا وسهلا 8:37 دقيقة على موجاتنا موصلين حتى للتسعة متاع الليل. ندوة وطنية تبحث سبل تأقلم قطاع الحبوب مع التغيرات المناخية صارت اليوم في ولاية القيروان بتنظيم من الاتحاد الفلاحة والصيد البحري وبمشاركة لجنة الفلاحة بالبرلمان. بعد مشاركتها في الندوة هذية شنية الحلول اللي مش تقدمها لجنة الفلاحة بالبرلمان للفلاحين في هذا القطاع قطاع حساس للتغيرات المناخية. نحكي على شنية الحلول التشريعية والرقابية موضوعنا تتشويتا. لغري ضيفنا رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان السيد عمر بن عمر. مرحبا أهلا وسهلا شنية حوالك
3: وبيك عايشك عشوقتي. مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي ديوان نفهم.
2: شكرا يفضلك أهلا وسهلا. شاركتم كلجنة فلاحة وانت كنت حاضر كرئيس للجنة الفلاحة في هذه الندوة. شنية أهم الصعوبات أو أهم المشاكل اللي واجهها اليوم قطاع الحبوب في تونس فاس للتغيرات المناخية؟
3: شكرا. هي اليوم كان ثم لجلسة في إطار من خصوص قطاع الحبوب في ظل التغيرات المناخية كانت بحضور عديد الأطراف المداخلة سواء أطراف أكاديميين أو فلاحة وتحت إشراف اتحاد الفلاحة والصيد البحري القيروان. المشاكل اللي وقعت تطرق لها هي بعد سماع العديد المداخلين وكانت مداخلات قيمة بخصوص المعهد الوطني للزراعة الكبرى وشخص الإشكاليات والمشاكل اللي قاعدة تصير أو اللي قاعدة يتعرض لها الفلاح وخصوصا في قطاع الحبوب نظرا للتغيرات كما قاعدين نلاحظوا تغيرات مناخية قاعدة على مستوى عالمي. لكن نحكي على مستوى تونس سواء عدم الانتظام في تساقط الأمطار أو في ارتفاع مرات السخانة وهو ما أثر على المردودية للفلاح وخلق لهم عديد المشاكل في خصوصا في الانتاج. كان تم اليوم تقديم عرض من المعهد من المختصين وتطرقوا العلميين للمشاكل اللي نجم تكون تعترض الفلاح منها سوى الأهم الحاجات هي على مستوى التغيرات المناخية ونقص الكبير الموجود في سواء على مستوى مادة الأمونيتر أو على مستوى الدي أو بي وهذا خلى الفلاح يعرف عديد الصعوبات وهذا يأثر بعد على الإنتاج وعلى المردودية نتاعه.
2: معناتها توفير الدي أو بي وتوفير كل واحدة من أهم الأسباب.
3: من أهم الأسباب اللي أثرت على خاطر تو كذا ثم تغيرات مناخية أختي لازم ديما ثم يلزم ثم معناها السياسات اللي تكون من الدولة وتساند الفلاح هو أنك توفر له البديل وتوفر له الحلول. الحلول هي ديما راهي تنجم تكون سواء على مستوى الأسمدة أو على مستوى نحن خصوصا أهم الإشكال هي الأمونيتر والديابي.
2: برا تأثر معناتها كل احنا كي نحكيو على الجودة مثلا القطاع هذا العام تأثر بالتغيرات المناخية تراجعت الجودة مثلا في قطاع الحبوب
3: حسب العرض المقدم السنة كما نسمع احنا من السابق السنة من على الضوء الأمطار كنا نتصور أن مشكون نتيجة أكثر من السنة الفارطة لكن حسب الأرقام ظهر أنه رغم الأمطار لكن الإنتاج نقص مقارنة ب
2: 2025.
3: السبب نتاعه حسب ما وقع تقديم نتاعه اليوم من طرف المختصين هو نقص في مادة الدي أو بي واللامونيتر اللي حتى كي تتوفر ما تتوفرش في الوقت نتاعها وهذا يأثر على الجودة، على سواء على الجودة أو على الكمية.
2: باي كلجنة فلاح كدواء من خلال دوركم التشريعي والرقابي، شنية الحلول ولا شنية القوانين مثلا ولا شنية المبادرات التشريعية اللي تنجموا تقدموا بها في البرلمان للنهوض بهذا القطاع اللي يعتبر حيوي، يعتبر أمن التوانسة، وشفنا معناتها في الحروب الأخيرة والأوضاع والأزمات اللي عش فيها العالم لازم كل الشعوب تعمل على روحها، وإحنا ما شاء الله عنا المساحات وعنا القدرة باش نحقوا الاكتفاء الذاتي على قليلة في بعض الأنواع متاع الحبوب.
3: هو تبع الجلسة اليوم أنه طلبنا أنه مشكون المخرجات متاعها في مخرجات الجلسة هذه ومقترحات مش نتطرقوا لها في إطار جلسة على مستوى لجنة الفلاحة مع الأطراف المتداخلة ومش باش نحاول ونشوف شنو الآليات التشريعية اللي نجمو نساندوا بها الفلاح باش نخليه أنه الفلاح يواصل في الإنتاج متاعه، خاطر على الضوء اللي سمعناه اليوم ولاحظناه الفلاح الكل يقول لك اني راني اذا كان مش نكمل نواصل بالطريقه هذه ما عادش مش نكمل نواصل في القطاع هذا، مش نبدل قطاع اخر.
2: معناه الفلاح اليوم مش يغادر قطاع الحبوب في ظل الوضعيه والصعوبات هذه،
3: في ظل الصعوبات وانه الصعوبات اللي تعترض وصعوبات كثيره. يقول لك مثال عن اشكاليه في التمويل، التمويل خلال الموسم الزراعي توفير البذور في الوقت نتاعها، خاطر توا كيما الضوء التغيرات المناخيه حتى التوقيت نتاع الزراعه مش تتغير على الضوء التغيرات المناخيه. يقول لك اشكاليه بعدها في النقل،
2: انا
3: ثم هو منظومه كامله يعني كي يصير المعالجه لازم يصير المعالجه على في اطار منظومه كامله. احنا قلنا مش نكملوا نواصلوا معاهم على الموضوع هذا، نختموا عليه في اطار اللجنه في تحت القبه وباش يكونوا صار المقترحات نتاعهم نتناقشوا فيها ومع الوزاره ومع الاطراف المعنيه هذه باش نحاولوا انه نخليه الفلاح يدعم زراعات الحبوب، خاصه اننا نعرفوا اهميتها على مستوى عالمي ونراو الاسعار العالميه قاعده تصير، وبالطريقه دي نوليو نوصلوا نحققوا على الاقل نسبه مهمة في الاكتفاء الذاتي نتاعنا في الحبوب.
2: إن شاء الله نوصل الغادي أكيد جدا. شكرا لفضلك، يعطيك ألف صحة على كل هذه المعطيات، رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان سيد عمر بن عمر، شكرا لك. احنا مصير معكم مشوارنا، مرحبا 48 دقيقة على موجاتنا.
0: مع ديوان FM كل ما يهم

0: على 93.5.
1: على 93.5. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
2: مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا لكم. مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة، نحكي على نقص الفيتامين د التونسيين، موضوع سمعوه برشا السنوات الأخيرة، برشا ناس يطلبوا عليهم تحليل الفيتامين هذايا، وبرشا ناس ياخذوا في دي تريتمون للفيتامين هذايا. فبرشا ناس يقولك أنا عندي نقص في الفيتامين هذايا، الفيتامين اللي وإحنا صغار يقولون ناخذوه من الشمس، يقولون البيبي لازم نعرضوه زاد الشمس باش ياخذ نصيبه من الفيتامين د. هل انه احنا بلاد الشمس عندنا نقص في الفيتامين د؟ نحكيوا على الموضوع وتفاصيله تتفيته. ضيفتنا نائب رئيس الجمعيه التونسيه لطب العائله الطبيبه العامه دكتور فرح كريم. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: عسلامة، أهلا هدى، تحية ليك وتحية لكل مستمعي ديوان فم.
2: نورتنا، مرحبا يا دكتورة، أهلا وسهلا. الفيتامين دل ونقص الفيتامين هذا موجود برشا شوية حناوين، معناتها بالضبط في الكورب توينسة شوية بركة يعانيوا من النقص هذا برشا، عطينا النسب خلنا نفهموا ساعة. هاي
3: هاي مالغزمو احنا نقولوا شمس مالجري اللي هي فيها برشا شمس، نقص الفيتامين دي موجود بنسبة كبيرة كبيرة كبيرة في في في بلادنا عند التونسيين. تحب شوية إحصائيات؟ بون، آخر دراسة على التونسيين لقينا اللي 92% من التوانسة الأصحاء، معناها اللي صحتهم لاباس، عندهم إيبو فيتامينوز، معناها عندهم شوية نقص الفيتامين دي، وحوالي 48% عندهم نقص واضح، معناها اشترى التوانسة عندهم نقص واضح في الفيتامين دي، مالجري اللي احنا تونس بلاد مشمسة، واللي احنا نقوله الفيتامين دي معناها مربوطة برشا بالشمس. مي مش كو بالشمس، دونك هذايا اللي شن حبوا نقوله، معناها مش الشمس
2: مش كافية الشمس واحد،
3: مش كافية الشمس وحدها.
2: اي باهي، شنية الحاجات؟ هل انه نظام غذائي معين؟ شنو بالضبط اللي يخلي التوانسة عندهم نقص فيتامين دل؟
3: والله فما هي اون بريديسبوزيسيون، اللي فما حاجه ما نعرفوهاش احنا، معناها اللي احنا كتوانسة معناها نقصين في الفيتامين دي، وفما بخلاف الشمس، معناها مش التعرض للشمس زاد ديريكتومون تاخذ الفيتامين دي. خاطر المشكله مثلا العباد اللي تعمل برشا ليكروم، معناها ما تخليش الامتصاص نتاع الفيتامين نتاع الشمس يكون كبير. مثلا التغطيه زاد نتاع الحوايج، معناها فما برشا حاجات
2: نخافوا من الشمس، معناتها احنا هكا
3: فما نقص صحيت هي. معناها احنا نقولوا منا تكوي منا توجع، معناها من شيرة يلزمنا زاد اون سو بروتيج من الشمس، خاطر فما مشاكل اخرى كيما سرطان الجلد والكل، ومن شيرة اخرى زاد توسكي اكرون توسكي تخطيط ايدين وكل يخلينا ما نمتصوش بالقدال اشعه الشمس، دونك ما تتبدلش برشا عنا الفيتامين، معناها الفورما تجينا الفيتامين دي.
2: فوالا، معناتها هذايا سبب من الاسباب. في النظام الغذائي نتاعنا فما حاجات مانيش قادرين نركزوا عليها وتعاون في الفيتامين دي ولا لا؟
3: مش برشا، مش برشا الحق، معناها الفيتامين دي فما هي بارتي صغيره بالكل تجينا من الماكله، مثلا في اصفر العظمه، في الحاجات اللي فيها الدهنيات، اما راهي مش حاجه كبيره، معناها الماكله ماهيش هي كي انفلونس الفيتامين دي. كيما قلت لك احنا شعب من عند ربي، معناتها عندنا قدره معناها كبيره على امتصاص الفيتامين دي.
2: فوالا، معناتها هذا هو. شو تنصح التوانسة اليوم اللي مش فايقين، معناتها اكيد بارشا، شو ما الاعراض الصعب شو نفيقوا لي احنا عندنا نقص في الفيتامين دي، وشو نصايحك للتوانسة؟
3: يعطيك الصحة. هي الاعراض، احنا المشكلة الكبيرة في الفيتامين دي انه نقص الفيتامين دي يكون بلاش اعراض في المراحل الاولى، معناها ما تنجمش تعرفه
2: بهدوء،
3: معناها بهدوء ينجم الطبيب يعمل تحاليل الحاجة اخرى ويفيق اللي فما نقص، اذا يطلب تحليل فيتامين دي يلقى نقص. وفما كي يولي النقص واضح ينجم يظهر على الإنسان، معناها تعب، فما قلة طاقة، فما ألام في العضلات وفي العظام، فما ضعف عضلي، فما وجيعة في الظهر وفي الساقين، ساعات تصير تشنجات عضلية. وعند الأطفال كي يكون النقص معناها بصفة كبيرة يعطي تأخر في نمو في العظام، نجم يوصل حتى المرض الكساح، نحن نقولوله راشيتيزم في الحالات الشديدة. وعلى المدى الطويل معناها كي نقص كبير والإنسان ما ثقش به وما تداويش على قاعدة صحيحة مش يساهم في ضعف العظم وهشاشتها، معناها تولي فما هشاشة عظم وتولي زيادة متاع خطر الكسور، معناها سرتوها عند الناس الكبار.
2: معناتها يطيح نقولوا احنا لطفي تكسر فيه
3: صحيت اللطف علينا يا ربي. وينش نقول معناها التو هذا تشوفوا حاجة تخوف، ولكن قلهم راهي حاجة بسيطة الفيتامين دي، راهي الدياجنوستيك متاحة معناها بتحليل بسيط اللي هو ندوزيو فيه الفيتامين دي. ما ندوزيوش
2: تحليل دم، هو تحليل دم عادي،
3: تحليل دم بسيط يحضر في نهارته في اللابوراتوار ما في حد شيء. اما ندوزيو ال 25 او هاش فيتامين دي، يعني ندوزيو ال 25 مش نوع اخر، والتحليل يعطينا معناه ديجا بالتحليل نعرفوا اسكو النقص معناه اسكو نورمال، اسكو فما نقص بسيط، اسكو نقص قوي، اسكو نقص كبير. دونك سي سامبل، سي سامبل، والطبيب يقرر على اساس معناها الدوزاج انتش عندك وش ما عندكش، يقرر الدواء اللي مش يعطيه لك. دونك سهل معناها تتعطى الفيتامين دي، دونك كان قبل عندنا لي زامبول، فما لقطر، فما حرابش، دونك فما ديفيرونت فورم معناها الفيتامين دي في دواياتنا الحمد لله موجودين في تونس. يقرر لو ريتم، دونك لو ريتم مربوط بالطبيب حسب الكارونس اللي مش يلقاه، وبيان سور حسب المريض وحسب الهيستوريك نتاعو وحسب عنده شي امراض اخرين، كانوا صغير زاد كيف كيف العمر زاد، فهمت؟ والدواء سامبل وكيف كيف حتى باش تراقب من بعد الدواء ساهل تعاود الدوز الفيتامين دي. دونك البريزون شارج نتاع نقص الفيتامين دي راهو بسيط على الاطباء بالطبيعه. اما يفرحكم هذه توا انا مش نقولها للمرضى، ما تبداوش تتفلسوا وحدكم انت كي تسمع هدى مش تسمع انا عندي نقص الفيتامين دي، تقول له ولا يجيني انا حتى اون طونك طبيبه معناتها ميدسان جينيراليست وطبيبه نتاع عائله، يجيك المريض يقول لك والله دكتوره انا عندي نقص الفيتامين دي، عملت تحليل؟ لا يقول لك ما عملتش. وحده يستنبط يقول لك لا عندي مثلا
2: إرهاق.
3: عندي تعب، عندي قله طاقه، عندي ارهاق، لا عندي نقص الفيتامين دي، راهو ينجموا الاعراض مربوطين بامراض اخرى. دونك يلزمنا لو دوزاج، الطبيب يعطيك الدوزاج وعلى اساس الدوزاج نقروا، خاطر فما عباد زاد برشا عباد احنا اون لو فوا تمشي تاخذ فيتامين دي وحدها،
2: طبيب ذاتي معناتها فوالا
3: انت تبدا ما عندكش ما غير تحليل صحيت، راهو زاده كي انت تاخذ فيتامين دي زايده راهو ينجم يكون مضر زاده
2: فوالا، اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده، هذا مثلا لازم
3: نردوا
2: بالنا منه.
3: اكزاكتومون دونك ردوا بالنا. دونك نصيحتي للمرضى اللي يشكي من شكون شويه
2: الأكثر
3: اعراض،
2: شكون الاكثر عرضه للاصابه ولا لنقص الفيتامين دي، الكبار في العمر، صغار، شباب، يعني شكون الفئه الاكثر؟
3: والله فما ان بو دو تو بيان سور، عند الصغار اقل هي ديجا ليتود اللي قلت لك عليها، عند الصغيرات القات اللي شملت 2670 طفل القات 15.8% من الصغار عندهم نقص الفيتامين دي، خاطر الصغار اون جينيرال يتحركوا اكسبوزي للشمس، يعملوا ديزاكتيفيتي في الشمس، معناها النقص اقل. النقص برشا بيان سور عند لي سوجي اجي، تلقى مثلا اليتي في الدار معناها راقد في الدار ما فماش اكسبوزيسيون للشمس الكل. نشوفوه زادة برشا عند لي فام فوالي، دونك زادة اللي ما تخرج للشمس ولا حتى كي تخرج للشمس تبدا متغطيه والكل. عند لي زادولت زادة، وانا قلت لك احنا كتوانسه بريديسبوزي لنقص الفيتامين دي، ما نعرفش علاش.

0: الوحيد باللي زامبول دونك اطول المده معناها تولي اون امبول في 6 شهور دونك انت والطبيب باش يحدد معناها كي الفئه العمريه كوفيرت. من بعد الصغير الاغلبيه الصغار يبدا في الروضه يبدا في الدار في الجرده معناها اكسبوزي ويبدا عريان اون جينيرال معناها دي عريان ساقي عريان معناها فما امتصاص وصغير ليزادولت اقل وكما قلت لك معناها قد ما يتغطى البدن الريسك اكثر قد ما المراه زاد تحط اكران اكثر واللي سوجي اجي هكا بيان سور اللي في الدار وما فماش اكسبوزيسيون للشمس هذوكم زاد اون جينيرال نعطيوهم كوفرتور سيستيماتيك خاطر ماهوش معرض للشمس بالكل.
1: شكرا دكتوره يفضلك دكتوره فرح كريم شكرا على كل هذه التفاصيل نائب رئيس الجمعيه التونسيه لطب العائله شكرا لك على كل هذه المعطيات اهلا وسهلا شكرا لكل الناس اللي قاعده تواصل معنا شكرا لكم يعطيكم الف الف صحه نحكيوا على البون بلون يمشيوا البون بلون ولا مازال شوي توا توا يلا توت شويتنا مسلسل 50-50 هو مسلسل كوميدي مصري يعرض حاليا أثار تفاعل واسع على لي ريزو سوسيو بعد الفاصل له
2: موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان فام كل ليلة من 9 لنص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب sur Diwan FM. Diwan FM, صوتكم. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: شنو يصير كي حياة شخص كلها تتبدل؟ نحكي في الموضوع تتشويتا.
3: بون بلان.
1: شنو يصير كي حياة الشخص الكل تتبدل في لحظة يلقى روحه فجأة مضطرا ويواجه مسؤوليات ما كانش متحضر لها؟ هالسؤال هو تقريبا المدخل لمسلسل 50-50 العمل الجديد اللي تصدر اهتمام الجمهور بعد عرض حلقاته الأولى هو من بطولة الفنانة كندا علوش في دور رانيا. المسلسل يأخذنا لعالم رانيا زوجة وأم تعيش حياتها بشكل عادي إلى أن تختفي حياتها القديمة فجأة مع اختفاء زوجها من غير سابق انذار. تلقى روحها وحدها مع ولدها قدام مسؤوليات وضغوطات كبيرة وتبدأ رحلة تحاول فيها تفهم شنو صار وتسترجع توازنها وكرامتها وفي نفس الوقت تحاول تحافظ على ولدها وعلى حياتها. ما الحكاية مش مجرد قصة امرأة تواجه غياب رجلها. المسلسل يطرح قضية اجتماعية تمس برشا عائلات. شنو يصير كي طرف من أطراف العائلة ينسحب فجأة من مسؤولياته؟ شو تعمل زاد المرأة كي تلقى روحها مطالبة تعمل كي تتحط وحدها قدام كل هالأعباء هذية؟ الشخصية الرئيسية بيدها فيها برشا تناقضات. رانيا تنجم تكون قوية ومتسلطة في بعض المواقف أما في مواقف أخرى تظهر حنونة وحساسة وخاصة في علاقتها بولدها. تناقض هذا يخليها شخصية مش سهلة مش تحكم عليها من أول حلقة. مع تقدم الأحداث تبدأ الأسئلة تكبر أكثر وين مشى رجلها علاش اختفى شو الأسرار اللي تنجم تظهر مع الوقت. المسلسل يعطيك الإجابات بالتدريج من غير ما يكشف لك كل أوراقه من البداية. في البطولة زاد ياسمين العبد معتز هشام انتصار حمزة دياب حازم إيهاب مع ظهور عدد من ضيوف الشرف من بينهم عمرو يوسف أحمد فهمي حاتم صلاح وشيمة سيف. 50-50 هو مسلسل من 15 حلقة وإذا تحب مسلسل اجتماعي فيه غموض أسرار تحولات تخليك كل مرة تعاود تسأل روحك شنو باش يصير بعد. مسلسل هدايا هو اقتراح هيفا ليكم الليلة في بون بلان.
3: بون بلان.
1: شكرا حسام شكرا هيفا شكرا ضحى أجمل تحيات هدى الأخبار مع حمدي نايت كلاب مع محمد لتكم زينة الناس كل تصبح على خير.
3: سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت
4: رجعتي الشتوية
3: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7

السبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب، الإميسيون اللي تعيشك أحلى أمبيونس.

0: ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز التاسعة مساء ديوان فام عسلامة. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تصدر دليلا توجيهيا لضبط آليات مراقبة الأدوية ذات الاستعمال البشري في تونس بعد تسويقها بهدف ضمان جودتها وحماية الصحة العامة. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن طرح أي دواء في السوق لا يمثل نهاية مسار تقييم جودته وسلامته، مؤكدة ضرورة إرساء مراقبة مستمرة لتقصي والتقييم والتحكم في المخاطر والتي قد تمس بالمنتجات المتاحة للاستهلاك. كما أشارت الوكالة أن مراقبة سوق الأدوية في تونس يعتمد على مقاربتين متكاملتين مبنيتين على تحليل المخاطر، تشمل الأولى مراقبة تفاعلية مخصصة لإدارة التبليغات عن الأدوية المزيفة أو التي لا تستجيب للمواصفات، فيما تعتمد الثانية على مراقبة استباقية تندرج ضمن برنامج وطني للمراقبة بعد الترويج. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب 19.8 مليون لتر، وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31 من أوت 2026 وفق قرار مشترك من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة ووزيرة المالية ووزير التجارة، صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما حدد القرار مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 بالفترة الممتدة من غرة مارس إلى 31 من ديسمبر 2026. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤكد تطلع المؤسسة العسكرية إلى بناء سيادة صناعية دفاعية وطنية مستدامة عبر الحد من التوريد الكلي للمعدات والتوجه الفعلي نحو التصنيع المحلي. وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة افتتاح ندوة لمركز البحوث العسكرية، أوضح أن نجاح مسار التصنيع العسكري يقتضي تجاوز المشاريع الفردية نحو بناء شراكة متينة تجمع بين المؤسسة العسكرية والجامعات ومراكز البحث والنسيج الصناعي الوطني، مشيرا في السياق ذاته إلى أهمية دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عبر الانفتاح المباشر على الأقطاب التكنولوجية الوطنية ومؤسسات القطاعين العام والخاص. رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر يؤكد أن اللجنة ستنظر في إمكانية تنقيح بعض الفصول القانونية واقتراح تشريعات إضافية لتجاوز العقبات التي تواجه قطاع الحبوب، مشيرا في تصريح لمراسل ديوان فام بالقيروان إلى أن التعديلات المرتقبة ستتخذ شكل مبادرات تشريعية تقدمها اللجنة النيابية أو عبر مشاريع قوانين تعرضها وزارة الفلاحة. في في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد وجود نية لديه لعقد اجتماع جديد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث التطورات على مستوى الصراع الروسي الأوكراني. ويأتي هذا التصريح خلال لقاء جمع ترامب اليوم بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
0: احنا، صوتكم في ساقس
1: على 91.7.

0: وين؟ القيروان، باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من اثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نقولكم برشا موزيكا كيما العاده السنه فيكم في الثلاث ساعات اللي باش تعديو معاكم من توا كيما قلت حتى للنص الليل. نسلم عليك حسام الحلواني السيد المخرج، نسلم عليك هيفا في الاعداد، هذا محمد قرقني من وراء الميكرو. جيسبر بيان كون انو نسيوكم شويه في الامبيونس تاع نهار كامل، بوتيتر ستريس جري القرايه الكل، نتخيل فيكم برشا توا مازال التوا ديجا قاعد يقضي وقاعد يقد في اموره ويلحق في قضيته بعد قهوه بوتيتر ولا حاجه. ان توكا وانت ماشي في ثنايا خلي الموزيكا علينا ما مشي برشا، خاطر من بعد شويه في ديسكو مغرب ديجا باش نرجع بكم. الحفله كانت من اكثر الحفلات شهره في التسعينات في الالفينات سامحوني ولا التسعينات، والله معلومه يلزمني نبربش عليها ديجا نسيتها، مي اون تو كان نحكيوا على سهريه نتاع اندو تغوا سولي بعد شويه.

مش نقعد نخمم فيها تو اسكو عام تيش بالضبط في بالي 98-99 هيفا بربي كان تشوف لنا المعلومه ذي السهريه نتاع اندو تواسولي اللي تعملت في باريس عام تيش بالضبط ان شاء الله ما تكونش في الالفينات خاطر اللي نذكر 98 ولا 99 انتو كاسرت الحفله ذي ومن اعظم السهريات اللي تلمت فيها الراي في العالم انتو كان بعد شويه زاد باش نسمعوا اينيز تاوسين.

0: هذا اللي بعد شوية سنة فيكم في ديسكو مغرب مي توت سويت نبدأ مع الموسيقى متاعنا في رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: عمر كمال عبد البسط حمودة من بعد شوية غنيولكم ما يزعلوه.

مش تكون برشا غاني شعبيه مصريه ليله، باش نلقاو صواريخ، باش نلقاو اكرم حسني، محمود الليثي، اون بليس زاد باش نلقاو موسيقى حلوه من عند سيكا فيجر دي جي ار فليم. تو سويت خليكم مع الان والكر ذي سينج ويذن مي. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بوني كوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: الصواريخ اخواتي، هذه لا موسيقى اللي ترجعنا معكم من جديد في نايت كلوب.
1: موندو دي جي الميكس والريميكس، اقوى الهيتات واجدد اليوتيوب كل ليله من 9 لنص الليل في نايت كلوب مع محمد القرقين.
0: السلام عليكم الناس الكل، وين ما كنتوا تسمعوا فينا نقولكم مازلنا متواصلين معاكم ومزيد برشا الموسيقى متاعنا حتى للنص الليل ديجا. وقبيلة وانا هكا ندور شوية في الريزو سوسيو قاعد نتفرج على مرأة نسيت الاسم وما نحبش نسمي الاسم ومن غير تشهير بيان سور، مي نتفرج عليها وهي في غابة متاع جمرت، تصور في فيديو متاع ناس قاعدين يقصوا في الشجر في الغابة هذية، وكانت تحكي معناها بكل لوعة، وكانت تحكي على المشكلة انه عطاهم ترخيص باش يقصوا شجر هذوما، نورمالمون يقصوا شجر الميتة، ولكن قاعد هي تصور وتوثق في فما في معناها شجر تقصوا هما شجر حيين، شجر جوهم باهي مريقلين موش في ثنية موش خارجين ما يعطلوش الناس معناها في وسط الغابة. فكنت تشكى من المسألة هذية، ولهنا يطرح سؤال في علاقة بالقصان هذا متاع شجر، واللي قاعدين نشوفه فيه ديجا حتى ليمت هذا في بعض البلديات اللي قاعدة تقص في الشجر. هو داير مشكورة، شفت فيديو آخر البلدية المهدية جو بونس كان مشغلت اللي نحات وقلعت فما شجر قدام بعض المغازات وبعض المحلات، شجر هذوكم اللي نعرفوهم عادة في الشوارع متاعنا نحاتهم للي شيء لأنه العروق متاعهم كانوا كسروا شوية التروتوار وكسروا شوية البني متاع الناس. ومن قبل قلنا أنه شجر هذوما راهو اللي عملتوهم يا ناس راهم شجر غلطين، راهم مش شجر متاع لا يكونوا متاع زينة ولا يكونوا متاع خضار ولا يكونوا متاع أكسجيناسيون ولا يكونوا حتى شيء معناها اللي عاملينهم وماش خبير، ولكن عندي علاقة بناس خبراء في المجال هذية ونجموا نجيبهم لهنا ونجموا يحكيوا على الشجر هذوما اللي عاملينهم توا فينالمون في برشا شوارع خايبين وسخ، واللي تحب انت نجموا يعملوه. فما بالك انه زاد البلديات متاعنا، هني قلت انا مشكورة فينالمون بلدية المهدية، ولكن بقية البلديات اللي كل عام يجي يقص لك هكا العرف ولا اللي هو يخلي الشجر هكيكا في منظر مرعب، معناها تشوفها تقول فزاعة في وسط الكياس وانت ماشي سيرتو في الليل تبدا خايف منهم. دونك رجاء من البلديات اول حاجة نعرفوا شكون نعطيه ولا التراخيص في علاقة بقصان الشجر هذوم، معناها ما يكونش نابورت كي، مش أي مقابل يجي يصب دوسي واللي يعطي أقل دونك نعطيه هو اللوفر هذية، لأنه فما اختصاص فما ناس مختصة في تقليع الشجر كما قاعدين نشوفه في كما قلت الفيديو متاع جامارت. دونك مش أي واحد ينجم يجي قصة الشجرة هذية ولا يعرف نورمال مو أنه الشجرة أنه الميتة أنه اللي ما لازمش تقصة أنه اللي لازمتها جوست نقصوا منها شوية، فلازم أخصائيين في المسألة هذية. أي أون بلوس هذا كما قلت بربي هذيك الشجر هذوما اللي موجودين وبما فيهم في صفاقس مثال ولا في سوسة ولا غيره قاعد نشوف في البلديات تقريبا يستعملوا فيهم هما شجر، للأمانة نسيت شنو النوع معناها متاع شجر هذوما شنو اسمهم، ولكن شجر ما تفيد حتى شيء، كسر التروتوار العروق متاعها تكبر برشا وسخ منظر خايب، لا فيها لا زينة لا حتى شيء أبارك ما نعرفش أنا الويش عاملينهم من قبل، يمكن استراتيجية كانت معمولة قبل ولا الفائدة توفي جديد إن شاء الله يتبدلوا. أنا شفت كما قلت بلدية المهدية اللي قاعدة تبدل في أنواع غير أخرين اللي العروق متاعها ما تكبرش برشا ومزيانة أكثر من الشجر هذوما العاديين اللي نشوفوا فيهم في الشوارع متاعنا. إن شاء الله يكون يوصل المساج للبلديات، وإن شاء الله زادة السلطات تكون فاهم المسألة هذية وتخمم شوية زادة في شوارعنا اللي موجودة، نعرف الميزانيات ونعرف إنه الفلوس تمشي الحاجات أولى بوتاتر من في مخ متاع المسؤولين، ولكن أولى بالنسبة لي لأن الشوارع متاعنا أولى على خاطر هم اللي يستعملوا فيهم المواطنين كل يوم، وأنا منهم من المواطنين اللي نستعمل الشوارع هذية ونمشي دونك ماذا بيكي نمشي نلقى حاجة اللي على الأقل ما نقولش واو ما طلبناش باش نوليو كل خليج ولا ما، على الأقل حاجة بريزونتابل حاجة به حاجة تشره العين، مش واحد يبدأ ماشي ها وطلع فوق عرقها وطاحها وتعثرها ونعشنوها وحسيله. على كل إن شاء الله يكون المساج وصل. مي أنتو كان أقول لكم الموسيقى متاعنا مازلت متواصلة معاكم في ساعتنا الثانية بعد شوية باش نسمعوا الأولديز بتبيع مش نلقاو برشا موزيكا حلوة مش نلقاو مش نرجع بيكم البرشا موزيكا بتاع راب ديجام لوداكريس ايكون كيني ويست كيف كيف كاليس هذو مش نلقاهم بعد شوية.

دونك كيما سمعتوا بعض الشباب باش يكون فما برشا هيبوب ورامبي نرجعوا نحكيوا عليهم ونحكيوا على الباركور ونحكيوا على التاريخ نتاع الاغاني هذوما الخمسه من المرتبه 45 للمرتبه 41 في البيلبورد نتاع عام 2004 مي تو سويت نرجع بكم الاغاني المغربيه في ديسكو مغرب.

0: Maghreb.
1: في ديسكو مغرب دونك بعد شوية مش نسمع عشبي في المدامة إينيز كما قلت توسن في لالا مش نسمع جيلان في لاكوت قيس سويح قيس سويح في ديسكو مغرب لا هذايا خاتي هذايا جاي مع جماعة المزود اسمع هذايا دخلت هكاك تقول صايب عليك منها بعد شوية زاد كما قلت ان دو تروا سولي زاد كوم دابيتود مي توسويش خليكم مع هند الزيادي في زينة هذه الموسيقى بتاعنا الأخبار شوية خير محمدي خليكم معنا برونشي احنا راجعين معاكم في نايت كلوب.

0: حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل.
1: على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسانسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
2: موجز العاشرة مساء، ديوان فام، عسلامة. نائب رئيس الجمعية التونسية لطب العائلة الدكتورة فرح كريم تفيد بأن نقص الفيتامين د منتشر بنسبة كبيرة لدى التونسيين، مشيرة إلى أن آخر دراسة أظهرت أن 92% من التونسيين يعانون نقصا في هذا الفيتامين، في حين يعاني حوالي 48% منهم من نقص واضح. وأوضحت الدكتورة كريم أن نقص الفيتامين د قد لا يسبب أعراضا واضحة خلال مراحله الأولى قبل أن تظهر لاحقا مجموعة من الأعراض، من بينها الإرهاق وقلة الطاقة وآلام العضلات والعظام وضعف العضلات وآلام الظهر والساقين، إضافة إلى التشنجات العضلية. غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم بالشراكة مع جمعية مصدري صناعة السيارات في مدينة أولوداغ التركية يوم 5 أكتوبر القادم بتونس العاصمة لقاءات أعمال تونسية تركية مخصصة لقطاع صناعة السيارات وقطع الغيار. ومن المنتظر أن تجمع اللقاءات عددا من الشركات التركية المتخصصة في تصنيع وتصدير مختلف مكونات السيارات وقطع الغيار وأنظمة الفرامل وأنظمة التوجيه وأنظمة التعليق وأنظمة نقل الحركة ومكونات المركبات التجارية والشاحنات وآليات الأشغال ومعدات الاستخدام البحرية. ولاية منوبة أقرت اليوم إتمام الإجراءات القانونية المستوجبة لتحويز الشركة الأهلية الجهوية منوبة البية والشركة الأهلية المحلية أرزاق بتبربة بضيعات فلاحية دولية قصد استغلالها في إنجاز مشاريع مندمجة، وذلك تطبيقا للقرار المتعلق بمنح الشركات الأهلية أولوية كراء العقارات الدولية الفلاحية بصيغة المركنة. في الأخبار العالمية، وسائل إعلام إيرانية تؤكد أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بشروط إيران لفتح مضيق هرمز، من بينها رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع جبهات المقاومة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
3: على 103.2
1: ديوان فام،
3: كل ما يهم سبور،
4: سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. فلاش سبور، فلاش سبور.
5: مساء نور النسكول، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية باش تكون بالمنتخب الوطني التونسي اللي أجرى اليوم ثاني حصة تدريبية في إطار التحضيرات لمباراة أوغندا في إطار أولى جولات تصفية كان 2027 غدوة 6 متر عشية، ندوة صحفية للناخب الوطني معين الشعباني باش يحضر فيها أيضا منتصر الطالبي قبل إجراء آخر حصة تدريبية غدوة الليل. نذكر لقاء نهار الخميس 8 متر عشية في استاد حماد العقربي بإدارة الموريتاني عبد العزيز بوها. الترجي الرياضي بدا رحلة البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلفا لريجي كانف. المدرب الروماني غاب عن تدريبات أو تربص الفريق اليوم في عين دراهم ويطالب الرحيل إلى ستيوا بوخارست الروماني. الإسبرانس عاين غيابه بواسطة عدل تنفيذ الإشكال القانوني في فسخ العقد مازال متواصل، ممكن إحالته للجهات القضائية لدى الفيفا. الترجي يرفض تسلم 3 جرايات فقط ويقرر الذهاب للفيفا مطالبة المدرب بكامل عقده. مبدئيا إدارة الترجي تتجه نحو التعاقد مع مدرب أجنبي بين بابلو فرانكو البلجيكي الإسباني يانيك فيريرا بالإضافة إلى المدرب البرتغالي ماريو سيلفا. مدرب الأمل الرياضي بحمام سوسة يوسف لمويه بيقرر اليوم الانسحاب من تدريب الفريق بعد مرور 4 جولات فقط على انطلاق الرابطة الأولى، والمدرب الأقرب لخلافته سامي القفسي. غدوة تجرى مواجهات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس أفريقيا في الكرة الطائرة. المنتخب الوطني سيكون على موعد مع ديربي مغاربي ضد المنتخب المغربي بداية من 6 متاع العشية. المواجهة الثانية بتكون 9 متاع الليل بين الكاميرون والجزائر. نادي الصفاقسي أعلن عن تعاقده مع لاعب كرة السلة الأمريكي جيرمان فيرين 25 سنة يلعب مركز 4. كيف السياسات تعاقد مع الأمريكي النيجيري أمادي إيكيزي لاعب الارتكازي مدة موسم واحد. كيليان مبابي غاب اليوم عن تدريبات منتخب فرنسا بسبب نزلة برد، فما شكوك بخصوص مشاركته ضد تركيا نهار الجمعة في دوري الأمم الأوروبية. أكثر تفاصيل ديوانا فان.net. كان معكم قدور، صباح الخير.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. هذه ساعتنا الثانية ديجا 10:18 دقيقة على ديوان اف ام. ان توكا نقول لكم لو رانديفو يكون تو سويت مع الاغاني القديمة وين نرجع بكم البيلبورد عام 2004 في اولديز. اولديز في اولديز الليلة باش نبداو مع المرتبة 45 وين نلقاو ستاند اب لوداكريس وتشاونا. في 2003 الهيبوب كان يعيش في لحظة كبيرة والساوث كان يفرض في روحه بقوة على اللسان. ومن اتلانتا جاء واحد من اكثر لي رابور حضورا في الوقت ذاك اسمه لوداكريس وبيان سور نعرفوه الناس الكل والمغرومين بالموسيقى خاصة الهيبوب يعرفوا لوداكريس. وبعد نجاح متاع الالبوم اسمه وورد اوف موث رجع بالبوم جديد اسمه تشيكن اند بير ومنه خرجت واحدة من اشهر الاغاني نتاعو اسمها ستاند اب. الغنية خرج في 2003 بمشاركة تشاونا وكانت من انتاج كاني ويست بالاشتراك مع دي جي تومب. ومن اول لسكوند نسمعوا في بيت تقوي نسمعوا في باز ولوداكريس داخل بالفلو السريع نتاعو والكونفيونس بيان سور. اما الهوك يقول فيه وين اي موف يو موف جاست لايك ذات جملة بسيطة وتحولت الوحدة من اشهر لي بارتي هوكس في لي بوب نتاع الالفينات. البرودكشن عنده قصة وحده نحكيو على كاني ويست استعمل سامبل من غنية موف اراوند نتاع كورتيس مايفيلد وديجي تومب زادها بالساوثرن ساوند وهكا بس ثقيل. النتيجة إيبوب من أتلانتا بتوش بتاع الساول وينرجي بتاع دي كلوب. تشاونا زاد عنده حضور مهم في الغنية تدخل في الغنية بطريقة تعطيها بالانس بين الميل والفيميل راب والنجاح كان موجود للتيتر هذا بيان سور. نحكيه على المرتبة الأولى في البيلبورد وقتها وكانت أول نمبر وان لوداكريس كارتيست ولت واحدة من أكثر الأغاني بتاعه ارتباطا باسمه.

في 2004 خرج صوت جديد في الارنبي والهيب هوب, صوت مختلف فيه الستريت, فيه الساول وشيء من الغموض. نحكيه على ايكون, وقبل ما يولي واحد من اكبر نجوم الالفينات كان عنده غنية عرفت الجمهور به اسمها لوك ات اب. الغنية كانت اول سيجول من البومه الاول ترابل, وخرجت في 2004. سامحوني, مشاركة الغابور النيويوركي المعروف ستايلز بي. ومن أول سيكوند الجو مظلم, نحكي على بيت ثقيل, نحكي على ديفوكال حزين, وأيكون يحكي على الإحساس متاع أنه محبوس مش كان جسديا أما زادا نفسانيا. العنوان لوك داب يعكس مباشرة الموضوع متاع الغنية اللي يدور حول سجن الجريمة والندم على اختيارات متاع الماضي. وأيكون كان يستعمل في صوته بطريقة مختلفة, في الفيرس تحسه يحكي وفي الهوك تحسه هكا يغني من داخل التجربة. أما ستايلز بي يدخل بطاقة متاع راب من الشارع ويعطي الغنية جانب أكثر قسوة, ولهنا يصير الكومبينيزون بين الارنبي فوكالز بين الليب هوب وبين الستريت ستوري تيلينج. والمهم أنه أيكون وقتها كان يحاول أنه يبني صورة فنية مختلفة, مش فقط مغني متاع أغاني متاع حب وغيره, أما فنان يحكي على الجانب الصعب من الحياة. والغنية كانت كما قلت بريك ثرو كبير برشا, وصلت للتوب 10 في البيلبورد ودخلت للشارس في برشا بلدان, وخلت اسم ايكون يخرج من الاندرغراوند للمينستريم. الميوزك فيديو حافظ على نفس الدارك اتموسفير, نحكيه على حبس, نحكيه على حراس, نحكيه على جو هكا مظلم. وايكون يعطي الاحساس انه يحكي من داخل المكان هذايا. ومن بعد ايكون لوك دا باش يولي واحد من اكثر الاصوات حضورا في البوب والاغاني تاع الالفينات, باغاني كيما لونلي, كيما سماك ذات, كيما اي وان لاف يو. والبدايه كانت لهنا 2004, ايكون مازال في اول التاريخ وصوته يقول لوك ات اب. غنية فيها ستريت لايف, فيها حنين للحريه ومن السجن بدات رحله متاع فنان باش يسيطر على لي راديو في الالفينات.

0: We at war. We at war with terrorism. في 2004 كيني ويست ما كانش هيك ويحب يكون رابر عادي كان يحب يعمل حاجة مختلفة ومن بعد ثرو ذا واير وبعد اول فولز داون اللي كانوا ديجا موجودين في البيلبورد وحكينا عليهم ديجا اول فولز داون البارح كنت كنا نحكيو عليهم جي بروني جريئة برشا في عالم لي بوب جيسس وولز الغنية كانت من البوم الاول ذا كوليدج دروب اوت وخرجت كاسينجول في 2004 ومن اول بيت تحس اللي فما حاجة مختلفة درامز قوية ريتم هكا نتاع مارشينج نحكيو على انفلونس نتاع جوسبيل وكان يحكي على الدين على الإيمان وعلى الإنسان اللي حاول يلقى طريقه وسط الفوضى والجملة الأساسية Jesus walks with me كان لهنا ما يحكيش على الدين بطريقة كلاسيكية كهو يقول أنه حتى الناس اللي المجتمع يحكم عليهم المجرمين الناس الضايعة واللي عايشين في ظروف صعيبة ينجموا زادة يبحثوا على الإيمان والمهم أنه كان وقتها كان داخل في صناعة موسيقى ليبوب معروفة بالوومن بالكارز بالماني الستريت لايف والجو هذيك وقرر أنه يعمل غنية مركز الإيمان بتاتر حاجة مختلفة في الوقت هذاك وكان ريسك كبير بالنسبة للمينستريم متاع الليبوب أما الانتاج كان قوي برشا كان يستعمل سامبلز من غنية متاع غوسبل وساول وزاد عليها درامز قوية حتى لين وليت الغنية تحسها وكأنها مارش وكأنها مرشة كان كومبليتمون متاع جيش ولا حاجة من نوع هذا كانك داخل في في هكا في حرب والا ما نعرفش انا هو فينا الموسى معناه سامبوليك الحكايه لانه في حرب مع الذات في حرب مع النفس في طريق هل انك تختار طريق الغالطه والا انك تختار الطريق الصحيحه جيسوس وولكس وصلت للمرتبه 11 في البيلبورد وربحت الجرامي اوورد كان افضل معناها من برشا ناس وهذيك علاش كما قلت موسيقى كان زاد من انجح الاغاني اللي تعملت عام 2004
1: Yeah.

وورد اوف موثر جاب البوم كما قلت تشيكن امبير ومنه خرجت غنية مختلفة زادة شوية على البارتي ريكوردز متاعه ونحكيه على سبلاتش واترفولز. الغنية خرجت كسينجول في 2004 وكانت من أكثر الأغاني بتاع لوداكريس اللي فيها ستوري من أول بيت تحس بالمود مختلف. نحكيه على برودكشن في سامبل من غنية واترفولز بتاع تي ال سي وهذا وحده يعطي الغنية ايدنتيتي متميزة. لوداكريس لهنا ما يكتفيش بال بال بال بال بالبارتي والجو هذيك. الغنية تحكي على مرأة عايشة ظروف صعيبة وعلى وقرارات تنجم تبدل حياتها. يعني وراء البيت الناعم فما ستوري تيلينج والعنوان نفسه لعبة بالكلمات سبلاش واترفولز إشارة واضحة على تي ال سي أما لوداكريس يستعملها في سياق مختلف تماما. والانترستنج إنه الغنية تبدأ كأنها لوف تراك ولا كلوب تراك مع الكلمات هذه تكتشف إنها تحمل موضوع أعمق على العلاقات والاختيارات والنتائج وهذا كان جزء من قوة لوداكريس. النجم يعمل غنية تخليك تتحرك وفي نفس الوقت يحط فيها قصة والغنية نشحت تجارين وصلت للتوب 10 في البيلبورد ولت من أشهر التراكس متاع تشيكن أمبير. والفيديو كليب زادا كان ركز على الجانب السينمائي نحكيه على شخصيات علاقات وقصة تتطور هكا قدامك يعني مش فقط بيرفورمانس وكهو تحس روحك تتفرج في ميني موفي من 2003 إلى 2004. ولوداكريس كان يثبت اللي الساوثرن هيبوب ينجم يكون موسيقى تتكبتها كاتشي أما زادا تنجم تكون زادا ستوري تيلينج.

في 2003 خرجت غنية عنوانها بسيت برشا، المينينج متاعها خلى العالم الكل يحكي عليها. نحكيه على موسيقى اسمها ميلك شيك متاع كيريس. الغنية كانت من ألبوم كيريس الثالث اسمه تاستي، وخرجت كسينجل في 2003، وكانت من إنتاج وكتابة الثنائي المعروف تشاد هوغو and the Neptunes وفارل ويليامز بيان سور. فارل ويليامز وتشاد هوغو اللي هم يمثلوا the Neptunes. I'm sorry. وهو من أول سيكوند تسمع السيناتور متاعهم، تسمع في بيت بسيط، تسمع في باز قوية، درامز إلكترونيك وبرودكشن مينيمال يخليك تركز على الفويس. أما كيليس كانت عندها شخصية مختلفة على أغلب مغنيات البوب في الوقت هذاك، فويس قوية، اتيتيود وستيل في كونفيونس برشا. وفي ميلك شيك، كلمة ميلك شيك مش حرفيا ميلك شيك، هي استعارة مقصود بها الجاذبية وال وال وال وال والإثارة متاع المرأة فينا المهم، والحاجة اللي تخليها تلفت الانتباه. ولهنا الغنية تلعب على فكرة انه هكا انه my milkshake brings all the boys to the yard، يعني عنده حاجة خاصة تخلي الناس تنجذب لها. كان نجم نفسر الكلمات، الجينيوس في الغنية انه كيليس ما تغنيش بطريقة رومانتيك، تغني بثقة وكأنها تعرف بالضبط شنو قاعدة تعمل. البرودكشن تاع The Neptunes زاد يخليها مختلفة كما قلت، مينيمال فانكي غريبة شوية، أما تتكابتها بطريقة صعيبة أنك تنساها. والغنية كانت نجاح عالمي كبير برشا، وصلت للتوب 10 في البيلبورد، وكانت من أشهر ليتس تاع 2003 خاصة في بريطانيا وأستراليا. والفيديو كليب زاد كان كله ألوان دانس، كيليس في عالم هكا تاع الفاشن والاتيتيود، وكل شيء معمول باش يعكس شخصية الغنية. المهم أنه كيليس قالت في أكثر من مناسبة أنه الغنية مش مجرد غنية وكهو، هي زاد مرتبطة كونفيونس واحساس المراه بقيمتها وجاذبيتها وجاذبيتها فوالا. ان توكا ان شاء الله ما كنتش نطقتها بالغلط، مي سينو موزيكا كيما قلت كانت من انجح الاغاني، وهذاك علاش نلقاوها معانا في المرتبه 41.

0: Oldies.
1: في بالنسبه للديز اللي لو فات ديراكتومون لو رونديفو نتاعنا يكون مع الغني التربيه ونمشيو ديراكتومون لساعه سلطنه.

0: كالفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اخترت الليلة أن نسمعكم موزيكا من عند جورج وسوف. فينا المو نحكيه على غنية كانت خرجت عام 1984. الغنية ذي كان فرشته على الفيلم متاع جورج وسوف وحياة جورج وسوف. في الفيلم كان هو موجود في الاستديو، جابوا له وقتها الليكيب متاعه، جابوا له الغنية ذي، قال لهم ليه ما غنيهاش، ليه خايبة وما عجبتوش وما نحبش يغنيها، وشد صحيح معناها مش وقتها، قال لي ما يشبش غنيها وشد صحيح إلى أن حاولوا أنه يقنعوا له ماكسيموم. في بالي كان مش غلط وقتها، رحباني كان مش غلط، على كل أقنعوا بش أنه يغنيها. نور الملاح، فوالا الملحن نور الملاح هو المؤلف وقت شفيق المغربي، فوالا ذكرت لسامي بالكدا. دونك حاولوا نقنعوه، قال لي من بعد كيف غنيها يبا ضربت الغنيه هذيا ونجحت نجاح كبير وكبير برشا لحد اللحظه هذيا، تسلطن لحد اللحظه هذيا تخلينا عاملين بون كيف. ان شاء الله انتم توصلكم ليزون دو، ان شاء الله تعملوا بون كيف. موسيقتنا حلوه، راجعين بعد الاخبار في ساعتنا الثالثه من نايت كلوب.

0: ويكند مع ديو اند ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو اند فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. الجرايم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز الأخبار ديوان فام عسلامة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني بحث اليوم بالعاصمة الإيطالية روما مع رئيس وزراء جمهورية تنزانيا المتحدة سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مجالي الصحة والفلاحة بحضور عدد من أعضاء الحكومة التنزانية وبالتزامن مع مشاركة تونس في أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة حول تطبيق مقاربة الصحة الواحدة. وناقش الجانبان آفاق

0: تبادل الخبرات والتجارب في مجالات حيوية ذات أولوية شملت تطبيقات الطب عن بعد وتطوير منظومات الصحة الرقمية. كما تركزت المباحثات على آليات الوقاية والاستعداد والاستجابة للطوارئ والأوبئة إلى جانب التنسيق الميداني لمكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي يؤكد أن الاتحاد يوجه برامجه نحو تطوير البنية التحتية الرقمية لهيئات الإذاعة والتلفزيون ودعم انتقالها التكنولوجي عبر الاستثمار المباشر في مشاريع الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تمثل تظاهرة إعلامية واقتصادية هامة ترتكز أساسا على فعاليات المعرض التكنولوجي وسوق الإنتاج. وأشار الحارثي إلى أن الدورة الحالية سجلت ارتفاعا في عدد المشاركات العالمية ضمن المعرض التكنولوجي مقارنة بالدورات السابقة، مبينا أن حضور الشركات الدولية يوفر مساحة ملائمة للاستفادة من أحدث التقنيات ويفتح آفاقا لتعزيز التعاون الاقتصادي لتطوير الصناعات الإعلامية. السلطات الجهوية بولاية بنزرت أقرت اليوم تفعيل الآليات القانونية والترتيبية الزجرية ضد المخالفين لردع ظاهرة الإلقاء العشوائي لنفايات الهدم والبناء والأتربة والقضاء على النقاط السوداء في الجهة. ودعت جلسة عمل قطعية انعقدت اليوم إلى وضع خطة مشتركة لحصر النقاط السوداء، حيث تشمل التدابير تحديد المساحات والمقاطع المهجورة والأراضي الصالحة للاستغلال كمواقع معتمدة لإيداع فضلات البناء مع التعريف بها لدى العموم. كما تم خلال هذه الجلسة إلزام المصالح البلدية بإجراء جرد شامل ودقيق لكافة الأراضي البيضاء الواقعة داخل مناطقها والتي تحولت إلى مصبات عشوائية. في الأخبار العالمية، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يؤكد إثر لقاء جمعه اليوم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد استعداد بلاده لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية شريطة التزام موسكو بخطوة مماثلة ووقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. هكا يبدأ الصباح على ديوان FM. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من

0: في نايت كلوب مع محمد القرقني.
1: لحظة شو 9 دقائق على ديوان اف ام. السلام عليكم الناس الكل, انتم تسمعوا في نايت كلوب وما زلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا. لو رانديفو نتاعنا يكون تو سويت مع فوفا وي مش تزنا وتعملوا بينا دوليشا على الافلام وعلى لي سيري اللي نجموا نتفرجوا عليهم ديغون الويكاند ولا ديغون البريود هذايا. على كل لي بروبوزيسيون يكونوا تو سويت من عند فوفا في بوب كورن.
2: بوب كورن
3: There was a vote last year to have me killed.
4: بعد حين حبايبك كتير قوي.
3: I'm Ghali. Remember?
4: Yeah.
3: غالي أبو داود. Interpol office.
5: Good evening.
4: Good evening.
6: أحداث الفيلم تبدأ وقت اللي البطل خالد العزيزي الشخصية اللي جسدها أحمد عز ضابط في الانتربول ينجح في القبض على المجرم الخطير غالي أبو داود اللي يلعب دوره كريم عبد العزيز, وهو عضو في منظمة إجرامية دولية سرية اسمها سيفن دوغز. لكن بعد عام من سجنه المنظمة ترجع تنشط من جديد, خاصة مع انتشار مخدر اصطناعي خطير اسمه بينك ليدي. ولهنا الضابط خالد باش يلقى روحه مضطر يتعاون مع المجرم غالي رغم أنه كان خصمه وأكبر عدو ليه, على خطر غالي هو الوحيد اللي يعرف أسرار المنظمة من داخل. وبهكا الاثنين باش يجتمعوا مع بعضهم ويحطوا اليد في اليد, وتبدأ ما بيناتهم مهمة مليانة بالمطاردات والمواجهات اللي فيها تنقل ما بين برشا مدن مختلفة. لكن السؤال لهنا, زعم التحالف ما بين الثنائي باش يكون ناجح, وإلا المفروض الضابط خالد ما يعطيش جنب للمجرم غالي؟ كيفاش باش تتطور الاحداث من بعد وصولا للاطاحه بالشبكه الكبيره نتاع المجرمين؟ هذا اللي باش تعرفوه وقت اللي تتفرجوا في فيلم سيفن دوغز.
7: هو ده بقى خالد العزازي نجم الانتربول.
6: والمفاجاه الكبيره في الفيلم هي مشاركه النجمه الايطاليه العالميه مونيكا بيلوتشي اللي تظهر في دور جوليا ليوني, وهي واحده من اعضاء سيفن دوغز واخطر الشخصيات في الشبكه الاجراميه. امراه انيقه بارده وذكيه وديما سبقتهم بخطوه, وهي المسؤوله على توزيع المخدر نتاع بينك ليدي في اوروبا.
7: مش جنازه ونضرب واحد 20 طلقه في الهواء احسن.
8: احنا نمنع المخدر ده من دخول المملكه.
9: You know what he does, he documents his whole life.
10: احنا كده قدامناش غير حل واحد.
9: Why do you look like a criminal to me?
11: Let's dance.
6: الفيلم هو إنتاج ضخم خاطره يضم أسماء عالمية كبيرة كيف ما نجم بوليود سلمان خان, والممثل الهندي سانجاي دوت, والممثل وخبير الفنون القتالية ماكس هوانغ, مع الثنائي المصري الناجح أحمد عز وكريم عبد العزيز. من بين النجوم زادة تارا عماد, منى شلبي, سيد رجب وناصر القصبي وغيرهم من أهم النجوم. الفيلم أخرجه الثنائي عادل العربي وبليل فلاح المعروفين بإخراج أفلام أكشن عالمية من بينها باد بويز, وينستعملوا زادة في فيلم سيفن دوغز أسلوب متميز وعالمي في مشاهد أكشن كبيرة وتصوير في الرياض وبرشا مواقع مختلفة.
12: Tell me, how do you prefer to die?
13: On a bed in a warm room, surrounded by four, maybe five women, laughing to death.
6: سيفن دوغز فيلم عربي بمواصفات عالمية, إنتاج عالمي حرفيا, ننصحكم بيه كنكم مغرومين بجو أفلام الأكشن.
14: Sit with me, I'm keen to know more about you.
12: Perfetto.
15: Shut! What you waiting for? What you running from?
6: Mela, stay awake, don't breathe. حضر جو السهرية وجيب البوبكورن واتفرج في فيلم Seven Dogs. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوبكورن. تابعوني ديما في نايت كلوب, نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
2: بوبكورن سهريتنا ما زالت متواصلة وهذا

0: Info. Flash News.
1: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلامة. وزير النقل رشيد عامري يؤكد أن تطوير قطاع النقل البحري والموانئ يمثل أولوية استراتيجية لتونس، مشيرا إلى الانطلاق في إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة اقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري النظيف. وشدد وزير النقل خلال افتتاح ورشة عمل أيام الموانئ والتي تنعقد بالتعاون بين الوزارة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، شدد على أهمية إنجاز قطب مينائي بالمياه العميقة ومنطقة خدمات اللوجستية تمتد على ما يفوق 2000 هكتار، وتعزيز ربطها بشبكات النقل الحديدي وطرقات السيارة، وذلك تكريسا للتوجه الوطني نحو جعل تونس قطبا لوجستيا إقليميا ببحر الأبيض المتوسط وبوابة نحو القارة الإفريقية. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تصدر دليلا توجيهيا لضبط آليات مراقبة الأدوية ذات الاستعمال البشري في تونس.

0: بعد تسويقها بهدف ضمان جودتها وحماية الصحة العامة. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن طرح أي دواء في السوق لا يمثل نهاية مسار تقييم جودته وسلامته، مؤكدة ضرورة إرساء مراقبة مستمرة لتقصي وتقييم والتحكم في المخاطر التي قد تمس بالمنتجات المتاحة للاستهلاك. وزير التربية نور الدين النوري أذن اليوم خلال زيارة عمل ميدانية أداها إلى ولاية صفاقس بجملة من الإجراءات العملية لتسريع نسق التدخلات وصيانة وتجهيز عدد من المؤسسات التربوية بمختلف المعتمديات واستكمال المشاريع الجديدة بما من شأنه تحسين ظروف استقبال التلاميذ وتذليل الصعوبات المطروحة. كما أكد وزير التربية خلال هذه الزيارة حرص الوزارة على تسريع نسق إنجاز المشاريع التربوية والاستجابة لحاجيات المؤسسات دون تأخير، مشددا على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين للمحافظة على جودة انطلاقة السنة الدراسية وتوفير بيئة تعليمية تحفظ كرامة المتعلم والمربي. ولاية منوبة أقرت اليوم إتمام الإجراءات القانونية المستوجبة لتحويز الشركة الأهلية الجهوية منوبة البيا والشركة الأهلية المحلية أرزاق بتبربة بضيعات فلاحية دولية قصد استغلالها في إنجاز مشاريع مندمجة، وذلك تطبيقا للقرار المتعلق بمنح الشركات الأهلية أولوية كراء العقارات الدولية الفلاحية بصيغة المراكنة. في الأخبار العالمية، وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية تؤكد نقلا عن منظمة الطيران المدنية الإيرانية إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف ليلة يوم الغد، مشيرة إلى أن إيران تعمل على تحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد نحو مطار النجف، وذلك تزامنا مع دخول عقوبات أمريكية جديدة تستهدف قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: احنا صوتكم في صفاقس
1: على 91.2 ديوان FM.
3: مرحبا بمستمعي ديوان FM وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان FM. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صارت أحداثها في باردو النهار الأربعة 16 أفريل 2003، يعني في تنبك الربيع. النهار دافئة مع طرافه باردين، يعني كذي حليل تتيح معاه درجات الحرارة، وأغلب الناس يخيروا القاعدة في ديارهم، وقليل اللي فلتوا أخبار ثمانية باش ما تفوتهمش الزيارات الفشقية البن علي الله يرحمه، واللي ما تهموش الأمور هذه وكي يعدي الليلة يخيط ما بين القنوات العربية والأوروبية وهكا القنوات متاع قبات الليالي اللي يعرق ويندي ويندى لها الجبين. في نفس الإطار باردو في هكا الوقت كانت من الضواحي الساكتة، لا يجوج لا ميجوج ولا كورينتي، ومن قديم الزمان معروفة باردو بالرياض متاعها لأنها كانت مقر السكنة للبيات والأعيان وعليها عسة كبيرة السباحية أكثر برشا من الأهالي، وحتى كيمشى سيدنا وحاشيته وتجمعت البلاد يعني ولات جمهورية، باردو بقات هي هي وعندها نفس الطابع. وربما توا مع الزحف العمراني والبني كثر ولا شي فوق بعضه، وما تراه كان الحي ينقص. مع العلم أنه قبل كانت تتكركيرة متاع شلاكة شير الدار العجايب يعني متحف باردو تسمع في الحناية. أما توا حتى كي تطلع سياحة حد ما يفزع، لأنه المشاكل موجودين في كل بلاصة. وساعة ساعة كي يصير براكاش في تركينة متراكن وحد بلحوح ويطلع وهو يطلب في النجدة ويستغاث، الناس الكل يعملوا رواحهم ما في بالهم بشيء، وذن سمعت والأخرى ما سمعتش، والعصافير تزقزقوا.

المهم أنه أحداث قضيتنا بدأوا في الليل في فيلا متاع راجل كبير اسمه حسني. فيلا معتبرة وظاهرة متاع حد منفنف ولباس عليه بالقداء، والجيران اللي كانوا قراب سمعوا صياح، لكن حتى حد ما رد باله، لأنه في العادة حتى شيء ما يصير فيها كالحومة. هذا خلف أنه الديار بعاد على بعضهم نسبيا، وحس تلافس قوي يغم على كل شيء. وباش ما نطولوش عليكم بحديث السيد اللي كان يسيح ويستغاث اسمه حسني، وحتى حد ما يجي لباله اللي السيد في هكا الوقت في حاجة لشكون يعاون. وثرنتو حسني كان طايح على كرشه في الكلوار متاع داره ويمرض، ومخلف وراه جرة عريضة متاع دم وبكله ينزف. وكان فما شخص في جرته بسكينة متاع ذبيحة تقطر تقطير بالدم، يتبع فيه بالخطوة وساعة ساعة يدغروا بها في ظهره باش يسمعوا يتوجع وينين، حتى لينا كحسني المسكين ما عادش عنده جهد باش يتوجع ولا يتحرك. ورغم هذا حاول باش يوصل للباب الدخول، فماش ما يمنع ويهرب من اللي ناويله على قتله. حسني بحرارة الروح بدا يتعنكش في الحيط متاع التواليت باش يقف على سقيه، لكن هكا الشخص الغريب ما خلاله حتى فرصة، غرس له السكينة مرة أخرى في ظهره لين البونتة متاعها خرجت من صدره. المسكين يديه اللي كان مكبش بيهم في حيط التواليت رخوا، ومنها طاح كالقدس على الأرض وفارق الحياة. في نفس الترابط من الأحداث وفي نفس اللحظات اللي صارت فيهم الجريمة، كانت ثم بنية صغيرة اسمها آية عمرها 11 سنة اتبع في كل شيء على المباشر. وثرانتها دوب ما سمعت السياح طلت طلين من باب البيت متاعها، وكي شافت هكا الشيء اللي صار الحسن وهو يحاول يهرب من المجرم والآخر في جرط ودمات وشرتلها، المسكينة قريب تدخل في غيبوبة على ما تصدمت من اللي شافته في هكا الكولوار من دمومات ومن هكا السكينة اللي كانت هابطة تعلى على بدن حسني تقولش عليها إبرة متاع ماكينة خياطة. آية جات باش تسكر باب البيت وتتدرق، لكن المجرم مفتون بها ومشالها يجري واختفها قبل ما تدخل وتسكر الباب، وعينيه كانت تشعل نار. المهم شدها من حزام على قوة قوته وخرجها من هاك البيت ودورها في الهواء قريب يستحى على الحيط. الطفلة المسكينة طاحت قدام باب الكوجينة، وفي ساعة ما قامت وهي مرعوبة وتحشات في فلة ما بين الفريجيدير والوجق، يعني ما بين البلاصة اللي موجود فيها رخامة وفوق الغاز والفريجيدير، والأكثر تفسير الوجق بالفرنسوية هو الفويي تاع الشوميني، هاك المجمر متاع الحطب اللي يدفي الدار وفي نفس الوقت يطيبوا عليه. لكن هكا المجرم في ساعة ما خلطت عليها وشرع سكينته في باله باش يطعنها، وبظهرها الضربة ما جاتش قاتلة وإنما جات في ضريحة شقهولة حتى للمنكب، والدم بطبيعة الحال فيع وكساها هكا الكوجينة. السيد حاول باش يجبدها، لكن هكا التركينة اللي تخبيت فيها كانت ضيقة ولا نجم يوصل لها ولا يدخل لها، وقد ما حاول ما نجمش، وابقى يتحلف في آية ويقول لها لو كان ما تخرج نذبحك. وهي المسكينة زادت لسقط في الحيط اللي وراها وولات قدها قد الفايونس، ومن كثر الرعب اللي كانت فيه حتى عينيها ما عادش تنجم ترمشهم. آية ولات تقرق بهك المجرم وتقول له يا عمي راني خاتيني ما عملت حتى شيء، وماشي في بالها المسكينة اللي هو يحب يقتلها بسبب، وهو ما سلمش حاول باش يطمزها بالسكينة. ومن ألطاف الله وقتها سمع حثلة وراه، اتلفت يلقى مرأة عمرها في الخمسينات اسمها فاطمة، وجهها أصفر ومرعوبة وترعش بكلها وتغزر للجثة متاع حسني اللي يعوم ويغطس في دمه، ولا نجم تتخرج صيحة ولا تعمل أي حركة. المسكينة تجمدت في بلاصتها وتمسمرت، مع العلم أنه فاطمة هذه كانت عايشة في الدار مع حسني لاهية بيه، أما أكثر من معينة منزلية لأنه حسني حاسبها حد من عائلته. وثرنتها المسكينة كانت راقدة في السابع نومة وسمعت السياح، من الأول مشى في بالها اللي هي تحلم وعاملة كابوس،
لكن كي حلت عينيها فهمت اللي ثم حاجة ماهيش عادية قاعدة تصير في الكولوار. خرجت تجري من بيتها وغادي فين كلات صدمة بهكا الدم اللي شفته. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي المجرم بقى باهت في هكا المرأة فاطمة، ايا وقتها سلت روحها بالسياسة من هكا الفلة اللي ما بين الفريجيدار والوجق، وشافت هكا المجرم كيفاش تنطر على فاطمة وضربها بهكا السكينة الماضية في الزرع حتى لين وصلت الكرشها حلتها لها. أكل بنية آية ترعبت كي شافت فاطمة طاحت والشي خارج من كرشها وولات تحتها بركة متاع دم. وفي اللحظة هذيك من كثر الخوف المسكينة تشلت، أما شنية القات القوة باش تهرب رغم هكا الجرح اللي موجود في يدها من الطرف للطرف. واستغلت هكا الفرصة اللي الجاني كان عطيها بظهره واعطات على ساقيها. وكي المجرم فيق اللي آية حلت الباب متاع الدار وهربت، جاب جرتها بهكا السكينة اخرج للجنينة وبقى يفركس عليها بعينيه. وعليش ما تقولش انه من الطاف الله وفي الفيلا اللي بجنبهم كان فما شاب متكي على دربوز الفيراندا متاع الطاق الثاني، وشاف آية كي خرجت وهي تجري وتسيح وبكلها مرغدة بالدم ومهمشة وما هيشي عارفة كيفاش باش تحل باب الجنينة وتخرج للشارع. وكيما لقات بها وين مشيت باش تتشعبط في الحيط اللي بينهم وما بين دار الجيران. وجاب ربي هكا الشاب شافها وهبطلها يجري ومشال هكا الحيط ومدلها يديه باش يطلعها وكبشت فيهم وبدات تطلع. وفي الثانية هذيك ياخذت فيها المجرم وجابش يطعنها في ظهرها. ومن حسن حظها هكا تفل جبدها في الدقيقة 90 ولا راهي كلية ضربة قاتلة. والمسكينة من قوة الفجعة والرهبة آية طاحت بكلها على القاعة تجبد في نفس في جرة بعض ورواريها قريب يخرجوا من القفص متاعها. وهكا الشاب يعني ولد الجيران حاول باش يعرف شكون هالسيد اللي كان خالط على آية، لكن بحكم اللي الدنيا كانت ظلمة ما عقلوش وما عرفوش. وهكا المجرم لبس الظلام وغاب على الانظار. بطبيعة الحال هكا الجار طلب الشرطة وحكى لهم على اللي صار. في تسارع الأحداث الطامة هبطت والقات العام ما يستناو فيهم، معناها هكا الحومة تملات بالخلق ورمي المساك يركح تقول الناس هذوم الكل منين خرجوا. الأمنين عاينوا ساحة الجريمة والقاو الجثة متاع حسن تحت الحيط متاع بيت الراحة. سوابعوا بقاو في نفس الوضعية اللي كان عليها وكأنه مازال مكبش وحب يتشعبط في الحيط ويوصل للباب ويخرج. ويمكن من قوة الطعنات الكراس حواكشوا وبقاو كيما هما. الطبيب الشرعي اللي فحص الجثة القى فيها برشة طعنات، أما أغلبهم ما همشي غارقين، ما عدات طعنتين اللي كانوا في ظهره بجنب بعضهم من شيرة القلب ومن أثار الدم ظاهر اللي هو حاول باش يهرب. والجرة متاع ساقيه وركايبه كانوا باينين. فيما يخص الجثة متاع فاطمة كانت تحت القوس اللي قاسم الكولوار في اثنين، والمنظر كان مروع لأبعد الحدود، حاجة في قمة البشاعة. الزرها كما قلنا لكم مقسوم في اثنين وفرتها خارج على برا. بطبيعة الحال الأعوان اللي ما حملوش المشهد خرجوا من الدار. ولهنا السؤال المطروح بالنسبة للأمنيين، أشنية هالمجزرة هذه وما نجم يقوم بها كان مجرم متمرس ومتعود يقتل الناس؟ لكن هذا يلزم يعرفوه البوليسية من خلال بحث الأجوار، لأنه شاهد العيان الوحيد إلى حد الآن هي هاك البنية آية اللي حالتها النفسانية كانت متعكرة برشا. الطفلة ماخذة صدمة أقوى برشا من طاقة التحمل متاعها ومعاش تنجم تتكلم. وكي الشرطة حاولوا باش يعرفوا من عندها شنية اللي صار بالضبط وياخذوا أوصاف الجاني ما نجموش يتحصلوا منها على حتى شيء، وبقاو يستناو فيها حتى اللي نتخف عليها كالصدمة، وربما وقتها ذاكرتها ترجع وتولي قادرة باش تعطيهم بعض التفاصيل. الشرطة الفنية من شيرتهم رفعوا البصمات اللي كانوا موجودين على حيوت وعلى البيبان، والمحققين عارفوا أنه الجاني ما خلعش الباب وما عمل حتى مداهمة، معناها موجود في الفيلا وتخللها بصفة عادية. وهذا يؤكد أنه الضحية حسني يعرفوا حق المعرفة
وأكيد راهي فاطمة زادة تعرفوا، واحتمال كبير أنه خلى بصماته أدلة مادية أخرين، وهذاك علاش الأمنيين أخذوا برشا عينات متاع دم، لأنه ثم إمكانية كبيرة أنه المجرم يكون جرح روحه بالسكينة وقت اللي يضرب ضحاياه، وجايز أنه دمه موجود في الدار. خلف هذا الأمنيين لقاو زادة جرة متاع خطاوي بالدم، شيء للمجرم وشيء الآية اللي وقت اللي هربت عفست الدم متاع الضحايا. هذا في انتظار أنه الأمنيين يستجوبوا الشاهد الوحيد على هالجرائم، يعني آية، وفي نفس الوقت خلاوها كالشاب على ذمتهم على أساس ياخذوا أقواله لعل يفيدهم ويعطيهم معلومات هامة. في مجريات الأحداث الأمنيين بدأوا في بحث الأجوار وعملوا دور على الجيران الكل، سألوهم شنو اللي سمعوا وشنو اللي شافوا، وعملوا دور على الجيران الكل وسألوهم شنية اللي سمعوا وشنية اللي شافوا، لكن لسوء الحظ هكا الحومة هذيك كانت من نوع اللي ما فيهاش حركة برشا، دوبهم دوب رواحهم، معناها سكانها دياري ولاهم تاع محواس ولا محواسة ولا ناس ماشيين وجايين، وبالتالي أعوان الشرطة ما تحصلوا على حتى معلومة مهمة. الشهادات متاع الناس كانوا ناقصين دقة، معناها عليهم بارشا شك، فيهم اللي يقول شاف الجاني أما ما ينجمش يوصفوا، وفما اللي قال اللي هو ما سمع حتى السياح بالكل. ملخص الحديث، المسألة متاع أجبد من الجابية وحط في الخابية، وأكثر شي من هكا الشاب اللي منع آية من الموت ما عطاه حتى تفاصيل جديدة خلف اللي حكاه، يعني كيفاش منع آية وطلعها من السور باش تهرب من المجرم وما كان عنده حتى معطى دقيق على القاتل، يعني ما وضحش، يعني ترى الراجل طويل صاحب بنية قصير بطي ضعيف وما عنده حتى فكر على ملامحه. قال اللي الأمور صارت بسرعة كبيرة وما نجمش يحتفظ بشي في ذاكرته، وبطبيعة الحال الأمنيين ما ضيعوش الوقت، وفي ساعة ما بعثوا دوريات وعملوا رافل في الحومة هذيك وفي محيطها، معناها باردو، وصارت حالة استنفار قصوى في هكا المنطقة، وتنصبت البراجات وتم إيقاف برشا أشخاص، لكن هالعمليات هذه ما جابوا حتى نتيجة، وبقات المسألة متعلقة بهكا البنية آية اللي بالنسبة للأمنيين هي الوحيدة اللي تنجم تعطيهم أوصاف كاملة وشاملة للمجرم. ولاني سؤال المطروح، يا هل ترى آية بعد ما شافتك الزوج جرائم بعينها ومنعت بالروح من الموت ما زالت باش تبقى في عقلها؟ ما نسبوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهجة تريبيونال والدريبة، نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمو في الجزء الأول من قضية اليوم اللي صارت أحداثها في باردو نهار 16 أفريل 2003، والوقايع داروا في فيلا متاع واحد مسن اسمه حسني ومعاها بنية صغيرة اسمها آية عمرها 11 سنة وعايشة معاها في نفس الدار هي ومعينة منزلية اسمها فاطمة، قريبة برشا من حسني، يعني من عائلته على ريحة الريحة. الطفلة الصغيرة حضرت على جريمة بشعة خلاتها مظلومة وما تنجمش حتى تتكلم، لأن شافتها كالراجل الكبير يعني حسني يتقتل قدام عينيها بطعنتين في ظهره خلف الجروح، وكي المجرم فيق اللي هي الشاهدة الوحيدة على اللي صار جابش يقتلها، لكن هي في ساعة ما مشيت تخبيت في الكوجينة ما بين الفريجيدير والحيط والوجق، المجرم حاول باش يضغرها باك السكينة ونجح باش يضربها في يدها حتى المعصمها، وفي الوقت ذاك جات فاطمة ولقات نفس المصير. آية استغلت هكا الفرصة وهو لاهي بفاطمة وهربت، والجاني كيف تنبيها خرجت البرة خلطت عليها، أما بزارها شافها جار كان يطل من الفيراندا وفهم اللي فما واحد باش يقتلها بالسكينة. آية تشعبتت في الحيط اللي بينهم وبين الجيران، وهكا السيد اللي شافها مفجوعة وتعيط وتصيح
منحة من هيك المجرم في آخر دقيقة ولا رها وقتلها. في هالمرحلة هذه من القضية وكما تعرفوا المحققين عملوا تحريات وتقصيات على الضحايا الاثنين باش يفهموا شنية اللي يخلي حد يهاجمهم ويقتلهم باك الوحشية، خاصة وأنه ثم قناعة اللي السيد يعرفهم، يعني ما هوش غريب عليهم. مع العلم أنه حسني راجل ستيني لا عنده الأمرأة ولا أولاد، عازب وحاسب التحريات متاع الأمنيين. عرفوا من بعض الناس اللي قراب ليه أنه في وقت من الأوقات كان متزوج والعرس متاعه مادامش حتى شهر باش ما نقولوش أيامات، ما تفهمش هو ومرته ومشيت على روحها. الراجل يعني حسني كان لباس عليه وفي الخير العينيه وما يستحقش باش يخدم لأنه عنده ما شاء الله من الأرزاق وحاطت فلوسه في البنوك الكل، لدرجة أنهم كي جاوا يحصروا في التركة متاعه القاو اللي عنده حسابات فيهم مبالغ هامة وما عرفوهم كان من بعد. مع العلم وأنه حسني كان عايش بالقداء وما حارم روحه من شيء، داره تقولش عليها متحف على ما فيها من أثاث وحاجات ثمينة، وكان كل ما يسافر يجيب معاه دي سوفنير يعني حاجات غالية من البلدان اللي يمشي لهم، وكان عنده كيف كبير كي يبدأ يتفخر ويوري في الحاجات الثمينة اللي عنده للناس. هاي هذه جبتها من إيطاليا، هذه من تركيا، هذه من تشيكوسلوفاكيا، وزيد يقول لهم على سومها راهي باك الحسبة. بعبارة أوضح ما كانش مخبي على الناس الخيرات اللي عنده، بل بالعكس يتباهى باللي يكسبه ويحكي حتى للناس اللي ما عندوش بيهم معرفة كبيرة. وهذاك علاش برشا من السكان بتاع باردو يعرفوه اللي هو منفنف ولباس عليه. وباش ما فوتوكمش بالحديث، حسني كما سبق وقلنا لكم لا عنده لا والي لا تالي ولا حد يتلهى به، وهذاك علاش جاب واحدة قريبته على ريحة الريحة اسمها فاطمة باش تعاونه، وهيك منها معينة منزلية وفي نفس الوقت تتلهى له بالدوايات متاعه، وهو كان يعمل فيها كما أخته مش كما خديمة. اذهب باللي في ديها وفي رقبتها واللي في وذنيها دليل أنه كان مدللها، والجيران وخلينا نقول الجارات حاسدين على الشيء اللي لابسته ما بين فرادي وبلالة دياموند والدولار اللي يدلل من سلسلة في رقبتها، تقول حبل متاع شريطه وتتحل عليه سينية متاع بقلاوة على ما هو كبير. ولهنا أكيد راكم تتساءلوا شكون هالبنية آية، زعما بنته من علاقة غير شرعية وإلا بنت فاطمة قريبته مثلا؟ الحقيقة لا هذا ولا هذا، والمعلومات تقول اللي هي بنية مشردة لأبو لأم، وحد ما يعرف إذا ما زالوا موجودين ولا لا. وحسني قبلها كالبنوتة آية في داره باش تعاون فاطمة وهيك تحرك معها، ونفس الشيء كان يعمل فيها بالقداء وكأنه مستبنيها. في تعاقب هالأحداث والأبحاث المحققين حبوا يعرفوا إذا كان حسني عنده مشاكل وإلا بنتوات مع أي كان، وربما ينجم يكون شخص حاقد عليه وهو اللي قتله زاد كمل فاطمة وحب يغلفها في قالب سرقة. هذا في انتظار حتى البوليسية يعرفوا إذا كان ثم أشياء سرقت وشنية قيمتها. ووقت اللي سألوا الجيران على خلطة متاع حسني، يعني ثماش ناس معينين ملحومة ولا من غيرها عندهم بيها علاقة خاصة، الجيران اعطاوا للأمنيين أسماء ملحومة، والناس هذو مرموقين وعندهم مكانتهم في المجتمع وبعاد على كل الشبهات بشهادة المتساكنين الكل. لكن ثم زاد ناس على قدهم كما قولوا احنا ما في حالهمش، وحسني كان يعطف عليهم ويعاونهم، ومنهم واحد اسمه رشيد من ولاد الحومة القدم وأهله معروفين بالقذاء، غاب مديدة طويل على الحومة ومنها رجع وقال اللي هو كان في ليبيا أما أموره ما مشيتش بالقذاء. ورشيد هذا بما أنه كرجع لا عاد عنده لا خدمة ولا قدمة بدأ يعاون في الناس بمقابل، هذا يخدم له جنينة، هذا يبيض له الدار وإلا يجري له سطح،
واو كيدبر كل مرة حويجة يعاون بيهم روحه على هم الزمان. وأكثر واحد كان ما يبخلش عليه وديما يجيبه لداره هو حسني، واو كزعمة زعمة يقدلوا حاجة ولا يصلح حاله، لكن في الحقيقة يستعمل فيها سبب باش يعاونه على أساس ما توليش طلبة وإلا صدقة. وهذا ما يمنعش أنه كما يلقاله حتى خدمة يمد له حويجة، مرة 5,000 مرة 10,000، وفي هاك الوقت عندهم حس وقيمة. وبطبيعة الحال السيد هذا يعني رشدي وقت اللي يستانس ولا ضربة ضربتين يدق على حسني في الدار باش يدبر من عنده تفتوفة كثر عليه، وحسني فد منه وقال السيد هذا يسخيبني سبالة متاع فلوس. أشنية عم يقولوا لي مستانس ياكل من كفك ويني راكي جوع. ومن وقتها حسني وصى هاك البنية آية باش كل مرشيد يدق الباب تخرج له وتقول له اللي حسني ماهوش موجود. في تسلسل الأحداث والأبحاث وفي الاستجوابات الأولى اللي قاموا بهم الأمنيين الآية أقوالها كانت متضاربة، وظاهر اللي هي مازالت مظلومة، لكن بفضل الرعاية النفسية تمكنت تدريجيا باش تأكد بطريقة ما تخلي حتى مجال لشك أن رشيد هو الجاني. وقالت زادة اللي هي كانت شاهدة على اللي صار الكل. وهوك في الأثناء الجار اللي منع آية هو بيدو جابوه باش يعاودوا يسألوه ووراوه تصويرة رشيد بالوقت، قال لهم هذا هو. وهكا اللي كان شكوك عند الشرطة فيما يخص رشيد اتحول القناعة، وما ضيعوش الوقت بالكل، بداو يلوجوا على رشيد ومشاو له حتى لدارو، لكن تفاجئوا اللي هو ماهوش موجود بالكل. السيد هز زاد وزواد وهرب هو ومرته، ودارو لقاوها فارغة سقف وقع. وقتها خرجوا فيه برقية تفتيش وإعلام بالتصوير متاعه واسمه بالكامل رشيد الجلاسي، والأعلام هذا تعلق في مراكز الحرس والأمن في كامل تراب الجمهورية، وتجندت بالطبيعة فرقة كاملة باش تلوج عليه. في تواتر هالأحداث الشرطة المكلفة بالقضية اكتشفوا معطيات ما كانوش أغلب الناس يعرفوهم، وتتمثل في أن رشيد هذا لا كان في ليبيا ولا في تشاد، وإنما تشد وهزوه ضيف مبجل في حبس 9 أبريل، والربطية كانت من أجل قضية متاع سرقة وفيها عنف. ولهناس كان الحومة اللي صارت فيها الواقعة ما صدقوش اللي سمعوه بالكل، لأنهم كانت عندهم ثقة عمية في رشيد ويدخلوه لديارهم من غير حتى مشكل. لكن في نهاية الأمر اتضح اللي هو مجرم وعلى درجة كبيرة من الوحشية. ورغم هيك البرقيات متاع التفتيش والأعلام اللي فيه تصوير الترشيد، البوليسية من شيرة والحرس من شيرة أخرى ابقاوا 6 أشهر وهما يفركسوا على رشيد، قلبوا عليه الدنيا وريحته ما ثماش، حتى لين القضية قريب تتنسى وتتقيد ضد مجهول وتتحط ما بين ملفات القضايا اللي بقاوا من غير حل، باش ما نقولوش في الكولد كيس يعني الفريقو. لكن كما تعرفوا البشر يقرأ حساب الكل شيء إلا القدرة الإلهية، واللي تنجم تغير مجريات الأحداث. وما هم يقولوا أعمل في الدنيا يخلص في الدنيا، القضية باش يصير فيها منعرج كبير. أشنو اللي صار؟ ما نسبقوش الأحداث. في الحقبة هذه من القضية ونهار 16 أوت 2003 الشرطة متاع صفاقس عملت رافل، حملة متاع إيقافات بعد ما صارت عملية متاع سرقة كبيرة متورطين فيها بارشة من الناس. العون اللي كان مكلف بالتثبت من هويات الموقوفين واستجوابهم جابوا له واحد منهم
وكي شافه ثبت فيه مليح اتشبع عليه وقال بينه وبين روحه: السيد هذا انا نعرفه، اما وين لقيته؟ وبدا يخزر له ويورق في ذاكرته باش يعرف السيد هذاك شكونه. وكي خذا من عنده بطاقه التعريف القاها باسم عبد الحميد الفلاوي، وكان يتصور اللي هو باش يلقى اسم اخر يعرفه. ولانا دخلوا الشك، رغم اللي التصويره اللي موجوده في بطاقه التعريف انطابقه للسيد اللي قاعد يشوف فيه خدامه، لكن قلبه ما قال له خير وحب يقطع الشك. بالكش البطاقه هذيك مدلسه وهكا السيد منتحل صفه باش يهرب من العداله. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هاك العون لو كانت لفت وراه وشافها كاللوحة اللي معلقين فيها مناشير وبلاغات التفتيش بتصور متاعهم، راهو لقى الفوقيرة متاع هكا السيد اللي قدامه وعرف اللي اسمه الحقاني رشيد الجلاسي، والشرطة والحرس يفركسوا عليه من مدة 6 أشهر. والمضحك في الحكاية أنه تصور هذم كانوا مقابلين السيد اللي قال أنه اسمه عبد الحميد الفلاوي، وأكيد راهو في الوقت ذاك يطلب في ربي باش العون ما يفيقش. لكن صار العكس، هكا البوليس خزر لهكا تصاور والمناشير وشاف التصويرة متاع رشيد. وقت خزر له عيط لزميله قالوا رجعوا للجيول، وهذاك هو اللي صار. ومن هكا العون هز التليفون وطلب فرقة مقاومة الإجرام من تونس اللي جات تونون وتوعوى على جناح السرعة لصفاقة.

في تسارع الأحداث، فرقة مقاومة الإجرام وصلوا لصفاقس وهزوا رشيد وبداوا في استنطاقه. وباش ما نطولوش عليكم بحديث ما شدش معاهم صحيح، واعترف بعظمة لسانه أنه هو اللي قتل حسني وفاطمة وجابش يكمل عليهم آية، لكن خاف منها كجار وهرب. وفي نفس الاستنطاق قال اللي هو ما هوش وحده وإنما معاه مرته واسمع عواطف، وأكد أنه هي السبب متاع الداء، وقال أنه الخطة متاع قتلين حسني وفاطمة هي اللي طلعت بيها. المحققين سألوه علاش، قالوا لهم اللي هو في نهار من النهارات أزع معاه لدار حسني على أساس باش يتعاون في التنظيف، وكي شافتك الذهب الكل اللي عند فاطمة ما حبتش تفك عليه، وباتت الليلة كاملة وهي تمحر فيه وتمرج وكرهته في حياته، وقالت له يتجيب لي سيغة كيفها ما كانش لحلت لا ربطت. وفي نهاية الأمر نفذت التهديد متاعها، هزت حوايجها ومشيت لدارهم في البلاد وقالت له ما نرجع لما تجيب لي سيغة. في نفس الاستنطاق وحسب السردية متاع رشيد قال اللي هو رضخ المرت وعواطف وعملوا خطة باش يمشيوا لدار حسني ويسرقوا الذهب والفلوس، لكن قبل كل شيء يلزمهم يلقاوا حل باش يخليهم حسني يدخلوا للدار، لأنه هو في نهاية الأمر رافض يقابل رشيد أو حتى يحكي معاه بالواقفة قدام الدار. ومعهم يقولوا الدوام ينقب الرخام، رشيد بقى كل مرة وهو يدق على حسني حتى لين حلوا الباب، ودوب ما شافوا كحرلوا قالوا إذا جايني على الفلوس أنسى. رشيد قالوا لا يا عم حسني راني ما جيتش على الفلوس، أما راني جيتك باش تعطيني نومرو التليفون متاع صاحبك اللي في ليبيا باش كي نرجع الغادي عاونيش نلقى خدمة. حسني افرح وقال بينه وبين روحه إذا كان بالحق باش يمشي ريح السد. الحاصل أعطاه نومرو، وبطبيعة الحال رشيد كان يكذب، ونهارتها جايب معاه سكينة ويفركس في فرصة باش يغدر حسني ويقتله، أما وق ما لقاش الشجاعة باش ينفذ الجريمة. المهم أنه خرج من بحذاه وروح لداره، وعواطف ماشي في بالها اللي هو باش يجيب لها الفلوس والذهب، لقاته جاي يكركر في شلاكته وغادي في نكلاته ماكلة وبيتت له ليلة زرقة. من غدوة رشيد رجع الحسني ودق عليه الباب، تخرج له قال له شبيك شفما زادة، قال له راني ضيعتك النمر وماذا بيك تعاود تكتبه لي مرة أخرى. ووقتها استغل أول فرصة اللي حسني اعطاها بظهره ونفذ الخطة متاعه، ضربوا بهك السكينة اللي جابها معاه. وبقيت الأحداث والتفاصيل متاع الجريمة اسبق وقلناها لكم في أول القضية. في نهاية القضية هذه هي الرواية متاع رشيد للأحداث، لكن اللي صار بالحق هو اللي حكيته كالطفلة آية، وحتى لو كان عواطف مرت رشيد هي اللي عملت الخطة الكل ما كانتش باينة في المشهد، لا هي ولا واحدة جبدها رشيد في البحث متاعه اسمها نعيمة، والأرجح أنها صاحبته، وقال أنها كانت تعطي فيه في الأخبار الكل وقت اللي هرب لصفاقس. لكن الأدلة ما كانتش كافية باش الشرطة تلقي عليها القبض. ملخص الحديث، رشيد والمحامي متاعو في نهاية الأمر جربوا كل شيء بما فيهم اختلال المدارك العقلية لرشيد، وهذا ما منعش أن القاضي سلط عليه عقوبة بالسجن مدى الحياة، وما يفكوش منها قاضي فاس ولا قاضي ساتور. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: مرحلة أنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في رف ماجي 3 22 سبتمبر 2026، من تاول 9:30. نرجو على حصيلة مسار في تونس والعالم، نرجو نحكي على الترجي ومدرب الترجي اللي يبدو أنه مغادرته تأكدت البارح في الليل، في انتظار الإعلان عن التركيبة الجديدة، الإطار الفني والاسم الجديد الذي قد يتولى تدريب الترجي في قادم الأيام. نحكي على بوليميك كانت سبب فيها التيك توكوس اللي اعتل محتوى ضحى العريبي اللي أثار جدل كبير في لبنان والعالم العربي. الفنان أحمد العوضي يتعرض لانتقادات كبيرة في علاقة بآخر تصريحاته على علاقة الزواج اللي كانت ربطته بالفنانة ياسمين عبد العزيز. هذا وأخبار أخرى تعرفوهم تباعا تيلة الساعتين ونص. سلام عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبال حب. طريق السلامة للجميع، وشر نهاركم الكل نجاح والكل فرحة. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق ويحكينا بعد شوي على كواليس فريق الترجي الرياضي التونسي القيدومة الكابيتالو برن. صباح الأنوار،
1: صباح الخير للجماعة اللي تبقوا فينا الكل سواء في تونس أو خارج تونس. وجعلنا من الماء، قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الأنبياء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. صحيح وفما صح من هذا، اما مش المال اللي راه فيه كل صباح. انا نجي عندي اسبوع توا وانا جاي للاذاعه الصباح، كياس تعبى بيه، كان شويه شويه بعدش الكياس تعبت وولات بركه كبيره نتاع ماء. علاش ما ماشي خساره هكاك وصل هاو العنايه في اللاك هاو قبل ما توصل للاذاعه نتاعنا تقريبا 300 متر جا ربي يصلحوه ورجلوه، وكان متصلحت نسكروا هاك المقاله مره واحده. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله ديما فريسكه ومريقله وميه، يا ربي لك الحمد. خلينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: يا ربي يعطيك القوه وربي يعطيك ما تتمنى وربي يفرحك بايوتها ان شاء الله يا برنس. ربي يفرحك بايوتها. جات لفرنسا هي تقرا، توحشتها بالله توحشتها. لطف عليك شنو
1: والله حلل كبير
0: ايش مدخل